0: يؤمن بأن إيران يمكنها مواصلة التحدي العسكري.
1: شكرا لكم ضيفي من واشنطن سيد أدولفو فرانكو وضيفي من طهران سيد مختار حداد. يواصل معكم الزميل محمد هذه التغطية.
2: أشكرك عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الجديدة ضمن التغطية المستمرة من الجزيرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 قتلى على الأقل سقطوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر اليوم الاثنين. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن خلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات أخرت إتمام الاتفاق الرامي لإنهاء حرب إيران، وإن هناك تفاؤلا بحل قريب نسبيا للخلافات بشأن الصياغة ورفع العقوبات عن إيران. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم خلال 70 موقعا لحزب الله، كان ذلك في 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى وإن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وأضاف المسؤول أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. تابعوا كل هذه التطورات بمزيد التحديثات من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ومن أهلا بكما عمر هواش، ما الذي تقوله طهران ميدانيا وأيضا من حيث التصريحات عما حدث؟
3: نعم، تصريحات رسمية حتى الآن لا يوجد لا على لسان الساسة ولا على لسان العسكر. ما نقل هو ما ذكرته وكالة أنباء فارس عن التلفزيون الإيراني، وما نقلته أيضا بعض الوكالات الأنباء غير الرسمية، بأنه يوم الاثنين فجر الاثنين أمس هاجمت مقاتلات وصفت بأنها أمريكية صهيونية قوارب في جنوب جزيرة لارك في المياه الخليجية في قلب مضيق هرمز. وهذا الهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، وأن هناك عدد هم في عداد المفقودين، وأن عد إجمالي القتلى لم يتضح بعد حتى هذه اللحظة. هذا هجوم حدث فجر الاثنين، لكن تم الإعلان عنه عبر وسائل إعلام إيرانية قبل ساعات فقط. إضافة إلى ذلك كانت هناك أصوات انفجارات سمعت هذه الليلة عند منتصف الليلة بالضبط في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وهي مدينة ليست بعيدة عن مضيق هرمز. إضافة إلى أصوات سمعت أيضا في مدينتي سيرك وجازك في مياه خليج عمان. تقرير للتلفزيون الإيراني قال إنه لم يتضح بعد ما هو مصدر هذه الانفجارات أو ما هي الأضرار ربما الناجمة عنها أو ما هي التي استهدفت، ولا يتحدث بطبيعة الحال عن هجمات لأن الأمر غير واضح بعد. وأضاف أن المحافظة، إدارة المحافظة تدرس الوضع، تقيم الوضع، وأنها سوف تعلن لاحقا عن مصدر هذه الانفجارات، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها وأنه لم تتأثر حياة السكان في تلك المناطق جراء هذه الانفجارات التي نؤكد أنها لم تسمع أو لم تتضح مصادرها أو ما هي بعد. بطبيعة الحال هذه الهجمات محمد تأتي تزامنا مع استمرار المفاوضات غير المباشرة عبر تبادل الرسائل من خلال باكستان وقطر بين طهران وواشنطن، وحتى أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن إيران لم تعلن عن ذلك الهجوم الذي وقع فجر الاثنين حتى هذه الليلة، نظرا لعدم التأثير على عملية التبادل الرسائل هذه، خاصة أننا نتحدث عن أن يوم الاثنين زار وفد رفيع المستوى دولة قطر الدولة الوسيطة. هذا الوفد تألف من رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، فضلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني. وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية كان الهدف من هذه الزيارة هو اختبار جدية الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران مع إسلام أباد عندما زار قائد الجيش الباكستاني العاصمة الإيرانية خلال الأيام الماضية. هذا البند الذي يجري الحديث عنه هو تحديدا البند الخاص في حصول طهران على جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، تزامنا مع الإعلان عن هذا مذكر تفاهم أو موافقة واشنطن عليها إضافة إلى طهران عبر الوسيط الباكستاني. لكن هنا في طهران يجري الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد غيرت موقفها، حيث كانت قد أعلنت أولا لباكستان أنها سوف تفرج عن جزء من هذه الأموال، لكنها لاحقا غيرت ذلك الموقف وقالت أنها سوف تفعل ذلك عندما يبدأ الخوض في المفاوضات الخاصة بالملفات النووية، تخصيب اليورانيوم واليورانيوم عالي التخصيب. لذلك هذا الأمر استدعى زيارة لهذا الوفد الرفيع إلى دولة قطر. وذكرت وكالة أنباء إيرنا الرسمية إن أيضا هدف هذه الزيارة هو جسد نبض الجانب القطري لأجل اختبار مدى استعداده حيال التوسط جراء بعض الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مذكرة التفاهم، وطبعا الإشارة إلى رفع القيود عن أموال إيرانية مجمدة. وعشية هذا اليوم أي قبل نحو ساعات ذكرت وكالة أنباء تسنيم أن هذه الزيارة كانت موفقة وأنها أحرزت تقدما من دون ذكر العديد أو المزيد من التفاصيل. يذكر أن هذه ليست هي القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين الإيراني والأمريكي. هنا في طهران يجري الحديث عن أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لأجل أن تترك لها الباب مواربا أمام أي عمليات عسكرية في لبنان مستقبلا، لأن مذكرة التفاهم وفق الرواية الإيرانية تنص على أن إنهاء الحرب في إيران لا بد وأن يترافق مع إنهاء الحرب على الساحة اللبنانية. يضاف إلى ذلك أن مسألة رفع العقوبات عن النفط ولو لفترة مؤقتة طيلة 30 إلى 60 يوم لا تزال تواجه هنا بعوائق. أيضا الإيرانيون في مضيق هرمز يؤكدون على أنهم مستعدون لفتح المضيق لكن مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
2: شكرا عمر هواش، كنت معنا من طهران. ناصر الحسيني نتابع معك أيضا أبرز التطورات، ولعل ربما أبرزها ما يتعلق ب تلك التطورات التي نحن بصدد الحديث عنها، ما الذي حدث في

0: جزيرة لارك وبندر عباس، كانت هناك تصريحات حصرية للجزيرة إضافة إلى تصريحات نقلتها فوكس نيوز عن عسكريين أمريكيين.
1: نعم، لأن الآن عدة مصادر أمريكية تؤكد ما يقوله الأمريكيون. لدينا أولا مسؤول أمريكي يكشف لمراسلينا في البيت الأبيض قبل قليل بأن الإيرانيين حاولوا استهداف القوات الأمريكية خلال، كما قال المصدر في البيت الأبيض، خلال 24 ساعة الماضية. ثم لدينا أيضا سرية شبه مفصلة لما حدث في ساعة القليلة الماضية. يبدو الاثنين الأمريكيون لهم صيغتهم ولهم سريتهم، ويقولون أن الولايات المتحدة نتيجة للحصار بطبيعة الحال والتواجد العسكري الآن القريب من الموانئ الإيرانية وفي المياه الإيرانية، نتيجة لكل هذا عين الولايات المتحدة أيضا لا تنام كما يقال. وبالتالي يقول الأمريكيون والقيادة المركزية لكافة وسائل الإعلام الأمريكية، لم يعد الأمر سرا في واشنطن، بأن الإيرانيين حاولوا في الساعات القليلة الماضية إدخال وإقحام قاربين يعتقد الأمريكيون أنهما كان يسعيان لزرع الألغام. وبالتالي القيادة المركزية تؤكد أنه تم استهداف والقضاء على القاربين. ثم لدينا لحظة أخرى من هذا الاحتكاك العسكري، عندما تقول القيادة المركزية إنها استخدمت مقاتلاتها التي كان الإيرانيون قد استهدفوها من منصات إطلاق صواريخ أرجو ربما على السواحل الإيرانية على ما يعتقد. وبالتالي قام الإيرانيون أيضا كما تقول القيادة المركزية بتدمير منصات صواريخ أرجو التي أولا في مرحلة أولى استهدفت المقاتلات الأمريكية، وبالتالي رد الأمريكيون بالمثل. هذا نتيجة للحصار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي، نموذج صغير لما قد يحدث من احتكاكات عسكرية ممكنة في أي لحظة. وهذه الاحتكاكات هي أيضا نتيجة للجاهزية الأمريكية التي أخذت ما يكفي من الوقت الآن لتكون حاضرة وبقوة على ما يبدو الآن. أي تحرك إيراني يتم رصده، وإن كان عدائيا فيتم إذن استهدافه وتدميره. كل هذا وسط هذه الأجواء من بعض التشاؤم وبعض الإيجابية في هذه المباحثات بين الأمريكيين والإيرانيين. الآن الدوحة هي الآن مركز الاهتمام الأمريكي، الكل في واشنطن يحاول أن يفهم ما يدور هناك. بعض التسريبات لقناة CNN، قناة CNN نعم، تتحدث عن مفاوضات جارية بشكل مكثف كما تقول CNN الأمريكية، لبحث نقطة إعادة فتح مضيق هرمز مقابل نوع من التخفيف من العقوبات أو التخفيف من تلك الأموال المجمدة الإيرانية. المعلومات ضئيلة وغامضة إلى حد ما، لكن الوصف الأمريكي الآن حسب المصادر الأمريكية ما يحدث عندكم في الدوحة مفاوضات مكثفة. والرئيس الأمريكي حتى الآن لم يعلق على هذا الاحتكاك العسكري.
0: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني، مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. من فلوريدا، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما سيد تيم. ما حصل ونحن بصدد تغطيته، وقد أشار التلفزيون الإيراني لأن 4 قتلى سقطوا على الأقل على أثر ذلك الهجوم من المقاتلات الأمريكية الإسرائيلية، في تقديرك في أي سياق في أي إطار يمكن وضعه؟
2: حسنا، ما قيل لنا بأن كان هنالك زورقين بحريين إيراني من إيران حاول زرع الألغام، وذلك غير مقبول، بينما نرى وزير الخارجية روبيو يركض من مكان إلى آخر للتفاوض. لماذا تضعون الألغام الآن إذا ما قدمتم مسودة الاتفاق؟ أعتقد بأنه كانت مناورة من قبل الولايات المتحدة للرد كذلك على الصواريخ التي أطلقت من بندر عباس. إذن هو فقط مجرد دفاع عن النفس، وتحدث عن ذلك روبيو، وتحدث كذلك الرئيس الأمريكي في نطاق الحصار، وقال روبيو، ننتظر الرد الإيراني بخصوص هذا الحدث، ونأمل كذلك أن يتم خاصة الرد فيما يتعلق بالمذكرة أولا.
0: أستاذ مختار، هذا عن الرواية الأمريكية، ما الذي تقوله الرواية الإيرانية؟ هل إيران كانت بالفعل تنوي القيام بما تقوله الولايات المتحدة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذه السردية الأمريكية للتغطية على هذا الإجراء الذي يدل يعني مرة أخرى بأن الولايات المتحدة غير قابلة للثقة يعني في ذروة المفاوضات تقوم بعمليات عسكرية. يعني هناك تلك المنطقة تعتبر المنطقة الآمنة والمسار الآمن الذي أعلنته إيران لعبور السفن، فلماذا هناك تقوم بزرع يعني الألغام؟ يعني هذا ينسف هذه الرواية الأمريكية أساسا. ومن ناحية أخرى أصلا إيران ليست هناك بحاجة إلى زرع الألغام، يعني القوة البحرية الإيرانية حاضرة وتستطيع أن تفرض السيطرة وتراقب يعني تلك المنطقة. ومن حول موضوع يعني إطلاق الصواريخ، يعني إيران عندما هناك طائرات أمريكية تخترق الأجواء الإيرانية، إيران تستهدف وتواجه تلك الطائرات التي تخترق سيادة إيران، وإيران أسقطت يعني حتى في تلك العملية مسيرة MQ-9 وأسقطتها. فلذلك يعني كل إجراءات إيران هي جاءت الدفاع عن النفس والرد على مصدر هذه العمليات الأمريكية. في نهاية يعني المطاف إيران، وإحنا الجميع كان لدى علم بمثل هذه العملية، ولكن إيران احتراما يعني للوساطة، جهود الوساطة، ولكي هناك يعني لا تحصل مشكلة في تلك المساء، يعني لم تعلن عن هذا الخبر. ولكن الولايات المتحدة الآن تأتي عندما ترى بأن الخبر انتشر، يعني تأتي بهذه الرواية، الرواية التي لا يمكن لأحد أن يصدقها، وهي يتم نسفها أساسا من الأساس عندما الجميع يعلم تلك المنطقة هي منطقة العبور الآمن الذي أصلا أعلنته إيران وأعلنت للسفن بأنه تستطيع أن تمر من تلك المنطقة.
0: نعم. طيب سيد تيم، نحن أمام رواية ورواية مضادة، وهو أمر بالتأكيد منطقي في حالة هذا الصراع وهذه المواجهة. السؤال ربما الذي يفرض نفسه الآن، هل في تقديرك بأن هذه العملية سيكون ما وراءها، خاصة عندما نتعلق أو عندما يتعلق الموضوع بمفاوضات ومحادثات مهمة تجري بالتوازي؟
2: دعني أقول أمرين. عندما يدعي ضيفكم بأنه ليس هنالك أي داعي لوضع الألغام، فأنا قبل أسبوعين وضع ألغاما أخرى، ولا يمكن أن نتحجج بهذا الأمر. وإلا لماذا وضعوا الألغام أصلا منذ البداية؟ إذن هو ليس تفسير منطقي. أعتقد بأن إيران تحاول أن تبحث عن أعذار لربما تعطيل هذا الاتفاق، وأن تعيد الأمور إلى المربع الأول ولتعطيل هذا الاستفزاز حسب اعتقادي من محاولة وضع الألغام، وكذلك من استهداف القوات الجوية الأمريكية، مثلما استمعتم من الروايات الرسمية من القيادة المركزية الأمريكية، كان حادثا وكان هنالك ردا على هذا الحادث، وكنا متوقعين بأن تكون هنالك سردية مخالفة ومتناقضة من قبل الجانب الإيراني. إذا ما كانت تريد أن تبحث عن أعذار، عن التوقف عن الحديث، فلا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستواصل الاستثمار في السلام.
0: طيب لم تجبني على سؤالي، كيف يمكن أن يؤثر ما وقع على المسار التفاوضي؟
2: لقد رددت على سؤالك، قلت بأنها ربما قد تكون

0: إحداث ربما قطيعة أو إحداث أي حاجز قد يفصل بين الواقع الذي نعيشه اليوم وبين إمكانية الوصول إلى النتيجة في عملية تفاوضية؟
1: هناك أنا أتحدث عن معلومات عليه أن يعلم أن المفاوضات هي أصلا منطلقة، والآن هي يعني هذه المفاوضات انطلقت بالفعل الآن في الدوحة، ومن خلال يعني الآن الدور القطري. يعني هذه المشكلة ليست مشكلتنا، وليس لدي علم أصلا بهذا الأمر. من ناحية أخرى، أن هذا الاتفاق وجاء على المقترح الإيراني، على أساس المقترح الإيراني المكون من 14 بندا، وعلى أساس موضوع يعني المسارات الذي اقترحته إيران، يعني فصل المسارات. فلماذا إيران تأتي وتقوم بنسف مفاوضات واتفاق هي التي تقدمت أساسا بالورقة التي بنيت عليها أو يبنى عليها الآن هذا الاتفاق؟ يعني من أجل التغطية على يعني ما قام وما فعلت الولايات المتحدة اليوم، يعني لا يمكن أن نتحدث بمثل هذه الطريقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية إذا كررت كل مرة أي دخول في الأجواء الإيرانية، حتما إيران سترد على ذلك. هذه سيادة إيران، يعني لا تسمح بأن الطائرات الأمريكية تدخل في الأجواء الإيرانية، وإيران سترد، وهذا من حق إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني حتى يعني اليوم الآن عندما نستمع إلى الإعلام، كل الإعلام يعني وحتى الإعلام الدولي، وحتى يعني من يعرف تلك المنطقة يعرف أن تلك المنطقة هي منطقة العبور الآمن. يعني أمريكا أرادت، هي التي أرادت استفزاز إيران، القيام بشيء ما، وهذا المسعى يعني قام به الرئيس الأمريكي والجيش الأمريكي عدة مرات ليعودوا إلى منطقة مضيق هرمز، ولم يستطيعوا العودة إلى منطقة مضيق هرمز. وباعتقاد العالم يعرف يعني من نسف مرتين طاولة المفاوضات، من نسف مرتين طاولة المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية، سواء قبل حرب الـ12 يوما أو قبل هذه الحرب. وليس فقط نسف، استغلت المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري. هذا أمر واضح للعيان، لا يمكن أحد لأحد أن يعني يكذب ذلك، أن ينفي ذلك. الجميع يعلم يعني أن الولايات المتحدة ناكثة للعهود. يعني من
0: طيب،
1: خرج في البداية من ذلك الاتفاق النووي؟ الولايات المتحدة. من نسف طاولة المفاوضات؟ الولايات المتحدة. من الآن يقوم بالاستفزاز في ظل المفاوضات، وهناك يوجد وفد إيراني رفيع المستوى، وهناك انطلقت المفاوضات بالفعل من الدوحة؟ يعني الولايات المتحدة التي تريد من خلال الاستفزازات التأثير على تلك المفاوضات.
0: طيب، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال للجزيرة بأنه يتواصل الضبط والنفس خلال هذه الفترة، فترة وقف إطلاق النار. ربما هذا يدل على أن العملية انتهت على ما تم الإعلان عنه. بالنسبة للجانب الإيراني الذي أعلن قبل قليل أن هناك 4 قتلى سقطوا جراء تلك الهجمات، هل نتوقع ردا إيرانيا مستمرا؟
1: يعني هناك هذه العملية تمت قبل ساعات، وإيران ردت على تلك العملية باعتقادي، ولكن يعني هذا سيتحدث عنه المسؤولين العسكريين المعنيين، خاصة أن الولايات المتحدة وليس الآن، هي منذ فترة يعني مستمرة بمثل هذا السلوك، وإذا أرادت الاستمرار بهذا السلوك يعني إيران مجبرة بأن ترد على الولايات المتحدة، الذي يعني هناك تشكل خطرا على الأمن في المنطقة.
0: طيب، في انتظار هذا الرد الذي أشرت إليه، سياسيا هل إيران معنية بالتصعيد عسكريا؟
1: إيران الآن هي في مفاوضات، وقلت لكم هذه العملية حدثت قبل ساعات يعني، ولكن هناك لن
0: يعني
1: يتم
0: حتى قبل
1: الإعلان
0: ساعات
1: عنها من أجل،
0: المفاوضات كانت جارية سيد مختار.
1: نعم، وأصلا إيران أساسا يعني، وهذا أعتقد جاء حتما يعني بكذلك طلب الوسطاء، يعني إيران لم تعلن عن تلك العملية احتراما لتلك الوساطة وتلك المساعي. فلذلك يعني سياسيا في نهاية المطاف نحن الآن في مفاوضات، ويجب هذه المفاوضات أن تمضي قدما، وباعتقاد أمريكا يعني هذا واضح. اليوم الولايات المتحدة وهي تعلم أن المفاوضات انطلقت وبدأت هذه المفاوضات، ولكن يعني قامت بهذا الإجراء. فلذلك هذه ليست مشكلة إيران، يعني مشكلة الولايات
0: طيب،
1: المتحدة، وفي هذا الموضوع الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.

0: سيد تيم، إذن ما حدث نتركه على جنب ونعود إلى موضوع التفاوض. في هذا الإطار قال ترامب بأن إيران يجب أن تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لديها، يا إما بأن تقدمه للولايات المتحدة لتدميره أو أن يتم إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران. وقال ترامب أيضا بأن هذا بالنسبة إليه هو الخيار المفضل. ما الذي تفهمه من هذا التصريح؟
1: الرئيس ترامب صرح بذلك اليوم وقال إما أن يتم تسليم هذا اليورانيوم عن طواعية من قبل إيران لدولة ثالثة، أو ربما قد يتم الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية لتدميره. والعالم بأجمعه يعلم بأنه عليهم التخلص من هذا اليورانيوم، ومنذ 2010 يصرحون بأنهم لا يريدون أن يمتلكوا سلاحا نوويا. إذا كان الأمر كذلك فما المشكلة في التخلص من هذا اليورانيوم المخصب؟ ولماذا تم تخصيبه إلى 60% إن كان الحال كذلك؟ أعتقد بأنه لو كان لدي فرصة لاستعادة المليارات من الأصول المجمدة واستخدامها في الاقتصاد لصالح الشعب الإيراني لتخلصت من هذا اليورانيوم، ولا سهلت الأمور أكثر من ذلك ولا معقدتها.
0: نعم، ترامب كان يصر على أن يتم تسليمه للولايات المتحدة، ولكن الآن أصبح يقول بأن خياره المفضل هو أن يسلم أو أن يدمر في إيران بالتنسيق مع طهران. هل في هذا أي تغير في موقف ترامب في تقديرك؟
1: فعلا، وأعتقد بأنه تغيير جيد. هنالك الحالة الأولى وهي تسليم الولايات المتحدة أو ربما تدمير تسليمه إلى دولة أخرى أو ربما تدميره عبر مراقبة وكالة الطاقة الذرية. وفي كل الأحوال هو تحقيق لهدف تدمير مخزون اليورانيوم المخصب. وأعتقد بأن إيران ليست متحمسة لتسليمه إلى الولايات المتحدة، لذلك تقديم بدائل أخرى، ويريدون أن يعملوا في أثناء التفاوض على هذا الهدف.
0: أستاذ مختار، هل نحن أصبحنا في منطقة وسطى ترضي إيران أن يتم تدمير هذا اليورانيوم المخصب في إيران، ونعلم بأن الموقف الإيراني كان واضحا بأنها لا تريد أن تسلمه للولايات المتحدة كما كان يصر ترامب؟
2: وهذا يعني أعتقد هو إنجاز حققته إيران في هذا المجال. يعني هناك كان سابقا الرئيس الأمريكي يؤكد فقط يجب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وهذا كان أساسا مطلب إسرائيلي كذلك، وإيران كانت ترفض هذا من الأساس. نعم، إيران هي قالت من اليوم الأول، قالت نحن مستعدين لترقيق ذلك اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية تحت إشراف دولي وبحضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى أنا باعتقادي مستقبلا، يعني إذا كان في هذا الموضوع كان لن يتم التوصل إلى نتيجة، إيران كانت تقبل مثلا بحل وسط أن تلعب روسيا دورا في هذا المجال، على غرار ما شاهدناه في اتفاق عام 2015 حينما تم إرسال اليورانيوم إلى روسيا وتم ترقيقه، ومن ثم تم إعادته إلى إيران في إطار الكعكة الصفراء وكذلك الوقود النووي. ولكن الآن يعني إيران نعم ترجح بأنه هذه العملية عملية الترقيق وتبديل ذلك اليورانيوم إلى اسطوانات وقود نووي أو الكعكة الصفراء يتم داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وباعتقادي بهذه الحالة تم حل عقدة مهمة في موضوع المفاوضات النووية إذا لم يغير الرئيس الأمريكي يعني مستقبلا موقفه. هذا يعني يدل بأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الذي سيسهل العملية من أجل المفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي، بهذه الحالة إحدى العقد الرئيسية الذي كانت تشكل يعني تحديا أمام المفاوضات النووية يتم حلها بهذا الحل.
0: شكرا جزيلا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا لتيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز من فلوريدا، كنت معنا. الآن إلى سلمى الجمل التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة في بند الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمواقف المتفاوتة بين واشنطن وطهران بشأنه.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش إحدى أبرز العقد التفاوضية بين طهران وواشنطن، وهي الأموال الإيرانية المجمدة، مليارات الدولارات التي تمثل مطلبا إيرانيا ملحا وتتباين بشأنها المحددات بين الجانبين. عشرات المليارات تمثل أكسجينا اقتصاديا لإيران التي تعاني من تداعيات الحرب وعقوبات ثقيلة وحصار خانق، كما تمثل ورقة قوة بيد الإدارة الأمريكية التي تتحفظ كثيرا بشأن هذه الأموال وتريد ربطها بمدى التقدم في مسار التفاوض، وخاصة ربطها بتحقيق تقدم في ملفي النووي ومضيق هرمز. نفكك سياق هذه المعركة المالية والسياسية الشرسة، كيف تحولت الأموال المجمدة إلى ركيزة أساسية لأي تفاهم، وكيف تتقاطع هذه المليارات المجمدة مع أمن مضيق هرمز والملف النووي. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي جاءت من إيران والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي ذكر أنه تم الوصول إلى نتائج في بعض الملفات، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق وشيك، فيما تنقل وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن إيران شددت على أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يفرج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة اعتبارا من المرحلة الأولى. في المقابل وعلى الجانب الأمريكي، يقول الرئيس دونالد ترامب إنه إذا أبرم اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا، وليس مثل الذي أبرمه سلفه أوباما الذي منح إيران مبالغ ضخمة من النقد على حد تعبيره، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015. يضيف ترامب أيضا أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة على الإطلاق. تصريحات ومواقف تشير إلى العقدة التي يمثلها هذا الملف على طاولة المفاوضات، لكنه يطرح أيضا سؤالا بشأن الأموال المجمدة، كيف بدت هذه القضية وما حجم هذه الأموال وأين توجد؟ أسئلة يساعدنا في الإجابة عليها الزميل عبد القادر عراض على الخريطة التفاعلية.
4: نعم سلمى، نتحدث عن مقاربتين فيما يتعلق بالأموال المجمدة، إيرانية وأمريكية، ونتحدث تاريخيا عن أول أموال مجمدة كانت بعد أزمة الرهائن عام 79، 12 مليار دولار. لكن لنتحدث عن تحديدا الرقم، هناك مصادر تقارير رسمية إيرانية وخبراء يتحدثون عن نحو 100 مليار دولار هي تقريبا الأموال الإيرانية المجمدة، وتقترب من الميزانية السنوية التي تتجاوز هذا الرقم. لو ذهبنا إلى توزيع هذه الأموال، هناك حديث عن الصين بنحو 20 مليار دولار وهي أغلبها عائدات النفط، الهند بسبع مليارات، العراق بنحو 6 مليارات وأغلبها عائدات الكهرباء والغاز، قطر أيضا كانت نقلت من كوريا الجنوبية 6 مليارات دولار ضمن اتفاق سابق، لوكسمبورغ، اليابان، الولايات المتحدة. إذن هذه المصادر المختلفة بالنسبة لهذه الأموال، لكن مصادرها نختصرها في أربع عناصر: صادرات النفط والغاز، تقريبا تصل عائدات إيران إلى نحو 50 مليار دولار من هذه الصادرات، تجارة إيران الخارجية خصوصا البتروكيماويات والمعادن، احتياطيات وأصول للبنك المركزي الإيراني وهذا مهم في الخارج وفي بنوك أجنبية، وأيضا مشاريع واستثمارات خارجية. لو ذهبنا إلى مقارنة سنجد مقاربتين، إيران تقول بأن هذه أموال سيادية ليست مساعدات، بأنها عائدات نفطها واحتياطياتها والإفراج عنها شرط لأي اتفاق، بينما المقاربة الأمريكية تعتبر بأن هذه الأموال المجمدة تدخل ضمن سياسة الضغط الأقصى، ووصول محدود ومراقب لهذه الأموال بالنسبة لإيران تعتبرها ورقة تفاوض، وتقول بأن جزء منها يخضع لأحكام قضائية وأمريكية. إذن مقاربتان حديث عن هذه الأموال، ولا ندري أين يمكن أن يلتقي الطرفان في إطار أي اتفاق مقبل.
3: شكرا لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل التي توضح عمق هذا الملف وقيمته الكبيرة لكل من طهران وواشنطن، وهو ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض ما طرحته بشأن مساحات التفاوض والخطوط الحمراء لكلا الطرفين الإيراني والأمريكي بشأن ملف الأموال المجمدة، والتي صنفتها حسب التالي. فبالنسبة لطهران، هناك مطلب حاسم بمثابة خط أحمر يتمثل في ضرورة الإفراج عن جانب من هذه الأموال في بداية الاتفاق والإزالة التدريجية للعقوبات المفروضة عليها. ولكن مع فصل هذا الملف عن مفاوضات الملف النووي، لكن هناك مساحة للتفاوض تتمثل في قيمة المبلغ وآلية الإفراج. أما بالنسبة لواشنطن فهناك رفض للإفراج الكامل عن الأرصدة المجمدة، كما ترغب الولايات المتحدة بتقييد استخدام الأموال المفرج عنها. لكن هناك أيضا فرصة للتفاوض بشأن باقي بنود مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة. أعود هنا للنقاش معك دكتور إبراهيم. بين هذه المساحات التي تحدث عنها، لماذا يعتبر ملف الأموال المجمدة بداية هي ركيزة أساسية للتفاوض في هذه المرحلة؟ نحن نتحدث عن الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم كما تقول عنها إيران.
5: مشكلة الأموال المجمدة هي مشكلة معقدة للغاية، وهي يجب أن نفهم أنها مسألة تراكم تاريخي، يعني بدأت من 1979 منذ أزمة الرهائن الأمريكان في طهران، فهي مشكلة متراكمة ولم يتم حلها عبر هذه السنوات كلها. المشكلة بأنها تكمن بأن إيران تعتبر هذه المسألة الأموال هي أموال سيادية بالنسبة إلى إيران، هي ليست امتيازا تفاوضيا، فهي الولايات المتحدة لا تمنح إيران حق الاستخدام بهذه الأموال، لأن أموالها ولها القرار السيادي على الموضوع. ولكن هذه الأموال بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي الآلية التي يمكنها أو باستخدامها يمكنها تشكيل سلوك إيران فيما يخص القضايا الخلافية، تحديدا النشاطات النووية وقضية الصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء في المنطقة. ولهذا السبب تقوم هذه المشكلة على الأمور.
3: نفهم أكثر عند هذا المعطى، كيف تتقاطع هذه المليارات من الأصول المجمدة التي تريد إيران الإصرار على تضمينها ضمن هذه النقاط في هذه الورقة الإطار التفاوضي، مع ملف النووي ومع ملف مضيق هرمز؟
5: بالنسبة إلى إيران، القضية يجب أن يكون هناك إفراج عن حتى ولو جزء بسيط من هذه الأموال. الآن تطالب بحوالي 12 مليار يتم الإفراج عنها، وذلك من أجل تأكيد المبدأ بأنها بإمكانها أن تستخدم الأموال الخاصة بها وحقها. هذا من جهة. من جهة ثانية، قضية أنه الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى هذه الأموال بعد الضغوطات الاقتصادية التي مر بها. في هذه المفاوضات هي مرتبطة، المبلغ الذي يتم التفاوض حوله الآن 12 مليار دولار، اللي هي بإعلان المبادئ أو بالتفاهمات والنوايا التي ما بين الطرفين، فكبادرة حسن نية وإثبات للمبدأ تصر إيران أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار حتى يكون ثقة بالطرف الأمريكي. فهي مرتبطة بعامل الثقة وبعامل السيادة وليس فقط، والعامل المادي الجانب الفني في قضية ضخ أموال بالاقتصاد
3: وجدية ربما الأطراف في إكمال هذه الصفقة. تفضل بالبقاء معنا. على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة ناقشناها معك دكتور إبراهيم. نسبة 10% للسيناريو الأول، وهو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة، إذن ونسبة 70% هو الإفراج الجزئي وعلى مراحل عن هذه الأرصدة، ونسبة 20% للسيناريو الثالث وهو عدم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة وتمسك واشنطن برفض أي تنازل عن هذا أو في خصوص هذا البند. دكتور إبراهيم، كيف وصلت إلى مثل هذه القراءة ضمن هذه النسب؟
5: نعم، بموضوع الإفراج الكامل هذا غير وارد، يعني 10% وكثير، لأنه الولايات المتحدة لن تتنازل عن ورقة استراتيجية بأن تتخلى عنها بالضغط على إيران في موضوع النشاط والصواريخ البالستية وتفرج عنها. مسألة إبقاء التجويد إيران خط أحمر شديد بالنسبة لها، لأنه هذا يعني أنها ستذهب إلى اتفاق وتتنازل عن مبادئ سيادية بالنسبة لها. الاتفاق الكبير الجزئية الكبرى، لماذا أعطيت 70% لإفراج جزئي؟ لأنه يشبع احتياجات الطرفين، من جهة إيران أنها يؤكد لها على مبدأ سيادة الأموال، ومن جهة الولايات المتحدة أيضا، وهي مهمة جدا، أن الولايات المتحدة بمبلغ مثل 12 مليار هو بإمكانها أن تتخلى عنه ولا تفقد مبدأ استخدام الاستغلال لهذه الأموال من أجل الضغط على إيران. فيبقى لديها الأموال المجمدة هي حوالي 100 مليار، يبقى لديها إذا أفرجت عن 12 مليار حوالي 88 مليار بإمكانها أن تستمر بسياستها الضغط على إيران في النووي والبالستي من خلال الأموال المتبقية. فإذا مساحة 12 مليار بإمكانها أن تشبع احتياجات الطرفين، السيادة الإيرانية والضغط الأمريكي، ومن ثم ولذلك هناك هامش كبير لهذا الموضوع، وأيضا من أجل اختبار جدية النوايا بالنسبة للطرفين.
3: ما العوامل التي تخشى أن تكون عوامل مخربة تضغط مثلا في الوصول إلى هذه الاتفاقية في هذه الناحية تحديدا؟
5: باعتقادي مش العوامل التي ممكن أن تعيق التوصل إلى هذا الموضوع هو ليس بالأموال المجمدة. في عالم المفاوضات الدولية الموضوع الأموال والأرصدة هو موضوع قابل للقسمة، يمكن التفاوض عليه، يعني يمكن التفاوض على 12 مليار ولا 8 ولا 5 ولا 2 ولا 15 وهكذا، فهو مسألة قابلة للقسمة. المشكلة أن الولايات المتحدة إذا كان هناك عوامل أخرى السياسية والقيمية المرتبطة مثلا في أن يشمل الاتفاق لبنان على سبيل المثال، ضبط إسرائيل في لبنان، إذا تعثرت المفاوضات بهذه المسارات فممكن أن تلجأ الولايات المتحدة للضغط مرة أخرى على في موضوع الأرصدة. فالموضوع الأرصدة يجب أن نفهم هي أداة وليس هي سبب في المشكلة ككل، ولذلك يمكن التفاوض على الأداء، ولكن الأسباب القيمية والمتعلقة بالمصداقية هي التي لا يمكن التفاوض عليها.
3: أستاذ دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك، وبذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى شأنه اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وأن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. من بيروت طارق الترشيشي الكاتب والباحث السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ مرحبا بكم بالتأكيد. أستاذ سليمان، كيف يمكن فهم هذا السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان، هذا التصعيد المعلن من قبل نتنياهو؟
6: تحياتي أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي هناك ثلاثة مسائل مهمة جدا نفهم من خلالها المعادلة الإسرائيلية. المسألة الأولى والبعد الأول هو مرتبط في البعد السياسي الإسرائيلي، وهو بمعنى الحصول على النتائج السياسية على الجبهة الشمالية مع لبنان، وهو إخضاع لبنان سياسيا فيما يتعلق بشكل وطبيعة المسارات التي تريدها إسرائيل. وفي هذه الحالة إسرائيل تريد أن تذهب إلى معادلة أمنية بحتة فيما يتعلق باللقاء المرتقب في نهاية هذا الشهر لإطلاق المسار الأمني اللبناني في واشنطن. الأمر الثاني وهو مرتبط في أن هذه الجبهة باتت تشكل عبئا على الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية. جبهة لبنان تشكل حالة استنزاف فيما يتعلق في البعد السياسي الداخلي الإسرائيلي، وحالة انتقاد شديدة جدا لسلوك بنيامين نتنياهو وعدم قدرته فعليا على إقناع الشارع الإسرائيلي من أنه قادر على حسم هذه الجبهة. وبالتالي يريد بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى فرض معادلة جديدة، وهي معادلة التصعيد الإضافي لإقناع الشارع الإسرائيلي من أن بنيامين نتنياهو ما زال قادرا على الذهاب في هذه الجبهة لما يحقق الأهداف. المسألة الثالثة وهو أنا باعتقادي المرتبطة في الفجوة ما بين التقديرات التي تقدمها واستطاعت أن تذهب إليها المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وما بين الواقع المتمثل في حالة الاستعصاء على قدرة فعليا فهم قدرات حزب الله اللبناني. بمعنى آخر أن هناك فجوة كبيرة جدا ما بين التقديرات العسكرية وما بين الواقع والقدرات الحقيقية لحزب الله، وبالتالي هناك نوع من حالة الاستعصاء في قدرة تفكيك هذه المعادلة من المنظور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. لذلك واضح جدا أن إسرائيل ربما خلال الساعات القليلة القادمة، وهذا ما تشير إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها قد تكون أمام تحول استراتيجي في شكل وطبيعة التعاطي والتعامل مع هذه الجبهة. إما الذهاب إلى حالة من التصعيد المرتفعة الوتيرة من خلال الاستجابة للدعوات في الداخل الإسرائيلي ومن بعض القيادات الإسرائيلية أن يكون هناك استهدافات لبنية تحتية والذهاب إلى العمق اللبناني من الاستهدافات، وإما أن يكون هناك رؤية أكثر واقعية من حيث البعد السياسي ومحاولة تفعيل ذلك. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تعطي إسرائيل حتى هذه اللحظة غطاء على كل المسارات، والتصريحات التي أدلى بها ويدلي بها القادة الأمريكيون في الساعات الماضية واضح جدا أنهم يعطون إسرائيل الريحية في اختيار أي من المسارات يمكن أن تحقق لإسرائيل هذه الأهداف التي كنا نتحدث عنها.
0: أستاذ طارق، لبنان كيف باعتقادك، نتحدث هنا عن لبنان الرسمي، كيف سيتصرف إزاء هذه التصريحات وهذا التصعيد الإسرائيلي؟
7: أولا تحية لك وضيفك أستاذ سليمان، وأقول أنه أول شيء يعني هذا التصعيد يشكل عامل ضغط كبير على السلطة في لبنان، خصوصا وأنها انغمست بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل وهي تستعد اليوم للاجتماعات المسار ما سمي المسار الأمني من هذه المفاوضات الذي سينعقد في 29 من الجاري في واشنطن في البنتاغون بين وفود عسكرية لبنانية وإسرائيلية وبرعاية العسكريين الأمريكيين القياديين العسكريين الأمريكيين. هذا التصعيد يعني يشكل ضغط عليها لأنه يبدو أن إسرائيل تريد من هذا التصعيد أن تفرض موضوع حزب الله وسلاح حزب الله بندا وحيدا على طاولة هذه المفاوضات في 29 من الجاري. هذا القصف الذي تمارسه إسرائيل هو في جانب أساسي منه هو قصف سياسي أو قصف تريد من خلاله إحداث يعني توسيع الشرخ الموجود أو الخلاف الموجود الداخلي الموجود في لبنان حول موضوع سلاح حزب الله. فلنتذكر المذكرة التفاهم التي أعلنتها الخارجية الأمريكية إثر اجتماع الثاني التفاوض الثاني اللبناني الإسرائيلي في رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. هذه المذكرة حملت عنوان مذكرة تفاهم بين حكومتي لبنان وحكومة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن هذه المذكرة نص يقول بتعاون الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية والولايات المتحدة على نزع سلاح حزب الله. وقد سبق ذلك أيضا القرار الذي صدر عن الحكومة اللبنانية، القرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية تتعلق بنزع سلاح حزب الله أو تحت عنوان حصرية السلاح بيد الدولة، وآخر قرار كان قرار اتخذه مجلس الوزراء باعتبار الجناح العسكري لحزب الله بأنه مجموعة مسلحة خارجة على القانون. هذا القصف الإسرائيلي، أعود إلى ذلك لأشرح لك الموضوع، هذا القصف هو قصف سياسي لأنه هذا الموضوع هو موضوع انقسام داخلي، موضوع خلاف بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله وحلفائه الذين يصرون على أن هذا الموضوع شأن داخلي ويعالج ضمن استراتيجية الأمن الوطني التي وعدت الحكومة اللبنانية في بيانها بوضعها من أجل معالجة هذا السلاح وغيره. طيب هل القصف الإسرائيلي
0: طيب هل
7: هذا القصف الإسرائيلي يريد إحداث هذا الشرخ و كلنا علينا أن نتذكر قادة الإسرائيليين تحدثوا كثيرا وقالوا أنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله، لا يمكنهم نزع سلاح حزب الله حتى لو اضطروا إلى احتلال لبنان.
0: نعم، هل في تقديرك يرون أن هذا القصف السياسي كما وصفته سيد طارق له علاقة أيضا بما قالته الدولة اللبنانية أو لبنان الرسمي بأنه يرفض أن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مختص بعملية نزع سلاح حزب الله، وقد اقترحت الولايات المتحدة أن تقوم هي بتسليح وتجهيز ذلك اللواء؟ هل هذا الإعلان من نتنياهو هو رد فعل مباشر على ما قالته الدولة اللبنانية؟
7: نعم، لأنه هذا الذي أعلنته الدولة اللبنانية يعبر عن رفض بمعالجة سلاح حزب الله بهذه الطريقة. الدولة اللبنانية لديها الآلية، أو الحكومة اللبنانية لديها الآلية، وكان هناك حوار في شأنها بين قيادة حزب الله ورئاسة الجمهورية اللبنانية، حوار امتد لأشهر من أجل وضع هذه استراتيجية الأمن الوطني التي تعالج السلاح. إسرائيل تريد الخلاص من هذا السلاح، يعني هي والولايات المتحدة الأمريكية متفقتان على هذا الأمر.
0: نعم،
7: ولكن هذا السلاح، هذا الأمر لا يمكن الدولة اللبنانية أن تعالجه بالقوة، يعني أن تأمر الجيش اللبناني بأن ينزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا أمر لا يمكن أن يحصل في لبنان، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى حرب داخلية في لبنان، حرب آلية في لبنان، ويؤدي إلى تفكك المؤسسة العسكرية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تساعدها وتدعمها من أجل أن تكون العنصر الأساسي للأمن والاستقرار في لبنان.
0: طيب،
7: هذا الأمر عندما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر تطرح الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر هي وإسرائيل اللي ينزل سلاح حزب الله في القوة، فهذا يعني أنهم لا يريدون للبنان الاستقرار ولا يريدون اتفاق ينهي حال الحرب في الجنوب.
0: نعم، أستاذ سليمان، لا يمكن، اسمح لي على المقاطعة أستاذ طارق، أستاذ سليمان، لا يمكن فصل ربما هذا التصعيد الإسرائيلي وهذا الإعلان على الإنسان نتنياهو عن ما يحدث من مسار تفاوضي قد يكون بالفعل في أمتاره الأخيرة بين طهران وواشنطن، خاصة أن إيران اشترطت وقفا للحرب على كل الجبهات من بينها بالتأكيد لبنان.
6: بالطبع، يعني هو لا يمكن أن يكون هناك فصل، ولكن إسرائيل تريد أن تحدث حالة الفصل، بمعنى أن تذهب إسرائيل إلى تحويل العنوان التصعيد في لبنان من تصعيد أو من عنوان سياسي يمكن أن يكون ضمن طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية ويكون له انعكاس على شكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي وتقييد السلوك الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي في لبنان، وما بين تريد أن تذهب إسرائيل إلى فرض المعادلة الأمنية فيما يتعلق بلبنان، وبالتالي تحويل مبدأ الوجود الإسرائيلي أو الاستهداف الإسرائيلي إلى مبدأ الدفاع عن النفس. ولهذا السبب لاحظ طبيعة التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما بعد الاتصال الذي جرى مع دونالد ترامب بعد إبلاغه فيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي يجري بلورتها مع إيران، أن بنيامين نتنياهو يتحدث من أن إسرائيل ستبقى تتعامل مع كل الساحات ضمن منطق وبعد الدفاع عن النفس أو البعد الأمني المرتبط بحالة الدفاع عن النفس أو الحاجة الأمنية الإسرائيلية. هذا ما تريده إسرائيل، هي إسرائيل تريد أن تحول الاستهداف في لبنان إلى عنوان أمني بامتياز، بمعنى يمكن أن توجد له الكثير من المبررات والكثير من المداخيل دون أن يكون له انعكاس على أي مذكرة تفاهم مستقبلية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالمناسبة هو أيضا وكأنه نوع من تبادل الأدوار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في محاولة إعادة تفسير أي بند من البنود المرتبطة في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية فيما يتعلق بالساحات والجبهات الأخرى. ولهذا السبب تحمي إسرائيل نفسها وتعطي لإسرائيل المبررات وتذهب بإسرائيل إلى إمكانية أن تشكل الجبهة اللبنانية بما يمكن أن يحقق الأهداف السياسية الإسرائيلية. هذا من جانب. الجانب الثاني أنا باعتقادي حتى هذه اللحظة إسرائيل مصرة بشكل كبير جدا على إعادة تشكيل عنوان أمني داخل لبنان يمكن أن يحدث فارقا فيما يتعلق بالمعادلة المستقبلية. هذا العنوان الجديد بالنسبة لإسرائيل هو أشبه بتلك المجموعات المسلحة التي خلقتها في قطاع غزة، ولكن ربما في لبنان على اعتبار أن هناك دولة، هناك سيادة، هناك مؤسسات، تريد إسرائيل أن تنشئ عناوين مرتبطة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية كعناوين داخل هذه المؤسسة، تقول وتراهن إسرائيل من خلالها أنها ستكون ذراع إسرائيل لتطبيق رؤيتها فيما يتعلق. والاجتماع الذي سيجري في نهاية هذا الشهر في البنتاغون باعتقادي هو المراهنة عليه من قبل إسرائيل أن يشكل بداية هذا العنوان وإحداث حالة فارقة ما بين الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الاتجاه.
0: شكرا جزيلا لك من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا موصول للكاتب والباحث السياسي طارق ترشيشي، كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. أحيا لبنان أمس الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وقد حلت ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشان خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
8: ترك مسار التاريخ كثيرا من أثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مايو عام 2000 و25 من مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية، فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه، مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيرا، مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 واتهام حزب الله بالتورط في العملية، والانقسام بين معسكري 8 و14 من آذار، مرورا بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخليا في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب، أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة. وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلاً إضافياً أعاد إشعال الحرب وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب، مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقاً وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية، ويقول إنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد، إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، والحكومة اتخذت قراراً بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها، وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة، وهي خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان، وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
0: مشاهدينا، كان هذا التقرير لجوني تانيوس، آخر تقرير هذه الساعة الإخبارية. تمام الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة نجدد لكم فيها التحية من الجزيرة، ونقدم لكم تغطيتنا المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 قتلى على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طلق قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر اليوم الاثنين. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفاً أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع الغام. المتحدث باسم القيادة المركزية أكد للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. سياسياً قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم على التخصيب سيتم إما تسليمه فورا للولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. إلى ذلك قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا خلال 24 ساعة، قال إنها تابعة لحزب الله. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل توجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى، وإن إسرائيل اتخذت قرارات بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله قيادي في الحزب تحديدا للجزيرة قال إن التصعيد أو في المقابل استهدفت ميدانيا استهدفت قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات قضادية في عدد من المواقع. وكان قيادي في حزب الله قد قال للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. وأضاف المسؤول أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. مرحبا بكما عمر هواش، نتابع معك أبرز ما تقوله إيران خاصة فيما يتعلق بما حدث في جزيرة لارك وبندر عباس.
9: نعم محمد، في جزيرة لارك وهي الجزيرة التي تقع في قلب مضيق هرمز فجر الاثنين، ذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مقاتلات وصفتها بالأمريكية الصهيونية هاجمت قوارب إيرانية في الجزيرة أو قربها، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، مضيفة أن العدد الإجمالي للقتلى غير واضح بعد، بمعنى أن هناك يحتمل أن يكون عدد من القتلى في عداد أو عدد من الأشخاص كانوا على متن القوارب هم في عداد المفقودين. هذا الهجوم حدث فجر يوم الاثنين، لكن تم الإعلان عنه فقط قبل ساعات. يضاف إلى ذلك أنه عند منتصف هذه الليلة الساعة 12 بالضبط تقريبا سمعت أصوات انفجارات في مدينة بندر عباس، وأصوات أخرى أيضا انفجارات في مدينتي سيرك وميناء جسك الواقع في خليج عمان. هذه الانفجارات حتى هذه اللحظة لم تحدد مصادرها أو أسبابها، وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بأنه بعد حدوث الانفجارات في مدينة بندر عباس عادت الحياة إلى طبيعتها، لكن قال إن مسؤولي المحافظة لا يزالون يعملون على التحقيق لأجل معرفة ملابسات هذه الانفجارات، مصادرها أو ربما أي آثار ناتجة عنها. وبالتالي نحن نتحدث عن حادثين اثنين، الأول كان فجر الاثنين والثاني كان قبل ساعات. الحادث الأول الذي جرى فجر الاثنين يبدو أنه هو الأكبر الأكثر تأثيرا والأوضح، لأنه يمكن اعتباره على أنه أكبر حادث بين الطرفين، لا سيما منذ 4 من الشهر الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ هجوم أو تنفيذ مشروع الحرية في مضيق هرمز لأجل فتح المضيق، حيث جرت بعض الاحتكاكات والهجمات في المضيق بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. وهذا الهجوم لم يعلن عنه هنا في طهران إلا بعد نحو 24 ساعة. تذكر بعض المصادر بأن سبب ذلك هو احتراما للوسطاء الباكستانيين والقطريين ولعدم التأثير على مسار تبادل الرسائل والمباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، لا سيما أننا يوم الاثنين شهدنا كيف أن وفدا رفيع المستوى من الإيرانيين زار الدوحة العاصمة القطرية، كان على رأس الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، إضافة إلى عباس عراقجي وزير الخارجية وعبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي. وفق الأنباء هنا في طهران، حسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تحديدا تتحدث عن أن هدف الزيارة كان هو التأكد من جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تنفيذ إحدى بنود مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران مع إسلام أباد عندما زار قائد الجيش الباكستاني العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي، وكذلك التأكد من مدى جاهزية قطر لأن تلعب دورا في ضمان تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الإجراءات. ويجري الحديث تحديدا عن بند خاص في مذكرة التفاهم، وهو إفراج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في الحقيقة محمد، الإيرانيون معظم تصريحاتهم حول المفاوضات يشيرون إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لا بد أن يتم اتخاذ إجراءات لبناء الثقة نظرا لتجارب إيرانية سابقة مع واشنطن، كان أبرزها خلال المفاوضات السابقة عندما كان الجميع ينتظر أن يتم الإعلان عن جولة جديدة أو إجراء جولة جديدة من التفاوض، لكن شنت أمريكا وإسرائيل ذلك الهجوم يوم 28 فبراير الماضي. لذلك يتحدث الإيرانيون الآن عن أنهم يريدون ضمانات لأجل أن يتأكدوا من أن واشنطن سوف تنفذ مذكرة التفاهم في الدرجة الأولى للانتقال إلى المرحلة الثانية التي يأمل الإيرانيون أن يخاض فيها في القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك يطالب الإيرانيون بالإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من إثبات حسن النوايا الأمريكية كما يقولون. ذلك أن مذكرة التفاهم نصت على ذلك، لكن بعد أن وصلت مذكرة إلى الجانب الأمريكي وفق المصادر هنا في طهران، عاد الرد الأمريكي لتغيير الموقف والإعلان عن أنه يمكن لواشنطن أن تفرج عن جزء من هذه الأموال، لكن في المرحلة الثانية أي مع بدء المباحثات الخاصة بالقضايا النووية. فضلا عن ذلك، مضيق هرمز وفتح المضيق مقابل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، هو أيضا بند آخر ضمن بنود مذكرة التفاهم التي كشف عنها خلال الساعات الماضية. إضافة إلى أن إيران لا تزال تصر على أن جبهة لبنان هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجبهة الإيرانية، الإيرانيون لا يزالون يصرون على أن إعلان إنهاء الحرب لا بد وأن يرافق بإعلان صريح واضح لإنهاء الحرب على لبنان. لكن وفق ما يقول الإيرانيون أن إسرائيل تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لألا يتم توقيع هذا الاتفاق، أو بالدرجة الأدنى أن يفتح باب لإسرائيل لأجل شن عمليات مستقبلا ضد لبنان حتى مع التوقيع على هذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، كنت معنا. ناصر الحسيني، نتابع معك أبرز التصريحات الأمريكية وقد ربما صدر الكثير منها التي توضح ما حدث في جزيرة لارك وأيضا ذلك القصف الذي طال بندر عباس.
10: نعم، بالتفصيل تحدث المتحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية هناك في المنطقة لكافة وسائل الإعلام، وكشف كما تقول مصادر الجزيرة في البيت الأبيض، وكشف أيضا المتحدث العسكري بأن إيران هي من تعرضت بالهجمات للقوات الأمريكية، إيران هي من استهدفت القوات الأمريكية في الأربعة

0: 24 ساعة الماضية لم يصب أحد من العناصر أو الجنود الأمريكيين. وبعدها جاءنا بعض التفاصيل لفيلم ما حدث. يبدو أن الإيرانيين حسب أقوال العسكريين الأمريكيين، الإيرانيين في مرحلة أولى حاولوا الزج بقاربين في المياه الإقليمية قرب بندر عباس أو حولها أو في تلك المنطقة جنوب إيران يقول الأمريكيون. والقاربان الإيرانيان أو السفينة الإيرانيتان كانت تحاولان حسب الأمريكيين زرع ألغام بحرية، وهذا محظور تماما بفعل الحصار الأمريكي بطبع الحال. والرواية الأمريكية أنه تم استهداف القاربين والقضاء عليهما وتدبيرهما بالكامل حسب المتحدث العسكري الأمريكي. ثم في لحظة ما أخرى يقول المتحدث الأمريكي كانت هناك منصات إطلاق صواريخ أرجو تجاه مقاتلات أمريكية، ردت الجوية الأمريكية وقصفت تلك المواقع. إذن حدثان أمنيان عسكريان يعبران عن ربما القول أول احتكاك عسكري الآن، فيما المفاوضات تستمر، ما يعني أن الوضع على الأرض جد جد حذر وجد جد جد متشنج. فيما الرئيس الأمريكي أيضا يتكتم بشدة يجب القول حول تفاصيل هذه المفاوضات. زميلنا في طهران عمر عواش له الكثير من التسريبات والتصريحات الإيرانية، لكن على الجانب الأمريكي تكتم وعدم تعليق على كل ما يأتي من إيران أو ما تكشف إيران من مباحثات. ما نعلم حسب وسائل الإعلام الأمريكية أن محادثة الدوحة الآن مكثفة وتجري بين الطرفين بشكل هادئ ومكثف. ويبدو أن حسب المصادر الأمريكية CNN مثلا تقول أن البحث جار للعثور على صيغة لفتح مضيق هرمز وفي المقابل التخفيف من العقوبات أو حول مسألة تجميد أو الأصول الإيرانية المجمدة ربما إعادة بعضها. لكن هذا تظل تسريبات غامضة وغير واضحة حقيقة طالما لم يتحدث الرئيس نفسه بما يحدث، لأنه كما يقول الرئيس الأمريكي هو الوحيد المطلع عمليا على ما يحدث، وكل تسريبات يشكك في مدى مصداقيتها. واتهم الجمهوريين والديمقراطيين هنا في واشنطن قبل يومين بأنهم لا يعرفون بالضبط عما يتحدث. ما يقول ترامب هو أننا نريد صفقة عظيمة وإلا ليست هناك صفقة، وبالتالي إذا لم تكن هناك صفقات سياسية فإذا لا يستبعد عملية العودة للسلاح أو العملية العسكرية. وبالتالي الآن أمريكا في غياب أي تسريبات حقيقية وذات قيمة حول ما يجري تنتظر، وتنتظر ما سيخرج عن محادثة الدوحة التي ربما وصلت إلى لحظة حاسمة. لأن في الوقت ذاته مع هذه التصريحات الأمريكية والتسريبات هناك نوع من الجانب الإيجابي أو النفحة الإيجابية في الأسلوب الأمريكي. قبل قليل أيضا الرئيس الأمريكي تحدث وغير واضح إن كان حديثه مطلبا أمريكيا أو متمنيات أمريكية أم أن الإيرانيين قبلوا، وقال قبلوا التراجع في نقطة اليورانيوم المخصب، وقال بشكل أو بآخر أنه سيتم تدبير هذا اليورانيوم بشكل سريع بمساعدة الإيرانيين أو بإعادته إلى أمريكا لتدميره. وهذه نوع من المرونة كما يقول المراقبون الليلة في واشنطن.
1: وقال بأن الخيار الأفضل هو أن يتم ذلك في إيران بالتنسيق مع طهران. شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في المباحثات هي الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات هي المستخدمة. وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
2: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف

0: وقفٌ للحرب. تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. قبل ربما أن نبدأ في هذا النقاش، نوه لهذا الخبر العاجل، الخارجية والأمريكية تقول بأن روبيو ولافروف تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في إيران. إذن تبادل لوجهات النظر بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسيرجي لافروف نظيره الروسي. سيد جابرييل سوما، بالتأكيد أنك تابعت ما حدث في إيران خلال الساعات الماضية، القصف الذي طال بندر عباس وسيرك، وأيضا ما حدث فجر الاثنين في لارك وتم الإعلان عنه مؤخرا فقط. في تقديرك، هذا التحرك العسكري ولو كان محدودا إلى ماذا يشير؟
2: التحرك العسكري الإيراني في الوقت الحاضر قد يشير إلى أن إيران تعمل على وضع ضغوط على الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى تفاهم أو إلى اتفاق نووي جديد. نعلم جميعا بأن هناك ضغوط عالية على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، ضغوط أمريكية من قبل الرئيس ترامب بالعودة إلى طاولة المفاوضات ولإجراء اتفاق جديد توقع عليه إيران. بموجب هذا الاتفاق الجديد يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي. هناك يعني من جهة إيران لا تريد أن توقع على اتفاق من هذا النوع، ولذلك يبدو بأن مفاوضات سوف تجري بهذا الشأن ربما لتمديد الفترة التي يطلبها الرئيس ترامب.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى ما حصل يدل كما يقول الدكتور جابرييل على رغبة إيرانية في التماطل أو عدم الاستجابة للجلوس على طاولة التفاوض؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. ما حصل هو بدأ من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بذريعة واحدة، ويعني

0: يعني من يماطل هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك الآن وفد إيراني رفيع المستوى متواجد في دولة قطر ويتابع مجريات هذه المفاوضات. ولكن الولايات المتحدة على غرار ما شاهدناه يعني قبل حرب الـ 12 يوما وقبل هذه الحرب التي استغلت يعني المفاوضات من أجل الاستعداد العسكري ونسفت طاولة المفاوضات، الآن تقوم بنفس الإجراء. يعني في ذروة المفاوضات تقوم بإجراءات عسكرية ثم تبررها بادعاءات لا صحة لها. فلذلك إيران أصلا هي لا تبحث عن مثل هذه الإجراءات. إيران هي الآن في أجواء التفاوض، هي تتابع هذا التفاوض. وأساسا أصلا هذه الاتفاقية تأتي على أساس المقترحات التي تقدمت بها إيران خلال المفاوضات الأخيرة. فما
1: طيب
0: مصلحة يعني يكون إيران أو من جانب إيران لكي مثلا تؤثر سلبا على هذه المفاوضات؟ بل باعتقاد الجانب الأمريكي هو الذي يريد من خلال هذه الإجراءات يقوم بالضغط على إيران أو التأثير سلبا على المفاوضات.
1: طيب دكتور جابرييل، بغض النظر عن هذه العملية واختلاف الروايات المتعلقة بشأنها، هل تعتقد بأنها ستؤثر في مسار هذه العملية التفاوضية؟ وربما قد يذهب كثيرون، حتى دونالد ترامب قالها صراحة بأننا ربما بتنا أقرب لرؤية اتفاق ما.
2: كما نعلم جميعا الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك صفقة ترضي الولايات المتحدة، ترضي الرئيس ترامب نفسه. في نفس الوقت يبدو بأن هناك تردد إيراني. مثلا الرئيس ترامب يطلب وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل، إيران تريد أن تمدد هذه الفترة، لا تريد أن توقف التخصيب لأنها تعتبرها مسألة سيادية، والرئيس ترامب يصر على أنها يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم. ثانيا، الرئيس ترامب يريد منع إيران، يريد أن يكون هناك اتفاقية جديدة تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي. إيران ترفض هذه المبادرة. الرئيس ترامب يقول بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي. إيران تقول بأنه مسألة سيادية ولديها القدرات لامتلاك السلاح النووي. الرئيس ترامب يطلب من إيران تسليم ما لديها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. إيران تتردد في ذلك.
1: طيب، ولكن يبدو دكتور جابرييل أن هناك ربما تجاوز لبعض النقاط التي أشرت إليها. على الأقل لو أخذنا على سبيل المثال التصريح الأحدث لترامب على تروث سوشيال، والذي قال فيه بأن إيران بالفعل ملزمة بالتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، ولكن قال بأنه يفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع طهران. هل هذا يدلل على قبول ترامب بما كانت تريده إيران، أن لا يسلم اليورانيوم للولايات المتحدة ولا إلى أي طرف ثالث، إنما يتم التخلص منه داخليا في إيران بالتنسيق مع طهران؟
2: لا أعتقد ذلك. الرئيس ترامب يصر على تسليم كل المواد النووية إلى الولايات المتحدة، لا يريد من إيران أن يكون لديها أي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. لدى إيران في الوقت الحاضر حوالي 460 كيلوغرام، ويطلب الرئيس ترامب من إيران بتسليمه هذه الكمية بالكامل.
1: لكن جابرييل، لماذا يتناقض إذن ترامب؟ أنا سأقرأ لك ما قاله على تروث سوشيال. يقول ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم تسليمه فورا، إما سيتم تسليمه فورا إلينا لتدميره، ويقصد الولايات المتحدة، أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران. وأشار في معرض ذلك المنشور على تروث سوشيال بأن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. هنا أنقل ما قاله ترامب على تروث سوشيال على منصته.
2: صحيح، الرئيس ترامب يريد من إيران أن تنهي هذا التسلح النووي. إيران تتردد في ذلك، لذلك يصر الرئيس ترامب بتسليمه كل المواد النووية لدى إيران، تسليمها للولايات المتحدة.

0: وإتلافها. إيران تقول بأنها هي التي تريد أن إتلاف هذه المواد. الرئيس ترامب يصر على تسليمها للولايات المتحدة.
1: ولكن هو يعطي خيار آخر الآن في هذه التغريدة أو هذا المنشور دكتور جابرييل، يعني ما قاله يشير أنه تخلى عن هذا المطلب بطريقة أو بأخرى.
0: لا أعتقد بأن ترامب تخلى عن هذا، لأنه السبب الرئيسي للرئيس ترامب هو أن إيران بإمكانها أن تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية بحيث تتمكن من إنتاج السلاح النووي. ويقول صراحة للشعب الأمريكي وللإيرانيين، للشعب الإيراني، بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي.
1: نعم. طيب أستاذ مختار حداد، هذه النقطة تحديدا، هل تقبل بها إيران؟ لو سلمنا بما قاله ترامب على تروث سوشيال، قال بأن الخيار المفضل هو أن يتم تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران، أن يدمر في مكانه.
2: وأوضح نقطة للأستاذ جابرييل، أبدا أي مسؤول إيراني لم يتحدث بأن إيران تريد أن تمتلك قنبلة نووية، لا في العلن يعني خلال التصريحات العلنية ولا حتى في المفاوضات مع الجانب الأمريكي. يعني إيران واضحة، توجد فتوى، حتى التقارير الاستخباراتية الأمريكية تؤكد إيران لم تتجه بهذا الاتجاه، حتى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران يوما لن تنحرف بهذا الاتجاه. ويعني هناك ممكن ندخل في نقاش حتى حول 60% والمادة 51 من الاتفاق النووي، المادة 53، ولماذا إيران اتجهت إلى تخصيب 60%، والإم بي تي يسمح حتى أن يتم تخصيب اليورانيوم إلى 90%. وهناك الكثير من الأمور يعني ممكن أن نتحدث حوله، ولا أريد يعني أدخل في هذا التفصيل المطول، ولكن هذه كلها أمور واضحة. وبالنسبة لي يعني ما يقوله الرئيس الأمريكي كذلك، هو يعني الآن يوضح نقطة مهمة، وباعتقادي يعني هو يريد يعطي إشارة لإيران في هذا المجال. يعني في نهاية المطاف هناك كان يطرح الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة مطلب إسرائيلي بأنه يتم تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وهذا كانت ترفضه إيران رفضا باتا. هناك كانت توجد تجربة في اتفاق عام 2015، إيران سلمت ذلك اليورانيوم لروسيا وعاد من خلال يعني اسطوانات الوقود النووي وكذلك الكعكه الصفراء. الان يعني بهذا الاجراء يتم حل عقده مهمه.
1: يعني هذه الاشاره التي قلت بان ترامب يريد ان يوصلها الى ايران، في تقديرك كيف ستتعامل معها طهران؟
2: باعتقادي يعني هذا اساسا ما كانت تريده ايران. ايران كانت تقول هذا اليورانيوم المخصب يتم ترقيقه داخل ايران، يعني هذه العباره الدقيقه، وقالها حتى قبل الحرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عفوا الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية السيد إسلامي، في المفاوضات التي يعني قبل يعني خلال انطلاق تلك المفاوضات، وأكدتها إيران حتى خلال هذه الفترة وخلال المفاوضات في إسلام آباد وتبادل الرسائل، بأن يتم ترقيق ذلك اليورانيوم تحت إشراف دولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران. وهذا إيران أصلا كانت أعلنت بأنه مستعدة لذلك. والآن يعني هناك نرى حل في هذا المجال، وإذا لم يغير الرئيس الأمريكي موقفه خلال الساعات القادمة، لأنه يعني هو يغير أحيانا بعض المواقف، ولكن يبدو يعني هو الآن يعطي إشارة، وهذا يكون حل لهذه النقطة. ويشير إلى نقطة أخرى عفوا يعني بشكل مختصر جدا في موضوع تخصيب اليورانيوم، لأنهم لا يتحدثوا كذلك عن تخصيب صفر. يعني هناك باعتقادي توصلوا إلى نقطة بأن هناك يكون مثلا التخصيب بنسبة 3.76%.
1: نعم دكتور جابرييل، عندما يقول ترامب إما أن تكون صفقة عظيمة وذات معنى أو لا تكون، إلى أي مدى ربما يضعه في موقف قد يكون محرجا إذا إذا إذا إذا, إذا تم الوصول إلى اتفاق ربما لا يلبي هذه المطالب، خاصة أننا تابعنا عندما قال بأنه ربما سيتم توقيع اتفاق قاب قوسين أو أدنى، كان ذلك يوم السبت الماضي، كان هناك ما يوصف ربما بالهجوم من قبل الجمهوريين ممن يمثلون الصقور رافضون لذلك التصريح.
0: ما يطلبه الحزب الجمهوري من الرئيس ترامب أن يمنع إيران من إنتاج وتطوير السلاح النووي. الرئيس ترامب بإمكانه أن يقرر ما يريد أن تقريره، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن الرئيس ترامب يوافق مع الجمهوريين على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقد نوه إلى ذلك في عدة تصاريح في المدة الأخيرة بأن إيران يجب ألا تمتلك القدرات النووية، لأنه يعتقد بأن إيران بإمكانها أن تستعمل هذا السلاح ضد بعض الدول العربية، وهذا سوف يتسبب بدمار هائل في المنطقة، بالإضافة إلى أن عدد من الدول العربية أعربت عن رغبتها في إنتاج السلاح النووي فيما لو تابعت إيران مسارها في إنتاج السلاح النووي.
1: شكرا جزيلا لك من نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، ولضيفنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية إما بالتصعيد الميداني أو الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات نتابعها في سياق هذا العرض.
3: صباحة 28 من فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل، ليكون 28 من فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا، وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في الثالث من أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، تلاها انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في 1 مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية. فتحركت الدبلوماسية الخليجية، تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة. ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: أحيا لبنان أمس الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وحلت ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية قساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
4: ترك مسار التاريخ كثيرا من أثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 مايو عام 2000 و25 مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا، باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية. فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه، مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيرا، مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 واتهام حزب الله بالتورط في العملية. والانقسام بين معسكري الثامن والرابع عشر من آذار مرورا بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخليا في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة، وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلا إضافيا أعاد إشعال الحرب وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقا وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ويقول أنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، والحكومة اتخذت قرارا بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها، وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة، وهي خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان، وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: من بيروت طارق الترشيشي الكاتب والباحث السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفينا الكريمين. أستاذ عادل، كيف يمكن وضع تصريحات نتنياهو في سياق ما تريده إسرائيل بالفعل من لبنان، وقد صرح بأن التصعيد هو ربما هو القادم بالنسبة لحزب الله؟
5: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه القارئ لتصريحات بنيامين نتنياهو والمتابع لمكانة بنيامين نتنياهو بالمجتمع الإسرائيلي بالأيام الأخيرة بعد المعادلات التي فرضت ميدانيا من قبل حزب الله واعتراف الجميع في إسرائيل بعدم القدرة و الفشل في مواجهته، يفهم أنه هذا التصريح يعني تهدئة للرأي العام أنه نتنياهو لازال يعني الرجل سيد الأمن وهو الوحيد القادر على مواجهة هذه التحديات، وبالتالي ذاهب باتجاه مزيد من التصعيد لتوجيه ضربات لحزب الله إرضاء وتهدئة للشارع الإسرائيلي الذي فوجئ وصعق وعد بأن تكون الجبهة الشمالية الأهدأ والأكثر أمناً وأماناً وأن يعيش سكان مستوطنات الشمال بهدوء، وأنه تم إقناعهم أنه صفحة حزب الله انتهت وبدون رجعة ليفاجأ الإسرائيليين كما يفاجأ بنيامين نتنياهو كما الجيش والأمن أن الواقع الميداني مختلف بشكل جذري. وبالتالي أخطر ما في الموضوع الذي استطاع حزب الله أن يحقق بالشهور الثلاث الماضية أو أقل قليلاً هي خلخلة علاقة المجتمع اليهودي مع منظومته العسكرية والأمنية، أنه يفترض أن يقوم الجيش والأمن.
1: ولكن أستاذ عادل، ربما هذا التصريح وهذا الإعلان التصعيدي تجاه العمليات العسكرية في لبنان مرتبط بطريقة بأخرى بمسار تفاوضي مباشر مع الدولة اللبنانية. إلى أي مدى يمكن فهم هذا السلوك الإسرائيلي بأنه ربما يمشي بالتوازي مع ما أعلن سياسيا برعاية أمريكية؟
5: يعني هي قد تكون رسالة من بنيامين نتنياهو أنه لا علاقة المسار اللبناني بما يحدث بالمفاوضات، وأنه تبقى المسألة اللبنانية والجبهة قرارا إسرائيليا. لكن نتنياهو يعلم ذلك علم اليقين، أنه في اللحظة التي سيتفق ما بين الأمريكي والإيراني على ذلك وأن تكون لبنان جزءا من الموضوع، هو لن يكون بمقدوره أن يغير كل ما يريد بنيامين نتنياهو الآن بعد أن أخفق ترامب. إذا كان ترامب والإدارة الأمريكية الذين يعون تماما مدى حساسية وأهمية وخطورة قبولهم أن تكون لبنان جزء من الاتفاقية، إذا فشلوا في ذلك، بالتالي نتنياهو الآن من خلال هذا التصعيد العسكري يحاول أن يتم التعديل، أن يوافق الرئيس ترامب، أو أن يحاول ترامب أن يعدل في المسألة اللبنانية، أنه صحيح وقف إطلاق النار، ولكن من حق إسرائيل منع ما يسمى بتشكل تهديدات ضدها أو ما يسمى بحرية العمل. مسألة تطبيق ذلك أيضا تبدو صعب، لأنه الأمريكي لم يكن بعيدا عن أي تفاصيل. الأمريكي هو الذي فرضها بالعام 2024 حين وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل 27 تشرين. ولكن بكل الأحوال نتنياهو بتقدير رسالته باتجاهين، ولكن الأهم هي للرأي العام الإسرائيلي، حيث أسهم بنيامين نتنياهو تتراجع كثيرا ويتهم بالفشل في ظل انتخابات باتت قريبة جدا ولم يعد بمقدور نتنياهو أن يلغيها أو أن يؤجلها.
1: طيب إذا كانت هذه هي الرسالة موجهة للداخل الإسرائيلي كما يقول الأستاذ عادل شديد، سيد طارق ترشيشي، ما الذي يفهمه لبنان الرسمي من رسالة التصعيد هذه على لسان نتنياهو؟ يقول بأنه وجه بزيادة الضغط على لبنان وبأن الضربات القوية على حزب الله لن تتوقف.
6: تحية لك ولضيفك السنز محمد. الحقيقة اللي مقاله ضيفك صحيح 100%، لكن أنا أضيف عليه شيء آخر، هو أن الموضوع ليس موضوع بس رسالة داخلية. يحاول نتنياهو أن يستفيد من هذا التصعيد على أكثر من مجال، على الصعيد الداخلي الإسرائيلي وما يواجهه من مشكلات مع المعارضة وغير المعارضة ومع اقترابه من استحقاق انتخابات الكنيسة. والمسألة الثانية هو الإمعان في محاولة الفصل بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، خصوصا وأن إيران تشترط بقوة أن يتم وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية في الاتفاق المنتظر بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو تصر بقوة مع تهديد بإمكانية التدخل العسكري فيما لو استمر هذا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، لأنه كمان المسؤولين الإيرانيين زاروا لبنان مرارا في الفترة السابقة بعد الحرب الأولى، الحرب الطويلة 40 يوم، وقطعوا تعهدات لقيادات لبنانية بأنهم لن حتى للسلطة اللبنانية بأنهم لن يتخلوا عن لبنان فيما لو إسرائيل استمرت في الحرب، بل قالوا أنهم سيفصلون بين اتفاقهم مع الأمريكيين وإسرائيل على طريقة الاتفاق اليمني الأمريكي. يعني اليمنيين فصلوا بين اتفاقهم بين مع الأمريكيين مع إسرائيل، ولذلك استمروا في قصف إسرائيل تضامنا مع غزة. يستفيد أيضا نتنياهو، وهذا الفصل يعني يبدو إيران متمسكة به وحلفائها أيضا متمسكون، ولكن هذا الفصل لا يقرأه، تقرأه السلطة، عدم الفصل تقرأه السلطة في لبنان أنه محاولة للتفاوض عن لبنان، أنه إيران تفاوض عن لبنان، وهذا يعني ليس دقيق هذا الكلام، أنه الإيراني يريد أن يضغط ويساعد في الوصول إلى إنهاء حالة الحرب في الجنوب. المسألة الثالثة التي يعمل عليها نتنياهو هي الإمعان في الضغط لنزع سلاح حزب الله بالقوة عبر السلطة اللبنانية.
1: وهنا أستاذ طارق هناك هناك قرار اتخذته السلطة اللبنانية في هذا الأساس، هناك موقف معلن.
6: لحظة سأشرح لك هذا الأمر. صحيح اتخذت السلطة هذا الأمر، لكن هذا الأمر بالنهاية يعالج داخليا بواسطة وضع استراتيجية الأمن الوطني. إسرائيل تريد أن يتم هذا الأمر بالقوة، ولذلك تحاول بهذا التصعيد أن تفرض أن يكون بند نزع سلاح حزب الله على أول بند قبل البحث، فيما الوفد اللبناني العسكري ذاهب إلى واشنطن إلى البنتاغون في 29 من الجاري ليطرح موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ولن يبحث في موضوع نزع سلاح حزب الله، لأنه هذا الأمر يعالج داخليا، ويعني هذا الأمر له محاذيره الداخلية وله خطورته الداخلية، لأنه محاولة نزع سلاح حزب الله بالقوة عبر القوات المسلحة اللبنانية أو أي طرف آخر سيؤدي إلى حرب أهلية في لبنان.
1: طيب أشرت سيد طارق إلى موضوع الاجتماع في البنتاغون المقرر في 29 من مايو الجاري، هل تعتقد بأن لبنان سيواصل في هذا المشوار، مشوار التفاوض والذهاب إلى هناك، خاصة أننا أمام تصريح تصعيدي من ترامب ولبنان الرسمي يطالب بوقف شامل لإطلاق النار، ونتذكر أيضا الموقف الرسمي اللبناني أو ذلك الذي صدر عن الجيش عندما أقدمت الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة على فرض عقوبات على لبنانيين منهم من هو منخرط في مؤسسة الجيش والأمن وبرلمانيون أيضا.
6: صحيح هذا الأمر أستاذ محمد هو خلق إشكاليات كبيرة في الداخل اللبناني، بل خلق استغرابا خصوصا عندما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين في القوات المسلحة اللبنانية في مخابرات الجيش مخابرات العسكرية وفي مديرية الأمن العام. يعني بغض النظر عن الرسائل الأخرى التي أرادت توجيهها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلى الرئيس نبيه بري من خلال فرض عقوبات على معاونين له، أو الرسائل إلى السلطة اللبنانية من خلال فرض عقوبات على ثلاثة نواب من حزب الله أحدهم مكلف الحوار مع رئيس الجمهورية والنائب حسن فضل الله، هذه المسائل يعني جعلت من يعني حركة السلطة اللبنانية في اتجاه موضوع المفاوضات حركة حذرة، ولذلك وجاء هذا التصعيد ليؤكد أكثر فأكثر أن السلطة اللبنانية لا يمكنها أن تذهب بعيدا في هذه المفاوضات ما لم تحصل على الأقل على وقف إطلاق النار.
1: ولكنها ستذهب في تقديرك
6: على وقف ستذهب طبعا، وستذهب للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار في مفاتحة الجانب الأمريكي تحديدا بالعهد بالتعهد الذي قطعه في الاجتماع السابق بأنه سيفرض وقف إطلاق النار في لبنان، لأنه لا يمكن لبنان أن يستمر في المفاوضات تحت النار، وهذا طبيعي. يعني مفاوضات تحت النار يعني عملية قد يشعر لبنان بأنه يتعرض لعملية إخضاع وليس لعملية تفاوض
1: واضح.
6: بين
1: طيب.
6: فريقين.
1: اسمح لي بقية لدي فقط دقيقة ونصف
6: الاتفاق.
1: أشرك من جديد الأستاذ عادل شديد في هذا الحوار لمحاولة فهم ربما تساؤل، إن كان في تقديرك نتنياهو يصعد بهذه الطريقة كسبا للوقت ربما لمحاولة تحقيق إنجاز أكبر قبل الإعلان عن اتفاق قد يكون قريبا أو وشيكا بين واشنطن وطهران.
5: يعني ممكن هذا وارد جدا أستاذ محمد، ولكن بتقديري بجزئية أنه الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تستمر بالمفاوضات تحت النار، لا أظن أن الأمور كذلك نهائيا، والإسرائيلي لا يتصرف كذلك ولا يشعر أنه مضغوط من الحكومة اللبنانية لسببين. الأول أنه لا توجد اشتباك، لا يوجد مواجهة واشتباك ما بين الحكومة اللبنانية وجيشها التي تفاوض الإسرائيلي بواشنطن، لا بل أن محور النقاش والحوار الجاري بواشنطن هو حول حزب الله وتجريده من سلاحه، وبالتالي الإسرائيلي مطمئن أنه اليوم لأول مرة يرى حكومة
1: شكرا، اسمح لي على
5: لبنان
1: المقاطعة،
5: تتفق
1: انتهى الوقت
5: معه
1: مخصص لهذه
5: أن
1: المقابلة. الأستاذ
5: الأولوية
1: عادل شديد
5: لسحب سلاح.
1: والأستاذ طارق الترشيشي. في تداعيات غلاق مضيق هرمز تواجه قارة أفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، ويعمل معظم سكان أفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون أفريقي انعدام الأمن الغذائي.
7: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
8: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
7: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
9: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية الآن دي ما مطبقة. ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براه بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
7: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود، رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
10: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات إذن الإيرانية الأمريكية وكذلك للتصعيد في لبنان. في آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني أن 4 على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر اليوم الاثنين. فجر يوم الاثنين من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية. أضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية، إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية وحاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لا تكون. وفي تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه وجد بل وجه بزيادة الضغط في لبنان وأن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاحتواء انتهى وأن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات انقضاضية في عدد من المواقع. وكان قيادي في الحزب قال في وقت سابق قال للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جهود المفاوضات بل عدم جدوى المفاوضات المباشرة. أضاف المسؤول أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر من عام 2024 بخلاف ما تدعيه واشنطن. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر مرحبا بك، لنستعرض إذن المواقف الإيرانية بناء على هذا الاشتباك الذي جرى وكذلك التصريحات السياسية المرتبطة بالمواقف الأمريكية.
11: نعم محمد، هجوم أعلن عنه هذه الليلة وقع فجر يوم أمس الاثنين كان في جنوب جزيرة لارك وهي الجزيرة الواقعة في جنوب إيران في المياه الخارجية وفي قلب مضيق هرمز. تقول وكالة أنباء فارس نقلا عن التلفزيون الإيراني أن مقاتلات وصفتها بالأمريكية الصهيونية هاجمت قوارب إيرانية في تلك المنطقة مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل، مضيفة أن عدد القتلى غير واضح وهذا مؤشر لأن هناك عدد من الذين كانوا على متن هذه القوارب هم في عداد المفقودين. هذه الليلة عند الساعة 12 منتصف هذا الليل كان هناك هجمات أو كان هناك انفجارات عفوا سجلت في مدينة بندر عباس جنوب إيران إضافة إلى مدينتي سيرك وبندر جاسك جنوب إيران. التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن هذه الانفجارات لم تحدد أسبابها أو مصدرها بعد، وقال إن السلطات المسؤولين هناك في بندر عباس تحديدا يعملون على دراسة الأمر لمعرفة أسباب سماع تلك الانفجارات، لكن تلك الانفجارات لم تؤدي إلى إحداث خلل في حياة المواطنين، مؤكدا أن الوضع كان طبيعيا بعد نحو ساعة أو أقل من سماع تلك الانفجارات. كل هذا يأتي محمد في أثناء أن الإيرانيين يقولون خلال الساعات الماضية أن عدد من المسيرات كانت تخيم فوق تلك المنطقة. ويوم أمس كان هناك اجتماع لقائد مقر خاتم الأنبياء مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حيث قال إنه خلال اليومين الماضية كان هناك تكثيف لعمليات بالمسيرات، تحليق للمسيرات في منطقة الخليج تحديدا فوق مضيق هرمز. وكان هناك إعلان أيضا يوم أمس عن إسقاط إحدى المسيرات قرب جزيرة قشم وقرب مضيق هرمز بسلاح إيراني مضادات دفاع إيرانية. وبالتالي نتحدث محمد عن منطقة لا تزال متوترة على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، وعلى الرغم أيضا من استمرار الوساطة الباكستانية إلى جانب الوساطة القطرية أيضا بين طهران وواشنطن، واستمرار تبادل الرسائل بين الإيرانيين والأمريكيين للتوصل إلى إعلان مذكرة تفاهم تؤدي إلى اتفاق شامل لوقف الحرب والاتفاق على القضايا النووية مثلما يريد كافة الأطراف. الآن نحن في مرحلة مهمة وحاسمة على هذا المسار يوم الاثنين، وتزامنا مع هذه الهجمات كان هناك زيارة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، رافقه فيها وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي إلى العاصمة القطرية الدوحة. وذكرت الأنباء أن هذه الزيارة تهدف إلى اختبار النوايا الأمريكية بشأن إحدى البنود في مذكرة التفاهم التي تخص الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
10: شكرا جزيلا لك عمر هواش. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إذن في آخر التصريحات الأمريكية عما حدث سواء في بندر عباس أو قبل ذلك فجر الاثنين، ومنها ننطلق إلى آخر المواقف السياسية المرتبطة بالتفاوض.
12: نعم، الآن الولايات المتحدة تتهم إيران باستهدافها عسكريا خلال 24 ساعة الماضية. هذا جملة ما تحدث به مسؤول أمريكي للجزيرة قبل ساعات هنا في واشنطن مع مراسلنا في البيت الأبيض. وبالتالي هذا أول اتهام توجهه الولايات المتحدة للجانب الإيراني بأنه اعتدى عسكريا على القوات الأمريكية، ولكن كما يقول المصدر في البيت الأبيض لم تكن هناك أي إصابات أمريكية. القيادة المركزية الأمريكية تصف ما حدث الاثنين بشكل مفصل تقريبا. أولا كانت هناك، تقول القيادة المركزية الأمريكية، سفينتان إيرانيتان حاولتا حسب الأمريكيين وضع أو إلقاء ألغام بحرية في المياه التي تراقبها الولايات المتحدة والبحرية الأمريكية. ويقول الأمريكيون تم التخلص وتدمير السفينتين الإيرانيتين. ثم في المرحلة الثانية تقول القيادة المركزية إن منصات إطلاق صواريخ إيرانية قرب بندر عباس حسب ما يفهم حاولت الاعتداء واستهداف المقاتلات الأمريكية كما يقول المتحدث الأمريكي، ولكن القوى الجوية الأمريكية استهدفت تلك المنصات وقضت عليها أيضا. وبالتالي حدث احتكاك سريع يبدو أنه لم يدم طويلا، لكن بالنسبة للولايات المتحدة هذا العمل العسكري لم يكن عملا هجوميا، وإنما الجانب الأمريكي يقول ويؤكد أنه تحرك دفاعا عن النفس وما زال يضبط نفسه لأن هناك وقفا لإطلاق النار ما زال ساريا. وبالتالي التحرك الأمريكي تحرك دفاعي كما تؤكد المصدر الأمريكية هذه الليلة. كل هذا في غضون هذا الترقب الهائل الآن في واشنطن لما قد يصدر الآن عن محادثات الدوحة، محادثات مكثفة كما تقول المصادر الأمريكية، لكن لم يرشح أي شيء حقيقة عما يدور هناك. الإعلام الأمريكي يبدو أنه يتحدث عن نوع من الصفقة التي يتم بحثها، أي أن الأمريكيين يخففون الحصار ثم الجانب الإيراني يفتح مضيق هرمز. يبدو أن المحادثات وصلت إلى نقطة حرجة تدفع الرئيس الأمريكي ليبدي بعض التفاؤل هنا وهناك، لكن في آخر تصريح له ذكر الرئيس الأمريكي في رسالة موجهة مباشرة للإيرانيين بأنه يفضل أن تكون هناك صفقة عظيمة، صفقة كبرى، وإلا ما الفائدة. وبالتالي الرئيس الأمريكي قبل قليل تحدث لكنه لم يتحدث عن الصفقة بقدر ما وجه حديثه حول النقطة الخاصة باليورانيوم المخصب. ويقول الرئيس الأمريكي الآن بشكل أو بآخر سيتم تسليم هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة لنقله إلى الأراضي الأمريكية وتدميره هنا في أمريكا أو كما يقول الرئيس الأمريكي تدمير هذا اليورانيوم في إيران في داخل الأراضي الإيرانية بمراقبة دولية وبتعاون مع الإيرانيين، ويقول أفضل طريقة ستكون التعاون مع الإيرانيين وينتهي الأمر على الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذه رسالة أخرى للمفاوضين هناك في الدوحة وفي لإيران في انتظار الرد الإيراني. الرئيس الأمريكي أيضا ينتظر كيف سيعلقون على ما يبدو مقترحا من طرفه جاء قبل ساعات في واشنطن هنا.
10: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني من واشنطن. إذا في المباحثات الإيرانية الأمريكية تحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين السياسية.
13: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما، هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعا ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقا، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤولي تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصبا على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، لا تطلب رسوما للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفا دقيقا، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماما وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
10: معنا من طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما. ليبدأ معك ماركو مسعد، هي السؤال حول الخيارات التي طرحها إذن مؤخرا الرئيس الأمريكي للتعامل مع اليورانيوم المخصب، إلى أي مدى يعد هذا تغيرا في موقف الرئيس الأمريكي حينما يتحدث عن خيارات عديدة؟ إذا ما شاءت إيران أن تسلم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة وقد رفضت ذلك، فلديها خيارات عديدة، دول أخرى ولكن بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أن تدمره بنفسها. هذا يعد تغييرا في موقف الرئيس بناء على مفاوضات الأيام الأخيرة؟
14: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي هو ليس تغييرا، يعني دعنا نقول بان الرئيس دونالد ترامب دخل المفاوضات بمطالب معروفه في الملف النووي الايراني، كانت تصفير التخصيب في الداخل وارسال هذه الشحنه من اليورانيوم على التخصيب الى الولايات المتحده الامريكيه، وكان قد سبق ورفض اي عرض سواء روسي او صيني لاستقبال هذه الشحنه. الان يتحدث عن من الممكن امكانيه حدوث ذلك، ولكن في اعتقادي هذا ليس تناقض. دخول دونالد ترامب بسقف عالي، سقف مطالب عالي المفاوضات، يعني بأن دونالد ترامب من الممكن أن يتفاوض على ذلك، أو على الأقل من الممكن أن يتحرك ولو قليلا عن هذه المطالب. وهذه هي الطريقة الترامبية التي يدخل بها أي مفاوضات، يدخل المفاوضات بسقف عالي ثم يصل إلى نتيجة من الممكن أن تكون مقبولة للطرف الآخر، ولكن هذا لا يعتبر تنازلا من الولايات المتحدة الأمريكية. فاعتقادي الصورة الكبيرة هي عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية، وخط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو استمرار امتلاك إيران لهذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب، سواء كان إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء تعطيلها في الداخل أو تعطيلها في أي مكان. هذا يعطي لدونالد ترامب أو يعطي الإدارة الأمريكية هذا الهدف، ولكن في اعتقادي دخول ترامب بالسقف عالي المطالب من الممكن أن يكون فقط للضغط على الطرف الآخر. ولكن إن قبلت إيران هذا، فيعتبر هذا يعتبر تغير في الموقف الإيراني. لماذا؟ لأن الموقف الإيراني كان مستمرا وكان معروف بأنه لا يريد التخلي عن التخصيب في الداخل، ولا يمكن التخلي عن هذه الشحنة من إيران على التخصيب. إذن نقول أن أي يعني كل الطرق تؤدي إلى نفس الطريقة من وجهة نظري، أو تؤدي إلى نفس الهدف من وجهة نظر دونالد ترامب، والتغيير في الطرق لا يعني التغيير في الأهداف. الهدف واحد، هو عدم امتلاك إيران للقنبلة النووية وتسليم هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب التي من الممكن أصلا تحويلها إلى قنبلة نووية الآن، وليس لانتظار لنسبة 90%.
10: طيب دكتور حسين، هل من الممكن أن تقبل إيران بهذه الخيارات الجديدة التي تفضي في النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي تدمير هذا المخزون المخصب؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يعني في تصوري أن موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يعني كان وما زال هو ورقة بيد إيران، والتخلص منه عبر تسييله يعني هو كان مطروح إيرانيا في المفاوضات خلال السنة الماضية. يعني إيران لم تقل أنها تريد أن تحتفظ بهذا اليورانيوم ضمن إطار هذه النسبة من التخصيب، عالية التخصيب. إيران قالت أنها يمكن أن تقوم بتسييله للاستعمال الطبي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الآن يعني أمريكا أو ترامب حاول أن يستعمل، نعم.
10: والآن حينما يضع الوكالة الدولية رئيس ترامب ضمن الخيارات للإشراف على ذلك، هل يعد ذلك اقترابا من الشرط الإيراني؟
15: يعني هو ذات الشرط الذي كانت تطرحه إيران. يعني إيران تقول تسييل اليورانيوم من 60% إلى 20% الاستعمال الطبي. يعني ترامب يستعمل تعبير القضاء على هذه اليورانيوم المخصب. يعني بعض المفردات هي مختلفة، ولكن إيران كانت تقول وما زالت أن هذا الموضوع ممكن. من هنا أتصور أن ما يقوله الآن الرئيس الأمريكي هو يحاول أن يقدم مقاربة تجمع بين فكرة الطرفين حول موضوع المخزون النووي الإيراني بنسبة 60%.
10: طيب في في في باقي الملفات، لو انتقلنا من ما هو مخصب إلى ملف التخصيب، ما الذي من الممكن دكتور حسين أن تتعهد به مستقبلا إيران؟
15: يعني أولا الملف النووي هو يعني مطروح للنقاش مستقبلا، ولكن هناك إطار في مذكرة التفاهم لموضوع التخصيب واليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والمطروح هو أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب، وهذا حق لا يمكن إنكاره بسبب أن إيران دولة موقعة على معاهدة الحد من الانتشار النووي، وهذا حق مكتسب لها. ولكن أن تقوم إيران بتجميد التخصيب لفترة يتفق عليها، وهذا هو الإطار الذي قبلته إيران ضمن إطار خطة التفاهم. من هنا أتصور أن العقبتين الأساسيتين في الملف النووي الآن يمكن أن نقول أنه تم تجاوزهما، ولكن المسألة هي أن هناك تراجع أمريكي عن بعض البنود الأخرى خارج إطار الملف النووي، وهو موضوع الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية أو جزءا منها بسبب الضغط الذي يجري في أمريكا من قبل اللوبي الصهيوني، من قبل البعض في مجموعة ماجا على أن الإفراج عن هذه الأموال يجعل الرئيس يناقض نفسه.

0: تصبح الثقة مشكوك فيها، وقد تخلق مشكلة في إطار التفاوض الجاري فعليا.
1: طيب ماركو مسعد، في هذه الجزئية إلى أي مدى الولايات المتحدة ربما تركز على موضوع التعويضات أو حتى الأموال المجمدة كضمانة لتنفيذ باقي الاتفاق وكضمانة لتنفيذ شروطها أيضا؟
2: ترامب تحدث عن هذا وقال لا يمكن الحديث عن أي أموال مجمدة أو فك التجميد عن هذه الأموال الإيرانية إلا بعد الوصول إلى اتفاق، وهذا هو كان مربط الفرس عن قبل هذا الاتفاق الذي حدث منذ يومين، أو مبادئ الاتفاق الذي تم تسريبها إعلاميا وبعدها بأقل من 24 ساعة قال عليها الرئيس دونالد ترامب لا أحد يعلم ما هي مبادئ الاتفاق التي نتفاوض عليها مع الإيرانيين. هو قال بأن أي عقوبات أو أي أموال مجمدة لا يمكن الحديث عنها إلا بعد الوصول إلى اتفاق كامل مع الايرانيين، وهذا يشمل بكل تاكيد الملف النووي الايراني. والرئيس دونالد ترامب اصلا لو نتذكر قبل الدخول في هذه الحرب واثناء الجولات التفاوض ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران في جولات مسقط وجنيف، تحدث وكان كان يتحدث بهذه الطريقه التي من الممكن ان تفهم بان الرجل الرئيس يعني من الممكن ان يتحدث ان يفك التجميد عن الاموال الايرانيه ويفتح صفحه جديده مع النظام الايراني، ولكن السؤال الى ماذا سوف يقدم النظام الايراني في المقابل. ففي اعتقادي لا يمكن الحديث عن اي رفع للعقوبات او اي يعني رفع لتجميد الاموال الايرانيه الا بعد الوصول الى ما تريده الولايات المتحده الأمريكية. وفي هذه الحالة بكل تأكيد الملف النووي الإيراني وعدم امتلاك إيران للقنبلة النووية هذا هو الملف الأبرز، ولكن عند الوصول إلى هذه النقاط فاعتقاد الرئيس دونالد ترامب شخص عملي وبراغماتي لا يعتمد كثيرا على القيم السياسة الدولية التي نعرفها، ومن الممكن أن يفتح الباب أصلا أمام صفحة جديدة للتعامل مع النظام الإيراني. وقالها أصلا، وقال بأننا من الممكن أن ندفع الشركات الأمريكية للاستثمار في إيران، ولكن هو يريد أن يعني يشهد أو يرى تغيير في تصرفات النظام الإيراني وتغيير أو حل لهذه الملفات العالقة والخلافية الكبيرة، حتى يكون للناخب الأمريكي أو حتى كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة نعم نحن أفرجنا عن هذه الأموال، ولكن كان ذلك أمام حسن نوايا أبرزها النظام الإيراني. ولكن حتى ذلك الحين فاعتقادي هذا سوف يكون توقيت مبكر للغاية للحديث عن أي إفراج للأموال الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا قدم النظام الإيراني شيئا جديدا في المفاوضات. حتى الآن لم نسمع هذا الشيء الجديد الذي يتحدث عنه دونالد ترامب، ما دمنا نتحدث عن يعني بوادر اتفاق من الممكن أن يكون اتفاق هش، من الممكن أن يفشل في أي لحظة، ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة تريد هذا الاتفاق، الدول المنطقة وأيضا إيران تريد الاتفاق، ولكن ما هي بنود الاتفاق؟ هذا هو المهم. دونالد ترامب يعني قال صراحة نحن نريد اتفاق أفضل من اتفاق أوباما عام 2015، اتفاق أوباما عام 2015 لم نصل إليه بعد. إذا يعني مطالب دونالد ترامب بالعمل الدبلوماسي الكثير والضغط المتواصل على إيران والتشاور مع الحلفاء في هذه المنطقة بكل تأكيد للوصول إلى بنود اتفاق مهمة تخدم الرئيس دونالد ترامب وتخدم الإدارة الأمريكية بكل تأكيد.
1: في هذا السياق بما يقوله وزير الخارجية الأمريكي، رويترز تنقل عنه أن التفاوض على صيغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وإن هناك كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وقد يستغرق ذلك بضعة أيام للاتفاق مع إيران، ولا يزال ممكنا إذن هذا الاتفاق رغم الضربات الأمريكية. دكتور حسين، إذن إلى أي مدى هنالك اتصال أو علاقة بين ما جرى الضربات الأمريكية، القتل الإيرانيين، ما جرى اليوم في مدى العباس أيضا أو قبلها فجر الاثنين، بعملية التفاوض إن كانت تعده إيران ضغطا أم حادثا عرضيا؟
0: يعني واضح أن أمريكا لم تلتزم بوقف إطلاق النار بتاتا، يعني خلال 24 ساعة الماضية هناك إسقاط لعدد من طائرات الدرونز الأمريكية MQ-9، وهذا يعكس أن هناك نشاط عسكري أمريكي، ومن هنا يعني هذا يزيد الشكوك الإيرانية حول إذا كان هناك وقف إطلاق النار، هل ستلتزم به أمريكا أو لا، باعتبار أن نحن الآن في فترة وقف إطلاق نار. يعني أمريكا هي تقول أن كل هذا يجري تحت عنوان وقف اطلاق النار، ومن غير المعلوم يعني

0: ماذا يعني وقف إطلاق النار؟ إنه إذا كانت العمليات العدائية والحربية مستمرة من هنا، يعني هذا العمل قطعا يتنافى مع وقف إطلاق النار من وجهة النظر الإيرانية. ولكن دعني أقول حول موضوع ورقة التفاهم، يعني إيران قبل أكثر من 3 أسابيع طرحت ورقة من 14 بندا، أمريكا كتبت عليها ملاحظات وأعادتها إلى إيران، إيران كتبت ملاحظات أعادتها إلى أمريكا وعادت إلى إيران، يعني 6 مرات ذهبت هذه الورقة ضمن إطار البنود 14 ذهابا وإيابا، والآن أعيدت أيضا من أمريكا إلى إيران. إنه موضوع أولا الأموال المجمدة هي موجودة في فقرة فتح مضيق هرمز، يعني فتح مضيق هرمز بالمقابل هناك وقف الحصار البحري المفروض ضد إيران وفك الأموال المجمدة أو جزء منها، يعني وحتى حول النسبة، يعني هو 25% من الأموال المجمدة. وفي هذا الإطار الموضوع ليس مرتبطا بالمفاوضات النووية بل بموضوع فتح مضيق هرمز. أن يكون هناك انقلاب أمريكي على بعض البنود لظروف داخلية أمريكية، عدم قدرة ترامب على تسويق هذه الورقة، يعني هنا تبرز مشكلة أساسية. لماذا؟ لأنه في النص الأخير الذي حمله الوسيط الباكستاني إلى الطرف الأمريكي تم مناقشة الوثيقة كلمة بكلمة من قبل الباكستانيين وهم في طهران، يعني الجنرال عاصم منير هو قام بالتنسيق الكامل وقال أن هذه الورقة الآن أصبحت مقبولة أمريكيا ويمكن التوقيع عليها غدا، حتى بهذه العبارة كان يتكلم بالنسبة للإيرانيين. الآن هناك عدد من التراجعات الأمريكية، أولا في موضوع الأموال المجمدة وتأخير إطلاق هذه الأموال إلى مرحلة لاحقة، هذا تراجع أمريكي حول ما تم الاتفاق عليه من خلال الوسيط الباكستاني. الموضوع الآخر، هناك تراجع أمريكي حول موضوع رفع الحصار في مقابل فتح مضيق هرمز، أنه وأعلن الرئيس الأمريكي أن الحصار سيبقى قائما. إذن على أي أساس تقوم إيران بفتح مضيق هرمز وضمن إطار أي ترتيبات متبادلة بين الطرفين؟
1: في المقابل
0: من هنا هناك إشكال، يعني هناك ضغوط داخلية أمريكية بسبب عدم قدرة ترامب على تسويق ورقة التفاهم تظهر سلبا على هذه الورقة حاليا.
1: طيب ماركو مصعد، في المقابل يعني هو وزير الخارجية بنفسه كان يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوم الأحد وقال أيضا يوم الاثنين، الآن يقول ربما الصياغات تحتاج إلى بضعة أيام، أي أننا أمام أيام مقبلة للتوصل إلى اتفاق. ولكن هذا يعني تغيير في الصياغات التي كانت كما قال ضيفنا دكتور حسين كان متفقا عليها أصلا، وقالت باكستان هي جاهزة للتوقيع. أين تجري عملية التغيير في الصياغة؟
2: مبدئيا دعنا نقول بأن ما يتم الحديث عنه أو ما يتم الحديث عنه إعلاميا من تسريبات أو عن طريق مسؤولين أمريكيين أو إيرانيين لوسائل الإعلام، هذا نفاه دونالد ترامب. دونالد ترامب قال لا أحد يعلم ما هي بنود الاتفاق التي نتفاوض عليها مع الإيرانيين، وهذا أمر مهم. لماذا؟ لأن بسبب السرية الموجودة الآن على ما يحدث الآن على بنود الاتفاق، فاعتقادي هذا أمر مهم لإنجاح المفاوضات، هذا أمر مهم من وجهة النظر الوساطة الباكستانية، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. ولكن دعنا نقول بان المطالب الامريكيه واضحه وضوح الشمس من وجهه نظري. الرئيس دونالد ترامب يريد ان يضمن بألا تمتلك ايران السلاح النووي، وهذا هو الهدف، ومن الممكن الوصول الى هذا الهدف عن طريق اهداف كثيره، عن طريق يعني طرق كثيره. الرئيس دونالد ترامب تحدث كما قلت بانه لا يريد تخصيب في الداخل، وتحدث عن ارسال هذه الشحنه من الجرائم على التخصيب الى الخارج للولايات المتحده الامريكيه. غير في تصريحاته، نعم، تحدث عن تجميد التخصيب لمده 20 عاما، وقال ان هذا من الممكن ان يكون مقبولا، ونعم تحدث عن من الممكن ارسال هذه الشحنه من اليورانيوم الى اماكن اخرى او ابطالها في الداخل الايراني. هذه هي الرؤيه الامريكيه، هذه هي الطريقه التي يتحدث بها دونالد ترامب، ولكن هذه لا تغير الموقف الامريكي. دعنا لا ننسى اصلا بان هناك مطالب امريكيه اخرى غير الملف النووي الايراني، يعني الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث عنها، ولكن بكل تاكيد هي موضوعه على الطاوله. نتحدث عن ملف الصواريخ الباليستيه، نتحدث عن ملف الميليشيات، كانت هذه الاهداف بجانب الملف الايراني كانت على راس الاولويات الكبيره بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في جولات التفاوض قبل الحرب. فاذا هناك كثير من الملفات، الموقف الامريكي واضح، ولكن بكل تاكيد هناك يعني عدم، بدنا نقول، جمود في الموقف الايراني. المحاولات الاقليميه رأينا ذلك مع باكستان وكثيرا من الدول، والآن هناك حراك دبلوماسي كبير للوسطاء وكثيرا من الدول، سواء في الدوحة، سواء في باكستان، سواء من الاتصالات التي جمع الرئيس دونالد ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية. هذا الحراك الدبلوماسي من الممكن أن يحرك المياه الراكدة، سواء من الموقف الأمريكي أو الموقف الإيراني. يعني رأينا هذا التغيير من الموقف الأمريكي، ولكن هذا تحرك، فقط تحرك تكتيكي من الموقف الأمريكي، ولكن لم يغير في شيء في الأهداف الأمريكية. وكذلك الحال، من الممكن أن نشهد يعني تحرك في المواقف الإيرانية حتى لو بشيء قليل، حتى تدفع المواقف يعني لموقف مشترك، أو على الأقل تقريب وجهات النظر. هذا يأخذ كثيرا من الوقت، لذلك نقول بأن تصريح مارك روبيو قال بعدة أيام، هذا أمر منطقي لتقريب وجهات النظر. لماذا؟ لأننا نتحدث الآن تعدد الدول الداخلة في الوساطة، دعم كبير وجهود دبلوماسية حثيثة
1: لكن
2: من كثير من الدول يريدون
1: لم
2: بالفعل
1: يعلن،
2: الوصول للاتفاق.
1: لم يعلن أحد، لم تعلن أي دولة أنها تشكل وساطة جديدة. الكل يؤكد، دكتور حسين، هنا نكمل في هذه الفكرة، الكل يؤكد على استكمال الدور الباكستاني، لكننا يعني أمام إعلان رسمي قبل قليل وزير الخارجية الأمريكي بأن المباحثات التي جرت، بعض المباحثات في قطر أمس، كيف تعقب على هذه النقطة باختصار دكتور حسين فيما يتعلق بتكامل الجهود في إطار المبادرة الباكستانية، أو إن كانت بعض الدول تدخل كوساطة بشكل منفرد؟
0: يعني أولا، في اتفاق 2015 كان هناك يعني اعتراض، إن صح التعبير، من دول المنطقة في أن أمريكا ذهبت إلى اتفاق من دون أن يعني تأخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر الدول في المنطقة. الآن ترامب هو يحاول أن يتجاوز هذه العقدة من خلال الاتصال الذي جرى، وحشد أكبر دعم ممكن لورقة التفاهم، وقد يكون هذا قد نجح إلى حد ما، باعتبار أن دول المنطقة كلها من دون استثناء تريد هكذا اتفاق لفتح مضيق هرمز وإعادة الوضع الاقتصادي خاصة إلى وضعه الطبيعي. ولكن يعني ترامب قد يكون حشد دول المنطقة لهذا الموضوع، ولكن هو يعاني في الداخل من مشاكل، خاصة في داخل حزب الجمهوري ومجموعة ماجا واللوبي الصهيوني الذي يؤثر عليه. هذا أولا. الموضوع الآخر، هل هناك وساطة بديلة عن الدور الباكستاني؟ لا، ليست هناك أي وساطة، هناك دور مكمل، وقطر تقوم بهذا الدور بشكل كبير، وقد يكون زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة الآن هو ضمن إطار الدور المكمل. لا زالت باكستان هي التي تمسك بخطوط الوساطة بالكامل، ولكن دور قطر هو دور إيجابي إلى جانب الدور الباكستاني، وإيران ترى أن قطر يمكن أن تلعب أدوار إيجابية لتسهيل عملية التفاوض والوصول إلى اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران، وأشكر أيضا سيد ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما. إذا شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية، أما بالنسبة للتصعيد الميداني أو الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات نتابعها في هذا التقرير.
3: صباحة 28 من فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار

القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل، ليكون 28 من فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا، وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب، صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية وأثمرت قبول الرئيس

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، تلاه انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في الأول من مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية، فتحركت الدبلوماسية الخليجية. تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة، ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: الآن مشاهدينا إلى الشأن اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وأن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. جاءت قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك سيد عادل شديد. إذا ما الذي تقرأه في التركيز الإسرائيلي الآن على التصعيد؟ تصريحات من بنيامين نتنياهو بنفسه حول توسيع دائرة الاستهداف، وإن كانت فعلا النية لأهداف متعلقة بحزب الله.
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني أولا لا شك أن الوضع الميداني يعني ساخن وحامي، وحزب الله يعني فرض معادلات جديدة وفاجأ الجميع وقلب الطاولة ووضع إسرائيل في مأزق جدي. هذا الواقع لا شك أنه أضعف وأحرج نتنياهو كثيرا أمام الرأي العام الإسرائيلي، سواء أمام خصومه أو أمام قواعده، وبالتالي نرى هذا الاحتجاج والاستياء الكبير من الشارع الإسرائيلي تجاه نتنياهو. لذلك هذا التصعيد اللفظي قبل الميداني من قبل بنيامين نتنياهو واضح أنه جزء الأكبر منه موجه للمجتمع الإسرائيلي لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي، لإعادة تكريس رسالة وخطاب أنه بنيامين نتنياهو هو ما يسمى في إسرائيل يعني مرهب طاعون سيد الأمن، ثم رسالة أخرى باتجاه يعني الأمريكي أنه رسالة استياء حول تضمين لبنان ضمن الترتيبات القادمة بين إيران والولايات المتحدة. وبالتالي يريد نتنياهو إعادة الأمور كما كانت عليه بوقف إطلاق النار السابق ب 27 أكتوبر نوفمبر تشرين الثاني 2024، والذي يضمن ما يسمى بحق إسرائيل بمنع تشكيل أو تشكل أي تهديد باتجاهها، ثم ما يسمى بحرية العمل. بالتالي يراد إضافة هذه المادة. لا أظن أنه إن كان بمقدور الرئيس ترامب أن يفشل وأن يوقف التفاهمات من أجل هاي النقطة والبند أم لا، ولكن هاي الرسالة بكل الأحوال. هنالك أيضا مسألة أخرى، نتنياهو يريد إبقاء الخطاب الأمني في إسرائيل في لبنان، وعنوان حزب الله أنه المنطقة مشكلتها مع حزب الله. لبنان الرسمي الذي يتفاوض الآن مع نتنياهو بواشنطن ومقبلين على مسار أمني بعد أيام قليلة، كما الأمريكي مجمعون على أن سبب عدم الاستقرار في لبنان وليس إسرائيل، إنما إسرائيل جزء من الحل. وبالتالي محور
1: تابعت معنا
2: النقاش
1: يعني الموقف الأمريكي الذي جاء من الخارجية حتى قبل التصعيد الذي جرى صباحا من حزب الله، أو حتى تصريحات بنيامين نتنياهو والحكومة عن توسيع الهجمات. كانت المواقف الخارجية الأمريكية تحمل الحزب حتى تقويض دور الحكومة في لبنان. ما الذي قرأته في هذا التمهيد؟
2: يعني بتقديري انه هذا موضوع يعكس تاثيرا بالسرديه الاسرائيليه على الامريكيين او تماهي امريكي مع الرؤيه الاسرائيليه تجاه لبنان. لا شك انه هذا يخدم اسرائيل كثيرا، لكنه ايضا يخدم حزب الله بالقراءه الاسرائيليه، انه يعطي حزب الله شرعيه الاستمرار تمسك بالسلاح طالما انه هنالك اسرائيل والولايات المتحده يجمعون على أن المشكلة في حزب الله. وهذا بالقراءة الإسرائيلية له أيضا يعني تداعي سلبية، أنه يحرج الحكومة اللبنانية كثيرا حين يظهرها أمام الرأي العام أنها جزءا من هذا المعادل الجديد، إسرائيل الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية في مواجهة لبنان. بالقراءة الإسرائيلية هذا من شأنه أن يدفع الإيراني أن يصلب موقف، وسمعنا أنه حين حدد أنه من الممكن في حال ذهب الإسرائيلي بعيدا واستهدف بيروت أن يؤثر سلبا على إمكانية توقيع اتفاق إيراني أمريكي. يعني إسرائيل مستفيدة، ولكن بنفس الوقت ليست معنية بأن تظهر الحكومة اللبنانية بهذا المظهر، لأنه بالنهاية سيفشل كل ما تريد إسرائيل تحقيقه. إسرائيل اليوم تريد تحقيق مسألتين، الأولى تم تحقيقها وهي أنه إجماع على ضرورة سحب
1: سلاح
2: سلاح حزب الله. والمسألة الثانية التي تريد إسرائيل توظيفها من خلال هذه النقاشات الحالية الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية هي شرعنة الوجود الإسرائيلي في لبنان. اليوم الإسرائيلي بدأ يفكر جذريا ببقائه في لبنان، بدأ ينسحب قبل حتى
1: وبالتالي
2: أن
1: توسيع
2: يطرح.
1: العمليات كيف سيكون وإلى أين؟ يعني إن كانت لديها إسرائيل فعليا أهداف واضحة للحزب لكانت استهدفتها ولم توفرها في الأيام الماضية. ما شكل التوسيع الذي يطالب أو يهدد به بنيامين نتنياهو؟
2: هذا صحيح أستاذ محمد، إسرائيل الذي يقارن ويعمل مقاربة ما بين الخطاب الإسرائيلي اليوم مع ما كان عليه الحال قبل 3 شهور اتجاه لبنان وحزب الله يكتشف كثيرا أنه الخطاب تغير ونزل هذا السقف العالي جدا الذي رفعه بنيامين نتنياهو ووزير جيش إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير، كان مبني على فرضية أنه حزب الله ضعيف ومنتهي ومواجهة ساعات كفيلة ليس فقط بالقضاء على حزب الله وسحقه، إنما تمكين الإسرائيلي بإعادة هندسة جديدة للبنان. هذه الهندسة لا تتعلق فقط بحزب الله وسحق ثقافة المقاومة وإحداث تغيير بمناهج التعليم المدرسي والجامعي وما شابه ومؤسسات الثقافية الأخرى، إنما بهندسة جديدة لواقع السلطة هناك، لواقع الجيش هنالك مئة وبدأ يعني أن يرد اسمي ضابطين بالجيش اللبناني والمؤسسة الأمنية، هذا يعني أول الغيث قطرة. هذا إسرائيل تتحدث عنه من شهور أنه لا يمكن الرهان والوثوق بالجيش اللبناني حسب الادعاء الإسرائيلي أنه هذا مخترق وكان جزء من هذا المشروع المراد إسرائيليا وأمريكيا عملوا في لبنان لإنتاج لبنان جديدة بالمقاسات الإسرائيلية. كان هذا يطال مئات الضباط وآلاف الجنود الذين سيتم إحالتهم للتقاعد، هؤلاء ليسوا جزءا من المؤسسة الأمنية اللبنانية التي من أولويات حماية إسرائيل والحدود الجنوبية للبنان، إنما دعم حزب الله. بالتالي ما حدث ما فرضه حزب الله أربك كثيرا الحسابات الإسرائيلية. بالتالي اليوم الإسرائيلي لم يعد يفكر بالبقاء الأبدي، بينما قبل أسابيع كان يقول من هالمراح ما في رواح، دخل المنطقة ما بين الليطاني ورأس النقورة، بنى بنية تحتية عسكرية فيها ليمكث فيها لعقود قادمة وليس لسنوات. اليوم في ظل هاي المسيرات التي يعني ترى الإسرائيلي والإسرائيلي لا يراها وفتاكة وباتت تستهدف الجرافة والمركبة والطائرة التي تنقل الجرحى والجنود والضباط واجتماعاتهم، لم يعد أمام الإسرائيلي سوى تفكير واحد، أن يفكر بالهروب بأقل الأثمان وبأسرع. حتى وإن اضطر الإسرائيلي
1: شكرا.
2: للقبول بأن تكون لبنان جزءا من الصياغة الإيرانية الأمريكية، ولكن مع الحفاظ على ماء الوجه بإضافة التعديل أنه من حق إسرائيل
1: شكرا
2: حرية العمل. شكرا.
1: شكرا جزيلا لك. إذن أحيا لبنان أمس الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وحلت ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
3: ترك مسار التاريخ كثيرا من آثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مايو عام 2000 والخامس والعشرين من مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا، باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية، فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه، مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيراً، مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 واتهام حزب الله بالتورط في العملية والانقسام بين معسكري 18 من آذار، مروراً بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخلياً في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها، وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب، أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله، الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة. وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلاً إضافياً أعاد إشعال الحرب، وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب، مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقاً وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية، ويقول إنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد، إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، والحكومة اتخذت قراراً بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها، وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة، وهي خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان، وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون، ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: في تداعيات إغلاق مضيق هرمز تواجه قارة إفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطي من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، ويعمل معظم سكان إفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون إفريقي انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
4: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
5: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا، ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
4: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
6: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية. الآن دي ما مطبقة، ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براوي بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
4: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولارا، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملا في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود، رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
7: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في ساعة جديدة من الجزيرة لتغطيتنا لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 على الأقل قتلوا في هجوم لقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس الاثنين. من جانبه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات الصواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن تبقى المضائق مفتوحة وإنها ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وقال روبيو إن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. في تغريدة على تروث سوشيال قال ترامب إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات انقضاضية في عدد من المواقع. وقال قيادي في حزب الله للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. نقف عند كل هذه المعطيات بمزيد التحديثات من واشنطن. مراسل الجزيرة ناصر الحسيني ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، مرحبا بكم ناصر الحسيني. التصريحات الأحدث الرسمية الأمريكية عقب ما حدث في جزيرة لارك وأيضا عند بعض السواحل الإيرانية بندر عباس وسيرك، أيضا جاءت على لسان ماركو روبيو وزير الخزانة وزير الخارجية الأمريكية.
8: نعم، وزير الخارجية الأمريكي أعطانا البعد السياسي لما حدث من تحرك عسكري أمريكي. الولايات المتحدة الآن اتهمت قبل ساعات لنقل هنا في واشنطن إيران بالتحرش العسكري بها، وبالتالي جاءت تعليقات وزير الخارجية الأمريكية وهو يقول إن على هذه المضائق مضيق هرمز أن تظل مفتوحة، ويقول أيضا ويؤكد للجانب الإيراني في هذه الحالة الرسالة إلى طهران إنه سيتم فتح ذلك المضيق بشكل أو بآخر. والحقيقة ما حدث، هذه التصريحات تأتي على ما حدث من احتكاك عسكري وصفته المصادر الأمريكية بشكل شبه واضح. هناك محاولة إيرانية تقول القيادة العسكرية الأمريكية، ولهذا علق ماركو روبيو عن المضيق هرمز بشكل خاص. هناك إذن محاولة إيرانية من قاربين أو سفينتين حربيتين إيرانيتين لوضع ألغام في المياه الإقليمية، وعندها اكتشفت البحرية الأمريكية على ما يبدو هذا التحرك الإيراني واستهدفتها بالنيران، وقالت القيادة المركزية تم تدميرهما. ثم في وقت لاحق غير معروف بالضبط زمن هذه المواجهات، لكن تقول القيادة المركزية إنها استهدفت منصات لإطلاق صواريخ إيرانية أرجو، تلك منصات إطلاق صواريخ أرجو إيرانية. تقول الولايات المتحدة في سيرديتها كانت تستهدف المقاتلات الأمريكية في الأجواء، وبالتالي ردت للمقاتلات الأمريكية وقضت على تلك المنصات. ولذلك جاء تعليق وزير الخارجية الأمريكية بشكل مباشر يتحدث عن المضايق. واضح جدا الولايات المتحدة كما قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق وفي عدة مناسبات على الأقل هنا في الولايات المتحدة، هذا الحصار حصار فولاذي، وكثيرون الآن في واشنطن يعتبرون ما حدث نوعا من الإبراز للقدرات والجاهزية العسكرية الأمريكية للتعامل مع أي تحرك عسكري أو شبه عسكري إيراني، سواء فيما يتعلق بالألغام أو استهدافات كما قالت الولايات المتحدة لمقاتلاتها من مناطق إيرانية أينما كانت ستستهدف ويستتم القضاء عليها. في غضون كل هذا وزير الخارجية الأمريكية يعطينا أيضا بعضا مما يحدث الآن ربما في الدوحة، ويجيب على كثير من التساؤلات هنا في واشنطن للمتابعين للشأن الإيراني، ويقول وصلت لمرحلة المفاوضات الآن إلى أن هناك الكثير من الأخذ والرد، الكثير من النقاش الدائر بين الطرفين كما يقول حول الصياغات النهائية، وهذه وبهذا يؤكد ما تحدثت عنه في وقت سابق وسائل إعلامية أمريكية بأن هناك تقدم فعل، لكن الصياغات النهائية، اللغة المستخدمة، أي لغة، أي مصطلح بطبيعة الحال ذي ثقل سياسي، سيروق للجانب الإيراني والجانب الأمريكي كي يتمكنوا من التقدم إلى الأمام. يبدو أن الطرفين اتفقا مبدئيا على ما يجب الاتفاق عليه، والآن كيف نصوغه لغويا للجمهور الأمريكي والجمهور الإيراني والمنطقة. في غضون كل هذا، الرئيس الأمريكي يتحدث أيضا بشكل مباشر عن اليورانيوم المخصب، وهو المطلب الأساسي لنتذكر لهذه الحرب. أصلا الرئيس الأمريكي يقول ويؤكد بشكل أو بآخر، ورسالة لإيران على ما يبدو، إنه في نهاية المطاف سيتم إما تسليم هذا اليورانيوم فورا إلى الولايات المتحدة، إلى الأمريكيين لتدميره، أو الخطة الأخرى التعاون مع الإيرانيين مع مراقبة دولية وتدمير هذا اليورانيوم. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقول الأفضل أن نتعاون مباشرة مع الإيرانيين وننتهي من هذه الأزمة.
7: أشكرك نصر الحسيني من واشنطن، كنت معنا. عمر هواش، ما الذي تقوله طهران؟ ما هي الرواية المعلنة فيما يتعلق بما حدث، تلك ربما تصعيد عسكري جاز وصفه كذلك، أو العملية العسكرية التي حصلت في كل من جزيرة لارك فجر الاثنين، وأيضا ما حصل في بعض السواحل الإيرانية، بدر عباس، سيرك وغيرها؟
9: نعم محمد، حتى الآن لا توجد تصريحات لمسؤولين عسكريين أو سياسيين حيال هذه الحادثة، لكن ما أعلن هو وصف للحادث لما جرى عبر وكالة أنباء فارس التي نقلت عن التلفزيون الإيراني، من أنه فجر الاثنين كانت هناك مقاتلات وصفتها بالأمريكية والصهيونية هاجمت قوارب في جنوب جزيرة لارك في المياه الخليجية، وهي في قلب مضيق هرمز، وأن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وأن العدد الإجمالي لعدد القتلى غير واضح، فيما معناه أن هناك عدد آخر هم في عداد المفقودين. هذه الجزيرة، جزيرة لارك، هي جزيرة تقع كما ذكرت في قلب المضيق، والمكان الذي تم فيه الهجوم يعتبر أحد أهم الممرات الآمنة، أو هو الممر الآمن الوحيد الذي تمر فيه سفن بعد أن تأخذ الإذن من الحرس الثوري الإيراني، وهو معبر يعتبر آمن، وهو الرسمي الذي تم إعلان عنه من قبل القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي نتحدث عن هجوم وقع فجر الاثنين، لكنه أعلن يوم هذه الليلة قبل ساعات، إضافة إلى أن هناك في مدينة بندر عباس عند منتصف هذه الليلة، إضافة إلى مدينتي سيرك وميناء جاسك في خليج عمان، سمعت أصوات انفجارات. التلفزيون الرسمي الإيراني في مدينة بندر عباس قال إنه سمع 3 انفجارات بالحد الأدنى، لكن حتى اللحظة لم تتضح الصورة بشكل كبير، لم يعلن عن السبب الرئيسي لهذه الانفجارات. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني بأن السلطات المحلية هناك تعمل على دراسة الحادثة لأجل أن تعلن مصدر هذه الانفجارات، لكنه أضاف أن الحياة كانت طبيعية بعد نحو نصف ساعة من دوي تلك الانفجارات. كل ذلك في الحقيقة يأتي محمد تزامنا مع إعلان إيران يوم أمس عن أن هناك مسيرات لا تتوقف عن التحليق في المنطقة فوق مضيق هرمز وفوق المدن الجنوبية. هذا ما ذكره قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان. ونذكر أنه يوم أمس كان قد أعلن عن إسقاط مسيرة فوق جزيرة قشم أيضا قرب مضيق هرمز، وبالتالي هناك تحليق دائم للمسيرات وفق الرواية الإيرانية. القوات المسلحة الإيرانية على لسان المتحدث باسمها أبو الفضل شيكارتشي قال في تصريح خاص للجزيرة يوم أمس إن القوات الإيرانية ترصد كافة العمليات، كافة الأجواء، سواء في الداخل الإيراني أو في مياه الخليجية وفي بحر عمان وتحديدا فوق مضيق هرمز. وأضاف أن القوات الإيرانية مستعدة ومتأهبة للرد على أي عمليات عسكرية من قبل من وصفهم بالأعداء. هذا التصعيد العسكري يأتي بالتزامن بطبيعة الحال مع استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني والوسيط القطري. وفد رفيع المستوى زار الدوحة يوم أمس، يترأسه رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان محمد باقر قالباف وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. هذه الزيارة وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإيرانية تهدف لأمرين: الأول هو التحقق من جدية الولايات المتحدة الأمريكية واختبار مدى حسن نيتها حيال تنفيذ أحد أهم البنود أو أحد البنود التي تنص عليها مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وباكستان وقدمت إلى الطرف الأمريكي، كذلك معرفة مدى جاهزية دولة قطر لأن تلعب الدور في أن تضمن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهكذا إجراءات في المذكرة. يجري الحديث أن الهدف الأساسي من الزيارة أيضا هو معرفة إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتمكن من تقديم جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج إلى طهران مع الإعلان الرسمي عن هذه المذكرة وتزامنا مع اللحظات الأولى، لأن الأمريكيين كانوا قد قالوا سابقا ضمن الرسائل التي يتم تبادلها بين طهران وواشنطن بأنهم سوف يمنحون جزء من الأموال، لكن في وقت لاحق أي بعد نحو شهر مع بدء المفاوضات الخاصة بالقضايا النووية. لكن هنا في طهران تريد طهران هذه العملية أن تكون بشكل مباشر في بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم كبادرة حسن نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واختبار لجديتها لأجل أن تخوض لاحقا في القضايا الأخرى. في الواقع رغم كل تبادل الرسائل الذي يتم، لكن هذا الأمر يجري من الواضح أنه يجري ضمن جو من عدم الثقة من قبل طهران، لأن الخطوات الأمريكية سواء ما شهدناه من عمليات عسكرية أو مسألة رفع الأموال الفك عن الأموال المجمدة إنما يعكس حالة من الشك في طهران حيال الولايات المتحدة الأمريكية.
7: عمر هواش، طهران، شكرا جزيلا لك. في المباحثات هي الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات هي المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
10: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعا ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقا، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية، تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني.

0: الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بشأنها الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. أستاذ محمد، تبعت التصريحات الأحدث على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تأتي كأول تعليق أمريكي سياسي عن ما حدث أو الحادث كما قد يوصف ربما الذي وقع في إيران، سواء كان ذلك في جزيرة لارك أو عند المناطق الساحلية، نتحدث عن بندر عباس وسيرك وغيرها. ما الذي تقرأه في حديث روبيو؟
2: تحية طيبة لك وللضيف في طهران وللمشاهدين. أعتقد أن ما قاله وزير خارجية ماركو روبيو من خلال زيارته للهند يتسق مع ما ذكره الرئيس ترامب هنا أيضا. أعتقد أن هناك لغة تصالحية تخفف من وطأة ما حدث في جنوب إيران وميناء بندر عباس. يبدو أن الإدارة الأمريكية فعلا بتنظر لهذا الحادث كأنه حادث عابر لا يمكن له أن يؤثر على مسار التفاوض الذي وصل إلى مراحل متقدمة جدا خلال الساعات الأخيرة. يبدو فعلا أن الحادث هو جس نبض من الجانب الإيراني لرد الفعل الأمريكي، ولم يأخذ إلا ساعة أو ساعتين فقط. حاولت تكون الرواية الأمريكية، بالطبع رواية القيادة الوسطى الأمريكية، حاولت بعض السفن السريعة الإيرانية وضع عدد من الألغام البحرية في مدخل المضيق، وردت الولايات المتحدة بالهجوم على مصدر هذه التحركات. أعتقد أنه يبدو أنه فعلا حادث عارض لا يؤثر على مسار التفاوض. الرئيس ترامب لم يعلق كثيرا على هذه الحادثة بالتحديد، لكنه أشار إلى أن المواقف تتقارب فيما يتعلق باليورانيوم المخصب. وللمرة الأولى أعتقد أن الرئيس ترامب أظهر موقفا مغيرا لما قرره خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ضرورة حصول بلاده على
1: سنتحدث في هذه المخصب. النقطة سنتحدث، اسمح لي، في هذه النقطة المتعلقة بهذه العقدة التفاوضية خلال وقت لاحق من هذا النقاش، ولكن نبقى في الحادثة التي وقعت في السواحل الجنوبية لإيران. دكتور حسين رويوران، كيف تراقب إيران هذه الأوضاع وهي تقدم رواية مختلفة عن تلك التي قدمها الجانب الأمريكي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. يعني في تصوري أنه لا يمكن تبرير هجوم عسكري على جزيرة إيرانية بأنه حادث عرضي، لا، هذا هو عدوان مع سبق الإصرار الأمريكي. طبيعي أن القوات الإيرانية جاهزة، قامت بإسقاط المسيرة وقد تكون أكثر من مسيرة تم إسقاطها، وهذا يعكس أن القوات الإيرانية متيقظة لهذه الأمور. يعني والهجوم بالمناسبة هو لم يأتي على دوريات عسكرية، هو أتى على صيادين إيرانيين وقتل عددا منهم كانوا في رحلة صيد للأسماك ليس إلا. من هنا يعني هذا السلوك سلوك عدواني.
1: المسؤول الأمريكي،
3: هل هو يخدم؟
1: هناك مسؤول أمريكي قال لCNN بأن تلك الضربات هي عبارة عن رد فعل وهي دفاعية وليست ضمن أي هجوم كان مخطط له مسبقا.
3: هذا الكلام مردود عليه. لو كانت هذه يعني قوات إيرانية قريبة من القوات الأمريكية يمكن أن نقول دفاعي. أن تأتي من مسافة 500 كيلومتر وتضرب في منطقة ساحلية، هذا ليس دفاع واضح. يعني الموضوع ليس بحاجة إلى أن نأتي ونثبت هذا الموضوع، أنه الطرف الآخر هو الذي أتى إلى الساحل وقام بضرب بعض قوارب الصيد، قتل عددا منهم. وإيران تعاملت مع المسيرات الأمريكية وكذلك

0: ذلك فعلا هجمة في مضيق هرمز، ودائما نرى مثل هذه المناوشات وهي حرب مرعبة، ولكن لا يمكن نقارنها بالحرب العالمية الثانية أو غيرها. والولايات المتحدة تحاول أن تضع حدا لهذه الحرب عبر مساور التفاوض. بالإمكان أن تستأنف هذه المحادثات. هل خرجت تفاصيل بخصوص هذه المسودة؟ الرئيس كان واضحا وكان لديه مكالمات هاتفية مع قادة المنطقة فيما يتعلق بالمسودة الأولى أو ما يسمى بمذكرة تفاهم، وبطبيعة الحال هنالك مختلف نقاط علينا أن نعملها، نريد أن نصل إلى اتفاق، وربما قد تكون اتفاق جيدة. شكرا جزيلا لكم.
1: إذن هي التصريحات التي أدلى بها ماركو روبيو من على متن الطائرة قبل قليل، وكنا قد عرضنا في مستهل هذه الساعة الإخبارية ربما ملخصا لتلك التصريحات التي مثل ما أشرنا هي التعقيب الأول على الحادثة التي وقعت في السواحل عند جزيرة خاركا الإيرانية. أعود إليك دكتور حسين باختصار فقط لنذهب إلى تطور آخر متعلق بالعملية التفاوضية. ما الذي تفهمه إيران من هذا التحرك الأمريكي الذي قلت قبل قليل بأنه جاء من يعني مسافة طويلة وقطعها من أجل أن يستهدف هذه الزوارق الإيرانية، كيف يفهم إيرانيا؟
2: يعني العقلية الأمريكية أنه هي قائمة أساسا على التفاوض تحت النار، وأن أمريكا تمتلك كل الأوراق وأن هي التي تحدد، يعني هذه هي العقلية الأمريكية وعقلية ترامب أيضا، في حين أن الواقع ليس كذلك. الآن إيران تمسك بمجموعة من الأوراق، أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها في المنطقة، إيران تسيطر على مضيق هرمز، والمحاولتين التي حاولت أمريكا الدخول إلى مضيق هرمز واجهت يعني مشاكل دفعت الرئيس الأمريكي إلى التراجع عن مشروع الحرية إلى آخره، وهذا كله يعكس حقيقة المعادلة القائمة التي لا تستطيع أمريكا أن تفتح مضيق هرمز تحت أي ظرف كان. من هنا هي تحاول أن تعوض هذا العجز الأمريكي بهذه العنتريات التي تقوم بها باستهداف الصيادين الإيرانيين والمدنيين. نعم. وأتصور أن هذا التصعيد هو خطير لأنه يهدد مسار التفاوض، بعكس ما تقوله أمريكا أن هذا موضوع طبيعي وأن التفاوض لا زال جاريا. لا تجتمع المتناقضات، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. من هنا يعني هذا السلوك الأمريكي هو سلوك متناقض وغير مقبول بتاتا.
1: أستاذ محمد، في إطار العملية التفاوضية يقول روبيو بأن الوصول إلى اتفاق سيستغرق بضعة أيام، ويقول بأن صياغة بنود الاتفاق بشكل عام هي عملية معقدة. ما الذي تغير؟ ترامب كان يتحدث عن وقت قريب جدا، كانت هناك إشارات عديدة بعضها صدر في الولايات المتحدة تقول بأن يوم الأحد الماضي كان من المفروض أن يكون يوم إعلان تلك المذكرة، مذكرة التفاهم أو إعلان النوايا بين واشنطن وطهران. لماذا الآن أصبح الأمر يستغرق أياما؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب يجهل إلى حد ما تفاصيل العملية التفاوضية وتعقيداتها الكبيرة. هناك فرق من المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الوقت ذاته من لهم تاريخ طويل في التفاوض حول النقاط الخلافية بين الدولتين، خاصة في الملف النووي وملف العقوبات. لكن ما طرأ خلال الشهرين أو الثلاث أشهر الأخيرة هو معضلة مضيق هرمز. مضيق هرمز لم يكن موجود على جدول الأعمال التفاوضية التفاوضية خلال السنوات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

0: في الاتفاق الذي وقع عام 15، واستغرق الإعداد له سنتين في عهد أوباما ووزير خارجيته جون كيري، لم يكن مضيق هرمز أحد القضايا التي تم التعامل معها. فأعتقد أن هذا هو المعضل الأهم في هذه المرحلة، ليس هناك خبرة في التعامل مع هذه المعضلة الكبيرة، وما تراه إيران الآن مكسبا استراتيجيا لا يمكن التنازل عنه بسهولة، وما تراه واشنطن بمثابة مكسب لإيران لا يمكن أن تسمح له أن يستغل. فأعتقد أن هذه النقطة الخلافية مربكة للطرفين ولفرق التفاوض التي ليس لها سابق خبرة. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يربك المشهد التفاوضي بصفة عامة بنشاطه المكثف، سواء كان في التصريحات الصحفية أو التغريدات على منصة تروث سوشيال. اليوم أمس ذكر الرئيس ترامب ما يتعلق بالاتفاقات الإبراهيمية، وهو ما ترك الخبراء هنا في واشنطن يتساءلون عن دور هذه التغريدة، وإذا كانت فعلا هي أحد النقاط التي يتم بحثها في غرف التفاوض المغلقة. نحن كمحللين سياسيين لا ندرك تفاصيل ما يحدث في الأبواب الأخرى، في الأبواب المغلقة، وما هي طبيعة الرسائل الدقيقة التي تنقلها باكستان بين الطرفين، وأيضا عدم وجود حوار مباشر أو تفاوض مباشر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، أي أن المفاوضون لا يجلسون في غرفة واحدة، يصعب أيضا من لغة التباحث ولغة التفاوض والمذكرات. وأعتقد أن هذا كله يعقد المشهد ولا يسمح أن يتم إنجازه بسرعة كما أملت واشنطن في مرحلة سابقة.
1: أشرت قبل قليل إلى موضوع اليورانيوم، أن يقول ترامب بأن اليورانيوم عالي التخصيب، إما أن يسلم للولايات المتحدة أو يبقى في إيران ويدمر هناك، ويقول أيضا بأن السيناريو المفضل هو أن يتم تدميره بالتنسيق مع طهران. كيف يمكن قراءة هذا المنشور على تروث سوشيال؟
0: أعتقد أن هذه رسالة تهدئة من الرئيس الأمريكي. أعتقد أن وصلته الرسالة بوضوح أن أن أن أن حصول بلادي، حصول واشنطن على اليورانيوم المخصب هو لن يحدث بأي صورة من الصور، وأعتقد أن تأكد ذلك له في زيارته للصين وربما من علاقاته الوطيدة مع الرئيس الروسي. فأعتقد أن بديل أو أن يحصل الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني هو شيء كان من الخيال وكان سقف عالي جدا من المطالب الأمريكية، وأعتقد أن الرئيس ترامب أدرك استحالة حدوث ذلك، وهو ربما كان يسعى لذلك ليعلن انتصاره هنا في الداخل الأمريكي، لكن أعتقد أنه تراجع ويصل ووصل إلى هذه النقطة، أي أن يتم تدمير المخزون الأورانيوم داخل إيران بالتعاون مع السلطات الإيرانية. وهذه رسالة تهدئة وطمأنة للجانب الإيراني في الوقت ذاته أن الرئيس ترامب يمكن أن يغير مواقفه التفاوضية إذا كان هناك ما يقدمه الطرف الآخر.
1: دكتور حسين، كيف تنظر إيران إلى هذا ربما المنشور أو الذي قد يفهم على أنه تنازل من ترامب على واحد من شروطه الأساسية؟
2: يعني واضح أن إيران كانت ترفض هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وقالت أن تسليم اليورانيوم هو ضرب من الخيال لن تقوم به إيران مهما كانت التكاليف، وأمريكا اضطرت إلى الإذعان إلى هذا الموضوع. يعني تراجع الرئيس الأمريكي مع عنجهيته وتكبره وغروره هو في تصوري مهم للعملية التفاوضية، لأن القبول بهذا الأمر يسهل يعني إمكانية الوصول إلى نتيجة من خلال التفاوض الجاري فعليا.
1: ولكن دكتور حسين، هو ربما ليس إذعانا تاما، باعتبار أن هناك منطقة وسطى، إيران كانت تريد أن تسلمه لروسيا مثلا، لطرف ثالث، ويمكن استرجاعه في حالة أن الولايات المتحدة أخلت بما تم الاتفاق عليه، ولكن الآن يتم الحديث عن تدميره بالكلية في إيران. يعني هناك منطقة وسطى على ما يبدو.
2: يعني أولا الموقف الإيراني واضح، قالت أنه يمكن تسييله إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو الاقتراح الإيراني الأول. موضوع نقله إلى دولة أخرى كان يطرح من قبل الطرف الآخر، وهناك سكوت إيراني عنه كان. من هنا موضوع الانتهاء من هذه الكمية من خلال تسييره لا يعني، يعني هو يستعمل صحيح كلمة تدميره، يعني هذه كلمة ليس هناك شيء بمعنى تدمير هذه الكمية، لا هو تسييره إلى يورانيوم مخصب بنسبة 20% للاستعمال الطبي، وهو الآن يعني قبل بهذا الموضوع بشكل وضمن أدبيات خاصة به ويستعمل مفاهيم وأساليب خاصة به. من هنا أتصور أن هذا يخدم الموضوع التفاوضي بشكل أو بآخر، ويتجاوز عقدة لطالما حاولت أمريكا أن تظهره، هو العقدة الأساسية أمام إمكانية الوصول إلى تفاهم بين الطرفين.
1: هل تجاوز ترامب لهذه العقدة بما يرضي إيران مثلما أشرت يجعل إيران هي أيضا ترضيه بحل متعلق بمضيق هرمز؟ يعني هل هي أيضا ستنزل من تلك الشجرة والتي قالت من علوها أكثر من مرة بأنها لن تجعل مضيق هرمز كما كانت عليه الحال قبل 28 فبراير شباط؟
2: شوف، مضيق هرمز يعني واضح أن إيران تستعمله كورقة إنه في عملية التفاوض، وتقول أن المدخل إلى أي اتفاق بين إيران وأمريكا هو فتح مضيق هرمز، وفي المقابل هناك رفع للحصار، هناك رفع الحجز عن أموال إيرانية مجمدة، وترتيبات تطرح الآن ضمن هذا الإطار. إيران يعني كما قال السيد عراقشي قبل أيام، يعني إدارة مضيق هرمز لن تكون متناقضة مع القانون الدولي، ستكون متوافقة بالكامل مع القانون الدولي. من هنا مسألة المضيق التي تهم دول المنطقة بشكل أساسي وكل دول العالم أيضا، أنه إيران تقول أنه سيكون ضمن إطار القانون الدولي، ولكن الطرف الآخر هو الذي يحاول أن يبتز بعض الدول المنطقة. طيب، في أن أي سعي أمريكي لفتح مضيق هرمز يجب أن يقابل بتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية، وهذا ابتزاز سياسي كبير يعني جاء على لسان الرئيس ترامب، وواجه بيانا سعوديا مفصلا على أن هذه الدول لن تقبل أنه توسيع الاتفاقات الإبراهيمية من دون دولة فلسطينية مستقلة.
1: طيب، شكرا جزيلا لك الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وأشكرك محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية إما بالتصعيد الميداني أو الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات تتابعها في هذا التقرير مع سلام خضر.
3: صباحة 28 فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل، ليكون 28 فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا، وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية. وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد

تحديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية، وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. تلاها انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في 1 مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية. فتحركت الدبلوماسية الخليجية، تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة. ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات.

0: ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: إلى الشأن اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد، وذلك بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. هذا وقد أحيا لبنان أمس الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي، وقد حلت ذكرى هذا العام في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل، ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان.
2: ترك مسار التاريخ كثيرا من أثاره في الفترة الممتدة بين تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يوم 25 من مايو عام 2000 و25 من مايو هذا العام. لا يختصر المشهد بالقول إن الحال انقلب حاليا باعتبار أن إسرائيل عادت لاحتلال قرى لبنانية وتنفيذ غارات وهجمات يومية، فالوضع الراهن تتقاطع فيه معطيات محلية بشأن دور حزب الله وقدراته وموقعه مع تأثيرات إقليمية ودولية مرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وما سبق في السنوات 26 الماضية لم يكن أقل تأثيرا مع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 واتهام حزب الله بالتورط في العملية والانقسام بين معسكري 8 و14 من آذار، مرورا بالحرب الإسرائيلية عام 2006 والخلاف الذي تلاها داخليا في مايو 2008 وأفضى إلى توقيع اتفاق الدوحة. الحرب في سوريا فعلت فعلها في ضوء تدخل حزب الله فيها وصولا إلى عملية طوفان الأقصى يوم 7 من أكتوبر 2023 وإطلاق الحزب معركة الإسناد لغزة من جنوب لبنان في اليوم التالي. قد لا يكون حزب الله توقع ما يمكن أن تفضي إليه معركة الإسناد هذه، فإسرائيل شنت حربا عنيفة على لبنان في سبتمبر 2024 وجهت خلالها ضربات قاسية للحزب، أكثرها وطأة اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله الشخصية المركزية فيما يعرف بمحور المقاومة، وأبقى تعقيد المشهد الميداني جنوبا بعد الحرب لبنان في دائرة المخاطر الكبرى. ولم تكن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي إلا فتيلا إضافيا أعاد إشعال الحرب وأدى إلى واقع راهن أقامت فيه إسرائيل ما سمتها منطقة صفراء في الجنوب مع احتلال نحو 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، مع غارات يومية وصلت إلى البقاع الغربي شرقا وحتى قضاء صيدا في مقابل عمليات عسكرية لحزب الله. يكثف الحزب عملياته العسكرية ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ويقول إنه لا يقبل بالواقع القائم جنوبا ولا يوافق على خيار الدولة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية ولن يترك الميدان. داخليا يبدو المشهد بالنسبة للحزب شديد التعقيد، إذ يقف في مواجهة الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومختلف القوى السياسية، والحكومة اتخذت قرارا بحظر نشاطه العسكري وحصر كل السلاح بيدها، وها هو الأمين العام للحزب نعيم قاسم يطرح خيار ذهاب الحكومة لأنها لا تلبي تطلعات جمهور المقاومة وفق رأيه. أفضل الخيارات بالنسبة للبنان الرسمي لمواجهة التغول الإسرائيلي هو خيار المفاوضات المباشرة وحصر السلاح بيد الدولة،

0: خيارات يرفضها حزب الله. وهنا تبرز تأثيرات إيران والولايات المتحدة على لبنان، وهكذا يعود لبنان إلى ما يراه كثيرون ساحة لرسم المعادلات وتصفية الحسابات. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: التهديد العسكري الإسرائيلي بتدمير 10 مبان في العاصمة اللبنانية بيروت مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله وتسقط في شمال إسرائيل، إضافة إلى التلويح بتوسيع رقعة المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، نتابعها في هذا العرض.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الحربي الإسرائيلي في لبنان. ففي الذكرى 26 لانسحابه من جنوب لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي ووسع من جغرافيا الاستهدافات والإخلاءات في الجنوب اللبناني. هذا التصعيد الميداني رافقته تصريحات سياسية إسرائيلية هددت بالعودة إلى الحرب الشاملة على لبنان واحتلال مناطق حتى الزهراني على بعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود، وقصف مبان في العاصمة بيروت مقابل كل مسيرة تسقط في شمال إسرائيل. هذه التطورات الميدانية نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك. ولكن قبل ذلك طبعا نتوقف مع الشاشة التفاعلية مع الزميل عبد القادر عراضة لنتعرف على مواقع القصف والتحركات حاليا.
3: بالفعل ليلى، واللافت هو هذه التصريحات الإسرائيلية المتلاحقة، وحينما نقول تصريحات إسرائيلية على الأقل ننقل ما قالته إدعاء تحرنوت عن مسؤولين عسكريين وأيضا عن مسؤولين سياسيين. القيادة السياسية تبدو بأنها ربما متفاجئة إن صح القول من السيناريو الذي تسير عليه الأمور على مستوى مختلف الجبهات خصوصا في جنوب لبنان، ولكن أيضا تنقل بأن هناك علامات استفهام تتعلق بالمستقبل. حينما نتحدث عن هذه التصريحات نشير إلى ما نقل وفق القناة 12 الإسرائيلية عن معضلة المسيرات تحديدا، وما نقل أيضا عن تصريحات لقائد الأركان الإسرائيلي بقوله لابد من معادلة ردع جديدة من بينها قصف مناطق في بيروت وأيضا في سور، وما نقل أيضا عن الوزير سموتريش الذي قال لابد من قصف 10 مباني في بيروت مقابل كل مسيرة. والحديث عن المسيرات هو يقودنا إلى هذا السلاح الذي يستخدمه حزب الله. إدعو تحرنوت تقول بأنه ربما حزب الله حول هذا السلاح من سلاح تكتيكي إلى سلاح استراتيجي. هذه التصريحات تأتي في ظل وضع مرتبط بعمليات الحزب. دوت وفق الإذاعة الإسرائيلية سفارات الإنذار اليوم نحو 20 مرة على مستوى الشمال في مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي، في العرمشة، في شوميرا وفي حنيتة. ولكن اللافت هو إعلانات جديدة لحزب الله تتعلق باستهدافات على مستوى العديسة، وتحديدا استهدافه كما قال مربط للمدفعية، ولكن أيضا لتجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. واللافت هو أيضا ما نقلته أيضا القناة 12 الإسرائيلية عن أن 3 مسيرات لحزب الله استهدفت قاعدة عسكرية، ولكن أيضا إحداها سقطت هنا في منطقة المطلة. ولا يمكن إهمال محور البياضة الذي يعد من المحاور التي يستهدفها الحزب. بالمقابل كان هناك غارات مكثفة للجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عديدة. نحن نتحدث بالأساس عن استهدافات على مستوى النبطية في مختلف هذه المناطق التي تعودنا عليها، لكن كان هناك قصف مكثف على مستوى هذه المناطق في ميفدون، في عرب صاليم، في حبوش، حاروف، زوطرة الشرقية. ولكن اللافت الآخر هو الاستهدافات في سور. سنذهب إلى خريطة سور مباشرة ونلاحظ هذه المناطق التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية قصف مكثفة من البرج الشمالي إلى الرشيدية، البازورية، الحنية التي استهدفت أيضا بقنابل حارقة، زبقين، البنصوري والقليلة. ولكن اللافت على أن عمليات القصف كانت بعد إنذارات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق تحديدا في سور، ويحتاج فعلا إلى قراءة وتحليل لماذا سور بالتحديد بالنظر إلى قربها أيضا من مناطق على غرار قضاء بن تجبيل الذي تعرضت فيه أيضا مناطق إلى عمليات قصف. ونشير في النهاية إلى أننا حينما نتحدث عن سور نتحدث عن إنذارات جديدة، 10 قرى جديدة تعرضت أيضا أو دعي سكانها إلى إخلاء هذه المناطق في إطار تهجير قصري جديد يضاف إلى قائمة الإنذارات السابقة ليلى. إذا نحن أمام تصعيد على تصعيد، ولكن تصريحات إسرائيلية لافتة تتعلق

0: بصعوبات على مستوى هذه
1: الجماعات. نعم، تصعيد على تصعيد كما ذكرت عبد القادر، واللافت أنه يحدث في الذكرى 26 لتحرير الجنوب. أشكرك جزيلا عميد الياس، أنت كنت متواجدا في الجنوب قبل تحريره في السنوات اللي سبقت التحرير في عام 2000، وخبرت ربما نمط القتال في ذلك الوقت. ما الجديد؟ ما الذي يلفتك الآن؟
2: ليلى، هناك عدة مراحل مر بها حزب الله، 93 96 حتى عام 2000، وفي هذه المرحلة فعلا كان يقاتل حزب الله على أنه حرب عصابات، ولكن بعد العام 2006 انتقل حزب الله إلى ما يسمى بالجيش الهجين، وبدأ القتال حتى معركة الإسناد. اليوم عندما نتحدث عن هذه المناطق ليلى، نتحدث عن صور، هذه قضاء صور، بنت جبال، مرج عيون، النبطية، وما بينهما نهر الليطاني، ودائما الحديث هو عن جنوب الليطاني وشمال الليطاني. وبالتالي كلما انزعج جيش الاحتلال، كلما حشر في مكان ما بالمعنى التكتي وبالمعنى الاستراتيجي، يذهب إلى توسيع نطاق الحرب. نتحدث عن هذه المنطقة، عندما جيش الاحتلال يقول هذه المنطقة هي المنطقة الصفراء، منها كأساس يحاول تثبيت الواقع الميداني فيها، وبالتالي منها يحاول الانتقال إلى الليطاني وإلى شمال الليطاني. وهنا يأتي التهديد على أنه مرحلة الزهراني، نتحدث عن 40 كيلومتر من الخط الأزرق وحتى الزهراني، يريد فعلا أن يكون متواجدا بشكل أساسي في المنطقة الصفراء، ولكن تعتبر هذه المنطقة على أنها الأكثر أهمية، أقل أهمية والأقل أهمية، ولكن تخلق له ما يسمى بالمنطقة العازلة،
1: بفر زون،
2: بفر باي فاير.
1: نعم.
2: فاير باي فاير بس، ولكن الوجودون. حتى أدى حزب الله بالتحول التكتيكي والمتمثل بالمسيرة FPV.
1: وهنا السؤال، يعني ربما العنصر والمعطى الجديد في هذه الحرب هو هذه المسيرات التي لا يجد الجيش الإسرائيلي حرجا في القول أنها تقلقه وأنها تمثل الخطر الأساسي بالنسبة له، يهدد وراء كل مسيرة فإنه سينتقل.
2: نعم، 10 مباني في بيروت. دائما هناك عقيدة عسكرية يقاتل فيها أي جيش، التي تقول أفضل طريقة لقتال العدو والانتصار عليه، تأتي هذه المسيرة لتغير ديناميكية التكتيك إن كان في هذه المنطقة الصفراء ليلى أو في أي مكان. لماذا تجبر هذه المسيرة بسبب عدم توفر حل لها أن يكون هناك معادلة لا تماثلية السيمتريك، وبالتالي ليس لجيش الاحتلال تأثير عليها أو دواء أو حتى حل. المسيرة هي سلاح الجو لمن ليس لديه سلاح جو، المسيرة هي التي تجعل منطقة المسرح العمليات ليلى مسرح ترانسبرنت، يعني مسرح شفاف لا يمكن الاختباء. جيش الاحتلال يعتمد طريقة القتال والمناورة، يعني الحركية، هذه الحركية، هذه المسيرة هي ليست كالقذيفة، هناك أحداثيات X, Y, and Z تذهب عمياء إلى هذه المنطقة، المسيرة تبحث عن الهدف. وهذا فعلا ما حصل في منطقة البياضة. هذه المنطقة هنا فعلا جبر حزب الله جيش الاحتلال تغيير موقع المربط، حتى في العديسي أيضا، وحتى في منطقة تل العباد، عندما كان هناك قتال بسوارمينج، يعني 4 مسيرات FPV في نفس الوقت تشغل من مكان ما. والخوف الإسرائيلي أنه إذا تثبتت هذه المعادلة أن يبدأ حزب الله بالقتال المشترك، يعني أن يتم التزاوج بين صاروخ، مسيرة، ومضاد للدروع. وماذا لو عادت الحرب وشاركت إيران في هذه المنظومة؟ هذا هو الخطر الكبير.
1: إذا كنا سلمنا بأن المسيرات الذكية هي سلاح من ليس له سلاح جو، وهي سلاح يعني يمكن أن يتوفر بكل بساطة،
2: الكلفة ليلى، شكرا على يعني هون نتحدث عن الدفاع مقابل الهجوم. يعني أنت تهاجمين بمسيرة بين $500 إلى $1,000 بالحد الأقصى، وتحمل في أي مكان يقاتل فيها مقاوم في مكان ما، مقابل القبة الحديدية لنقول بالحد الأدنى $60,000 القذيفة. ولكن هذه المسيرة قادرة على ضرب هذه القبة الحديدية، وأثبت هذا الوضع. وفي نفس الوقت يمكن إرسال صاروخ في نفس الوقت.

0: الوقت إلى المنطقة التي كان من المفروض أن تحمي القبة الحديدية.
1: بالنسبة للمسيرات فهمنا لأن التكلفة بسيطة ويمكن أن تتوفر، ولكن بالنسبة للصواريخ التي أمضت إسرائيل وأنفقت جهدا ومالا من أجل القضاء عليها وتقليص قدرات حزب الله، إلى أي متى يمكن أن يصمد؟ يعني هذه الرسائل التي يرسلها، التصعيد الحاصل الآن في الجنوب يواجهه مسيرات التي تحدث الفارق الحقيقي، ولكن الصواريخ، هل هناك قدرة صاروخية فعلية الآن؟
0: هذا حزب الله.
1: نعم.
0: يعني حزب الله ليلى هو فعلا لا يأبه لموضوع الصواريخ بالمعنى الصواريخ. يعني اليوم يمكن للصاروخ الكاتشوش أن يحمل على الكتف، وهذا ما شاهدناه أو شاهدته شخصيا بالعام 93-96، يوضع بمكان ما على مؤقت وقت معين ويطلق ويذهب مقاتل حزب الله إلى مكان آخر، هي تقاتل موضوع الأشباح. ولكن منظومة حزب الله أو الويبن سيستم، منظومة السلاح، تقوم على المسيرة من كل الأنواع المضاد للدروع، وبالتالي هذا الصاروخ ومقاتل شبح لا تعرفي من أين يأتي ومن أين يذهب. من هنا التركيز اليوم الإسرائيلي على هذه المنطقة ليلى. لماذا على هذه المنطقة؟ لأن هذه المنطقة تعتبر على أنها العمق الاستراتيجي لعمليات حزب الله، وتعتقد إسرائيل أنه من هذه المنطقة يمكن فعلا إطلاق المسيرات.
1: طيب، هي تعتبرها إسرائيل تعتبر هذا ورقة ضغط الآن، خصوصا أن الرسائل ترسل إلى طهران بما يتعلق بالموقف على طاولة المفاوضات. ولكن السؤال هنا، ماذا لو تم التوصل إلى اتفاق غدا؟ هل
0: هذه العملية ليلى يريد نتنياهو استغلال النافذة المسموحة له، وحتى الآن لم يتم الاتفاق أمريكيا إيرانيا. لسوء الحظ يستعمل لبنان من قبل إسرائيل للضغط على إيران، وإيران قد تستعمل لبنان للضغط على إسرائيل، وبالتالي لماذا دائما تطالب إيران بوقف الحرب على كل الجبهات وخاصة لبنان، نظرا لأهمية لبنان بسبب التماس الجغرافي مع إسرائيل. ولكن هذا الأمر ترفع الكلفة إسرائيل على حزب الله، أو ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكبوي، وبالتالي ترفع الكلفة على بيئة حزب الله. من هنا دائما الاستهداف هو في مناطق حزب الله أغلبها، وحتى الضاحية وحتى البقاع.
1: شكرا جزيلا لك، والتهديد هو حتى أن يطال بيروت، هذا ما
0: مؤخرا إذا سمح فيها ترامب.
1: أشكرك جزيلا عميد إلياس حلنا على وجودك معنا. طبعا بهذا تنتهي هذه الفقرة العسكرية، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: ومشاهدينا مرحبا بكم، هذه تغطية مستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني أن 4 على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية طال قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس الاثنين. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى 24 ساعة الماضية. أضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع الغم. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل الدفاع عن قواتها بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن تبقى المضائق مفتوحة، وإنها ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وقال روبيو إنه جرت بعض المحادثات في قطر، وأضاف أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن اليورانيوم عالي التخصيب سيتم إما تسليمه فورا إلينا لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية رسميا رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان، وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. من جهته قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات انقضاضية في عدد من المواقع. وكان قيادي في الحزب قال للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما محمد الأحمد. أبدأ معك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي روبيو، والتي تحدث فيها عن أيام ربما تأخذ عملية صياغة هذا الاتفاق.
3: لو بدأت بداية بالتطورات الميدانية، تصريحات روبيو هي أول تصريحات منذ هذا التصعيد الذي يبدو محدودا بفعل الضربات الأمريكية الأخيرة داخل إيران. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى، في إشارة مباشرة إلى أن أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز ما يزال يمثل أولوية أمريكية لا تقبل التراجع. في محاولة أيضا لاحتواء التصعيد، نقل شبكة CNN عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأخيرة كانت دفاعية ورد فعل وليست جزءا من هجوم أمريكي واسع أو عملية عسكرية مخطط لها مسبقا. طبعا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية نفذت ضربات في جنوب إيران، استهدفت زوارق ومنصات صواريخ، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية والملاحة البحرية في المنطقة. وفق المتحدث باسم القيادة الأمريكية فإن الضربات جاءت دفاعا عن النفس، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تزال تلتزم بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر. كما كشف مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران حاولت خلال الساعات 24 الماضية مهاجمة القوات الأمريكية من دون أن تسفر تلك الهجمات عن إصابات. فوكس نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن القصف شمل كذلك موقع لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهدافه من مقاتلات أمريكية. وهذه التطورات تعكس طبيعة المرحلة الحالية، حيث تحاول الإدارة الأمريكية الفصل بين المسار التفاوضي والمسار الميداني، بمعنى أن واشنطن تريد إبقاء باب الاتفاق مفتوحا، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أنها سترد فورا على أي تهديد مباشر لقواتها أو لحركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. كما أن استهداف الزوارق المرتبطة بالألغام يحمل رسالة واضحة بأن ملف أمن الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال تمثل أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة، حتى مع استمرار المحادثات السياسية عبر الوسطاء. بالرجوع إلى سؤالك في الشق السياسي محمد، تسعى واشنطن إلى الإبقاء على مسار التفاوض مع طهران قائما رغم استمرار التعقيدات التقنية والسياسية المرتبطة بالملف النووي وأمن الملاحة في الخليج، وحتى مع هذا التصعيد الميداني الأخير الذي يبدو بأنه محدود. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد بأن الإدارة الأمريكية ستمنح المفاوضات مع إيران كل فرصة ممكنة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بدائل إذا فشلت المحادثات، في رسالة تعكس استمرار الضغط الأمريكي بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. كشف روبيو أيضا في تصريحات للصحفيين على متن طائرته في الهند بأن محادثات جرت اليوم في قطر، أوضح بأن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محدودة في الوثيقة الأولية، وبأن التفاوض على الصيغة النهائية قد يستغرق بضعة أيام إضافية. وفي سياق التحركات الدبلوماسية الأوسع، أعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن تطورات الوضع بشأن إيران، في مؤشر على استمرار التنسيق الدولي حول مسار الأزمة. لكن بالتوازي مع هذه الأجواء التفاوضية، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف مطالبه النووية بشكل واضح، مؤكدا أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يجب إما تسليمه للولايات المتحدة لتدميره أو التخلص منه داخل إيران تحت إشراف دولي أو بالتنسيق حتى مع طهران، وهذا الطرح يعكس أن جوهر المفاوضات لم يعد يقتصر على وقف التخصيب وأنشطة التخصيب، بل بات يتركز على كيفية التعامل مع المخزون النووي الإيراني القابل للاستخدام السريع، وهو الملف الذي تعتبره واشنطن حجر الأساس لأي اتفاق نهائي. وفي موازاة ذلك أيضا أشارت تقارير غربية نقلا عن مصادر إقليمية إلى أن الجانبين يناقشان خطة تدريجية لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما تشمل إزالة الألغام وتأمين الملاحة الدولية، فيما يبدو محاولة لبناء تفاهم مرحلي واختبار التزام الطرفين قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل وأكثر تعقيدا. وهذه المؤشرات محمد ساهمت في تهدئة المخاوف في الأسواق العالمية ودفعت أسعار النفط والخام الأمريكي إلى الانخفاض مع تنامي الرهانات على إمكانية احتواء التصعيد وتجنب أي تعطيل طويل الأمد لحركة الملاحة والطاقة في الخليج. محمد،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. لننتقل إلى طهران مع عمر هواش وجديد المواقف الإيرانية تبعا لتصريحات أيضا الأمريكية ذات الصلة.
4: نعم، الأبرز كان ليلة أمس والإعلان عن الهجوم الأمريكي الذي نفذ ضد قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك في المياه الخليجية في قلب مضيق هرمز. ذكرت وكالة أنباء فارس نقلا عن التلفزيون الرسمي أن هذا الهجوم الذي وقع فجر الاثنين أدى إلى مقتل 4 أشخاص، وأن عدد من القتلى هم لا يزالون في عداد المفقودين، أو عدد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. وبالتالي هذا كان يقرأ هنا على أنه تصعيد عسكري تزامن مع استمرار المسار الدبلوماسي والوساطة الأمريكية الباكستانية والقطرية بين طهران وواشنطن. كذلك ليلة أمس عند منتصف الليل تحديدا كان هناك سماع دوي لانفجارات في مدينة بندر عباس جنوب إيران على المياه الخليجية، إضافة إلى مدينتي سيريك وميناء جاسك في مياه خليج عمان، لكن حتى اللحظة لم تعرف أسباب تلك الانفجارات. وقال التلفزيون إن المسؤولين المحليين هناك يعملون على دراسة الوضع وتقييمه لمعرفة أسباب تلك الأصوات. على العموم تقول السلطات الإيرانية هنا العسكرية تحديدا أن عدد من المسيرات كان يجوب الأجواء خلال اليومين الماضيين، وهذا الأمر طرح يوم أمس في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان خلال اجتماع حضره قائد مقر خاتم الأنبياء، الذي أكد أن إيران ترصد الأجواء دائما ولا سيما فوق المياه الخليجية. وهذا أيضا ما أكده المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شيكارتشي خلال لقاء خاص مع الجزيرة يوم أمس، حيث أشار إلى أن إيران يدها على الزناد ومستعدة لأي تصعيد عسكري تزامنا مع المسار الدبلوماسي. لكن على الرغم من هذا التصعيد يبدو أنه يبقى محدودا، وحتى أن هنا في الأوساط الإعلامية من يقول أن عدم إعلان طهران رسميا عن ذلك الهجوم فجر يوم الاثنين وتأخر ذلك إلى نحو 24 ساعة يأتي احتراما للوسطاء وللحفاظ على المسار الدبلوماسي الذي يبدو أنه يمضي قدما، لسيما أننا نتحدث عن زيارة مهمة أجراها رئيس البرلمان محمد باقر قالباف برفقة وزير الخارجية عباس عراغجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس الاثنين. وتقول وكالة أنباء تسنيم أن هذه الزيارة كانت ناجحة وأحرزت تقدما في مسار المفاوضات، بخاصة في قضية تخص أحد البنود في مذكرة التفاهم، وهي بند الإفراج الأمريكي عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. هناك مطلب إيراني واضح خلال المذكرة بأن يتم الإفراج عن هذه الأموال بمجرد الإعلان عن الموافقة المشتركة الإيرانية الأمريكية على هذه المذكرة، لكن في المقابل هناك مطلب أمريكي إلى أن يؤجل هذا الإفراج إلى مرحلة متقدمة، المرحلة الثانية التي ينوي الجميع أن يناقش فيها القضايا النووية. لذلك طهران تريد خطوة قد تصفها بحسن النوايا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لأجل أن تقوم بالبدء بالمباحثات بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم رسميا وإنهاء الحرب. وهذا الأمر في الحقيقة يعكس محمد عدم الثقة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية وشكوكها بحسن نيتها. هذه الشكوك تعزز من قبل الهجوم الذي نفذ فجر الاثنين، وكذلك يعزز عبر تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لمواقفها كما يقول الإيرانيون، لأن الأمريكيين كانوا قد تعهدوا في البداية بتقديم هذه الأموال لكنهم غيروا موقفهم ويريدون تأجيل ذلك كما ذكرت إلى مرحلة لاحقة. وهذا هذه الأمر أيضا هو جزء من البنود التي تنص عليها مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وباكستان خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني الأسبوع الماضي إلى العاصمة الإيرانية، لكنه ليس البند الوحيد ولا يمكن القول إنه المشكلة الوحيدة أو العائق الوحيد على مسار المفاوضات الحالي. هناك قضية أخرى أيضا تخص إعلان الحرب، إعلان وقف إطلاق النار أو إعلان وقف الحرب في إيران، وإصرار إيران تزامن ذلك مع إعلان وقف الحرب في لبنان. هذه أيضا لا تزال قضية عالقة وفق بعض المصادر هنا، لأن إسرائيل تضغط على الجانب الأمريكي لأجل أن يترك الباب لها مفتوحا مستقبلا أمام أي عمل عسكري ضد لبنان، وهذا مطلب لا تزال ترفضه طهران.
2: شكرا لك عمر هواش من طهران. إذن في المباحثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
5: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة؟ وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.

0: ضم إلينا من واشنطن خالد صفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما. سيد صفوري، أبدأ معك بالسؤال حول المواقف الأمريكية، وما الذي تقرأه في تصريحات روبيو وزير الخارجية الأخيرة، السياسية منها المتعلقة طبعا بالصياغات والتأكيد على أن يعني هذه المرة الصياغات تأخذ وقتا ربما أيام.
1: تحياتك والضيوف الكرام. لا شك أنه هذه المفاوضات صعبة جدا، وهي مفاوضات ليست مباشرة. هنالك رسائل يتم توصيلها إلى الطرف الباكستاني من إيران، ويعاد إرسالها إلى الطرف الأمريكي، ويأتي الجواب مرة أخرى، وبالتالي غياب التواصل بين الطرفين بشكل مباشر بالتأكيد يعيق التواصل والاتفاق ويؤخر، وكذلك يسيء التفسير بالنسبة للطرفين. يعني عندما يعتقد هذا الطرف أنه قدم مقترح وأن الطرف الآخر كان جوابه قريب، هذا يعني أنه وافق عليه. هنالك تفاصيل كثيرة غير مقبولة للطرفين. الولايات المتحدة على سبيل المثال غير موافقة على الإفراج عن الأموال الإيرانية المحجوزة أو المجمدة إلا بعد التخلص من اليورانيوم المنصب المخصب. إيران لديها تجربة سيئة مع إدارة ترامب تحديدا، بأنها تتراجع بشكل مستمر ويتم الاتفاق على شيء ومن ثم يتم تغييره، فإيران تقول نتخلص من اليورانيوم المخصب في حين أن الأموال لم يتم صرف تقديمها. لو قمنا بالتخلص ولم يتم الإفراج عن هذه الأموال فتكون إيران خسرت بكل الأحوال. ليس هنالك ضمانات تكفي بالنسبة لإيران، وليس هنالك ضمانات تكفي بالنسبة لأمريكا. فبالتأكيد هي الطرفين وضعوا نفسهم في زاوية، وهذا يصعب الاتفاق والتوصل الاتفاق. هذا أولا. من ناحية الولايات المتحدة، الرئيس بالأمس تعرض وأول أمس على هجوم من الطرفين من اليمين ومن اليسار. المحافظين الجدد انتقدوا الرئيس وقالوا هذا تراجع كبير من قبل الرئيس الأمريكي، وأن هذا سيترك إيران قوية في المنطقة ويعيد إليها نفوذها مرة أخرى. وعلى اليسار الديمقراطيين هاجموا الرئيس على أنه الآن هو يقدم اتفاق شبيه جدا باتفاق النووي الذي فوض عليه الرئيس أوباما، وبالتالي لماذا قام الرئيس ترامب بإلغاء هذا الاتفاق؟ فوجد نفسه في وضع صعب، ولهذا أعتقد أنه كان هنالك تغير في الموقف الأمريكي المبدئي الذي قال أو الرئيس استبشر أنه تم التوصل إلى اتفاق عندما أرسل هذا الخبر يوم السبت. صباح اليوم تم التراجع على جزء كبير من موافقة الأمريكية الأصلية على الاتفاق مع إيران، وأنا أعتقد أنه سنرى هذا المد والجزر لفترة قبل أن يتم الاتفاق على شيء أو صيغة نهائية. الرئيس عليه ضغوط من حزبه من أجل وقف العمليات العسكرية لأسباب اقتصادية ستتعلق بأسعار النفط والتضخم داخل الولايات المتحدة.
0: لكن دكتور خالد، في هذه النقطة يعني ربما يتحدث إلينا كثير من الضيوف تحديدا ممن هم قد عملوا في المجال الاستشاري للحزب الجمهوري أو في مناصب تابعة لإدارة ترامب سابقا، ينفون تماما أن يكون الرئيس يتعرض لهذا النوع من الضغط أو حتى الجانب الاقتصادي، ويستشهدون ببعض الأرقام المتعلقة بفرص العمل أو حتى فروقات في أسعار الوقود، أو حتى في موقف الرئيس الأمريكي نفسه من أن إذا كانت هنالك أثمان فهي ليست بأهمية ما سنحصل عليه من إيران، بالنظر إلى أننا حصلنا قبل ذلك أيضا على ما يغطي ذلك من فنزويلا. أنت ما وجهة نظرك في هذه الردود الجمهورية؟
1: أعتقد أنها رفع عتب، هي غير واقعية. يعني أنا ما أقول كثير من الجمهوريين ومن أعضاء الكونغرس بشكل علني، هناك استياء في الشارع بشكل عام من ارتفاع الأسعار، وفي بعض الأحيان الجمهوريين يحاولوا أن يقارنوا بين الوضع الاقتصادي والتضخم الآن والتضخم أيام الرئيس السابق بايدن. علينا أن نعرف أنه كان هناك تضخم عندما جاء الرئيس بايدن إلى الحكم، وكان أحد أسباب هذا التضخم ضخ الأموال الكبير نتيجة أزمة كورونا. تم ضخ 6 مليارات دولار 6

0: نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وثم انخفضت أسعار النفط بعد ذلك، واستقرت الآن الأسعار كل المنتجات في السوق الأمريكي مرتفعة. المواد الأساسية، اللحم والبيض والحليب والخبز، هذه أمور معيشية أمريكية. الرئيس الأمريكي انتخب ووعد أن ينزل السعر ويخفض سعر البيض والحليب، وهذا لم يحصل، بالعكس ازدادت الأسعار 17%، اللحم ارتفع 28% وإلى آخره. بالتالي هنالك مقارنات مختلفة. كذلك البطالة، هنالك أرقام الحكومة تصدرها كل 3 أشهر، البطالة والتعيين في الوظائف تراجع بشكل، لم يتراجع بشكل كبير لكن تراجع بنسبة 0.3%. وهذه كلها تلعب دور في المؤشرات الاقتصادية. هنالك الاعتقاد أنه نحن مقبلين على كساد، قد يكون كساد خفيف لكن كساد مالي، هذا لم يحصل في عهد بايدن. فهنالك مؤشرات اقتصادية سلبية بشكل موجودة، ليست كبيرة جدا لكن هنالك تنبؤ أنها قد تزداد سوءا خلال أشهر إذا لم يتم حل المشكلة. هذا الجواب الثاني. الشيء الثالث، العامل الثالث، أن الانتخابات الأمريكية أصبحت بعد 5 أشهر، والمواطن الأمريكي بالنهاية يصوت على جيبه إذا كان الوضع الاقتصادي ليس في أفضل أحواله، وبالتالي الشارع سينبذ من الرئيس الذي سبب ذلك، الرئيس
1: حتى
0: الذي
1: حينما
0: وعد
1: يتدخل
0: بأنه
1: الرئيس الأمريكي بالضغط من أجل مرشحين تابعين بطريقة أو بأخرى له.
0: علينا نتذكر أنه هو نجح، لأنه القاعدة الجمهورية أو قاعدة الماجا لا زالت موجودة وبقوة إلى جانبه، 80 و85% من الماجا إلى جانبه، لكن قاعدة الحزب الجمهوري استطلاع الأسبوع الماضي يقول 54% من قاعدة الحزب الجمهوري معه، وأقل من 30% من المستقلين. الرئيس الأمريكي حاول أن يسقط ممداني في نيويورك، في انتخابات نيويورك، لكنه فشل رغم ضخ الأموال الكبيرة ورغم أن ترامب هاجمه بشكل مستمر، لأنه القاعدة قاعدة ديمقراطية. لكن عندما يعني نجاح الرئيس ترامب في إسقاط 7 من أصل 8 سناتور جمهوريين في ولاية إنديانا، من يعني سناتور الولاية، أعضاء سنة مجلس شيوخ الولاية، لأنه قاعدتهم جمهورية. نجح في إسقاط كونغرسمان ماسي في كنتاكي لأنه هي قاعدة جمهورية. وبكل يعني الرئيس ذهب إلى الدائرة الانتخابية و35 مليون صرفت في هذه الدائرة. وزير الدفاع الأمريكي قبل الانتخابات بيوم ذهب وهاجم هذا الكونغرسمان، ورغم ذلك سقط بفارق 10% من الأصوات بكل الجهد والمال. وهذا يعني أن هنالك شرخ في قاعدة الرئيس ترامب، وأعتقد أنه ستزداد إذا لم يتم حل أو إيجاد حل للمشكلة مع إيران، لأنه ستؤثر على الوضع الاقتصادي وكذلك على موضوع أمريكا أولا، لأنه نحن نرى حروب متعددة، الهجوم على فنزويلا، الآن تهديد بأنه كوبا قادمة، الاجتياح كوبا قادم، والحرب مع إيران. كل هذه عوامل تفقد الرئيس بعض شعبيته من قاعدته الانتخابية، وتحديدا القاعدة الغير ملتزمة، ليست الماجا، المستقلين الذي وقفوا إلى جانب الرئيس.
1: ابقى معي دكتور خالد. دكتور حسين، لننتقل إلى الخيارات التي يقدمها رئيس ترامب الآن فيما يتعلق بالتخلص من اليورانيوم المخصب، ما الأقرب لأن توافق عليه طهران من خيارات الرئيس الأمريكي، وهو يلوح بدور للوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما على أرض إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. يعني في تصوري أن الاقتراح الأول الإيراني هو الأقرب إلى التنفيذ، يعني تسهيل اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نسبة 20% لاستعماله في عملية الاستشفاء الطبي، وهذا هو ممكن يعني، وإيران تمتلك التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك من هنا، وهذا ما صرح به السيد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. من هنا أتصور أن هذا ممكنا، ويعني يلبي بشكل أو بآخر ما تطالب به أمريكا، إلا اللهم إذا كانت أمريكا يعني تحاول يعني طرح شروط تعجيزية كما كانت سابقا تقول يجب تسليمه إلى أمريكا.

0: أمريكا، يجب يعني هذا الموضوع
1: ربما
0: هو
1: يكون رئيس
0: عامل
1: ترامب
0: للحل
1: اليوم
0: والتجاوز.
1: تجاوز يعني ضرورة أو حصرية تسليم ذلك إلى الولايات المتحدة بوضعه هذه الخيارات وبانفتاحه على مشاركة دول ضامنة. في المقابل إيران لتنفيذ ذلك، ما الضمانات أن تنفذ الولايات المتحدة ما يتم الاتفاق عليه بخصوص أموالها؟
0: يعني هذا السؤال الوجيه. أولا، هناك نص لمذكرة تفاهم طرحتها إيران قبل أكثر من 3 أسابيع، ذهب إلى أمريكا وقامت أمريكا بتدوين ملاحظات حولها، عادت إلى إيران، إيران طرحت ملاحظات وذهب مرة أخرى وعاد مرة أخرى، لحد الآن 6 مرات ذهابا وإيابا هذا النص ذهب وجاء إلى إيران. إيران تطرح موضوع رفع يعني التجميد عن الأموال الإيرانية قبل الموضوع النووي تحت عنوان بادرة حسن نية، ولكن هي ضمانة، لأن لا يمكن لإيران أن تقوم بتصفية يعني موضوع اليوران المخصب بنسبة 60% من دون أي ضمانة، يعني وخاصة نحن أمام مزاجية متقلبة للرئيس الأمريكي. يعني موضوع هذه الورقة كان من المزمع أن توقع يوم الأحد الماضي، هذا ما أخبر الطرف الباكستاني إيران، باعتبار أن كل النص تم التنسيق مع الطرف الأمريكي كلمة كلمة، وأنه سيوقع، وأن السيد شهباز شريف أنه رئيس وزراء الباكستاني ذهب إلى أمريكا على أساس ستكون احتفالية وتوقيع، وإذا بأمريكا يعني تنقلب في مسألتين، مسألة هذه الأموال المجمدة أنه قال لا، بعد يعني الاتفاق النووي يجب أن يكون وليس قبله، وموضوع أنه الرئيس قال أن حصار البحري ضد إيران يجب أن يستمر. يعني إذن على أي أساس يمكن لإيران أن تفتح مضيق هرمز؟ هو أساسا في الاتفاق فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار ورفع التجميد عن أموال إيران، جزء من أموال
1: طيب
0: إيران
1: دكتور،
0: المجمدة. من هنا
1: نعم،
0: هذه المزاجية. نعم،
1: كنت أريد أسأل عن هذه الجزئية، هل تستشعر إيران في خضم هذه المفاوضات أن عملا قد تقوم به الولايات المتحدة من أجل فتح المضيق بالقوة بالنظر إلى الاشتباك الذي حصل؟ لأن حتى الرواية التي تقول أن القوارب الإيرانية حيث استهدفت كانت تسعى لزرع ألغام، هل هنالك خشية إيرانية من خلال التفخيخ أو حتى نتيجة يعني ما جرى من تصعيد محدود؟ هل هناك خشية من أن تقوم الولايات المتحدة مرة أخرى بعملية لسحب هذه الورقة من إيران، أي فتح المضيق ربما بالقوة؟
0: أولا أمريكا جربت مرتين فتح المضيق وفشلت في ذلك، كيف كان ذلك هذا موضوع ثاني، ولكن أمريكا لا تستطيع فتح المضيق، أقولها يعني بقوة من خلال تصريحات القيادات العسكرية الإيرانية أن كل البحرية الأمريكية لو اجتمعت لا تستطيع، هذا أولا. ثانيا، أن ضرب يعني الصيادون يعني الصيادين الإيرانيين وقتل البعض منهم يعني تحت عنوان أن هؤلاء كانوا يقومون بالتفخيخ، هذا كذب فاضح جدا. لماذا؟ لأن أساسا عملية حركة المرور التي ينظمها الحرس هي تمر من قرب جزيرة لارك، وهذه المنطقة إذا كانت مفخخة كيف تسير كل هذه البواخر من هذه والناقلات من هذه المنطقة؟ ما تقوم به أمريكا هو استنساخ للنموذج الإسرائيلي، يعني تحت عنوان وقف إطلاق النار تقوم بما يحلو لها، وهذا تصعيد خطير يهدد وقف إطلاق النار. يعني صحيح أن إيران على استعداد كامل وأنها أسقطت عدد من الطائرات المسيرة أميكوناين، ولكن هذا لا يبرر هذا السلوك العدواني الأمريكي الذي يمارس ضد الصيادين الأبرياء الذين قتل عدد منهم خلال هذه الأعمال الأمريكية، يعني الاعتداءات الأمريكية
1: طيب
0: ضدهم.
1: ناخذ
0: من هنا
1: اخر دقيقه
0: نعم
1: دكتور، ناخذها مع دكتور خالد صفوري. دكتور، هل في وارد الولايات المتحده ان تغامر مره اخرى في تصعيد عسكري او ترفع منسوب مثلا الحصار باي اعمال عسكريه؟
0: لا أعتقد في ذلك، كل المؤشرات تقول أن أمريكا تريد أن تنهي المشكلة لكن لا تريد أن تظهر بمظهر الخسران، وبالتالي هنالك عمليات حسابية صعبة ومعقدة للداخل الأمريكي. ومثل ما قلت، أن الرئيس قبل يومين تعرض لهجوم من اليمين واليسار على اليمين الذي اتهمه بأنه تنازل لإيران، واليسار الذي قال أنه هو مزق أوراق اتفاق سابق للرئيس أوباما في حين أنه يوقع اتفاق مشابه أو أضعف منه، وبالتالي هو لا يريد إعادة العمليات العسكرية، يريد إنهائها لكن يريد أن يحفظ ماء الوجه ويظهر بمظهر المنتصر. ولهذا كان في هنالك إشاعات أن أمريكا ستقوم بضربات محدودة وتعلن أنها انتصرت وتنسحب إذا لم يتم
1: نعم،
0: الاتفاق
1: شكرا
0: لشيء معين، وأعتقد هذا السيناريو الغالب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد ودكتور حسين، أيضا شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى أسلم الجمل وهذه الفقرة، فقرة سياق الحدث وقراءة في بند الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والمواقف المتفاوتة بين واشنطن وطهران بشأنه.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش إحدى أبرز العقد التفاوضية بين طهران وواشنطن، وهي الأموال الإيرانية المجمدة، مليارات الدولارات التي تمثل مطلبا إيرانيا ملحا، وتتباين بشأنها المحددات بين الجانبين. عشرات المليارات تمثل أكسجينا اقتصاديا لإيران التي تعاني من تداعيات الحرب وعقوبات ثقيلة وحصار خانق، كما تمثل ورقة قوة بيد الإدارة الأمريكية التي تتحفظ كثيرا بشأن هذه الأموال وتريد ربطها بمدى التقدم في مسار التفاوض، وخاصة ربطها بتحقيق تقدم في ملفي النووي ومضيق هرمز. نفكك سياق هذه المعركة المالية والسياسية الشرسة، كيف تحولت الأموال المجمدة إلى ركيزة أساسية لأي تفاهم؟ وكيف تتقاطع هذه المليارات المجمدة مع أمن مضيق هرمز والملف النووي؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي جاءت من إيران والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي ذكر أنه تم الوصول إلى نتائج في بعض الملفات، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني أن التوقيع على اتفاق وشيك. فيما تنقل وكالة تسنيم عن مصدر قوله إن إيران شددت على أنه لن يكون هناك اتفاق ما لم يفرج عن جزء محدد من الأصول الإيرانية المجمدة اعتبارا من المرحلة الأولى. في المقابل وعلى الجانب الأمريكي، يقول الرئيس دونالد ترامب إنه إذا أبرم اتفاق مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا، وليس مثل الذي أبرمه سلفه أوباما الذي منح إيران مبالغ ضخمة من النقد على حد تعبيره، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015. يضيف ترامب أيضا أن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة على الإطلاق. تصريحات ومواقف تشير إلى العقدة التي يمثلها هذا الملف على طاولة المفاوضات، لكنه يطرح أيضا سؤالا بشأن الأموال المجمدة، كيف بدت هذه القضية وما حجم هذه الأموال وأين توجد؟ أسئلة يساعدنا في الإجابة عليها الزميل عبد القادر عراض على الخريطة التفاعلية.
3: نعم سلمى، نتحدث عن مقاربتين فيما يتعلق بالأموال المجمدة، إيرانية وأمريكية، ونتحدث تاريخيا عن أول أموال مجمدة كانت بعد أزمة الرهائن عام 79، 12 مليار دولار. لكن لنتحدث عن تحديدا الرقم، هناك مصادر تقارير رسمية إيرانية وخبراء يتحدثون عن نحو 100 مليار دولار هي تقريبا الأموال الإيرانية المجمدة، وتقترب من الميزانية السنوية التي تتجاوز هذا الرقم. لو ذهبنا إلى توزيع هذه الأموال، هناك حديث عن الصين بنحو 20 مليار دولار وهي أغلبها عائدات النفط، الهند ب7 مليارات، العراق بنحو 6 مليارات وأغلبها عائدات الكهرباء والغاز. قطر أيضا كانت نقلت من كوريا الجنوبية 6 مليارات دولار ضمن اتفاق سابق. لوكسمبورغ، اليابان، الولايات المتحدة. إذن هذه المصادر المختلفة بالنسبة لهذه الأموال، لكن مصادرها نختصرها في 4 عناصر: صادرات النفط والغاز، تقريبا تصل عائدات إيران إلى نحو 50 مليار دولار من هذه الصادرات، تجارة إيران الخارجية خصوصا البتروكيماويات والمعادن، احتياطيات وأصول للبنك المركزي الإيراني وهذا مهم في الخارج وفي بنوك أجنبية، وأيضا مشاريع واستثمارات خارجية. لو ذهبنا إلى مقارنة سنجد مقاربتين. إيران تقول بأن هذه أموال سيادية ليست مساعدات، بأنها عائدات نفطها واحتياطياتها والإفراج عنها شرط لأي اتفاق، بينما المقاربة الأمريكية تعتبر بأن هذه الأموال المجمدة تدخل ضمن سياسة الضغط الأقصى، ووصول محدود ومراقب لهذه الأموال بالنسبة لإيران تعتبرها ورقة تفاوض، وتقول بأن جزء منها يخضع لأحكام قضائية وأمريكية. إذن مقاربتان، حديث عن هذه الأموال، ولا ندري أين يمكن أن يلتقي الطرفان في إطار أي اتفاق مقبل.
2: شكرا لك عبد القادر على كل هذه التفاصيل التي توضح عمق هذا الملف وقيمته الكبيرة لكل من طهران وواشنطن، وهو ما سنناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. ولكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض ما طرحته بشأن مساحات التفاوض والخطوط الحمراء لكلا الطرفين الإيراني والأمريكي بشأن ملف الأموال المجمدة، والتي صنفتها حسب التالي. فبالنسبة لطهران، هناك مطلب حاسم بمثابة خط أحمر يتمثل في ضرورة الإفراج عن جانب من هذه الأموال في بداية الاتفاق والإزالة التدريجية للعقوبات المفروضة عليها، ولكن مع فصل هذا الملف عن مفاوضات الملف النووي، لكن هناك مساحة للتفاوض تتمثل في قيمة المبلغ وآلية الإفراج. أما بالنسبة لواشنطن فهناك رفض للإفراج الكامل عن الأرصدة المجمدة، كما ترغب الولايات المتحدة بتقييد استخدام الأموال المفرج عنها. لكن هناك أيضا فرصة للتفاوض بشأن باقي بنود مذكرة التفاهم المطروحة على الطاولة. أعود هنا للنقاش معك دكتور إبراهيم. بين هذه المساحات التي تحدث عنها، لماذا يعتبر ملف الأموال المجمدة بداية هي ركيزة أساسية للتفاوض في هذه المرحلة؟ نحن نتحدث عن الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم كما تقول عنها إيران.
4: مشكلة الأموال المجمدة هي مشكلة معقدة للغاية، وهي يجب أن نفهم أنها مسألة تراكم تاريخي، يعني بدأت من 1979 منذ أزمة الرهائن الأمريكان في طهران، فهي مشكلة متراكمة ولم يتم حلها عبر هذه السنوات كلها. المشكلة بأنها تكمن بأن إيران تعتبر هذه المسألة الأموال هي أموال سيادية بالنسبة إلى إيران، هي ليست امتيازا تفاوضيا، فهي الولايات المتحدة لا تمنح إيران حق الاستخدام بهذه الأموال لأنها أموالها ولها القرار السيادي على الموضوع. ولكن هذه الأموال بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي الآلية التي يمكنها أو باستخدامها يمكنها تشكيل سلوك إيران فيما يخص القضايا الخلافية، تحديدا النشاطات النووية وقضية الصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء في المنطقة، ولهذا السبب تقوم هذه المشكلة على الأمور.
2: نفهم أكثر عند هذا المعطى، كيف تتقاطع هذه المليارات من الأصول المجمدة التي تريد إيران الإصرار على تضمينها ضمن هذه النقاط في هذه الورقة الإطار التفاوضي مع ملف النووي ومع ملف مضيق هرمز؟
4: بالنسبة إلى إيران القضية يجب أن يكون هناك إفراج عن حتى ولو جزء بسيط من هذه الأموال. الآن تطالب بحوالي 12 مليار يتم الإفراج عنها، وذلك من أجل تأكيد المبدأ بأنها بإمكانها أن تستخدم الأموال الخاصة بها وحقها. هذا من جهة. من جهة ثانية قضية أن الاقتصاد الإيراني بحاجة إلى هذه الأموال بعد الضغوطات الاقتصادية التي مر بها. في هذه المفاوضات هي مرتبطة المبلغ الذي يتم التفاوض حوله الآن 12 مليار دولار اللي هي بإعلان المبادئ أو بالتفاهمات والنوايا التي ما بين الطرفين، فكبادرة حسن نية وإثبات للمبدأ تصر إيران أن يكون هناك إفراج عن 12 مليار حتى يكون ثقة بالطرف الأمريكي. فهي مرتبطة بعامل الثقة وبعامل السيادة وليس فقط، والعامل المادي الجانب الفني في قضية ضخ أموال بالاقتصاد
2: وجدية ربما الأطراف في إكمال هذه الصفقة. تفضل بالبقاء معنا على ضوء هذه المعطيات، نرصد مسارات محتملة ناقشناها معك دكتور إبراهيم. نسبة 10% للسيناريو الأول وهو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة، إذن ونسبة 70% هو الإفراج الجزئي وعلى مراحل عن هذه الأرصدة، ونسبة 20% للسيناريو الثالث وهو عدم الإفراج عن هذه الأموال المجمدة وتمسك واشنطن برفض أي تنازل عن هذا أو في خصوص هذا البند. دكتور إبراهيم، كيف وصلت إلى مثل هذه القراءة ضمن هذه النسب؟
4: نعم، بموضوع الإفراج الكامل هذا غير وارد، يعني 10% وكثير، لأنه الولايات المتحدة لن تتنازل عن ورقة استراتيجية بأن تتخلى عنها بالضغط على إيران في موضوع النشاط والصواريخ البالستية وتفرج عنها. المسألة إبقاء التجويد إيران خط أحمر شديد بالنسبة لها، لأنه هذا يعني أنها ستذهب إلى اتفاق وتتنازل عن مبادئ سيادية بالنسبة لها. الاتفاق الكبير الجزئية الكبرى، لماذا أعطيت 70%
2: لإفراج
4: جزئي؟ لأنه يشبع احتياجات الطرفين، من جهة إيران أنها يؤكد لها على مبدأ سيادة الأموال، ومن جهة الولايات المتحدة أيضا، وهي مهمة جدا، أن الولايات المتحدة بمبلغ مثل 12 مليار هو بإمكانها أن تتخلى عنه ولا تفقد مبدأ استخدام الاستغلال لهذه الأموال من أجل الضغط على إيران. فيبقى لديها الأموال المجمدة هي حوالي 100 مليار، يبقى لديها إذا أفرجت عن 12 مليار حوالي 88 مليار بإمكانها أن تستمر بسياستها الضغط على إيران في النووي والبالستي من خلال الأموال المتبقية. فإذا مساحة 12 مليار بإمكانها أن تشبع احتياجات الطرفين، السيادة الإيرانية والضغط الأمريكي، ومن ثم ولذلك هناك هامش كبير لهذا الموضوع، وأيضا من أجل اختبار جدية النوايا بالنسبة للطرفين.
2: ما العوامل التي تخشى أن تكون عوامل مخربة تضغط مثلا في الوصول إلى هذه الاتفاقية في هذه الناحية تحديدا؟
4: باعتقادي مش العوامل التي ممكن أن تعيق التوصل إلى هذا الموضوع هو ليس بالأموال المجمدة. في عالم المفاوضات الدولية الموضوع الأموال والأرصدة هو موضوع قابل للقسمة، يمكن التفاوض عليه، يعني يمكن التفاوض على 12 مليار ولا 8 ولا 5 ولا 2 ولا 15 وهكذا، فهو مسألة قابلة للقسمة. المشكلة أن الولايات المتحدة إذا كان هناك عوامل أخرى السياسية والقيمية المرتبطة مثلا في أن يشمل الاتفاق لبنان على سبيل المثال، ضبط إسرائيل في لبنان، إذا تعثرت المفاوضات بهذه المسارات فممكن أن تلجأ الولايات المتحدة للضغط مرة أخرى على في موضوع الأرصدة. فالموضوع الأرصدة يجب أن نفهم هي أداة وليس هي السبب في المشكلة ككل، ولذلك يمكن التفاوض على الأداء ولكن الأسباب القيمية والمتعلقة بالمصداقية هي التي لا يمكن التفاوض عليها.
2: أستاذ دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات في معهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك، وبذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ولا مشاهدينا إلى الشأن اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وأن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. جتي قال المسؤول الأمريكي أن الجزيرة أن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار. في المقابل قال قيادي في حزب الله للجزيرة أن التصعيد الإسرائيلي وسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. أنا من رام الله، نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نهاد أبو غوش، مرحبا بك معنا. لنقرأ في البداية في تصريحات بنيامين نتنياهو حينما يهدد بتوسيع نطاق القصف في لبنان، كيف تقرأ هذه التصريحات الإسرائيلية على وقع أيضا الهجمات التي شنها حزب الله؟
5: صباح الخير وكل عام وانتم بخير.
1: سهلاً.
5: واضح ان هذا التصعيد يتزامن بشكل واضح يعني مؤكد مع تطورات الوضع على الجبهه الايرانيه، لكنه ايضا يرتبط باستمرار حزب الله في إطلاق المسيرات التي تتسبب بأضرار فادحة وخسائر جسيمة، وهذا ولد احتجاجا واسعا لدى المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى قيادة الجيش التي تقول أن أيديها مكبلة في العمل في لبنان. ولذلك تصريحات نتنياهو هذه تأتي لتعلن أن إسرائيل بدأت خطا جديدا أو سياسة جديدة عنوانها وقف سياسة الاحتواء والسعي إلى القضاء على مراكز حزب الله أينما كانت، سواء كانت في بيروت أو في الضاحية أو في البقاع، بما يشمل اغتيال قيادات بارزة، وبما يشمل كذلك ضرب مراكز تخزين وتدريب وخطوط إمداد مقاتلي حزب الله بالمسيرات. لكن من النقاشات الحادة التي وقعت في الكابينت الأمني الإسرائيلي يتبين أن هناك ضوء أخضر أمريكي لسياسة التصعيد هذه، لكنه يبقى محدودا. يعني نفهم ذلك من الردود التي والتلاسل الذي جرى بين سموتريتش من جهة ونتنياهو من جهة ثانية، وكذلك بين رئيس الأركان الذي قال أن سياسة العمل بالملقط أي بأدوات دقيقة انتقائية لم تعد تكفي، ويجب أن نعمل أو أن خططنا أن تشمل تدمير بنايات واستهداف قيادات وما إلى ذلك. وبالتالي هم يرون أنه لا بد من توجيه ضربات قاسية وحاسمة، لكن واضح تماما أن هذا الأمر يبقى أيضا مرهونا بما إذا كان هذا التصعيد يمكن أن يفشل أو يحبط احتمالات التفاوض مع الحكومة اللبنانية، خصوصا أن ثمة جلسة على الأبواب في 29 من الشهر الجاري، وهي جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع الأمنية.
1: نعم.
5: هل تريد إسرائيل تثبيت معادلة عنوانها أن لها الحق في القصف والتدمير والعدوان وأن تفعل ما تشاء بينما تستمر المفاوضات، أم أن يكون هناك موقف يعني مشترك سواء من الحكومة اللبنانية وكذلك من حزب الله ومختلف
1: نعم،
5: الأطراف
1: يعني هذا
5: لجيش
1: يدفعني
5: إسرائيل
1: للسؤال عن
5: ووضع؟
1: الأهداف أو الخيارات الداخلية اللبنانية، سواء من الحكومة أم من حزب الله، في التعامل مع هذه المواقف الإسرائيلية أو حتى المواقف الأمريكية التي جاءت قبل تصريحات بنيامين نتنياهو والتصريحات الخارجية الأمريكية التي اتهمت الحزب بتقويض عمل الحكومة.
5: لا شك أن الموقف الأمريكي هو يعني بمثابة ضوء أخضر لهذا التصعيد. هذا برز أولا بالعقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ثم البيان الصادر عن الخارجية الذي يتهم حزب الله دون أي إشارة للخروقات الإسرائيلية المتكررة، كأن حزب الله وحده هو الذي يخرق وقف إطلاق النار، علما بأن كل هجمات حزب الله تركزت على جنود وعلى مواقع إسرائيلية عسكرية تقع في الأراضي اللبنانية المحتلة وليس في شمال فلسطين المحتلة. هناك ثكنات استهدفت في شمال فلسطين المحتلة. بالإضافة إلى ذلك هناك تصريحات علنية، يعني بعضها ما أوردته الجزيرة وأيضا ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، أن ثمة موافقة أمريكية على هذا التصعيد. لكن أنا تقديري أن هذا يبقى مسقوفا ومحدودا، وربما يكون بمثابة جس نبض. إلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تزيد حدة التصعيد وأن تثبت هذه المعادلة أن حقها في الدفاع عن النفس يشمل استمرار الضرب والقصف في كل مكان في لبنان، لكن بشكل انتقائي أو ما كانوا يسمونه عمليات جراحية دقيقة وليس عملية تدمير شامل كما يطالب سموتريتش الذي قال أنه ينبغي علينا تدمير 10 بنايات مقابل كل مسيرة تطلق على إسرائيل؟ وهذا الأمر كان مثار تهكم من قبل نتنياهو. وبالتالي تبقى أيدي إسرائيل حتى لو لم تقيد من قبل الإدارة الأمريكية، لكنها تبقى محكومة سلفا بقيود تفرضها أن هناك تفاوض من جهة. عدا عن ذلك هذا يمكن أن يثير العالم بأسره وليس فقط يعني اللبنانيين،
1: يعني هذه معادلة
5: ويمكن أن
1: كيف
5: يعيد.
1: تديرها إسرائيل؟ كيف تريد من هذا التصعيد أن يحقق أهدافاً ردعية في مقابل أي جلبة قد تأتي من المجتمع الدولي على حجم التصعيد؟ هذه معادلة توضع في أيضاً في مواجهة تحقيق الأهداف. هل في النهاية هذا التصعيد سيحقق أي هدف بالنظر إلى المتغيرات المتعلقة بمسيرات حزب الله؟
5: يعني دعنا لا ننسى أيضا أنه يعني أحد أهم أسباب التصعيد هي الوضع الداخلي في إسرائيل، وأن إسرائيل ذاهبة إلى الانتخابات. وبالتالي حين يذهب نتنياهو وهو مجرد من أي إنجاز لا في إيران ولا في لبنان ولا في غزة، فوضعه سيكون سيئا جدا. ولذلك هو يعمد إلى التصعيد على لبنان ليقول أنه لا يتساهل وأنه أوقف سياسة الاحتواء وأنه سيستخدم سياسة الشدة وتكثيف الضربات، وربما يسعى إلى الحصول على صورة انتصار بأي شكل من الأشكال. يعني هناك تقارير أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة اغتيال الأمين العام بحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لكن بلا شك أنه إسرائيل تسعى يعني لجعل مجال ضرباتها مفتوحا ليشمل كل لبنان بما في ذلك مراكز تدريب وبنى تحتية، ودعنا نقول يعني البيئة الحاضنة لحزب الله بشكل عام، كل ذلك في سبيل أيضا الاستفراد بحزب الله. ويعني من منطلق أن حزب الله هو عدو مشترك يعني للأمريكيين وللبنانيين ولإسرائيل، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل أيضا يصب في خدمة السيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ويعني تعزيز لشرعية الحكومة اللبنانية. كل ذلك بلا شك يعني يبقى مسقوفا بحدود، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تواصل عملية الضرب هذه فتعزل حزب الله وبيئته الاجتماعية والشعبية عن كل مكونات لبنان. يعني هي هناك أصوات تدعو لتدمير بنايات في بيروت وضرب منشآت الطاقة في لبنان وتدفيع الشعب اللبناني بأسره والحكومة اللبنانية ثمن ما يقوم به حزب الله. بالتالي يعني هناك جزء من هذه المعادلة هو للرد على من يزودون على نتنياهو ومن يدعون إلى خيارات عسكرية تصعيدية، كمن يعني هناك بني جانس على سبيل المثال طالب يعني بتدمير شامل في لبنان وبقطع الكهرباء عن كل المدن اللبنانية، هناك من يدعو إلى احتلال دائم وطويل الأمد للجنوب اللبناني وتوسيع المنطقة الأمنية. وبالتالي الخيارات العسكرية تبقى أيضا مشروطة بقدرة إسرائيل فعلا على تنفيذ مثل هذه الخيارات. في المقابل حزب الله يثبت كل يوم أنه لديه أدوات ووسائل يمكنها أن تلحق أضرارا بالغة بإسرائيل، وبالأمس فقط كشف النقاب عن يعني طائرة أو نوع مسيرة جديدة يمتلكها حزب الله، وهي التي تستطيع أن تقوم
1: لكن سيد
5: بعمليات ليلية.
1: معظم هذه الأهداف أو حتى السياسة التي يتبعها حزب الله مرتبطة بأهداف عسكرية وبمناطق مناطق عمليات الجيش في إسرائيل، وبالتالي كيف نفهم شخصيات مثل بيني جانس وهو يذهب إلى عقاب مدني، وكأن المعركة انتقلت أيضا أو هنالك ضغط على الشارع الإسرائيلي؟ ما الذي يجند هذه الشخصيات التي من المفترض أن تكون يعني ليست يعني لا تدافع عن بنيامين نتنياهو في النهاية؟
5: طبعا هو يعني موسم الانتخابات هو موسم للمزودات أيضا. يعني بيني جانس لأنه يصارع حول نسبة الحسم، وغالبا تشير الاستطلاعات إلى أنه لن يجتز نسبة الحسم، يحاول أن يعود من جديد وكأنه العسكري الأمني الخبير في مجال محاربة حزب الله والمنظمات المعادية لإسرائيل، وبالتالي يخرج بهذه التصريحات كأن لديه حلولا لا تمتلكها الحكومة الإسرائيلية. الكل يزاود على نتنياهو، ونتنياهو بدوره يحاول أن يقول أنه هو سيد الأمن وهو القادر الأكثر قدرة على خوض الحروب والانتصار فيها، لكن بالتأكيد أن كل هذا أيضا مرهون بمعادلات حساسة وبالغة الحساسية، لأن لبنان يعني لا يمكن أن يكون سهل الاستباحة بالطريقة التي يفكر فيها هؤلاء. هناك أيضا أوساط أوروبية وعربية وإقليمية واسعة يمكن أن تحتج وأن تعاقب
1: شكرا
5: إسرائيل على
1: جزيلا
5: ما تقوم به.
1: سيد نهاد أبو هوش، شكرا جزيلا لك من رام الله. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز تواجه قارة إفريقيا واحدة من أعقد أزمات الأمن الغذائي في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطية من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالميا، ويعمل معظم سكان إفريقيا في الزراعة، وتنفق دول القارة أكثر من 80 مليار دولار سنويا على استيراد الغذاء، بينما يواجه نحو 300 مليون إفريقي انعدام الأمن الغذائي وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
6: في قارة إفريقيا تجري الأنهار وتمتد الحقول على مد البصر وتتنوع المواسم، لا يمنع ذلك أن في الأمر واحدة من أكثر المفارقات قسوة في العالم، فقارة تمتلك أكثر من 60% من الأراضي الزراعية غير المستغلة عالمياً، تنفق سنوياً ما يزيد على 80 مليار دولار لاستيراد الغذاء، رغم أن الزراعة ما تزال مصدر الحياة الرئيسي لملايين السكان. واقع هو مبعث قلق دائم للحكومات ولمنظمة الأمم المتحدة التي أعيتها الحيلة لمواجهة أزمة نقص الغذاء في القارة السمراء.
7: داخل أفريقيا لوحدها المهددين بالجوع أكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا ممن يعانون الجوع في أكثر، وهو أكثر تقريبا يمثل أكثر من 20% من سكان القارة، وهذا طبعا رقم كبير جدا ويجب التعامل معه بشكل مباشر. نحن نستهدف أن تتولى القارة الأفريقية إنتاج الغذاء بشكل مستدام.
6: في السودان تتجلى أزمة الغذاء بصورة أكثر وضوحا، فهو البلد الذي طالما نظر إليه كسلة غذاء محتملة لإفريقيا تحولت أجزاء واسعة من أراضيه إلى ساحات حرب ونزاع، وطال الجفاف أجزاء أخرى منه. ويرى خبراء زراعيون أن أزمة الزراعة في السودان لا ترتبط بندرة الموارد بقدر ما ترتبط بغياب التخطيط وتذبذب السياسات الزراعية.
8: إنه نحن ما عندنا سياسة زراعية، السياسة الزراعية اللي هي بتحمي المزارع، بتوجه البحوث الزراعية، بيكون في صادرات زراعية، في تصنيع، دي السياسة الزراعية. الآن دي ما مطبقة، ده وقع الحال الآن في الزراعة الآن، يعني ما في حاجة، يعني المزارع هو براه بيكافح من أجل الزراعة. يعني إحنا ما عندنا التكنولوجيا ولا عملنا بحوث عشان ما إحنا ندعم القطاع الزراعي.
6: وبين الموانئ المتأثرة باضطراب الملاحة في البحر الأحمر واتساع التوترات حول مضيق هرمز، تعثرت دورة الإنتاج الزراعي من المرافئ إلى الحقول، وقفز سعر جوال السماد في بعض المناطق من نحو 10 دولارات إلى 50 دولار، فيما ارتفعت أسعار الوقود إلى 3 أضعاف بسبب الحرب على إيران، في وقت يواجه فيه نحو 20 مليون سوداني انعداما حادا في الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وبين الحقول المتضررة واتساع الفجوة الغذائية، تراهن الحكومة السودانية على خطة تستهدف زراعة 25 مليون فدان، أملاً في استعادة جزء من الدور الزراعي الذي ظل السودان يعرف به لعقود رغم حرب ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الأرض والإنسان على حد سواء. الطاهر المرضي، الجزيرة، الخرطوم.
1: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد. هذه التغطية مستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات قال التلفزيون الإيراني إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية قرب قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس الاثنين. جربه قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي إلى إصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، مضيفا أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع الغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل مهمة الدفاع بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وأنها ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وقال روبيو إنه جرت بعض المحادثات في قطر، وأضاف أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، مشيرا إلى أن التوصل على اتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن اليورانيوم عالي التخصيب إما أن يتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران، مشيرا إلى أن الخيار المفضل هو تدميره بالتعاون والتنسيق مع طهران. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين وصلا إلى العاصمات القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان قال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى، مشيرا إلى أنه هاجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان وإن إسرائيل ستوجه ضربات قوية لحزب الله ولن تتوقف. جاتي قال مسؤول أمريكي من الجزيرة إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد بسبب تجاهله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار، متهما الحزب بالسعي لحرمان اللبنانيين من فرصة تحقيق السلام وإعادة الإعمار. في المقابل قال حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات قضائية. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد

0: الأحمد من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن بيروت مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ إذا مع عمر هواش. وعمر، المواقف الإيرانية المرتبطة سواء بالشق السياسي والمفاوضات أو حتى فيما يتعلق بالحوادث العسكرية التي جرت والإعلان عن مقتل 4 إيرانيين.
1: نعم محمد، فيما يخص الحوادث التي جرت خلال اليومين الماضيين سواء في جزيرة لارك أو في بدر عباس، لا توجد حتى الآن أي تصريحات من مسؤولين رسميين، لكن ما جرى وفق وسائل الإعلام الإيرانية أنه فجر الاثنين كان هناك هجوم بمقاتلات أمريكية وصهيونية حسب التعبير وسائل الإعلام الإيرانية، هاجمت بعض القوارب جنوب جزيرة لارك في المياه الخليجية وفي قلب مضيق هرمز، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل. وهذا الهجوم يقع في الحقيقة في منطقة حساسة، لأننا نعرف أن جنوب جزيرة لارك هي تضم الممر الآمن الذي أعلنه الحرس الثوري وتحديدا بحريته لأجل عبور السفن التي تريد أن تدخل أو تخرج من المضيق بعد أن تأخذ الإذن من القوات البحرية. وبالتالي نتحدث عن هجوم في منطقة حساسة، وكما ذكرت حتى هذه اللحظة لا تصريح لا سياسي ولا عسكري من مسؤولين بشأن هذا الهجوم. هجمات، أو يمكن القول انفجارات لأنه لم يثبت أنها هجمات، انفجارات حدثت ليلة أمس عند منتصف الليل في مدينة بندر عباس جنوب إيران ومدينتي سيرك وبندر جاسك في خليج عمان. هنا ذكر التلفزيون الإيراني أن سبب تلك الانفجارات لم يتضح بعد، وأن المسؤولين المحليين في المحافظة لا يزالون يعملون على التحقيق لأجل معرفة ملابسات تلك الانفجارات. من الواضح أن هذه الأحداث تأتي محمد تزامنا مع المسار الدبلوماسي الذي لا يزال يستمر عبر تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن من خلال الوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري، لأجل الإعلان رسميا عن مذكرة تفاهم بين الطرفين. كان هناك وفد رفيع المستوى زار الدوحة يوم أمس الاثنين، يرأسه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، ويرافقه وزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فإن الهدف من هذه الزيارة هو اختبار جدية الولايات المتحدة الأمريكية حيال تنفيذ بعض البنود في مذكرة التفاهم، كذلك معرفة مدى استعداد دولة قطر لأجل أن تكون ضامن حيال تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإجراءات في تلك المذكرة. الحديث بشكل أساسي يجري عن بند يخص الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. تقول طهران إنها تريد أن يتم هذا بمجرد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه، لكن وفق المصادر الإيرانية تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تفرج عن هذه الأموال لكن في مرحلة لاحقة عندما يبدأ التفاوض بشأن القضايا النووية. وهذا الأمر طهران لا تزال ترفضه. تريد طهران أولا أن يتم التأكد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري، ثم الخوض في قضايا التي تخص الملف النووي الإيراني سواء تعليق تخصيب اليورانيوم أو مخزون إيران عالي التخصيب 60% تحوز عليه كما هو معروف 440 كيلو غرام. كل هذا الأمر يؤكد في الحقيقة محمد عدم ثقة طهران بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الثقة تزيدها أو تعمقها العمليات العسكرية في جزيرة لارك يوم الاثنين، فجر الاثنين كما أشرنا، إضافة إلى عدم تأكد طهران من أموالها الإيرانية المجمدة. هي تريد آلية واضحة، تريد الإعلان عن مبالغ محددة وبرنامج واضح لأجل فك التجميد عنها، لأجل المضي قدما في بقية القضايا وعلى رأسها الإعلان عن إنهاء الحرب. وهذا الأمر تريد طهران أن يكون بالتزامن مع إعلان إنهاء الحرب أيضا في لبنان، لكن يبدو أن هناك ضغوط إسرائيلية تريد أن تبقي الباب مواربا أمام إسرائيل لأجل تجديد أي عمليات عسكرية في لبنان، على الرغم من إعلان إنهاء الحرب والاتفاق بين طهران وواشنطن، الاتفاق المنشود أو المحتمل. كذلك مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري هو أحد البنود الهامة التي يعلن عنها هنا في وسائل الإعلام الإيرانية، على أن يتم فتح المضيق تدريجيا مقابل رفع الحصار أيضا تدريجيا، وبالتالي نتحدث عن بنود لا تزال قيد البحث وقيد الدراسة بين الطرفين. الإيرانيون يقولون إنه لا يمكن الحديث الآن عن اتفاق وشيك أو التوقيع بشكل سريع على هذا الاتفاق، وإن الردود والردود المتبادلة لا تزال مستمرة بين الجانبين لأجل التوصل إلى حلول وسط يمكن أن ترضي الطرفين الإيراني والأمريكي في كافة تلك القضايا.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. محمد الأحمد، نكمل في هذه الجزئية وما جرى في الساعات الأخيرة تحديدا فجر الاثنين أو حتى في بندر عباس، يعلق وزير الخارجية روبيو إذن على الحادثة ويتطرق إلى المدة التي من الممكن أن تأخذها المباحثات للتوصل إلى اتفاق.
2: نعم محمد، بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو التي أدلى بها من الهند، هو أكد بأن واشنطن ستمنح المفاوضات كل فرصة ممكنة، لكنه كان تحدث في وقت سابق أيضا عن بدائل إذا فشلت هذه المحادثات، في وقت كشف فيه أيضا عن مباحثات جرت في قطر، وبأن الخلافات لا تزال تدور حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، مع توقعاته بأن تستمر المفاوضات على صياغة الاتفاق بضعة أيام إضافية. في موازاة ذلك، الخارجية الأمريكية كانت أشارت إلى اتصال بين روبيو ولافروف بشأن إيران، في مؤشر أيضا على استمرار التنسيق والتشاور الدولي حول هذه الأزمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور سابق له يوم الاثنين كان رفع مجددا سقف مطالبه النووية، مؤكدا أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يجب تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه في مكانه بالتنسيق مع إيران أو في موقع آخر مقبول للطرفين بإشراف دولي. بالعودة إلى التطورات المتعلقة بالهجمات الأمريكية الأخيرة في جنوب إيران، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا كان أدلى بتصريحات حول هذه المسألة في معرض تعليقه على هذه الأجمات، شدد على أن المضائق البحرية ستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى، فيما نقلت أيضا CNN عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأخيرة ضد أهداف إيرانية كانت دفاعية ورد فعل وليست بداية عملية واسعة وهجوم مخطط له مسبقا. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت أن الضربات استهدفت منصات صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية، أكدت بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بضبط النفس رغم هذا الرد العسكري، وبأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار المستمر. مسؤول أمريكي كان قد كشف للجزيرة أن إيران حاولت خلال الساعات الماضية مهاجمة القوات الأمريكية دون وقوع إصابات، بينما قالت فوكس نيوز أيضا بأن القصف شمل أيضا موقعا لصواريخ سام في بندر عباس بعد استهدافه مقاتلات أمريكية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. إذن في المباحثات الإيرانية الأمريكية، نتابع إذن في هذا التقرير لزميلتنا فرح الزمان شوقي الخلاف في عدة عقد تفاوضية حول المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، نتابع هذا التقرير.
3: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما، هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر، وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
0: للحديث في هذا الملف معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما. عباس أصلاني، أريد أن أبدأ معك من التوترات العسكرية التي جرت في بندر عباس وقبلها فجر الاثنين قرب جزيرة لارك. هل من مؤشرات لما جرى متعلقة بعملية التفاوض الأخيرة أو بخطط أمريكية في المضيق؟ كيف تتعامل إيران مع ما جرى؟
4: في الوقت الذي فيه مفاوضات دبلوماسية وهناك تقدم يحرز، ولكن لم يستكمل الأمر إلى الآن، ونرى هذه الحوادث تجري على الهامش، وهي تطرح سؤالا إن كان هناك أثار لهذه التوترات على عملية المفاوضات أم لا. علينا أن نرى كيف ستتجلى الأمور في الساعات القادمة. إن كان هذا الأمر محددا فيما يخص ما حدث ليلة أمس، فهذا يمكن السيطرة عليه وضبطه بطريقة لا تعيق المفاوضات، ولكن هذا ليس التطور الوحيد الذي قد يؤثر على العملية برمتها. أيضا هناك أمور أخرى تجري في لبنان وهي مهمة بحد ذاتها، وهناك من يحاول أن ينسف العملية التفاوضية. إذن فيما تسير المفاوضات قدما، أعتقد أن العمليات يتم اختبارها فيما يتعلق بتطورها، وهذا شيء مهم يجب أخذه بالحسبان، لأن هذا الأمر يحدث قبل التوصل إلى اتفاقية أو حتى مذكرة تفاهم. حتى لو رأينا أن مذكرة التفاهم تم استكمالها، إلا أن مرحلة التنفيذ هي المهمة، وهذه التطورات قد تحدث مرة أخرى، ليس بالضرورة بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، ولكن من الجانب الإسرائيلي، وذلك لإعاقة هذه العملية وتعطيلها. إذن فهذا عنصر آخر بالإضافة إلى القضايا العالقة التي على طاولة المفاوضات.
0: إذا كانت إسرائيل يعني من أهدافها تعطيل هذا المسار إذا قامت بهذه التحركات، لكن إذا كانت التحركات إيرانية وأمريكية، ما أهدافها؟ ما أهداف مثل هذه الحوادث؟ وتقول أنها بالإمكان أن تتكرر.
4: هذا الأمر ممكن ومن الصعب أن نجزم بذلك إن كان سيتكرر أم لا، ولكن إلى الآن ما نشهده ينبئنا بأن هذا قد يحدث في المستقبل، لأن هناك وجود للولايات المتحدة في مضيق هرمز، وطالما أن هذا الأمر قائم فإن التطورات يمكن لها أن تحدث، بالإضافة إلى أن هناك ما من شأنه أن يزيد التوترات. وفي الوقت الذي نرى فيه المفاوضات، هناك دول في المنطقة بما فيها باكستان وقطر تقوم بتسهيل هذا الأمر بين الولايات المتحدة وإيران لكي يتم التوصل إلى اتفاقية ممكنة. ولكن من المهم أن نذكر أن هناك لاعبين آخرين أيضا لا يودون أن يروا هذه الاتفاقية تتم، ولهذا سوف يحاولون كل ما بوسعهم لكي يقوموا بزيادة التوترات والاستفزاز لكي لا يعاد إلى.
0: تحدثنا في هذه النقطة، لننتقل مع الدكتور ريتشارد وايتس إذا في السؤال عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، سواء فيما يتعلق بإصرار الولايات المتحدة على فتح المضيق أو حتى فيما يتعلق بالمدة التي ستأخذها المفاوضات لحين التوصل إلى صيغة اتفاق. ما الذي تقرأه في تصريحات متتالية لوزير الخارجية الأمريكية في هذا السياق؟
4: هذه غير مفاجئة، ولقد كان يدافع عن الرئيس ترامب فيما يخص الانتقادات التي وجهت إليه في الولايات المتحدة في الكونغرس وفي أماكن أخرى، بأن البنود الخاضعة للنقاش هي لصالح إيران، وهو أكد على أن هذا كان ببساطة عملية انتقالية فحسب، وعلى مدى 60 يوما، وذلك لتكون فترة تهدئة يمكن من خلالها للجانبين أن يحرزا تقدم شأن قضايا أخرى. وكان يركز بالتحديد على القضية النووية، لأن الكثير من الخبراء قلقون الآن فيما يخص بإعاقة البحث في العملية النووية سوف يعيق المسار بأسره، وهذه القضايا معقدة وتحتاج إلى وقت لكي يكون هناك قبول بشأنها.
0: طيب دكتور ريتشارد وايز، الرئيس الأمريكي أيضا بدأ أو أراد أن يظهر حازما في موضوع اليورانيوم المخصب، لكنه في سياق ذلك وضع بدائل، ويشرك هذه المرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة، أو كما قال، أو ما يعادلها كجهة تشرف على إنهاء هذا اليورانيوم المخصب داخل إيران. كيف قرأت أيضا الخيارات التي يضعها الرئيس ترامب في التعامل مع اليورانيوم المخصب الإيراني؟
4: نعم، التفضيل الأمريكي هو أن يسلم الإيرانيون اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة لتضمن الأخيرة تدميره، ولكن الإمكانيات أيضا تم نقاشها بنشاط بأن اليورانيوم المخصب سوف ينقل من إيران إلى طرف ثالث، إما الصين أو روسيا، ومؤخرا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا أمر منطقي، فهم خبراء نوويون وهم مجموعات متعددة الجنسيات، وإيران عضو في هذه المنظمة. إذن من المنطقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم باستقباله وأن تقوم بتدميره ربما، أو أن تودعه في مكان ما. لذلك هذه العملية لن تتم بنقل اليورانيوم المخصب مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهذا هو الأمر الذي لا تريده إيران.
0: السيد أصلاني، في المقابل إيران من أجل تنفيذ ذلك تعول على الأموال العالقة وتعول

0: مع المسؤولين القطريين الذين يحاولون أن يسهلوا وييسروا العملية. بالنسبة لإيران، من المهم أن يتم الإفراج عن أصولها المجمدة في بداية العملية، لأن هناك أمرا مهما لطهران وهي الانتفاع من هذه الأصول المجمدة بالإفراج عنها، لأنها أي إيران كانت خاضعة لعقوبات وهي تريد إعادة بناء البلد بعد الحرب، وهذه قد تكون مجرد البداية. ولكن أكثر أهمية هذا الأمر متعلق ببناء إجراءات الثقة. فبالنسبة لإيران، لكي تثق بالولايات المتحدة وتكون في حالة يقين أنها تريد التوصل إلى اتفاقية تنفذ، هذا يمكن أن يكون إجراء لبناء الثقة من أجل التحرك إلى نقاشات أخرى متعلقة بالقضايا الأخرى والعقوبات. وفي المرحلة الثانية من التفاوض، إيران والولايات المتحدة يتوقع لهما أن يقوما بنقاش القضايا المرتبطة برفع العقوبات. إذن فهذا يمكن أن يكون اختباراً من إيران لترى إن كانت الولايات المتحدة مستعدة للإفراج عن هذه الأصول المجمدة، بالإضافة إلى رفع العقوبات على النفط. إذا ما حدث هذا، فسوف يخلق جوا إيجابيا لإيران، وعدم الثقة بالولايات المتحدة من قبل إيران يمكن أن تكون تتصلح وأن تخف نسبيا من خلال هذه النقاشات. إذن فهذا يعتبر إجراء وآلية لبناء الثقة تهدف إلى تسهيل النقاشات القادمة واستكمال الاتفاقية بعد شهر أو شهرين من النقاشات التفصيلية.
1: استمرار دكتور ريتشارد وايس، استمرار هذه المباحثات هذه المدة الطويلة، هل يخدم الرئيس الأمريكي وهو الذي يريد أن ينجز هذا الملف ويقدم ما جرى كانتصار يستفيد منه داخليا أيضا؟ استمرار المباحثات على هذه المدة الطويلة، هل يخدم فعليا الرئيس الأمريكي؟
0: من شأنها أن تخرج هذا الموضوع من أذهان الناس، لأن المحادثات لن تكون جذابة للإعلام كما كان الحال في الغارات الجوية. لذلك هذا هو التفكير الآن. هناك متفاوضون سوف يتفاوضون على مدى شهرين، وهذا من شأنه أن يلفت انتباه الناس عن هذه القضية إلى قضايا أخرى، وخاصة أن شعبية ترامب قد انخفضت بسبب هذه الحرب. لذلك هذا يجعل الناس ينسون موضوع الحرب في المستقبل القريب.
1: يعني أنا سألت هذا السؤال لأن عددا كبيرا من الشخصيات السابقة والحالية في الولايات المتحدة السابقة، أي في الإدارات السابقة والحالية حتى في الحزب الجمهوري، بدأوا يوجهون النقد للرئيس ترامب فور يعني تسرب قرب الوصول لاتفاق. فاستمرار عملية التفاوض كيف سيتعامل مع الانتقادات الرئيس ترامب؟ ربما كما أشرت يعني تلغي يعني هذه الحرب من أذهان الناس ومن التداول اليومي، لكن بالنسبة للنخب التي بدأت تنتقد الرئيس ترامب وتتهمه بأنه خرج من اتفاق هو أفضل مما يحصل عليه الآن، أو حتى بدفع أموال لإيران، كيف يتعامل مع هذه الأصوات المنتقدة من حزبه ومن الديمقراطيين؟
0: نعم، هذه الانتقادات هي بشأن أنه يريد التوصل إلى اتفاقية تفاوضية، وهي ترتبط أكثر بسلوك ترامب وتعامله مع الجهات الإعلامية. إذن فالأمر يبدو وكأن الولايات المتحدة سوف تتخلى عن قواعدها العسكرية وسوف تقبل الكثير من الشروط الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز وما إلى ذلك. لكن الآن واضح أننا ما زلنا نعمل على حل هذه القضايا العالقة. إذن أعتقد أن هذه المجموعات والنخب سوف تراجع بحذر هذه النقاشات ويطالب بمطالب

0: الشد، ولكن هناك من يقول إن ترامب سوف يوقع على وثيقة استسلام، ولكن هذا الأمر الآن تم التخلص منه وتم محوه من الأذهان، لأنه كما قال روبيو التوصل إلى اتفاقية سوف يستغرق وقتا من الزمن.
1: سيد أصلاني، إلى حين ذلك ما هي العوامل الجديدة التي تدفع نحو التوصل لاتفاق؟ إيران قدمت ورقة ليست بعيدة عما كانت تطرحه من البداية، تجزئة الملفات وتجزئة الاتفاق. بالنسبة للعوامل التي سرعت في الموافقة الأمريكية الفعلية للدخول في هذا المسار.
0: هناك عوامل مختلفة وعناصر متنوعة يتم نقاشها الآن، وبعضها هي مرتبطة بالنقاط العالقة الشائكة ومن الممكن حلها، وهناك أيضا مكونات قد تعيق هذه العملية. لذلك ربما إن هناك دفعا لإيران للتوصل إلى اتفاقية وأيضا نقاش لرفع العقوبات والأصول المجمدة. إيران تتوقع الإفراج عن أصولها المجمدة منذ بداية العملية وفي بداية العملية لكي تستمر إيران بالتوصل إلى نقاش التفاصيل الأخرى. أيضا رفع العقوبات عن النفط الإيراني وبيعه أيضا يمكن أن تكون عاملا مفيدا وبناءا في هذه المرحلة، ولكن إذا ما الولايات المتحدة ابتعدت عن القيام بذلك فهذا قد يكون له نتائج عكسية، وإذا ما لم يتم رفع العقوبات القديمة في خلال فترة المفاوضات كما تم الاتفاق على ذلك فإن من شأن هذا أن يخلق انطباعا لدى طهران بأن الولايات المتحدة ربما لن تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أو أنهم فقط يستفيدون من الوقت لكي يضعوا ضغوطا اقتصادية على إيران، وفي وقت ما في المستقبل سوف يبدأون بهجوم جديد على إيران.
1: شكرا جزيلا لك عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لضيفي الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكسترال، شكرا لكما. إذن شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية إما بالتصعيد الميداني أو الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات نتابعها في هذا التقرير.
2: صبيحة 28 من فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير هاجمت إيران منشآت في دول الخليج وإسرائيل، ليكون 28 من فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا، وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارق لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية، تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم، أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن، استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية، وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. تلاها انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن. ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في 1 مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية. فتحركت الدبلوماسية الخليجية، تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة. ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار عن موانئ إيران، وفتح مضيق هرمز، ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: نتعرف على التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالملف اللبناني مع

0: من بيروت مراسل الجزيرة جوني تونيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. ولنبدأ إذن وليد بهذه الأخبار العاجلة. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بانفجار مسيرة تابعة لحزب الله قرب برانيت دون وقوع إصابات. أبدأ معك وليد. إذن
1: فعلا، وهذا آخر بيان بهذا الخصوص. وكانت صافرات الإنذار قد دوت في هذه المنطقة. برانيت هي قاعدة عسكرية بعمق نحو كيلومتر في الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى. ويقول الجيش الإسرائيلي أنه رصد أيضا محاولات لحزب الله لاستهداف مقرات القيادة والسيطرة للجيش الإسرائيلي، واستهداف أيضا قادة كبار في هذا الجيش في محاولة سواء داخل لبنان أو على الجانب الإسرائيلي من الحدود، وذلك في محاولة من جانبه أيضا لإضعاف عملية السيطرة والقيادة فيه اتجاه جنوده الموجودين داخل الأراضي اللبنانية. وعلى خلفية استهداف حزب الله سواء للجنود أو للقوات الموجودة هناك وللمقرات القيادية، قرر الجيش ووفق القناة 12 أن يخفف من وجود قواته داخل الأراضي اللبنانية وينقل بعضها إلى داخل الجانب الإسرائيلي لحمايتها من المسيرات أو المحلقات كما تسميها إسرائيل، التي يشغلها حزب الله بواسطة الألياف الضوئية، والتي تجد إسرائيل صعوبة في رصدها وفي اعتراضها. وقد أوقعت إصابات وقتلى في الجيش الإسرائيلي، 7 من الجنود والضباط قتلوا على جانبي الحدود من هذه المسيرات منذ بداية وقف إطلاق النار، ومن بينهم أيضا 2 من كبار القادة. لذلك هذا الموضوع أصبح محل جدل كبير، واجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر والتي سيعقد 3 منها هذا الأسبوع خلال هذا اليوم تبحث في هذا الاتجاه. وتذرعت بها إسرائيل أيضا من أجل التصعيد الذي بدأته يوم أمس بشكل مختلف تماما ومتميز، مع دعوات لاستهداف بيروت على نطاق واسع وعدم الاكتفاء فقط بعمليات عينية في منطقة جنوب لبنان. وحسب ما تسرب عن اجتماعات المجلس الوزاري المصغر في اجتماعاته أمس وأمس الأول وتناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي قد قدم خطط عملياتية فعلا لتوسيع نطاق عملياته لتشمل بيروت وتمتد برا إلى ما بعد الليطاني والزهراني وأيضا مناطق البقاع، لكن نتنياهو اضطر إلى كبح هذه المخططات حتى الساعة بسبب ما وصفته بالحساسية السياسية وانتظاره ضوءا أخضر من الرئاسة الأمريكية، لأن إسرائيل أو نتنياهو تحديدا متهم بأنه قد أذعن لأوامر الرئيس الأمريكي الذي قيد من حرية الحركة بالنسبة للجيش الإسرائيلي على حد تعبيره. والآن يحاول نتنياهو في من خلال المفاوضات الجارية وقرب توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة أن يكون هناك توضيح وموافقة أمريكية على أن إسرائيل ستبقى تتمتع بحرية الحركة العسكرية في لبنان وفي استهداف كل ما تراه تهديدا لوجود قواتها سواء داخل الأراضي اللبنانية أو على الجانب الإسرائيلي، وهو يريد من الرئيس ترامب أن يرسي ذلك ويعلنه رسميا. هذا الأمر دفع أو التوتر الحاصل والتصعيد المتواصل، أو كما ذكر الجيش في آخر بياناته أنه خلال 24 ساعة الماضية كان قد قصف وهجم 70 هدفا لحزب الله من بينها 10 مقار قيادية في أنحاء لبنان، وبالإضافة لعدد من المسلحين الذين يتنقلون على الدراجات الكهربائية. فإن الجيش أيضا قد أصدر أوامر بتقييد حركة الإسرائيليين في شمالي البلاد وأعاد الإجراءات التي فرضتها الجبهة الداخلية وإغلاق المتنزهات وأيضا الحدائق العامة في تلك المنطقة.
0: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. جون تونيوس، هنالك أيضا مواقف لبنانية مما يجري، ولكن جون هنالك قصف جرى وغارات إسرائيلية طوال الليلة على الجنوب اللبناني. نجم الهامك،
2: يمكن القول محمد أن الترقب ما يزال هو سيد الموقف، وطبعا في ضوء التهديدات الإسرائيلية.

0: الإيطالية التي تصاعدت لهجتها خلال الساعات الماضية، وهذه التهديدات التي اتخذت أبعادا كثيرة تتعلق بتوسيع العمليات العسكرية وأيضا توسيع الغارات الإسرائيلية. وهذا الترقب أيضا ما يزال مستمر في ضوء التصعيد الإسرائيلي الميداني من خلال سلسلة الغارات التي حصلت خلال ساعات يوم أمس واستمرت خلال ساعات الفجر، وآخرها قبل نحو ساعة غارة من مقاتلة حربية إسرائيلية على بلدة كفر صير واقعة في قضاء النبطية. وكما ذكرنا كانت سبقتها غارات خلال ساعات الفجر، أما يوم أمس فكان التصعيد الإسرائيلي لافتا وكبيرا باتجاه منطقة صور، أكان مدينة صور نفسها وأيضا المناطق المحيطة بها، مع سلسلة الإنذارات التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي. وأيضا لناحية الشرق ركز الجيش الإسرائيلي من غاراته على المناطق المحيطة بمدينة النبطية، وأيضا على مدينة النبطية التي تعرضت إلى ما لا يقل عن 4 غارات، دون أن ننسى توسع العدوان الإسرائيلي مرة جديدة باتجاه البقاع الغربي وبلدة مشغرة الواقعة أيضا إلى شرقي لبنان، وهي تعرضت إلى سلسلة كبيرة من الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الليلة الماضية. وبالتالي الواقع الميداني ما يزال تصعيديا عنفيا بشكل كبير، ويقابله طبعا حزب الله كما في كل يوم بسلسلة من العمليات التي أعلن عنها خلال الساعات الماضية واستخدم فيها أيضا المحلقات الانقضاضية. قيادي في حزب الله كان تحدث الليلة الماضية للجزيرة عن التهديدات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي الميداني، وقال إن الجانب الإسرائيلي هو الذي يقوم بشكل حثيث بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بغطاء أمريكي من خلال حرية الحركة الممنوحة للجيش الإسرائيلي، وأن توسع الحرب وتوسع هذا التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى زيادة الواقع تعقيدا، وهذا طبعا يعكس عدم أحقية أو عدم جدوى المفاوضات المباشرة التي لجأت إليها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. وطبعا هناك فهم وهناك اعتقاد محمد هنا في الداخل اللبناني أن هذا التصعيد الإسرائيلي بمختلف أشكاله هو مرتبط بمسألتين أساسيتين: أولا المفاوضات الأمريكية الإيرانية وما يتداول عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، والحديث طبعا عن طلب إيراني وإلحاح إيراني أن يشمل وقف إطلاق النار بشكل كامل الجبهة اللبنانية، وبالتالي الدخول في مرحلة جديدة في الواقع اللبناني. والمسألة الثانية أيضا التي تفرض نفسها هو الاجتماع الأمني التنسيقي المفترض أن يعقد يوم الجمعة المقبل في واشنطن. هذا الاجتماع يندرج في إطار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي انطلقت سياسيا خلال الأسابيع الماضية، وعقدت اجتماعات تمهيدية، ومن ثم الاجتماع الذي عقد على يومين منتصف الشهر الحالي. ويوم الجمعة تقرر أن يستضيف البنتاغون اجتماعا تنسيقيا أمنيا برعاية أمريكية، وكانت المصادر اللبنانية تحدثت عن أن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا تقنيا بحت يتعلق بالأمور الميدانية وأيضا الأمور العسكرية على الأرض. وبالتالي واضح أن هناك ضغطا إسرائيليا كبيرا، تصعيدا إسرائيليا كلاميا، تهديدات إسرائيلية، وأيضا مزيد من الغارات والاستهدافات الإسرائيلية كورقة ضغط تمارس على لبنان قبل هذا الاجتماع الأمني، وأيضا كورقة ضغط تمارس على الجانب الإيراني في ظل المفاوضات، علما أن لبنان كان شكل هذا الوفد العسكري التقني الذي سيذهب إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة، وسيعقد اللقاءات هناك، وستكون طبعا هناك لقاءات تمهيدية قبل هذا الاجتماع ذات الطابع الأمني في البنتاغون يوم الجمعة المقبل.
1: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس من بيروت. معنا من القدس دكتور محمد هيثم الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد مرحبا بك. إذا ماذا يعد بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة للتعامل مع السقف المرتفع من التهديدات؟ كيف سينفذ ذلك ميدانيا؟
2: التحية لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. هو يصعد منذ بدأ وقف إطلاق النار، لم تبقى سقوف القيود الأمريكية كما كانت، والإدارة الأمريكية تعاطت إيجابا مع التصعيد الإسرائيلي وسكتت عنه، وهذه المرة تتحدث صراحة عن تبني المقاربة الإسرائيلية وتشريع التجاوزات الإسرائيلية. هذا التصعيد في الخطابة وفي الميدان تعبير عن أزمة يعيشها نتنياهو وائتلافه، أزمة مركبة متداخلة يتداخل فيها الميداني مع السياسي، يتداخل فيها ضغط الداخل الإسرائيلي مع

0: ضغط الميدان ومع ضغط المسار الدبلوماسي التفاوضي ما بين الولايات المتحدة وإيران. يحاول نتنياهو أن يملأ الفراغ الناشئ عن العجز على الردع والحسم في الميدان برفع وتيرة التهديدات، وكأنه يريد طمأنة الداخل الإسرائيلي الذي يحتج والغاضب والناقد على تبيان أو ظهور كذب هذه الحكومة التي قالت له بأن حزب الله مردوع وبأنه مفكك وبأنه تلقى ضربات، ثم عجزه عن تثبيت معادلات على الأرض، ولا يستطيع حتى أن يحمي جنوده في الميدان، ولا يستطيع حتى أن يحقق الهدف النهائي لهذا التصعيد من نزع سلاح الحزب. ولذلك حينما يظهر نتنياهو بهذه التهديدات والوعيد للبنان، هو عملياً يعني يؤكد على القائم بأن التصعيد هو سيد الميدان والموقف، لكنه أيضا يحاول أن مرة أخرى أن يملأ الفراغ الناشئ في المجتمع الإسرائيلي عن عدم المقدرة على الحسم بالقول بأنني ما زلت أسيطر وبأنني قادر على الردع وبأن الجيش الإسرائيلي قادر على تحقيق الأهداف. واقع
1: طيب، على
0: الأمر
1: ذكر
0: بأن
1: الأهداف
0: الجيش
1: دكتور،
0: الإسرائيلي
1: ما
0: يعيش
1: الذي
0: حالة
1: يضمن
0: استنزاف.
1: توسيع العمل العسكري؟ ما الذي يضمن هذا التوسيع أن يحقق له أي هدف بالنظر إلى يعني الفرق في التكتيك الذي يجري الآن؟ ما الذي يضبط عمليات حزب الله؟ ما الذي يضبط المسيرات؟ ماذا لدى إسرائيل غير الردع؟
0: لاحظ بأنه بالتوازي مع موقف نتنياهو تنبري جوقة الشريكين الأكثر تطرفا بين غفير وسموتريتش برفع أيضا وتيرة التهديد واقتراح مثلا تدمير بناية من قبل سموتريتش مع كل مسيرة، بين غفير يريد قطع الكهرباء وتدمير بيروت. هذه مرة أخرى يعني أصوات هدفها انتخابي وهدفها طمأنة الداخل الإسرائيلي. حتى عسكريين إسرائيليين وسياسيين إسرائيليين اليوم يقولون بشكل صريح أنه حتى لو ذهبت إسرائيل إلى توسيع عملياتها وتعمقت أكثر في لبنان، وحتى لو أتت على ضربات أكثر حدة في لبنان، لن يأتي هذا على مقدرة حزب الله على استمرار الاستنزاف وإيذاء الميدان، الجيش الإسرائيلي في الميدان، وربما تطويره لاستهداف الجبهة الداخلية في فلسطين المحتلة. ولذلك ما يجري هو مرة أخرى محاولة للقول بأن إسرائيل لديها المقدرة على تحقيق الهدف عبر توسيع الضربات. الذي تقاتل من أجله إسرائيل اليوم ليس هو نزع السلاح وليس وقف يعني المسيرات، لأنها تعلم بأن المسيرات ليس لديها بنية تحتية كما تقول، هي ليس لديها بنية تحتية واضحة، مصانع وشبكات لتستهدفها. هي تقول بأنها تقليدية بدائية ويجري استهدافها الجيش الإسرائيلي رغم تفوقه وعدم مقدرته على إيجاد إجابة لمثل هذا التهديد. لذلك يعني إسرائيل لا تذهب إلى مثل تعميق هذا العمل العسكري في محاولة يعني وإن قالت ذلك في محاولة لوقف هذا الأمر، هي لم تستطع أن توقفه على امتداد أكثر من 30 أو 40 يوم بعد دخول وقف إطلاق النار. ولاحظ بأن هذا يتزامن مع يعني رشوح معلومات تقول بأن هنالك مسار تفاوضي قد يفضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا أيضا أتى بعد اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي برئيس الولايات المتحدة. إذن المسألة ليست مرتبطة حصرا بما يجري في لبنان، وإن كانت النار تحدث في لبنان، لكن ارتداداتها بالتأكيد تصل إلى الأمريكي في سياق المباحثات الأمريكية الإيرانية. وتبني الرئيس الأمريكي اليوم وخروج روبيو أيضا في مقاربة تتبنى الرواية الإسرائيلية سكتت عنها على امتداد 40 يوم، اليوم هي تتبناها علانية، هذا نتاج الضغط الإسرائيلي والانتقادات التي طالت الولايات المتحدة بسبب ما تبلور من يعني معلومات تقول بأن الولايات المتحدة قد تذهب إلى اتفاق جزئي مع إيران تتخلى فيه عن مقاربة إسرائيل بضرورة يعني أن يشمل الاتفاق كل المطالب الإسرائيلية. إذن التصعيد ليس هدفه عسكري
1: نعم،
0: نهائي بحت في لبنان، هدف لديه أهداف سياسية، لديه أهداف سياسية في الداخل الإسرائيلي انتخابية، وفي محاولة أيضا للتخفيف من وطأة الانتقادات التي تطال
1: شكرا
0: نتنياهو حكومته.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة من القدس، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. عودة إذن مشاهدينا لملف التوتر الإيراني الأمريكي. إذن أدى هذا التوتر في مضيق هرمز وتأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج إلى فرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتباين مشهد تأثر دول آسيان بأزمة الأسمدة بين دول مستوردة ارتفعت فيها الأسعار مثل تايلاند ودول تنتج أسمدة اليوريا مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي.

0: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند، بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
1: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
0: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست 50 دولارا للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو 1/3 كلفة زراعة الأرز.
2: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
0: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف إلنينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
3: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
0: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
4: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
0: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلاند الذي يشغل 1/3 مساحة البلاد ويدر أكثر من 50 مليار دولار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
5: هو تحد يهدد الأمن الغذائي لتايلاند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزا لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
0: خلافا للوضع في تايلاند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد ل7 عقود، أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان، مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
6: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقاً لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
0: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض، مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات.
5: إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبان في إقليم جاوة الغربية.
7: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية صهيونية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية على مدى الساعات 24 الماضية، وأضاف أن الهجمات لم تؤدي لإصابة أي عنصر من القوات الأمريكية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة، قال إن القوات الأمريكية شنت ضربات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، وأضاف أنها استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية تواصل مهمة الدفاع بالتزامن مع ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار. في أول تعليق على الضربات الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وقال روبيو إنه جرت بعض المحادثات في قطر، وأضاف أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق 4 أيام، وأشار إلى أن توصل الاتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين أجريا محادثات في العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى، وأشار إلى أنه هجم 70 موقعا لحزب الله خلال 24 ساعة. في المقابل، قال حزب الله إنه استهدف قوات إسرائيلية وآليات بمسيرات انقضاضية في عدد من المواقع. وكان قيادي في حزب الله قال للجزيرة في وقت سابق إن التصعيد الإسرائيلي يوسع دائرة الحرب ويؤكد عدم جدوى المفاوضات المباشرة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. من طهران معنا مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك محمد لرصد آخر المواقف والمستجدات مع استمرار المسار التفاوضي.
8: واضح جدا أن واشنطن تحاول حتى الآن الحفاظ على توازن دقيق بين مواصلة الضغط العسكري على إيران ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تفشل مسار التفاوض بالكامل. في هذا السياق، عند سؤاله عن تجدد الأعمال العدائية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للهند إن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل دبلوماسي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره، في إشارة مباشرة إلى أن أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز ما يزال يمثل أولوية أمريكية. لكن بالتوازي مع هذا الخطاب تحاول الإدارة الأمريكية أيضا احتواء التصعيد العسكري الأخير. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأخيرة ضد أهداف إيرانية كانت دفاعية ورد فعل وليست جزءا من هجوم أمريكي واسع أو عملية مخطط لها بشكل مسبق. القوات أو القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت أن القوات الأمريكية نفذت 2 ضربات في جنوب إيران استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية في المنطقة. متحدث باسم سنتكوم قال إن الضربات جاءت دفاعا عن النفس، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الحالي والمستمر. في ذات السياق كشف مسؤول أمريكي للجزيرة بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية من دون وقوع إصابات في صفوفها، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع بأن القصف شمل أيضا موقعا لصواريخ سام سطح جو في بندر عباس بعد استهدافه لمقاتلات أمريكية. على الصعيد الدبلوماسي، شدد روبيو في تصريحاته من الهند على أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل سياسي، مشيرا إلى أن محادثات تجري حاليا في قطر بشأن إطار لإنهاء الحرب. أضاف بأن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وبأن التفاوض على الصيغة النهائية قد يستغرق بضعة أيام إضافية. روبيو كان قد أكد في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية ستمنح المفاوضات مع إيران كل فرصة ممكنة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بدائل إذا فشلت المحادثات، في مؤشر على استمرار الضغط الأمريكي العسكري بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. قال روبيو بأن هناك شيء قوي مطروح على الطاولة يتعلق بفتح مضيق هرمز وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن الملف النووي الإيراني. في سياق أيضا التحركات الدبلوماسية الأوسع، وسيلة الخارجية الأمريكية أعلنت أن روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في إيران، في مؤشر على استمرار التنسيق والتشاور الدولي حول هذه الأزمة. لكن بالتوازي مع هذه الأجواء التفاوضية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع سقف مطالبه النووية مجددا، أكد بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يجب إما تسليمه فورا للولايات المتحدة لتدميره أو إتلافه داخل إيران أو في موقع آخر متفق عليه بإشراف دولي. في منشور أيضا مطول سابق على تروث سوشيال، قال ترامب إن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه هدد بهجمات جديدة في حال فشلها، قائلا إنه لن يكون هناك سوى اتفاق عظيم للجميع أو الاتفاق على الإطلاق وسيلة.
9: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسلنا من طهران. معنا من طهران مراسلنا محمد البقالي. أهلا بك محمد. مسار تفاوضي إذن مستمر بحراك دبلوماسي كبير من قبل إيران، وكذلك ما تسميه إيران بالهجوم في مضيق هرمز. ما جديد المشهد وفق هذه التطورات؟
10: وسيلة، هناك صمت كامل على المستوى الرسمي بشأن هذا الهجوم. ما لدينا الآن هو ما تحدثت به وسائل إعلام إيرانية، وكالة فارس نقلت عن التلفزيون الإيراني بأن مقاتلات صهيونية أمريكية كما سمتها شنت هجمات على زوارق إيرانية، وأن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 4 أشخاص. هناك حديث على أيضا انفجارات في بندر عباس. التلفزيون الإيراني قال إنه لم تعرف أسبابها وأن البحث ما زال جاريا بهذا الشأن، ولم يصدر لحد اللحظة في الحقيقة أي تفاصيل أخرى بشأن هذا الذي حدث ليلة أمس. في بالتوازي بطبيعة الحال هناك هذا المسار الدبلوماسي الذي لم يتوقف والذي يعرف زخما يتصاعد ويتراجع حسب السياقات وحسب التصريحات. طبعا لعل الحدث الأهم كان البارحة هي زيارة رئيس البرلمان الإيراني، وهو نفسه رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف، مرفوقا بوزير الخارجية عباس عرقجي، و أيضا برئيس البنك المركزي إلى الدوحة. ووكالة الأنباء الإيرانية تحدثت على أن الهدف هو البحث عن سبل الاتفاق والتأكد من مدى استعداد الولايات المتحدة إلى تقديم التنازلات الضرورية بغية التقدم في مسار العمل الدبلوماسي. عدا ذلك ما زال الترقب سيد الموقف، والمتحدث باسم وزارة الخارجية قال بأن هناك ليست هناك ضمانات في الحقيقة بأن الولايات المتحدة ستلتزم بما ستتعهد به حتى عندما يتم تحقيق أي التزام. هذا مع إشارته إلى أن عدد من الملفات تم تحقيق تقدم فيها. طبعا هناك تذكير دائم ومستمر من قبل المسؤولين الإيرانيين، وهذه المرة جاء أيضا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الذي جدد التأكيد على ما يسمى هنا بالشروط الإيرانية اللازمة بغية تحقيق أي اتفاق. وهذه الشروط تبدأ أولا من إنهاء الحرب على كل الجبهات. المتحدث باسم الخارجية يجدد التأكيد بأن جبهة لبنان أساسية وضرورية، وتم إرسال كل الرسائل لكل الأطراف بهذا الشأن أن إنهاء الحرب يعني لبنان أيضا. المسألة الثانية تتعلق بفصل المسارات، يجدد التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن مسألة اليورانيوم المخصب عالي التخصيب ب60% في هذه المرحلة ولا نسب التخصيب. يقول إن هذه أمور يجب أن تترك وترحل إلى ما بعد إنجاز هذه المرحلة الأولى التي يفترض أن تستمر إلى ما بين 30 إلى 60 يوما. وجدد التأكيد أيضا على مسألة ثالثة أو شرط ثالث يتعلق بمضيق هرمز. مضيق هرمز الذي قال بأن إيران من حقها أن تديره وأن تفرض فيه رسوما، ولكنه حدد بأن هذه الرسوم هي ليست رسوم عبور وإنما هي رسوم خدمة أمنية وبيئية. والواضح أنه في هذا الاتجاه يريد أن يؤكد أن إيران هي ملتزمة بالقانون الدولي الذي يمنع فرض أي رسوم في المضايق التي تربط بين المياه الدولية والمياه الدولية، ولكن هو يعطي صيغة أخرى لهذه الرسوم التي تقول طهران إنها مصرة على استيفائها في المرحلة المقبلة، ولكن في سياق خدمة وحماية للبيئة وليس في سياق رسوم عبور.
9: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. تنضم إلينا الآن من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، إذن هناك استعداد صيني باكستاني مشترك لمساهمة إيجابية لاستعادة السلام في المنطقة، تفاصيل أكثر حول ما تضمنه هذا البيان الذي صدر قبل قليل؟
11: بالفعل وسيلة، بيان مشترك صيني باكستاني يأتي بعد يوم واحد من اللقاءات التي جمعت رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بالقيادات الصينية في بيجين يوم أمس، وعلى رأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ وأيضا رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ. البيان المشترك نشره الجانب الرسمي الصيني وتحديدا وزارة الخارجية.
9: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي مديرة مكتبنا في بيجين. نعتذر لانقطاع الصوت والصورة، يبدو أنها عادت إلينا الآن. شيماء؟
11: نعم وسيلة أسمعك. نعم كنت أتحدث عن البيان المشترك الذي تم نشره عن طريق وزارة الخارجية الصينية وتتداوله أيضا وسائل الإعلام الرسمية الصينية. بيان مشترك صيني باكستاني يأتي بعد يوم واحد فقط من اللقاءات التي جمعت رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف يوم أمس بالقيادات الصينية وعلى رأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ وأيضا رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ. البيان مكون من نحو 18 بندا أو نقطة مختلفة تتناول العلاقات الثنائية، ولكن أيضا تطرق بالأساس إلى الوضع في الشرق الأوسط، إلى الوساطة الباكستانية التي يقول البيان بأن الجانب الرسمي الصيني يثمن بشكل كبير ويقدر جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الصيني بين الجانبين الأمريكي والإيراني. هنالك أيضا تأكيد ضمن هذا البيان على أن الجانب الصيني يدعم بشكل كبير الجانب الباكستاني، فيما قالت الصين بأنها مبادرة أمنية مكونة من 4 نقاط بين الجانبين الصيني والباكستاني، وتدعو بالأساس إلى وقف إطلاق النار أولا بين الولايات المتحدة وإيران بشكل دائم وشامل، عودة فتح الممرات البحرية، وعودة سلاسة مرور السفن التجارية بمختلف جنسياتها عبر الممرات البحرية. وهنا طبعا إشارة واضحة إلى أزمة مضيق هرمز التي تهم الصين بالأساس، لما لها من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الصيني. وكذلك البيان تطرق إلى نقاط ثنائية، تطرق إلى نقاط ثنائية تهم الجانبين في التعاون في مختلف المجالات.
9: شكرا جزيلا لك شيماء جوئي، مديرة مكتب الجزيرة في بيجين. في المباحثات الإيرانية الأمريكية، وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة. وفي ظل غياب نصوص دقيقة، يبرز الخلاف من خلال قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
12: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة؟ وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية، فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤولي تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية، تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
9: ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور ريتشارد وايس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكما سيد عباس. ما جرى بالأمس جنوب جزيرة لارك، هل تعتقد أن إيران ستعتبره حادثا محدودا ويتم احتوائه للمضي قدما في المسار التفاوضي، أم سيكون له ما بعده؟
13: إذا كانت هذه حالة منفردة وإذا لم تتكرر هذه الأحداث، ربما قد يتمكن كلا الطرفان من احتواء الوضع بطريقة لا تزعزع المفاوضات. ولكن حاليا ليس لدينا معلومات كافية للتحقق من هذه المسألة، لأن هذه الحادثة حصلت في الجزء الجنوبي من البلاد، ونحن بانتظار المزيد من المعلومات المفصلة. ولكن مع استمرار المفاوضات وتقدمها، فإن التطورات الخارجية من وقت إلى آخر تحصل، وهذا الأمر قد يؤثر نسبيا على العملية. حتى الآن لم يكن هناك أي رد أو أي تصريحات صادرة عن القادة الإيرانيين بشأن وقف المفاوضات أو حتى وقفها مؤقتا. والأمر يعتمد على ما إذا كانت هذه الحادثة ستتكرر أم لا. ولكن في هذه اللحظات أعتقد أن ما يحصل في لبنان مهم جدا، وهذا الأمر يجب أن نراقبه عن كثب، لأنه إذا استمرت إسرائيل بمهاجمة لبنان هذا الأمر سيخلق.
7: قبل الانتقال للحديث عن جبهة لبنان، نذهب إلى دكتور ريتشارد وايز. إطالة أمد المفاوضات لكل هذه الفترة وهي ما تزال مستمرة، إلى أي مدى قد يسمح بتكرار حوادث شبيهة بما جرى أمس، وبالتالي يهدد العملية التفاوضية برمتها؟
13: أعتقد أن النية هي تعزيز المفاوضات، وهذا الأمر يعني أنهم يريدون أن يوضحوا للجانب الإيراني أنه إذا لم يتم إحراز التقدم بشأن إزالة الألغام والملف النووي وغيرها من القضايا، فإن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى عمل عسكري أحادي من أجل تحقيق هذه الأهداف بنفسها. ولذلك إذا لم تعمل إيران على إزالة الألغام، الولايات المتحدة ستفعل ذلك.
7: وروبي هنا تحدث عن بدائل أخرى، ما الذي يقصده بهذا الشأن؟
13: هو
14: قد أشار بطريقة غامضة إلى القوة العسكرية. روبيو وغيره من القادة الأمريكيين أشاروا إلى أنهم يفضلون ألا يستخدموا القوة العسكرية الغامرة، وهم يريدون التوصل إلى تسوية متفاوض عليها من شأنها أن تحقق الأهداف الأمريكية الأساسية. ولكن إذا كان عليهم أو إذا اضطروا سيستخدمون القوة مرة أخرى.
7: سيد عباس، مما قاله روبيو بأن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، من وجهة نظر إيرانية هل هذا ممكن، لا سيما وأن الخلافات ما تزال قائمة بخصوص قضايا جوهرية عديدة؟
13: لا مانع لدى إيران بشأن هذه المسألة، لأنه من أجل حل القضايا العالقة والاستمرار في هذه النقاشات والأخذ والرد. نرى طبعا أن هنالك أيضا دول إقليمية تحاول أن تساهم بحل هذه المسائل وكسر الجمود النسبي الذي شهدنا عليه في المفاوضات حتى الآن. ولكن طالما أن هذه العملية مستمرة، فإن التطورات الخارجية الأخرى قد تتدخل في هذا المسار وقد تؤثر على الوضع. وإذا استمرار النقاشات يمكن أن يكون مرتبط بعوامل أخرى مثل إسرائيل أو الأطراف التي لا تود أن ترى اتفاقا، وذلك من أجل أو قد يسعون إلى عرقلة العملية. ولكنني أعتقد أن هذا الأمر طبيعي، لأن المسائل التي يتم التناقش بشأنها هي مسائل صعبة ومهمة، وهذه المسألة بحاجة إلى بعض الوقت لإنجاز هذه البنود النهائية للتوصل إلى مذكرة تفاهم. ولكن مع ذلك، بعد أن يتم العمل على الصيغة النهائية ستكون هذه البداية وليس النهاية، لأن مرحلة التطبيق ستكون مهمة جدا. صياغة الاتفاق أقوى أو هي أمر واحد، ولكن أعتقد أن التنفيذ أهم من ذلك بكثير. ولذلك أعتقد أنهم حذرون الآن إزاء صياغة النص الذي سيتم تطبيقه، وجميع الأطراف تراقب عملية التنفيذ مع استمرار صياغة مذكرة التفاهم.
9: وهنا في هذه النقطة تعدد الأطراف ودخول دول إقليمية على خط أو مسار التفاوض، إلى أي مدى يمكن أن يحلحل هذه المراوحة في المكان لفترة طويلة؟ وهنا أقصد عن الجانب الإيراني، هل يمكن أن نشهد تغيرات في بعض المواقف؟
13: أعتقد أن الدور الذي تؤديه الدول في المنطقة مهم جدا أيضا، لأن هذه الدول لا تود أن يستأنف النزاع في المنطقة، وهذه الدول تعلم أن استئناف الأعمال العدائية

0: دور الذي بإمكان الدول في المنطقة أن تؤديه مهم جدا، لأن إيران لا تثق بكلمات الولايات المتحدة، ولذلك نحن بحاجة إلى وساطة دول المنطقة للتوصل إلى بناء الثقة أو وضع آلية لبناء الثقة، لأن إيران تود أن ترى ما إذا كانت الولايات المتحدة جدية بشأن مذكرة التفاهم.
1: اسمح لي سيد عباس، سأعود إليك في هذه النقطة. دكتور ريتشارد، لطالما انتقدت إيران الجانب الأمريكي بعدم احترام الاتفاقات السابقة، ويتحدث دائما عن أزمة ثقة. الآن انضمام عدد من الدول إلى المسار التفاوضي، إلى أي مدى يجعل هذا الأمر يعني تعود الثقة، وبالتالي يحترم كل طرف بنود الاتفاق كما هي؟
0: أنا لا أعلم إذا كان ذلك سيساهم ببناء الثقة ولا أعلم. كما أن الثقة مهمة، عادة ما لا يتم التفاوض بشأن الاتفاقات المفصلة في مثل هذه المراحل، وإذا بعض انعدام الثقة أمر متوقع. المفاوضون أو الوسطاء عفوا بإمكانها العمل على كبح جماح كلا الطرفين. القادة الذين تحدثوا معهم الرئيس ترامب يوم السبت، أي دول الخليج وباكستان والأردن وغيرها من الدول، جميعها قالت للولايات المتحدة أنه يجب الامتناع عن اللجوء إلى القوة مرة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر سيأخذ بعين الاعتبار لدى الرئيس ترامب في اتخاذه للقرارات. ودول المنطقة قلقة إزاء الرد المحتمل، وهذه الدول تفضل التوصل إلى تسوية متفاوض عليها بدلا من استمرار العمليات العسكرية.
1: سيد عباس، يعني صحيح أن المسار التفاوضي يسير وبشكل إيجابي، وهذا انطلاقا مما يقوله الطرفان، لكن الخلافات ما تزال موجودة، وحتى في التوصيفات والمصطلحات هناك اختلافات. ما يراه الجانب أحد الجوانب بأنه اتفاق، الآخر يراه مذكرة تفاهم، وكذلك بالنسبة للملفات الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الذي تسعى إيران إلى تأجيله. هل يمكن التوصل إلى نقطة وسط في ما يتعلق بالملف النووي على وجه التحديد؟
0: لقد كان هناك تقدم محرز بشأن بضعة قضايا، ولكن هناك أمور لا تزال عالقة، مثل الإفراج عن الأرصدة المجمدة، وهذا ما يتم التناقش بشأنه من قبل الوفد الإيراني في قطر. تم التوافق من كلا الطرفين بشأن التفاوض حول هذه الأمور، خاصة رفع العقوبات، ولكن هذه العملية قد تتطلب شهر أو شهرين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا ولإنجاز المرحلة الأولى أيضا. وخلال هذه اللحظات هم يحاولون التركيز على المسائل العاجلة والملحة، ألا وهي إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وأيضا تمرير استثناء للعقوبات على النفط الإيراني والإفراج عن الأرصدة المجمدة. ومحاولة فصل أو تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين قد يأتي بفوائد معينة، وربما قد يعطى الطرفان المزيد من الوقت للتفاوض بشأن هذه الأمور لتحقيق السلام في المنطقة، ويمكن أيضا أن يؤدي ذلك إلى بناء الثقة. كما قلنا سابقا، أزمة الثقة كانت أساسية في هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك سيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من طهران. الشكر لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. شهد مسار الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية محطات اعتبرت مفصلية، إما بالتصعيد الميداني أو عبر الجهود الدبلوماسية. أبرز تلك المحطات نتابعها في التقرير التالي.
2: صبيحة 28 من فبراير أعلنت الولايات المتحدة بدء غارات جوية تستهدف مواقع عدة في إيران، بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت مقر المرشد الأعلى علي خامنئي، وأفضت لاغتياله مع العشرات من كبار القادة الأمنيين والعسكريين. بعد بدء الهجوم بوقت قصير. هاجمت إيران منشآت في دول الخليج

0: خليج وإسرائيل ليكون 28 من فبراير اليوم الأول من حرب ستمتد لأسابيع. توسعت رقعة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية واستمرت الضربات الإيرانية حتى انخرط حزب الله في الحرب انتقاما لمقتل المرشد الأعلى كما هدد سابقا وأطلق صواريخ على إسرائيل. شكل اغتيال المرشد لحظة سياسية بقيت مفصلية في إيران. بعدها بأيام انتخب مجلس خبراء القيادة ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديد. ومع قرب انتهاء الأسبوعين الأولين للحرب صعدت إيران من تحركاتها العسكرية باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وأعاقت الملاحة التجارية، وأخذت الانعكاسات تتبلور بوضوح في أسواق النفط. عزز المرشد الجديد مجتبى خامنئي من ذلك التكتيك، وفي أول تصريح له عبر رسالة مكتوبة وجه الحرس الثوري لتشديد إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري بدء التنفيذ. لاقت واشنطن التصعيد بتصعيد مقابل، واستهدفت المقاتلات الأمريكية نقاطا عسكرية على جزيرة خارك التي تعد الموقع الأهم للصادرات النفطية. في الأسبوع الثالث للحرب استهدفت إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومعه قائد البسيج غلام رضا سليماني، فيما بدا مسار تصعيد متواصل. وبينما كانت الأسواق تسجل ارتفاعات حادة في أسعار النفط، ضربت إسرائيل حقل بارس الإيراني، واستهدفت إيران منشآت الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان بدولة قطر، وإثر ذلك أعلنت قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وفي خضم صدمات في أسواق الطاقة وتوقف صادرات الأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتحدث للمرة الأولى عن فتح قنوات للتفاوض مع الإيرانيين. لم تثمر مناورة ترامب عن طاولة سياسية مع طهران، فعاد للتلويح بضرب البنى التحتية الإيرانية، وعادت جزيرة خارك لتكون تحت التهديد بالاستهداف. وبينما كانت القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تفوق جوي في أجواء إيران، سقطت في 3 أبريل طائرة مقاتلة أمريكية فوق إيران، وفي عملية استمرت يومين وشملت إنزالا واشتباكات في عمق الأراضي الإيرانية تمكنت الولايات المتحدة من إنقاذ طياريها. تلا ذلك إعلانا أحادي الجانب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قالت طهران إنها ستلتزم بذلك طالما أوقفت واشنطن وتل أبيب الأعمال القتالية. أما إسرائيل فرفضت وقف القتال على الجبهة اللبنانية. ومع هدوء جبهة إيران نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع عملية قصف جوي شملت العاصمة بيروت، ونفذ 100 غارة في غضون 10 دقائق. وفي خضم حالة لا حرب ولا سلم أثمرت الجهود الدبلوماسية التي قام بها قائد الجيش الباكستاني عن انعقاد جولة مفاوضات أمريكية إسرائيلية في إسلام أباد. وإلى هناك توجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رأس وفد، وأوفدت طهران محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان برفقة وفد ضم شخصيات من الحرس الثوري الإيراني. لكن جولة إسلام أباد انتهت دون أن تفضي عن أي اختراق. بقيت القضايا الكبرى، الملف النووي من تخصيب ومخزون مضيق هرمز، عالقة دون تنازل من الطرفين. وفي مقابل رفض إيران عودة الملاحة في المضيق، أعلن الرئيس الأمريكي فرض حصار تام على موانئ إيران. على الطرف الآخر اتخذت بيروت قرارا بالذهاب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية لتكون تلك سابقة سياسية في لبنان منذ عام 83. ووسط جو من الانسداد الدبلوماسي أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في 17 أبريل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ليعود الحرس الثوري ويعلن إغلاق المضيق بعد ذلك ببضع ساعات. ومع تضارب المؤشرات بين طهران وواشنطن استمرت باكستان في مساعيها الدبلوماسية، وأثمرت قبول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. تلاها انفراجة في ملف لبنان بإعلان مماثل لمدة 3 أسابيع يترافق مع جولة مفاوضات ثانية بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، ومع رفض الولايات المتحدة مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب في الأول من مايو، عاد الرئيس الأمريكي ليلوح باستئناف الأعمال القتالية. فتحركت الدبلوماسية الخليجية، تراجع ترامب عن ضربة قال إنها كانت وشيكة، ويبدو أن الجهود الإقليمية حققت ما هو أبعد من وقف مؤقت للقتال. ليلة 23 من مايو، وبعد زيارة الوسيط الباكستاني ووفد قطري إلى طهران، خرج ترامب ليعلن عن مذكرة تفاهم. ومذكرة التفاهم تفاوتت المقاربة عن محتواها. إيران تؤكد أنها تشمل بنودا من بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار عن موانئ إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، وفق ما أفاد مسؤول إيراني للجزيرة. بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أن المذكرة تتضمن إنهاء القتال وعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران.
1: إذن ننوي لهذه الأخبار العاجلة مراسل الجزيرة غارة إسرائيلية على بلدة كوثرية الرز جنوبي لبنان، وفي الأثناء كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة للالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا. ونذهب الآن مباشرة إلى مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري، وطبعا سيكون معنا كذلك من بيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا بكما وليد. إذن واضح أن إسرائيل ماضية في التصعيد بتكثيف العمليات، ماذا في تفاصيل ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية؟
2: فعلا هذا كان في الساعة الأخيرة، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر 8، وهو أعلى درجات الاستدعاء للاحتياط، واستدعى بموجبه بشكل فوري جنود من الاحتياط. وجاء ذلك حسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية وهيئة البث على خلفية قراره بتوسيع عملياته الحربية إلى خارج الخط الأصفر حسب تعبيرها، في إشارة إلى المناطق الشمالية الممتدة حتى منطقة مجرى الليطاني وأيضا في العمق اللبناني. هذا التطور جاء في الساعة الأخيرة، ويبدو أنه على خلفية المقترحات أو المخططات التي قدمها الجيش للقيادة السياسية التي ستجتمع هذا المساء في إطار المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية من أجل بحث هذا الأمر، وأيضا على خلفية احتمال توقيع الاتفاق الوشيك بين إيران والولايات المتحدة. استدعاء قوات الاحتياط الذي جاء وبشكل فوري يشير إلى أن ما تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية بحرب وقف إطلاق النار حسب تعبيرها مرشح لمزيد من التصعيد خلال اليومين التاليين، وذلك على غرار ما جرى أمس وليلا وأيضا خلال 24 ساعة الماضية، التي قال الجيش بأنه قد استهدف خلالها نحو 70 هدفا تابعا لحزب الله، من بينها 10 مقرات قيادية لحزب الله، بالإضافة إلى مواقع وترسانات أسلحة وذخيرة في أنحاء لبنان، وأنه أيضا قام باستهداف وقتل عدد من مسلحي حزب الله الذين يتحركون على الدراجات النارية في مناطق في جنوب لبنان ومنها المناطق المحتلة. وواضح أن الأمور على الأقل حسب الحسابات الإسرائيلية تتجه نحو مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، وتبدو إسرائيل كأنها تسابق الزمن في هذا الشأن، لأنها تريد فرض واقع عسكري لصالحها في جنوب لبنان قبل أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وأمريكا كي يكون هذا هو الوضع الساري. وكان الجيش الإسرائيلي قبل 3 أيام قد سرب معلومات عن خطط حول ما وصفها بالحدود الأمنية لإسرائيل، والتي تشمل بقاء قواته تحتل كل المنطقة الممتدة بعمق 15 كيلومترا في جنوبي لبنان، بالإضافة إلى 5 قواعد عسكرية دائمة على طول الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله. جوني، إذن هناك نية إسرائيلية لتكثيف العمليات وتعميقها كذلك في لبنان. ماذا عن المشهد الميداني الآن، كيف يبدو؟ ونقلنا قبل قليل خبر غارة في كوثرية الرز جنوب لبنان.
3: الواقع الميداني وسيلة شديد التعقيد، بالإضافة طبعا إلى المعطيات السياسية، وهذه العوامل كلها تتفاعل فيما بينها، وبالتالي هناك مجموعة من المعطيات التي لابد من التوقف عندها لنحيط المشهد بكليته وبشكل إجمالي. وطبعا لابد من الانطلاق من استمرار الغارات الإسرائيلية، ونحن نتحدث خلال الساعة أو الساعة والنصف الماضية عن غارات استهدفت بلدة كفر صير الواقعة في قضاء النبطية، غارة على بلدة كوثرية الرز كما ذكرتم، بالإضافة إلى غارة على بلدة تصريفة، تضاف إليها طبعا سلسلة الاستهدافات والهجمات الإسرائيلية التي حصلت خلال ساعات الليلة الماضية وخلال ساعات يوم أمس، وكانت مكثفة باتجاه قضاء صور ومناطق وبلدات تقع في قضاء صور، وأيضا في منطقة النبطية وفي البقاع الغربي، وتحديدا بلدة مشغرة الواقعة في الشرق اللبناني. ويبدو أن هناك شهداء وجرحى بنتيجة الغارات التي حصلت الليلة الماضية على بلدة مشغرة. هذا معطى مهم وأساسي. المعطى الثاني طبعا هو المتعلق بعمليات حزب الله التي تواصلت أيضا خلال الساعات الماضية باتجاه الجنود الإسرائيليين وألياتهم وتجمعاتهم، وأيضا باتجاه المناطق الإسرائيلية الواقعة قبالة الحدود اللبنانية. هناك معطيات أخرى أيضا لا تقل أهمية، من بينها مواقف حزب الله التي كشف عنها قيادي في الحزب يوم أمس للجزيرة، وقال إن تصعيد الموقف الميداني من الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى توسع هذه الحرب، ويشير إلى أن خيار المفاوضات المباشرة الذي اختارتها الدولة اللبنانية برعاية أمريكية لن يأتي بنتائج. وطبعا حزب الله يحمل الجانب الإسرائيلي في المقام الأول مسؤولية خرق كل الاتفاقات والتفاهمات التي حصلت خلال المرحلة الماضية، من خلال ما وصف أو ما يقول عنه الجانب الإسرائيلي أنه حرية حركة عسكرية بغطاء أمريكي. يضاف إلى كل هذا المشهد طبعا الترقب الذي تشهده الساحة السياسية اللبنانية بشأن التطورات الميدانية، التطورات الإقليمية عفوا والدولية، وما يتعلق بالمفاوضات الأمريكية والإيرانية وإمكانية انعكاسها على الواقع اللبناني، وأيضا ما يتعلق بالاجتماع الأمني الذي يفترض أن يعقد في واشنطن في مقر البنتاغون يوم الجمعة المقبل في إطار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. مصدر لبناني رسمي خلال الأسبوع الماضي كان أكد للجزيرة أن هذا الاجتماع سيكون اجتماعا تقنيا، وأنه ليس هناك من أفكار مطروحة من أجل تشكيل فصيل في الجيش اللبناني تكون مهمته نزع سلاح حزب الله كما سرب خلال الفترة الماضية. وإزاء كل هذا الواقع طبعا وكل هذه المعطيات المتشابكة، تأتي التهديدات الإسرائيلية وهذه اللهجة التصعيدية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وهناك خشية بشأن النوايا الإسرائيلية المتعلقة بمزيد من الغارات المتعلقة بتوسيع الواقع أو الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأيضا إمكانية توسع الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق لم تكن تستهدف خلال المرحلة الماضية، علما أن لبنان ما يريده طبعا في المقام الأول من خلال المفاوضات المباشرة وأيضا الحراك الإقليمي والدولي أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، وأن تنتهي المجازر وتتوقف المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وتحديدا في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسلنا من بيروت. معنا الآن من بيروت أمير قموري الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل معنا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد عادل شديد، وهذا المعطى المستجد من إسرائيل، الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان. الأمر هنا لا يقتصر على الجنوب اللبناني وإنما نتحدث عن العمق اللبناني، ما دلالة هذه الخطوة برأيك؟
4: تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية كان وفق القرار الذي اتخذ من قبل حكومة إسرائيل قبل شهور، أي قبل الثاني من أذار حين دخل حزب الله على خط المواجهة، كان هنالك قرار باستدعاء حوالي 450 ألف جندي احتياط. يعني كان مطلوبا استدعاء كل الاحتياط في إسرائيل، وكان القرار باتجاه اجتياح كامل حتى بيروت ومنطقة البقاع والشمال. ولكن ما حدث بالأسابيع الماضية وقدرة حزب الله على قلب الطاولة وفرض معادلات جديدة أربكت الإسرائيليين أدت إلى تعطيل كل هذه المخططات. بالأيام الماضية بالأسبوع الماضية تم إخلاء ثلاث فرق من أصل خمس فرق كانت موجودة بمنطقة الجنوب، بالمنطقة الواقعة ما بين الليطاني شمالا وحتى رأس الناقورة جنوبا، وهذا الإخلاء تم بناء على سهولة استهداف هذا الكم الهائل من الجنود الإسرائيليين من قبل مسيرات حزب الله. وبالتالي ارتأت قيادة الجيش الإسرائيلي كما المستوى السياسي في ظل عدم القدرة على مواجهة هذه المحلقات والمسيرات الجديدة على تقليص الجنود إلى الحد الأدنى لكي يصعب على حزب الله من إمكانية التقاط هؤلاء الجنود، كما وصفوا بالنقاش الإسرائيلي بأنهم أصبحوا بط يعني للاصطياد حزب الله. بالتالي اليوم يراد إعادة يعني التهديد باجتياح جديد. أظن أنه هذا التهديد له بعدين، البعد الأول وهو المتصل بحالة الاستياء بالرأي العام الإسرائيلي من قبل بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي كما من قبل القيادة العسكرية الذين وعدوهم بتحقيق نصر ساحق ماحق على حزب الله بسرعة وإعادة هندسة لبنان بالمقاسات الإسرائيلية، وهذا فشل والنتيجة عكسية. ثم الموضوع الثاني هي إيصال رسالة للأمريكي حول ضرورة إحداث تعديل جدي في الموضوع الذي يخص لبنان، يعني إعطاء إسرائيل ما يسمى حق الحركة حرية الحركة في لبنان مع أي وقت إطلاق النار.
1: طيب سيد أمين قموري، هذا تصعيد وتكثيف العمليات من قبل إسرائيل مع تعميق مداها الجغرافي ليطال العمق اللبناني، هل تحسب له لبنان وكيف يستعد لمواجهته؟
5: طبعا بالنسبة للجانب الرسمي اللبناني هو يعتقد أنه يتحسب لهذا الموضوع بوضع يعني كل إمكاناته لدى الجانب الأمريكي وثقته بالجانب الأمريكي الذي لديه باعتقاد الجانب اللبناني القدرة على لجم إسرائيل ووقف التدهور. في المقابل حزب الله الذي يقاتل على الأرض في الميدان ولا يزال يتصدى بشدة للتقدم الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يربط وقف إطلاق النار بالعملية الإقليمية الكبيرة الجارية في إسلام أباد، وبالتالي هناك تناقض بين الموقفين، بين موقف الدولة اللبنانية التي تدعو إلى المفاوضات المباشرة وتريد المفاوضات المباشرة، وحزب الله الذي يرفض المفاوضات المباشرة ويرهن ذلك بالواقع الإقليمي. بالنسبة لحزب الله هو يعتبر أن هذه المعركة ستستمر طالما أن هناك خرط إسرائيلي، هو أيضا سيتصدى لكل هذا الخرط ولن يعود إلى المرحلة التي سبقت 2 أذار، حيث كانت إسرائيل تتمتع بحرية الحركة وتمارس حرب استنزاف من جانب واحد، تقتل وتدمر من دون حصيب أو رقيب. لذلك باعتقادي المشهد في لبنان بدلا من أن يذهب إلى انفراجة بفعل الحديث عن اتفاق كبير يجري في الإقليم، نذهب إلى نوع من التضخيم وزيادة الضغوط مترافق ذلك بتصعيد التصعيد الحاصل اليوم.
1: وهنا قال سيد أمين، هنا قال حزب الله إن هذا التصعيد الميداني الإسرائيلي سيؤدي إلى توسيع الحرب وخيار المفاوضات المباشرة لن يأتي بنتائج. لبنان رسمي على موعد مع مفاوضات ومسار أمني، اجتماعات ستعقد في البنتاغون نهاية هذا الشهر، ما مصير ذلك إزاء هذا التصعيد وهذه النية بتكثيف العمليات؟
5: أصلاً من يريد هذه المفاوضات هو الجانب الأمريكي، هو يضغط على الجانب اللبناني للذهاب إلى مفاوضات عسكرية. طبعاً الغاية من وراء ذلك إحداث تنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. طبعاً بالنسبة للبنان الأمر مختلف، الهم الأساسي هو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد إمكانية البحث في جدول الانسحاب، لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي متفقان على أمر ما، وقد سمعنا روبيو في الأمس يعني يرفع حدة خطابه على حزب الله أكثر حتى من الجانب أو يعادل الجانب الإسرائيلي أو حتى أكثر منه، وبالتالي هناك نوع من التوافق على أن المهمة الأساسية هي تضييق على حزب الله وتفكيك امكاناته وما الى ذلك. طبعا يعني بالنسبه للولايات المتحده هي تفضل ان يكون الجيش اللبناني شريكا في هذا الموضوع، لذلك كانت مفاوضات واشنطن او مفاوضات البنتاغون مع الاسرائيليين لغايه التنسيق بين الطرفين، لكن حتى هذه اللحظه هذا الموضوع شديد الحساسيه ولا يمكن للجيش اللبناني ان يذهب فيه بعيدا، لذلك نسمع من الدوله ان سقفه فقط هو الامور التقنيه السياسيه وليس الامور السياسيه ابدا.
1: سيد عادل شديد، قلت ان هذه الخطوه الاسرائيليه لديها بعدان، احدهما متعلق بايصال رساله للجانب الامريكي، اي رساله تريد إسرائيل إيصالها لحليفتها واشنطن؟
4: أولا هنالك انتقادات شديدة في إسرائيل، كل إسرائيل تنتقد الولايات المتحدة على قبول أن تكون لبنان جزءا من أي صيغة قادمة مع إيران، كما يوجد هنالك أيضا بالولايات المتحدة داخل الحزب الجمهوري مجموعة من الصقور أيضا يرفضون ذلك، بالتالي هذا الواقع دفع إلى هذا الخطاب المتشدد اتجاه حزب الله. ثم أصلا أن الولايات المتحدة كما إسرائيل ترى أن الحرب على حزب الله جزء من الحرب الكبرى على إيران وحلفائها بالمنطقة، بالتالي الموضوع ليس جديدا، ولكن ما هو جديد في هذا الموضوع هو رفع نبرة هذا التهديد عملياتيا وتهديد من قبل بنيامين نتنياهو الذي بدأ بالليلة الماضية، وهناك الكثير من الإجراءات الميدانية التي تشير إلى هذا الاتجاه، والخطاب الأمريكي بمعنى أن الإسرائيلي من جهته يريد هذا الضغط من أجل إما إخراج لبنان من هذه المعادلة وهذه المسألة باتت صعبة الأمريكي فشل فيها، لكنه يريد بإصرار إحداث تعديل، ومن خلال هذا الضغط الميداني يعتقد الطرفين من الممكن أن يؤدي إلى تراجع بالموقف الإيراني. والأمريكي أيضا نفس الموضوع، الأمريكي يواجه مشكلة بالمفاوضات أنه فشل في إخراج لبنان في هذا الموضوع، وبالتالي الآن أتت النتيجة عكسية بمعنى الكل يحمل أمريكا مسؤولية أنك ذهبت باتجاه اتفاق سيء جدا، حتى باتفاق باراك أوباما لم يكن حزب الله جزءا، هذا يعني إعطاء إيران المزيد من النفوذ والتأثير بالمنطقة، وهذا لا يتناقض فقط مع أهداف الحرب، إنما هذا يعني أن الولايات المتحدة خرجت بمكان هي وإسرائيل أسوأ بكثير مما كانت عليه الحال قبل الحرب، بالتالي يراد الذهاب باتجاه هذا المسار، ثم جعل الموضوع النقاش اللبناني الإسرائيلي الأمريكي يتمحور حول مسألة واحدة وحيدة وهي حزب الله وسلاحه، بمعنى إسرائيل جزءا من الحل بلبنان وليست مشكلة، المشكلة فقط في حزب الله. هنالك انسجاما ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة حول هذا الموضوع، ثم إعطاء شرعية ليس فقط للوجود الإسرائيلي الاحتلالي في لبنان، إنما أن تكون إسرائيل شريكة بالأداء الداخلي في لبنان من أجل ما يسمى إعطاء الحكومة اللبنانية القدرة على فرض سلطتها على المنطقة بعد مواجهة حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الخبير بشؤون الإسرائيلية، ضيفنا من الخليل. الشكر لضيفنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. أدى توتر في مضيق هرمز وتأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي إلى فرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتبين مشهد تأثر دول أسيان بأزمة الأسمدة بين دول مستوردة ارتفعت فيها الأسعار مثل تايلاند، ودول تنتج أسمدة اليوريا مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي.
6: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند، بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
7: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
6: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست $50 للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو ثلثي كلفة زراعة الأرز.
8: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
6: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف إلنينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
9: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
6: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
10: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
6: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلند الذي يشغل ثلث مساحة البلاد ويدر أكثر من $50 مليار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
11: هو تحد يهدد الأمن الغذائي لتايلند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزا لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
6: خلافا للوضع في تايلند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد لسبعة عقود، أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان، مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
12: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقا لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
6: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض، مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات.
11: إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبانغ في إقليم جاوة الغربية.
1: يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. نشاهد هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات، وسيصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا هناك، ويواصلون في عرفات حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال التلفزيون الإيراني إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية إسرائيلية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. من جانبه، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية، وأشار إلى أن الهجمات لم تؤدي إلى أي إصابات. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. وفي أول تعليق على الضربات الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وأضاف روبيو أنه جرت بعض المحادثات في قطر، وأضاف أن التفاوض على صياغة الاتفاق مع إيران قد يستغرق بضعة أيام، وأشار إلى أن توصل الاتفاق لا يزال ممكنا في غضون أيام. في الأثناء، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن رئيس البرلمان ووزير الخارجية الإيرانيين أجريا محادثات في العاصمة القطرية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. في تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن طاقم الوزارية الأمنية المصغر سيجتمع على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. ومن جهته، قال حزب الله إن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع. معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما محمد البقالي. ما جديد تصريحات رسمية الإيرانية بخصوص ما جرى أمس في جزيرة لارك أو بخصوص الحركة الدبلوماسية؟
1: الحقيقة وسيلة، هناك صمت، وصمت في الحقيقة مطبق على المستوى الرسمي. لا أحد يتحدث من الرسميين بشأن هذا الذي حدث في جزيرة لارك البارحة. فقط تحدثت وسائل إعلام، وكالة فارس نقلت عن التلفزيون الرسمي بأن مقاتلات أمريكية وصهيونية استهدفت زوارق في جزيرة لارك، جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، وتحدثت عن مقتل 4 أشخاص. عدا ذلك لا تفاصيل. فقط ما يمكن ربما أن نفهم بأنه إشارة، ما هو ما تحدث به الرئيس الإيراني، ولكن يتعلق الأمر بلقاء أجراه البارحة مع مسؤولين في وزارة الدفاع، وتم الإفراج عن تصريحات هذا الصباح، ولكن لا يمكن أن نربطها بشكل مباشر. قال إن العدو فوجئ بقدرات إيران وبقوتها، وأن هذه المفاجأة هي نتيجة لسنوات طويلة من التخطيط الدقيق والعمل الدؤوب، مع تأكيده بطبيعة الحال على جاهزية إيران لأي مواجهة. إذن في الحقيقة ما زلنا ننتظر الرواية الإيرانية الرسمية حول ما حدث. ولكن في نفس الوقت، هذا الذي يحدث في الحقيقة يؤكد شيئا واحدا هنا على الأقل بالنسبة في إيران، هو أنه مهما تقدم المسار الدبلوماسي ومهما قيل بأن ربما الاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى، فهذا يعني أن الوضع برمته هش، ويمكن في كل لحظة أن تنقلب الأمور على عقبيها. وهذا في الحقيقة يبدو كما لو كان من خاصيات هذا الصراع الأمريكي الإيراني، بالشكل الذي في اللحظة التي يعتقد فيها أن الأمور قد وصلت إلى مستوى من التقدم على المسار الدبلوماسي يمكن أن تؤدي إلى حل قريب، ينحرف فجأة قطار ويحدث شيء ما مثل هذا الهجوم الذي قد يعيد الأمور إلى سابق عهدها. ولكن

0: يمكن أن أقول إن هذا الصمت في الحقيقة الإيراني ربما يؤشر إلى عدم رغبة في التصعيد على الأقل إلى هذه اللحظة. كما أن العكس أيضا يحصل كثيرا، حتى إذا تأزمت الأمور ووصلت درجة من التوتر واعتقد بأن الحرب عائدة لا محالة، جاءت مبادرة، جاء مقترح، جاء تصريح، وعادت الأمور إلى دائرة التفاوض. وهذا في الحقيقة يعطي انطباعا هنا في إيران بأن لا شيء مضمون، بأن المسارات متوازية، مسار التوتر والتصعيد مع مسار التهدئة والدبلوماسية، وأن كل شيء مفتوح وكل الاحتمالات متوقعة. عدا كل هذا الذي يحدث الآن، هناك مسار دبلوماسي في الحقيقة يتطور، وكان من أهم ما أعلن فيه البارحة تلك الزيارة المهمة التي انتقل فيها كل من رئيس البرلمان ووزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي إلى الدوحة، وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية على أنها تأتي في سياق البحث عن اتفاق، مع أحاديث كثيرة على أن هناك تقدم بشأن عدد من القضايا، وتأكيد في نفس الوقت بأن كل تقدم لا يعني أن الاتفاق أصبح في متناول اليد. والمتحدث باسم الخارجية قال هذا الأمر بشكل واضح، قال إنه لا ضمانات بأن الولايات المتحدة ستلتزم بتعهداتها.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. محمد الأحمد، انطلاقا من تصريحات روبيو وما قاله ترامب عن النووي الإيراني، ما الذي يمكن استنتاجه بخصوص الموقف الأمريكي حاليا؟
2: أهم وسيلة ما يمكن استنتاجه من الموقف الأمريكي حاليا وهو أن واشنطن متمسكة بمسارين متوازيين، دفع المفاوضات مع إيران إلى الأمام مع الإبقاء في الوقت نفسه على الضغط العسكري والتهديد باستخدام القوة إذا تعثرت المحادثات، كما قال ترامب يوم الاثنين في منشور له على تروث سوشيال. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للهند أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل سياسي، أشار إلى محادثات تجري حاليا في قطر بشأن إطار لإنهاء الحرب. روبيو أوضح أيضا أن النقاشات لا تزال تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وبأن التوصل إلى الصيغة النهائية قد يحتاج إلى بضعة أيام إضافية وفق تصريحاته. كان أيضا روبيو قد شدد في وقت سابق على أن الإدارة الأمريكية ستمنح هذه المفاوضات مع إيران كل فرصة ممكنة، لكنه تحدث في المقابل عن بدائل إذا فشلت هذه المحادثات. روبيو أيضا كشف أن هناك شيئا قويا جدا مطروحا على الطاولة يتعلق بفتح مضيق هرمز وإجراء مفاوضات حقيقية وجادة ومحددة زمنيا بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن بالتوازي مع ذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع مجددا سقف مطالبه النووية، أكد بأن اليورانيوم الإيراني على التخصيب يجب إما تسليمه فورا للولايات المتحدة لتدميره أو التخلص منه داخل إيران أو في موقع آخر متفق عليه بإشراف دولي. أشار كذلك ترامب إلى أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه لوح في الوقت نفسه بهجمات جديدة إذا فشلت، قائلا لن يكون هناك سوى اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. على الصعيد الميداني، وسيلة روبيو في تصريحاته قبل حوالي 3 ساعات من الهند علق على الهجمات الأخيرة الأمريكية في جنوب إيران، أشار بالقول إلى أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى، وذلك في معرض تعليقه على هذه الهجمات التي يبدو أنها كانت محدودة. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول أيضا احتواء هذا التصعيد. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي بأن هذه الضربات ضد أهداف إيرانية كانت دفاعية ورد فعل وليست عملية مخطط لها بشكل مسبق. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت أن قواتها نفذت الاثنين ضربات في جنوب إيران، استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. متحدث باسم سنتكوم أشار إلى أن تلك الضربات جاءت دفاعا عن النفس، مع تأكيده في الوقت نفسه على استمرار الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار القائم، لكنه أحجم عن تحديد السفن التي تعرضت لإطلاق نار أو مواقع تمركزها والمكان الدقيق الذي نفذت فيه الضربات الأمريكية الأخيرة، لكن مسؤول أمريكي أشار أيضا للجزيرة بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية من دون وقوع إصابات. فوكس نيوز بالمقابل نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع بأن القصف شمل أيضا موقع لإطلاق صواريخ في بندر عباس بعد استهدافه لمقاتلات أمريكية. نقطة أخيرة فقط، وسيلة نيويورك تايمز قبل قليل نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي بأن صواريخ إيرانية من طراز سطح جو هددت قطعا بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات في خليج عمان وبحر العرب، فيما قال أيضا أن الضربات الأمريكية استهدفت منطقة قرب بندر عباس. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن على كل هذه المعلومات والمعطيات من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لك. في المباحثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف عبر قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
3: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة؟ وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعا ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقا، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤوليها تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصبا على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها، لا تطلب رسوما للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة سيتاري صادقي، ومعنا في الاستوديو جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أهلا بكما دكتورة صادقي. ما جرى جنوب جزيرة لارك؟ تقول واشنطن إنه دفاعي، بينما ترى طهران أنه هجوم ضد قوارب إيرانية. هل ستبقيه طهران باعتقادك في إطار محدد، أم سيخرج ربما عن هذا الإطار؟
4: يعتمد الأمر على تصرف الولايات المتحدة. الولايات المتحدة سوف تستمر بالقول إنه دفاع عن الذات وتم بطريقة المبادئة، وإيران تقول إنه كان رداً على ما قامت به الولايات المتحدة، كما أنهم قاموا بإسقاط مسيرات أمريكية في الأجواء الإيرانية، وهذا العمل يعتبر عائقاً أمام المحاولات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء هذه الحرب. ولكن إلى الآن الجانبان يبقيان الأمر تحت نطاق السيطرة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق.
1: سفير جوي هود، حادثة لارك باعتقادك هل ستؤثر على هذا المسار التفاوضي والذي تسعى إليه واشنطن بشكل كبير؟ روبيو يتحدث عن أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام.
4: كلا، لا أعتقد أن هذا سوف يؤثر على النقاشات، بل إنه مجرد تبادل لإطلاق النار على مستوى منخفض استنادا إلى الظروف الحالية. كل من الجانبين يقول إن الطرف الآخر هو من بدأ، ولذلك الجانبان يبقيان الأمور تحت السيطرة. ما هو لافت أكثر في هذا الصعيد هو المنشور من قبل ترامب الذي قال فيه إنه يمكن أن يقبل بأن إيران سوف تخفف تخصيب اليورانيوم على أرضها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هو لم يقل هذا من قبل، ولهذا سوف يكون هذا تغيير جوهري في موقفه إذا تمسك به، ويمكن أيضا إذا تمسك به أن يفتح المجال أمام المجالات الأخرى الخاصة بالمفاوضات، لأن اليورانيوم على التخصيب هو الملف الأكثر حساسية في المجال النووي،
1: ولأنه الأكثر حساسية كذلك إيران تريد تأجيل النقاش بخصوصه. هذا ما قاله ترامب يعتبر رفع لسقف المطالب النووية، هل تعتقد أن إيران ستقبل به؟
4: استنادا إلى تجربتي كدبلوماسي، أتوقع أنه من الأرجح وراء الأبواب المغلقة أن رئيس ترامب والرئيس شي والرئيس بوتين والإيرانيين كلهم قاموا بالحديث عن هذا الأمر المتعلق بتخفيف تخصيب اليورانيوم محليا تحت الإشراف الدولي. لذلك رأينا هذا أيضا في بعض التسريبات من الجانب الإيراني بأنهم يقترحون أن هذا يكون هو الحل. إن كان هذا سيحدث فورا أو طهران ستقول نحن نؤكد لكم هذا وسنبدأ فعل هذا فورا، هذا ما سوف يكون الأمر الذي سوف يتم التناقش بشأنه.
1: دكتورة صادق، إيران أولا تريد جيل النقاش عن البرنامج النووي وتتحدث عن تعليق، الآن ترامب يتحدث عن تدمير كلي للمخزون، مخزون اليورانيوم. برأيك كيف ستتعامل معه إيران في خضم هذه المفاوضات الجارية؟
4: كما نرى ما زالت هذه نقطة عالقة في النقاشات، والمسؤولون الإيرانيون أدلوا بتصريحات تقول إن أي محادثات بخصوص البرنامج النووي ستكون بعد صفقة إنهاء الحرب، ومن ثم يكون هناك نزع للتوتر، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع في مرحلة لاحقة. ولكن إلى الآن نسمع من الإيرانيين بأن هذا الأمر ليس قابلا للنقاش في إطار مذكرة التفاهم هذه.
1: نقاط خلافية ما تزال موجودة، لكن دخول دول على مسار التفاوض، الحديث عن قطر ودول عديدة، الصين كذلك أبدت استعدادها اليوم مع باكستان للمساهمة بإيجابية، إلى أي مدى يمكن أن ينعكس ذلك إيجابا على هذا المسار التفاوضي، وكيف سيؤثر على الموقف الأمريكي؟
4: أعتقد أن طهران قدمت هدية عظمى لترامب من خلال الهجوم على دول الخليج وأخذ الاقتصاد العالمي رهينة من خلال تهديدها لحركة الشحن في مضيق هرمز. لذلك هذا كان من شأنه أنه أجعل العالم كله يحاول المشاركة في هذه المفاوضات، وهذا كان هدف إيران في المقام الأول، ولكن هي قامت بعزل نفسها بحيث أنه ليس هناك أي حكومة مستعدة لتدعم موقف إيران بشأن مضيق هرمز. وفي الحقيقة الآن سيتم وضع الآليات الضرورية لمنع إيران من أن تستخدم المضيق لتهديد الاقتصاد العالمي على الإطلاق في المستقبل. إذن على المدى البعيد هذا يعتبر خسارة حقيقية لإيران، ولكن على المدى القصير هذا سيجعل المفاوضات أسهل على إدارة ترامب، وذلك لكي يكون هناك فتح للمضيق أمام حركة الشحن المفتوحة والانتقال لاحقا للقضايا النووية. هذا يجب أن يكون عملا تدريجيا لأن المضيق يمكن إعادة فتحه للشحن ظهر اليوم، وهذا يتطلب من كل حكومة أن تقول إن الحصار رفع والتهديد أمام الشحن انتهى. ولكن القضية النووية كما ناقشنا ذلك سابقا ستستغرق وقتا طويلا فيما يتعلق بتخفيف تخصيب اليورانيوم والتوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بالتخصيب وكيف يسير في المستقبل.
1: وأبقى معك حول ما قاله روبيو بأن هناك الكثير من الأخذ والرد حول صياغات هذا الاتفاق، ويتحدث عن صياغات محددة، وطبعا المشكل كله يكمن في التفاصيل. رغم ذلك يقول إن الاتفاق قد يتم التوصل إليه خلال بضعة أيام، هل هذا الكلام منطقي وواقعي برأيك؟
4: بكل تأكيد الآن ما يقومون به هو أنهم يعملون على صياغة المصطلحات بحيث أن الطرفين يمكن أن يقول كل منهما نحن انتصرنا ولم نستسلم أمام الطرف الآخر ولم نتنازل. ولذلك دونالد ترامب يجب أن يشعر بأنه تفاوض مع التاريخ ومع إرثه وتركته، بينما في طهران هم يتفاوضون مع بعضهم البعض، لأن أي إشارة للضعف يمكن أن يكون لها تداعيات على كل الأفراد الذين يقومون بالتفاوض.
1: دكتورة صادقي، إذا كان الملف الأكبر والعقدة الرئيسية هي النووي، تريد إيران تأجيل النقاش حولها. الآن ما هو مطروح على الطاولة؟ بأي ديناميكية تريد إيران مناقشتها؟ وهل نتوقع أي تنازلات في هذه المرحلة للتوصل إلى هذا الاتفاق؟
4: بشأن القضية النووية لا أعتقد أنه يمكن أن نتوقع أي تنازلات. بالنسبة لمضيق هرمز المصطلحات هي ما يتم نقاشه الآن، فالبلدان يجب أن يروج كل منهما أن هذا الأمر يعتبر فوز وانتصار أمام العالم. إيران تقول كجزء من الاتفاقية ومذكرة التفاهم سوف نقوم بإزاحة الألغام التي زرعناها في مضيق هرمز، وذلك لتسهيل المرور، وسنسمح لنفس العدد من السفن كما كان سابقا بالعبور، ولكن يجب أن تكون إيران هي من تنسق هذا مع عمان. وكان هناك محادثات بين المسؤولين الإيرانيين والعمانيين في شأن تنظيم المرور عبر مضيق هرمز، وسوف يكون هناك أيضا رسوم للحماية البيئية. هم لا يتحدثون عن رسوم، ولكن ما زال هناك رسوم يجب أن تفرض، لأن عمان وإيران تقوم بحماية البيئة. على سبيل المثال إذا كان هناك تسرب نفطي فهذان البلدان سوف يتوقع منهما أن يهتم بهذه المسألة، وهم بالتالي يطلبون رسوما مقابل هذه الخدمات البيئية. إن كانت الولايات المتحدة ستقبل هذا أم لا في هذا الإطار، هذا أمر لا ندري الجواب عليه إلى الآن، ولكن هذه الإشارات التي قدمتها إيران إلى الآن.
1: أنوه فقط إلى هذا الخبر العاجل، المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لنشر الشر ولإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. سفير هود، تعليق منك، وهل هذه الحرب باعتقادك ستفضي كما ترى إيران ربما إلى واقع أمن جديد في المنطقة لم تتحسب له الولايات المتحدة؟
4: بكل تأكيد أعتقد أن دول الخليج سوف تقوم بتأسيس نظام أكثر أمنا وأكثر تعقيدا مع الولايات المتحدة، وبعضها قام بالإعلان أنهم يعمقون العلاقات مع إسرائيل وخاصة في المجال الأمني. إيران بالفعل قد أضرت ذاتها بذاتها فيما يتعلق بعلاقتها مع الخليج والهجوم على دول الخليج في إطار هذا الصراع. لذلك أعتقد أنه قد نرى حتى ترتيب

0: وهما يعملان من أجل ذلك. بالنسبة للوقائع الجديدة على الأرض، نرى حقا تحركا بعيدا عن النموذج الأمني الأمريكي في المنطقة، لأنه دول الخليج أدركت الآن أن استضافة القواعد الأمريكية لن يوفر لهم الحماية في إطار الصراعات في المنطقة، بل إنها تحولت إلى نقاط للصراع والخلاف، والولايات المتحدة لم تفعل أي شيء لحمايتهم من إيران. أيضا نسبة لإيران ودول الخليج، هم يفهمون أن الهجمات التي انطلقت على إيران أتت من المناطق ومن القواعد الأمريكية في المنطقة، لذلك كان لإيران الحق في الرد عليها. إذا عندما تستضيفون القواعد العسكرية الأمريكية وهم يقومون باستهداف إيران، فيمكن لإيران أن تستهدفهم في هذه المنطقة.
1: سفير هود، إيران تضمن جبهة لبنان ضمن الاتفاق. الآن ما يجري في لبنان، وهذا الحديث الإسرائيلي عن تصعيد وتكثيف العمليات إلى العمق اللبناني خارج الخط الأصفر، كيف تنظر إليه واشنطن وهي التي استضافت الاجتماعات والمفاوضات وتم توقيع فيها على اتفاقية وقف إطلاق النار؟
0: واضح أن إيران ليس لها أي دور في لبنان. لبنان حكومة سيادية تتخذ قراراتها بنفسها، وهي قررت إنها تريد أن تشارك في محادثات سلام مع إسرائيل بتنسيق من الولايات المتحدة. الأمر عادي في حالات كهذه للمعتدي أن يكثف هجماته قبيل توقع أن يكون هناك وقف للأعمال العدائية. آمل أن هذا هو الحال الآن، وآمل أن الأعمال العدائية سوف يتم توقيفها من قبل الطرفين، أي حزب الله وإسرائيل، لكي يكون هناك فرصة حقيقية أمام محادثات السلام أن يتم استكمالها وأن تفضي إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل ولبنان، من شأن أن تحقق الاستقرار والسلام بذات الطريقة كما حدث مع مصر والأردن والدول الأخرى التي هي في حالة سلام مع إسرائيل.
1: لكن ما يجري الآن على الأرض هي عمليات مكثفة وتصعيد ضد بنى تحتية ومباني سكنية، المدنيون يتضررون بشكل كبير. هل هذا هو الاتفاق الذي تريده واشنطن؟ أليس هناك خشية أمريكية من أن يؤثر ما يجري في لبنان على المسار التفاوضي بين واشنطن وإيران؟
0: أنا متأكد أن واشنطن لم تقل لإسرائيل نرجوكم قوموا بالمزيد من الأعمال العدائية في لبنان، بل إن واشنطن لن تقوم بإخبار إسرائيل بوقف هجماتها على أهداف حزب الله، طالما أن حزب الله ما زال يطلق المقذوفات على إسرائيل. وقبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار، حزب الله قام بإطلاق 1700 مقذوفة على إسرائيل، إذن فهم ليسوا أبرياء في هذا الصعيد أيضا. لكن عادي في كل عملية تفاوض قبيل الوقف الحقيقي للأعمال العدائية أن نرى أسوأ وأشد أعمال القتال، لأن كل طرف يحاول أن يستغل هذا الوضع لصالحه.
1: دكتورة صادقي، هل تعتقدين أن جبهة لبنان مع هذا التصعيد المعلن إسرائيليا والمنفذ على الأرض بإمكانها أن تؤثر على مسار التفاوض بين واشنطن وإيران؟
0: بكل تأكيد سوف يكون هذا جزءا من هذه الاتفاقية والمحاولات، خلافا لما قامت به الولايات المتحدة بالتخلي عن حلفائها في المنطقة. إيران في المقام الآخر تصر على دعم حلفائها وتصر على أن وقف إطلاق النار في لبنان يجب أن يشمل في الاتفاقية، ولكن بنظري إلى تاريخ إسرائيل بانتهاكها لوقف إطلاق النار، نعلم أن هذا الأمر سوف يكون هشا. حتى لو أن إسرائيل قبلت بكلمتها وقف لإطلاق النار ولكنها لم تفعل ذلك وقالت أنها ستستمر بالتصعيد، لذا فمن الصعب جدا أن نتخيل أنه سيكون هناك استكمال لمذكرة التفاهم هذه.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. الشكر للسفير جوي هود نائب سابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. المزيد من التفاصيل بشأن آخر التطورات التي شهدت

0: مضيق هرمز نستعرضه على الخارطة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
1: نعم إلسي، لازلنا نتحدث عن أزمة مضيق هرمز، المضيق الذي لا يزال يشغل بال العالم في هذه النقطة من الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز ومنع حركة السفن، وفي الوقت نفسه نتحدث عن الحصار الأمريكي المشدد على هذا المضيق الذي بدأ في 13 من أبريل. بالمبدأ نحن نتحدث عن الحصار الأمريكي ووجود قطع حربية أمريكية موجودة في منطقة بحر العرب. هذه السفن أو هذه القطع الحربية وظيفتها الأساسية منع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر خليج عمان. في المقابل أيضا هذه السفن أو القطع الحربية الأمريكية تعمل على منع السفن الإيرانية الفارغة من العودة عبر خليج عمان. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن عدد كبير من السفن بحسب الإعلانات الأمريكية من القيادة المركزية الأمريكية التي منعت من الحركة ذهابا وإيابا في هذه المنطقة في خليج عمان. ونتحدث عن السفن الإيرانية. في المقابل أيضا الإيرانيون لا يزالون يغلقون منطقة مضيق هرمز ويمنعون السفن بشكل كبير للغاية. ويمكن القول أننا إزاء 95% في نسبة شلل لمضيق هرمز، المضيق الذي يعبر منه 20% من نفط العالم. على كل الأحوال إذا ما انتقلنا لما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، فحتى الآن هناك روايتان، الرواية الأمريكية الرسمية من القيادة المركزية الأمريكية والرواية الإيرانية غير الرسمية عبر وسائل إعلام إيرانية. الرواية الأمريكية تقول بأنه تم مهاجمة نقاط تابعة للقوات الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري في منطقة جنوب إيران بدون التحديد، ولكن جرى الحديث عن منطقة بندر عباس في هذه المنطقة، وهذه المدينة المطلة على مضيق هرمز. بحسب الإعلان الأمريكي فأنه جرى قصف منصات إطلاق صواريخ من هذه المنطقة المطلة على مضيق هرمز، وهذا بحسب الإعلان الأمريكي التابع للقيادة المركزية الأمريكية بعد أن تعرضت سفن أمريكية بحسب الإعلان الأمريكي لهجمات إيرانية. الحديث الإيراني عبر وسائل إعلام إيرانية، هذا حديث غير رسمي حتى الآن، بأنه تم استهداف زوارق حربية إيرانية في منطقة جنوب مضيق هرمز، أي أن جنوب جزيرة لارك، أي أننا نتحدث عن هذه المنطقة بشكل أساسي. لماذا هذه الجزيرة مهمة الآن في هذا السياق؟ لأن إذا ما أعدنا رسم حركة السفن والمسارات التي رسمتها إيران للسفن، فإن حركة السفن الطبيعية كانت بين لارك والأراضي العمانية بهذا الشكل، ولكن الحرس الثوري الإيراني بعد هذه الأزمة غير مسار السفن العابرة لمضيق هرمز لتعبر بين جزيرتين أو ثلاث جزر بين هرمز وقشم ولارك، وبالتالي تصبح لارك الآن في المعادلة جزيرة أساسية مطلة على حركة السفن ذهابا وإيابا. وبالتالي الاستهداف لجزيرة لارك أو محيطها هو استهداف أساسي للحركة، حركة الحرس الثوري والحركة العسكرية الإيرانية في هذه المنطقة المسيطرة بشكل أساسي على مضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث بالمجمل عن تصعيد حتى هذه اللحظة على ما يبدو أنه تصعيد محدود، ولكن هذا لا يعني أن الأمور قد لا تنزلق في أي من المسارات وسيلة. وبالتالي هذا هو المجمل حتى الآن بين روايتين إيرانية وأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك صهيب. وإلى تطورات الآن في لبنان، حيث تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان خارج منطقة الخط الأصفر. ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم كاترين. إذا نتابع في هذا الخبر العاجل بأن غارة إسرائيلية على بلدة باريش في قضاء صور جنوبي لبنان، هذه آخر غارة في يوم يشهد كذلك غارات في مناطق عديدة. أجملي لنا الصورة والمشهد من لديك، من عندك.
2: صحيح، وسيلة الغارات مستمرة على جنوب لبنان في هذه الأثناء، آخرها كان غارة من مسيرة على بلدة باريش هنا في قضاء سور، وتلاها غارة من الطيران الحربي على النقطة نفسها التي استهدفت بالمسيرة. قبل ذلك قصفت صريفة أيضا هنا في منطقة سور، وفجرا كانت هناك غارة على منطقة الحوش شرق مدينة سور. ولكن الغارات لم تقتصر هنا على هذه المنطقة، يبدو أن هناك تركيزا اليوم أيضا على النبطية، بحيث أن بلدة يحمر شقيف قصفت بست غارات خلال الساعتين الماضيتين، بعد أن كانت زوطر الشرقية المحاذية لها شهدت بالأمس ما يشبه الحزام الناري بعدد كبير من الغارات الإسرائيلية، استمرت حتى ساعات الليل. في النبطية أيضا قصفت كفر صير بالإضافة إلى بلدات أخرى كمجدل سلم وغيرها. هذا يؤشر إلى أن النمط الذي كانت بدأته القوات الإسرائيلية بالأمس من قصف عنيف باتجاه لبنان ما زال مستمرا، لاسيما وأن يوم أمس كما نعلم كان من الأيام التي شهدت أكثر الغارات عنفا وكثافة منذ أسابيع، شملت بلدات عدة في صور في النبطية بنت جبير وجزين، وصولا إلى البقاع حيث قصفت بلدة مشغرة بست غارات على الأقل، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين شهداء وجرحى. كل هذه الغارات لم تصدر وزارة الصحة حتى هذه اللحظة أي بيانات محدثة بشأن ما خلفته من ضحايا، ولكن ربما نكون في الساعات المقبلة أمام تحديثات، لاسيما وأن تلك الغارات كانت عنيفة واستهدفت بمعظمها مباني سكنية، وأيضا ترافقت مع انذارات متتالية لعدد من البلدات، أكثر من 30 بلدة كانت مهددة في الأيام الماضية وقصفت بالغارات والمسيرات. وهنا في صور كان هناك تهديد لمحيط مدينة صور ولعدد من المخيمات، من بينها مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين الذي استهدف أحد المباني فيه بالأمس. إذن هذا التصعيد شكل قلقا كبيرا لدى اللبنانيين على المستويين السياسي والشعبي، لا سيما وأنه ترافق مع تصريحات وتهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة هذه الحرب إلى ما بعد المنطقة الصفراء، علما أن هذا التوسيع هو قائم كما نعلم من خلال الغارات التي تبلغ شمال الليطاني وتبلغ البقاع الغربي والبقاع الشمالي أكثر من مرة، وتبلغ بلدات وصلت إلى مدينة صيدا ومحيطها في الأيام والأسابيع الماضية. ولكن ربما الجزئية الأكثر تعقيدا التي لا تزال دون حل هي مسألة حرية الحركة بالنسبة لإسرائيل وحقها في استهداف ما تراه يشكل تهديدا لها. هذه الجزئية التي لطالما كانت موضع نقاش في المفاوضات الجارية سواء بين الأمريكيين والإيرانيين أو بين اللبنانيين والإسرائيليين في جولات التفاوض المباشر التي جرت على ثلاث مراحل في الأسابيع الماضية، لا تزال دون حل، وهذا ما يشكل أيضا عقدة أساسية بالنسبة لحزب الله الذي يقول إن هذا التصعيد سببه الأساسي هو إعطاء حرية الحركة لإسرائيل في جنوب لبنان. هناك الكثير من الترقب والانتظار والقلق إذن في لبنان لما ستحمله الساعات المقبلة، لاسيما وأنها مفصلية سواء على مستوى ما يجري من مفاوضات بين إيران وأمريكا أو حتى ما هو مرتقب من مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الأيام المقبلة في واشنطن.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا من صور جنوب لبنان. وليد العمري، نبدأ بهذا الخبر الذي نقلناه قبل قليل عن أن الجيش الإسرائيلي أعلن رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة حتى نهاية هذا الشهر. ما دلالة ذلك وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية لستة أيام على الأقل؟
3: هذا ليس بالإجراء الوحيد، وقد جاء بعد تقريبا أكثر من ساعة بقليل من إعلان الجيش استدعاء فوري لمزيد من قوات الاحتياط، لأنه يستعد لتوسيع عملياته الحربية في لبنان، كما أنه جاء مسبوقا بقرار من سلطة الطبيعة في إسرائيل بإغلاق كافة المتنزهات والأماكن العامة في الأحراش في كافة المناطق الشمالية خاصة القريبة من الحدود. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في ساعات الفجر هي الأخرى قد أصدرت تعليمات عادت من خلالها وفرضت قيودا على حركة المواطنين في كل المناطق الشمالية، وحددت بأنه غير المسموح بالتجمهر لأكثر من 50 شخصا داخل المباني المغلقة ولأكثر من 200 خارجها. بإشارة إلى أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد، وكافة التصريحات في إسرائيل والاستعدادات سواء تلك الميدانية وآخرها الإعلان عن إغلاق المنطقة السياحية بالكامل في رأس الناقورة، وهي منطقة واسعة جدا على رأس الحدود الغربية بين لبنان وإسرائيل، وتحويلها إلى منطقة عسكرية حتى 31 من الشهر الجاري، يشير إلى أن الاستعدادات في إسرائيل متواصلة، وأن اجتماع الطاقم الوزاري الأمن السياسي المصغر هذا المساء سيهتم بهذا الأمر، خاصة وأن المعلومات المتسربة والراشحة عن الاجتماعين الذين عقدهما أمس وأمس الأول تشير إلى أن الجيش قد تقدم بمخططات من أجل توسيع عملياته الحربية في قلب لبنان، وتجاوز ما يصفه بالخط الأسود الأصفر للوصول إلى مناطق مجرى الليطاني وربما إلى بيروت أيضا وفق تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين. واضح بأن إسرائيل تتجه إلى مزيد من التصعيد بعد موجة التصعيد التي بدأتها أمس فوق التصعيد الحاصل، وهذا التصعيد الجديد يهدف على ما يبدو إلى التوغل البري، علما أن الجيش قرر أيضا تخفيف بقاء جنوده في المناطق المحتلة من الجنوب اللبناني، وذلك لحمايتهم من مسيرات حزب الله. لكن كل المؤشرات حاليا هي أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد، وحسب بعض المصادر الإسرائيلية فإن نتنياهو ينتظر ضوءا أخضر من الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص، لأنه كما هو معلوم الإدارة الأمريكية كانت قد إلى حد ما أو حسب التعبير الإسرائيلي قد قيدت يدي الجيش الإسرائيلي ومنعته من أن يعود لقصف بيروت والمناطق في البقاع وشمالي مناطق الليطاني. نحن أمام موقف قد يمتد لعدة أيام لأسباب كثيرة، أولها أن الجيش وإسرائيل يريدان أن يفرضوا واقعا عسكريا من خلاله تكون هناك ما يسمونها بحدود أمنية لإسرائيل بعمق يزيد على 15 كيلومترا في الجنوب اللبناني إذا ما تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وإعلان إنهاء حالة الحرب، كما أنه يريد أيضا التوسع أكثر ومحاولة تخريب الجهود الدبلوماسية إذا استطاع ذلك. وعادة حسب كل تجارب الماضي نتنياهو لا يعدم الحيلة في ذلك، سبق وأن حاول حتى في يوم إعلان وقف إطلاق النار مع إيران أعلن في حين قام في حينه بإعطاء أمر بالهجوم الكاسح الذي كان على بيروت لمدة دقيقتين وأدى إلى مقتل أكثر من 300 في حينه.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله. معنا من بيروت الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ونبدأ معك الدكتور شحادة للتوقف عند هذه التحركات والاستعدادات الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بإعلان التعبئة واستدعاء جنود الاحتياط والآن إعلان منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية لستة أيام على الأقل، إلى ماذا يؤشر ويمهد كل ذلك؟
4: صباح الخير. يعني هذا مؤشر ويمهد لتحضيرات تجهيزات عسكرية إسرائيلية للقيام بخطوات يعني توسيع الحرب على لبنان، قد تشمل توجه البري. يعني الحكومة الإسرائيلية تريد أولا أن ترسل رسائل للمجتمع الإسرائيلي طمأنة لتهدئة المجتمع الإسرائيلي، خاصة سكان المنطقة الشمالية الذين يعني يستاؤون وأصابتهم خيبة أمل بسبب نتيجة الحرب على لبنان. إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها، والحكومة الإسرائيلية باتت في أزمة سياسية نتيجة يعني بالإمكان تسميته إخفاق عسكري إلى حد ما، لأنها رفعت السقف عالي جدا، سقف التوقعات عند المجتمع الإسرائيلي من استئناف الحرب على حزب الله، والأرض الواقع لم تحقق الكثير سوى الدمار والقتل وجعل منطقة جنوب لبنان منطقة غير صالحة للسكن. ولكن إسرائيل الآن تريد أولا التعويض عما حصل في جبهة لبنان وجبهة إيران أيضا بسبب وقف إطلاق النار، وتريد ربما تحسين الحالة مكانتها السياسية، لأن الحالة الأمنية تنعكس سلبا على حالة نتنياهو والتحالف الحكومي الانتخابية، ونحن نقترب من الانتخابات الإسرائيلية. إذن كل العوامل الإسرائيلية تدفع باتجاه تصعيد عسكري، ولكن على ما يبدو بانتظار ضوء أخضر من الولايات المتحدة أو للتفاهم والاتفاق على طبيعة ونوعية توسيع الحرب التي ستقوم به إسرائيل.
0: دكتور عماد سلامة، توسيع العمليات الإسرائيلية ليست بالجديد، واستهداف مناطق في العمق اللبناني كذلك ليس بالجديد، لكن هذه الإعلانات وهذه الاستعدادات الإسرائيلية من تعبئة عامة، استدعاء الاحتياط، وإعلان رأس النقورة منطقة عسكرية، كل هذا كيف ينظر إليه في لبنان؟
5: نعم، ينظر إليه في لبنان بأنه ضغط إضافي على الوفد اللبناني الذي سيحضر إلى واشنطن الأسبوع القادم. فالأسبوع القادم سيكون أمام لبنان واقع جديد على الأرض، واقع بحيث أن إسرائيل قد وسعت من احتلالها ومن ضرباتها، وقد تكون قد غيرت المشهدية العسكرية، وبالتالي سيكون على لبنان أمور أصعب في التفاوض عليها، خاصة في عملية الانسحاب أو أي ترتيبات أمنية سابقة. فهذا من ناحية، ومن ناحية ثانية ينظر إلى هذا الموضوع أيضا كما تفضل ضيفك بأنه تمهيد إضافي إسرائيلي، إما لخلط الأوراق التفاوضية التي تتم في عملية مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران من ناحية، ومن ناحية تانية ينظر إليها أيضا من أنها عملية تحاول تغيير مواقع حزب الله العسكرية والسياسية، خاصة إذا كانت مضطرة إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي سيكون لذلك انعكاسات مختلفة. لبنان في كل هذه الموضوع يخشى في أن مذكرة التفاهم إذا تمت وتم وقف إطلاق النار سيكون لذلك تحفيز كبير لحزب الله، وخاصة بأن يعلن حزب الله بأن إيران هي من فاوض عن لبنان، والمقاومة هي من فرضت هذه المعادلة، فبالتالي تصبح الدولة اللبنانية والمؤسسة الرسمية مؤسسة غير يعني قادرة على تثبيت سيادتها في أي مفاوضات مع إسرائيل أو غيرها. هذا ما يخشاه بعض اللبنانيين، وخاصة في موضوع المفاوضات القادمة مع
0: طيب،
5: إسرائيل.
0: لكن دكتور عماد
5: أيضا نعم،
0: اسمح لي فقط، أنت قلت بأن ما يجري هو ضغط إضافي على المفاوض اللبناني، كيف باعتقادك بالتالي سيؤثر هذا الضغط على المفاوضات، على طاولة المفاوضات، لا سيما أنها ستكون في وزارة الدفاع الأمريكية، والحديث والنقاش سيكون أمني عسكري؟
5: نعم، يعني لبنان سيكون هناك مفاوضات متساوية يعني أو متوازية عسكرية وسياسية، وأكيد يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يطرحون أمنيا نزع سلاح حزب الله وترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، ويمكن أن يكون هناك نوع من التثبيت لما يسمى الخط الأصفر، أو ما يمكن أن يكون ما بعد الخط الأصفر من وجود إسرائيلي مستمر. يعني هذا ما يحاول الجانب الإسرائيلي تثبيته والضغط على الجانب اللبناني للقبول به، وهذا سيخلق يعني أزمة داخلية، لأن أكيد هناك من سيعتبر أن هذه إملاءات عسكرية على لبنان، وأن لبنان لا يستطيع أن يقبل بهذا الاحتلال، ويجب تفعيل المقاومة، وأن المشروع الدبلوماسي أو الطريقة الدبلوماسية التي اتبعها لبنان لم تكن مفيدة له، فممكن هذا أن يأتي من قبل حزب الله. بينما الجانب الآخر من اللبنانيين ممكن أن يعتبروا أن هذه خطوة يجب أن تتبعها خطوات دبلوماسية وضغوط أخرى لكي تفرض على إسرائيل الانسحاب، ربما من خلال قرار أممي من يصدر عن من قبل الأمم المتحدة، ويتبعها ترتيبات أمنية دولية ليس فقط لبنانية تثبت وقف إطلاق النار وتثبت انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. لبنان أيضا يعني هو تحت ضغوطات سياسية، منها لإخراج حزب الله تماما من المعادلة السياسية اللبنانية، والقيام أو تغيير طبيعة نظامه السياسي بحيث يكون دولة حيادية لا تتدخل بالصراعات الإقليمية.
0: طيب،
5: هذا
0: وضحت الفكرة.
5: ما يدعمه بعض اللبنانيين، بينما حزب الله أكيد يعارض هذا
0: هو يرفض
5: الموضوع.
0: ذلك. دكتور مطانس شحادة، ما مدى الأريحية التي يتعامل بها الجانب الإسرائيلي في جبهة لبنان رغم هذا الحديث عن أنه مكبل، عن أن نتنياهو مكبل اليدين أمريكيا، لكن ما نراه على أرض الواقع هو مخالف تماما لذلك.
4: يعني إسرائيل مكبلة بشكل جزئي، يعني على ما يبدو كان هناك التفاهمات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار لا يشمل جنوب لبنان. يعني ترامب أعطى ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية باستمرار الحرب على جنوب لبنان، وفعلا الحرب لم تتوقف ولا لحظة واحدة، ويعني وضع حدود جغرافية للحرب، لأن ترامب لا يريد أن تؤثر سلبا الحرب على المفاوضات مع إيران. يعني أي قصف لبيروت يمكن أن يؤثر سلبا على المفاوضات، وترامب معني على ما يبدو بوقف الحرب على إيران. ولكن إسرائيل من جهة أخرى، إسرائيل يعني تواجه إسرائيل في ضغط عسكري جدي على الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل لا تحولت عمليا، لا تريد أن تدخل مرة أخرى على مستنقع جنوب لبنان، أن تتحول الوحدات والجيش الاحتلال المتواجد في جنوب لبنان إلى يعني الاستهداف سهل من قبل حزب الله، وهذا ما كان باستعمال أو مفاجأة باستعمال الطائرات المسيرة. فلذلك إسرائيل تبحث عن حلول، لأنها لا تريد أن يعني تدخل في أزمة أمنية وعسكرية جديدة. إسرائيل ادعت في البداية أنها تريد مشروعية حدود لكي تمنع أي إمكانية لاجتياح حزب الله إلى البلدات الشمالية. بعد ذلك قالت 8 كيلومتر لمنع إطلاق الصواريخ المضادة للمدرعات، والآن هناك الطائرات المسيرة. يعني إسرائيل تدخل في أزمة أمنية تتحول إلى أزمة سياسية، وهناك ضغط من قبل المؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي، وضغط سياسي داخل التحالف الحكومي عمليا للهروب إلى الأمام مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور إمتانس شحادة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من حيفا. الشكر لضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع عن استشهاد 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، تفاصيل أكثر حول ما جرى شرق مخيم المغازي ووقوع 5 شهداء حتى الآن.
6: عم تحيط لك وسيلة، بالفعل هذا خرق جديد يضاف إلى سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي رصدت خلال الساعات الماضية. هذا الخرق يتعلق باستهداف طائرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين، استشهد 5 بالإضافة إلى وصول عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هذا الحدث وقع في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي، أي شرقي المحافظة الوسطى، وبالتالي عمليا في مناطق تواجد الفلسطينيين، خاصة في تلك المناطق المليئة بالسكان، وعلى اعتبار أن مثل هذه المناطق هي مناطق مخيمات، وأن تواجد الفلسطينيين فيها يكون متكدسا، ومثل هذه العمليات، عمليات القصف، تودي بحياة الفلسطينيين. هذه هجمة جديدة تضاف إلى ما رصد وما شهدته المنطقة الوسطى أو المحافظة الوسطى الليلة الماضية، كانت عنيفة للغاية في مخيم النصيرات. الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تصعيد وتيرة الاستهداف من خلال طبعا أخذ نسق تصاعدي متعلق بالإبلاغ عن أو إبلاغ الفلسطينيين في مخيم بلوك 5 في مخيم النصيرات بضرورة إخلاء مربع سكني كامل. بعد ذلك قام باستهداف أحد المنازل فيه بصورة مباشرة بصاروخ ثقيل للغاية، ما ألحق أضرارا كبيرة بعدد كبير من خيام بمنازل الفلسطينيين في تلك المنطقة. هذه الإشارة تكررت مرة أخرى في ذات المنطقة، وحقيقة عشرات العائلات خرجت من هذه المنطقة هائمة على وجهها، لا تعرف إلى أين تذهب أو أي وجهة من الممكن أن تستقبلها في مثل هذه الأوقات المتأخرة من الليل. أي أن المحافظة الوسطى منذ ساعات الليلة الماضية حتى الصباح هذا اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يركز من عملياته فيها، سواء كان ذلك شرقا أو غربا، وكذلك يواصل على مستويات منخفضة في هذه الأثناء التحليق بطائرات مروحية على مستويات منخفضة للغاية، ما ينذر ربما باستهدافات جديدة أو حتى عمليات من الممكن أن تشهدها تلك المناطق. ما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى من حدث المغازي 5 شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين، الحصيلة قد ترتفع في ضوء وصول إصابات بحالات خطيرة إلى تلك المناطق. هذه الحالة هي المنسحبة على كل المناطق داخل القطاع. هنا في مدينة غزة رصدنا حقيقة استمرار لعمليات نسف وكذلك قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في المناطق الشرقية من مدينة غزة، مناطق تواجد مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي محاولة وعمليات مستمرة لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. نشاهد هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات، وسيصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا هناك، ويواصلون في عرفات حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. معنا مراسل الجزيرة حسن شوبكي من صعيد عرفات. حسن، قربنا أكثر من هذه الأجواء وتوافد الحجاج إلى جبل عرفات.
7: بالفعل وسيلة، منذ ساعات الصباح الباكر توافد الحجاج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات في مناطق متعددة، منهم من وصل إلى جبل الرحمة، ومنهم من جاء إلى هنا إلى مسجد نمرة، حيث نقف أمام مسجد نمرة والزميل حسام يقرب لكم الصورة. هذا التوافد يشمل كل الفئات العمرية، لاحظنا منذ نحو ساعتين الرجال والسيدات هنا إلى مسجد نمرة. هذا مسجد نمرة يتسع لنحو 350 ألف مصلي، وشاهدنا الحشود والعشرات الآلاف توافدت، وما زال التوافد يعني يستمر إلى المسجد. بعد نحو ساعة ونصف وسيلة سيكون هنالك خطبة يوم عرفة، وبعد ذلك يصلي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويواصلون بعدها التلبية والابتهال والدعاء إلى الله وصولا إلى مغيب شمس اليوم، ثم تكون النفرة إلى مزدلفة. هذه الخصوصية يعني وسيلة لهذه المشاعر المقدسة هنا في هذه المنطقة وفي هذا المكان. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألقى خطبة الوداع وحدد فيها قيم الإسلام ومضامينه، ويعني عزز من قوة العدالة وحرم الظلم إلى ما إلى ذلك من مضامين تلك الخطبة الشهيرة والتي لها وقع كبير في قلب ووجدان كل مسلم. اللافت أيضا وسيلة هنا على صعيد الجانب الترتيبات أن التفويج يتم بشكل سريع ومنتظم، لكن درجات الحرارة مرتفعة. علمنا أن الشمس اليوم عمودية مع الحرم المكي الشريف، وهذا يعني ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تعتبر شاهقة، لكن هناك محاولات من خلال رش المياه وهنالك محطات تحاول من تقليص أو خفض. تفضلي.
0: نعم، اسمح لي عن الجهود التنظيمية والخدمية المقدمة للحجاج في هذا اليوم، أطلعنا عليها.
7: نعم بالفعل وسيلة، هنالك يعني تنظيم يعني يشمل الجانبين الإداري الحكومي المتعلق بالصحة وبالتفويج، وهنالك جانب أمني للحرص على يعني سلامة الحجاج وعدم وصول أي ازدحام أو اكتظاظ بينهم. وكما قلت لك سابقا، درجات الحرارة هي العائق الأكبر ربما في مثل هذا اليوم، عندما نقول أن الشمس عمودية مع الحرم المكي الشريف اليوم، هذا يعني أن درجات الحرارة ستكون في أعلى مستوياتها. لذلك هنالك إرشادات للحجاج لأن يحملوا المظلات، وأيضا هنالك يعني رش المياه لا يتوقف حتى ونحن على الهواء هنا يصلنا رذاذ المياه، إضافة إلى وجود ثلاث محطات على الطرق. هذه المحطات من شأنها أن تقوم بتبريد الطرق من خلال عكس أشعة الشمس لتنخفض درجات الحرارة ما بين 10 إلى 15 يعني درجة مئوية، وهذا الجهد وهذه التقنية تقوم بها السلطات السعودية منذ نحو عام، يعني تم تجريبها العام الماضي وهي كذلك في هذا العام، لأن درجة الحرارة تعتبر عائق كبير، وهنالك نصائح وإرشادات لا تتوقف حتى على الطرق للحجاج لأن يكونوا بأقصى معايير ودرجات السلامة. لا توجد حقيقة هنالك فرصة لعدم الالتزام بالسلامة، لأن عدم الالتزام بمعايير السلامة يعني ضربات الشمس والتعرض لحالات إغماء، وهذا من شأنه أيضا أن يعني يعطل مسير الحاج في وقوفه بعرفة والدعاء والابتهال إلى الله في هذا اليوم طلبا للغفران.
0: شكرا جزيلا لك حسن شوبكي مراسلنا من صعيد عرفات، نقلت لنا هذه الأجواء في هذا اليوم الذي يتوافد فيه حجاج بيت الله الحرام

0: إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. التغطية الآن مستمرة مع زميلة سلمى الجمل.
1: شكرا وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، كما أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإطلاق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. وكان التلفزيون الإيراني قال إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية إسرائيلية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وفي طهران قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم، وأضاف أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر سيجتمع على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته قال حزب الله إن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع. نذهب إلى مراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران أيضا مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما محمد، نستطلع معك أكثر طبيعة التصريحات التي خرجت حول التوتر الذي جرى عند مضيق هرمز اليوم، بالإضافة إلى تلك التصريحات المتعلقة بملف المفاوضات في هذه الساعات. محمد الأحمد.
2: نعم سلمى، رغم التصعيد العسكري المحدود خلال الساعات 24 ساعة الماضية، واشنطن لا تزال تدفع باتجاه إبقاء مسار التفاوض مع إيران مفتوحا. لو بدأت بجديد المواقف الدبلوماسية، أولا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارته للهند أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل السعي نحو حل سياسي، أشار إلى محادثات تجري حاليا في قطر بشأن إطار لإنهاء الحرب. روبيو أيضا أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا خلال أيام، لكنه أوضح أن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محدودة في الوثيقة الأولية، وبأن الصيغة النهائية قد تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. كان وزير الخارجية الأمريكي قد شدد في وقت سابق على أن الإدارة ستمنح هذه المفاوضات كل فرصة ممكنة، لكنه تحدث بالمقابل عن بدائل إذا فشلت المحادثات، في إشارة إلى التصعيد العسكري. كشف أيضا أن شيئا قويا جدا مطروح على الطاولة يتعلق بفتح مضيق هرمز وإجراء مفاوضات حقيقية بشأن البرنامج النووي الإيراني. في تعليقه على الضربات الأمريكية الاثنين في جنوب إيران، استبعد روبيو أن تؤثر على مسار المفاوضات، لكنه شدد بالمقابل على أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى. وفي هذا السياق أصدرت دول مجموعة كواد التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا بيانا من نيودلهي بعد اجتماع وزاري شارك فيه روبيو، ندد البيان باستهداف السفن التجارية ورفض أي إجراءات تعرقل حرية الملاحة أو تتعارض مع قانون البحار الدولي، بما في ذلك فرض رسوم على العبور، في رسالة مرتبطة بأزمة مضيق هرمز والتوترات البحرية في المنطقة. في هذا الإطار أيضا أعلنت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان عن تعاون جديد في مجال الأمن البحري خلال هذا الاجتماع الذي جرى على مستوى وزراء الخارجية من هذه البلدان الأربعة. على الصعيد الميداني،

0: نقلت عن مسؤول أمريكي بأن ضربات الاثنين في جنوب إيران كانت دفاعية ورد فعل وليست عملية مخطط لها مسبقا في مسعى أمريكي واضح لاحتواء التصعيد، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الحالي والقائم. الضربات بحسب القيادة المركزية الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية في المنطقة. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي بأن صواريخ إيرانية من طراز سطح جو، صواريخ سام، هددت قطعا بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات في خليج عمان وبحر العرب، فيما استهدفت الضربات الأمريكية منطقة قرب بندر عباس وفق المسؤول الأمريكي. مسؤول أمريكي آخر كان قد ذكر للجزيرة أيضا بأن إيران حاولت مهاجمة القوات الأمريكية لكن من دون وقوع إصابات في صفوف هذه القوات. لكن رغم هذا التصعيد المحدود تبدو واشنطن أيضا حريصة حتى الآن سلمى على إبقاء باب التفاوض مفتوح. ترامب قد أشار في وقت سابق الاثنين في منشور بأن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه لوح في الوقت نفسه بهجمات جديدة إذا فشلت في إبرام اتفاق عظيم للجميع وفق توصيفه سلمى.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. محمد بقالي في طهران، ضعنا في سياق تصريحات المرشد الإيراني وطبيعة أيضا هذا التطور، ما الذي خرج عن الدوائر الرسمية إن كان من الحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء، عن إن كان هناك تصريحات حول ما جرى في المضيق بطبيعة الحال؟
2: إذا بدأت سلمى بالبيان الذي صدر عن الحرس الثوري والذي يقدم الرواية الإيرانية لما حدث البارحة في مضيق هرمز، ويمكن أن أقول إنه قدم في الحقيقة جزءا من الرواية لا تغطي كل المشهد، ولكنه أعطى بعض التفاصيل المهمة التي تساعد في فهم ما الذي حدث على الأقل من وجهة النظر الإيرانية. يقول بيان الحرس الثوري إن الجيش الأمريكي اخترق الأجواء الإيرانية وبثلاث طائرات F-35 وطائرة مسيرة MQ-9 وطائرة استطلاع جلوبال هاو، وقال بأن قوات الحرس الثوري والجيش الإيراني تصدت لهذا الخرق، ومن ثم تمكنت من إسقاط المسيرة بينما لاذت المقاتلة F-35 وطائرة الاستطلاع جلوبال هوك بالفرار، ولم يقدم في الحقيقة تفاصيل أخرى بشأن الزوارق التي استهدفت، بشأن عدد القتلى أو عدد الضحايا. وبالتالي يمكن أن نقول إنه قدم في الحقيقة جزءا من الصورة، ولاحظنا أنه في خلال هذا البيان كان هناك حرص على تصعيد محسوب، اتهم الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، بخرق الأجواء الإيرانية، بأنها تهدف إلى القيام بمغامرات غير محسوبة، ولكنه أكد بأنه له الحق في الرد على كل هذه الانتهاكات. وطبعا يمكن أن نقرأ الفارق بين الحق في الرد على هذه الانتهاكات وبين التوعد المعلن بتنفيذ عمليات أو بالانتقام أو شيء من هذا القبيل. يمكن أن نقرأ أن البيان برمته قدم جزءا من القصة، ومعها تحذيرا بأن هذا الأمر إذا تكرر فإن إيران تحتفظ بحقها في الرد، ولكن دون توعد بأن هناك شيء ما سيحدث بناء على ما حدث البارحة. ولعل هذا الأمر في الحقيقة ربما يحيلنا إلى الأجواء الأخرى، أجواء التفاوض ومسار التفاوض. ربما يبدو أنه ليس هناك رغبة أيضا إيرانية في تصعيد الموقف بالشكل الذي يفسد هذا المسار. أما بالنسبة لتصريحات المرشد الإيراني فقد جاءت بمناسبة يوم الحج، ويمكن أن نقرأها في ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى هي رسالة انتصار، قال بأن إيران والمقاومة انتصروا وحققوا انتصارات كبيرة. المسألة الثانية تهديد ووعيد للولايات المتحدة أنه لا مجال لها للعودة إلى القواعد العسكرية، ولن يكون لها مجال كما قال لنشر الشر في المنطقة من خلال القواعد العسكرية. الرسالة الثالثة في الحقيقة كانت موجهة إلى الأمة الإسلامية، دعاها إلى تعزيز الصداقة والأخوة لبناء مستقبل مشترك.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. في المواقف الدولية، قالت الخارجية الصينية أنها تأمل أن تتوصل الأطراف المعنية بمفاوضات إيران لحل يراعي المخاوف المشروعة للجميع، كما أعربت عن استعدادها لمواصلة القيام بدور بناء في الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. وحول هذه التصريحات للخارجية الصينية معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، ضعينا في سياق هذا الجهد والمتابعة الصينية لمسار المفاوضات ويعني حدود هذا الدور الصيني الذي يراقب ما يجري.
3: نعم سلمى، هي حقيقة متابعة حثيثة من الجانب الرسمي الصيني عن كثب لجهود الوساطة الباكستانية مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وخاصة أزمة مضيق هرمز التي تهم الصين بشكل كبير لما لها من تأثيرات وتداعيات على الاقتصاد الصيني. تابعنا قبل قليل مؤتمرا صحفيا للناطقة باسم الخارجية الصينية ماونينغ، والتي كانت قد علقت بداية على الضربات الأمريكية ضد إيران، وقالت بأن الصين تحث كل الأطراف على الالتزام بضبط النفس، الالتزام بالهدنة بين الجانبين، وأيضا الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت بين الطرفين وتعزيز مسار الحوار والتفاوض خلال هذه المرحلة. كذلك تحدثت عن القضية النووية الإيرانية، أكدت على موقف الصين الثابت والواضح من هذه القضية كما قالت، وهو التشجيع على المسار الدبلوماسي، الحل السياسي والدبلوماسي عن طريق الحوار والتفاوض لإيجاد حل نهائي وشامل للقضية النووية الإيرانية. أكدت بأن الصين أيضا مستعدة للمساهمة بكل الجهود التي يمكنها أن تدخل بها على هذا الخط من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. كذلك ثمنت جهود باكستان، تحدثت عن الوساطة الباكستانية، قالت بأن الصين تتابع عن كثب الدور الفاعل والمهم كما وصفته لجهود الوساطة الباكستانية، وقالت أيضا بأن بيجين يهمها أن تتابع عن كثب المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وأن الصين مستعدة أيضا لتقديم إسهامات في هذا الصدد. كذلك تأتي كل هذه التصريحات للخارجية الصينية بعد بيان صيني باكستاني مشترك صباح هذا اليوم، أعلنت من خلاله بيجين عن 18 بندا في هذا البيان المشترك، تناول عدة قضايا ثنائية، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عسكرية، مجالات أمنية، الطاقة، الاستثمار، الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات، ولكن تحديدا كان هنالك بند تناول الوضع في الشرق الأوسط، أكد على موقف الصين وباكستان المشترك كما يقول البيان في تعزيز المسار التفاوضي، إيجاد حل نهائي لسلامة الممرات البحرية في إشارة إلى مضيق هرمز. وأيضا البيان كان قد أكد على المبادرة الأمنية أو مبادرة السلام الصينية الباكستانية المكونة من 5 نقاط، وأكد على أن الصين وباكستان تودان تعزيز هذا المسار، مسار هذه المبادرة من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كان هنالك أيضا إشارة من الجانب الباكستاني في هذا البيان المشترك لمبادرة ثانية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهي مبادرة النقاط 4 التي أيضا يود من خلالها إن تم الأخذ بها من قبل كل الدول تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إعادة السلام والاستقرار إلى دول الخليج بالأساس، وحتى أن هذه المبادرة كانت تتناول بالأساس مبدأ عدم استهداف دول الجوار، عدم استهداف أي أهداف غير عسكرية في أي صراع في الشرق الأوسط.
1: شكرا جزيلا لك مديرة مكتبنا من بيجين شيماء جوئي. شكرا. في المباحثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة. وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف عبر قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
4: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقا أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤولي تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: أرحب بضيوفنا في الاستوديو، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران دكتورة ستارة صادقي، وفي الاستوديو السيد جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. مرحبا بكما. دكتورة ستارة، كيف تنظرين إلى بعد التوتر الذي جرى بالأمس في المضيق؟
5: هذه بالفعل إشارة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار كافة الجهود التي تهدف إلى التوصل إلى مذكرة التفاهم، ولكن بما أن كلا الطرفين يحاولان عدم تشديد التوترات، يبدو وكأنه لا يزال هناك ضبط لهذه التوترات ليكون من الممكن التوصل إلى صفقة، سواء ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى اتفاق ما. هذا سؤال منفصل ويعتمد على المحادثات الجارية خلف الأبواب الموصدة والتي لا نعلم تفاصيلها.
1: إلى أي درجة ترين بأن بيان الحرس الثوري الذي قال ما جرى ووصف وبنى السردية لما حدث، وجاء أيضا على ذكر باحتفاظ إيران بحق الرد دون الذهاب إلى الوعيد الحتمي كما بدأ، يعني أنه هذا الخطاب وهذه السردية هي سردية مخففة تراعي المسار الذي يجري العمل عليه، وهو مسار البحث عن الوصول لاتفاق إطاري؟
5: نعم، كما قلت سابقا هم يحاولون ضبط هذه السردية وعدم توسيع التوترات، ونحن نرى مناوشات تحصل، ولكن حتى الآن كانت تحت السيطرة، وذلك من أجل التخفيف من أثر هذه التوترات على المفاوضات. كلا الطرفان بما في ذلك إيران يحاولان التخفيف من تأثير هذه المناوشات على الجهود إلى الدبلوماسية.
1: ما تفسيرك سيد جوي لما جرى وما أسبابه؟
5: إيران تفتقر للتكنولوجيا والقدرات العسكرية الموجودة لدى الولايات المتحدة من أجل مراقبة الجانب الآخر، وما نراه غالباً هو أن القوارب أو الزوارق الإيرانية تقترب من السفن الأمريكية لكي تراقب ما يحصل وربما لالتقاط الصور، وفي بعض الأوقات تقترب هذه الزوارق بشكل كبير أكثر مما يقبله الأمريكيون، ولذلك يطلقون النيران على هذه القوارب، ومن ثم الإيرانيون يقولون أننا لم نفعل أي شيء عدائي وأنتم أطلقتم النار علينا وعلينا أن نرد، ومن ثم يكون هنالك مناوشات لا تتخطى هذه العتبة. أعتقد أن هذا ما حصل في هذه الحالة، ولا أعتقد أنه سيأثر على النقاشات.
1: يعني ترى بأنها حادثة منعزلة ولن تؤثر على النقاشات الجارية، ولكن إلى أي درجة مثل هذه الحوادث يمكن ضبطها كي لا تذهب مثلا إلى أبعد مما ذهبت إليه؟ إسقاط طائرة مسيرة أمر مقدور عليه، ولكن أن تذهب أكثر من ذلك، إلى أي درجة الأمر بالإمكانية أن يضبط في مثل هذه الأوقات؟
5: أعتقد أنه إذا أراد كلا الطرفان نجاح هذه المفاوضات سيبذلان قصارى الجهد لضمان أن هذه المناوشات البسيطة ستبقى على حدها الأدنى وستتم السيطرة عليها فور حدوثها، ولكن دائما ما يكون هنالك احتمال الخطأ في الحسابات أو الخطأ بإطلاق النيران. حتى على سبيل المثال، قبل أسبوع أحد وكلاء إيران أطلق مسيرة على مفاعل نووي في الإمارات، وهذه المسيرة ضربت مولد للكهرباء، ولكن لو ضربت المسيرة المفاعل بحد ذاته كان ليكون هنالك كارثة بيئية كبيرة. على الرغم من أن هذا المفاعل لم يكن الهدف، يكون هنالك في بعض الأوقات خطأ في الحسابات، ولكن أعتقد أن كلا الطرفان عليهما الحفاظ على ضبط النفس قدر المستطاع.
1: بالانتقال إلى بيان المرشد الذي وجهه بمناسبة موسم الحج، ركز فيه على أن يعني هناك مصالح مشتركة لشعوب المنطقة ستشكل النظام الجديد، وقال بأن واشنطن لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية. إلى أي درجة يعني ينظر بأن إيران تعيد ترتيب المنطقة بالنسبة فقط لمصالحها، وأين الطرف الآخر هنا من هذه المصالح بالنسبة لشعوب المنطقة الأخرى التي أيضا لديها سيادة وتمتلك أيضا مصالح وفق رؤيتها؟
5: على الرغم من أن هذه المناوشات كانت محدودة، أنا لا أعتبر أنها حادثة منفصلة أو منعزلة. هذه طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والحرب على إيران برهنت لدول المنطقة وللعالم أكثر من أي وقت مضى أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يؤدي إلى استيراد النزاعات بدلا من حماية دول الخليج من هذه النزاعات. وإذا هذه الدول تستضيف القواعد الأمريكية، ولذلك هذا الأمر يضع قيود على سيادتها وعلى تصرفاتها كدول ذات سيادة. ولقد تبين الآن أكثر من أي وقت مضى أنه إذا استضفتم قواعد عسكرية أمريكية لن تكونوا محميين، ستكونون أهداف مشروعة للهجمات الإيرانية على هذه القواعد. ونحن نرى جهود متسارعة من قبل دول الخليج للوساطة والحديث مع إيران، وهذا الأمر يأتي بناء على تفاهم بشأن أهمية إعادة التفكير بالهيكلية الأمنية في المنطقة للانتقال من نموذج أمريكي إلى نموذج يصب بمصلحة الجميع في المنطقة. الولايات المتحدة ليس لديها قرار هنا في المنطقة، ولقد كانت سبب انزلاع النزاعات وحماية إسرائيل لتستمر بالإبادة مع الإفلات من العقاب.
1: هل الأمر ممكن بهذه الرؤية، تحقيق مثل هذه الرؤية الإيرانية، يعني خاصة في مواضيع من يقرر عن من، يعني خاصة أيضا بعد يعني هذا الهجوم الذي تعرضت له دول هذه المنطقة، يعني كيف يمكن أن تأمن أيضا على نفسها أيضا وعلى سيادتها بعد هذا الذي جرى، يعني بعد الهجوم الإيراني؟
5: كما قلت سابقا نحن نبتعد تدريجيا عن النموذج الأمريكي، وهذا الأمر لا يعني أنه سيحصل بين ليلة وضحاها، وسيكون هنالك محاولات عدة لتجتمع الدول في المنطقة مع بعض البعض وللتفكير ببديل عن النموذج الأمريكي. ولكن كما قلت سابقا دول المنطقة تشعر بأنها تعرضت لهجوم، ولكنها باتت تعي أيضا أن

0: الإيراني ليس عبارة عن تغيير بين ليلة وضحاها، بل بداية للانتقال عن هذا النموذج
1: كيف
0: السابق.
1: تنظر إلى هذا البعد سيد جوي؟ يعني هذه الحرب وكيف ستعيد تشكيل قواعد العلاقات بين ضفتي الخليج وأيضا العلاقات الاستراتيجية وبعدها مع الولايات المتحدة، خاصة مع ما تتحدث به الدكتورة ستارة.
2: Briefly, we look at history.
0: بإمكاننا أن ننظر سريعا إلى التاريخ. من العام 1991 وحتى الآن، دول الخليج كانت تنعم بعلاقة أمنية مع الولايات المتحدة، كان يحسدها العالم بأكمله. وإذا الاقتصاد نما بمقدار 10 أضعاف خلال هذه الفترة، واستثماراتهم في الولايات المتحدة تفوق قيمتها تريليون دولار، وهذه الدول كانت تنعم بالاستقرار والسلام خلال هذه الفترة بأكملها، وذلك بفضل الشراكة الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. بدءا من هذه المرحلة فصاعدا، أعتقد أننا سنرى نموا ونضجا في هذه العلاقة، كما رأينا ذلك سابقا مع الإمارات التي قررت الخروج من الأوبك وتعميق علاقاتها مع إسرائيل. وأنا لا أعتقد أن 1000 عام من التاريخ العربي سيتغير، وأن يقول الجميع أنها فكرة رائعة أن تكون إيران جزء من الهيكلية الأمنية في المنطقة. العرب لم يقبلوا ذلك من قبل ولن يقبلوه بعد الآن. أعتقد أننا سنرى تعميقا للعلاقة مع الولايات المتحدة لتصل إلى مستويات جديدة.
1: طيب، إذا ما عدنا أيضا إلى نسق هذه المفاوضات التي تجري الآن، خاصة بعد حديث وزير الخارجية الأمريكية بأن يعني عملية ضبط بنود الاتفاق تحتاج لبضعة أيام، هل ترين بأن الموضوع يتعلق بالصياغة والمصطلحات أكثر منه بالأمور والنقاط الجوهرية لمذكرة التفاهم؟
0: المسائل العالقة لا تزال موجودة، وسيتعين على الدولتين التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكنهم يعملون على تحديد المصطلحات التي تسمح لهم بتأطير هذه النقاط العالقة بطريقة تصب بمصلحة كلا الطرفين. وإذا المسائل العالقة لا تزال موجودة، ولكن تأطيرها يختلف من أجل تلبية توقعات كلا الطرفين من مذكرة التفاهم، وهذا الأمر مفيد على الأرجح. ولكن بما أن النقاط العالقة لا تزال موجودة، سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت عملية تأطير هذه النقاط العالقة ستؤدي إلى تفاهم أفضل.
1: تفضلي دكتورة ستاري وسيد جوي هود بالبقاء معنا. مزيد من التفاصيل بشأن آخر التطورات الميدانية التي شهدها مضيق هرمز نستعرضه على الخارطة التفاعلية مع زميل صهيب. تفضل.
3: نعم سلمى، الآن أصبحنا أمام روايتين رسميتين، رواية من القيادة المركزية الأمريكية ورواية من الحرس الثوري الإيراني لما حصل فجر هذا اليوم من اشتباك، حتى هذه اللحظة يمكن القول أنه اشتباك محدود في تلك المنطقة، منطقة مضيق هرمز، مع الحصار الأمريكي المشدد على هذه المنطقة والإغلاق الإيراني للمضيق. دعونا نذهب مباشرة لمنطقة المضيق لنفهم ما الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا يجب أن نعلم بأن هناك مسار وضعه الحرس الثوري الإيراني لحركة السفن. المسار الأصلي قبل الإغلاق وقبل الحرب كانت السفن تعبر من هذه المنطقة بين جزيرتي لارك في هذه المنطقة وبين الأراضي العمانية، وكانت هذه المسافة هي التي تتحرك فيها السفن دخولا وخروجا عبر مضيق هرمز. ولكن خلال الفترة الأخيرة أصدر الحرس الثوري الإيراني تحديثا لحركة السفن، وقال بأنه يجب على السفن المرور عبر هذا المسار بأن تدخل بين جزيرتي قشم ولارك، الجزيرتين الإيرانيتين، لطبيعة الحال مفهوم حتى يتمكن الإيرانيون أكثر من إحكام قبضتهم على المضيق. وكانوا أيضا خلال الفترة الماضية نشروا هذه الصورة لتوسعة للمدى الأمني للمضيق، بمعنى أن هذا هو المضيق، هذه هي مساحة المضيق الأصلية من جزيرة هرمز إلى جزيرة لارك وأطراف جزيرة قشم وصولا إلى أراضي العمانية، ولكن الإيرانيون قرروا بأن

0: أنه يجب عليهم توسيع المساحة الأمنية ومنع حركة السفن عبر كل هذه المساحة الممتدة على جانبي المضيق. الآن ما الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية؟ إذا ما عدنا للخريطة التي كنا نتحدث عنها، بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قال بأن هناك كان هناك رصد لحركة لزوارق إيرانية في منطقة جنوب جزيرة لارك، أي أننا نتحدث عن هذه المنطقة تقريبا، وأنه تم استهداف هذه الزوارق وتدميرها، بالإضافة أيضا لاستهدافات في منطقة بندر عباس على الشواطئ الإيرانية. الأمريكيون لم يكونوا دقيقين للغاية في تحديد التفاصيل، لكنهم قالوا أن الاستهدافات كانت في منطقة جنوب إيران أو الأراضي جنوب إيران. فيما يتعلق ببيان الحرس الثوري الذي صدر قبل قليل، بمعنى أنه تأخر عدة ساعات عن بيان سنتكم، الحرس الثوري الإيراني قال بأنه تم هناك التعامل مع طيران حربي أمريكي دخل إلى الأجواء، بمعنى أننا نتحدث عن بحسب بيان الحرس الثوري كان هناك تصدي لطائرة F-35 مقاتلة الأمريكية وطائرة RQ-4 وهي طائرة مسيرة أمريكية الصنع وظيفتها الاستطلاع بدرجة أساسية تم استهدافها أيضا. ولكن الحرس الثوري أكد بأنه تم إسقاط طائرة MQ-9 وهذه طائرة مسيرة كبيرة أمريكية الصنع ولها وظائف تجسسية استطلاعية، وأيضا بإمكانها أن تحمل صواريخ صغيرة دقيقة تستهدف نقاط محددة. وبالتالي يتم الحديث حسب الحرس الثوري الإيراني عن هذه الجملة من الاستهدافات للأسلحة الأمريكية أو للطائرات الأمريكية. الحرس الثوري يقول بأن الاستهداف وقع جنوب جزيرة تارك، وأن هناك سقط عدد من القتلى بهذا الاستهداف، وأن إيران تعرضت لهذا العدوان. هذا الحديث كله أو هذا الحدث، هذا التصعيد المحدود حتى هذه اللحظة، يأتي في سياق أوسع، وهو سياق الحصار البحري الأمريكي المفروض وسياق الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز. نعلم أن الإيرانيين يغلقون لمضيق هرمز، وأن الأمريكيين موجودين في منطقة بحر العرب ويغلقون خليج عمان أمام السفن الإيرانية التي تنوي المغادرة أو تنوي الرجوع للموانئ الإيرانية والشواطئ الإيرانية. وبالتالي نحن حتى هذه اللحظة نتحدث عن تصعيد محدود، لأن هذا التصعيد لم يحصل المرة الأولى، حدث هذا التصعيد أكثر مرة، هذا الاشتباك حدث أكثر مرة خلال الفترة الماضية بعد اتفاق وقف إطلاق النار. سلمى،
1: شكرا لك صهيب. وعودة إلى النقاش مع ضيفينا الدكتورة الستاري والسيد جوي هود. سيد جوي هود، إذا ما نظرنا إلى طبيعة يعني محاولات تفكيك العقد، ربما موضوع الأصول المجمدة يجري أو قد جرى بحثه وتفكيك هذه العقدة. الأمر الآخر يقودنا إلى عقدة إنهاء الحرب على كل الجبهات بما يشمل لبنان. كيف للإدارة الأمريكية أن تمارس دورا على إسرائيل التي اليوم مثلا على سبيل المثال تكثف من عمليات الغارات بنسق تصاعدي جدا سيشمل مناطق أكثر وتستدعي مزيدا من جنود الاحتياط للعمل خارج حتى الخط الأصفر؟
2: أعتقد أن إسرائيل تشعر بأنه سيكون هنالك دفع كبير من جانب إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وإذن إسرائيل وحزب الله يكثفان من تبادل النيران للاستفادة من مواقفهما قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي ومفاوضات فعلية ما بين حكومة لبنان وإسرائيل. هذا ما أعتقد أنه حصل، وهذا ما يحصل عادة في أي مفاوضات سلام خلال أوقات الحرب. وفيما يتعلق ببقية النقاشات، أعتقد أن العامل الأهم الذي رأيناه خلال الساعات الاثنى عشر الماضية كان منشور الرئيس دونالد ترامب على تروث سوشيال، حيث أنه قال أن اليورانيوم عالي التخصيب إما سيأتي إلى الولايات المتحدة أو سيتم ترقيقه في إيران تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإذا لم يغير الرئيس موقفه سيكون ذلك مهم جداً، بما أنه سيقبل بأن تعمل إيران على ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب على أراضيها، لأنه قبل هذه اللحظات كان يقول أن اليورانيوم يجب أن يخرج من إيران. مسألة اليورانيوم المخصب كانت النقطة الأصعب، وجميع الدول بما في ذلك روسيا والصين والدول الأوروبية تتفق على هذه النقطة، وأن اليورانيوم المخصب إلى درجات عسكرية لا يمكن أن يكون مقبول. وإذا يمكن التعامل مع هذه المسألة داخل إيران، فإن هذا الأمر سيزيل عقدة كبيرة أمام النقاشات المتبقية بشأن البرنامج النووي والعقوبات والأرصدة المجمدة.
1: هنا دكتورة ستاري، كيف تنظرين إلى هذه العوامل، خاصة موضوع الوكلاء أو الحلفاء وإمكانية أن تشكل ربما يعني نقطة تهدد الوصول إلى اتفاق، وإلى إمكانية يعني أي بعد ستصل إليه طهران في التمسك بأهمية موضوع وقف إطلاق النار أيضا في لبنان كعنصر أساسي يجب أن تكون فيه مضمن في المذكرة؟
2: إيران تصر على أنها تود أن يكون لبنان جزء من الاتفاق، وأنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بهجماتها على لبنان. وإذا إيران تصر على أن لبنان جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وإيران لم تغير موقفها وتستمر بالإصرار عليه. وأعتقد أنه بهذه الطريقة إيران تبين أن دعمها لحلفائها أساسي ولن تتخلى عن دعم حلفائها أبدا. هذه رسالة ليس فقط لترامب وإسرائيل، ولكن أيضا لدول المنطقة بشأن كيفية تعامل إيران مع حلفائها. وربما قد يعتقد البعض أنه من المنطقي أن تتخلى إيران عن لبنان وأن تتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولكن إيران تصر على أن دعم حلفائها جزء لا يتجزأ من سياستها وستستمر بذلك. ولكن بالعودة إلى الملف النووي وكونه نقطة عالقة، كجهة عقلانية إيران تعتقد أنها تفاوضت مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي مرتين، ولكنها تعرضت لهجوم مرتين خلال المفاوضات، ولذلك من العقلانية أنها لا تريد أن تتفاوض بشأن المسألة نفسها وأن تكرر الخطأ نفسه. وإيران تود أن تضمن أن الولايات المتحدة ستدفع نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وأن تبين أنها مستعدة لقبول إطار إيران ومن ثم الانتقال إلى التناقش بشأن أمور أخرى.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكرا أيضا للسيد جو هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. نبقى في متابعة تداعيات الأزمة في مضيق هرمز، هذه المرة على القطاع الزراعي، حيث أدى تأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي إلى فرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا.
3: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند، بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
4: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
3: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست 50 دولارا للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو 1/3 كلفة زراعة الأرز.
5: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
3: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة.

0: الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف إلنينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
1: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
0: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
2: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
0: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلند الذي يشغل ثلث مساحة البلاد ويدر أكثر من 50 مليار دولار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
3: هو تحد يهدد الأمن الغذائي لتايلند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزاً لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
0: خلافاً للوضع في تايلند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد لسبعة عقود أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان، مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
4: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقا لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
0: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض، مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات.
3: إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبانغ في إقليم جاوة الغربية.
5: إلى التطورات في لبنان، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان خارج منطقة الخط الأصفر. للمزيد نذهب إلى مراسلينا في جنوب لبنان، مراسلتنا كاترين حنا ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكما كاترين، أبدأ معك وأطلعين على التطورات المتسارعة في الجنوب.

0: هي فعلا تطورات متسارعة، بحيث أن الغارات متواصلة في هذه الأثناء من المسيرات والمقاتلات الإسرائيلية على مناطق مختلفة هنا في الجنوب. كان آخرها ما رصدناه من غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية على الطريق ما بين بلدتي دير قانون رأس العين ومخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين هنا في قضاء صور، أدت وفق المعلومات الأولية إلى إصابة الشخص الذي كان يقود الدراجة. أيضا رصدنا قبل قليل غارات على مناطق مختلفة من بينها صريفة وحريص وبريش، كوثرية الرز في صيدا، الريحان في قضاء جزين، كما كانت غارات قصفت أيضا خلال الساعات الماضية بشدة وبكثافة بلدة يحمر شقيف في قضاء النبطية، 6 غارات على الأقل باتجاه تلك البلدة، بالإضافة إلى كفر سير وجبشيت. إذا التصعيد مستمر، لا سيما وأنه يأتي استكمالا لما كنا شهدناه بالأمس من يوم استثنائي من كثافة الغارات وعنفها، شملت رقعة واسعة وصلت إلى البقاع إلى بلدة مشغرة. لكن في المقابل يعني هذا إذا ما عطفناه على التصريحات الإسرائيلية والتهديدات بمزيد من التصعيد وتوسعة رقعة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، يمكن أن نتحدث عن قلق هنا في الجانب اللبناني من مزيد من الغارات في الساعات المقبلة، وأيضا من مزيد من محاولات التقدم البري للجنود الإسرائيليين على محاور مختلفة، لا سيما على محور دير سريان الطيبي زوطر الشرقية يحمر شقيف، ذلك المحور الذي كانت حاولت مرات عدة القوات الإسرائيلية التقدم من خلاله باتجاه زوطر الشرقية على الضفة الشمالية لنهر الليطاني، وكان مقاتلو حزب الله يتصدون كما يعلنون في بياناتهم لهذه المحاولات. وأيضا هنا في قضاء سور على محور البياضة بيوت السياد، هنا أيضا كانت هناك محاولات للتقدم من البياضة المحتلة باتجاه بلدة بيوت السياد التي هي خلفنا، لا سيما وأن هذه المنطقة كانت شهدت بالأمس أيضا كثافة غارات لافتة باتجاه هذه المناطق نحو بلدات المنصوري ومجدل زون وغيرها من البلدات المتاخمة لبيوت السياد في هذا القطاع الغربي من جنوب لبنان. لكن حزب الله سلمى في المقابل يبدو أنه سيتصدى بقوة لكل هذه المحاولات فيما لو استمرت، هذا ما تظهره أولا هجماته المتواصلة والتي كانت بلغت بالأمس ثكنة شوميرة في الجليل الغربي مرات عدة، وعددا من المراكز العسكرية في جل العلام في رأس الناقورة وصولا إلى مسكف عام والمطلي وغيرها من المواقع في البلدات الجنوبية المحتلة أيضا. وهذا ما تشير إليه أيضا تصريحاته المتواصلة التي من خلالها يبعث برسائل يؤكد فيها أنه سيبقى في الميدان، سيبقى يقاتل، لا يسمح بأن تكون لإسرائيل حرية حركة. وهذا ما أشير إليه ختاما أنه مرتبط بما يجري من مفاوضات بين إيران وواشنطن حاليا، وبين ما هو مرتقب من مفاوضات بين لبنان وإسرائيل. على ما يبدو أي تفاهم أو اتفاق ما إذا كان سيسمح وسيبقي على حرية حركة إسرائيل في جنوب لبنان لن يترجم على أرض الواقع وفق ما يظهر من تصريحات حزب الله.
1: وشكرا لك كاترين حنا من جنوب لبنان. وعلى المقلب الآخر وليد، هناك اجتماع للكابينة للطاقم الوزاري المصغر اليوم من أجل التباحث فيما يجري في جنوب لبنان وأيضا ما يتعلق بالملف الإيراني، كيف يفهم أيضا كل هذا في سياق تجنيد المزيد من الجنود الإسرائيليين من أجل الذهاب أبعد من الخط الأصفر كما قيل إسرائيليا؟
2: في إسرائيل بالتصريح وبالتلميح وميدانيا أيضا كافة المؤشرات تشير إلى أنها تعد لموجة أخرى من التصعيد في لبنان علاوة على الموجة التي بدأتها أمس. آخر ما حرر بهذا الشأن وأقواه هو استدعاء قوات من الاحتياط بالأمر 8، أي بشكل فوري للالتحاق بوحداتهم لتعزيز القوات الموجودة في لبنان وتلك الموجودة في شمالي إسرائيل، لأن المخططات التي يعدها الجيش الإسرائيلي هي نحو توسيع رقعة المنطقة التي يحتلها والتعمق شمالا إلى مناطق أقرب إلى مجرى الليطاني. يضاف إلى هذا التطور أيضا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إغلاق منطقة رأس الناقورة وإعلان منطقة المتنزهات السياحية هناك بأنها مناطق عسكرية مغلقة حتى 31 من الشهر الجاري أي الأحد المقبل. كذلك فعلت سلطة الطبيعة الإسرائيلية التي أغلقت كافة المتنزهات في الأحراش وفي الجبال في مناطق الجليل الأعلى بشكل خاص وهي الأقرب إلى المناطق اللبنانية. كما أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية صباح هذا اليوم كانت قد أصدرت تعليمات بدأت من 6 فجرا إلى كافة سكان تلك المناطق بفرض قيود جديدة تحد من حركتهم ومن تجمعاتهم وأيضا توقف إلى حد كبير حركة المواصلات العامة في تلك المناطق. هذا في إشارة إلى أن التوجه الإسرائيلي هو نحو مزيد من التصعيد. الاجتماع الذي سينعقد نحو 7 مساء هذا اليوم هو للهيئة الموسعة لمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية وهو سيكون 3. لكن ما تسرب من معلومات أن الاجتماعين السابقين أمس وأمس الأول قد عرض فيهما الجيش مخططات جديدة من أجل توسيع عملياته للتعمق وشمل بيروت أيضا في إطار هذه العمليات. لكن نتنياهو كبح ذلك بسبب حساسية سياسية كما قالت مصادره وبانتظار الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي. نتنياهو غاضب كما في إسرائيل أيضا من احتمال أن يتم فعلا توقيع مذكرة التفاهم مع إيران والتي يخشى أنها ستشمل أيضا لبنان. وفي هذا الخصوص كان في حديثه الأخير قبل يومين مع الرئيس ترامب قد أوضح له وقال نتنياهو لوزرائه بأن ترامب قد أيد ذلك بأن إسرائيل ستحتفظ بنفسها لحرية الحق بالحركة ومواجهة أي تهديد ترصده في المناطق اللبنانية. بمعنى أن وقف إطلاق النار الذي يريده نتنياهو وقف إطلاق نار من طرف واحد في نهاية المطاف. لذلك في إسرائيل ويطلقون في وسائل الإعلام على ما يجري بأنه الحرب حرب وقف إطلاق النار في لبنان مع مؤشرات أن هناك تصعيد آتي لا محالة خلال الأيام الساعات أو الأيام المقبلة.
1: شكرا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. رحبوا بضيفينا من بيروت إلياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور سيد إلياس أبدأ معك وكيف تفهم حدود ما تريد إسرائيل من تصعيد ونطاقه جغرافيا مع كل هذه الإجراءات التي سمعنا عنها وقرأناها وتحدث بها مدير مكتبنا إن كان من رأس الناقورة إلى الاستدعاءات لجنود الاحتياط والحديث عن حرية حركة وتعميق لدخول بري أبعد من حدود الليطاني؟
3: تحياتي سيدتي وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. نفهم عسكريا من هذا الإداء والسلوك الإسرائيلي هو أن إسرائيل تحاول أن تغير الوضع الوقائع على الأرض من أجل المفاوضة عليها في أي مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية قد يتم فيها التطرق إلى لبنان. تغيير الوقائع على الأرض يعني توسيع المنطقة المحتلة، هذا ما من الناحية العسكرية. أما على الأرض ماذا يجري؟ لقد أوضحت مراسلتكم السيدة كاترين عن محاولات الخرق الإسرائيلية في دير السريان خلت راج باتجاه زوتر الشرقية والتي فشلت منذ أكثر من 15 يوما رغم تعدد الهجمات. وهذه الهجمات قامت بها عناصر مشاة ومن الوحدات الخاصة الإيجوز ولم تكن تقم بها مجموعات مدرعة كون الانحدار لا يسمح باستخدام الدبابات في تلك المنطقة. وهناك محاور أخرى من رشاف إلى المنصوري ومن البياضة إلى مجدل زوين أيضا وبيوت السياد. هذه الجبهات مشتعلة منذ نحو أسبوعين ولم تحقق إسرائيل تقدما حتى الآن. ما سمعناه عن أمر استدعاء احتياط وتعزيز القوات الموجودة داخل الإمارات المحتلة وتلك الموجودة على الحدود في المستوطنات الشمالية يشي أن هناك مخطط إسرائيلي من أجل التوسع، لكن حتى الآن وأقول حتى الآن لم نشاهد حشود إسرائيلية على الحدود تتخذ وضعية ترتيب القتال في قاعدة انطلاق للهجوم، وهذا

0: أمر لا يمكن إخفائه في الهجمات البرية. وعلى الأقل سوف تكون الحشود قبل 48 ساعة من أجل انطلاق في المهمة. هذا غير ظاهر حتى الآن.
1: طيب في الجهة المقابلة
0: ستقتصر العمليات على القصف الجوي.
1: لو اسمح اسمح لي قد أعود لك إن سمح الوقت لي لنفهم أكثر المعطيات الميدانية وطبيعة الإمكانية ومديات التحرك الإسرائيلي. دكتور وليد، ما الذي تتوقع بأنه يعني يريد بنيامين نتنياهو من هذه العمليات؟ استدعاء جنود الاحتياط بهذه الصورة الفورية وحديث عن التعمق شمالا أبعد من نهر الليطاني، ما الذي يحاول تحقيقه؟ هل لديه استراتيجية واضحة لما سيحدث في لبنان مع الحديث عن الاتفاق؟
2: نعم، يعني بداية دعينا نلخص المشهد في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي برمته يدق طبول الحرب. ليس فقط تم استدعاء جنود بموجب الأمر 8، وإنما أيضا كل وسائل الإعلام تتجند، كل المعلقين العسكريين، أيضا الأطر الدبلوماسية والسفارات الإسرائيلية تروج لأنه لابد لإسرائيل أن توسع عملياتها ردا على ما وصفته اختراق خطير لحزب الله، المقصود طبعا الإصابة في المطلة. بنيامين نتنياهو يريد في هذه المرحلة أن يأخذ ضوءا أخضر ولكن ليس شكا مفتوحا من الإدارة الأمريكية، وهو يريد أن يسوق هذا الأمر لدى الإدارة الأمريكية على أنه يجلب 3 منافع. أولا، إذا وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية وطالت أيضا بيروت أو الضاحية داخل بيروت، فإن هذا قد يفهم على أنه عامل ضغط قد يساعد الإدارة الأمريكية في مفاوضاتها على إيران، لأن إيران يعني سوف تشعر أنها تخسر يعني أهم حلفائها في الشرق الأوسط. تنين، قد يقوي أيضا هذا موقف الحكومة اللبنانية على قاعدة أنه كلما زاد الدمار والتدمير البنية التحتية كلما يعني تم ترجيح أكثر الكفة العقلانية داخل لبنان أو الكفة التي لا تنتهج نهج المقاومة تجاه إسرائيل. وثلاثة، طبعا قد يردع هذا حزب الله، ولكن إسرائيل كما يعني قال أحد المعلقين في المراكز المعارضة للائتلاف الحاكم، إسرائيل ما تزال واقعة في تصور مغلوط تجاه حزب الله. هي تعتقد أنه كلما زادت التكلفة التي يتكبدها حزب الله فإن حزب الله قد يكون عقلاني ويعني يضع حسابات الخسارة والربح ويرتدع، ولكن كما قال هذا المعلق هذا لا يؤتي أكله مع أحزاب جهادية أو أحزاب تتمنى الشهادة. فبالتالي إسرائيل ما تزال عالقة في هذا التصور أنه كلما زادت أو وسعت عملياتها ودمرت أكثر كلما كان هذا لصالحها، وهذا لم يحصل على الأقل منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر. فهذا المشهد في إسرائيل يريد نتنياهو أن يأخذ هذه الأطر 3 يسوقها لدى الإدارة الأمريكية علها تمنحه ضوءا أخضر ليوسع عملياته وينقض بشكل أكبر. والمقصود هنا البنى التحتية المدنية في لبنان هي فقط التي تعتقد إسرائيل أنها قد توجع حزب الله، ولكن يعني فقط يعني تقليص العمليات عسكريا تجاه البنى التحتية العسكرية لحزب الله كان واضحا بالنسبة لإسرائيل أن هذا لا ينفع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من القدس. وأيضا الشكر الموصول للسيد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثتنا أيضا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن نتابع هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. وسيصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويبقون حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة.

0: الحمد والنعمة.
1: كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا الكرام. رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، كما أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإطلاق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. وكان التلفزيون الإيراني قال إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية إسرائيلية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وفي طهران، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. في التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. ونقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطاقم الوزاري الأمني المصغر سيجتمع على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل مع إيران. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته، قال حزب الله إن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة بل حق وطني مشروع. حول آخر التطورات في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معنا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلنا أيضا محمد البقالي. مرحبا بكما. محمد الأحمد، أبدأ معك وأطلعنا أكثر على سياق التفاوض في هذه الساعات مع هذه الحادثة التي جرت في مضيق هرمز، وأيضا آخر التصريحات حول هذا المسار.
2: نعم سلمى، أمريكيا الرهان لا يزال قائم على إمكانية الوصول إلى تفاهم مع إيران رغم هذا التصعيد العسكري الذي يمكن وصفه بالمحدود خلال الساعات الماضية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد خلال زيارته للهند أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل سياسي، أشار إلى محادثات تجري حاليا في قطر بشأن إطار لإنهاء الحرب. روبيو أشار وأوضح أيضا بأن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وبأن الصيغة النهائية قد تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. لكنه شدد قبل ذلك على أن الإدارة الأمريكية ستمنح المفاوضات كل فرصة ممكنة، بالرغم من أنه تحدث عن بدائل إذا فشلت هذه المحادثات. في تعليقه على الضربات الأمريكية الاثنين في جنوب إيران، استبعد روبيو أن تؤثر على مسار المفاوضات، لكنه شدد بالمقابل على أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. في هذا السياق، أصدرت دول مجموعة كواد التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا بيانا في نيودلهي بعد اجتماع شارك فيه روبيو، ندد باستهداف السفن التجارية ورفض أي إجراءات تعرقل حرية الملاحة أو تتعارض مع قانون البحار الدولي، بما في ذلك فرض رسوم على العبور. ميدانيا، CNN نقلت عن مسؤول أمريكي بأن ضربات الاثنين في جنوب إيران كانت دفاعية ورد فعل وليست عملية مخطط لها مسبقا في مسعى أمريكي لاحتواء هذا التصعيد، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار القائم، مع الإشارة أيضا بأن ما جرى لا يشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. الضربات بحسب سنتكوم كانت استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية في المنطقة. نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع أشارت إلى أن صواريخ إيرانية من طراز سطح جو هددت قطعا بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات في خليج عمان، وبحر العرب، مشيرة إلى أن الضربات الأمريكية استهدفت منطقة قرب بندر عباس. لكن رغم هذا التصعيد الذي يمكن وصفه بالمحدود كما قلت، تبدو واشنطن حريصة على إبقاء باب التفاوض مفتوحا. ترامب كان قد أشار في منشور له يوم الاثنين بأن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، بالرغم من أنه لوح في الوقت نفسه بهجمات جديدة إذا فشلت هذه المحادثات في إبرام اتفاق عظيم للجميع بحسب وصفه. ترامب أيضا طالب بأن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب يجب إما تسليمه فورا لأمريكا لتدميره، أو التخلص منه داخل إيران بالتنسيق مع طهران، أو في موقع آخر متفق عليه بين الجانبين بإشراف دولي. ويبدو أن هذا التعليق بحسب بعض القراءات هنا في واشنطن يشير إلى تليين في الموقف الأمريكي، وهو ما يترك باب التدمير داخل إيران بالتنسيق مع طهران مفتوحا كمحاولة ربما لتقديم مخرج يجنبهم صورة تقديم التنازلات الكاملة في الملف النووي. سلمى،
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. محمد بقالي، في طهران كانت هناك يعني تصريحات أو بيان للمرشد حدد فيه أيضا النظرة والسياق والرؤية لهذه المسارات والمنطقة أيضا، وبيان للحرس الثوري تعليقا على حادثة المضيق، أطلعنا عليها.
3: وأيضا سلمى، تصريحات المتحدثة باسم الحكومة بشأن الحوادث التي شهدها مضيق هرمز البارحة. وإذا بدأت بهذا الأمر فيمكن أن أقول إنه على المستوى السياسي هذا التصريح الذي صدر من المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أكدت فيه على أن الأمر يتعلق بسلوك معتاد من الولايات المتحدة، أي التناقض بين القول والفعل، وقالت إن هذا الأمر ليس جديدا. من جانبه الحرس الثوري في الحقيقة قدم رواية لما حدث البارحة، قال إن الأمر يتعلق بطائرات انتهكت المجال الجوي الإيراني، منها طائرة F-35 ومسيرتين، إحداهما مسيرة استطلاع، وأن القوات الإيرانية تدخلت مما أجبرت F-35 والطائرة المسيرة على مغادرة الأجواء، بينما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة ثالثة. هذه هي رواية الحرس الثوري دون تفاصيل كثيرة في الحقيقة، دون تحديد السياق الذي جاء فيه هذا الهجوم. وكان لافتا أيضا أنه كان حريصا على عدم تصعيد الخطاب، بحيث حذر من أن هذا الأمر يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، وقال إن إيران لها الحق في الرد على مثل هذه الانتهاكات دون أي توعد برد أو بانتقام أو بشيء يشي بأن شيئا ما قد يحدث ردا على هذا الذي حدث البارحة. بمعنى يفهم من كل هذا أن هناك رغبة في الحفاظ على أجواء التهدئة وأن يبقى هذا الحادث معزولا. في نفس الوقت كان هذا التصريحات أو هذه التصريحات اللافتة للمرشد الأعلى للجمهورية، وهي في الحقيقة جاءت بمناسبة الحج، وكان لافتا أنه ذكر فيها بقضايا سياسية رغم أن المناسبة بطبيعة الحال دينية، ولكن أكد على مسألة أن الولايات المتحدة لن يكون لها مجال في المستقبل لنشر الشر على حد وصفه ولإقامة القواعد الأمريكية في المنطقة. الرسالة الثانية كانت موجهة في الحقيقة للبلدان الإسلامية، قال إن الروابط كبيرة ودعا إلى تعزيز الصداقة والأخوة، وقال إن المستقبل للأمة الإسلامية. الرسالة الثالثة كانت رسالة في الحقيقة ربما موجهة للداخل أكثر، تتعلق بخطاب الانتصار، قال إن الحرس الثوري، إن الجيش، القوات المسلحة، التلاحم بين الشعب وبين هذه القوات قد مكن تحت شعار الله أكبر وفقا لتصريحه من تحقيق انتصارات على مختلف الجبهات.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. في المواقف الدولية قالت الخارجية الصينية إنها تأمل أن تتوصل الأطراف المعنية بمفاوضات إيران لحل يراعي المخاوف المشروعة للجميع، كما أعربت عن استعدادها لمواصلة القيام بدور بناء في الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. ومع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، يبقى ملف هرمز من أعقد الملفات التي تنتظر حلا واتفاقا بين طرفين، ويدور الحديث عن عدة سيناريوهات قد يتفق عليها الطرفان كما ما هو جاري في التقرير التالي.
4: ستة أسابيع مرت على وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، لكن هذا المضيق ما زال يسكنه التوتر. فهرمز الذي كانت تعبره خمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم لم يستعد بعد نبضه السابق أو عافيته التامة. كانت المنظمة البحرية الدولية تدير هذه الممرات مشرفة على عبور نحو 120 سفينة يوميا دون رسوم أو حاجة إلى تصاريح قبلية. لقد انتهى كل ذلك، فمع دوي الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران فجر 28 من فبراير الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض قيود على الملاحة في المضيق، مما حد من حركة السفن وأوصلها في حالات إلى توقف شبه كامل. ورغم توقف العمليات العسكرية، فإن طهران أوضحت أن هرمزها لن يعود كما كان قبل الحرب. ففي الخامس من مايو الجاري أعلنت طهران تأسيس هيئة مضيق الخليج مشترطة على العابرين التسجيل للحصول على تصاريح عبور ودفع رسوم عن الخدمات والتأمين البحري، خطوة قوبلت برفض من قوى ودول رأت ذلك تحولا من إجراءات التنظيم البحري إلى محاولة فرض واقع جديد في واحد من أهم الممرات البحرية على ظهر الأرض. ثمة عدة حلول متداولة اليوم للتعامل مع الوضع الجديد، مع أن أي منها لا يبدو حتى الآن قادراً على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. فعلى الطاولة الآن صيغة إدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان. فالصحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر مطلعة أن محادثات بين طهران ومسقط تبحث آلية لفرض رسوم مقابل خدمات بحرية تقدم للسفن لا مقابل حق المرور ذاته. هذا الطرح محاولة لإنتاج صيغة وسط تمنح إيران دورا عمليا في إدارة أمن المضيق دون منحها سيطرة قانونية مباشرة. الصيغة الثانية تقوم على تشكيل تحالف بحري دولي يتولى تأمين حرية الملاحة في المضيق، وقد يفترض هذا السيناريو نشر مزيد من المدمرات وسفن المراقبة والطائرات المسيرة، مع إنشاء مسارات عبور مؤمنة للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز، وربما إعادة تفعيل أنظمة المرافقة العسكرية المباشرة لبعض السفن. هذا الخيار يبدو الأكثر تعقيداً لحاجته إلى غطاء قانوني دولي وإلى تفاهمات إقليمية ودولية تشمل إيران وسلطنة عمان في منطقة تعيش تحت ظلال هدنة هشة. فأي وجود بحري دولي قرب السواحل الإيرانية قد تراه طهران محاولة لتطويقها عسكرية. خيار التفاهم المباشر بين واشنطن وطهران يظل مطروحاً كذلك، فرغم أن محادثات إسلام أباد لم تصل إلى اتفاق واضح، فإن تعليق واشنطن لعمليات مرافقة السفن في المضيق فسر إشارة إلى أن باب التفاهم البحري مع إيران لم يوارب. وقد يقوم هذا المسار على تفاهم تخفف فيه إيران القيود الملاحية مقابل تقليص الوجود العسكري الأمريكي قرب المضيق والحد من الضغوط الاقتصادية والبحرية المفروضة عليها أمريكية. قانونياً تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على ضمان حرية المرور في المضائق الدولية ومنع تعطيل الملاحة أو عرقلتها، كما تمنع الاتفاقية فرض رسوم على المرور ذاته إلا مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن. ومع توقيع إيران على الاتفاقية فإنها لم تصادق عليها نهائياً حتى اللحظة. وهكذا لم يعد الجدل حول مضيق هرمز مرتبطاً بإغلاقه فحسب، بل بات متعلقاً بمن يملك حق تنظيم الملاحة فيه ومن يضع قواعد المرور في مياهه الاستراتيجية. هي إذن لحظة تختلط فيها ترتيبات ما بعد الحرب بصراع الريادة والسيادة على واحد من أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم.
1: معنا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا في الاستوديو سيد جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، مرحبا بكما. دكتورة ستاري، كيف تنظرين إلى كامل المشهد، معطيات نقاط التفاوض والتفاهم على المصطلحات وأيضا على النقاط الرئيسية في مذكرة التفاهم، بأي أخذ في عين الاعتبار أيضا الحادثة التي جرت اليوم في مضيق هرمز؟
5: الحادث الذي جرى ليس بادرة إيجابية، بل إنه قد يؤدي إلى انهيار كل المحاولات التي يقوم بها اللاعبون والأطراف في الإقليم وفي الخارج من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم. ولكن لأن الجانبين يحاولان أن يبقيا الخطاب المتعلق بهذه الاشتباكات منضبطا ومتدنيا، إذن فمن الممكن أن يستمروا بمحاولتهم للتوصل إلى تفاهم. النقاط الصعبة ما زالت موجودة ولا نرى تقدما بشأنها، ولكننا نرى تقدما فيما يتعلق بالإطار، فيما يتعلق بمضيق هرمز وأصول إيران المجمدة، وكانوا يتحدثون عن أصول إيران المجمدة والآن يتحدثون عن قرض إنساني سوف يتم التوصل إليه بوساطة من قطر ومسؤولين إيرانيين، بحيث يتم التوصل إلى تفاهم بشأن هذه النقطة العالقة الشائكة. في ذات الوقت نرى بوادر إيجابية، هذه الاشتباكات نأمل أن لا تؤدي إلى إعاقة التوصل إلى اتفاقية.
1: سيد جوي، كيف تنظر إلى هذه النقاط التي يجري إعادة صياغتها وتأطيرها من أجل تذليل العقبات؟ إشكالية النووي، إشكالية الأموال المجمدة، موضوع الحلفاء وإنهاء الحرب على كل الجبهات.
5: ما نراه في التغييرات في المصطلحات هو السبب الذي يتهم به الدبلوماسيون بأنهم في حالة كهذه يعملون في منطقة رمادية، لأن هذه طبيعة عملنا لنتوصل إلى اتفاقية وبنود مقبولة للطرفين، لكي يقول كل طرف منهما أنه فاز وانتصر بشيء ما، والآن يمكن أن ننهي الحرب. على سبيل المثال، إيران لا تتحدث عن فرض رسوم على المضيق بعد الآن، ولكنها تقول هي عبارة عن رسوم حماية بيئة. والتغيير في هذه المصطلحات هو من الرئيس ترامب، وفيما يخص تخصيب اليورانيوم هو قال يجب أن يأتي إلى الولايات المتحدة، ومن ثم قال إن الصين وروسيا ربما يمكن أن يتلقيا هذا اليورانيوم، والآن يقول يمكن أن نتخلص منه، أي اليورانيوم المخصب في إيران تحت إشراف دولي. إذا ما بقي على موقفه فقد يسهل هذا المفاوضات لكي يتم تبادل الأصول هذه التي هي مجمدة الآن مقابل تخفيف العقوبات على إيران. إذن فكل منهما يستخدم مصطلحات مختلفة لكي يظهر بمظهر مختلف، ولذلك أعتقد أن هذا الأمر ضروري من أجل التحرك إلى النقطة القادمة في النقاشات. إذن أعتقد أنها من تجربتي كدبلوماسي هذه خطوات طبيعية وهذه بوادر إيجابية.
1: ولكن ماذا عن معضلة وإشكالية إيقاف الحرب على كل الجبهات، خاصة الجبهة اللبنانية، والحديث عن إصرار إيراني على تضمين هذه المذكرة لمثل هذا الأمر، لأنه ينبع من مبدأ قيمي هي لا تراه إلا لا ترى نفسها إلا تتعاطى بهذا الخصوص مع الحلفاء. ما إمكانية أن يكون هذا الأمر إشكالية حقيقية، خاصة مع ما يشهد الميدان من تصعيد وتوجهات إسرائيلية واضحة لذلك؟
5: هذا أمر مهم جدا لإيران، لأنها تريد أن تظهر وكأنها حليف، وكأنها حليف موثوق، سواء كانت دول أو غير دول تتحالف مع إيران. إيران تريد أن تبدي بأنها تقوم بحمايتهم. إذن هي تصر أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء مهم لا يتجزأ من مذكرة التفاهم، وإيران تنظر إلى هذا الأمر بأنه هجوم عليها إذا ما هجمت لبنان. إذن كيف سيتفق الطرفان على هذا لا ندري. استنادا إلى ما نراه من ترامب والإدارة الأمريكية، هذا يظهر المزيد من المرونة، أفضل مما كان عليه الحال في السابق كما ذكر السفير محقا، وخاصة فيما يتعلق بقضية البرنامج النووي. وإيران تظهر مرونة هنا أيضا، لذا هل سنرى مرونة بشأن هذه القضية إذا ما كانت الولايات المتحدة قادرة على دفع إسرائيل على الأقل لوقت من الزمن أن تمدد الهدنة وأن تكون هدنة حقيقية وليس هدنة على الورق، ولكن في ذات الوقت النظام الإسرائيلي ما زال يقوم بالمجازر في لبنان وفي فلسطين؟ إذن إيران تصر على هذا الأمر، ولكن لا ندري مدى تقبله من الولايات المتحدة.
1: هذه النقطة هي تشكل فعليا إشكالية كبيرة، لأن يعني هناك ضغط كبير واضح إسرائيلي يمارسه بنيامين نتنياهو من خلال تصعيده والدفع بالمزيد من العمليات العسكرية، كما هو واضح وبادي يعني من أخبار العاجلة حتى التي نتابعها من لبنان، بالإضافة إلى هذه الاستدعاءات، وكأنه يقول بأن هذا المكان هو مكان يجب أن أتصرف فيه بحرية، الأمر الذي يعني يرسل رسالات واضحة لترامب. كيف يمكن لترامب وهل يستطيع أن يضع حد لبنيامين نتنياهو كي على الأقل لا يجري تخريب ما يجري العمل عليه؟
6: I think you're going to see two things happen at the same time.
5: سنرى أمرين يجريان بالتزامن. دونالد ترامب سوف يقول قضية لبنان هي منفصلة تماما عن نقاشاتي مع إيران، وسوف يقوم بنقل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان إلى مستوى أعلى، وسوف يقوم بتسريعها ولجعلها أكثر نجاحا. هو سوف يقوم بفرض وقف لإطلاق النار بطريقة دائمة. حزب الله ليس تحت سيطرة الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل يمكن أن تكون كذلك. لذلك إسرائيل الآن تنتهز هذه الفرصة قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لكي تعظم مكاسبها. للأسف هناك الكثير من التدمير اليوم، ولكن هذا يعتبر بادرة وإشارة بأن وقف إطلاق النار قادم.
1: ولكن هناك استدعاء للمزيد من جنود الاحتياط وكتيبة، ويجري الدفع باتجاه الشمال الليطاني بريا.
5: أعتقد أن نتنياهو يجهز لكل السيناريوهات، ولكن أعتقد أنه من أجل أن يقوم ترامب بفصل لبنان عن المفاوضات مع إيران، فإن عليه أن يؤكد على التفاوض بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، ولكي يؤتي هذا أكله يجب أن يكون هناك هدنة حقيقية على الأقل لمدة من الزمن للسماح لهذه المحادثات أن تكون مثمرة. وإن كانت كذلك يمكن أن نرى اتفاقية السلام بين لبنان وإسرائيل من شأنها أن تخلصنا من كل هذه المشكلات التي نراها ماثلة اليوم.
1: كيف تنظر إيران دكتورة ستارة إلى هذا المشهد الذي تحاول فيه إسرائيل أخذ هذا الملف بعيدا عن كل ما يجري في ملف المفاوضات وفي موضوع الحرب بشكل عام، خاصة إذا ما وضعنا بالأذهان بأن أيضا هناك موقف للحكومة اللبنانية هو يريد الذهاب للتفاوض باسم لبنان بعيدا عن يعني تفاوض إيران حول لبنان، لأنه يعتبر بأن ذلك هو جزء من سيادته.
5: هناك قضيتان فيما يتعلق بلبنان والتصعيد. نعم، أعتقد أنه بسبب التصعيد الذي نراه، وخاصة خطاب نتنياهو بالأمس بأنه سوف يقوم بتصعيد التوتر في لبنان، هذا يمكن أن يعني بأنه يريد أن ينتهز الفرصة قبل التوصل إلى اتفاقية ليزيد التوتر. ولكن إذا ما دفعه ترامب للاتفاق مع وقف لإطلاق النار بطريقة مؤقتة فقد يقوم بالامتثال لذلك، رغم أن هذا ضد مسيرة إسرائيل وسجلها. لكن لا ندري هذا الطلب هل هو جدي من الولايات المتحدة أم لا. الولايات المتحدة تربط الاتفاق مع الدول في الخليج الفارسي بتوقيع اتفاقيات أبراهام، ولست متأكدة بأن دول الخليج تريد أن تفعل هذا، لأنهم يقومون بالحديث عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة، وبالتالي قد نرى كل الأمور ترتبط بهذا الشرط.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة ستارة صادقي، وشكرا موصول للسيد جو هود أيضا، شكرا لكم ضيفينا. وننوه إلى هذه الصور من مسجد نمرة، حيث يستمع الحجيج إلى خطبة عرفة، وبإمكانكم مشاهدينا متابعة الخطبة على شاشة الجزيرة مباشر.
7: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع

0: ربه ومن يعظم شعائر.
1: بإمكانكم متابعة الخطبة على شاشة الجزيرة مباشر. كل عام وأنتم بألف خير. بالعودة إلى تغطيتنا ومتابعة التطورات على الساحة الإسرائيلية، معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، أطلعنا أكثر على طبيعة يعني ما يجري رسمه إسرائيليا لملف الحرب في لبنان، وكيف تبدو التوجهات مع كل هذه الخطوات العملية الميدانية؟ وقبل أن تجيبني وليد لو سمحت لي، الجيش الإسرائيلي يقول، الجيش الإسرائيلي كما يظهر على الشاشة في هذا العاجل، إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان. إذن إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة النبطية بالكامل في جنوب لبنان، ضمن سلسلة من الإنذارات التي أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي أيضا لمجموعة من البلدات والأماكن في أكثر من منطقة في جنوب لبنان. تفضل وليد.
2: نعم، ما يجري إسرائيليا هو يندرج في سياق المشروع الإسرائيلي الاستراتيجي المعروف بإسرائيل الكبرى، وهو جزء من المشروع الأمريكي المعروف بالشرق الأوسط الجديد الذي يعمل عليه الأمريكيون منذ عام 91. لكن ما يجري حاليا هو أن الجيش الإسرائيلي في هذا الإنذار الأخير الموجه إلى منطقة النبطية، وهي مدينة شمالي مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، هو يأتي في إطار عمليات توسعة الرقعة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لتمتد أكثر نحو مجرى الليطاني، لأنه يريد أن يثبت واقعا في حال تم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وأمريكا وتعلن إنهاء الحرب، يثبت واقعا عسكريا قائم على ما يسميها بالحدود الأمنية لإسرائيل، والتي يريدها أن تكون على الأقل بعمق يزيد عن 15 كيلومترا في جنوب لبنان. هذا التطور الميداني الذي نشهده في هذه اللحظات بخصوص هذا الإنذار هو يأتي امتدادا أيضا لكل التصريحات والتلميحات والإجراءات الميدانية الإسرائيلية، والتي شملت منذ الليلة الماضية إعادة فرض قيود على حركة المواطنين الإسرائيليين في الشمال، والحد من تجمعات وحركة المواصلات العامة والمدارس وغيرها، وإغلاق مواقع كثيرة مثل رأس الناقورة ومواقع سياحية وإعلانها مناطق عسكرية. بالإضافة وهو الأهم، أن الجيش استدعى بموجب الأمر 8 المزيد من قوات الاحتياط، وبعضهم كان قد سرح أمس وأمر الليلة بالعودة إلى قواعدهم، وذلك على خلفية هذه الخطة من أجل توسيع تلك المنطقة والتعمق أكثر في لبنان، تحت ذريعة أنهم يريدون إبعاد حزب الله وتفكيكه ونزع سلاحه. هذا الموقف كان قد طرح في جلسات المجلس الوزاري المصغر خلال الأيام الماضية، ويطرح بمساء اليوم في جلسة جديدة هي الثالثة هذا الأسبوع لبحث المقترحات التي تقدم بها الجيش بشكل خاص، والتي تطالب بإطلاق يده بشكل كبير ليواصل عمليات على نطاق واسع، وليس الاكتفاء بما يسميه عمليات جراحية محددة، لأنه لن يستطيع حسم الموقف. وفي إسرائيل بدأت تتصاعد التصريحات المطالبة بالعمل وتصعيد هذه الحرب كي تكون ضارية حتى حسمها نهائيا مع حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. نذهب الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع الزميل عبد السلام محمد. تفضل.
3: شكرا لك سلمى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، نتابع فيها أبرز التطورات ومنها الخبر العاجل على شاشتنا. الجيش الإسرائيلي ينذر بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان. إذن إنذار عاجل بالإخلاء لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، يأتي هذا في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل وأيضا المشاورات مع الجانب الأمريكي كما نقلت القناة 13 الإسرائيلية بالأمس لتوسيع العمليات الإسرائيلية، وكما ذكرنا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الكابينت الإسرائيلي يجتمع كما ذكر وليد العمري لاستهداف مبان في بيروت ردا على المسيرات الانقضاضية لحزب الله، والذي قال اليوم الحزب في بيان بأنه اشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التقدم في زوطة

0: الشرقية بالقذائف والصواريخ والمسيرات، واستهدف دبابة مركبة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. عن كل هذه التطورات الميدانية نذهب أولا إلى مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، تابع لنا المشهد من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب. إذن إنذار بالإخلاء في النبطية واستمرار للقصف الإسرائيلي في أقضية عدة.
1: إسرائيل تحاول تنفيذ مناورة برية باتجاه زوتر الشرقية التي تقع إلى الضفة الشمالية من نهر الليطاني مقابل بلدة دير سريان التي تحتلها. رواية حزب الله هذا اليوم التي ذكرها في أحد بياناته أشارت إلى أن قوة إسرائيلية حاولت التقدم إلى هذه البلدة وجرت مواجهتها بالأسلحة الصاروخية والقذائف والمسيرات الانقضاضية وتدمير دبابة ميركافا. زوتر الشرقية هي تقع تماما على تخوم منطقة شمال الليطاني التابعة للنبطي، وهذا القضاء يتعرض منذ ساعات الصباح لقصف جوي مركز كان استهدف بلدة يحمر أشقيف التي تجاور زوتر الشرقية وتشرف على مناطق جنوب الليطاني، وهي تقع تماما عند الضفة الشمالية للنهر والتي يفصلها كيلومترات قليلة عن المواقع الإسرائيلية في بلدة الطيبي ودير سريان. فالتركيز الإسرائيلي استمر باتجاه النبطي، وربما هذا يفسر الإنذار الإسرائيلي لما تبقى من سكان المدينة الرئيسية هنا في هذا القضاء بضرورة إخلائها لاستهدافها، وهو كان استهدفها عدة مرات بغارات يوم أمس، نحو 4 غارات بالإضافة إلى غارات وقعت على كل القرى المحيطة بها تقريبا، وصولا إلى مناطق تبعد أكثر من 10 إلى 15 كيلومترا عن الحدود في القضاء نفسه. أيضا المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على مناطق في بنت جبيل وهي التي تقع على تخوم منطقة المواجهة، وكذلك في مناطق أخرى مثل صريفة التابعة لقضاء صور، وصولا إلى منطقة الريحان في قضاء جزين. وكل هذه المناطق كانت عرضة لغارات إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى، وهي استكمال للغارات الإسرائيلية التي كانت بدأت يوم أمس. لكن وتيرة هذه الغارات حتى الآن ليست كالمعتاد مثل ما حصل يوم أمس، بانتظار ربما التنفيذ الخطط الإسرائيلية التي كانت أعلنت عنها إسرائيل بأنها ستنفذها في لبنان وستوسع من عملياتها العسكرية كما حصل الليلة الماضية باتجاه أماكن مختلفة من جنوب لبنان، وكثافة الغارات التي كانت بالعشرات على عدة مناطق بينها مشغرة التي أظهرت الصور صباح هذا اليوم حصول دمار كبير في أحد أحياء هذه البلدة التي تقع في البقاع الغربي، وتحدثت فرق الإسعاف عن وجود ضحايا وأيضا جرحى كانوا وقعوا نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية التي تخطت عدة غارات تتركزت كلها في مكان واحد. ويستمر في هذه الأثناء تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك المسيرات مع قصف بالقذائف الحارقة قبل قليل على محيط بلدة أشوية التي تتصل ببلدة شبعة في قضاء حصبية في جنوب لبنان، وهذه المرة الأولى التي يجري قصف فيها محيط هذه البلدة التي كانت القوات الإسرائيلية أنشأت موقعا متقدما في تلالها المتصلة بمنطقة جبل الشيخ.
0: نبقى أيضا في متابعة هذا التطور اللافت في ظل التهديد الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية، لكن كل هذه التطورات تأتي قبل يومين فقط من الاجتماع الأمني الذي سيعقد في واشنطن برعاية أمريكية بين الوفد الأمني العسكري اللبناني والوفد الأمني الإسرائيلي، والجدل مستمر بشأن هذه الخطوة من قبل الحكومة.
1: نعم، الواضح أن لبنان يرغب أيضا باستمرار هذا المسار، لكنه قلق من عدم توقيف إسرائيل لغاراتها وهذا التصعيد الأخير الذي يشير إلى أن القوات الإسرائيلية ترغب بالقيام بتوسيع العملية العسكرية باتجاه نطاقات أخرى. فالاجتماع سيكون اجتماع ذات طابع أمني عسكري ولن يتطرق إلى أي اتفاقات مثل اتفاق سياسي أو غيره، وهذا ما جرى التوصل إليه في الاجتماع الأخير الذي عقد في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. لكن الواضح بأن حزب الله لا يرغب بهذا المسار أن يستمر. أشار أحد نواب حزب الله هذا اليوم إلى أمر مهم يعتبره حزب الله بأن إيران عمليا سيكون لديها تأثير كبير في المنطقة في المرحلة المقبلة. فيما يبدو أن حزب الله يرى أن إيران انتصرت في هذا الحرب ويؤسس لهذه المرحلة. وهو كان عبر قناة الجزيرة ومن خلال مصدر قيادي أشار إلى أن يجب على الحكومة اللبنانية الانسحاب من هذه المفاوضات المباشرة والذهاب إلى مسار تفاوضي غير مباشر وعدم تقديم تنازلات للجانب الإسرائيلي الذي عمد إلى خرق كل الاتفاقات التي حصلت خلال الفترة الماضية وهو من يقوم بخرق وقف إطلاق النار الذي كان أعلن عنه في 17 من نيسان الماضي. ويريد حزب الله في هذا التأكيد على أنه هو لا يقوم بخرق الاتفاق إنما إسرائيل، لأن حزب الله عمليا لا يرغب في هذه المرحلة من العودة إلى ما يسميه ما قبل 2 آذار مارس، أي استهدافات إسرائيلية وقصف إسرائيلي جوي وبري وبحري على لبنان من دون أي رد من جانبه. لذلك يقول بأن إسرائيل هي من تخرق وما يستمر في عملياته في مواجهة القوات الإسرائيلية التي تقوم بهذا الخرق المستمر، وأيضا لم تلتزم بكل الاتفاقات وبكل ما جرى التوصل إليه في مسار واشنطن، واستمرت بأعمال القصف على الرغم من أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي أعلنا عن اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الأمر لم يحصل من الجانب الإسرائيلي كما يرى حزب الله.
0: وكما ذكرنا إيهاب، طالما أن الجيش الإسرائيلي الآن ينذر بإخلاء النبطية، يأتي في سياق أيضا ما تقوم به المسيرات الانقضاضية لحزب الله. هكذا يقول الجانب الإسرائيلي، لا بد من معاقبة حزب الله. هذا ما كان يطالب به أيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي، وأيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وفي هذا السياق تصعيد محتمل يزداد مع رفع نسبة التجهز العسكرية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ونحاول أن نرصد ما الذي يمكن أن يتغير في السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق باستهدافاته، وفي أي إطار يوضع إخلاء النبطية في كل هذه السياقات. الحديث عن هدم المباني كوسيلة للضغط على حزب الله لوقف العمليات بالمسيرات الانقضاضية. إيهاب، أبقى معك. موضوع إخلاء النبطية يعني أن العمليات العسكرية قد تكون واسعة، الاستهداف الجوي قد يكون واسع. هل يمكن فهم هذا النمط من التغير إذا كانت النبطية تعرضت لاستهدافات سابقة في ظل هذا الإنذار وفي ظل هذه الظروف والسياقات؟ ما الذي يمكن أن يكون مقارنة بالأيام الماضية فيما يتعلق بالمباني وهدم المباني؟
1: نعم، فإسرائيل خلال يوم أمس شنت 4 غارات على الأقل على المدينة نفسها، وهي كانت استهدفتها مرات عدة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى دمار واسع. لكن الواضح بالمشهد الكبير في جنوب لبنان أن التركيز الإسرائيلي منذ أكثر من 24 ساعة يتمركز في نقاط التجمع المدني، نعني هنا النبطية بما تمثله من موقع مدني متقدم في جنوب لبنان والقرى التي تحيط بها، وهي عمليا ضواحي المدينة التي تشرف على مناطق الاشتباك في جنوب الليطاني، وأيضا باتجاه سور. سور أيضا تجمع مدني كبير في نطاقه عدد كبير من البلدات التي هي أيضا ضواحي المدينة، وهي مناطق عمرانية وفيها سكان جرى إنذارها يوم أمس. الاستكمال الآن كان في النبطي. لذلك فإن عمليات القصف تجري على هذه التجمعات المدنية السكنية في محاولة أيضا لدفع السكان إلى الخروج منها، خصوصا وأن هاتين المنطقتين لازال فيهما سكان يقطنون في هذه المدن والبلدات المحيطة، إن كانت في محيط النبطية أو في مناطق أبعد مثل المناطق التي يطلق عليها اسم إقليم التفاح، وهي امتداد للخروج القرى والبلدات التابعة لمنطقة النبطية التي تعرضت خلال الساعات 24 الماضية لقصف جوي عنيف أدى إلى تدمير عدد من القرى على عدد من المباني في هذه القرى والبلدات المحيطة بالنبطية.
0: شكرا لك إيهاب العقدي من إبل السقي في جنوب لبنان، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. وما زلنا في متابعة الأخبار العاجلة، الجيش الإسرائيلي يقول غارة في مشغرة أدت إلى مقتل عناصر من حزب الله بعد رصد نشاطهم وفق البيان الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي أيضا كان قد قال تم استهداف أكثر من 90 مخزن أسلحة ومقرات ونقاط مراقبة لحزب الله جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي هاجمنا أكثر من 100 هدف وبنية تحتية وعناصر لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان الليلة الماضية. نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي، وصلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور مهدي عقيل. هذه الإعلانات الإسرائيلية عن أهداف وأيضا ربما تلويح باستهداف المباني، حتى بالأمس كانت في بيروت كان التهديد بذلك، حزب الله كيف سيتعاطى معه؟
2: بداية أنا لا أظن أن هناك أهداف حقيقية كما يدعي الإسرائيلي، يعني بعد قرابة 3 أشهر بالاعتداء الثاني وقبل 66 يوم ما بدأت هالقد بعد في أهداف ما قادر يوصلها الإسرائيلي. الهدف من هذه العملية وهذا التصعيد شيء له علاقة بالجمهور الإسرائيلي اللي كان بلش بالإحباط، الجمهور الإسرائيلي اللي كان موعود بالقضاء على حزب الله، بالقضاء على أي تهديد قائم أو وشيك أو محتمل، وبالتالي أصيب بالنكس اليوم. الأضف للأمر الثاني، ربما يكون هذا التصعيد قبل مذكرة التفاهم التي قد تصدر قريبا، يعني خلال ساعات ربما، بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية. والأمر المهم والأساسي لدى بنيامين نتنياهو مستقبله السياسي ومستقبله القضايا على المحك اليوم، لأنه إذا ما أراد إغلاق جبهة لبنان وإذا ما أجبر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نأمل ذلك إذا ما ضغطت إيران على هذا الأمر، ساعة إذن سوف يبدأ حسابه أمام الجمهور الإسرائيلي. هذا عدا عن ملفه القضائي بأنك أنت فشلت، لم تستطع رغم كل الإنجازات التكتيكية والاستراتيجية، لم تستطع تحويلها إلى منجزات سياسية مستدامة، وبالتالي هو أمام امتحان كبير جدا. أما فيما خص حزب الله، بطبيعة الحال حزب الله سوف يستمر في المواجهة، لن يقبل بأن لا يرد على أي خرق، أي بمعنى آخر لا يريد أن يعود إلى ما قبل 2 آذار، لأنه هذا شرط أساسي وأحد الأسباب التي دفعته إلى هذه الحرب. الأمر الأول هو تغيير قواعد الشباك، والأمر الثاني هو ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، أو أن يكون لبنان على طاولة المفاوضات بين إيران
0: وليبنان. بالحديث عن رد حزب الله، إذاعة الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل تقول مسيرة أخرى أصابت موقعا عسكريا في الجليل دون تفعيل الإنذارات قبل نحو ساعة ونصف. وهنا سيد صلاح، هذا التأطير الإسرائيلي لمعركة المسيرات الانقضاضية، نرى أنه هناك توسع في التعامل معها، هل هو استخدام لها كحجة للاستمرار في المعارك دون النظر إلى المسار التفاوضي سواء يوم 29 بين لبنان وإسرائيل أو المسار التفاوضي الآخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
3: كما سبق وذكر، لم تكن إسرائيل يوما بحاجة لتبرير اعتداءاتها وطمعها في لبنان، لم تكن يوما بحاجة. واليوم حجتها أنها تريد قصف 10 مباني في بيروت مقابل المسيرات التي يطلقها حزب الله، كمان حجة لا يمكن وضعها في الإطار العسكري الصحيح. إسرائيل لديها خطة تنفذها بشكل دقيق، تعتمد على منهجية تدمير، منهجية إخلاء، جعل مناطق غير قابلة للعيش نهائيا. هذه هي الخطة التي يريد نتنياهو استكمالها، سواء نجحت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أم لم تنجح، علما أن الأخبار التي ترد تباعا تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض رفضا نهائيا ضم قضية وقف الاعتداءات على لبنان في الاتفاق الذي يريد أن يوقعه مع إيران، مقابل إصرار إيراني جدي على ذلك. الآن إسرائيل تجتاح، إسرائيل تغتال، إسرائيل تدمر، وبكل أسف عشية ما يفترض أنه اجتماع سيبحث بمسألة اتفاق أمن أو ليس اتفاقا أمنيا، إنما خطة أمنية محددة. أولا تنطلق من مبدأ تثبيت وقف إطلاق النار، عندها يمكن الحديث عن مراحل أخرى في هذا الاتفاق، جدولة الانسحاب.

0: إسرائيلي إعادة السكان إلى جنوب، استعادة الأسرى وإعادة العمار. كل هذه الخطط إسرائيل ترفض استكمالها، ترفض حتى البحث فيها. ومن هنا يمكن طرح السؤال، لماذا ستجري مفاوضات أمنية أو عسكرية في يوم الجمعة بـ 29 بالبنتاغون طالما الخط البياني واضح بالنسبة لإسرائيل لا تريد وقف اعتداءاتها على لبنان؟
1: والسؤال هنا عن محاولة تثبيت منطقة عازلة في الجنوب. حزب الله بعملياته وفي زوطر الشرقية تحديدا يحاول منع هذا التقدم لتأمين هذه المناطق كما يفهم. هل تعتقد بأن هذه الاجتماعات المقبلة ربما يتم الذهاب إليها من موقع أقوى بالنسبة للإسرائيليين، أما أن حزب الله قادر على ربما الحد من استخدام هذه الورقة في الجنوب؟
2: دليل أن الإسرائيلي غير مرتاح في الميدان هو لجوء إلى التدمير. يعني حينما يقول ردا على المسيرات سوف أقوم بتدمير مباني في بيروت أو غير بيروت، هذا يعني أنه هو في حالة أزمة. في حزب الله يعرقل مسيرته الهجومية على مستوى الأرض ويستهدف كل حركته على كامل الأراضي المحتلة، أضف إلى الداخل الفلسطيني. اليوم الإسرائيلي عم بيحاول أنه يضغط على حزب الله من خلال هذا التدمير. أعتقد هذا الأمر لم يعد ينفع بعد كل هذه الحفلة من التدمير والقتل والتهجير. اللبناني أو بيئة المقاومة دفعت الكثير وربما مستعدة إلى دفع كثير رغم كل الأزمة التي تعيشها والضغط المعيشي والسكاني وما إلى ذلك، لكن أن تتراجع تحت هذه الضربات لا أعتقد أن يقبل أي أحد جنوبي، أي جنوبي، بأن نعود إلى ما قبل 2 آذار، أن يستهدف شبابهم وأبنائهم ومنازلهم دون أي رد من حزب الله. أعتقد الأمور ستبقى على هذا النحو. والأمر الأخطر في هذا الأمر أن بنيامين نتنياهو حتى لو ضغط رئيس ترامب عليه ربما قد يوقف الضربات أو الخروقات أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين، ومن ثم يعاود، تكون الجمهورية الإسلامية في حرج من الخروج من الاتفاق. ساعة إذن ربما يتفرغ إلى لبنان، ربما يستطيع أن يستهدف العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية، وهذا أمر خطير جدا. نحن بحاجة أن يلتئم كل القوى اللبنانية خط التفاوض وخط الميدان لمواجهة ما ينتظر لبنان من اعتداءات ومن تدمير ومن قتل.
1: سيد صلاح تقي الدين، السؤال أيضا يطرح على الحكومة التي اختارت المسار التفاوض المباشر وستذهب في 29، لا حديث عن عدم الذهاب حتى الآن. لم يتحقق لها وقف إطلاق النار، على العكس توسيع للعمليات، إنذار بإخلاء النبطية، فكيف ستتعاطى مع هذا الموقف؟ ما الرسائل التي سترسلها للواشنطن؟
0: مسألة الأوراق التي تملكها الحكومة اللبنانية، لا تملك سوى ورقة الدبلوماسية، وقد أعلنت عن ذلك صراحة، وكل القوى المؤيدة لمسار التفاوض مع إسرائيل كونه السبيل الوحيد للخروج من الحرب أيدت مسألة التفاوض. اليوم تذهب إلى واشنطن وتعتمد كليا على الضغط الذي يمكن أن يمارسه الرئيس الأمريكي على إسرائيل، على نتنياهو. وحسب ما يقول الزعيم وليد جملاط، حتى عملية الضغط من ترامب على نتنياهو مشكوك بنجاحها، ولا أحد غير ترامب بإمكانه أن يوقف نتنياهو عند حده. وبالتالي مسألة المفاوضات هي الحل الوحيد. إنما أثبتت التجارب أن السلاح، الحرب، لم تستطع تحقيق لا التوازن الذي كنا نتحدث عنه، توازن ردع، ولم تستطع أن تحمي هذه الأسلحة المتطورة التي تملكها المقاومة، لم تستطع أن تمنع التوغل الإسرائيلي، ولا دفعت عن البيئة، بل تعرضت إلى نكسة تلو نكسة منذ العام 2023 وصولا إلى اليوم. وأستغرب منطق استعداد بيئة المقاومة لتحمل المزيد أو الصبر في الميدان كما يقول الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله. الصبر على ماذا؟ على أن تتحول الضاحية الجنوبية لبيروت كما لتصبح شبيهة بشمال قطاع غزة؟ هذه المسألة يجب أن نضع حد لهذا، إذا أردت أن أصفه، هذا العنفوان الكبير. كلنا مع المقاومة، كلنا ضد إسرائيل، كلنا ضد احتلال إسرائيل لأرض جنوبية أو أي شبر من أرض لبنان، إنما لا سبيل للمواجهة إلا من خلال الدبلوماسية.

0: الدبلوماسية، التفاوض يضع حدا نهائيا لهذه المرحلة، وهذا ما تقوم به الحكومة.
1: دكتور مهدي، عند هذه النقطة بالأمس بعد ربما ارتفاع نمط التهديد الإسرائيلي، لاحظنا أنه الكثير خرج من الضاحية الجنوبية ممن عاد إلى منزله ومبناه. الآن إخلاء في النبطية كما يقول السيد صلاح تقي الدين. إلى متى سيتحمل اللبناني من الحاضنة الشعبية لحزب الله كل هذه الضغوط؟
2: بدون شك الحاضنة الشعبية ليست مرتاحة، وليست هي تهوى التضحية بأبنائها وبمنازلها وهذا الوضع التهجير وما إلى ذلك. لكن المشكلة يعني الأستاذنا عم بيقول بموضوع الرهان على المفاوضات، أنا ماني شايف المفاوضات عم تجدي نفعا. يعني أنا حزب الله أعطى مهلي 15 شهرا لهذه الحكومة، لم تستطع أن تقدم شيء، والشهداء تسقط والمباني تسقط. وبالتالي لو كان هناك لدى الجنوبي قناعة بأن الدولة اللبنانية تستطيع أن توقف الحرب، أن تسترد له حقوقه، ربما كان أيد الدولة اللبنانية. لكن ليس هناك بوادر أمل. نحن بحاجة بمبادرة من رئيس الجمهورية أن يحضن الجميع ويفاوض حزب الله قبل أن يفاوض العدو الإسرائيلي، ليذهب ولديه أوراق، هناك أوراق قوة يستطيع أن يستخدمها. لا يكفي بالدبلوماسية، هناك ورقة الوحدة الوطنية والتضامن والتماسك الشعبي، هذا أمر مهم جدا. والأمر الثاني ورقة حزب الله أساسية. كل ما استطاع حزب الله أن يعرقل الهجوم الإسرائيلي، كل ما استطاع أن يسقط قتلى من العدو الإسرائيلي، يخدم بطريقة مباشرة المفاوض اللبناني في واشنطن.
1: الخبر العاجل الآن لافت على القناة 15 الإسرائيلية، تقول الجيش يتوغل وينفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان للقضاء على مسيرات حزب الله. نحتاج أن نفهم السياق أكثر بخصوص هذا الخبر، لأنه في زوطر الشرقية حزب الله يقول إنه تم صد هذا التقدم. ما الذي يعنيه التوغل، وكيف سيكون هذا الاجتياح كما تقول القناة 15 الإسرائيلية؟ إذن الجيش يتوغل ينفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان للقضاء على مسيرات حزب الله. أعود لك سيد صلاح تقي الدين، كان لديك تعليق.
0: ما قاله الدكتور مهدي حول التضامن الوطني والوحدة الداخلية هو قمة العقل والمنطق في هذه المرحلة. لا يمكن الذهاب فرادة إلى مفاوضات مع عدو كالعدو الإسرائيلي إن لم يكن لديك التغطية الداخلية. أنا وافق كليا على مبدأ الحوار، وسبق وأن دعيت عبر قناة الجزيرة ومعك أستاذ عبد السلام رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر حوار لتوحيد المواقف القوى الداخلية كلها في هذه المفاوضات. أما مسألة الذهاب إلى واشنطن ولا نملك أوراق قوة، حزب الله يتهم الحكومة بأنه أعطاها فرصة 15 شهرا للدبلوماسية. إنما ما يفوت حزب الله قوله أو ما لا يريد قوله أنه خلال هذه 15 شهرا لم يكن لبنان مدرجا على قائمة أولويات المفاوض الأمريكي أو الوسيط الأمريكي. فلنقول إنما اليوم أصبح ملف لبنان على طاولة رئيس ترامب في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض، ما يعني أصبح هناك اهتمام بمسألة الملف اللبناني. وبالتالي هذه المرحلة يجب، لا أقول أعطائها 15 شهرا، إنما على الأقل إفساح المجال أمام هذه المفاوضات لكي تحقق استنادا إلى الأولوية التي أصبحت لدى الإدارة الأمريكية لملف لبنان لكي تحقق ما نرغب به.
1: شكرا جزيلا لكم صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم. وبهذا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. عودة مجددا إلى الدوحة مع سلمى الجمل.
3: شكرا لك عبد السلام. توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. ونشاهد هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات. ويصلي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا هناك في عرفات، ويبقون حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة. معنا من صعيد عرفات مراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، كل عام وأنتم بألف خير. أطلعنا على هذا المشعر الرئيسي اليوم يوم عرفة، وكيف بدت الأجواء وكيف بدت التسهيلات أيضا، وأبرز ما جاء في خطبة اليوم؟
4: نعم سلمى، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة منذ شروق شمس هذا اليوم بدأت تتوافد جموع حجيج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، مشهد حقيقة يمتلئ بالبياض، تملأه السكينة والطمأنينة. أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا هنا في المسجد الذي يظهر خلفي الآن. حقيقة نتحدث عن حالة من الاستقرار الصحي لدى جموع الحجيج حتى اللحظة فيما يتعلق بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. خطيب يوم عرفة اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي الذي يعرف بعميد أئمة المسجد النبوي، له مكانة علمية كبيرة في علوم القرآن والقراءات. حملت الخطبة رسائل إيمانية وإنسانية كبيرة، أبرزها الدعوة للتوحيد والتقوى وتعزيز قيم الرحمة والتسامح ووحدة المسلمين ونبذ الغلو والتطرف، إلى جانب التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار والتراحم بين الناس. يظهر مسجد نمرة كما تشاهدون خلفي الآن بعد أن أدوا جموع الحجيج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، البعض يذهب إلى مخيماته بعد أن نبهت هيئة الأرصاد بعدم الخروج في أوقات الذروة نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة، وبالتالي الدعوة إلى الجانب الوقائي للحفاظ على صحة الحجيج. بعضهم يذهب إلى جبل الرحمة وبعضهم يتوجه إلى مخيماته مباشرة. هنا المسجد الذي يظهر خلفي يقع على مساحة أكثر من 110 ألف متر مربع، يستوعب مئات الآلاف من المصلين، ويرتبط بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ميداني يعني على مستوى الميداني يعني سخرت الجهات المعنية المختلفة بخدمة الحجيج يعني جهودها لضمان انسيابية الحركة. نتحدث عن رفع جاهزية قصوى لوزارة الصحة، هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات متنقلة، إضافة إلى انتشار فرق الطوارئ والاستجابة السريعة في محيط المشاعر لمواجهة أي طارئ صحي، إلى جانب جهود وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري. نتحدث عن عملية تفويج لجموع الحجيج منذ مساء البارحة إلى صباح اليوم، تمت عبر غرفة تحكم مرتبطة تجمع كافة الجهات العاملة في خدمة الحجيج. نتحدث أيضا عن وصول عدد كبير من الحجيج عبر قطار المشاعر، تم استخدامه بكامل طاقته الاستيعابية عبر 3 محطات هنا في عرفات، إضافة إلى أكثر من 24,000 حافلة استخدمت في عمليات نقل جموع الحجيج الذين وصل مجموعهم وفقا لآخر الإحصائيات إلى أكثر من 1,500,000 حاج. حتى الآن لم يعلن عن أي حالات متعلقة بالجانب الصحي حتى اللحظة.
3: شكرا جزيلا لك بدر الربيعان مراسلنا من مكة المكرمة تحديدا من صعيد عرفات. هذه أصور نشاهدها إذن مباشرة وتوافد الحجاج لأداء ركن الحج الأعظم في يوم عرفة. كل عام وأنتم بألف خير، وهذه التغطية إذن لكل أخبارنا وأيضا لشعائر الحج مستمرة مع غنوة إبراهيم. شكرا جزيلا لك سلمى، وأهلا بكم مشاهدينا. إذا نواصل هذه التغطية لآخر الأخبار العاجلة من لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لمدينة النبطي في جنوبي لبنان من السكان. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان، هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوبي لبنان. لمتابعة التطورات المتلاحقة ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، إذن إذارات لإخلاء مدينة النبطي بالكامل لأول مرة، وكذلك على ما يبدو بداية اجتياح بري في جنوب

0: لبنان، ما هي حدوده؟
1: 2 3 4. نعم
0: إيهاب، هل تسمعني الآن؟
1: التقدم البري الإسرائيلي كان في اتجاه زوتر نعم التقدم البري الإسرائيلي كان باتجاه زوتر الشرقية، وهو الرواية التي قدمها حزب الله كانت تشير إلى أن القوات الإسرائيلية حاولت الوصول إلى هذه البلدة التي تقع عند الضفة الشمالية للنهر، وأن قوة إسرائيلية تقدمت هناك باتجاه هذه المنطقة وجرى التصدي لها من جانب القوات الإسرائيلية. لكن القوات الإسرائيلية هذا اليوم هاجمت على الأقل 10 مرات بلدة يحمر أشقيف التي تقع إلى جانب زوتر الشرقية، وزوتر الشرقية عمليا هي منطقة التقدم الإسرائيلية التي تقع في منطقة النبطي. مدينة النبطي كانت عرضة هذا اليوم لإنذار إسرائيلي جديد، وهي من أكبر التجمعات المدنية في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هاجمت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في منطقة صور التي كانت عرضة لغارات جوية إسرائيلية أيضا، واستكملت الغارات باتجاه منطقة الريحان التي تقع في منطقة جزين على تخوم منطقة البقاع الغربي، التي تعرضت كذلك يوم أمس لغارات عنيفة استهدفت بلدة مشغرة. أشارت فرق الدفاع المدني إلى وقوع إصابات هناك، وقبل نحو أقل من ساعة كان هناك غارة على بلدة صريفة في منطقة صور استهدفت مركزا إسعافيا للدفاع المدني. كل ذلك يأتي في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والذي جرى الإعلان عنه تباعا من الجانب الإسرائيلي خلال يوم أمس، وأيضا ترافق مع قصف جوي مكثف لمناطق عدة في جنوب لبنان.
0: إذا نتابع معك إيهاب. وفق مراسلة الجزيرة الآن يبدو أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. إذا ربما نسلط الضوء أيضا إيهاب على ما يشهده القطاع الغربي كذلك من استهدافات إسرائيلية متلاحقة.
1: نعم، المنصوري تقع تماما على خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية التي تحتل منطقة البياضة. هناك قصف على هذه البلدة مع أيضا غارات كانت مستمرة طوال الليلة الماضية باتجاه هذا القطاع الذي يتصل عمليا بالقطاع الأوسط قرب حداثة، رشاف ودبل، وكل هذه المناطق كانت القوات الإسرائيلية انطلقت منها باتجاه توغل بري جرى خلال أيام ماضية وجرت مواجهته من جانب حزب الله. لذلك اليوم إذا كنا رسمنا الصورة بشكل أكبر، فإن القوات الإسرائيلية تحاول اليوم فتح مسار بري باتجاه النبطية التي أنذرت. كانت قبل أيام فتحت مسارا بريا آخر باتجاه بلدة حداثة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وكذلك تحاول الإغارة وتدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية والقرى في المنطقة في القطاع الغربي حيث تتواجد، خصوصا القرى مثل بيوت السياد، المنصوري، القليلي وغيرها من البلدات التي تقع على تخوم خط المواجهة والتي أيضا تستخدم كمواقع انطلاق للهجمات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تتموضع في كل هذه البلدات والقرى. لكن حتى الآن لم تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاهات أخرى، ولم يعرف مدى أي توغلات برية إذا حصلت أين ستقع، لكن الواضح أن الجانب الإسرائيلي يركز على هذين المحورين، أي نحن نتحدث عن محور النبطي ومحور بنت جبيل حداثة باتجاه بلدات أخرى تقع في نطاق حداثة، وهو الضغط العسكري المستمر من جانب القوات الإسرائيلية منذ عدة أيام، وتركز خلال الساعات 24 الماضية على تلك النقاط واستهدف بالتحديد وجرى التركيز بشكل أكبر على منطقة النبطي التي تشرف على مناطق واسعة من منطقة جنوب الليطاني، وهي المنطقة الوحيدة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية هناك.
0: لبنان الرسمي كيف يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي اللافت ونحن على بعد أيام من استكمال المحادثات المباشرة في واشنطن؟
1: الجانب اللبناني الرسمي يرى بأن المسار التفاوضي هو الذي يوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو

0: المسار المتاح حاليا في هذا المجال، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني قبل أيام. ولكن بالتوازي هناك وفد بدأ الاستعداد للذهاب إلى واشنطن، هو وفد عسكري يتشكل من الجيش اللبناني لإجراء محادثات ذات طابع أمني وعسكري مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية في البنتاغون، وهو جزء من المسارات التي جرى فتحها في التفاوض الأخير السياسي الذي حصل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق لعقد هذه الجولة من المحادثات. حزب الله له رأي مغاير كليا بأن هذه المفاوضات المباشرة يجب أن تتوقف. عبر عن هذا الأمر مصدر قيادي في حزب الله بعد التصعيد الأخير الإسرائيلي على جنوب لبنان والتصريحات الإسرائيلية بأنها ستوسع من نطاق العمليات العسكرية، وأيضا الادعاءات الإسرائيلية بأن حزب الله هو من يخرق وقف إطلاق النار، بينما يؤكد القيادي في حزب الله للجزيرة بأن إسرائيل هي من تخرق هذه الاتفاقات. لذلك هناك رؤيتان مختلفتان كليا، رؤية الدولة اللبنانية التي ترى في المسار التفاوضي وسيلة للوصول إلى نتائج، وتريد هي أيضا فصل المسار مع إيران وعدم تحقيق إيران أي مكاسب سياسية وتفاوضية لمصلحتها من الأراضي اللبنانية، بينما حزب الله يرى بأن إيران وضعت ملف وقف إطلاق النار كبند رئيسي وشرط رئيسي في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفي الورقة التي قدمتها إلى الولايات المتحدة أشار إلى هذا الأمر عدد كبير من المسؤولين في حزب الله خلال الأيام الماضية.
1: ابقى معنا إيهاب، ننتقل الآن نحو القطاع الغربي ومن صور تحديدا في جنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنة. إذا كاترين، تكثيف للغارات الإسرائيلية بالمقاتلات الحربية وبالمدفعية الإسرائيلية على أكثر من بلدة في القطاع الغربي بعد أن أصبحت الناقورة منطقة عمليات، وبعد أن كان هناك استهداف لافت لمخيم الراشدي للاجئين الفلسطينيين، كيف تجملين الوضع من ناحيتك؟
2: آخر ما رصدناه في هذه المنطقة كان قصفا مدفعيا إسرائيليا باتجاه بلدة المنصوري، وهو يأتي استكمالا لما كانت تعرضت له تلك البلدة بالأمس طوال اليوم من قصف مدفعي وكذلك غارات بالمقاتلات، هي وكل البلدات المجاورة لها والتي تشرف عليها مباشرة بلدة البياضة، حيث تتمركز القوات الإسرائيلية وتحتل تلك المنطقة وتقيم فيها مرابض للمدفعية مستحدثة بالإضافة إلى مراكز عسكرية. انتقلنا الآن بالكاميرا إلى البياضة التي تظهر مقابلنا مباشرة، أو إلى القصف المدفعي في بلدة المنصوري، ومن ثم سننتقل إلى البياضة. هذا المحور هنا كان تعرض لعدد كثيف جدا من الغارات، وكان هذا الأمر لافتا لسيما وأنه قد يكون مرتبطا بمحاولات تقدم برية. ننتظر ما يمكن أن يصدر عن حزب الله، لسيما وأنه سبق للقوات الإسرائيلية غنوة أن حاولت التقدم مرات عدة من البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد المحاذية لها والمحاذية بدورها للمنصوري، ولكن مقاتلي حزب الله كانوا قد أعلنوا أنهم تصدوا لكل هذه المحاولات. بالتزامن مع ما يجري من تقدم واشتباكات مستمرة على محور دير سريان زوطر الشرقية في القطاع الشرقي، وما أعلن عنه حزب الله اليوم في بيانه عن اشتباكات هناك ومحاولات تقدم بري، نترقب ما سيكون عليه هذا المحور هنا في منطقة البياضة باتجاه بلدات عدة تتعرض منذ الأمس لقصف مدفعي عنيف للغارات الإسرائيلية. علما أن الغارات لم تقتصر على هذه المناطق اليوم في قضاء سور، كانت هناك غارات عدة على بلدة الصريفة، حيث أفدنا أن الغارات استهدفت مركزا للدفاع المدني وللمسعفين، وأفدنا أيضا في معلومات أولية عن إصابات بين شهداء وجرحى. إضافة إلى ذلك مسيرة استهدفت دراجة نارية على الطريق ما بين مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين وبلدة دير قانون رأس العين، وفدنا أيضا عن إصابة الشخص الذي كان يقود الدراجة، علما أنه كما أشرت في المقدمة غنوة مخيم الرشيدي كان الجيش الإسرائيلي وجه إليه إنذارا بالأمس وقصف أحد المباني في وسطه، ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة تلت هذا الإنذار، وأيضا إلى تدمير المبنى بشكل كامل وإلحاق دمار كبير في المكان المستهدف. الإنذارات لم تقتصر على مخيم الرشيدي بل طالت أيضا البرج الشمالي ومنطقة المعشوق التي تعرضت لغارات أيضا، بالإضافة إلى العباسية المحاذية لمدينة صور حيث تم إنذار مبنيين ولكن قصف حتى هذه اللحظة مبنى واحدا، وهذا ما نتوقع ربما أن تقصفه المقاتلات الإسرائيلية في الساعات المقبلة، لأن الإنذار بإخلاء ذلك المبنى لا يزال ساريا حتى هذه اللحظة. كل هذا كان من شأنه أن يجعل قضاء صور بالأمس مشتعلا، والأمر لا يزال مستمرا على حاله حتى هذه اللحظة. كما ذكرنا الإنذارات لا تزال سارية باتجاه المناطق التي تم تهديدها بالأمس من قبل الجيش الإسرائيلي. الطيران الحربي الإسرائيلي كان يحلق قبل قليل على علو منخفض في أجواء مدينة صور، وكان استهدف منطقة الحوش عند هذا الفجر. أفدنا أيضا عن إصابات بالإضافة إلى استهداف من مسيرة ومقاتلة إسرائيلية لبلدة باريش هنا في هذه المنطقة أيضا غنوة.
1: طيب ابقي معنا كاترين، أتحول لوليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. إذن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن توغلات واجتياحات لمناطق شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان وفق القناة 15 الإسرائيلية للقضاء على مسيرات حزب الله. ماذا في هذا السياق ولماذا طلب إخلاء مدينة النبطية؟
3: وبالإنذار الذي وجهه لسكان مدينة النبطية الواقعة شمالي منحنى مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بدأت موجة التصعيد الجديدة الإسرائيلية الجديدة في جنوب لبنان، والتي تشمل أيضا على بدء هذا الجيش في عمليات توغل واجتياح، وباعتراف مصادره، شمالي منطقة الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي خطته في هذه المرحلة هي توسيع رقعة المناطق التي يحتلها على أمل أن يتمكن من تثبيتها كواقع عسكري في حال تم التوقيع والإعلان عن مذكرة التفاهم التي قد تضع حدا لهذه الحرب. كما أن هذا يرتبط بأمرين، بالإضافة لمسألة هذه المذكرة يرتبط من وجهة النظر الإسرائيلية أيضا باستئناف المفاوضات المتوقع في واشنطن سواء في 29 من الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل، على أمل أن يشكل عامل ضغط على الحكومة اللبنانية من أجل أن تتحرك هي الأخرى. لأن إسرائيل صحيح أنها تتذرع بمسيرات حزب الله، والتي قال الجيش بأن ثلاثة منها قد سقطت على مواقع عسكرية في شمالي إسرائيل، أحدها داخل إسرائيل في الساعات الأخيرة، وأن هناك مسيرات أخرى قد أطلقها حزب الله، بعضها تم اعتراضه وأخرى قد سقطت في مناطق غير مأهولة. إلا أنه من الواضح من بياناته حيث أعلن أنه خلال الليلة الماضية لوحدها قد قصف واستهدف نحو 100 هدف تابع لحزب الله في أرجاء جنوب لبنان، وهي تشمل أيضا على 10 مواقع وصفها بالقيادية لحزب الله، واستهداف أيضا نشطاء لحزب الله قال بأنهم يتنقلون على دراجات كهربائية في مناطق الجنوب. لذلك واضح إسرائيل عملية الضغط بهذه الناحية لها هدف واضح، وهو إما أن يتصاعد الموقف إلى تخريب الجهود الدبلوماسية أو أن يخلق واقعا عسكريا يبقيه تحت سيطرته في المرحلة المقبلة.
1: كانت AP وليد قد نقلت عن مسؤول أمن إسرائيلي أن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. ماذا يقرأ في سياق التعزيزات العسكرية الإسرائيلية؟ وأيضا ما الذي يفهم من حجم هذه التعزيزات؟
3: نعم، هذا الخبر هو أصلا بيان صدر عن الجيش ونقلته كافة وسائل الإعلام، وخلاصته بأن الجيش منذ الصباح قد استدعى بموجب الأمر 8 المزيد من قوات الاحتياط، وبعض الجنود الذين تم استدعائهم والضباط كانوا قد سرحوا أمس وأمروا بالعودة فورا إلى وحداتهم. حجم هذه القوات غير واضح، الكتيبة ليست بالقوة الكبيرة إذا ما قورنت بالأربع فرق الموجودة والتي تعمل في جنوب لبنان وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا، لكن واضح بأن هذا الأمر هو يهدف إلى جمع آلاف الجنود، وجاء بعد أن اشتكى رئيس هيئة الأركان الليلة الماضية بأن يدي الجيش الإسرائيلي مغلولة بسبب القرار الأمريكي الذي يحظر عليها القيام بعمليات على نطاق واسع، وأن هناك نقص لدى هذا الجيش بعدد الجنود ولذلك يريدون الاستدعاء، فقاموا بهذا الاستدعاء.
1: نعم.
3: لأنه الجيش قد قدم للقيادة السياسية مجموعة من الخطط بينها عمليات تصعيد الحرب لتصل إلى مرحلة الحرب الضارية.
1: شكرا جزيلا لمدير مكتب الجزيرة وليد العمري من رام الله، أيضا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن إبل الساقي إيهاب العقدي. والآن مزيد من التفاصيل على الخريطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال، لنقترب معك أكثر محمد من الواقع العمليات في جنوب لبنان وهذه الإنذارات الإسرائيلية اللافتة.
4: صحيح غنوة، يبدو أن جنوب لبنان في سباق محموم بين أخبار عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار ومحاولة إسرائيل توسيع نطاق احتلالها للمناطق الجنوبية. من المعروف مشاهدينا أن منطقة جنوب الليطاني أكثر من محاولة تم تسجيلها في الأسابيع الماضية، محاولات حثيثة لاختراق إسرائيل ما باتت تسميه الخط الأصفر، هذه المنطقة الملونة بالخط الفاتح. هذه المنطقة أكثر من مرة حاولت تخطي هذه المنطقة عسكريا توغلا. البدايات كانت من منطقة البياضة المنصوري هنا في هذه المنطقة، من بلدة بيوت السياد. عادة هذه المنطقة تصنف بأنها الخاصرة الرخوة ميدانيا باعتبارها منطقة ساحلية، والتمركز الإسرائيلي في تلة البياضة هنا يعطيها أفضلية بالتحكم بالنيران على طول هذه المنطقة الساحلية جنوب مدينة صور. المحاولة الأخرى التي حاولت إسرائيل التقدم على مستوى التوغل البري كانت في بلدة حداثة هنا في منطقة بنت جبيل، هذه المنطقة التي تحاول الوصول إلى منطقة تبنين وهي منطقة استراتيجية أيضا. هذه المنطقة أيضا توقف فيها التقدم البري بعد صد حزب الله هذه التوغلات. نأتي إلى التوغل الثالث في منطقة القطاع الشرقي، ونعني بها جنوب نهر الليطاني هنا في منطقة دير سريان جنوب نهر الليطاني المقابلة لمنطقة النبطية. لو قربنا المسافة أكثر في هذه المنطقة سنلاحظ أن هذا هو نهر الليطاني المخطط باللون الأزرق. أولى المحاولات التي استطاعت إسرائيل الوصول إليها هي خلة تراج، هذه الخلة المنطقة المنحدرة ما بين مجرى نهر الليطاني وبين منطقة أو بلدة زوتر الشرقية. عندما تقدمت في بداية الأمر قوات الاحتلال تقدمت من منطقة الطيبة باتجاه دير سريان في هذه النقطة، واستطاعت الوصول إلى مجرى النهر عند هذه الخلة، واستطاعت وضع إنشاءات لعبور النهر، وكشفت الجيش الإسرائيلي كشف الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة في فيديوهات عن وصوله إلى هذه النقطة. عندما وصل إلى هذه النقطة عاد وتراجع إلى هذه النقاط الخلفية، لكنه الآن أعاد التقدم. بحسب بيان حزب الله الأخير جرت محاولة توغل من هذه المنطقة باتجاه بلدة زوتر الشرقية، هذه البلدة التي تقع على تخوم مجرى النهر وهي مقابلة جغرافيا لمنطقة الطيبة دير سريان والقنطرة. هي لا، حزب الله في هذه المناطق له أفضلية بالسيطرة النارية على هذه المناطق، وكذلك الجيش الاحتلال في هذه المناطق يستطيع السيطرة النارية بالنار في هذه المنطقة، لكن العائق هو وادي نهر الليطاني، وبالتالي استطاع جيش الاحتلال الآن التسلل في هذه المنطقة، وحسب بيان حزب الله جرى التصدي له وتم إعطاب دبابة ميركافا في هذه المنطقة. لماذا زوتر الشرقية؟ لأنها على طول هذه المنطقة، هذه المنطقة تعتبر استراتيجية. يحمر شقيف، هذه البلدة التي تشرف على بلدة الطيبة وتستطيع أيضا الإشراف على إصبع الجليل، هي هذه المنطقة مرتفعة تشرف بالنار أو بالرؤية على منطقة المطلة كريات شمونة من هذه النقطة، بالإضافة إلى إشرافها على الخيام وكذلك مرج عيون هذه المنطقة التي لا تزال موضع مشاغلة في هذه في منطقة الخيام على وجه التحديد. لكن جيش الاحتلال أكثر النقاط التي وصل هي دير ميماس، ولكنه يجد عائقا عند هذا الوادي الصحيق يمتد من الخردلة إلى يحمر إلى دير سريان، هذه الوادي الصحيق من الصعوبة على جيش الاحتلال عبوره بالآليات الضخمة. وبالتالي كانت المحاولات في بداية الأمر هي التوغل عبر تسلل مجموعات راجلة إلى هذه المنطقة وتفجير الأنفاق والنقاط التي أسسها مقاتلو حزب الله لمواجهة مثل هذا السيناريو، علما أن الإنذارات كانت قبل أيام اتصلت بهذه المنطقة ككل. مدينة النبطية، إخلاء مدينة النبطية يعني أن الخطوط الخلفية لزوتر وهذه المنطقة يحمر شقيف كفر تبنيت، هذه المنطقة تشرف على مدينة النبطية، هذه المدينة الأساسية وأكبر مدن الجنوب، هي مركز المحافظة لمحافظة النبطية، لكنها هذه المدينة والقرى المحيطة فيها أكثر من 120 ألف نسمة تسكن في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن النبطية، حروف، جبشيط، وصولا إلى إقليم التفاح هنا في مرتفعات إقليم التفاح. هذه المنطقة تم إنذارها بالإخلاء، وبالتالي مدينة النبطية الآن هي ربما شبه مخلاة، لكنها لا زال هناك كثير من سكانها يرابطون فيها ويرفضون المغادرة لأسباب كثيرة، منها عدم توفر المسكن في أماكن أخرى، وأحيانا بسبب يعني عدم قلة الحيلة في الحصول على مسكن خارج هذه المنطقة غنوة.
1: إذن شكرا جزيلا لك الزميل محمد رمال. نتابع هذا الواقع الميداني مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، ينضم إلينا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي، ومن الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا، ولكن البداية معك سيد خليل جميل، كيف تقرأ هذه التطورات اللافتة في الميدان مع إنذارات بالإخلاء طالت آخرها مدينة النبطية، مع بداية وفق الجانب الإسرائيلي بداية توغلات عسكرية في أكثر من منطقة في جنوب لبنان؟
5: من الناحية العسكرية، أن استدعاء كتيبة إلى منطقة الجنوب هي ليست وحدات كبيرة. الجيش الإسرائيلي بهذه الوحدات يمكن أن يتوغل إلى أماكن قريبة من الخط الأصفر، وهو يحاول منذ مدة التوغل في ثلاثة أماكن: الغربا باتجاه المنصوري، زدئين، مجد الزون، بيوت السيد، في الوسط منطقة حديتة، وفي القطاع الشرقي منطقة يحمر الشقيف، أرنون وزوتر. هذه المناطق هي مناطق حاكمة أكيد تضايقه، ولهذا السبب في حال هناك من توغل لن يكون هناك اجتياح كبير وفق الوحدات التي تم استدعائها، ولكن توغل إلى هذه المناطق. الأسباب العسكرية انتهت، ولكن الأسباب السياسية هو هناك ضغط على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله. على حزب الله أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع الأماكن التي يستهدفها، وخاصة القرى الشيعية، ويقوم بالمجازر وتهجير السكان والإخلاءات للضغط على حزب الله في حال المفاوضات توصلت إلى نتيجة وقف إطلاق النار يكون جاهزا. أما بالنسبة للدولة اللبنانية، فالمفاوضات التي تجري قريبا في واشنطن من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية سوف تكون تحت ضغط نار كبير.
1: طيب، وهنا أسأل السيد أو الدكتور علي مراد هنا في الاستوديو، كيف يذهب لبنان ويفاوض تحت النار في ظل تصعيد يعني تخطى مسألة حرية الحركة لاستهداف بنك أهداف محدد من جانب الاحتلال الإسرائيلي؟
6: نعم، من الواضح أن المشهد اليوم في النبطي وفي الجنوب يتجاوز حدود تدخلات تقنية أو تصعيد عابر. نحن أما ربما نكون أمام مرحلة جديدة. لا شك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه مشكلة في التعامل مع المسيرات، وبالتالي يرى أنه بحاجة ربما إلى تقدم لحسم هذه المسألة، وهذا هو التصعيد في هذا المجال. من ناحية أخرى، قدرة حزب الله على قلب المعادلة من خلال العمليات يبدو محدودا، وإن كان يزعج قوات الاحتلال في هذا المجال. كذلك نحن أمام انسداد واضح في التفاوض الإيراني الأمريكي، سيما أن ربما تستطيع هذا التفاوض أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار أو هدنة لا تحترمها إسرائيل بطبيعة الحال، وتحاول أن تخلق قواعد اشتباك جديدة.

0: على الحرب، لكن الاحتلال لوقت طويل مسألة صعبة. بهذا التوجه المفاوض اللبناني مصر على الإبقاء على مسار واشنطن للتخفيف من حدة الحرب ولفتح قنوات وهوامش تسمح ربما في المدى المتوسط أن يخلق نوع من التهدئة تفضي إلى حل مستدام في لبنان.
1: طيب، أسأل السيد هادي القبيسي، حزب الله بأي مسار يسير في هذه المرحلة وهو يبقي على خيار الميدان؟
2: المقاومة تعمل وفق آليتين، الآلية الأولى استراتيجية والثانية تكتيكية. على المستوى الاستراتيجي هو يحاول ونجح إلى حد بعيد حتى الآن في إفشال النظرية الأمنية للعملية التوغل الإسرائيلية القاضية بإبعاد الصواريخ ومنع استهداف الداخل. أمس ليلا حصلت عملية مهمة جدا في شلومي، تم استهداف القاعدة الثكنة العسكرية في شلومي بسرب من المحلقات، ودخلت واستهدفت أماكن تموضعات قيادية وإدارة عمليات استخباراتية ونقاط تموضع للجنود وغرف قيادية. فهذه المشكلة هي التي تدفع الإسرائيلي التفكير في معالجات التهديد أمس، ومن ثم الكلام عن تقدم وعن مرحلة جديدة في العملية البرية هو المزيد من الشيء نفسه لمعالجة المشكلة الاستراتيجية نفسها. لن يستطيع إيقاف المحلقات والمسيرات والصواريخ التي تصل إلى قواته حيث كانت في الجنوب أو في الجليل عند الحدود أو في حتى العمق، لم يبدأ بعد العمل في العمق، ولكن أمس ألون بن ديفيد تحدث عن ذلك وقال حزب الله قادر بالوصول إلى المحلقات إلى حيفا. فإذا هذا على مستوى الاستراتيجي. على المستوى التكتيكي، عمليات الاستنزاف المنظمة والذكية التي تستهدف القيادات وتستهدف غرف الاتصالات في الجنوب وتستهدف أيضا اللوجستيات والوقود والمعدات الحساسة لجيش الاحتلال، هذا الاستنزاف يعطل العملية ويؤخر عمليات التقدم وأيضا يضعف الجدوى من عمليات التقدم التي تجري بشكل بطيء وبشكل جزئي ولا يستطيع التقدم بآليات عفوا بأرتال كبيرة، بحيث من خوف من سقوط ضحايا أو من سقوط عدد كبير من الآليات تعرضها للإصابة. إذن هو يناور بمستوى استراتيجي وتكتيكي لإفشال العملية. وهو حتى الآن إذا سمعنا أمس كل التعليقات أنه بعد 3 أشهر تقريبا من الحرب، التعليقات الرسمية وغير الرسمية داخل إسرائيل كانت تتحدث عن فشل ذريع على كل المستويات وأن هناك خسائر من دون جدوى فعلية. فهذا المسار تراهن عليه المقاومة، وهي أيضا لديها معرفة بمراحل الحرب ولكل مرحلة لديها تصور ولديها أيضا مفاجآت تقنية وتكتيكية.
1: طيب، أسأل السيد وديع عواودة، ما هو فهمك للمحددات والمنطلقات الإسرائيلية تجاه لبنان؟ هل توافق مثلا ما أشار إليه السيد خليل الجميل بأن دخول كتيبة إسرائيلية لا يشي بأن يكون هناك توغل كبير؟ يعني نحاول أن نفهم الخطط الإسرائيلية العسكرية في هذه المرحلة سياسيا.
3: نعم، تحية لك ولضيوفك. أستطيع أن أقول، وأنا لست بعسكري طبعا، ولكن بالتأكيد أستطيع أن أقول بشكل جازم أن إسرائيل هذه المرة أكثر حذرا من موضوع التوغل البري، المزيد من التوغلات البرية، لأن هذا مكلف ويصيب الجيش الإسرائيلي بكثير من الخسائر. ولذلك أنا أعتقد أن هذا الاستدعاء هو جزء من الاستعدادات التكتيكية العملياتية التي سترافق المجهود الأهم، وهو محاولة القصف عن بعد ومحاولة غزو جنوب لبنان، تجربة خان يونس وغزة، التدمير والتهجير في محاولة للضغط على حزب الله، على حاضنة حزب الله على الداخل اللبناني، لردع حزب الله ليس فقط بالمسيرات، وإن كانت المسيرات الآن هي التي تقود عملية الإرباك للجيش الإسرائيلي، لهيبة الجيش ولهيبة إسرائيل ولهيبة حكومة إسرائيل، خاصة وأنها تشل الحياة في الجليل وتلحق خسائر كثيرة في صفوف الجيش. نعم، ربما يكون عدد الكتلة في الجنود قليل، ولكن هناك أعداد كبيرة من الجرحى، ونحن ندرك ذلك من خلال تسريبات إسرائيلية. ولذلك هذا الحشد الآن هو جزء من العملية الأوسع، ولكن لا شك أن هذا يتكاتب مع الاعتبارات والحسابات الداخلية. حكومة إسرائيل كانت قد قالت عشية إطلاق حزب الله بعض الصواريخ غدات اغتيال علي خامنئي أن حزب الله وقع بالفخ. الآن بات واضحا للإسرائيليين أيضا أن حكومة إسرائيل هي التي وقعت بالفخ، وهناك طبعا الكثير من العوامل التي تؤدي إلى احتدام المعركة على الوعي في الداخل الإسرائيلي. هناك انتقادات مرة وساخرة وقاسية في الرأي العام الإسرائيلي، هناك أيضا سجال مفتوح بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول من يتحمل مسؤولية هذا الفشل.
1: طيب، ونحن نتابع هذه الأنباء العاجلة مزيد من

0: الغارات الإسرائيلية تطال بلدات جنوب لبنان. منذ قليل مراسلة الجزيرة أفادت عن غارة إسرائيلية على بلدة طرفلسي في قضاء صور جنوبي لبنان. أسألك العميد خليل الجميل، إذا كيف، ما هي الخيارات أمام لبنان حيال هذه الرسائل العسكرية من الجانب الإسرائيلي؟ ماذا يملك لبنان من أوراق لردع، أوراق عسكرية لردع هذه التوغلات الإسرائيلية وتكثيف الغارات الإسرائيلية؟
1: بالطبع التفوق العسكري الإسرائيلي هو تفوق واضح ولا يمكن مشابهته عبر جيوش نظامية. التصور اللبناني أن لبنان سيذهب مرغما عنه إلى المفاوضات، لأن لا حل أمام الدولة اللبنانية لوقف هذا الدمار سوى المفاوضات، وهنا ليس هناك من يفاوض مع حلفائه، أن المفاوضات تجري عادة مع الأعداء من أجل التوصل إلى اتفاق لفور إطلاق النار، وقف إطلاق النار فورا، لأن ما يحصل في لبنان هو تدمير لأكثر من 10% من لبنان ومن مبنيه. الدولة اللبنانية صحيح لا تملك السلاح الذي يمكن أن يجابه إسرائيل، ولكنها في المفاوضات تملك الشرعية التي تعطي شرعية لأي نتائج ستنتج عن المفاوضات. ولهذا الدولة اللبنانية قامت بعدة خطوات لتبرز المجتمع الدولي عن نيتها بالوصول إلى ترتيبات أمنية أو إلى وقف إطلاق النار. ولكن من الجانب الآخر، من جانب إسرائيل، إذا لم تعطي إسرائيل، الدولة اللبنانية عبر ضغط من أمريكا، من الولايات المتحدة، أي شيء لمنع الأعذار في الداخل، فأن الوضع سوف يستبطأ تعقيدا ولن نصل إلى أي نتيجة في المفاوضات.
0: هذا من جانب لبنان الرسمي. ماذا عن جانب حزب الله؟ إلى أي مدى تؤثر مسيرات حزب الله والعمليات التي يعلن عنها عن التأثير على العمليات الإسرائيلية في المقابل؟
1: إن عمليات حزب الله بالمسيرات الألياف الضوئية تزعج إسرائيل بشكل كبير، وهي تستنزفه، ولكن الأهم هو التأثير النفسي التي تنتج هذه المسيرات على عناصره في الميدان، وهم متقوقعون في مراكز دفاعية، وهذه المسيرات أصبحت تصل إلى المستوطنات القريبة مثل الشلومي وزرعيت والمطلي البارحة، ولكنها باستطاعتها الوصول إلى الداخل الإسرائيلي. أعتقد حزب الله لن يصعد إلى الداخل الإسرائيلي إلا إذا صعدت إسرائيل باتجاه بيروت، ولكنه قادر على ذلك. إسرائيل تكبدت من الخسائر أكثر بكثير من خلال الهجوم البري على لبنان في هذه المراكز الدفاعية التي تتحصن بها، ولذلك فهي تناير بطريقة عشوائية وتقصف وتدمر القرى وتهدد بقصف بيروت لكي يتوقف حزب الله عن إطلاق هذه المسيرات التي تصيبه في الأماكن الحساسة وتحد من انتقالاته ومناورته في المنطقة الصفراء التي يحتلها.
0: إذن برأيك سيد خليل، من الذي يفرض المعادلة الآن في الميدان، وما هي حدود الاشتباك التي تعكس الواقع؟
1: كانت قد أرسيت بعد هذه الهدنة، هي هدنة جزء في أماكن جزئية ما، ولكن أماكن محصورة جغرافيا. الجيش الإسرائيلي لم يناسبها الأمر، أصبح يسيطر أو يقوم بمبادرة إلى الداخل اللبناني لفرض إيقاعه على الداخل، ليقول لبيئة حزب الله وللدولة اللبنانية أن إذا وصلتم بهذا الطريقة من استهدافنا واستنزافنا سوف ندمر أكثر وأكثر من أجل أن تتوقفوا عن هذا الاستنزاف. ولكن هل إذا توقفت حزب الله عن الاستنزاف هل ستتوقف إسرائيل؟ هنا يجب أن يبحث هذا الموضوع في المفاوضات الآتية، يعني يكون هناك وقف إطلاق نار من الجانبين. حزب الله أنا أعتقد هو مستعد، ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تكون بحرية الحركة وتطلب من حزب الله أن يتوقف.
0: طيب أختم معك يا سيد خليل سريعا، إذا ما حاولنا أن نقرأ في ما أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الصفراء، ما الذي نلحظه إذا ما قرأنا الكيلومترات والأمتار، حجم التوغلات؟
1: الخط الاقصر هو 500 كيلومتر مربع وبعمق 8 كيلومتر، ولكن اذا الاسرائيلي كما نراه والمؤشرات تدل انه سيحاول التوغل في القطاع الغربي سيصل الى المنصوريه التي تبعد حوالي 2 كيلومتر عن الخط الغربي للاحتلال تلال زدئين ومجد الزون وبيوت السيادات والمنصوري. في القطاع الاوسط حيث المسافة قريبة من الحدود، يعني بين الحدود اللبنانية ومنطقة الرشاف التي يتمركز فيها الإسرائيلي هناك 5 كيلومتر، ولكن يحاول الوصول إلى بلدة حداتة وهي هضبة مرتفعة تبعد عنه حوالي كيلومتر يشرف منها على منطقة تنين وعلى كل هذا القطاع.
0: نعم
1: في القطاع الشرقي الهدف الإسرائيلي منذ مدة لقد أقام جسرا على المنطقة التي تمتد في وادي راج التي تصل إلى الزوطة الشرقية،
0: طيب
1: ودباباته تعبر النهر بدون جسر،
0: طيب اسمح
1: وهو
0: لي،
1: يريد في هذه المنطقة ليس الوصول إلى الزوطة الشرقية لكن
0: نعم
1: إلى التلال المرتفع فيحمر الشقيق وأرنوب.
0: طيب أكمل المشهد السياسي دكتور علي مراد. إذا أمام مسار المفاوضات بشكل مباشر في واشنطن وأمام المسار الإيراني الأمريكي، أيهما أنجع؟ وهل يمكن تفكيك كل مسار بعد كل هذه الوقائع عن الآخر؟
2: الترابط بين المسار التفاوضي في إسلام أباد أو ما بات يعرف بإسلام أباد، نحن اليوم لا نتحدث عن تفاوض هنالك بالمعنى المادي، ولكن المسار الباكستاني فلنقل ومسار واشنطن، لا يمكن الفصل بينهما لجهة التأثير. نحن في حرب إقليمية، الولايات المتحدة تفاوض في إسلام أباد، إيران تتحالف مع حزب الله، وإيران وأمريكا تقود التفاوض بين أو الوساطة بين لبنان وإسرائيل. إذن المسألة هي في تثبيت مشروعية جلوس الدولة اللبنانية، فهي التي تمتلك الشرعية وهي التي تفاوض وهي التي تدافع عن مصلحة لبنان. نظرا إلى كل ما جرى في السنوات الثلاثة الأخيرة، علينا أن ننتبه أيضا أن النظر إلى الأحداث الحالية يجب لا ينفصل عن المسار كله، أين كنا وأين أصبحنا. هدف الدولة اللبنانية وإن كانت تهدئة الحالية وهي أولوية، ولكن علينا أن ننظر إلى أن هنالك أراضٍ محتلة وهنالك
0: نعم.
2: تهجير وهنالك مسألة إعادة إعمار. هذا ما يضبط المفاوض اللبناني وهذا ما يعبر عنه السفير سيمون كرم إن كان في جلساته في واشنطن أو في الأحاديث في لبنان. أولوية لبنان هي الانسحاب والعودة وليس فقط الاكتفاء بوقف إطلاق النار واستمرار الحرب إلى ما لا نهاية.
0: سيد هادي القبيسي، حزب الله مؤخرا يعني أثنى على جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مسار المفاوضات، وهو لم يرفض المفاوضات شريطة أن يتم وقف إطلاق النار. إذن الآن كيف يقارب حزب الله مسار واشنطن ومسار باكستان؟
3: لم أسمع بهذا الثناء الذي ذكرتيه، ولكن المفاوضات ينبغي أن يكون لها أهداف واضحة وهي معلنة.
0: هو ثناء سيد هادي عن نواب من حزب الله
3: نعم
0: أثنوا على جهود نعم على جهود لبنان الرسمي حكومة ورئيسا.
3: جيد، حكومة عفوا، كلام حزب الله وبيان الأمين العام كان واضح، هناك الشروط الخمسة المعروفة للمقاومة فيما يخص المفاوضات فيما يخص الحرب ككل. خرج للحرب لإخراج الاحتلال ووقف حرية الحركة وإعارة الأسرى وإعارة الإعمار، فإذا هذه هي شروط حزب الله، ليس هناك أمر جديد. التفاوض هو انعكاس للميدان وانعكاس لموازين القوى، التفاوض بنفسه وبحد ذاته لا يعطي نتيجة. المقاومة تسعى وتعمل وتبذل تضحيات كبيرة وتخطط للوصول إلى نتائج مهمة وإفشال عملية الغزو وعملية الاحتلال ومحاولة التطويع والإخضاع التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، وتراهن على شبابها ومقاتليها وعلى عقولها وأدمغتها وقدراتها، وهذا الأمر سينعكس تلقائيا في المفاوضات. إذا شعر العدو بأنه فشل وأنه انكسر في هذه الموجة الجديدة بعد أن فشل في الموجة السابقة، سيكون هناك تراجع في المفاوضات، وكما حصل في حرب تموز. في نهاية الحرب كان العدو يعني لديه مطالب مرتفعة جدا، وبالتالي انسحب وتنازل وتراجع بشكل طبيعي بحسب موازين القوى بحسب نتائج الميدان.
0: طيب سريعا أذهب لك سيد وديع عواودة، إذن الآن ما هي الخيارات أمام نتنياهو في لبنان؟ وهل لبنان هو يعني بالنسبة له ساحة رسائل لواشنطن حيال أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع إيران؟
4: نعم، نتنياهو يريد اصطياد أكثر من عصفور في هذا التصعيد، وأنا أتوقع المزيد من التصعيد والمزيد من التوحش على غرار ما جرى في قطاع غزة. أولا هذه محاولة استباقية لفرض أو لمحاولة فصل لبنان عن إيران من خلال فرض الحقائق على الأرض. التكاتب مع الضغوط الإسرائيلية الهائلة، أكاد أقول لك غنوة، الضغوط الإسرائيلية الآن على الحكومة غير مسبوقة، وهناك كثير من السخرية والتعامل بمرارة حول هذا الموضوع، لا سيما أن المستوى العسكري الآن بدأ يتحدث ويوجه إصبع الاتهام إلى المستوى السياسي حول تقييد أيدي الجيش ومنعه من إحراز تقدم وانتصار على حزب الله. ولكن ربما تكون هناك أيضا من جملة الأهداف والغايات هي محاولة أيضا لتخريب وتعطيل هذه الاتفاقية مع إيران. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، تريد إما حرب وإما استمرار الحصار الاقتصادي. ولكن دعيني أقول بالسطر الأخير في التأكيد أن إسرائيل الآن في مأزق، بعدما إن كانت قد اعتبرت أو
0: شكرا.
4: كانت قد استخفت بحزب الله على المستوى الاستراتيجي، وعلى المستوى الداخلي نتنياهو في ورطة كبيرة ويبدو كالوحش الجريح، ولذلك يحاول أن يفعل ما فيه شيء من المشهدية أمام وعي الإسرائيليين حتى لا تظهر إسرائيل وكأنها هزمت أمام حزب الله، وفي محاولة أيضا للحفاظ على شعبيته وإسرائيل على مسافة قصيرة من
0: أعتذر،
4: الانتخابات
0: أدركنا
4: العامة.
0: الوقت، شكرا جزيلا لضيوفنا جميعا. في التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، كما أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإطلاق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. وكان التلفزيون الإيراني قال إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية إسرائيلية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وفي طهران قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم، وأضاف أن الولايات المتحدة لا يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. والبداية معك إذن محمد، كيف يتطور الموقف الأمريكي في مسار المفاوضات مع طهران؟
5: وغنوة صباح الخير، واشنطن تبدو حتى الآن متمسكة بخيار التفاوض مع إيران حتى مع عودة هذا التوتر العسكري المحدود الذي حدث يوم الاثنين في تعليقه على الضربات الأمريكية الاثنين في جنوب إيران. استبعد وزير الخارجية الأمريكي روبيو أن تؤثر على مسار المفاوضات، لكنه شدد على أن المضائق البحرية يجب أن تبقى مفتوحة وستبقى مفتوحة بطريقة أو بأخرى وفق تعبيره. وزير الخارجية الأمريكي أيضا أكد خلال زيارته للهند أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل سياسي، مشيرا إلى محادثات تجري في قطر بشأن إطار لإنهاء الحرب، كما أوضح أن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وبأن الصيغة النهائية قد تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. هذا الموقف ترافق مع بيان صادر أيضا عن دول مجموعة كواد والتي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كل من الهند واليابان وأستراليا عقب اجتماع وزاري في نيودلهي شارك فيه روبيو، حيث ندد البيان باستهداف السفن التجارية ورفض أي خطوات تعرقل حرية الملاحة أو تفرض رسوما على العبور البحري. ميدانيا الإدارة الأمريكية تحاول تقديم الضربات الأخيرة يوم الاثنين باعتبارها ردا محدودا لا بداية مواجهة مفتوحة. نقلت CNN عن مسؤول أمريكي بأن ضربات الاثنين في جنوب إيران كانت دفاعية ورد فعل وليست عملية مخطط لها مسبقا، وذلك في مسعى أمريكي لاحتواء هذا التصعيد. الضربات بحسب القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم كانت استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية في المنطقة. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع بأن صواريخ إيرانية من طراز سطح جو هددت قطعا بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات في خليج عمان وبحر العرب. أشار المسؤول إلى الضربات الأمريكية استهدفت منطقة قرب بندر عباس بالتحديد، لكن رغم هذا التصعيد المحدود غنوة، واشنطن تبدو متمسكة

0: بإبقاء باب التفاوض مفتوحا. ترامب كان قد أشار في منشور له يوم الاثنين بأن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، لكنه لوح في الوقت نفسه بهجمات جديدة إذا فشلت في إبرام اتفاق عظيم للجميع بحسب وصفه. طالب أيضا ترامب بتسليم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إما للولايات المتحدة بشكل فوري لتدميره أو التخلص منه داخل إيران بالتنسيق مع طهران أو في موقع آخر متفق عليه بإشراف دولي كما طالب ترامب. ويبدو أن هذا التعليق بحسب بعض القراءات الداخلية يشير إلى نوع من التليين في الموقف الأمريكي في هذه القضية.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. على كل حال نكمل هذا الملف في أو خلال هذه التغطية لاحقا، أما الآن فنناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع سلمى الجمل. إليك سلمى.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار النفط والوضع في مضيق هرمز بعد الاشتباكات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. انضم إلينا من عمان للنقاش هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة، مرحبا بك. ولكن قبل ذلك نستعرض آخر التطورات التي شاهدها مضيق هرمز على الخريطة التفاعلية مع زميل محمود الكن. محمود، أطلعنا على هذه التطورات التي أثرت فعليا على حركة أسواق النفط.
3: سلمى، بالفعل نحن دوما ما نتابع حركة هذه السفن عبر المضيق الداخلة والخارجة. الحالة هي بشكل عام ما تزال في حالة انخفاض شديد، نسجل حركة واحدة فقط للسفن خلال 24 ساعة الماضية، نتحدث تحديدا عن سفن النفط والمشتقات النفطية والغاز وغيرها. هنا في 24 ساعة الماضية نلاحظ حركة سفينة واحدة هي بيانكا أموريتي، وهذه هي سفينة هي لمشتقات النفط التي عبرت بالاتجاه الغربي وباتجاه الداخل إلى الخليج. لكن لاحظوا المسار هو شمال جزيرة لارك، وبالتالي ضمن المسار الذي تسيطر أو تفرضه إيران في ضمن هذه المسارات، مسارات الدخول. طبعا هناك حركة، بعض حركات السفن الأخرى من غير ناقلات النفط والغاز وغيرها مثل الحمولات الجافة و أيضا كذلك الحمولات الأخرى، سجل خلال 24 ساعة الماضية حوالي 7 سفن تخرج من الخليج. لكن بالنسبة للعملية الرئيسية خلال 24 ساعة بالنسبة للغاز ومشتقات النفط هي هذه السفينة كما نشاهد، وبالتالي ما نزال في حد منخفض جدا لحركة عبور المضيق التي كانت بطبيعة الحال قبل الحرب حوالي 120 سفينة إلى 140 سفينة. لكن كل هذا سأتركه الآن للتحليل معك سلمى ومع ضيوفك في هذا الشأن.
2: شكرا لك محمود. الآن نتابع أداء أسعار النفط التي عاودت الارتفاع بعد يوم واحد من جلسة تراجعت فيها بشكل حاد، وذلك بعدما ألقت الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران بظلالها على آفاق التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز. سعر برنت، خام برنت، يقترب حاليا من حاجز 100 دولار كما نشاهد للبرميل، مع نسبة صعود تتجاوز 2% 2.15%. وتتجه أسعار النفط التي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين نحو تسجيل هبوطا شهريا في مايو الجاري، إذ يطغى التفاؤل بوقف إطلاق النار وجهود إعادة فتح مضيق هرمز على مؤشرات التراجع السريع في المخزونات النفطية لدى الدول الصناعية. على كل نذهب بكل هذه الأخبار المتعلقة بحركة أسواق النفط وتأثير المعطيات السياسية والعسكرية أيضا عليها إلى ضيفنا هاشم عقل الخبير بشؤون الطاقة. سيد هاشم، مرحبا بك معنا. بعد هجمات مقاتلات أمريكية إسرائيلية على بعض الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز، كيف تتأثر حركة أسواق الطاقة ما بين حدثين متناقضين؟ هناك تفاؤل حذر بمسار مفاوضات قد يفدي إلى اتفاق، وهناك أيضا هذه الحوادث وإن كانت منعزلة لكن تبقى هي في المضيق وتبقى ضمن حدود التوترات في المنطقة.
4: مساء الخير، شكرا للاستضافة. يعني ينطبق القول على ما يحدث الآن من تفاؤل الاتفاق إلى صدمة التصعيد. رأينا ردة الفعل السريعة أن هناك ارتفاعات حادة حدثت على أسعار البترول، حيث وصل إلى تقريبا 98 دولار، وقد يكون مرشح إلى المزيد من الارتفاع في حالة زيادة حدة هذه التوترات. أيضا الملاحة ما زالت معطلة، الناقلات ما زالت موجودة لا تستطيع الدخول أو الخروج، البترول الخليجي لا يستطيع الوصول إلى الأسواق والمستهلكين في حاجة ماسة لهذا البترول. إذن هذه التطورات التي حدثت خلال الفترات الماضية يعني قلبت الطاولة بشكل كبير جدا، وأدت إلى نوع من التشاؤم، خاصة مع تصريح وزير الخارجية أن الأمر يحتاج إلى عدة أيام، وتصريح ترامب يعني نحن لسنا في عجلة من أمرنا، الوقت لصالحنا. كل هذه الأمور أدت إلى الضغط على أسعار البترول، ورأينا أن هذا الارتفاع قد يستمر أيضا لفترة قد تطول، لأن ما زال هناك لا يوجد أفق واضح أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم، هي ليست اتفاق مذكرة تفاهم، أصبح قريبا جدا. السوق اليوم ابتعد عن أساسيات تسعير الأسواق، اليوم العرض والطلب هو الأساس، الطلب الصيني، المخزون الأمريكي، قرارات أوبك، كل هذه أصبحت ملغاة، وأصبح تسعير النفط يعتمد على التصريحات السياسية والعسكرية من الطرفين.
2: وكما نعلم خسرت أسواق النفط حوالي 14 مليون برميل نفط يوميا، ما يعادل 14% من الإمدادات العالمية. كيف تعوض حتى الساعة الأسواق هذه الكمية الكبيرة من البراميل، ملايين البراميل يوميا؟
4: لا يوجد تعويض لهذه الكميات. أولا الآن العجز تقريبا أصبح مليار برميل في الأسواق من صادرات الخليج من فترة الحرب، وأيضا السحب الاستراتيجي من المخزونات عندما قررت وكالة الطاقة الدولية سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق، وكانت تعتقد أن هذا الحل قد يكون يعني جزئيا يخفف من حدة ارتفاع الأسعار ويزيد كمية المعروض، لكن هذا يعني حل مؤقت، حل مثل المسكنات لا تؤدي إلى نتيجة طويلة الأمد. فحتى الدول التي خارج منظمة أوبك أو خارج منطقة الخليج العربي تحاول زيادة كميات الإنتاج، لكن هذه الكميات أيضا لن تغطي النقص الذي يحدث في الأسواق، وأيضا هناك تراجع في الطلب اليومي تقريبا 600 ألف برميل، أيضا غير كافية لتهدئة الأسواق. الأسواق ما زالت متأثرة بشكل كبير جدا بنقص المعروض الذي يحدث بسبب إغلاق مضيق هرمز، والذي يعني لا أفق لحله.
2: وهنا سيد هاشم، ما المؤشرات الميدانية التي يجب أن تراقبها الأسواق لقياس أي انفراج حقيقي في حركة الشحن النفطي بعيدا عن كل هذه التصريحات الدبلوماسية؟
4: المؤثرات الأساسية في منطقة الخليج العربي هي الأخطار الجيوسياسية، يجب أن مراقبتها. علاوة المخاطر ما زالت مرتفعة بعد أن هدأت بعض الشيء عند تم الإعلان عن مذكرة التفاهم. أيضا أسعار التأمين ما زالت مرتفعة جدا بشكل لا يسمح للناقلين بالمغامرة. الأهم من ذلك أن أصحاب الناقلات وأصحاب الشركات الذين يملكون هذه الناقلات يرفضون المغامرة والدخول في المضيق نقلا للبترول إرضاء لعملاء خارجيين. أيضا هناك الخطر العسكري، أن الألغام العسكرية الألغام الموجودة في قاع المضيق قد تؤثر أيضا على الطلب وعلى حركة الناقلات، وتحد من خروج الناقلات إلا بترتيب إيراني يتطلب الكثير من الشروط، اسم الباخرة والقبطان والبحارة وأين تتجه.
2: وهنا سيد هاشم،
4: كيف
2: يجري حساب المدد الزمنية بالتالي لإمكانية عودة النفط من ناحية يعني حسابات الأسواق بخصوص إمدادات النفط؟
4: هناك أكثر من قضية. القضية الأولى القدرة على العودة إلى الإنتاج الطبيعي، متى تكون؟ يعني أنا أعتقد أن الدول الخليجية لن تحتاج إلى فترة طويلة، يعني خاصة أنها جاهزة والآبار سليمة وهناك الإمكانيات المادية والفنية لعودة الإنتاج بشكل سريع. لكن المشكلة الأهم من ذلك أن هناك تكدس لناقلات البترول وشاحنات وسفن سفن تجارية في الخليج 3200 باخرة.
2: شكرا سيد هاشم عاقل الخبير بشؤون الطاقة، حدثتنا من عمان. ختام هذه الفقرة الاقتصادية، عودة إلى استديو الأخبار ومتابعة التغطية.
1: والآن إلى مكة المكرمة، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ونشاهد هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات، حيث سيبقى الحجيج حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة. وللمتابعة ينضم إلينا من صعيد عرفات مراسل الجزيرة بدر الأربعان، إليك بدر.
5: نعم غنوة، يظهر خلفي مسجد نمرة بعد أن أدت جموع الحجيج حجيج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في هذا المسجد الذي أدى فيه خطبة الجمعة خطبة جامع نمرة فضيلة الشيخ الحذيفي، وهو يعرف بعميد أئمة المسجد النبوي الشريف. الخطبة حوت رسائل إيمانية وإنسانية أبرزها الدعوة للتوحيد وتعزيز قيم الرحمة ونبذ الغلو والتطرف، وإلى جانب التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار والتراحم بين الناس. نشاهد انسيابية في حركة خروج الحجيج من المسجد في هذه اللحظات، هناك حواجز أمنية، رجال الأمن يوجهون الحجيج باتجاه المخارج المناسبة للوصول إلى مقر حملاتهم. هيئة الأرصاد نبهت على ارتفاع درجات الحرارة ووجهت الحجيج لاتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. ميدانيا الجهات المعنية بخدمة الحجيج نتحدث عن تفويج عبر خطة دقيقة تتم لإدارة حشود وحركتهم في مصعد عرفات، انتشار أيضا لفرق الإرشاد، منظومات التبريد الرذاذ على كافة المشاعر. نتحدث أيضا عن الخدمات المختلفة الإسعافية والصحية، يعني كل موقع هناك يتواجد جانب صحي وجانب أيضا أمني. نتحدث عن حالة مطمئنة ومستقرة لجموع الحجيج عدا عن ضربات الشمس بطبيعة الحال يحدث نظرا لدرجة الحرارة. ونتحدث عن وزارة الصحة أعلنت تقديم أكثر من 1,000,000 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بداية هذا الموسم، جهزت عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، عيادات متنقلة، إضافة يعني إلى انتشار فرق الطوارئ لمواجهة أي طارئ صحي. ونتحدث أيضا على الجانب الأمني، هناك عملية تفويج تمت إلى صعيد عرفات بكل يسر، لم يحدث هناك ضغوط في عمليات المسارات التي تم تحديدها من قبل غرفة التحكم الأمنية بالتواصل مع مؤسسات الطوافة وشركات العاملة في خدمة الحجيج. إضافة إلى نتحدث عن عملية النقل التي تمت بأربعة ما يقرب من 24,000 حافلة إلى مشعر عرفات، وأيضا قطار المشاعر المقدسة. نتحدث عن ثلاث محطات حقيقة في مشعر عرفات يستقبل فيها
1: يعني على كل حال يصل بدر إليها الحجاج. نكون في المتابعة، شكرا جزيلا لك. نحن إذن على رأس الساعة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي آخر المستجدات، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة النبطي في جنوب لبنان من السكان، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنه فيها استهداف آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. وفي التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار، كما أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وأطلق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. وكان التلفزيون الإيراني قال أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم لمقاتلات أمريكية إسرائيلية على قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز فجر أمس. إلى ذلك قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة وستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وفي طهران قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة لا يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. لمتابعة التطورات الميدانية في جنوب لبنان ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وأيضا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، وهنا في الاستوديو لياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكم جميعا، والبداية معك إيهاب. إذن الغارات الإسرائيلية تتكثف على بلدات جنوب لبنان كما النبطي، ماذا في التفاصيل وما الملحوظ في سياق هذه المرحلة؟
6: هناك محاولات إسرائيلية للعبور إلى شمال نهر الليطاني باتجاهين، باتجاه زوطر الشرقية ويحمر شقيف. تقول بيانات الحزب التي بلغ عددها 7 بيانات حتى هذه اللحظة إلى اشتباكات وقعت عند مجرى النهر باتجاه زوطر الشرقية، التي قال حزب الله إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى خزان البلدة وجرى استهدافها هناك بالقذائف والصواريخ، بالإضافة إلى تكبدها خسائر عند محاولتها عبور النهر في تلك المنطقة. وكذلك قال حزب الله إنه استهدف القوات الإسرائيلية عند نهر يحمر أشقيف. يحمر أشقيف كذلك تقع إلى الضفة الشمالية من نهر الليطاني، وهي تعرضت هذا اليوم لعدد كبير من الغارات الجوية الإسرائيلية. تركزت كل هذه الغارات على الأحياء التي تقابل منطقة النهر. يحمر أشقيف وزوطر تبعدان عن مدينة النبطي نحو 5 إلى 6 كيلومترات. يحمر شقيف كذلك تبعد عن المطلي نحو 5 إلى 6 كيلومترات، وهي المستوطنة الإسرائيلية الأقرب إلى الحدود اللبنانية. والقوات الإسرائيلية أصدرت إنذارات إلى مدينة النبطي بضرورة إخلائها. لذلك هناك مخاوف من أن توسع القوات الإسرائيلية في المراحل اللاحقة من عملياتها العسكرية بريا باتجاه هذه المناطق التي يجري استهدافها، وتحاول القوات الإسرائيلية التقدم إليها مع استمرار أعمال المقاومة من جانب مقاتلي حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تحاول عبور هذا النهر الذي يبلغ مداه بين 1 إلى 2 كيلومترات، وهي منطقة غابات ومنطقة وديان عميقة، تحاول القوات الإسرائيلية التوغل منها باتجاه تلك المنطقة. الغارات الإسرائيلية كذلك تركزت على مناطق مختلفة من النبطية هذا اليوم، وهي استكمال للغارات المكثفة التي شنت الليلة الماضية بعد تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية باتجاه لبنان، والتي تركزت أيضا على المدينة نفسها، أي مدينة النبطي والقرى المتاخمة لها مثل حاروف وجبشيت وغيرها من القرى والبلدات التي تقع عند تخوم المناطق أو الخط الثاني من مناطق المواجهة التي تقع فيها الآن المواجهات بين الجانب الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله. والغارات الإسرائيلية تمددت باتجاه أماكن أخرى، وهي مناطق خلفية للقوات لمقاتلي حزب الله، تقع في تلال الريحان التي هجمت هذا اليوم بلدة الريحان، وكذلك كانت هناك غارات يوم أمس على المنطقة الجغرافية المتصلة من إقليم التفاح إلى الريحان إلى منطقة البقاع الغربي، وهي مناطق خلفية للقطاع الشرقي من جنوب لبنان. كان هناك غارات على بلدة عرب صريم، وكذلك غارات على مشغرة أدت إلى تدمير حي سكني بكامله نتيجة للغارات الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في هذه المنطقة معظمهم من المدنيين نتيجة للضربات العسكرية الإسرائيلية على تلك البلدة في البقاع الغربي من لبنان.
1: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نتحول لكاترين حنا. إذن كاترين، كذلك تتكاثف الغارات الإسرائيلية بالمقاتلات الحربية والمدفعية الإسرائيلية في القطاع الغربي، ماذا ترصدين في هذا السياق؟
7: رصدنا غارات عدة غنوة منذ ساعات الفجر حتى هذه اللحظة باتجاه مناطق مختلفة هنا في قضاء صور، من بينها عدة غارات على بلدة صريفة التي استهدف فيها أحد مراكز الدفاع المدني والإسعاف، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى بلدة باريش منطقة الحوش شرق مدينة صور قصفت فجرا أيضا وأفدنا عن إصابات، بالإضافة إلى غارة قبل نحو نصف ساعة من الآن باتجاه بلدة طير فرسي. أيضا في هذه المنطقة رصدنا قصفا مدفعيا باتجاه بلدة المنصوري. بلدة المنصوري تحديدا تتجه الأنظار إليها وإلى كافة البلدات المجاورة لها في هذه المرحلة من التصعيد الإسرائيلي، لاسيما وأن تلك البلدات كانت شهدت بالأمس تصعيدا لافتا وكثافة لافتة من الغارات الإسرائيلية التي تزامنت مع قصف بالمدفعية الإسرائيلية وكذلك بالقنابل الحارقة. بقي كل هذا الشريط بالأمس مشتعلا حتى ساعة متأخرة من الليل نتيجة هذا القصف العنيف الذي كان باتجاه هذه المنطقة، وتتجه الأنظار تحديدا إليها لأنه يمكن للجنود الإسرائيليين أن يتقدموا بريا من بلدة البياضة التي يحتلونها في القطاع الغربي من جنوب لبنان في منطقة صور. من البياضة ممكن أن يتقدموا باتجاه هذه البلدات التي كانت تقصف بالأمس، ما أثار مخاوف من أن يكون ذلك القصف الكثيف تمهيدا لأي محاولات تقدم إضافية باتجاه هذه البلدات، لاسيما وأنه كانت هناك محاولات سابقا خلال الأسابيع الماضية مرات عدة للتقدم من البياضة باتجاه هذه البلدات، ولكن كانت هناك أيضا عمليات تصد من قبل مقاتلي حزب الله لهذه المحاولات بالاشتباكات المباشرة وأيضا بالقذائف المدفعية بالصواريخ وبالمحلقات الانقضاضية. ربطا بكل هذه التطورات أيضا لابد من الإشارة إلى أن عمليات حزب الله وهجماته أيضا باتجاه تلك البلدة البياضة كانت مكثفة على مدى الأيام الماضية، كنا أحيانا في اليوم الواحد نسمع حزب الله يعلن عن نحو 5 أو 6 عمليات باتجاه تلك البلدة، وكان قد نشر حتى صورا للمسيرات وهي تلحق أضرارا وتصيب إصابات مباشرة مرابض المدفعية والمواقع العسكرية في تلك البلدة المحتلة. كل هذه المؤشرات الميدانية قد تقودنا إلى أن هذه المنطقة تتجه الأنظار إليها في هذه المرحلة، لاسيما وأن إسرائيل كانت تحدثت بالأمس عن احتمال تصعيد وتوسيع لعملياتها في جنوب لبنان، وربطا أيضا بما يجري حاليا عند محور دير سريان زوطر الشرقية والاشتباكات الجارية هناك ومحاولات التقدم بريا باتجاه شمال نهر الليطاني. هذا مع الإشارة إلى أنه هذه المنطقة شهدت بالأمس انذارات إخلاء وأوامر إخلاء لعدد كبير من المناطق من بينها البرج الشمالي، المعشوق، وأيضا مخيم الرشيدية والعباسية التي لا يزال هناك مبنى فيها تم تهديده ولم يقصف حتى هذه اللحظة، وهذا ما يجعل هذه المنطقة في حالة انتظار وحذر شديد وقلق أيضا مما يمكن أن تحمله الساعات المقبلة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من التطورات الميدانية في جنوب لبنان، ربطا بما يجري أيضا من تطورات على المستوى السياسي واحتمال أن تقود المفاوضات بين إيران وأمريكا إلى اتفاق محتمل أو حتى ما يمكن أن تحمله معها المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في الأيام المقبلة في واشنطن.
1: طيب ابقي معنا كاترين، إذن نتابع آخر التطورات الآن مع إلياس كرام من الجانب الإسرائيلي. يبدو أن مسيرات حزب الله لا تزال تشكل قلقا نتيجة تكرر هذه العمليات في جنوب لبنان، ولكن اللافت أنها تأتي في خضم مشاورات أمنية سيجريها نتنياهو مع آخرين بما يتعلق بالجبهة اللبنانية والإيرانية.
8: بالفعل وهو يجري الآن مشاورات أمنية بهذا الخصوص على الساحتين اللبنانية والإيرانية مع وزير دفاعه وقادة الجيش في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وذلك تمهيدا أيضا لاجتماع مرتقب عند الساعة 7 بالتوقيت المحلي المحلي بتوقيت مكة المكرمة أيضا، وسيكون اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بهيئته الموسعة. وعندما يجتمع المجلس الوزاري المصغر بالهيئة الموسعة عادة ما تتخذ قرارات حاسمة، لأنه يجري عمليا التصويت على قرارات تعرض، سواء كان ذلك على الساحة اللبنانية في مسألة احتمال توسيع العمليات العسكرية، أو سواء كان ذلك في دراسة الموقف الإسرائيلي المتعلق باحتمال التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران بخصوص إنهاء الحرب. لكن على الجبهة اللبنانية وفي الميدان الوضع ما زال ساخنا للمرة الرابعة على التوالي، تدوي صافرات الإنذار في منطقة نتوعة في القطاع الغربي للحدود الإسرائيلية اللبنانية. هذه المنطقة سبق وأن استهدفت مرات عدة تحديدا في الأسبوع الماضي، ويبدو أن التركيز على هذه المنطقة هو ربما في محاولة لاستهداف القيادة العامة لفرقة الجليل المعروفة بالفرقة رقم 91 التي تعمل في لبنان. هذه القاعدة استهدفت الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى مقتل ضابط وإصابة جندي آخر بجروح. التركيز إذن هو على القواعد العسكرية الوازنة تحديدا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، واستهداف كبار القادة العسكريين كما كان استهداف قائد اللواء 401، وقبله أيضا محاولة استهداف قائد الفرقة 36 في منطقة دير سريان. يدعو تقرونه تتحدث عن أن 3 مسيرات على الأقل سقطت هذا اليوم داخل إسرائيل في مواقع عسكرية إسرائيلية، والواضح أن إسرائيل تسعى كما يبدو نحو التصعيد من خلال ما تبثه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استدعاء جنود في الاحتياط، علما أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة كانت صدقت قبل شهور على استدعاء 400,000 جندي احتياط، وهي سمحت لهذا المستوى للجيش للحكومة الإسرائيلية أن تستدعي هذا العدد حتى نهاية الشهر الجاري. سنرى اليوم ماذا ستكون القرارات، لكن حتى الآن لا يبدو أن التصعيد هو موزون ومحدود. من بين 100 هدف أعلن الجيش الإسرائيلي عن ضربها الليلة الماضية في لبنان كانت مركزة تحديدا في جنوب لبنان، بينما كانت 10 أهداف في منطقة البقاع. لذلك هنالك من يقول بأن التصعيد صحيح أن هنالك تصعيد ميداني، لكنه ما زال محسوبا وموزونا ربما بانتظار ضوء أخضر أمريكي.
1: شكرا لك إلياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نظرة أقرب على التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب لبنان في هذه النافذة، معك سلمى.
2: شكرا غنوة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التغطية العاجلة للتطورات الحربية في لبنان. في أبرز المستجدات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة النبطية شمال نهر الليطاني. هذا الإنذار تزامن مع أحزمة نارية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه. في المقابل، سقطت مسيرات أطلقها حزب الله اليوم في مواقع عسكرية داخل إسرائيل حسب وسائل إعلام إسرائيلية. هذه التطورات الميدانية المتسارعة نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا عميد. ومعنا أيضا على الشاشة التفاعلية زميل محمد رمال. نرصد معك محمد هذه المعطيات، أين تركزت، وأطلعنا على الأبعاد الجغرافية العسكرية لها.
9: سلمى، لنرسم صورة واضحة لسياق محاولة التوغل الإسرائيلية لابد من العودة قليلا إلى الوراء للإطلالة على محاولات إسرائيل التوغل في أكثر من مرة وفي أكثر من نقطة في جنوب لبنان. أولى المحاولات التي كانت سجلت في منطقة القطاع الغربي من بلدة البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وهي بلدة قريبة من بلدة المنصوري هنا في هذه النقطة. أهمية هذه المنطقة أن قوات الاحتلال مشرفة ميدانيا عليها باعتبار أن البياضة هي تلة ترتفع نحو 300 متر عن سطح البحر، وبالتالي الأفضلية لها على إطلالة نارية على طول ساحل سور الجنوبي من المنصوري إلى القليلي إلى دير قانون النهر وصولا إلى مدينة سور. المحاولة توغل الثانية جرت في الأسابيع الماضية من منطقة رشاف باتجاه بلدة حداثة. هذه النقطة التي حاولت إسرائيل التوغل من جهة حداثة للوصول إلى منطقة تبنين، وهي منطقة استراتيجية مأهولة، معروف عن بلدة تبنين أنها قريبة من بلدة بنت جبيل أو مدينة بنت جبيل، وبالتالي توقفت عملية التوغل في هذه المنطقة. الآن جاء دور منطقة زوتر. منطقة زوتر ليست جديدة على موضوع التوغل، باعتبار أنه في الأسابيع الماضية نشر جيش الاحتلال فيديوهات تتحدث عن محاولة وصول الجنود إلى أطراف زوتر الشرقية أو هذه المنطقة هنا القريبة من مدينة النبطية. أهمية زوتر أنها تقع خلف نهر الليطاني، هذا الوادي الصحيق في هذه المنطقة، وادي نهر الليطاني. مجرى الليطاني سنحاول الإطلاع عليه في صورة أقرب إلى منطقة التوغل. هذه هي منطقة دير سريان التي يتواجد فيها جيش الاحتلال منذ أسابيع طويلة. هذه المنطقة أول محاولة توغل جرت في خلة راج، هذه النقطة في عمق وادي النهر، وحاول الوصول إلى بلدة زوتر الشرقية وجوبها بمقاومة في تلك المنطقة، وعاد أدراجه إلى المنطقة إلى ما خلف خط النهر. الآن يكرر المحاولة في هذه المنطقة ويحاول الوصول إلى زوتر الشرقية. أهمية زوتر الشرقية أنها تأتي أنها مطلة على وادي الليطاني من هذه الجهة، من جهة الشمال، في حين أن دير سريان مطلة على هذه الوادي المطل هنا على منطقة، وصولا إلى يحمر شقيف، هذه النقطة المرتفعة أيضا التي تشرف على منطقة مرج عيون وكذلك على بلدة الطيبي القريبة من هذه المنطقة. إخلاء مدينة النبطية لابد من الإطلال عليه أيضا. عندما يتحدث جيش الاحتلال عن إخلاء مدينة النبطية، هذه المدينة هي من كبريات مدن الجنوب وهي مركز محافظة النبطية، أكثر من 120 ألفا عادة يسكنون في هذا المحيط، لأننا نتحدث عن المدينة فقط، فهي مدينة ربما مرتبطة بكثير من البلدات في محيطها مثل كفر تبنيت، ميفذون، جبشيت، حروف، تول، وكفر رمان وصولا إلى حبوش، وكذلك هنا كفر تبنيت إلى جهة الشرق، وكذلك يحمر أشقيف. هذه المناطق كان جيش الاحتلال قد ركز قصفه المدفعي وغاراته في الأيام الماضية بشكل مكثف، وخصوصا في منطقة يحمر وزوتر الشرقية التي يحاول اليوم الوصول إليها من جهة النهر، علما أن مدينة النبطية أيضا تعتبر الخزان البشري لهذه المنطقة ومركز القضاء كما ذكرنا. بالنسبة لعمليات المقابلة لعمليات حزب الله باتجاه المواقع الإسرائيلية، وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تحدثت عن 3 طائرات مسيرة وصلت إلى عمق خلف الحدود إلى مناطق عسكرية، 3 مواقع من بينها أنطوعة هنا مقابل بلدة أرميش، بالإضافة إلى مناطق عادة كانت تستهدف منها مثل شلومي، رأس النقورة، وسكنة برانيت هنا أيضا مقابل بلدة أرميش، وصولا إلى ثكنة رميم هنا بالقرب من كريات أشمونة بشكل عام. هذا هو المشهد الميداني سلمى، ولابد من التحليل العسكري.
2: شكرا لك محمد. عميد الياس، إذا ما نظرنا إلى الصورة يعني بزاوية أبعد من التفاصيل التي سنذهب إليها، إذا ما وضعنا كل هذه المعطيات، عمليات التعبئة، النسق التصاعدي للعمليات الإسرائيلية، ومحاولات الدفع باتجاه العمق في الشمال، شمال الليطاني، الدفع الإسرائيلي، وأيضا ما تحدثت عنه الأخبار بإحضار كتيبة، ما الذي يعنيه ذلك؟
10: سلمى، أولا الكتيبة على مستوى عمليات، أصلا في منطقة الشمال هناك 4 فرق، وبالتالي هناك تعزيزات تأتي من مكان آخر. الكتيبة قد تكون لتحل مكان قوة معينة والذهاب أو السماح لهذه القوة بالتدخل. هذه الكتيبة لن تغير بموازين القوى القائمة، فإذا هذا أمر قد تكون اختصاص معين، قد تكون كتيبة وحدات خاصة، مجلان على سبيل المثال أو الدفدفان على سبيل المثال، أو قد تكون كتيبة هندسية. فإذا هذه الكتيبة ليست بهذا الأمر المهم جدا، ولكن بالصورة الكبرى هذه المنطقة سلمى أعلنت على أنها منطقة عسكرية، فإذا نحن ننتظر في هذه المنطقة عمليات عسكرية معينة، هذا في العمق اللبناني. 2، عندما تحدث محمد عن من منطقة رشاف إلى حداتة، حداتة مهمة جدا، لماذا؟ لأنها تطل على كل القرى المحيطة فيها، وبالتالي تتواصل مع بنت جبيل أيضا، وبنت جبيل التي فعلا تربط الشرق بالجنوب بالغرب وحتى بالشمال، هذه عقد أساسية، هذه المنطقة في الوسط، وبالتالي نذهب إلى ما يعني ما عملية زوتر التي تحدث عنها محمد اليوم. هذه العملية هي مهمة جدا، وكان جيش الاحتلال منذ أسبوعين قام بعملية عسكرية. هذه العملية العسكرية بدأت من الطيبة إلى من الطيبة عسكريا إلى دير ياسين،
2: دير سريان،
10: دير سريان، ومن دير سريان إلى خلة راج. الخلة يعني هي الأرض المستحدثة لاستصلاح الأرض للزراعة، ومنها وصلت إلى نهر الليطاني. النهر الليطاني هي الضفة الجنوبية والضفة الشمالية. بنت شيء معين، جسر معين كما يقال، ابن ساعته كما يقال، وبالتالي الهدف دائما هو تحضير لعملية عسكرية ممكن إلى زوتر الشرقية. ولكن لماذا؟ لأنه نحن نعرف سلمى أن جيش الاحتلال كان قد دمر كل الجسور، يعني نتحدث دير ميماس، جسر الخردلي، وبالتالي كفر تبنيت في هذه المنطقة. إذا أراد جيش الاحتلال أن يذهب إلى هذه المنطقة، قلعة شقيف وضمنا النبطية ومحيطها، وهي 34 قرية، هذه المنطقة تطل فعلا على كل العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال. إذا فعلا أراد الذهاب من هذه المنطقة، هو دمر جسر الخردلي، وبالتالي الذهاب إلى هذه المنطقة كفر تبنيت ومحاولة السيطرة على يحمر وزوتر الشرقية،
2: يجب أن يتم التفاف،
10: وهذا أمر طويل ومكلف جدا. ماذا فعل؟ أسهل طريق عسكرية بالنسبة له هو من الطيبي دير سريان، الطيبي دير سريان، وبالتالي إلى خلة راج حسب المعنى العسكري، تنظيف المنطقة من وجود حزب الله، وبالتالي كان هناك اشتباك وجرح 8 عسكريين، وبالتالي تحضير الأرض لزوتر. ولكن هذا الأمر لم يحصل الآن كعملية عسكرية، يعني ليس هناك من جيش جرار للذهاب إلى زوتر الشرقية، لأن الطبيعة لا تسمح. قد يكون هناك عملية خاصة، ولكن الهدف الأساسي دائما سلمى هو السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي سنذهب إلى خارطة ثانية لنعطي الصورة الأكبر، إلا إذا كان هناك سؤال معين.
2: ولكن يعني سنذهب لهذه الخارطة حتما، ولكن أسألك، ضمن عملية الرغبة الإسرائيلية بالذهاب إلى مثل هذه الأهداف تحقيقها على الأرض، كيف تكون؟ بأي كميات من الجنود؟ أي معطيات من الآليات ومن الجنود وطبيعة أيضا التجهيزات؟ وهل ذلك ممكن ضمن ما هو موجود من فرق ومن قطع؟
10: سلمى، جيش الاحتلال وجيوش العالم لا تقاتل دائما بوحدات متكاملة شاملة. هي تذهب على سبيل المثال في هذه المنطقة في حروف أو في طيبة مثلا، هذه حسب طبيعة الأرض وحسب الهدف وحسب الأهداف وحسب تموضع العدو من الجهة الأخرى، يتم إنشاء ما يسمى بتاسك فورس، يعني بحاجة لهندسة نأتي بالهندسة، بحاجة إلى قوات خاصة نأتي بالقوات الخاصة. ولكن هذه العملية لن تكون عملية جيش جرار. اليوم دائما هدف جيش الاحتلال أراد فعلا أن يؤمن عمقا معينا إلى 10 كيلومتر، أتت المسيرة لتضرب كل التكتيكات والحسابات الإسرائيلية. ماذا يفعل اليوم؟ يذهب إلى خلق عمق أكثر مع دمار، وبالتالي بانتظار أن يجد حلا تقنيا تكنولوجيا في الداخل الإسرائيلي، حتى الآن ليس متواجد. ماذا فعل
2: بخصوص المسيرة؟
10: نشر أو وزع 115,000 متر مربع من الشباك، كل لواء يستلزم 15,000 متر مربع، فإذا حتى الآن لا نزال في الدفاعات البدائية. واليوم نشرت مؤسسة دراسة الحرب أن حزب الله بدأ يطور تكتيك معين، أن تعمل عدة مسيرات في نفس الوقت، أو ما يسمى بالسوارمينج أو الإغارة. إذا فعلا تحقق هذا الأمر، سيكون مشكلة كبيرة على جيش الاحتلال، وسنتحدث عن ما يسمى بالسيم كارد درون، أو المسيرة سيم كارد،
2: لنتحدث عنها ونتحدث عن الصورة الأجمل في، لو سمحت، دقيقة ونصف، لأنه هذا الذي
10: الصورة الأكبر سلمى موجود في الخيام. إذا جئنا من الخيام إلى الطيبة، يريد فعلا اليوم الخروج والذهاب إلى قضاء النبطية أو محافظة النبطية، وبالتالي يسيطر على الوادي، وبالتالي يكون من حداتة يسيطر، من بنت جبيل يسيطر، ومن هنا يأتي هذا الخط الأساسي فعلا لتأمين وحداته الأساسية. أما فيما خص السيم كارد، الخوف دائما أن تكون هذه المسيرة عليها مودم وخط سيم كارد، تعمل من الداخل الإسرائيلي وتستعمل شبكة الاتصالات الإسرائيلية وقد تشغل من أي مكان في العالم.
2: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعطيات التحليلية. شكرا. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية المستمرة.
1: إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، وتحديدا ما أعلنه كل من الحرس الثوري الإيراني والقيادة المركزية الأمريكية بشأن هجمات قرب جزيرة لارك مساء أمس، فضلا عن ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. إذن محمد، رؤية أمريكية بشأن مسار المفاوضات مع إيران، كيف تتبلور؟ وأيضا ما هي المحددات؟

0: أو بأخرى وفق تعبيره. أكد خلال زيارته للهند أن الولايات المتحدة ستواصل السعي نحو حل سياسي. أشار إلى محادثات تجري في العاصمة القطرية الدوحة بشأن إطار لإنهاء الحرب، وأوضح كذلك بأن النقاشات تشهد كثيرا من الأخذ والرد حول صياغات محددة في الوثيقة الأولية، وبأن الصيغة النهائية قد تحتاج إلى بضعة أيام إضافية. كان قد أشار ماركو روبيو في الحقيقة بأن الولايات المتحدة ستمنح كل فرصة ممكنة للمسار الدبلوماسي، وأشار إلى قضايا مهمة يتم طرحها سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق بمحددات واضحة وزمنية واضحة بالنسبة للملف النووي الإيراني. على الصعيد الميداني، الإدارة الأمريكية أيضا تحاول تقديم الضربات الأخيرة باعتبارها ردع محدود وليس بداية مواجهة مفتوحة أو تصعيد واسع النطاق. CNN نقلت عن مسؤول أمريكي بأن ضربات الاثنين في جنوب إيران كانت دفاعية ورد فعل وليست عملية مخطط لها مسبقا، في مسعى واضح لاحتواء هذا التصعيد من جانب واشنطن. الضربات بحسب القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم كانت استهدفت منصات صواريخ وزوارق، قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام وتهديد القوات الأمريكية في المنطقة، بمعنى غنوة أن مسألة الملاحة البحرية لا تزال أولوية بالنسبة لواشنطن لا تراجع عنها. نيويورك تايمز أيضا نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي بأن صواريخ إيرانية من طراز سطح جو، صواريخ سام بالتحديد، هددت قطعا بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات في خليج عمان وبحر العرب. أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الضربات استهدفت منطقة قرب بندر عباس بالتحديد، لكن رغم هذا التطور وهذا التصعيد المحدود، واشنطن متمسكة بإبقاء الباب مفتوحا ضمن المسار التفاوضي. ترامب كان قد أشار إلى أن المحادثات تسير بشكل جيد، بالرغم من أنه لوح في الوقت نفسه مرة أخرى بموقفه الثابت بأنه في حال فشلت هذه المفاوضات فإن الولايات المتحدة قد تقدم على شن هجمات جديدة. طالب ترامب أيضا باليورانيوم الإيراني عالي التخصيب،
1: نعم،
0: بأنه يجب أن يسلم للولايات المتحدة بشكل فوري لتدميره أو التخلص منه ضمن التنسيق مع إيران بإشراف دولي، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. ننتقل إلى طهران مع مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن رغم محدودية الضربات الأمريكية إلا أن المسؤولين الإيرانيين يرون في ذلك حقهم في الرد المناسب، كيف أيضا تقارب إيران هذه الهجمات وما انعكاسها على المسار الدبلوماسي؟
2: هي تقاربها في الحقيقة غنوة في سياق ما تقول إنها إشارات متناقضة تأتي من واشنطن. من جهة هناك حديث على المفاوضات وعلى المسار الدبلوماسي، ومن جهة يتم توجيه هذه الضربات. وطبعا إيران في العادة المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن غياب الثقة في واشنطن وغياب الثقة على أكثر من مستوى، على مستوى تناقض الأقوال والأفعال مثل هذا الذي حدث يقدمونه كنموذجا، وهذا الذي قالت اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن هذا الأمر ليس جديدا على إيران، ثم التناقض في المواقف وتغيرها، وأيضا قالت هذا الأمر وأشارت إليه بما يجعل المهمة صعبة للغاية وفقا للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. علاوة على ذلك كان هناك رد من الحرس الثوري، أو على الأقل دعيني أقول رواية من الحرس الثوري الإيراني، لم تكن في الحقيقة مكتملة، لم تقدم كل التفاصيل، ولكنه تحدث عن أن ثلاث طائرات أو على الأقل مقاتلة F-35 ومسيرتين إحداهما للاستطلاع اخترقت الأجواء الإيرانية ووجهت بتدخل عسكري إيراني، ومن ثم تراجعت مقاتلة F-35 وطائرة الاستطلاع وأسقطت المسيرة الأخرى. هذه هي الرواية الرسمية الإيرانية دون أي تفاصيل أخرى. هناك تفاصيل أوردتها الصحافة الإيرانية تتحدث عن مقتل 4 أشخاص في استهداف لزوارق في مضيق هرمز. علاوة على هذا الأمر، كان لافتا في الحقيقة أن خطاب الحرس الثوري لم يكن تصعيديا أيضا، قال

0: بأن هذا الذي حدث يمثل خرقا لوقف إطلاق النار، وقال إن من حق إيران أن ترد، ولكنه لم يتوعد بالرد على هذه العملية بالذات كما هي العادة في الحقيقة في الخطاب العسكري وحتى السياسي الإيراني، بما فهم منه هنا أنها محاولة لاحتواء الوضع في سياق هناك مسار دبلوماسي يتقدم ويتطور، طبعا حديث تقييمات مختلفة، ولكن يبدو أنه فهم أنه لا رغبة الآن في إفساد هذا المسار. في سياق هذا المسار الدبلوماسي، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض مسألة الأموال المجمدة، قالت إنه ما لم يتم حل مسألة الأموال الإيرانية المجمدة فلا مجال للعودة إلى طاولة التفاوض. قالت إنه تحقق بعض التقدم، ولكن من جديد تعود وتؤكد وكالة تسنيم نقلا عن هذا المصدر من الوفد المفاوض أن مشكلة الثقة تحول دون تقدم حقيقي وكبير.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من طهران محمد البقالي. لمناقشة هذا الملف تنضم إلينا في الاستوديو أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستري صادقي، وأيضا السيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، كما يرافقنا من الكويت الكاتب الصحفي داهم القحتاني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة هيام، كيف لوزير الخارجية الأمريكي يرى أن إيران تسعى إلى وضع نهاية للحرب عبر مسار التفاوض وهي تنفذ هجمات محدودة وفق وصف واشنطن؟
2: بالنسبة للإدارة فهم لا يروا بأن هذين الأمرين متناقضين، والقيادة الوسطى قالت إن هذا كان دفاعا عن النفس. هم وحسب تقارير يبدو بأن الحرس الثوري الإيراني كان يحاول أن يزرع ألغاما في مضيق هرمز، وهذا بصراحة يعتبر أمرا مؤذيا وفتاكا، فالغرض هو أن يكون هناك إزالة للألغام وليس زرع للألغام. ولكن الأخبار الجيدة هي أنه لا الولايات المتحدة ولا الحرس الثوري الإيراني قد ابتعدا عن المفاوضات، فما زال هناك وفد في الدوحة وهم لم يغادروا بعد. إذن فأعتقد أن هذا الأمر كان أمرا بسيطا، وكان من المناسب للقيادة الوسطى أن ترد بالطريقة التي ردت فيها.
1: على كل حال سأتي على ذكر بعد قليل المسار التفاوض بالتفصيل، ولكن أسألك سيدة ستري، كيف استوعبت إيران هذه الهجمات المحدودة في لارك؟
2: لأننا نرى الجانبين الآن يخففان من قدر هذه الاشتباكات، فإننا نرى أنه من الممكن السير قدما في مذكرة التفاهم. ولكن نرى على سبيل المثال أن ترامب يتحدث عن كيف أن هذه الخطوات ناجحة وأننا نتوصل إلى اتفاقية، في ذات الوقت هو ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي عن هجوم على الموانئ الإيرانية. هذا لا يختلف عن ما كنا نراه يحدث، ولكن الآن الجانبان يخففان من قدر هذه الاشتباكات. هذا يعني أن المفاوضات تسير بقدر جيد وبطريقة جيدة.
1: وأسألك دكتور محجوب، ما انعكاس هذا الفهم لدى الإيرانيين والأمريكيين بضرورة خفض التصعيد مهما استدعت أي عوامل جانبية على مسار المفاوضات الذي يعني يشهد منعطفا حساسا وحاسما؟
3: غنوة، الطرفان استعملا فائض قوة عسكري كبير خلال 40 يوم من الحرب، ولم يستطيعا أن يفرضا قواعد للعبة بحيث كل منهما يدعي أنه انتصر في هذه العملية العسكرية، وبالتالي أصبح ما من بد إلا أن يذهبوا إلى خيار دبلوماسي. الذهاب للخيار الدبلوماسي هو رسالة أن الأطراف انكسرت في تحقيق أهداف عسكريا. هذا ليس هزيمة، إنما لم تتحقق الأهداف عسكريا. لذلك هم يذهبون إلى الخيار الدبلوماسي. خلال هذا العملية والذهاب في الخيار الدبلوماسي عادة، وهذا أيضا نمط إسرائيلي في إظهار نوع من السيطرة على المشهد، القيام بمثل هذه العمليات العسكرية تحت ذريعة هنالك زراعة ألغام أو هناك أعمال عدائية لغير ذلك. باعتقادي الطرفان معنيان في أن تستمر الحالة الدبلوماسية لاعتبارات تتعلق بكل البلدين، والاعتبارات تتعلق بأمن الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن العالمي. هذه الحرب أثبتت بأنها يمكن أن تتحول إلى حرب عالمية وانهيارات على مستوى الدول، وبالتالي الطرفان معنيان بأن يستمع إلى الصوت الثالث في العالم الذي يقول أن من الضروري أن ينزع الفتيل في هذه الحرب وبأسرع سرعة ممكنة، وأن يتجنب الطرفان مثل هذه الأعمال العدائية بينهما.
1: طيب أتحول لك سيد داهم، إذن ما يجري العمل عليه هو صياغة الاتفاق مع إيران، هذا وفق وزير الخارجية الأمريكي، وأن الأمر قد يستغرق أيام. إذن هذه الاستعدادات لدى كل من الطرفين، كيف تعززها؟ أي محادثات جانبية تجري في بالتوازي مع مسار إسلام أباد؟
4: الحقيقة يعني رغبة الدول في إنهاء هذا الملف حتى الطرفين الرئيسيين اللي هم إيران وأمريكا كانت واضحة. أمس حصلت عملية عسكرية، حصل استهداف أمريكي لقوات الحرس الثوري، ومع ذلك لم تبدي إيران انسحابها من المفاوضات كما كانت العادة. إذن هناك رغبة أكيدة من الطرفين لإنهاء هذا الملف الذي أوجع الكثيرين، وهو في الحقيقة يعبر عن فشل الإدارة الأمريكية والإدارة الإيرانية في حل خلافاتهم الدبلوماسية. احنا صارنا تقريبا 15 سنة هناك خلاف بين الطرفين، وأوروبا كانت أيضا ضمن الخلاف، وهناك عقوبات دولية، ولم تتضرر سلاسل الإمداد، ولم تتضرر حركة التجارة العالمية، ولم تتضرر إيران حتى بشكل موجع. اليوم نحن نشهد أمر غير مسبوق، وهناك محاولة من الطرفين لتحديد ملامح السياسة الاقتصادية حتى في يعني الخليج العربي الذي يعتبر واحد من أهم الممرات البحرية في العالم اللي هو مضيق هرمز. الدول العربية احنا نلاحظ اولا هناك يعني شيء من التكتم على زيارة مثلا كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الى الدوحة، وهناك رغبة يعني من أطراف عدة لإبقاء المفاوضات حتى بالطرف الأمريكي بعيدا عن تناول الصحافة والتحليلات، وبعيدا عما يعرف من تدخل إسرائيلي قد يعني يحدث نوع من التخريب على هذا الاتفاق المتوقع. أنا أعتقد أن هناك دفع قطري باكستاني صيني لإنهاء هذا الملف، وهناك يعني رغبة من دول المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا لإنهاء هذا الملف، وهناك بالتأكيد يعني مفاوضات تجرى بعيدا عن وسائل الإعلام للتسريع بتوقيع الاتفاق ربما نهاية هذا الأسبوع.
1: طيب أسألك سيدة هيام، لماذا روبيو أصر على ذكر أن يجب كل المضائق أن تبقى مفتوحة رغم كل ما يجري، وكيف يفهم ذلك؟ هل هو تحييد لملف مثلا مضيق هرمز عن مسار المفاوضات الجارية بأنه أمر محسوم؟
2: علينا أن نقدر ما قام به الحرس الثوري من خلال جعل مضيق هرمز قضية سياسية وقضية عسكرية واستخدامها كسلاح. الولايات المتحدة هي التي تنظم النظام العالمي أحببنا ذلك أم لا، ولذلك فإن عليها أن تضمن حماية المرور البحري والملاحة البحرية. إذن فالولايات المتحدة مسؤول عن هذا الأمر، والعالم كله مسؤول عن ذلك، ولذلك هذا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي. أود أن أضيف إلى ما قيل هنا سابقا، فهناك قصة وهي أن الأمريكان والإيرانيين يقومون بالعمل بالاستمرار وبدون أن يبالغوا فيما جرى بالأمس، ولكن في إطار الصورة الكبرى أنا لست متفائلة بأن الحرس الثوري مستعد لكي يغير سلوكه بالكامل. وإذا ما نظرنا إلى البيانات القادمة من مجتبى خامنئي وقارناها بما يقوله الرئيس ترامب، كلاهما بعيدان عن الواقع. فترامب الآن يقوم بتغريدات وهي مفرطة ومبالغ فيها، وكذلك مجتبى خامنئي أيضا يقوم بذات الأمر، ولكن الإيرانيين يقولون أنه لن يكون هناك وجود عسكري للولايات المتحدة في المنطقة. هذا الأمر لا يعود لهم لكي يبتوا بشأنه.
1: طيب أسألك سيدة ستري، كيف ترين ما تقدمت به السيدة هيام، خاصة مع الحديث عن أزمة ثقة، وحتى في الداخل الإيراني هناك يعني عدم مركزية في القرار؟
2: الإيرانيون فهمهم لهذا الوضع كله هو أننا نحن فاوضنا الولايات المتحدة بشأن برنامجنا النووي وتم الهجوم علينا خلال المفاوضات. إذن فهناك احتمال لكي يتكرر هذا العمل مرة أخرى، وأن المفاوضات قد تكون ذريعة لعمل عسكري. وأيضا الرسالة إلى الحجاج وهي تشير إلى أن هناك تحركا بعيدا عن الأمن عن طريق الأمريكان، فإن القواعد الأمريكية هي لم تقم بحماية دول الخليج، ودول الخليج أدركت بأنه عندما يقومون باستضافة قواعد أمريكية عسكرية يتم التخلي عنهم عندما يكونون هم هدفا لإيران بسبب الهجمات التي تشن على إيران من خلال هذه القواعد العسكرية. لذلك من الأفضل الابتعاد عن هذا النموذج الأمني الأمريكي، لأنه لا يقوم بحماية الدول التي تستضيفه.
1: طيب نتابع هذا البيان للخارجية الإيرانية في هذه الأثناء. وفي خبر عاجل تقول الخارجية إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين، وإن انتهاكات واشنطن لوقف إطلاق النار بالتزامن مع المسار الدبلوماسي تكشف مرة أخرى عن سوء نية. إذن دكتور محجوب، الإبقاء فقط على استنكار هذه الهجمات الأمريكية المحدودة، ما دلالاته؟ وأيضا يعنيني أن نتطرق لما يصاغ الآن بعد أن سلم الجانب الإيراني مذكرة التفاهم الأخيرة، على ماذا يتم الحديث في هذه المرحلة؟
3: غنوان، إيران معنية بأن تقول للعالم أن الولايات المتحدة وتحديدا إدارة ترامب لا تلتزم بما يتم التوافق عليه، وبأنها غير منضبطة سياسيا ولا عسكريا، وكأنها تقول أن من يتهم إيران بعدم الانضباط أو عدم مركزية القرار حقيقة عليها أن يشاهد ما تفعله الولايات المتحدة. ودعيني في عبارة فقط فيما تفضلت به حول صنع القرار في إيران. أنا أعتقد المشكلة ليست في عملية مركزية القرار. إيران الآن تواجه تحدي كبير وهو تغيير الاتجاه. فقدت قياداتها، شنت عليها حرب اقتصاديا أرهقت، تم تدمير بنى تحتية، فهي أشبه بقائد الطائرة على ارتفاع 39,000 قدم يريد أن يتخذ قرارات في لحظة إعصار حقيقية، وبالتالي عليه أن يضمن أن مسافريه سيكونوا جيدين وأن الطائرة لن تسقط. وكذلك الآن نمط القيادة في إيران الآن هو أن هنالك لحظة لاتخاذ قرارات صعبة، وهذه القرارات يحتاج الجميع أن يتخذها حتى لا يتهم أحد بأنه قصر فيما يتعلق بمشروع الجمهورية الإسلامية. فيما يتعلق بما يتم التوافق عليه الآن، غنوة إيران معنية بالعوائد الاقتصادية. اليوم التالي للحرب إذا لم يكن هناك عوائد اقتصادية وتحديدا أموال، إيران ستكون هزمت عسكريا وهزمت اقتصاديا، لأنه ببساطة البرنامج النووي قصف، دمر منه جزء كبير، لا أحد يعرف اليورانيوم المخصب وعائد التخصيب، يحتاج جهد كبير لاستخراجه، وبالتالي البرنامج النووي على أهميته لن يطعم الإيرانيين ولن يمنحهم حياة أفضل. ولذلك الدولة في واضح أنها تركز على عوائد مالية تأتي فورا وحتى خلال التفاوض. نحن نتحدث الآن عن حوالي 12 إلى 25 مليار دولار تريد إيران أن تسترجعها خلال فترة التفاوض اللي هي
1: لا مانع لدى الأمريكيين بشأن
3: هنالك تفاوض الآن جاد على المبالغ كم تكون. الأمريكيون يقولون يجب أن لا تتجاوز 10 إلى 12 مليار، الإيرانيون يصرون على 25 مليار. نحن نعرف أن عوائد المالية من النفط الإيراني محتجز

0: في الخارج حوالي 100 مليار دولار. وبالتالي الحديث الآن عن 25 مليار لأن إيران تريد أن تستعيد جزءا من عافيتها الاقتصادية بسرعة. وكذلك المسألة الأخرى وهي عودة النفط الإيراني إلى السوق. إيران تصدر 2.4 مليون برميل. إذا ما عاد النفط الإيراني إلى السوق يتحقق مصلحتان، المصلحة الأولى للإيرانيين بعوائد مالية، ويتحقق ذلك أيضا استقرار لسعر الطاقة في العالم. بمعنى آخر قد يتراجع سعر البرميل إلى ما يقارب 80 أو 75 دولار، وهذا سيريح كثير من الدول مع قدوم الشتاء من عقبات اقتصادية وتحديات كبرى.
1: أسألك سيدة هيام، ماذا عن الجانب الأمريكي؟ ما هي محدداته التي ينوي إعادة صياغتها في مذكرة التفاهم التي سلمتها إيران برأيك؟ نعم، كنت أسأل مذكرة التفاهم التي سلمتها إيران وفق التسريبات الأخيرة، فإن واشنطن تعمل على إعادة صياغة بعض الأمور، ما هي؟
2: ليس لدي سبيل لمعرفة ما يحاول الرئيس وفريقه إعادة تعييره، ولكن استنادا إلى النقاشات والتغريدات في الولايات المتحدة بين ماجا، فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وأنصاره، بأن هناك مخاوف بشأن المال. وترامب الآن انتقد الرئيس أوباما لإعطاء إيران المال وللحرس الثوري بالمليارات، ولكن نرى أن هذه الأموال تذهب إلى الحرس الثوري وإلى الوكلاء بدلا من الاقتصاد الإيراني. وأيضا بالنسبة لما قاله الدكتور بالنسبة لاقتصاد إيران، قال نقطة مهمة: سيكون من المفيد إذا ما كان هناك طمأن أن هذه الأموال ستستخدم لإعادة بناء البنية التحتية، ولكن الحرس الثوري الإيراني هو يقوم بحرب اقتصادية في الخليج، لذلك قد يكون هناك حرب عسكرية بين إيران وإسرائيل وأمريكا من ناحية أخرى، ولكن الحرس الثوري الإيراني يقوم بحرب اقتصادية، والبنية التحتية هوجمت من قبل الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب سيد داهم، كيف ترى دول المنطقة استعادة إيران انتعاشها الاقتصادي؟ هل في ذلك مرحلة تبني للسلام في المنطقة؟
3: الحقيقة دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد بينت في بيانات سابقة وقمم سابقة أنها ترحب بإيران الدولة ولا ترحب بإيران الثورة. وكلنا نذكر مقولة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الراحل على إيران أن تتحول من كونها يعني ثورة إلى كونها دولة. اليوم نحن نواجه واقع مرير، ليس فقط بإنهاء هذه الأزمة، ولكن هناك تخوف من دول المنطقة من أن يتحول مضيق هرمز إلى سلاح سياسي كلما فشلت إيران في تحقيق أي هدف من أهدافها المرتبطة بكونها يعني تؤمن ببعض الغيبيات، وبعض الغيبيات هذه يعني طاغية لدى الحرس الثوري. الآن دول المنطقة لا تريد فقط فتح مضيق هرمز، تريد وبكل اختصار عدم استخدام مضيق هرمز كسلاح سياسي أو عسكري مطلقا. أما فيما عدا ذلك، الدول المنطقة تساهم في اقتصاد إيران وفي ازدهار إيران. هناك مئات الألوف من الإيرانيين يعملون في دول الخليج.
1: نعم.
3: هناك يعني تبادل اقتصادي إيراني خليجي حتى مع السعودية، حتى في ظل الخلاف السعودي الإيراني. إذن اليوم على الدولة في إيران أن تثبت للعالم وللدول المحيطة أنها ستنتقل من الفكر الثوري الذي لا يؤمن يعني مبادئ الجوار ولا بآليات عمل النظام الدولي، وتتحول إلى دولة عادية تتعامل يعني وتحل خلافاتها وفق المبادئ الدولية وليس وفق الفهم العسكري أو فهم مجموعة من القيادات في القيادات الثورية.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا مع حفظ الأسماء والألقاب، ولكن نذهب مجددا إلى الملف اللبناني ونشير إلى هذه الأنباء العاجلة. الجيش الإسرائيلي في بيان جديد يقول بدأنا مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان. هذا بيان على شاكلة بيان أيضا آخر بالأمس يشير إلى نفس السياق. إذن وما نشهده الآن إحدى بلدات قضاء صور تتعرض لقصف

0: مدفعي على ما يبدو، وكانت قد تعرضت بلدات خلال هذا اليوم في كامل قضاء صور لهجمات وغارات إسرائيلية، إن بالمقاتلات الحربية أو بالمدفعية الإسرائيلية. منذ قليل أيضا كان لافتا ما أفادت به مراسلة الجزيرة عن استهداف محيط سد القرعون في البقاع الغربي. هذا أمر لافت، كذلك أمر لافت تبعناه خلال هذا اليوم، ألا وهو المطالبة بإخلاء كامل مدينة النبطية. وكانت جرت العادة مطالبات بالإخلاء لبلدات في محيط النبطية. إذن ننوه إلى هذه المشاهد التي تظهر اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بوزير الدفاع ورئيس الأركان، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا عن مشاورات أمنية تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية. على كل حال، لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة. كاترين، كيف يتطور التصعيد الإسرائيلي خلال هذا اليوم وفي اللحظات والدقائق الأخيرة؟
1: نعم، هو تصعيد واضح غنوة منذ الصباح، بحيث أن الغارات الإسرائيلية كانت شملت رقعة واسعة من جنوب لبنان، وتركزت بشكل خاص على يحمر شقيف ومحيط زوطر الشرقية، ذلك المحور الذي هو مشتعل في هذه الأثناء، والذي أصدر بشأنه حزب الله حتى هذه اللحظة عددا كبيرا من البيانات المتتالية يتحدث فيه عن تصديه واشتباكات مع الجنود الإسرائيليين الذين يحاولون التقدم من بلدة دير سريان المحتلة باتجاه زوطر الشرقية، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القوات الإسرائيلية التقدم، ولكن ربطا بكل ما كنا شاهدناه من تصعيد وكثافة للغارات والقصف المدفعي بالأمس طوال اليوم وحتى ساعات الليل وساعات الفجر باتجاه ذلك المحور بالتحديد، من الواضح أن هناك محاولات توغل بري بذلك المحور. هنا في قضاء سور ما نشاهده هو قصف مدفعي سابق قبل نحو ساعة باتجاه بلدة المنصوري، ولكن الدخان ما زال يتصاعد من النقطة المستهدفة، علما أن هذه الاستهدافات كانت تكثفت باتجاه هذا المحور هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان باتجاه المنصوري وعددا كبير من البلدات المحيطة بها كالقليلي والحنية وزبقين ومجد الزون، كلها كانت تتعرض لقصف مدفعي وغارات عنيفة ما بدا وكأنه مؤشر للتمهيد لتوغل بري محتمل من بلدة البياضة التي منها تقصف كل هذه البلدات، لسيما وأن تلك البلدة تقع على التلة ونحن نشاهدها الآن، وكل هذه البلدات هي في مرمى نيران الجنود الإسرائيليين المتمركزين في تلك البلدة المحتلة. بالنسبة لسد القرعون، نعم أفدنا عن غارة هناك ولكن لا تفاصيل حتى هذه اللحظات، علما أن نتحدث عن بلدة تقع في البقاع الغربي من في شرق البلاد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنة من جنوب لبنان. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم.
2: هي خروقات إسرائيلية متواصلة هنا في قطاع غزة، وتتصاعد وتيرة هذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية ما بين حين وآخر. في الوقت الحالي استهداف إسرائيلي على مجموعة للمواطنين شرق مخيم المغازي، وهذا أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هناك عديد من الإصابات أيضا تم وصولها وتم توصيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. المنطقة الشرقية لمخيم المغازي تتعرض ما بين حين وآخر لغارات جوية إسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يرفع أعداد الشهداء والمصابين الذين يصلون للمستشفيات.
3: فجأنا أن الميليشيا لقيناها في وسط المنازل وعند بيوت المواطنين الموجودين، فالمواطن كالعادة طلعوا على باب الضابط بده يشوف إيش اللي صار أو إيش الموجود في المنطقة، اتفاجأ أنه طيران الاحتلال قام بقصفهم واستهدافهم بشكل مباشر.
4: الشباب يعني من أهل العيلة وأهل الجيران نزلوا يشوفوا إيش فيه، إذن أنا مباشرة استهدفتهم صاروخ.
5: هات الثاني.
2: هناك حالة من الغضب، حالة من الحزن في الوقت الحالي تخيم على المواطنين هنا.

0: الذين يحاولون في المرحلة الحالية التعرف على جثامين الشهداء وتوديعهم ومن ثم مواراتهم الثرى، مع المطالبات التي باتت تتزايد في المرحلة الحالية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة هنا في قطاع غزة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
1: الآن إلى صعيد عرفات، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. ينضم إلينا من صعيد عرفات الزميل نشوان حسين. نتابع معك نشوان الأجواء المحيطة بالحجاج.
2: غنوة، كل عام وأنتم بخير والمشاهدين بألف خير. إذن أقف هنا من صعيد عرفات، والحج عرفة عبارة تختصر أهمية هذا اليوم بالنسبة لمناسك الحج. الصورة خلفي تظهر مزيدا من الحركة المستمرة في هذا الصعيد بالقرب من مسجد نمرة كما تتابعون في هذه الصورة. إذن ما زلنا في يوم عرفة، ومع زوال شمس هذا اليوم أقيمت خطبة عرفة من مسجد نمرة، وهي خطبة جامعة تناولت معاني التوحيد ووحدة المسلمين وقيم الرحمة والتسامح. غنوة، ثم أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم اقتداء بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك تيسيرا على الحجاج ليتفرغوا بعد الصلاة للدعاء والذكر حتى غروب الشمس. وبعد ذلك إذن هنالك مزدلفة. أيضا نشير، يعد الوقوف بعرفة الركن الأعظم كما أشرت للحج، ولذلك غنوة يحرص الحجاج على اغتنام هذه الساعات بالدعاء، بالتضرع، بقراءة القرآن، بالذكر في مشهد روحاني حقيقة. كثير من المشاعر، كثير من العواطف، تداخلت الدموع بالدعوات القادمة من مختلف بقاع العالم، بمختلف لغات العالم الإسلامي. غنوة، سمعت أنا شخصيا أناسا يتحدثون عن أن هذا هو أفضل أيام حياتهم. طبعا نشير بعجالة إلى أنه مع غروب الشمس إن شاء الله تبدأ مرحلة النفرة إلى مزدلفة، حيث يبيت الحجاج في مزدلفة. وكنت قد تابعت أيضا غنوة الإجراءات المحيطة بمسجد نمرة،
1: وكانت متواصلة طوال الليل. شكرا لك زميل نشوان حسين، وكل عام وأنتم بخير. هذه التغطية مستمرة مع الزميلة سهام.
3: شكرا لك غنوة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان من السكان. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. كما قالت إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنه استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه يحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. وقالت الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار في المناطق الجنوبية خلال اليومين الماضيين، وإن هذه الانتهاكات تكشف مرة أخرى عن سوء نية. كما أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وإطلاق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب أن تظل المضائق مفتوحة، وإنها ستبقى كذلك بطريقة أو بأخرى. وفي طهران، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

0: إن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد للمنطقة والعالم. وأضاف أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ملاذ آمن لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة. وفي غزة أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ الصباح. وهذه مشاهدينا صور مباشرة من النبطية التي تتعرض لهجمات إسرائيلية مستمرة، والتي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها بالكامل. مدينة النبطية إذن يطالب الجيش الإسرائيلي اليوم سكانها بإخلائها بشكل كامل. إذن مشاهدينا، ما زلنا في متابعة هذه الصور التي تأتينا مباشرة من النبطية في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان، والذي شمل اليوم إنذارا بإخلاء مدينة النبطية بالكامل. ويعني أصلا نزح كثيرون من هذه المدينة جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية، ولكن هي المرة الأولى التي يطلب فيها الجيش الإسرائيلي من كامل سكان المنطقة مدينة النبطية الإخلاء. وتعتبر هذه خامس أكبر مدينة في لبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وجديد ما ترصدونه في المشهد في الميدان في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي؟
1: محاولات إسرائيلية مستمرة للدفع بقواتها باتجاه الضفة الشمالية لنهر الليطاني في منطقة النبطية تحديدا، التي كنا بثينا صورا لمشاهد من المدينة بعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة. القوات الإسرائيلية تحاول الاندفاع باتجاه زوتر الشرقية مع استمرار أعمال المقاومة من جانب مقاتلي حزب الله. فبيانات متتالية كانت أشارت إلى تصدي حزب الله للقوات الإسرائيلية وتكبيدها خسائر نتيجة لمحاولتها الهجوم عبر محور رئيسي باتجاه زوتر الشرقية ومعبر آخر من نهر الليطاني نفسه باتجاه يحمر أشقيف، وفقا للرواية التي قدمها حزب الله في بياناته. وهاتين البلدتين تشرفان على المناطق التي تتموضع فيها القوات الإسرائيلية وتحتلها منذ أسابيع، وكذلك تشرف على سبيل المثال يحمر شقيف تشرف على المطلي ومناطق في المستوطنات الإسرائيلية التي تبعد عنها فقط نحو 5 كيلومترات. مدينة النبطية نفسها التي نشاهد صورها تبعد 5 كيلومترات أيضا عن زوتر الشرقية ويحمر شقيف. وبالتالي تحاول القوات الإسرائيلية الآن إفراغ كل هذه المنطقة بعد قصف مركز على كل البلدات والقرى التي تقع على تخوم مدينة النبطية. نحن نتحدث هنا عن زوتر الشرقية، سير الغربية، كفر سير، يحمر شقيف التي تعرضت هذا اليوم لعدد كبير من الغارات، وكذلك كفر تبنيت وكفر رمان، وكلها في النطاق الجغرافي لمدينة النبطية تبعد فقط عدة كيلومترات أو حتى كيلومترات قليلة. كلها تعرضت لقصف هذا اليوم والليلة الماضية، كان قصفا عنيفا، بالإضافة إلى المدينة نفسها قبل أن تحاول القوات الإسرائيلية الآن إخلاء هذه المنطقة بالكامل من خلال الإنذار الذي وجه إلى هذه المدينة الحيوية التي تعد من أكبر التجمعات المدنية في جنوب لبنان، إذا أضفنا إليها القرى الملاصقة لها والتي هي بمثابة ضواحي لهذه المدينة، والتي تحاول القوات الإسرائيلية باستمرار الإغارة عليها، والآن خلال الساعات الماضية التقدم باتجاهها كما أعلن حزب الله في بياناته. لكن الغارات الإسرائيلية تمددت أيضا باتجاه منطقة النبطية، لكن في أبعاد أخرى نحو ما يعرف بإقليم التفاح وامتداده نحو منطقة الريحان في جزين، وكلها تقع في نطاق واحد بعد غارات يوم أمس على مشغرة. ومشغرة أيضا امتداد لكل هذه المنطقة الجبلية التي تطل على النبطية ومناطق مختلفة من جنوب لبنان. وقبل نحو أقل من ساعة كان هناك إغارة على منطقة تقع في قرب سد القرعون، وهو السد الحيوي الرئيسي الذي يحتوي على أكثر من 200 مليون متر مكعب. جرت الإغارة على طريق ملاصق له يربط مشغرة بصحمر وبعض مناطق البقاع الغربي، وهي من المناطق التي تستهدف باستمرار، نعني بها صحمر ومشغرة وغيرها من مناطق البقاع الغربي التي تعد مناطق خلفية لمناطق المواجهة. لذلك الواضح أن الجانب الإسرائيلي يركز على العمليات في هذه المرحلة باتجاه هذا القطاع، أي النبطية، إقليم التفاح، الريحان والبقاع الغربي، مع أيضا استمرار الهجمات باتجاه صور مدينة كذلك حيوية رئيسية فيها بعض البلدات والقرى التي أيضا تعد امتدادا سكنيا حيويا لهذه المدينة القريبة من خط المواجهة في القليلي وأيضا في البياضة، وهي مناطق تبعد نحو 10 كيلومترات عن المدينة وضواحيها، وجرى إنذارها واستهدافها بالغارات الكثيفة التي انطلقت يوم أمس بعد تصاعد اللهجة الإسرائيلية بأن إسرائيل ستقوم بتوسيع نطاق استهدافاتها لحزب الله ولجنوب لبنان، مع كذلك استهداف المناطق والقرى المحادية لخط الاشتباك يعني الذي يمتد بعد من القليلي باتجاه منطقة بنت جبيل وغيرها من المناطق.
0: بعد هذا الإنذار بإخلاء كامل المدينة، نريد أن نعرف الوضع أصلا قبل هذا الإنذار، يعني عدد من تبقوا ويصرون على البقاء هناك رغم كل الضربات الإسرائيلية، وإلى أين سيذهب من بقوا بعد هذا الإنذار الجديد؟
1: مدينة النبطية والقرى المحيطة بها بقي فيها عدد من السكان، لا يوجد إحصاءات دقيقة في حقيقة الأمر من قبل السلطات المعنية، لكن في بعض القرى كان هناك عدد من السكان وأعداد لا بأس بها نسبة، لكن هناك حالة نزوح حصلت خلال الفترة الماضية مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية. الواضح أن إسرائيل تريد إفراغ هذه المنطقة بشكل كامل، إما بالتهديد الذي أطلقته باتجاه هذه المدينة أو من خلال القصف الجوي. حتى قبل هذا الإنذار كان هناك قصف لقلب المدينة يوم أمس بأربع غارات، بعد غارات كذلك شملت مناطق مختلفة منها خلال الفترات السابقة التي سبقت وقف إطلاق النار، وكذلك الاستهداف من المسيرات لكل التحركات للسيارات في تلك المنطقة وحتى المناطق المجاورة لها. والثابت أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يزيد الضغط على السكان، على المباني السكنية، على البنية التحتية في كل هذه المنطقة. والآن التفسير الذي جاء من خلال إسرائيل نفسها في محاولتها للتقدم باتجاه زوتر الشرقية، وهي سبق وأن حاولت القيام بهذا الأمر وأخفقت نتيجة للضربات التي وجهها حزب الله للقوات الإسرائيلية في نفس المنطقة في زوتر الشرقية ومحيطها.
0: إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من إبل الساقي في جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، عن وزارة الصحة اللبنانية تقول 11 شهيدا منهم طفلتان و15 جريحا بغارة إسرائيلية أمس على مشغرة بالبقاع الغربي. إلياس، أتوجه إليك الآن لنفهم ونتعرف على ما يقوله الجانب الإسرائيلي عن هذا التصعيد الواسع، خصوصا مع إعلان الجيش بدء تعبئة جنوده لتكثيف الهجمات في لبنان.
2: نعم، هو ما نقل هذا الخبر هو وسائل إعلام إسرائيلية وتحديدا يمينية منها التي تقول بأنه كانت هناك تعبئة واستدعاء لجنود إسرائيليين وفق أمر الطوارئ المعروف بالأمر 8 تساف 8 بالعبرية، وعلما أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست كانت صدقت في الشهور الأخيرة على إمكانية استدعاء 400,000 جندي إسرائيلي، وهذا القرار جاهز ويخول الحكومة باستدعاء حتى هذا العدد حتى 31 من مايو أيار الجاري، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن الجيش سوف يستدعي كل هذا العدد أو الحكومة سوف تستدعي كل هذا العدد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى في الساعات الأخيرة مشاورات أمنية حضرها وزير الدفاع إسرائيل إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، والمناقشات كانت بالتحديد حول الملف الإيراني والملف اللبناني، لكن واضح بأن التركيز هو أكثر في الساعات الأخيرة على

0: ملف اللبناني. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجوم قوي ضد حزب الله، وأن هذه الخطة تنتظر تصديق المستوى السياسي عليها. هنالك من يقول بأن الخطة جاهزة للتنفيذ الفوري، ولكن هي عالقة بين أمرين: نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر، أي التصديق عليها في المجلس، والثاني بين نتنياهو وترامب، بمعنى أن هنالك محاولة لأخذ ضوء أخضر كما يبدو أمريكي لتصعيد عسكري وتوسيع العمليات العسكرية، علما أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بالأمس على أن هنالك محادثات تجريها إسرائيل مع الإدارة الأمريكية بخصوص توسيع العمليات الإسرائيلية في لبنان، وأن ثمة تفاهم أمريكي لهذه الرغبة أو لهذا السعي الإسرائيلي لتوسيع دائرة العمليات. مساء اليوم بحدود الساعة 7 مساء سوف يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل بهيئته الموسعة. وسهام، عندما يلتئم المجلس بهيئته الموسعة عادة تجري طرح قضايا للتصويت والتصديق عليها، ليس واضحا بعد فيما إذا كانت هذه الخطة التي يتحدثون عليها خطة الجيش سوف تطرح للتصويت، وبالتالي نحن نكون ربما أمام أيام وأسابيع من التصعيد العسكري في لبنان عموما.
1: ابقى معنا إلياس، نتابع الآن هذه الصور التي نشرها حزب الله وقال إنها لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة مركبة جنوبية لبنان.

0: إذن كانت هذه الصور نشرها حزب الله لاستهدافه كما يقول مركبة ميركافا. وأعود إليك إلياس في مسألة التعامل الإسرائيلي مع المسيرات التي ما زالت تطلق من حزب الله رغم كل ما اتخذ حتى الآن من إجراءات للتعامل مع هذا التحدي.
1: نعم، هي تقود مضاجع المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، ولذلك هذه الاجتماعات وهذه النية المبيتة كما يبدو لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يلاحظ على أن هنالك تغيير في قواعد الاشتباك وتصعيد من جانب حزب الله في مسألة استخدامه للمسيرات الانقضاضية التي تستهدف تحشدات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة في جنوب لبنان، تستهدف بشكل ممنهج وواضح كما يبدو كبار القيادات العسكرية الإسرائيلية، كما حدث في استهداف قائد اللواء المدرعات 401 قبل نحو أسبوعين، وكذلك محاولة استهداف قائد الفرقة 36 في دير سريان قبل ذلك. نرى بأن هنالك تصعيد كما ترى إسرائيل من جهة حزب الله في مسألة استخدام هذه المسيرات الانقضاضية في توجيه ضربات للثكنات العسكرية والقواعد العسكرية على طرفي الحدود، استهداف المواقع التكنولوجية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات الرصد والتعقب، وكذلك منظومات القبة الحديدية الدفاعية، وترى بذلك تصعيدا يستوجب من جانبها أيضا أن ترد وأن توسع من نطاق عملياتها العسكرية.
0: يسكر مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا على كل هذه الإيضاحات. ونشير إلى الخبر العاجل على الشاشة عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول بلاغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. تعد مدينة نبطية إحدى أهم المدن في جنوب لبنان، فهي مركز المحافظة ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في المنطقة، كما أن لها دورا بارزا في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ مارس أذار الماضي وضمن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، تتعرض المدينة وبلدات وقرى في قضائها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت دمارا كبيرا ونزوحا لآلاف من سكانها.
2: مدينة النبطية الواقعة جنوبية لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد، وتبلغ مساحتها نحو 1097 كيلومترا مربعا، ويقارب عدد سكانها 120 ألفا، وهي عاصمة محافظة النبطية ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية، وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة توسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومترا عن بيروت ونحو 15 كيلومترا عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها، كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطاني في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
0: معنا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري، أهلا بك سيد حلال. ماذا تقرأ في هذا التصعيد الواسع لإسرائيل في لبنان في هذا التوقيت تحديدا؟
3: تحياتي سيدتي الكريمة لكم ولقناتكم الكريمة. يعني أن التصعيد الحالي الذي يقوم به جيش الاحتلال لا يبدو على أنه عمل تكتيكي منفرد، يعني هو يعكس محاولة لإعادة تشكيل الواقع العملاني وفرض معادلة ردع جديدة قبل تبلبر أي تفاهمات إقليمية، إن كان على المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني أو إذا كان أو على المسار اللبناني المنفرد مباشرة مع إسرائيل بالرعاية الأمريكية، والتي هو يضغط هنا على هذه المفاوضات وعلى الوفد العسكري الذي يذهب إلى هناك. التهديدات برأيي تتم ضمن سياق استراتيجي أوسع من البعد الميداني، له ثلاثة أبعاد. البعد الأول وهو بعد ردعي أو نفسي، يهدف إلى رفع كلفة يعني القتل والتدمير من أجل وقف عمليات حزب الله التي ارتكزت على موضوع المسيرات الانقضاضية بالألياف الضوئية، والتي تثير جنون الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي وحتى قياداته السياسية والعسكرية. والثاني له بعد تفاوضي، وهو لفرض معادلة جديدة، قبل معادلة التي تقول أنه لن تبقى إسرائيل أو لن يبقى الجيش الإسرائيلي محصورا بواقعه العملاني فيما قبل الزوطر الشرقية. هو يريد أن يدخل من ثغرة نفاذ باتجاه الضفة الشرقية للليطاني، وبالتالي يذهب تكون هذه ثغرة نفاذ باتجاه فتح عمق عملياتي كبير، وبالتالي محور تقدم كبير إلى العمق الجنوبي وبالتالي إلى العمق الأكبر في لبنان.
0: الأمر أو الإنذار اليوم بإخلاء كامل النبطية في سابقة منذ اندلاع هذا التصعيد، ما الهدف منه؟ إلى ماذا يمهد في اعتقادك؟
3: يعني إنذارات النبطية سيدتي الكريمة تتزامن مع الضغط البري على محور دير سريان، خلت راج زوطر الشرقية، وبالتالي تضغط إسرائيل بعد فشلها في الأيام الماضية والسابقة من تخطيها لمنطقة خلت راج زوطر الشرقية، أي الانتقال من الضفة الجنوبية لنهر الليطاني إلى الضفة الشرقية. فإذا استطاعت هي أن تذهب باتجاه الضفة الشرقية، كما ذكرت، هي تستطيع أن تسيطر على منطقة كاملة. لذلك قصف النبطية ومحيط النبطية هو بالمنطق العملياتي العسكري، هو يعني يأتي في العلم العمليات العسكرية في العمليات الهجومية، هو البند الثاني أو المرحلة الثانية من بدء العمليات الهجومية التي بدأها اليوم العدو الإسرائيلي في هذه النقطة، وهي التمهيد الناري. وهو يوحي أنه يريد خلق رابط ناري بري ما بين الضغط الجوي ومحاولة تعديل التموضع الميداني على الضفة الشرقية لنهر الليطاني. لذلك محور هذه النقطة ومحور زوطر الشرقية دير سريان هو منطقة حساسة للغاية، لأنه يفتح نظريا على العمق العمليات المؤدية إلى النبطية، فهو من ثغرة نفاذ يؤدي إلى محور تقدم كبير.
0: سيد حلال، بالإضافة إلى المسيرات التي تشكل تحديا كبيرا للجانب الإسرائيلي، كيف تبدو خيارات حزب الله في التعامل مع هذا الاستنفار الإسرائيلي؟
3: يعني لا شك أن حزب الله يعني بعد قيامه بتطوير إدائه العسكري وإدائه العملياتي على امتداد المعركة، إلى أن وصل إلى استخدام هذه المسيرات الانقضاضية وأيضا تطوير هذه المسيرات الانقضاضية لتصبح قادرة على أن تكون ليلا قادرة على الاستهدافات بتطوير هذا الخاصية المنظور الليلي فيها، أدى إلى إلى إلى إلى وصول هذه الحالة اللا تماثلية باستخدام الوسائل العسكرية إلى قدرة أساسية، أحدثت تحولا نفسيا وعملياتيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. لذلك أنا أعتقد أن المنطقة في النبطية يعني أو في المنطقة، إذا تخطى العدو الإسرائيلي هذه المنطقة، هي منطقة يعتمد هنا حزب الله على العقد الجغرافية، فهي معقدة جغرافيا، تضاريس، كثافة عمرانية، قابلية كبرى لحرب العصابات والعمل اللاتماثلي.
0: العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى موضوع الوضع في مضيق هرمز وجديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أرحب من البيت الأبيض بمراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران بمدير مكتبنا نور الدين الدغير. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، وجديد المواقف في واشنطن بما في ذلك تصريحات روبيو وأيضا القيادة المركزية الأمريكية.
4: نعم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في إطار زيارته المستمرة إلى الهند، وبعد أن أشاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجواء إيجابية حول قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد اتصالاته الموسعة مع قادة المنطقة والوسيط الباكستاني، الوزير روبيو قال إن التوصل إلى هذا الاتفاق سوف يتطلب الآن بضعة أيام، وعلل الأمر بأن هناك نقاشات دقيقة تصل إلى حد الحديث والخلاف حول عبارات داخل هذا الاتفاق، لكنه أكد إما التوصل إلى اتفاق جيد أو لا اتفاق. وفي إطار العقبات وربما الخلافات المطروحة، هو ألمح إلى مسألة أساسية تتعلق بمضيق هرمز، عندما شدد أن مضيق هرمز أولا ينبغي أن يفتح فور التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني وبدون عوائق. هذه نقطة أساسية، خصوصا أن ما تسرب من مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار الذي يجري الحديث عنه فهو هناك مدة 30 يوما، وبالتالي الإدارة الأمريكية ترفض التدرج في مسألة فتح مضيق هرمز. هذه نقطة أولى أشار إليها روبيو. النقطة الثانية، هو قال أن لا أحد في العالم يقبل بأن يتم فرض رسوم على حركة العبور في مضيق هرمز، وذكر بالاسم كل من روسيا والصين بما أنهما شريكتان وحليفتان لإيران. قال حتى أن روسيا والصين ترفضان فكرة جني الرسوم باستثناء النظام الإيراني، هو الوحيد الذي يطرح هذه الفكرة، واعتبر أن هذه فكرة غير مقبولة وغير قانونية. وعادة ما يشار إلى هذه الفكرة في إطار حديث إيران عن حقها في إدارة هذا المضيق، وبالتالي هذه نقطة أخرى خلافية لا تزال على ما يبدو قائمة بسبب تشديد وزير الخارجية روبيو عليها. هاتان المسألتان أيضا أشار روبيو إلى أن هناك توافق واسع ما بين الإدارة قوي ما بين الإدارة الأمريكية وما بين دول المنطقة حول ما سماه بمسودة الاتفاق، وبالتالي في إطار هذا التوافق هناك دفع في مسألة الاتفاق والمناقشات بشأنها، خصوصا مع دور واسع ليس فقط للوسيط الباكستاني. لكن إشارة أساسية أن هناك كان تطور يوم أمس من خلال خطوة أبدأ من خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرونة أو تراجعا، عندما قدم لإيران بدائل تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. نتذكر أنه كان يصر على حصول الولايات المتحدة على هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، الآن يقول يتحدث عن بدائل، إما أن تقوم إيران بإتلافه أو نقله إلى دولة ثالثة لإتلافه.
0: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. نور الدين، في المقابل تصريحات عدة من الجانب الإيراني من المرشد والرئيس والحارس الثوري وأيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في أي اتجاه تسير كل هذه التصريحات؟

0: العملي الأمريكي كما يقول وكما تقول الخارجية الإيرانية تتحدث على أن وجود مثل هذه العمليات وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العمليات وسط أجواء تفاوضية على الأقل توصف هنا بطهران بأنها إيجابية تؤدي إلى إعادة موضوع انعدام الثقة الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية وبأنها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى فشل كل هذا الحراك الدبلوماسي رغم أن الجميع هنا وسائل الإعلام المسؤولين هنا يتحدثون على أن هناك إيجابية تحققت في المفاوضات وأن هناك تقدما مهما تحقق في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني ووزير الخارجية إلى دولة قطر والمفاوضات التي أجريت هناك. هنا الانطباع السائد الذي تم الحديث عنه إعلاميا ورسميا وسياسيا على أن الإجواء كانت إيجابية وأن تقدما ما تحقق في هذه المفاوضات.
1: هل هناك ما يشير في المواقف الإيرانية إلى أن طهران تنوي الرد على هذه الهجمات الأمريكية؟
0: ربما هناك حديث صدر في بيان الخارجية على أن إيران ترد على أي اعتداء تعرضت له، لكن كما نعلم على أن الموضوع بهذا السياق هو بيد القوات المسلحة الإيرانية أكثر من بيد الجهاز السياسي. لكن إذا ما أردنا توصيف ما حدث في ماضي قرمز يمكن القول بأنها كانت نوعا ما مواجهة مفتوحة، لأن الجانب الإيراني حينما تحدث عن الحادث قال بأن استهداف القطاعات البحرية الأمريكية أو المتواجدة هناك كان بعد الهجوم الأمريكي، وبالتالي هنا نتحدث عن الرد والرد المتبادل الذي تم في اللحظة ذاتها. لكن هل هناك احتمال أن تتكرر هذه المواجهات؟ المسألة غير مستبعدة في ظل التوتر القائم الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والسعي، وهذه هي النقطة الأساسية والمهمة سهام، وهي ما تراه طهران سعي بعض الجهات إلى إحداث خرق في الممرات الأمنية التي تريدها طهران لعبور المضيق، وبالتالي هنا سيكون رد الفعل الإيراني وهناك الرد الأمريكي. لذلك لا يمكن الحديث عن توقف أي مواجهات في مضيق هرمز إلا بعد الحديث عن توصل الطرفين إلى اتفاق.
1: أردين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. ونشير من جديد إلى هذا الخبر العاجل عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقول بلاغ عن واقعة على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. ونشاهد على الشاشة صورة للموقع تحديدا الذي جرت فيه هذه الحادثة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن انفجار قرب ناقلة والربان، يتحدث عن تسرب وقود للمياه. المزيد بشأن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز في نافذة عسكرية تقدمها غنوة إبراهيم. لك غنوة.
2: شكرا جزيلا، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الأخيرة في مضيق هرمز بعد قول المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام، وإعلان الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية وإطلاق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة حربية. هذه التطورات وغيرها نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن البداية مع الزميل محمود الكن على الشاشة التفاعلية. وربما محمود نعرج على هذه الحادثة التي أوردتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحديدا على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان.
3: نعم بالفعل غنوة، ما يحدث هو أن هذه العملية التي تم الحديث عنها والتي تم عنها من قبل العمليات البحرية البريطانية، نتحدث عن 60 ميلا بحريا من مسقط، يعني حوالي 100 كيلومتر، أكثر من 100 كيلومتر بقليل، وهي في هذه النقطة. ما يعرف وما أعلنته هيئة العمليات التجارية البريطانية عن الموضوع هو أن الانفجار هو أولا انفجار خارجي، بالتالي لا يعرف مصدره تماما حسب البلاغ، أيضا أدى إلى تسريب جزء من حمولة أو جزء من النفط إلى البحر. هناك تسريب جزئي بحسب أيضا ما ذكر، وأن أيضا الطاقم هو سليم.

0: لم يصب بأذى بحسب هذه البيانات. حتى هذه اللحظة على الأقل لا يعرف مصدر الانفجار بالتحديد، وطبعا المزيد من المعلومات قد تأتي لاحقا. هذا بالنسبة لأبرز الأحداث أو الحدث حاليا، لكن أيضا نتحدث عن احتكاك عسكري إن صح التعبير. هنا كان في مضيق هرمز، نتحدث البحرية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن اعتراضها واشتباكها مع سفينة أو زورق كان يزرع الألغام، إضافة إلى اشتباك لمضادات جوية إيرانية كانت تحاول إطلاق النار عليها. هذا من ناحية، ووصفت طبعا القيادة المركزية هذه العملية بالشكل الدفاعي. أيضا إيران وصفت بأنها كانت بعملية دفاعية أسقطت فيها مسيرة أمريكية وأجبرت مقاتلات حربية على الابتعاد من الجزر على مضيق هرمز. إذن كلا الطرفين كان يتحدث عن عمليات دفاعية، لكن كيف يكون وقع هذه العمليات وهذا الاشتباك العسكري إن صح التعبير ضمن المضيق وأثره طبعا على كل العمليات العسكرية؟ سأتركه معك الآن غنوة والعميد الياس حنا للحديث لهذا الشأن.
1: شكرا جزيلا لك الزميل محمود الكن. إذن نتابع عميد الياس، بداية بما قالت والمتحدث باسم القيادة المركزية إن القوات الأمريكية استهدفت منصة صواريخ وكذلك زوارق إيرانية حاولت زرع الألغام. هل هذه الاشتباكات تدخل بأي سياق؟
2: غنوة، أولا دائما الوقف النار عادة هناك دائما خروقات. الجديد اليوم أو العادي أن الفريقان يقولان عملية دفاعية، فإذا نحن لا نزال تحت حافة الحرب threshold، يعني هي عملية مقبولة. ولكن كما قال محمود أن هذه المنطقة كان فيها، هي أصلا منطقة خطرة فيها ألغام. اليوم هذه الألغام أو هذه الزوارق التي تزرع الألغام، هذا يعني أن القيادة المركزية عادة عندما يكون هناك حرب ضمن area of responsibility، يعني مركز المسؤولية الخاص فيها، هناك 24/7 مراقبة يومية كل ساعة بساعة من الأقمار، من الطائرات، من المسيرات. وبالتالي هذه المرحلة تعتبر على أنها مرحلة تحضير أو استراحة المحارب. ماذا لو عادت الحرب؟ يكون لكل فريق منهما بنك أهداف مختلف، وإيران تحضر للمرحلة القادمة بغض النظر عن التفاوض، لأن التفاوض معقد حتى الآن. فإذا هنا هذا الأمر لم يحصل لأول مرة. قبل مرة هناك تم استهداف بندر عباس وحتى جزيرة خشم، هذه ثاني اشتباك يعتبر بين الفريقين.
1: طيب ما حاجة إيران إذن من، إذا ما صح ذلك، من زرع ألغام من جديد، من استخدام منصات صواريخ أو التحضير لها، إذا ما قلبنا ذلك مع سيناريو عسكري محتمل تعمل عليه؟
2: غنوة، اليوم حدد الحرس الثوري البحري هذه المنطقة على أنها منطقة أساسية، منطقة نفوذ. هذه المنطقة القديمة هي السيطرة المباشرة. هذه المنطقة هي منطقة تأثير أو كنترول، يعني ماذا يمر في هذه المنطقة عليه أن ينسق مع الحرس الثوري للمرور. وبالتالي لم يعد الطريق القديم والطريق الجديد أو التاريخي TSS كما يقال هو الأساسي، لا بل أصبح هناك طريق مختلف من ضمن هيئة إدارة مضيق هرمز التي أسستها الحرس الثوري أو إيران، وبالتالي غيرت المسارات ككل، أصبحت المسارات تمر عبر لارك، وبالتالي أيضا ممر آخر على أن يستوفى الرسوم. فإذا أنت المهم اليوم أن تذرعي آلية معينة، ميكانيزم معين تلزمين فيها كل سفينة تريد الخروج أن تمر. ولكن لماذا؟ لأنه اليوم هذه المنطقة تستعملها إيران as A2AD. ما المقصود فيها؟ Anti Access Area Denial، يعني هي تمنع الدخول وتمنع حرية الحركة إلا انتقائيا بواسطتها. ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ قامت بالحصار وقالت هذه المنطقة أيضا A2AD Anti Access Area Denial، لا يمكن لك الخروج منها. من هنا هذه الحادثة التي تحدث عنها محمود. وأنا أعتقد الخبر كان تسرب مياه. فإذا دائما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قامت بها، هي تستهدف المحركات، تستهدف أماكن لا يمكن لها أن تؤدي إلى تسرب وقود.
1: طيب إذا كان الحرس الثوري الإيراني يراقب ويسيطر على تلك المنطقة، أيضا الجانب الأمريكي يحاول أن يراقب ويسيطر، ولكن لماذا الحرس الثوري عزم على إسقاط مسيرة أمريكية وإطلاق نار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة حربية؟
2: غنوة، لا نزال ضمن قواعد اشتباك تسمح بالرد ورد الفعل، ولكن ليس للذهاب إلى مرحلة الحرب أو عتبة الحرب والعودة إلى المرحلة القادمة.
1: يعني الأمر لا يتخطى مسألة رد.
2: هو رد، يعني هو يعتبر ما هو القرار الفعل. القرار الإيراني للحرس الثوري أن هذه المنطقة هي منطقة عمليات أساسية، هي له، يعتبرها بالمعنى السيطرة والهيمنة، ويريد نقلها إلى ما يسمى بالسيادة الكلية، من هنا إنشاء الحركة أو إنشاء هيئة الإدارة. هذه المنطقة هي قلب الأساسي،
1: يعني
2: لدخول
1: ضمن فكرة إعماء، ربما
2: منع إذا حد دينايل كما يقال عن فعلا جمع المعلومات. اليوم المسيرة لديها قدرات متعددة، تنقل صورة أساسية إلى حقل إلى مركز القيادة والسيطرة، بنفس الوقت يمكن لها أن تكون مسلحة، وبنفس الوقت هي تراقب، وكما قلت هي تعطي الكثير من الأهداف لتعديل الحركية. وما جرى بعد وقف النار علّه لو عادت إلى الحرب أن تكون فعلا هذه بنك الأهداف محدث إلى درجة متقدمة.
1: ماذا عن التعزيزات الأمريكية في المحيط؟ كيف نقرأ أيضا ما هو متواجد الآن؟
2: اليوم ما هو متواجد غنوة، هو متواجد، هناك دائما ما يسمى تحديث لبنك الأهداف وبالتالي إعادة التموضع، ولكن الشيء الجديد قد يكون فعلا أن فرنسا أتت بشارل دوغول وبريطانيا أتت بالدراغون المدمرة. هذه القطع الحربية لن تدخل إلى معركة مباشرة مع إيران، وهي قالت نحن في مرحلة ما بعد الاستقرار سنذهب إلى رفع الألغام وتأمين الحماية للناقلات، ولكن عندما نذهب إلى مرحلة السلام لماذا أنت بحاجة إلى هذا الأمر؟ ولكن لكل منها مصالح معينة في المنطقة. فرنسا على سبيل المثال لديها قاعدة بحرية في الإمارات، فإذا أنت من ضمن 40 دولة إذا تم الاتفاق قد يكون هناك عمل جماعي دولي لعودة الملاحة إلى مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإحاطة العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومجددا الشكر للزميل محمود الكن، كنت معنا على الشاشة التفاعلية. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا، والآن نرحب بضيوفنا في الاستوديو. هنا معنا أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران الدكتورة ستاري صادقي، ومعنا أيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. كما أرحب بالسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أبدأ معك دكتور زويري، إذا نحن أمام حالة تفاؤل قائمة رغم الكثير من الحذر والكثير من الغموض، في اعتقادك ما الذي يجري حاليا؟
4: هناك تاريخ طويل من عدم الثقة بين الطرفين. مارست فيه الولايات المتحدة فائض قوة كبير، وإيران مارست فيه ما تسميه فائض المقاومة الكبير، وبالتالي لم يستطع كلا الطرفين أن يكسر إرادة الطرف الآخر. في الحرب الأخيرة 40 يوما من الحرب لم يستطع أي طرف أن يفرض إرادته على الطرف الآخر بالكامل. ذهبوا إلى خيار الدبلوماسية، ذهبوا إليه مضطرين، وذهبوا إليها أيضا بسبب ضغوط دولية عليهم، لأن هذه الحرب تكاد تذهب بالعالم إلى مراحل خطيرة. لذلك الذي يجري الآن باعتقادي مسارا دبلوماسيا طريقه غير معبد بالتأكيد سهام، لكن ما هو واضح أن هناك أسسا تم وضعها، توافق عليها الطرفان، وهي تسير في مرحلة الإنضاج والاستكمال. وهذا الإنضاج والاستكمال يعني يركز على قضايا أساسية أنا أسميها أولويات كل طرف في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق. يعني ماذا يريد الطرف الإيراني أن يقول لشعبه، وماذا تريد أمريكا أن تقول للأمريكيين؟ واعتقادي الإيرانيون معنيون بقضية واحدة وأساسية، وهي مسألة العودة بأموال بعد اليوم الثاني لتوقيع الاتفاق النهائي في وقف الحرب، وهو موضوع الأموال ثم إنهاء الحالة العدائية، إنهاء حالة الحرب، وهذا يضمن إسرائيل ويضمن الولايات المتحدة. بالنسبة للأمريكيين أن يستعيد مضيق هرمز عمله كما كان سابقا، بعبارة أخرى أن يوقف حالة التهديد لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد في العالم. وبهذا الشكل الرئيس ترامب سيقول أنه أنجز، إضافة إلى ما يدعيه طبعا من تدمير البرنامج النووي وكما يقول هو طبعا تغيير طيب. النظام عبر تغيير الشخصيات.
3: سيدة صادقي، يعني الجانب الإيراني يكرر دائما أنه لا يثق في النوايا الأمريكية وفي التزام الأمريكيين بأي اتفاق، ولكن مع ذلك هل تعتقد إيران في اعتقادك أن اتفاقا ما قريب بالفعل وسيتم بموجبه وقف هذه الحرب نهائيا؟
5: إيران تعتقد أنه هناك تقدم أحرز في الخطوات من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم، ولكن في الوقت ذاته أيضا إيران حذرة جدا نظرا لتجربتها في التفاوض سابقا مع الولايات المتحدة، وعملية التفاوض يمكن أن تكون تغطية للعمل العسكري ضد إيران، وحتى في حال التوصل إلى اتفاق يمكن أن يقوم أي رئيس قادم بانتهاك بنود مذكرة التفاهم. ولكن بالنظر إلى كل هذه الاحتمالات، إيران لا تزال تحاول أن تستمر بالعمل الدبلوماسي، ولكن الفارق هو أن إيران الآن عازمة على تكبيد الولايات المتحدة تكاليف باهظة إذا حاولت أن تهاجم إيران مرة أخرى من خلال قواعدها في المنطقة. وإيران تحاول أن تبين أنها ليست يائسة للتوصل إلى اتفاق، تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق، ولكن تنظر أيضا إلى سيناريو حيث أنه قد تضطر للدخول في حرب أخرى مع الولايات المتحدة، لأن إبقاء خطر الحرب قائم والاستمرار بالضغوطات على الاقتصاد الإيراني من دون الخروج من حالة التوتر ما بين الدولتين.
3: سيدة نعواس، في ظل الأجواء الإيجابية التي يعني يتفائل بها كل العالم الآن، ما الهدف من الضربات الأمريكية الأخيرة؟ خصوصاً أن الإيرانيين يكررون أنهم لا يثقون في الجانب الأمريكي، لأنه يلجأ حتى عندما تسير المفاوضات بشكل جيد إلى التصعيد العسكري.
5: سؤال وجيه جدا، وعلينا أن نقسمه إلى عدة أجزاء. أولا ما يتحدث عنه الحرس الثوري الإيراني عن الثقة، ولكن إذا لم يكن لديهم ثقة كيف أتوا إلى طاولة المفاوضات؟ أعتقد أن هذه طريقة للتشتيت عن سلوكهم. وانظروا إلى ما قالته القيادة الوسطى بشأن هذه الحادثة، قالوا أنه كان عمل للدفاع عن النفس. في العقيدة العسكرية هذا الأمر يعني أنه كان هناك تهديد ولا يمكنهم الانتظار، وهناك أدلة تشير إلى أن هناك تهديد ولا يمكن للقوات أن تنتظر حتى يتطور هذا الخطر. وهذا ما قالته القيادة الوسطى فيما يتعلق بالحادثة التي حصلت. لم تكن هذه تصريحات سياسية أو بيانات سياسية، بل كان هناك تهديد من إيران، وبحسب وسائل الأعلام كانوا يضعون الألغام، وهذا الأمر يعتبر مشكلة. إيران تقول أنها لا تثق بالولايات المتحدة، ولكنهم يضعون الألغام في منطقة هرمز ويجهزون للعرقلة.
3: كل التحشيد العسكري على سواحل إيران هو أيضا تهديد لإيران، وهي تطالب بأن تسحب هذه القوات من منطقة الحرب. بالتالي هل فعلا وجود قدرات عسكرية إن كانت يبرر خرق وقف إطلاق النار والإضرار بهذه الأجواء الإيجابية؟
5: التموضع العسكري هو تموضع يضمن الجهوزية فحسب، ولكن هذا ليس ما قالته أو ما قاله الحرس الثوري الإيراني، وليس ما قالته القيادة الوسطى. هم كانوا يضعون الألغام، وهذا الأمر يعد تهديد. الأمر يختلف أما إذا كان الحرس الثوري الإيراني قد جهز زوارقه وكان ينتظر، سيكون ذلك أمر ربما يعادل تموضع القوة. ولكن ما كانوا يفعلونه هو أنهم كانوا يضعون الألغام. هذه ليست الطريقة للتجهيز للحرب والتجهيز زعزعة الاستقرار. وأيضا فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني ومطالبته بالمزيد من الأموال، وأنا أتفهم السبب، ولكن أيضا لا يمكننا أن نتجاهل أنهم كانوا يستهدفون البنى التحتية الاقتصادية في المنطقة.
3: دكتور زويري، يعني عودة الحديث عن الأموال المجمدة بهذا الشكل وكأنها باتت أولوية الآن للإيرانيين، ويمكن اعتبار ذلك العنوان الأبرز للزيارة التي يجريها الوفد الإيراني إلى الدوحة حسب ما تسرب من وسائل إعلام إيرانية.

0: على ماذا يدلل؟ هل يعني أن التعقيدات الكبيرة المتعلقة بالنووي تم تجاوزها؟
1: أعتقد أنها تحتل المكانة الثانية، لأنه المعضلة الأساسية في البرنامج النووي هي كانت ثلاث معضلات أساسية. المعضلة الأولى ما يسمى بصفر التخزين، جرى التوافق عليه أنه لا يكون هناك تخزين، عندما تعود إيران لما يسمى بتخصيب اليورانيوم لن تخزنه، وبالتالي الاتفاق على وقف التخصيب الآن أصبح من 15 إلى 20 عاما. ثم الأمر الثالث فائق التخصيب أو عالة التخصيب. الآن هذا الأمر يتم الحديث عن دور الصين بشكل أساسي في استقبال جزء كبير منه، وبالتالي هذه المعضلة تتفكك الآن. يبقى بالنسبة لإيران القضايا الاقتصادية وهي قضية الأموال. نذكر بأنه إيران حصلت على ما يعادل تقريبا 6 إلى 7 مليار دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، وكانت هذه حينها من خلال الوساطة القطرية بما يسمى بالقناة الإنسانية، وكانت الولايات المتحدة قد قبلت بذلك، وكانت تعني أن إيران من حقها أن تحصل على أدوية ومنح تعليمية إلى غيرها، من سميت القناة الإنسانية من خلال وجود الأموال في البنوك القطرية. وبسبب الحرب الأخيرة هذه الأموال أعيد تجميدها مرة أخرى لعدم الاستعمال. الآن يتم الحديث عن هذه الأموال، هي تقريبا 6 إلى 7 مليار دولار حسب ما يسمى بسعر التصريف أو العملة النهائية. ثم الحديث أيضا عن أموال أخرى محتجزة. نحن نعرف من الأرقام أن لدى إيران أموال محتجزة تقدر بمئة مليار دولار من عوائد النفط السابقة في بنوك مختلفة. الآن الكلام يتحدث عن 25 مليار دولار يتم أخذ جزء كبير منها، حوالي 12 سهام خلال فترة المفاوضات 60 يوما.
0: سيدة صادقي، أعود إليك. يعني في موضوع الملف النووي، بين حرص إيران على أن لا تعود الحرب وأيضا على أن لا تقدم تنازلات كبيرة مضرة بها، ما الصيغة التي توصلت إليها إيران بما يضمن اتفاق مع الأمريكيين وتسويق صورة نصر للداخل الإيراني في اعتقادك؟
2: كجهة عقلانية، إيران وصلت إلى نتيجة مفادها أن أي محادثات بشأن الملف النووي يجب أن يتم تأجيلها بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم من أجل الحد من انعدام الثقة ما بين الطرفين، ولكي لا تبدو إيران وكأنها تكرر النموذج نفسه أو النمط نفسه وهو التفاوض ومن ثم التعرض للقصف خلال المفاوضات. وهذه الجهة العقلانية تفهم أنه عندما تتكرر الأخطاء مرتين يمكن أن تلوم الطرف الآخر، ولكن عندما تتكرر هذه الأخطاء للمرة الثالثة سيلقى اللوم عليكم لأنكم قد كررتم هذا الخطأ. وإذا هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لإيران، للرأي العام الإيراني، وهم لا يقبلون تقديم أي تنازلات بشأن الملف النووي. وإيران أيضا تفهم أنه قد تم استخدام هذا الملف كذريعة لمهاجمة إيران. حتى على الموقع الرسمي للكونغرس قيل أن التقييمات العامة للعام 2025 أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كانت تخطط لتطوير سلاح نووي. وإذا كان هذا الملف ذريعة لمهاجمة إيران، وطالما أن النية قائمة لمهاجمة إيران، الولايات المتحدة ستجد ذريعة.
0: والشكر موصول لضيوفنا الكرام في هذا النقاش. الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم. معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة من دير البلح. أشرف، قربنا أكثر من جديد المشهد في ظل هذا التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
3: الجديد سهام هو غارة جوية إسرائيلية نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل قليل فقط في المنطقة الشمالية لمدينة دير البلح. سمع دوي انفجار كبير، سيارات الإسعاف هرعت إلى تلك المنطقة، والأنباء الأولية تتحدث عن عدد من الجرحى في تلك المنطقة، جاري نقلهم هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. هذه الغارة جاءت على وقع أيضا سلسلة غارات نفذتها الطائرات الإسرائيلية هنا في وسط القطاع وجنوب القطاع. في شرق مخيم المغازي استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، وهذا أدى إلى استشهاد 5 من الفلسطينيين تم تشييعهم قبل قليل من ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالإضافة لعدد من الجرحى أيضا ما زال جلهم يرقد داخل قسم الاستقبال والطوارئ وفي غرف العمليات وأيضا في العناية المركزة، عديد منهم حالته حرجة للغاية، بالإضافة لكل ما ذكرنا أيضا الغارة الجوية التي استهدفت سيارة مدنية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس في منطقة المواصل الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين وهي مزدحمة بشكل كبير في الوقت الحالي. الطائرات المسيرة أطلقت أكثر من صاروخ على سيارة مدنية كانت تسير في شارع رئيسي غرب المدينة، وهذا أدى إلى استشهاد 2 من الفلسطينيين بالإضافة لجرح آخرين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هناك أيضا قصف مدفع إسرائيلي، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجارات في المنطقة الشرقية لخان يونس هنا وسط القطاع، شرق مدينة دير البلح، شرق مخيم أيضا المغازي وشرق مخيم البريج، عاد عن المناطق الشرقية لمدينة غزة منطقة حي الشجاعية، حي الزيتون وأيضا حي التفاح والمناطق الشمالية لقطاع غزة. هناك ما بين حين وآخر تتم عمليات قصف وعمليات إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية التي تسيطر على المناطق الشرقية للقطاع داخل الخط الأصفر.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة، كنت معنا من دير البلح. والآن معنا من صعيد عرفات الزميل نشوان حسين. نشوان، أيضا قربنا من الأجواء والإجراءات المرتبطة بهذا اليوم المقدس، وكيف سارت حتى الآن الشعائر في صعيد عرفات حسب ما رصدتموه وتتابعونه؟
4: طيب سهام، كل عام وأنتم بخير. أنا أقف بالفعل في صعيد عرفات ونتابع، ما زلنا نتابع تفويج الحجاج بجملة من الإجراءات. الحقيقة نقترب من مغيب الشمس حيث سيغيب قرص الشمس وستبدأ عملية الذهاب إلى مزدلفة تعرف بالنفرة، إلى مزدلفة وهي التي تتلو يوم عرفة. إذن مناسك عرفة تقترب من نهايتها بشكل تام سهام، وستتابعين الآن في هذه الصور هنالك حركة ما تزال موجودة لعدد من الحجيج في هذه الصورة التي تتابعونها الآن. وكنا قد تابعنا على مدار الساعة الكثير الحقيقة من عمليات التفويج. عمليات التفويج بالمناسبة سهام كانت قد انتهت إلى عرفة، كنا تحدثنا قبلها عن نوع من الإجراءات التي كان الهدف منها متابعة الانسيابية، عملية انسيابية من خلال تقسيم الحجاج ما بين منى وعرفات، وكانت بنسب 60 إلى 40%. الآن نحن نتحدث عن مرحلة ثانية على الجانب التنظيمي سهام، تستعد مختلف الجهات المعنية الآن لبدء واحدة من أضخم، كما توصف أضخم، عمليات التفويج البشرية في العالم لانتقال ملايين الحجاج خلال ساعات محدودة من عرفات إلى مزدلفة، وتبدأ النفرة كما أشرنا عادة بعد غروب الشمس وفق جداول دقيقة تقسم فيها الحركة على مراحل، على مسارات متعددة، أيضا تشمل الحافلات قطار المشاعر. فقط أشير بشكل مهم هنا إلى إشارة مهمة سهام، وهي أن وزارة الصحة أوعزت قبل قليل، تابعت في إعاز لها، لكل الحجاج عدم الذهاب إلى جبل الرحمة. درجات الحرارة قياسية كبيرة جدا، عالية جدا، وبالتالي هناك مخاطرة بالطلوع إلى الجبل، جبل الرحمة في عرفات، ونصحت بالبقاء في المخيمات نتيجة هذه الدرجات العالية من الحرارة، وأيضا نصحت الجميع بالالتزام بالإرشادات والتعليمات سواء من وزارة الصحة من الوزارات الأخرى. وهنا أيضا إذا نلاحظ في الصورة هنالك أفواج لقوات الأمن، قوات الأمن التي تستعد الآن بشكل مكثف، وأنا كنت تابعتها شخصيا حقيقة منذ ساعات الفجر الأولى، منذ الواحدة فجرا كان هنالك الكثير من التدريبات، الكثير من الاستعدادات للمراحل النهائية لما قبل عمليات التفويج في يوم عرفة، وبالتالي عملية التفويج لاحقا في مزدلفة. نتحدث عن عملية تفويج كبيرة إذن كما أشرت سهام، قياسية، فرق أمنية، فرق صحية، فرق إرشادية على امتداد الطرق المؤدية إلى مزدلفة. أيضا غرف التحكم المركزية تتابع حركة الحشود للحجاج، أيضا هنالك تكثيف لخدمات خدمات المياه والإعاشة وأيضا الرذاذ المائي الذي يصيب وجوهنا حيثما ذهبنا، والحقيقة يخفف إلى حد كبير سهام من درجات الحرارة وأثرها علينا وعلى كل الفرق وأيضا الحجاج. في الساعات المقبلة إن شاء الله ستتحول الأنظار من عرفات إلى مزدلفة، تستمر رحلة المناسك وسط منظومة تشغيلية لوجستية هائلة تعمل على مدار الساعة لإدارة تنقل ملايين البشر بين المشاعر. نذكر مرة أخرى بأن الحجاج في عرفات وقفوا ويقفون، ما نزال نتحدث عرفات لم ينتهي اليوم بعد، يستحضرون معنى التجرد الكامل، المساواة بين البشر، لا فرق بين جنسية أو لغة، لا فرق بين مكانة أو مكانة أخرى، مشهد واحد، ملايين الناس تجتمع على أدعية واحدة تقريبا، على رجاء واحد بالرغم
0: فقط. ونحن نشاهد إذن استمرار توافد الحجاج، هل هناك إحصائيات أو تقديرات حول عددهم اليوم رغم هذه الأجواء الحارة التي تحدثت عنها؟
4: بالمناسبة بالحديث عن الأعداد يجب أن نكون حذرين، نتحدث عن على الأقل 1.5 مليون حاج ما عدا الحجاج من الداخل، وبالتالي هنالك حديث عن أكثر من 2 مليون حاج. لكن سهام مرة أخرى هنالك سيكون هنالك بيانات تحدد أعداد الحجاج بدقة لاحقا، نحن بالتأكيد سنرفضكم بها لحظة صدورها، ولكن الحديث عن أعداد كبيرة والحقيقة ربما يفهم المرء حين يتابع هذه الأرقام على الأرض يفهم مدى التحدي الذي يواجه عمليات التفويج، ونحن نقترب من هذه اللحظة الحرجة، ربما أهم اللحظات فيما يتعلق بعملية إدارة حشود البشر بطريقة أو بنظام الحقيقة متقدم إلى حد بعيد، كنا تابعنا ذلك على مدى أيام المناسك والمشاعر خلال هذه الأيام المباركة. سهام
0: عم نشوان نشكرك، ونحن ما زلنا في متابعة هذا المشهد من صعيد عرفات حيث يستمر توافد حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى. إذن ويفترض أن الحجاج صلوا صلتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وسيبقون حتى غروب الشمس الذي يقترب كما قلت نشوان استعدادا للنفرة إلى مزدلفة. شكرا لك نشوان حسين مفدنا إلى صعيد عرفات على كل هذه الإحاطة. الآن وصلنا إلى رأس الساعة، أجدد الترحيب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة نبطية جنوبية لبنان وبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي. هذا ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنه استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية. هذا واستمرت الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان. بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية أمس على مشغرة بالبقاع الغربي. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وأطلق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين وإن هذه الانتهاكات تكشف مرة أخرى عن سوء نية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية قال للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. بالموازاة مع هذه التطورات قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن انفجارا وقع قرب ناقلة نفط على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. وفي تطورات بقطاع غزة، أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ الصباح. أرحب بمراسلينا، أو قبل ذلك ننوه إلى هذه المشاهد التي تظهر غارة إسرائيلية على محيط سد القرعون في البقاع الغربي شرقية لبنان. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا لسكان بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع بإخلاء منازلهم.

0: أرحب هنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، إذن التصعيد الإسرائيلي مستمر، وفي آخر ما شاهدناه غارة إسرائيلية على محيط سد القرعون في البقاع الغربي شرقية لبنان. قربنا أكثر من آخر البيانات للجيش الإسرائيلي حول ما يجري في لبنان.
1: نعم، والذي يفترض أن يكون من البنى التحتية التابعة للدولة اللبنانية وليس له علاقة بالقتال المباشر مع حزب الله، يبدو أن هذا يأتي في إطار التصعيد ورفع التكلفة ليس فقط على حزب الله إنما أيضا على الدولة اللبنانية، لأنه على الأقل مما شاهدناه في هذه الصور لا يوجد كما يبدو أي هدف عسكري استهدف في إطار هذه الغارة. نشير هنا سهام إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير عقدوا اجتماعا تشاوريا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ووسائل إعلام إسرائيلية نقلت على أن هذا الاجتماع يناقش آخر تطورات الأوضاع الميدانية والأمنية على الساحتين الإيرانية واللبنانية، لكن التركيز كما يبدو في هذا الاجتماع كان على الموضوع اللبناني، على الشأن اللبناني، ذلك أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت نقلت يوم أمس على أن الجيش الإسرائيلي أعد خطة هجوم قوي لاستهداف حزب الله، وأن هذه الخطة بانتظار مصادقة من المستوى السياسي في إسرائيل، بل وأنها عالقة بين أمرين، بين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر والتصديق على الخطة، وبين نتنياهو وترامب، لأن هنالك حديث في المقابل على أن إسرائيل تجري سلسلة مشاورات ومحادثات أيضا مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية في محاولة لإقناعهم بأهمية وضرورة الذهاب إلى توسيع العمليات العسكرية في لبنان من وجهة النظر الإسرائيلية، وتقدير إسرائيلي في المقابل يشير بأن هنالك تفهم أمريكي لهذه المواقف الإسرائيلية. المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، وهو الهيئة التي تحسم القضايا الوازنة والحساسة في إسرائيل، سيلتئم مساء اليوم بعد حوالي 3 ساعات، وسوف تكون هنالك مناقشة لهذه المسائل، مسألة إيران واحتمال التوصل إلى اتفاق إطار بين طهران وواشنطن وتداعيات هذا الاتفاق على إسرائيل من كل الجوانب وكيفية الرد الإسرائيلي المتوقع، وأيضا مسألة واحتمال توسيع العمليات العسكرية. وعادة عندما يلتئم المجلس الوزاري المصغر بهيئته العامة يكون هنالك تصويت في العادة، ليس بالضرورة ولكن في العادة يكون هنالك تصويت على خطط وعلى قرارات في أمور وازنة ومهمة.
0: لكن أصلا الليلة القرار اتخذ فيما يخص لبنان، توسيع العمليات وتعبئة الجنود، هل يفترض أن تحمل هذه الاجتماعات جديدا؟
1: ربما التصديق على هذه الخطط العسكرية، لكن حتى الآن لم يعلن بشكل رسمي في إسرائيل بأنه جرى التصديق على خطة الجيش التي قيل بأنها أعدت في هذا السياق، لكن واضح بأن هنالك تصعيد، لكن التصعيد في لبنان ما زال موزونا ومحسوبا. الجيش الإسرائيلي قال في بياناته الأخيرة بأنه يشن هجمات واسعة على أهداف لحزب الله. رأينا البيان الذي صدر ظهر هذا اليوم وكان يتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي شن نحو 100 غارة على أهداف تابعة لحزب الله الليلة الماضية، وأشار في سياق هذا البيان أن 90 من هذه الغارات 100 كانت مركزة في جنوب لبنان، بمعنى أن التوسيع الغارات 10 غارات كانت في منطقة البقاع، بمعنى أن هذا التوسيع للعمليات العسكرية ما زال محدودا في إطار ما، وما زال كما يبدو ينتظر ضوءا أخضرا أمريكيا من ناحية وقرارا سياسيا إسرائيليا،
0: وما زال يسمى وقفا لإطلاق النار،
1: وما زال في المقابل يسمى وقفا لإطلاق النار. ورأينا في المقابل أنه مع هذا التصعيد الإسرائيلي الميداني هنالك أيضا في المقابل هجمات من جانب المقاومة اللبنانية لا تتوقف. وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا إدارة أحرونوت أشارت إلى أنه في الساعات الأخيرة كان هنالك استهداف لمسيرات انقضاضية أطلقها حزب الله سقطت في مواقع عسكرية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. الجيش الإسرائيلي في بياناته المتعلقة بهذا الشأن أشار إلى أنه اعترض عددا من المسيرات تحديدا في سماء منطقة نتوعة وأخرى سقطت في مناطق على الحدود. منطقة منطقه نتوعة مهمه. لماذا؟ لانها قريبه من منطقه معسكر بيرانيت، القياده العامه للفرقه 91 والتي سبق لحزب الله ان استهدفها الاسبوع الماضي بمسيره انقضاضيه، الامر الذي ادى الى مقتل ضابط واصابه جندي اخر بجروح بالغه الخطوره. هنالك تقدير عسكري لدى اسرائيل بان حزب الله كسر وغير من قواعد الاشتباك في استخدامه لهذه المسيرات التي باتت تستهدف معسكرات الجيش الإسرائيلي في داخل إسرائيل وثكناته، وكذلك تحشدات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وآلياته العسكرية ومنظوماته التكنولوجية، وهذا أمر في غاية الأهمية، بالإضافة إلى المنظومات الدفاعية التي رأينا أكثر من مرة بأن المقاومة اللبنانية نجحت في استهداف منصات صواريخ القبة الحديدية التي توفر الحماية لشمال إسرائيل ولبلدات متاخمة للحدود مع لبنان. وفي خضم هذه المعمعة وهذا التصعيد العسكري هنالك أيضا إجراءات تتخذ في البلدات الحدودية، بعض البلدات الحدودية تحديدا تلك القريبة من السياج الأمني علقت الدراسة اليوم. الجيش الإسرائيلي أعلن عن منع دخول الإسرائيليين إلى كثير من المنتزهات العامة والحدائق العامة، وأعلن عن رأس النقورة منطقة عسكرية مغلقة.
0: إلياس كرام مراسل الجزيرة على كل هذه التفاصيل، وعموما سنبقى في متابعة المشهد في لبنان مع هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت والزميل عبد السلام محمد. إليك عبد السلام.
2: شكرا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. نبدأها بالخبر العاجل على شاشة الجزيرة الآن نقلا عن مراسل الجزيرة. غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، يأتي هذا بعد إنذار بإخلاء مدينة النبطية وإنذار بإخلاء بلدتين في البقاع كذلك. وزارة الصحة تحدثت عن استشهاد مسعف وجرح اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صريفة جنوبي البلاد، وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت سقوط 11 شهيدا بينهم طفلتان و15 جريحا في غارة إسرائيلية أمس على بلدة مشغرة في البقاع الغربية. التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمرا في مناطق عدة في الجنوب مع هذا الإنذار اللافت لمدينة النبطية بالإخلاء، وليس الأول في سياق الاستهداف للنبطية، ويأتي بعد محاولات يقول حزب الله إنه صدها لمحاولة التقدم في زوطر الشرقية، وأيضا لم تكن المرة الأولى، مما يثير تساؤلات حول الهدف. والمعلوم أن المسافة بين زوطر الشرقية والنبطية هي أقل من 8 كيلومترات، وهذا الاستهداف الجديد في زوطر يذكر بالاستهداف السابق الذي سقط على إثره عدد من المصابين الإسرائيليين. سنحاول أن نقف على هذه المشهدية، قبل ذلك نذهب إلى مراسل الجزيرة جوني طانيوس ينضم إلينا الآن من صور ويتابع لنا المشهد والتصعيد الإسرائيلي الأخير.
3: كما هو واضح عبد السلام، التطورات الميدانية هي متلاحقة ومترابطة بشكل كبير، أكان هنا في الجنوب اللبناني وأيضا في البقاع الغربي مع انذارات الجيش الإسرائيلي وأيضا الغارات المتتالية. كما ذكرتم خلال الدقائق الماضية غارات إسرائيلية جديدة على مدينة النبطية التي أنذرها الجيش الإسرائيلي وعلى بلدة كفر تبنيت الواقعة في النطاق الجغرافي عينه، بعدما كانت أيضا شنت سلسلة من الغارات العنيفة والمتتالية على هذه المنطقة وتحديدا على بلدة يحمر لشقيف الواقعة في قضاء النبطية. وبالتالي هناك تركيز إسرائيلي كبير، تركيز ميداني من خلال الغارات على هذه المناطق الواقعة في قضاء النبطية. ليس هذا فحسب، أيضا الغارات الإسرائيلية عبد السلام توسعت باتجاه القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، ونحن نتحدث هنا عن بلدة بئر السلاسل وأيضا بلدة السلطانية التي تعرضت خلال الساعات الماضية لمجموعة واسعة من الغارات الإسرائيلية. وفي بلدة صريفة أيضا استهدف مسعفون، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد أحد المسعفين وإصابة آخرين بنتيجة هذه الغارة التي وقعت في تلك المنطقة. وطبعا هذا يشير إلى مسار الأمور الميدانية والنهج العسكري الإسرائيلي هنا في الجنوب اللبناني. في البقاع للناحية الشرقية الأبرز والأهم طبعا هو الإنذار الذي صدر أيضا عن الجيش الإسرائيلي لبلدتي مشغرة وسحمر، ليست المرة الأولى التي يصدر فيها الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الإنذارات لهاتين البلدتين في البقاع الغربي، علما أن بلدة مشغرة الليلة الماضية أيضا كانت في عين التصعيد الإسرائيلي من خلال سلسلة الغارات التي وقعت وأدت إلى استشهاد 11 شخصا من بينهم طفلتان، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرحى، وهذه حصيلة أولية غير نهائية وفق وزارة الصحة اللبنانية، ما يعني أننا قد نكون أمام مزيدا من التحديثات المتعلقة بهذه الغارة التي حصلت الليلة الماضية على بلدة مشغرة. وأيضا لا يمكن فصل هذا الملف الميداني في البقاع الغربي عن الغارتين اللتين حصلتا في بلدة القرعون وهي قريبة تماما من بلدة مشغرة. هذه الغارات أو هاتان الغارتان وقعتا قرب بحيرة سد القرعون، وبالتالي واضح أن هناك استهداف للطريق الرئيسي في هذه المنطقة بما يندرج في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي الحاصل باتجاه منطقة البقاع الغربي. في مقابل هذا المشهد التصعيدي المستمر خلال اليومين الماضيين، حزب الله أيضا تحدث عن سلسلة من الاستهدافات التي وقعت خلال الساعات الماضية، ولعل الأهم هو الحديث عن الاشتباكات المباشرة التي حصلت فجرا في بلدة زوطر الشرقية. قال حزب الله في بيانه أن قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم فجرا باتجاه بلدة زوتر الشرقية وحصلت اشتباكات مباشرة وجرى استهداف هذه القوة الإسرائيلية وفق بيان حزب الله بمجموعة من الأسلحة الصاروخية وأيضا بقذائف المدفعية، وبعدها أيضا قام حزب الله وفق بيانه باستهداف دبابة مركافا بمسيرة أبابيل الانقضاضية، وبالتالي أيضا هذا مؤشر إضافي على حقيقة الوضع القائم. ونقطة أخيرة قبل الختام، أن هذا المشهد التصعيدي لا يمكن فصله طبعا عن المسار السياسي ما يتعلق تحديدا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على الملف اللبناني.
2: شكرا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من صور، وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. وهذا مشاهدينا، تعد مدينة النبطية إحدى أهم المدن في جنوب لبنان، حيث أنها مركز المحافظة ولها تاريخ وثقافة، بالإضافة إلى دورها في المقاومة على مدى عقود من الزمن بين المقاومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي. وفي هذا التقرير نقف على أهمية هذه المدينة التي تعرضت لاستهدافات وغارات مكثفة وصولا إلى إنذار بإخلائها هذا اليوم.
4: مدينة النبطي الواقعة جنوبي لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد ويقارب عدد سكانها 100,000، وهي عاصمة محافظة النبطي ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية، وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومترا عن بيروت ونحو 15 كيلومترا عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطرلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها، كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطاني في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
2: أرحب بضيفينا في هذه النافذة، سيد عباس فنيش الكاتب والمحلل السياسي، والسيد فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع سيد عباس وعن هذه الإجراءات الإسرائيلية وما يفهمه حزب الله منها في الآونة الأخيرة. النبطية عندما أخليت سابقا أيضا تعرضت لاستهدافات عديدة، هل يمكن فهم هذه الخطوات والإجراءات الإسرائيلية؟
5: تحية لك أستاذ عبد السلام، تحية أستاذنا وللمشاهدين. في الواقع ما يحصل الآن هو ميدان وسياسة، لا يمكن عزله عن التوقيت وتوقيت العام مع اقتراب الحديث عن إنهاء أو إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومن ثم جاءت إسرائيل لتقول أنا لدي واقع تمظهر بالشكل التالي: محلقات انقضاضية، لم أقم بتحقيق كل العملية التي وعدت بها المستوطنين، هناك أصوات ترتفع في الشمال، فأنا أحتاج إلى وقت من أجل تقديم إنجاز حقيقي. الإنجاز الحقيقي بماذا سيكون؟ يكون بتقريب وجهة النظر التي عبر عنها الإعلام الإسرائيلي أو طرحها الإعلام الإسرائيلي في وجه بنيامين نتنياهو. ماذا فعلت؟ هو يريد أن يقول الآن أنا أستهدف هذه المدينة، ولكن في الواقع الأداء الميداني يبعد إلى 15 كيلومتر قبل النبطية. هو يحتاج بالتالي إلى عملية عسكرية يصل فيها من نهر الليطاني إلى بعض النقاط، ربما تكون قلعة شقيف، وهذه ليست المحاولة الأولى. نحن على مدار شهر هناك محاولات كانت تحصل وكان يحصل تصدي من حزب الله. الآن يريد تقديم أمر من أمرين: إما أنه يريد أن يقول هذا الضغط من أجل إتمام ما يجب إتمامه مع الدولة اللبنانية في نهاية هذا الشهر، أو أنني قمت بما يلزم من أجل إنهاء خطر المحلقات. نفهم من هذا المشهد كله أنه إذا قام بهذا الإنجاز واستطاع تقديمه للمستوطن في شمال فلسطين المحتلة وللشعب الكيان بشكل عام وللجيش، يستطيع أن يقول أنا أنجزت المهمة. إذا لم يتمكن من ذلك، يمكن أن نستنتج أنه بين يديه مهلة أيام من الآن حتى نهاية الشهر، ومع تقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يكون قد أخذ وقته من أجل إنجاز هذه المهمة، وبالتالي الفشل والنجاح هو بعد هذه العملية يمكن أن نحكم عليه، وإن كان الميدان حتى هذه اللحظة ليس مبشرا بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
2: سيد فادي الأحمر، الحكومة كانت قد اتخذت القرار بالذهاب إلى التفاوض المباشر يفترض بعد يومين في 29 من هذا الشهر كما هو معلوم، كانت تطالب بوقف لإطلاق النار. الملاحظ الآن هو رفع مستوى التصعيد العسكري، بل إنه يهدد بالعودة لاستهداف أيضا بيروت. هناك مطالبات، هناك اجتماع للمجلس الأمني المصغر، وقد يكون له قرار بهذا الاتجاه حيث يضغط رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. كيف تفهم ظروف الذهاب للتفاوض في ظل هذا التصعيد؟
6: مساء الخير لك وللضيف والمشاهدين. بطبيعة الحال ذهاب الحكومة اليوم أو رفض العسكري التقني اليوم إلى المفاوضات هو بإطار القرار الحكومي الذهاب إلى المفاوضات، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية أكثر من مرة ورئيس الحكومة أيضا أكثر من مرة، أنه هذا فرض عليهم هذا الخيار بسبب الواقع الذي فرضه حزب الله من بعد ما أطلق حرب إسناد إيران انتقاما للمرشد. يعني لا ننسى هذه الحرب، هذا كان الدافع لها. في هذا الإطار يأتي الذهاب بالوفد إلى المفاوضات. اثنين، بالنسبة للتصعيد الإسرائيلي، هذا شاهدناه نحن يعني في الجولات السابقة للمفاوضات أيضا، كان يأتي التصعيد من قبل الطرفين، من قبل إسرائيل ومن قبل حزب الله، من قبل إسرائيل للتأكيد على فصل المفاوضات بين إيران، مسار إيران عن مسار لبنان عن مسار إيران، واحد. واثنين، للضغط أيضا على الوفد المفاوض. هذا طبيعي، هذا التصعيد هو جزء من المفاوضات بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لحزب الله، هو أيضا للضغط على الحكومة أيضا وللوفد المفاوض للقول أنه أنا صاحب القرار، كما كنت أنا صاحب القرار في الحرب، أنا صاحب القرار في السلم، أنا أريد أن أفاوض. أكثر من مرة كررها الشيخ نعيم قاسم أمين عام الحزب أنه ضد المفاوضات مباشرة، ولكن هو ليس ضد المفاوضات بالمطلق، لأنه هو يريد أن يفاوض. اليوم تراجع الحزب في موقفه على مستوى المفاوضات، وقال وكأنه هو يقبل اليوم أن تفاوض الحكومة، ولكن اليوم لا نشهد تصعيد من قبل الحزب، لسبب أن الحزب يأمل ويريد أن يكون المسار اللبناني متلازم مع المسار الإيراني. لذلك لم نشهد اليوم في هذه الجولة تصعيد من قبل الحزب، وإلا لو لم يكن هناك كلام عن مذكرة تفاهم قريبة لكان هو صعد أيضا.
2: نعم، نتابع إذن مشاهدينا هذه الصور لاستهداف كان في النبطية هذا اليوم.

0: إذن كان هذا ضمن الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان بعد الإنذار بإخلائها، بإخلاء المدينة. أعود لسيد عباس فنيش وعن هذه النقطة، نقطة تلازم المسار بالنسبة لحزب الله، هل بالفعل يرى أن مذكرة التفاهم يمكن أن تأتي بوقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي؟ لأن هناك من يقول أن أي وقف لإطلاق النار تقدمه إيران للبنان ضمن الاتفاق لا يشمل الانسحاب أيضا.
1: هذا ليس بالنسبة لحزب الله، المشهد بالإجمال بات مربوطا في المنطقة بشكل عام فيما يحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لذلك الحديث عن بند إنهاء الحرب في المنطقة، وهذا التعبير الدقيق، حالة إنهاء الحرب في المنطقة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ما صدر عن الرئيس الأمريكي وما سرب للإعلام أو حتى ما أوردته بعض المواقع الموثوقة التي هي قريبة من البيت الأبيض ومن دائرة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تسقط أن لبنان أو الساحات الأخرى هي مشمولة بهذه المفاوضات التي تحصل. حتى إلى حد كبير ما سرب من أوساط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنهم نعم، يعني رغم أنهم رفضوا في 7 نيسان 8 نيسان 2026 هذا المسار، عادوا ليقبلوا بهذا المسار ويقولوا فليأتي ذلك بوقف إطلاق النار. الكل يعلم أنه عندما يحصل التفاهم والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذا الأمر ناجز في لبنان بالمعنى العام بالعنوان العام، ولكن يبقى التفصيل. التفصيل هو من مسؤولية اللبنانيين. صحيح، لا أحد يمكن أن اللبنانيين سيفاوضون عن أنفسهم. المشكلة هي بمشكلة التفاوض إن كان مباشرا أو غير مباشر، وعلى ماذا يتفاوضون. الآن ما يحصل أعتقد بهذا العنوان، تحت هذا العنوان، علما أن هناك تصعيد حتى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فيما حصل بالأمس في مضيق هرمز، ما يحصل أعتقد أنه في الشوط الأخير قبل إنجاز ملامح هذا الاتفاق، لنرى ماذا سيحصل في لبنان بموضوع التصعيد، وليس من باب الرد لكن من باب التوضيح. الإسرائيلي يقول أن حزب الله يقوم بتكثيف هجماته على الجيش في جنوب لبنان، يتحدث أنه منذ صبيحة هذا اليوم هناك أكثر من 15 محلقة، فضلا عن التصدي الذي حصل في زوطة وما إلى ذلك. لا، الميدان يشتعل من الطرفين أعتقد.
0: سيد فادي الأحمر، الجانب الأمريكي يفترض أن يكون هو الضمانة بالنسبة للبنانيين في التفاوض المباشر، هو الراعي للتفاوض المباشر. عندما يتحدث الجانب الإسرائيلي حسب التسريبات الإعلامية أن هناك تنسيقا للتصعيد في لبنان، ألا يقلق ذلك الحكومة اللبنانية؟
2: بطبيعة الحال، وعندما تقول حضرتك يعني أنه الطرف الأمريكي هو الضمانة للبنان، الحكومة ليس دقيق هذا الكلام. نعلم جيدا التحالف الأمريكي الإسرائيلي، ونعلم كل يعلم أهمية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أهمية وليس فقط تجاه لبنان، تجاه كل دول المنطقة يعني بما فيها دول الخليج. ولكن ماذا يمكن للحكومة أن تفعل غير ذلك؟ في ظل هذا الوضع، في ظل ميزان القوى، ميزان القوى الفارق في ميزان القوى الكبير، في ظل عدم قبول حزب الله بالسماع للحكومة بالمفاوضات مع الحكومة، بالتقيد بقرارات الحكومة، كيف يعني بالتالي في ظل عدم قبول حزب الله في تحصين الوحدة الداخلية بأن يعود إلى الدولة، بأن ينضم إلى الدولة وبتنفيذ قرارات الحكومة، ماذا يمكن للحكومة أن تفعل غير ذلك؟ خاصة أن ميزان القوى، أعود وأكرر، ميزان القوى العسكري والسياسي أيضا، لا ننسى ذلك، يعني نحن أيضا في مرحلة لم يعد ميزان القوى السياسي
0: لصالح، على الأقل هل يمكن الاستمرار في تحييد بيروت من الاستهداف على الأقل؟
2: نأمل ذلك. أعتقد أنه رغبة الأمريكيين في استمرار المسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ربما يضغط على نتنياهو بأن يستمر تحييد بيروت، ولكن التصعيد يعني الذي جاء هو للتأكيد من قبل أمريكا ومن قبل خاصة إسرائيل الذي طلبه أيضا نتنياهو في الاتصال مع دونالد ترامب، يريد فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. والأمريكيين هم أيضا من رفضوا، أول من رفضوا أو نقضوا كلام الإيرانيين عن تلازم المسارين، وبالتالي نحن في هذا الوضع، ولبنان في هذا الوضع اليوم.
0: شكرا جزيلا لكما، فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، وعباس حنيش الكاتب والمحلل السياسي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، عودة مجددا إلى الدوحة مع سهام مشط.
3: شكرا لك عبد السلام ولضيوفك، وننوه إلى هذه الصورة الآن التي تظهر عودة الإنترنت إلى إيران بشكل جزئي. إذن في انتظار صورة تظهر كما ذكرت عودة الإنترنت إلى إيران بشكل جزئي. الآن أرحب بمراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. فادي، ماذا في جديد المواقف الأمريكية بخصوص المفاوضات مع إيران وأيضا الوضع في مضيق هرمز؟
4: نعم، رغم التصعيد العسكري يوم أمس ما بين القوات الأمريكية والجانب الإيراني، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو وفي إطار زيارته إلى الهند يؤكد أن المفاوضات لا تزال جارية، وأشار أنه في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت مع قادة المنطقة، خصوصا الدول الضالعة في مسألة الوساطة الأمريكية الإيرانية، قال إن هذه المفاوضات هناك توافق كبير مع دول المنطقة حول المسودة الأولية لما ينبغي يكون عليها الاتفاق، لكن هناك تفاصيل، أحيانا هناك خلافات حول العبارة الواحدة، وبالتالي الآن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي عن بضعة أيام قبل إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه

0: الأمريكية حول مرونة في الموقف الأمريكي أو تراجع عن تمسكه بأن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، اقترح بديلين: إما إتلاف هذا المخزون داخل إيران أو خارج إيران لدى دولة ثالثة، طبعا في إطار رقابة تتأكد منها الولايات المتحدة، وهذا في إطار محاولة فكفكة العقد في هذا الإطار. لكن الحدث الأبرز يظل الذي يخيم ربما على هذه المفاوضات رغم الأجواء الإيجابية التي يشيعها الجانب الأمريكي، المواجهات العسكرية التي وقعت أمس، والتي أشار المتحدث باسم القيادة المركزية إلى أنها جاءت دفاعا عن النفس كما قال للجزيرة، حيث قامت الطائرات الأمريكية بضرب منصات لإطلاق صواريخ جنوب إيران، فضلا عن زوارق تقول القيادة المركزية أنها كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. لكن المتحدث اعتبر أن هذه الخطوات لا تزال القوات القيادة المركزية تلتزم بضبط النفس في إطار وقف إطلاق النار، وبالتالي الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا وأن المفاوضات تسير. لكن اليوم نتحدث عن الحاجة إلى أيام إضافية للتوصل إلى اتفاق محتمل.
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من البيت الأبيض. وأرحب الآن بنور الدين الضغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. نور الدين، نبدأ من هذا الخبر الذي أوردناه قبل قليل عن عودة جزئية للإنترنت بعد انقطاع دام 87 يوما، كيف حدث ذلك؟
2: يبدو أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان اتخذ خطوة مهمة وقرارا مهما بقضية ضرورة إعادة الإنترنت إلى وضعه الطبيعي لعدة اعتبارات مهمة قد ترتبط بالشق الأساسي وهو الشق الاقتصادي هنا بإيران، بحيث أن إيران تضررت بشكل كبير على مستوى الاقتصادي بسبب انقطاع الإنترنت الدولي، وحتى كانت هناك شكاوى من الشركات والمؤسسات المالية بهذا الانقطاع، بالإضافة إلى شكاوى الناشطين على المستوى المنصات الرقمية التي حرمت من التواصل الدولي ما ألحق بها الكثير من الخسائر. تم من خلال الحكومة تشكيل لجنة لإعادة الإنترنت يرأسها النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور عارف، وخلال جلستها أمس قررت بشكل رسمي الطلب بإعادة الإنترنت إلى الحياة العادية هنا في إيران. ما تم اليوم وهو بداية عودة تدريجية للإنترنت، لا يمكن القول بأنه عاد بشكله الطبيعي، ربما مجموعة من شركات الإنترنت التي تقدم خدمات الإنترنت استطاعت أن تحصل على هذا الامتياز وأن توفر الإنترنت إلى المنازل. الآن لا يمكن الحديث على أن الهواتف النقالة يمكنها من خلال الشريحة أن تتصل بالإنترنت الدولي. ما يتم الآن وهو عبر عن طريق الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت تستطيع أن تزود مستخدميها بخدمات الإنترنت. لكن ما يتم الحديث عنه أنه خلال الأسبوع المقبل ربما قد يفتح مجال الإنترنت للجميع. رغم ذلك سهام هناك احتجاج كذلك من جهات ما هنا بطهران على هذا الإجراء بقولهم إن هذا الإجراء ربما لا يتناسب مع الوضعية الأمنية ووضعية الحرب التي تعيشها طهران وقد تكون له تداعيات سلبية. وتم تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية تحفظت نوعا ما عن تنفيذ قرار الحكومة وقررت بإيقاف التنفيذ الشامل لهذا القرار. نحن الآن أمام تنفيذ جزئي وبسيط لمسألة الإنترنت، لم نصل بعد إلى الحالة العادية التي كانت عليها طهران خاصة قبل الاحتجاجات التي كانت في ديسمبر الماضي.
1: شكرا لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو: الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان في الخبر الذي كنا نقوم بتغطيته وهو عودة جزئية للإنترنت إلى إيران. كما كان يتحدث نور الدين هناك أسباب اقتصادية، هناك شكاوى للعديد من الفئات في إيران من استمرار انقطاع الإنترنت، ولكن في السياق الذي نتحدث عنه الأجواء الإيجابية قرب التوصل ربما إلى اتفاق، إلى ماذا يؤشر هذا القرار؟
3: تحية لك سهام ولضيوفك الكرام والمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير.

0: حقيقة هناك انتقاد كبير من قبل الداخل الإيراني، سواء كان من الطلبة، الأكاديميين، الصناعيين، رجال الأعمال، من كل الأوساط، يعني أضرار قطع الإنترنت. وبالتالي كانت هناك الجهات الأمنية تعتقد بأن هذا الإنترنت ربما يصب، فتح الإنترنت يصب بمصلحة الأعداء أو من يريد أن يستخدم الإنترنت لقضايا أمنية أو ما شاكل ذلك. لكن تعيين النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف رئيس لجنة الاتصالات واللجنة المعنية بالإنترنت، كان رأيه بأنه إذا هناك أوتوبان وكان هناك شخص يعني لا يعني غير جيد في القيادة أو يحصل على يعني يخالف المرور، هذا لا يعني بأننا يجب أن نقطع الأوتوبان عن الاستفادة للحركة للمواطنين. وبالتالي تم إقرار بفتح الإنترنت، لكن يبدو بأن هناك أجهزة أمنية أو أجهزة معينة توسلت بالجهاز القضائي، وبالتالي الجهاز القضائي هي محكمة العدالة الإدارية هي التي أوقفت فتح الإنترنت على المواطنين. يجب أن نعلم بأن هناك شبكتين من الإنترنت في إيران، شبكة محلية، وهذه الشبكة المحلية مفتوحة لكل المواطنين ويستطيعون أن يعني يحصلوا على الأخبار ويتداولونها، لكن هذه الشبكة المحلية لا ترتبط بالخارج. الشبكة يعني بعد الحرب قبل حدود شهر تقريبا، الشبكة الدولية أيضا الحكومة أعطت أو فتحت الإنترنت للأطباء والمهندسين والأكاديميين والطلاب ورجال الأعمال بشكل محدود. لكن الآن هذا شيء فارق، يعني بأنه محكمة العدالة الإدارية هي التي أوقفت تنفيذ ذلك، لكن يعتقد بأن الحكومة الإيرانية تعمل وتصر على فتح الإنترنت لأنه يخدم كل المواطنين اقتصاديا اجتماعيا وغير ذلك.
1: دكتور الشرقاوي، ما زلنا في حالة تفاؤل حذر وغامض، هل تعتقد أننا ما زلنا قريبين بالفعل من اتفاق؟
2: يبدو أن هناك انتكاسة واضحة بين ما كنا عليه يوم السبت الماضي، كانت كل المؤشرات تفيد بأن مذكرة التفاهم في طريقها إلى وضع اللمسات النهائية كما قال الرئيس ترامب وقتها، لكن بين مناوشات الأمس ورد الحرس الثوري اليوم، هناك الآن استهداف أمريكي لبعض الزوارق التي كانت تتهم بأنها تزرع الألغام، هناك أيضا ذكر لإسقاط صاروخين أمريكيين من قبل القوات الإيرانية. أرى أن هذه كلها أعمال تصعيدية من الجانبين. إذا من الناحية النفسية أصبح الطرفان بعيدين عن فكرة المشاركة الجدية في المفاوضات، وينعكس هذا أيضا حتى على مستوى التصريحات السياسية. ليس هناك في حديث ترامب منذ يوم الأحد إلى الآن، يومين بعد تحديث واستبشاره بالخير من مذكرة الاتفاق، ليس هناك ما يؤشر، بل هو عاد إلى المواقف المتشددة أو المواقف المتخندقة، عاد للحديث عن ضرورة أن تسلم إيران اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة أو أن يتم تدميره داخل إيران برقابة دولية، عاد إلى الحديث عن القضية المركزية، لا إيران نووية حاضرا ومستقبلا. فبالتالي أرى ما حدث بين يوم السبت واليوم أن ترامب 26 يتنافس عمليا مع ترامب 2018 عندما تحلل من الاتفاق النووي، وأيضا يتنافس مع أوباما 2015، بمعنى أن بعض الجمهوريين بدأوا يضغطون باتجاه أنك الآن في طريقك إلى التساهل مع الإيرانيين.
1: ولكن هناك ما يشير إلى تقدم في موضوع ترحيل اليورانيوم المخصب إلى جهة أخرى، أيضا تقدم في موضوع الإفراج عن الأصول المجمدة بنسبة النصف.
2: هذا هو التقدم أو هذا هو التطور الإيجابي الوحيد الذي كان يمكن أن يؤدي إلى إجراءات بناء الثقة، بمعنى أن إيران تقبل بنقل اليورانيوم المخصب، أيضا تقبل بتحرير أو بفك سيطرتها على مضيق هرمز بشكل تدريجي، في المقابل تحصل على مبلغ 12 مليار أو ربما 25 مليار من الأموال المجمدة. هذه كانت هي البداية أو هذا هو المدخل الذي استطاع الوسطاء الباكستانيون والقطريون من تحفيز

0: الطرفين للبدء به على أمل أننا خلال شهر، خلال 30 يوما المقبلة يتم التفاوض. كان الإيرانيون يعتقدون أن من الممكن ترحيل قضية تخصيب اليورانيوم وقضية الملف النووي إلى ما بعد 30 يوم، لكن رد فعل ترامب في البيت الأبيض جاء مخيبا للأمل الإيرانية. الآن هو يتمسك بالاتفاق إلا إذا كان اتفاقا كما وصفه بأنه عظيم أو أنه جيد. بمعنى آخر، عاد ترامب إلى المربع الأول، يريد أن يأتي باتفاق يكون أكثر شدة وأكثر تحميلا للمسؤولية وأكثر مراقبة على إيران فيما يتعلق بما هو نووي أكثر من ما هو تحرير مضيق هرمز. فباختصار، نحن أمام تنافس بين موضوعين رئيسيين: هل نبدأ بالملف النووي أم نبدأ بتحرير مضيق هرمز واستعادة حركة الملاحة الدولية؟
1: سيدة نعواس، هل تتفقين مع وجهة النظر هذه بأن ترامب تراجع عن حالة التفاؤل التي كنا نتحدث عنها قبل أيام؟ وإلا فكيف يمكن تفسير شن ضربات عسكرية في الوقت الذي يتقدم فيه المسار التفاوضي؟
2: أعتقد أننا لا يمكن أن ننظر إلى هذا الموضوع بمسألة خطية باتجاه واحد. علينا نقبل، أولا لدينا رئيس غير تقليدي ونتعامل مع وضع غير اعتيادي والأمور ليست على ما تبدو عليه. نقول أن هناك وقف إطلاق النار الذي ينتهك من قبل الطرفين على المدى الأسبوعين الثلاثة الماضية. أحثكم على النظر من وجهة نظر أكبر والصورة الأكبر، وحقيقة أن المفاوضات ما تزال مستمرة، وأصحاب المصلحة وهي الدول مجلس التعاون وقطر كلها تشارك وهي تلقي بثقلها وراء الوسيط، ولدينا أيضا الإيرانيين موجودون في الدوحة. وفي نفس الوقت أيضا أشجعنا جميعا على أن أنظر إلى ما أصدرته القيادة المركزية. هذه ليست مؤسسة سياسية، هذه مؤسسة عسكرية تقول إنها قامت بعمل دفاعا عن النفس. وفي العقيدة العسكرية هذا يقول إن لديك الأدلة قاطعة بأن قواتك معرضة للهجوم، عليك أن تدافع عن نفسك. عندما يقوم الحرس الثوري بزرع ألغام في الممرات المائية، هذا ليس مدعاة لتعزيز الثقة بين الطرفين.
1: دكتور صدقيان، من جانبها كيف تتعامل إيران مع هذه الضربات؟ هل تفهم في إطار تحسين الأوراق التفاوضية لكل طرف، أم أنها تؤكد مرة أخرى أن ما يجري قد يكون غطاء لعمل عسكري قادم؟
3: بالتأكيد مثل هذه المراوغة وعدم وضوح الرؤية الأمريكية ومثل هذه التحرشات العسكرية التي تجرى مثل ما جرى ليلة أمس، هذا يدعم الرأي القائل في داخل إيران أو الاتجاه الموجود داخل إيران بأنه من العبث ومن مضيعة الوقت أن نجلس مع الجانب الأمريكي للتوصل لاتفاق، لأن هذا الوسط الإيراني يعتقد بأن الرئيس ترامب هو لا يريد الاتفاق بأي شكل من الأشكال، لكن الحكومة الإيرانية والوسط الآخر يقول يجب أن ندخل بمفاوضات حتى نرى، وبالتالي نحن يجب علينا أن ندخل مفاوضات سياسية ولا نلتزم بالجانب العسكري فقط. وبالتالي مثل هذه الأحداث وهذا التعلل في التوصل لاتفاق، هذا يدعم الجانب المتشدد بالحوار مع الولايات المتحدة. وأنا أعتقد بأن هذا شيء خطير ليس على إيران. إيران تمر بعقوبات، بسلة عقوبات لمدة 47 عاما، لكن كيف تريد الولايات المتحدة، كيف تريد أن يكون الشرق الأوسط، كيف تريد أن تكون أن يكون حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إذا ما تم دعم هذا التشدد الموجود في الداخل الإيراني. الآن الإيرانيون حتى الشارع الإيراني غير المسيس، يعني هناك شارع مسيس وهناك شارع آخر غير مسيس. الشارع المسيس لا نتحدث عنه لأنه يمتلك مواقف، لكن الشارع الغير مسيس أيضا ينظر إلى ما يفعله الرئيس نتنياهو، لأنه لا يوجد، هو يرى أن الحكومة الإيرانية تذهب هنا وتذهب هناك، و وأن الرئيس ترامب لا يعطي موقفا واضحا يستطيع الإيرانيون أن يصلوا معه إلى اتفاق معين أو صفقة، وبالتالي هناك خطورة على الأمن والاستقرار المستقبلي في الإقليم.
1: دكتور الشرقاوي، تحدثت عن انتكاسة حدثت، ودائما عندما تتقدم الأمور تتجه الأنظار إلى إسرائيل وتأثيرها. هل ترى هنا رابطا بين رغبة نتنياهو ما يخص مخرجات هذا التصعيد وما نراه الآن من تذبذب؟
0: درست ترامب والترامبية لست أعوام، وأهم ما يميز هذه الترامبية كمشروع فلسفة في العلاقات الدولية أنها تتسم بالبراغماتية. ترامب دائما يقدم نفسه على أنه رجل براغماتي، بمعنى يأتي بالنتائج، ليس رجل الجدل السفسطائي أو السياسي وما إلى ذلك. لذلك قلت إنه تراجع عن ترحيبه وعن حماسته بمذكرة الاتفاق كما جاءته يوم السبت. بمعنى آخر، يوم الأحد أصبح ترامب يفكر بطريقة أخرى، وأخذ اعتبارات السياق الأمريكي أكثر من المضي قدما إلى الأمام. بالتالي أرى أن حتى ترامب في براغماتيته لم يكملها حتى الأخير، والقول بأنه رئيس غير تقليدي، وكل هذه يعني عبارة أو سردية هلامية لا أحد يعتد بها حتى داخل معسكر ترامب، بمعنى أن حتى حركة ماغا الآن بدأت تنظر إليه على أنه لماذا لا يلتزم بما أعلنه في حملته الانتخابية.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. كما أشكر السيدة هيام نعواس المستشارة سابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والشكر موصول للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم.
4: هي خروقات إسرائيلية متواصلة هنا في قطاع غزة، وتتصاعد وتيرة هذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية ما بين حين وآخر. في الوقت الحالي استهداف إسرائيلي على مجموعة للمواطنين شرق مخيم المغازي، وهذا أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هناك عديد من الإصابات أيضا تم وصولها وتم توصيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. المنطقة الشرقية لمخيم المغازي تتعرض ما بين حين وآخر لغارات جوية إسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يرفع أعداد الشهداء والمصابين الذين يصلون للمستشفيات.
5: فجأنا أن الميليشيا لقيناها في وسط المنازل وعند بيوت المواطنين الموجودين، فالمواطن كالعادة طلعوا على باب الضابط يشوف إيش اللي صار أو إيش الموجود في المنطقة، تفاجأ أنه طيران الاحتلال قام بقصفهم واستهدافهم بشكل مباشر.
6: الشباب يعني من أهل العيلة وأهل الجيران نزلوا يشوفوا إيش فيه، إذن أنا مباشرة استهدفتهم صاروخ.
4: هذا التاني. هناك حالة من الغضب، حالة من الحزن في الوقت الحالي تخيم على المواطنين هنا الذين يحاولون في المرحلة الحالية التعرف على جثامين الشهداء وتوديعهم، ومن ثم مواراتهم الثرى مع المطالبات التي باتت تتزايد في المرحلة الحالية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة هنا في قطاع غزة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
1: والآن نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع غنوة إبراهيم. لك غنوة.
7: شكرا جزيلا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية المتعلقة بتطور المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحركات أسعار النفط والوضع في مضيق هرمز بعد الاشتباكات الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. معنا هنا في الاستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا بعد قليل من عمان محمد الدلبيح المدير العام لمؤسسة الموانئ الأردنية سابقا والمختص في الشحن البحري الإقليمي. أهلا بكما، ولكن البداية معك كما العادة حاتم. إذن يبدو أن أسواق النفط الآن تتأثر بطبيعة الحال بعد الهجمات الدفاعية التي جرت من الجانبين الأمريكي والإيراني على في محيط مضيق هرمز، كيف تأثرت الأسعار؟
8: نعم، الأسعار غنوة هي تعكس الحالة النفسية والحالة الميدانية وأيضا حتى الحالة السياسية، فهي تترجم بشكل فوري ما يحصل من تقدم أو من تأخر أو من استهداف. اليوم الأسعار عاودت الارتفاع بعد أن انخفضت يوم أمس انخفاض حاد، أمس كانت تراجعت بحدود 7% بعد أن بدأ الحديث عن مذكرة التفاهم، لكن استهداف بعض في جنوب إيران من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية، هذا طبعا دفع الأسعار مجددا للارتفاع وهي تقترب حاليا من $100 للبرميل، ارتفع اليوم بحدود 3.3%. كل هذا يعني بأنه الأسواق ربما بدأت تأخذ نوع من الحذر في موضوع التوصل إلى اتفاق، لكن مع ذلك غنوة يبقى أنه هذا ارتداد محدود مقارنة بما كنا نشهده في الأيام الماضية، وهذا يعكس بأن ربما الأسواق تقدر بأن السيناريو أو سيناريو التصعيد غير محتمل في المرحلة الحالية. الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تدرس في مذكرة التفاهم، لا وجود لمؤشرات سلبية حد هذه الساعة باستثناء ذلك الهجوم المحدود في الوقت وفي الزمان. لكن الأسواق بشكل عام غنوة لو نعود إلى بداية مارس الماضي هنالك نطاق سعري تذبذب بين $90 و$120، كل هذا النطاق السعري يبين بأنه الأسعار حاليا عند المعدل $100 تعتبر إلى حد ما منطقية. لكن الأساس في كل الموضوع هو الإمدادات والمعروض في الأسواق، طالما ما استمر مضيق هرمز مغلقا ما يعني أن الأسواق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض ما فقد وأيضا لتعويض ما فقد من المخزونات العالمية.
7: حاتم، هناك رغبة إيرانية بأن يتم التعامل مع مضيق هرمز على شاكلة قناة السويس وما تدره على مصر من عوائد، هل هذا ممكن في هذه الحالة؟
8: طبعا هذا جدل كبير غنوة، ومن الخطأ مقارنة قناة السويس وهي ممر مائي بمضيق هرمز وهو ممر طبيعي. لكن إجمالا طبعا إيران منذ بداية هذه الحرب توجهت إلى مضيق هرمز كورقة وكأداة ضغط استراتيجي واستعملت كسلاح في هذه الحرب، ثم بعد ذلك بدأ الحديث عن ما بعد الحرب وكيف يمكن إعادة تشكيل أو الصياغة القانونية لهذا المضيق وكيف لإيران يمكن أن تستفيد من ناحيتين من هذا المضيق، ناحية سياسية وهي فرض السيادة بمفهوم تراه إيران، وأيضا تحويل هذا المضيق إلى أصل يمكن أن يضر أموال كما هو الحال في قناة السويس. لكن بشكل عام غنوة هنالك مسألة أساسية، هنالك الفرق بين القنوات الصناعية كما هي قناة السويس وقناة بنما، هذه قنوات صناعية تم شقها من هذه الدول، وبالتالي من حق هذه الدول أن تفرض السيادة كاملة وأن تفرض ما تراه مناسبا من رسوم، سواء كانت رسوم عبور كاملة وهذه الرسوم تخضع لعدة معايير، حمولة هذه السفن يعني كم وزن هذه الحمولة، نوع الشحنة هل هو نفط أو غاز أو قمح أو غيرها، وأيضا حجم هذه السفن، وبالتالي تفرض رسوم وفقا لهذه المعايير. وهنالك أيضا شيء آخر، هذه رسوم عبور والأخرى هي رسوم خدمات، رسوم الخدمات ما هي ما تقدمه إدارة هذه المضايق أو الخدمات من إرشاد ملاحي، السلامة، الإنقاذ واستخدام المواني، هذه بالنسبة لما قلنا هو الممرات المائية التي يتم شقها من قبل الدول. قناة السويس مثلا في الربع الأول من هذا العام ضرت عائدات بأكثر من $1,100,000,000 بارتفاع بحدود 24%، هذه عائدات يعني متداخلة من رسوم عبور وأيضا رسوم خدمات. لكن في المضائق يصبح العملية صعبة جدا، المضائق الطبيعية كمضيق هرمز أو مضيق ملقة أو مضيق جبل طارق، طبيعة الرسوم أولا لا يمكن فرض رسوم عبور عبر هذه المضائق وفقا لقانون البحار، لا تستطيع إيران ولا تستطيع أي دولة وفقا لقانون البحار فرض رسوم، لكن هنالك ما يمكن أن يفرض هو رسوم خدمات، وهذا ما بدأت تتحدث عنه إيران في الآونة الأخيرة من خلال إرشاد الملاحي، السلامة والإنقاذ، استخدام المواني، ربما رسوم لأضرار بيئية معينة وخدمات أمن وسلامة وغيرها. وأيضا هذه المضائق لا يمكن أن تكون عبارة عن أصول تضر دخول يعني بشكل مباشر كما هي الرسوم في الممرات البحرية.
7: طيب دعنا نسأل السيد محمد الدربيح المدير العام لمؤسسة الموانئ الأردنية سابقا والمختص في الشأن البحري الإقليمي، إذن هل يمكن لإيران أن تفرض رسوما على ناقلات النفط بعد أن كان هناك حديثا عن يعني بمقدار دولار عن كل برميل ثم تم التراجع عن ذلك؟
9: أولا يعطيك العافية، يجب أن نوضح ما هي الممرات الدائمة وما هي الممرات المؤقتة. الممرات الدائمة هي الموجودة على الخرائط وهي المعتمدة من

0: من المكتب الهيدروغرافي في بريطانيا، وهي موجودة على الخرائط وموضح فيها دخول وخروج البواخر حتى لتمنع التصادم ما بينها. وهي كلها تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة للمواد من 37 إلى 45، والتي تعطي حرية الملاحة أو حرية العبور لكل السفن دون أن أخذ إذن أو دفع أي رسوم. هذا واتفاقية الأمم المتحدة للعام عام 1982 هي اتفاقية قانون البحار، وهو موقع عليها 164 دولة
1: ولكن سيد
0: ودخلت حيز
1: محمد،
0: التنفيذ.
1: إيران لم
0: هلا بحكي لك،
1: تصادق على اتفاقية الأمم
0: هلا بحكي.
1: المتحدة لقانون
0: نعم
1: البحار.
0: نعم نعم نعم هي سنة 1994 دخلت حيز التنفيذ. أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا وقعت على هذه الاتفاقية ولم تصادق عليها، وبحكم العرف البحري يجب عليها الالتزام فيها.
1: طيب، يعني ولكن على المدى البعيد إلى أي حد يمكن أن يفضي تكريس هكذا واقع ميداني إلى إعادة التفاوض على الإطار القانوني الدولي المنظم للمضائق؟
0: القانون الدولي منظم للمضايق، قلت لك حسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منظمة لجميع هذه الأمور. وأيضا ميثاق الأمم المتحدة في المواد 39 إلى 51 يعطي مجلس الأمن الحق في التدخل في حال أي دولة لم تلتزم بهذه المعايير.
1: طيب سريعا سيد محمد، إيران تفرق اليوم بين رسوم العبور وبدل الخدمات، ماذا يعني ذلك عمليا؟
0: هي إيران في الواقع هي عملت ممر مؤقت، وهو ليس الممر هرمز المعروف والمصادق عليه من المكتب الهيدروغرافي البريطاني. هي عملت ممر خارجي ما بين جزيرة لارك وجزيرة هرمز، وهو غير معترف فيه لحد الآن في الخرائط البحرية. فبالتالي هي ممكن أن تفرض هناك رسوم إرشاد أو رسوم أي شغلة أي أمور أخرى، لأنه يدخل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. أما عندما نتحدث
1: شكرا.
0: عن مضيق هرمز المصادق عليه والمعروف في الخرائط البحرية، فلا يحق لأي دولة فرض أي رسوم عليه.
1: شكرا لك من عمان السيد محمد الدلبيح، أيضا الشكر موصول للزميل حاتم غندير. نهاية هذه الفقرة، أعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: الآن إلى مكة المكرمة، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، حيث سيبقى الحجيج حتى غروب الشمس استعدادا للنفرة إلى مزدلفة. ومعنا من صعيد عرفات الزميل نشوان حسين. أهلا بك نشوان، وكل عام وأنت بخير. قربنا أكثر من المشهد، ما رصدتموه من أجواء ومن ترتيبات مرتبطة بأداء هذا الركن؟
3: كل عام وأنت بخير سهام، وجميع المشاهدين بألف خير. طبعا دعيني أبدأ بعناوين عريضة الحقيقة، لأننا نقترب الآن من غروب الشمس إلى حد ما، مع تغير نكاد نلحظه بشكل واضح هنا في درجات الحرارة، وهذا يساعد كثيرا الحقيقة حتى في تغطيتنا نحن الإعلاميين في كل مكان. نتيجة الحقيقة كانت الساعات الماضية درجات الحرارة عالية جدا، لكن درجات الحرارة عنوان، وعنوان آخر أيضا عملية إدارة الحشود الآن بدأت تأخذ منحا تصاعديا. كنا نتابع التدريبات، والآن نستطيع أن نرى، وسأظهر الآن في الكاميرا صورة حية لعملية أو ما يعرف بعملية إدارة الحشود. وأطلب من المصور هنا الحقيقة الاقتراب من هذا المشهد. هذه تحديدا هي الطريقة التي تتم بها، أو جزء طبعا من الطرق التي تتم بها عملية إدارة الحشود. هؤلاء يقومون بتوجيه، كان هنالك طبعا أعداد أكبر، وتختلف الأعداد من لحظة إلى أخرى حسب وفود الحجاج من جهة إلى أخرى، لكن هذه هي الطريقة التي يتم بها رسم طرق معينة للمشاة، وهذا جزء من عملية إدارة الحشود، العملية التي أشرنا طالما أشرنا إلى أنها معقدة بالواقع. وأيضا في المقابل هذه الأجواء الحقيقة أجواء روحانية تتسم مع هذه الاستعدادات، أو تتزامن مع هذه الاستعدادات الميدانية واللوجستية واسعة لإدارة انتقال الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، الخطوة المقبلة سهام. وأيضا

0: فرق الأمن والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والخدمات الصحية متوفرة على طول الطرق المؤدية إلى مزدلفة. هنالك تحذير طبعا من وزارة الصحة لعدم الطلوع، كان ذلك قبل الرابع عصرا، الآن تجاوزنا الرابع عصرا، عدم الطلوع إلى جبل الرحمة نتيجة درجات الحرارة. كان هنالك متابعة من قبل وزارة الصحة، متابعة صارمة لهذا الموضوع، وكان هنالك دعوة للحجاج للبقاء في منى في مخيماتهم. وأيضا بالحديث هنا عن حلول المساء تدخل المشاعر المقدسة مرحلة جديدة من هذه الحركة المكثفة في مشهد يتكرر سهام سنويا كما تعلمون، لكنه يظل واحدا من أكثر المشاهد تعقيدا على المستوى التنظيمي. ومنذ أن ألقى الحقيقة خطيب مسجد نمرة خطبة عرفة ثم أدى الصلاة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت الجموع في حالة من السكون الروحي، في حالة من الانشغال بالعبادة بالدعاء بالتضرع بعيدا عن ضجيج الحياة اليومية. وكنت قد أشرت الحقيقة سهام إلى أن بعض من التقيتهم هنا بالفعل قال بالحرف إن هذا اليوم هو أعظم يوم في حياته. نعم. وربما لا يلام الإنسان خاصة لمن يزور هذه الأماكن في تفهم هذه المشاعر الجياشة والعاطفة.
1: نشوان حسين الزميل في صعيد عرفات، شكرا لك وللفريق هناك. هذه التغطية من قناة الجزيرة مستمرة مع الزميلة روعة.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يوسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية جنوبية لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا عاجلا بإخلاء مدينة النبطية جنوبية لبنان وبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنه استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوطر الشرقية. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية أمس على مشغرة بالبقاع الغربي. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وأطلق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي انتهك وقف أطلاق النار خلال اليومين الماضيين، وإن هذه الانتهاكات تكشف مرة أخرى عن سوء نية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية قد قال للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. بموازاة هذه التطورات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن انفجارا وقع قرب ناقلة نفط على بعد 60 ميلا بحريا عن مسقط بسلطنة عمان. وفي التطورات بقطاع غزة، أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ الصباح. ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. البداية طبعا من هذا التأكيد لما بدأ اليوم صباح اليوم بأوامر إسرائيلية بإخلاء مدينة النبطية، الآن يبدو أنه هناك قرار إسرائيلي بتوسعة العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
3: نعم، والخبر الذي تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية روعة هو يأتي بإذن من الرقابة العسكرية، أي بموافقة الجيش الإسرائيلي وموافقة وزارة الدفاع على ذلك. وهو يتقاطع حقيقة مع أنباء إسرائيلية كانت تحدثت صباح هذا اليوم، تحديدا القناة 15 الإسرائيلية، عن توغلات تجري خلف الخط الأصفر، أي تلك المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي قبل إعلان ما يسمى بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. والآن هنالك تأكيدات بطبيعة الحال من الرقيب العسكري الذي يجيز هذا الخبر عبر وسائل إعلام الإسرائيلية. الإسرائيلية، والقناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين المتطرف في إسرائيل والموالية لنتنياهو في سياستها تشير إلى وتحدد منطقة العمليات ومنطقة التوغل في منطقة النمطية التي كما أشرت كان الجيش الإسرائيلي أنذر سكانها بالإخلاء، بالإضافة إلى مجغرة وسحمر في تلك المناطق. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تضيف على هذا الخبر وتقول بأن هدف هذه العملية هو إبعاد المسؤولين عن إطلاق المسيرات الانقضاضية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي. بالتالي يفهم من ذلك على أن هذه العملية العسكرية تنتقل من وضع كان فيه الجيش الإسرائيلي في حالة سكون وحالة دفاع إلى حالة هجوم، وهذا إلى حد كبير روعة يتقاطع مع ما كان أفاد به مسؤول إسرائيلي كبير ليلة أمس للقناة 12 الإسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصبحوا يقتلون بواسطة المسيرات الانقضاضية وكأنهم في لعبة روليتا، وكأنهم يعني خلاف الغريزة القتالية والعقيدة القتالية التي تنص على الهجوم هم في حالة سكون ويتلقون هذه الضربات. لذلك كما يبدو تقرر تحريك الجيش الإسرائيلي في إطار عمليات من هذا القبيل. لكن السؤال روعة، هل هذا يعني بأن إسرائيل تريد من خلال هذه العملية العسكرية أن تسيطر على مزيد من الأراضي وتحتل مزيد من الأراضي في تلك المناطق التي توسع فيها عملياتها، أم أنها هي عمليات توغل محدودة لهدف عسكري وبعد ذلك تنسحب منه إلى ما تسميه بالحزام الأمني أو الخط الأصفر؟ هذا سيتضح في إطار العملية وفي خضون الأيام القليلة.
2: كان هناك جلسة وزارية مرتقبة يتوقع فيها التصويت على قرار عسكري مهم، هل نتوقع تصعيدا عسكريا هذه الجلسة أم أن هذا القرار بتوسيع النطاق البري أو التوسع البري في جنوب لبنان هو ما كنا نترقبه؟
3: هو هنالك دعوات من داخل الحكومة الإسرائيلية ومن داخل الجيش الإسرائيلي لتوسيع العمليات العسكرية، والجيش الإسرائيلي يقول بأنه أعد خطة هجوم واسع ضد حزب الله، وأن هذه الخطة يبدو أنها عالقة بين أمرين: الأمر الأول نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر الذي سينعقد مساء هذا اليوم، وبين نتنياهو وترامب من جهة أخرى، وكأن إسرائيل تنتظر ضوءا أخضرا أمريكيا في هذا الخصوص. هنالك محادثات كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بين تل أبيب وواشنطن من أجل محاولة إقناع الإدارة الأمريكية في توسيع هذه العمليات العسكرية، وهنالك تقدير لدى الجانب الإسرائيلي على أن الإدارة الأمريكية تتفهم الموقف الإسرائيلي في مسألة توسيع العمليات.
2: شكرا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. ومعنا من قبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، كيف انعكست على الأرض في جنوب لبنان وفي النبطية تحديدا هذه الخطة الإسرائيلية بتوسيع التواجد والتوغل البري في جنوب لبنان؟
4: القوات الإسرائيلية استمرت بمحاولاتها التقدم باتجاه منطقة النبطية عبر زوتر الشرقية. حتى الآن كل بيانات حزب الله كانت تشير إلى أن العمليات العسكرية من جانب حزب الله تتركز على القوات الإسرائيلية التي تحاول عبور نهر الليطاني باتجاه ضفته الشمالية من تلك المنطقة، ويقول إنه يكبد القوات الإسرائيلية المهاجمة خسائر في العتاد والأرواح، وفقا للبيانات المتتالية التي تركزت كلها هذا اليوم على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية باتجاه زوتر الشرقية ويحمر، وفقا لبيانات حزب الله التي كانت تشير إلى هاتين البلدتين. يحمر شقيف تقع على الضفة الشمالية للنهر وكذلك زوتر الشرقية، وزوتر الشرقية هي المنطقة التي كانت القوات الإسرائيلية حاولت الدخول إليها عدة مرات خلال فترة سابقة. يحمر شقيف تشرف على مناطق واسعة من منطقة إصبع الجليل، وهي تبعد نحو 5 كيلومترات عن المطلي، وتقع على تلة مشرفة على كل منطقة جنوب الليطاني. لذلك تركزت الهجمات الجوية الإسرائيلية هذا اليوم على هاتين البلدتين وتحديدا يحمر شقيف. مدينة النبطي تبعد 5 كيلومترات أيضا عن هاتين البلدتين، وهي كانت محط إنذارات إسرائيلية للإخلاء وغارات استمرت حتى ساعة من الآن، إذ أن هذه الغارات لم تصب فقط النبطي وإنما كل محيطها السكني في البلدات والقرى التي هي عمليا ضواحي لهذه المدينة الرئيسية في جنوب لبنان، مثل كفر رمان وكفر تبنيت وجبشيت وتول وغيرها، حتى حبوش وغيرها من البلدات والقرى التي كانت عرضة لغارات جوية عنيفة. هذا يضاف إلى الغارات المستمرة باتجاه صريفة أرزون وبعض البلدات القريبة منهما. هذه البلدات تطل على منطقة قعقعية الجسر ووادي الحجير الذي يشرف بدوره على المناطق التي بدأت القوات الإسرائيلية هجومها منها، مثل القنطرة ودير سريان، وهي أيضا من المناطق المشرفة هناك ومنطقة خلفية. وكذلك الغارات شملت مناطق في محيط بنت جبيل أي القضاء، في قرى القضاء مثل السلطانية وغيرها، وصولا إلى القطاع الغربي من جنوب لبنان. لكن هذه الغارات كذلك مع الإنذارات تمددت باتجاه البقاع الغربي وتحديدا باتجاه سد القرعون الذي يعد منطقة مهمة على المستوى الاقتصادي وأيضا البيئي وكذلك على مستوى المواصلات. نعم. هناك
2: شكرا جزيلا لك إيهاب العقد، مراسل الجزيرة من إبليس الصقي في جنوب لبنان. ومن بكفية في جبل لبنان معنا العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. حضرة العميد أهلا بك، كيف نقرأ هذا القرار الإسرائيلي بتوسعة وبتجاوز الخط الأصفر؟ هل تريد إسرائيل توسعة الأراضي المحتلة في جنوب لبنان، توسعة هذه المساحة من الاحتلال، أم هو تكتيك عسكري تتوغل وتتراجع عندما تحقق أهدافها العسكرية؟
5: بالطبع الجيش الإسرائيلي بعد احتلال المنطقة الصفراء تعرض للمسيرات والصواريخ من 3 أماكن حاكمة، أهمها ما يحصل الآن بالمناطق الحاكمة في القطاع الشرقي. منطقة شقيف ويحمر شقيف وأرنون هي منطقة تحكم المناطق التي احتلها جنوب الليطاني، هذه المناطق تقع شمال الليطاني. حاول عدة مرات إلى أن توصل إلى أن يصل إلى النهر الذي هو يبعد حوالي 5 كيلومتر، أقرب مسافة من نهر الليطاني إلى الحدود هي في هذه المنطقة. فالآن الاشتباكات تدور في محيط زوتر وفي محيط يحمر شقيف. الهدف الإسرائيلي هو الاستيلاء على أرنون يحمر الشقيف، وهذه المنطقتين الحاكمتين هي توسعة على الخط الأصفر. وأعتقد أن هناك سببان. السبب الأول أن إسرائيل ستحتل هذه الأماكن ولن تتوغل أكثر إلى داخل اللبناني، من أجل إذا أعطتها للمفاوضات، يعني هي تفاوض عليها لبنان أنه نحن ستراجع من هذه المنطقة إلى داخل الخط الأصفر، وكنت قد أعطت لبنان شيئا احتلته حديثا وتراجعت عنه. السبب الثاني هي أن تحكم هذه المنطقة عسكريا لأنها تشرف على كامل القطاع الشرقي في حال احتلالها. ولكن هذه المنطقة خلفها باتجاه لبنان تلال كثيرة وأعلى منها، يعني هذه المنطقة ستكون كذلك مشابهة بالخط الأصفر لدى الإسرائيلي ولن يستفيد منها عسكريا، ولكنه كلما حاول الدخول إلى الداخل اللبناني كلما زاد دخوله في المستنقع اللبناني.
2: وبالتالي يعني إذا كانت الهدف من يحمر من أرنون ويحمر شقيف هو استراتيجي عسكري، برأيك هي صداع أم أنها يمكن أن تكون خطوة أولى باتجاه مزيد من التلال كي تحمي نفسها؟
5: المسلك الذي تنحدر منه لتذهب إلى هذه المنطقة هو مسلك وعر جدا، ينحدر من دير سريان إلى نهر الليطاني ثم يطلع يصعد صعودا باتجاه أرنون. هذه ليست محور تقدم لدبابات أو لجيش كبير، إنها محور تقدم لآليات محدودة، لأن هذه المنطقة وعرة جدا لا يمكن أن يقوم بتوغل بآليات ثقيلة فيها. أنا أعتقد أنه سيحتل هذه التلال إذا استطاع، من أجل الضمان عدم رماية مسيرات وصواريخ عليها وليفاوض عليها كخطوة أولى في المفاوضات المقبلة.
2: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا وتعد مدينة النبطية إحدى أهم المدن في جنوب لبنان، فهي مركز المحافظة ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في المنطقة، كما أن لها دورا بارزا في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ آذار مارس الماضي وضمن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، تتعرض المدينة وبلدات وقرى في قضائها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت دمارا كبيرا ونزوحا لآلاف من سكانها.
6: مدينة النبطي الواقعة جنوبي لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد ويقارب عدد سكانها 100,000، وهي عاصمة محافظة النبطي ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية، وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومترا عن بيروت ونحو 15 كيلومترا عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية، تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها. كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطان في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
2: ومعنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس إسماعيل المسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية. البداية معك دكتور سلامة، مع هذا التصعيد الإسرائيلي والقرار بتجاوز الخط الأصفر في جنوب لبنان، ما الذي بقي من المفاوضات مع الجانب اللبناني ممثلا بالحكومة، والمرتقب الجولة المقبلة خلال الأيام القريبة؟
7: كما ذكر العقيد المتقاعد، أولا نحن في معركة عسكرية، تحاول إسرائيل قدر المستطاع قدم أكبر عدد أو أكبر مساحة ممكنة من الأراضي اللبنانية لكي تدخل إلى المفاوضات، إن كانت مع الجانب اللبناني في واشنطن أو حتى إذا كان هذا الموضوع موضوع يعني موجود على طاولة المفاوضات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تخلق طبيعة جديدة في احتلالها للأراضي اللبنانية، تشترط بعدها لدخول أو لعودة أي نازح لبناني أن يكون خارج إطار أو خارج يعني دعم حزب الله له، فتستطيع أن تتحامل مع هذه الطبيعة الديموغرافية إذا صح القول بالمناطق الصفراء أو في أو ما بعدها، بحيث أنها تتحكم بطبيعة سياسية للسكان الذين يعودون إلى هذه المنطقة. بكل الأحوال لبنان اليوم يدخل إلى المفاوضات الأسبوع القادم وهو منقسم على ذاته، على الأقل هناك 3 توجهات في هذا الموضوع. أكيد حزب الله يحاول أن يكون ضد هذه المفاوضات وأن يمنع قيامها، لأن هذه المفاوضات كلها تقوم على أساس نزع سلاحه وبالتالي إنهاء دوره العسكري، وبالتالي لا يجد أي استفادة من هذه المفاوضات. بالعكس هو يريد أن تكون المفاوضات بيد الجانب الإيراني في هذا الموضوع، فيعني يقوم الإيرانيون بحماية هذا السلاح وحماية دور حزب الله، ومن ثم البقاء على ثنائية الدولة والمقاومة، هكذا يكون أي نوع من الحلول السياسية في لبنان لمصلحته. أما الطرح الثاني وهو طرح القوى المسيحية في لبنان بشكل أوسع وعلى رأسها رئيس الجمهورية، فهو يريد أن يكون للبنان حيثيته الذاتية، فيدخل هذه المفاوضات كطرف مستقل من دون أن يكون هناك هيمنة إيرانية على أي قرار يتخذه، وبالتالي يحمي سيادة لبنان ويكون لبنان في هذا الموضوع سيد نفسه وصاحب قرار السلم والحرب. أما الموقف أو التيار الثالث فهو التيار الذي يقوده رئيس الحكومة، وهو التيار الذي يحاول قدر المستطاع أن يحشد تأييد عربي له وأن يكون إلى يدخل هذه المفاوضات ضمن إطار دعم عربي، فيكون وخاصة في موضوع التنسيق مع سوريا، لأن سوريا ولبنان كلاهما يواجهان نفس المشكلة، لأن إسرائيل تقوم بخلق مناطق عازلة على الجانب السوري كما تخلق مناطق عازلة على الجانب اللبناني، ولذلك ترى أن أي موضوع تفاوضي مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن إطار عربي، ويجب أن تكون أي مخرجات له ضمن إطار دبلوماسي إقليمي أو حتى دولي، يعني يكون هناك نوع من القرارات الدولية في هذا الموضوع، يليها فيما بعد وجود قوى دولية تحاول أن تراقب وأن يعني تمنع إسرائيل من القيام بأي خروقات لوقف إطلاق النار. يعني هذه التوجهات موجودة في لبنان وهي تعبر عن نفسها
2: دعنا
7: في
2: نستطلع
7: معظم استطلاعات
2: التوجهات
7: الرأي العام.
2: الإسرائيلية مع السيد إسماعيل المسلماني، كيف تقرأ ما تفعله إسرائيل؟ ما الذي تسعى لتحقيقه؟ هل هي تسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة في ربع الساعة الأخير من الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب، أم تفرض واقعا جديدا تحيد به المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟
8: مساء الخير. نعم، هذا صحيح أن المشهد اليوم يمكن قراءته بأكثر من مستوى، خاصة الضربات المتبادلة مع الحديث المتكرر عن تهدئة أو تفاهمات غير معلنة، لكن الآن نستطيع القول أنها هي إدارة معركة استنزاف، بمعنى أنها هي لا حرب شاملة بمعنى حاليا، لكن مع رفع تدريجي للضغط العسكري والسياسي والأمني. أهم ما يميز في داخل إسرائيل 3 قضايا الآن هي تعتبرهم هامة جدا، بعد الضغط على نتنياهو وبعد الدراما التي عاشتها في من خلال التفاهمات التي حصلت مذكرة ما بين طهران وواشنطن، وكأن الكارثة حلت على إسرائيل، والضغط والغضب من كلا النخب السياسية سواء بالمعارضة وحتى داخل الائتلاف، مع الغضب الأكبر في المستوطنات. أهم 3 قضايا: موضوع المسيرات، وهي أكثر عقدة تشغل كل إسرائيل وكل مكوناتها الأمني والعسكري والسياسي لإيجاد حل لهذه المعضلة التي هي تراها، ومن هنا بدأ أخذ لخلف الخطوط الخط الأصفر. ثانيا، موضوع البنية الاستخبارية، بمعنى هي تريد قدر إمكان من المعلومات، والأهم الثالثا هي موضوع قادة الوحدات الميدانية، لأن إسرائيل تعتبر أن أخطر تطور ما تطور به حزب الله الدقة في عملية الاستطلاع والدقة في عملية المهاجمة من خلال المسيرات. فعلى سبيل المثال أن اليوم أكثر من 14 مسيرة وبالتالي تجاوز داخل الجنوب وخارجها على المنطقة الحدودية. اليوم إسرائيل في المنطقة الشمالية نتكلم عن 42 مستوطنة، حالة إرباك جديد وفوضى وسخط وغضب وهجوم على الحكومة. نتنياهو ما الذي يفعله الآن؟ يريد أن يقول أولا للمجتمع الإسرائيلي لا يريد إبقاء حالة الهدوء، لأنه لديه مخاوف كثيرة، الحرب وملفات الفساد وملفات المحاكمات والتجنيد والسلطة القضائية وإلى آخره، يريد إبقاء هذه الجبهة مفتوحة. وأنا مستقل ولست جمهورية موز، لأن انتقادات كبيرة حول موضوع تفاهمات ودج أو ربط ملف إيران بالملف اللبناني، وعلى ضوء ذلك يريد نتنياهو من خلال هذا عملية التغول إلى الخلف الخط الأصفر. وهنا رسالتان: رسالة إلى واشنطن أنه أي تفاهمات وأي ترتيبات يجب أن تلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية. ثانيا، جت نبض الدولة اللبنانية التي هي لغاية هذه اللحظة لا تعلق ولا يعني أي تعليقات من جهتها بخصوص العقوبات التي فرضت على الدولة الأمنية والعسكرية. وثانيا، هذا يعني إشعار بأن الدولة اللبنانية بعدها بالمفهوم الإسرائيلي أتكلم، إنه هي يعني في تقارب أو في انسجام حول موضوع حزب الله، وبالتالي هو يريد أن يتغول بشكل أكثر نحو المزيد من أجل فرض وتثبيت معادلات جديدة على المنطقة. هذا يعطي أولا لإيران بأنه أن لا نعطيها شرعية وأن لا تحظى بوحدة الملفات الموجودة، وأيضا لواشنطن، هذا ضغط على واشنطن بالمناسبة، وما جرى على مضيق هرمز في الجنوب في عملية كانت هي عملية ضغط، بمعنى أن ما يتم تصعيد هناك سوف يتم التصعيد بالمقابل، وبالتالي ترامب غير معني يعني انشغال أو توسيع منطقة الإقليمية، وهو يريد

0: ضبط إيقاع نتنياهو، والرغم أنه كان هناك سخط كبير في داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخاصة في موضوع المسيرات التي لغاية هذه اللحظة ما زالت هي تشكل عقدة، وبالتالي النزول أعمق يعطي أكثر شرعنة بالخط الحزام الأمني. وهكذا يقول للإسرائيليين نتنياهو أنه أنا أفعل ما أريد، كلما زادت الضربات كلما كان أعمق وتوسع أكثر.
1: دكتور عماد سلامة، يعني مع هذا التصعيد ومع هذا الواقع الميداني الصعب الذي تفرضه إسرائيل في جنوب لبنان، تحدثت عن انقسام في المشهد اللبناني على طاولة التفاوض، حزب الله الذي يرفض طبعا أن يتخلى عن سلاحه على طاولة مفاوضات مباشرة، رغبات القوى المسيحية والرئيس اللبناني ورئيس الحكومة هي متشابهة في جوهرها، وهي تحييد سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. ولكن ماذا عن الدول الدولية الخارجية، أمريكا، الدول العربية؟ من يمكنه أن يقدم على طاولة المفاوضات أوراق قوة للجانب اللبناني الذي يبدو هو فعليا الأضعف على طاولة المفاوضات؟
2: بالضبط كما ذكرت، يعني الجانب اللبناني هو الأضعف وهو بحاجة ماسة إلى من يدعمه. حزب الله يعتقد أن إيران هي الداعم الأول له، وهي من سيفرض وقف إطلاق النار بهذا الموضوع، ولذلك هو يتمسك بالمفاوضات الإقليمية ويعتبرها هي نجاته موجود هناك وليس في المفاوضات بين الجانب اللبناني والإسرائيلي. بينما الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يريدان أن تكون الدولة هي صاحبة قرار نفسها، وأن لا يكون لإيران اليد في إدارة شؤون لبنان، وخاصة في حال وصل الجانب الإيراني والأمريكي إلى وقف إطلاق النار في لبنان من هذا الباب، فهذا يعني سقوط لبنان في يد حزب الله بشكل ما أو بآخر. لذلك هما يحاولان تحييد لبنان من هذه المعركة الإقليمية وجعله مستقل بهذا الموضوع. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصعيد، وهي تخشى أن هذا التصعيد ممكن أن يؤدي إلى سقوط ورقة التفاهم في حال تعنتت إيران ورفضت ما تقوم به إسرائيل، وهذا من ناحية. فالجانب الأمريكي هو يعطي بعض الضمانات، ولكنه متحيز كليا للمصالح الإسرائيلية والهواجس الإسرائيلية. يبقى الجانب الفرنسي والأوروبي، الفرنسي والأوروبي هو يدعم لبنان ويعني
1: ولكن الحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية حيدته عن طاولة المفاوضات. شكرا جزيلا لك الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، والأستاذ إسماعيل المسلماني من القدس الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن المشهد العسكري والسياسي في لبنان إلى تطورات المسار الأمريكي الإيراني، نتابع المستجدات مع مراسلينا. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين إدغير. البداية معك فادي، رغم التصعيد الذي شهده مضيق هرمز هذه الليلة وتبادل الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة، واشنطن تقول إنها ما تزال متمسكة بالمفاوضات، ما هي آخر المواقف الأمريكية في هذا الاتجاه؟
3: نعم صحيح روعة، كما أشرت مسار المفاوضات الذي عمليا دخلت عليه عمليات عسكرية وتصعيد عسكري في منطقة مضيق هرمز. الولايات المتحدة تقول أن هذه كانت خطوات دفاعية كما قال لنا المتحدث باسم القيادة المركزية يوم أمس، وأن مسؤول أمريكي أشار إلى أن إيران حاولت وشنت هجمات على مدى الساعات 24 الماضية يوم أمس على القوات الأمريكية في المنطقة، وأن الردود الأمريكية جاءت دفاعا عن النفس، ولكن أيضا وجهت ضربات ضد زوارق تقول الولايات المتحدة أنها كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز، وأن لكن وقف إطلاق النار لا يزال ساري. مسألة توجيه ضربات ضد زوارق في مضيق هرمز ربما يفسر حديث وزير الخارجية ماركو روبيو حول المضيق عندما قال في نهاية المطاف مضيق هرمز سوف يفتح بطريقة أو بأخرى، أي بالدبلوماسية أو بالخيار العسكري، وهو قال أنه من

0: من الولايات المتحدة ودول المنطقة، خصوصا تلك في منطقة الخليج والدول الداعمة لهذه الوساطة، بالإضافة إلى باكستان. هناك توافق عام على مسودة اتفاق كما وصفها، ولكن في نهاية المطاف المفاوضات تتعلق أحيانا بكلمة واحدة كما يقول في نص الاتفاق أو عبارة، وبالتالي هناك بحث في كل التفاصيل، خصوصا أن روبيو قال خلال تصريحاته في الهند أنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة ستقبل باتفاق جيد أو لن يكون هناك أي اتفاق، وبالتالي البحث عن بدائل أخرى أي الخيار العسكري. وكان بارزا أيضا روعة محاولة من الجانب الأمريكي ربما لاجتراح حلول وسط مخارج لبعض القضايا، لا سيما فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في منشور إما أن تقوم إيران بالتسليم الفوري لهذا اليورانيوم بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، أو اقترح فكرتين، إما أن تقوم بإتلافه داخل إيران طبعا تحت إشراف دولي، أو في بلد ثالث يجري التوافق عليه. وبالتالي هو يحاول أيضا اجتراح تسويات في هذا الإطار لدفع مسار المفاوضات، علما أن مذكرة التفاهم تركز على مسألة مضيق هرمز ليس على مسألة الملف النووي، وإن كانت الولايات المتحدة تطالب بضمانات من إيران حول الموضوعات التي تقبل بالتفاوض عليها. لكن في مضيق هرمز هناك تشديد أمريكي، وأيضا مرة أخرى روى على لسان وزير الخارجية روبيو أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق على هذا الاتفاق الإطار ينبغي أن يفتح مضيق هرمز فورا وبدون أي عراقيل.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من واشنطن. نور الدين دغير، بعد التفاؤل الذي عم أمس في طهران ورغم هذه التأكيدات الأمريكية بالرغبة للتوصل إلى اتفاق، كيف تبدو فرص العملية التفاوضية في طهران اليوم؟
2: روى بكل تأكيد الأجواء هنا في طهران ربما لم يغادرها جو التفاؤل رغم ما حدث أمس في مضيق هرمز، لكن هناك نقاط ربما ويمكن القول بأنها قد تكون نوعا ما أثرت بشكل أو بآخر على المفاوضات وعلى مسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن المواجهات في مضيق هرمز، وسمعنا كلاما قويا من الخارجية الإيرانية التي قالت بأن هذا الهجوم جاء وطهران منخرطة في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا بدأ الحديث عن مسألة انعدام الثقة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الثانية والجوهرية هي مسألة لبنان، يبدو أنها كذلك أثرت بشكل كبير جدا على مسار المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما تعلمين روعة على أن مسألة وقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان كذلك هو جزء من البنود التي يتم الحديث والتفاوض بينها حولها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. العمليات الإسرائيلية أمس التي كانت في لبنان والتحذير والتهديد الإسرائيلي باستهداف بيروت يبدو أنه أزعج الجانب الإيراني هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ويبدو أن أجواء المفاوضات والوساطات يبدو أنها نقلت شيئا ما من الرسائل، رسائل الانزعاج ورسائل القلق الإيراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأن مواصلة الهجمات على لبنان ربما قد يعرقل بشكل أو بآخر مسار المفاوضات ومسار التوصل إلى اتفاق. لكن بالعنوان العريض، هل يمكن القول بأن مسار التفاوض الآن قد تأثر بشكل كبير جدا؟ الجو هنا حتى وإن لم يكن هناك حديث كثير، لكن ما يمكن رصده من بعض المواقف من الصحف المقربة من الجهات العسكرية الأمنية أو الحكومية، يمكن القول بأن الجو لا يزال إيجابيا. وأكثر من ذلك، حينما يتم الحديث عن الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني برئاسة محمد باقر قليبوف ومعه عباس عراقشي إلى العاصمة القطرية الدوحة، الحديث العام هنا في طهران يتحدث عن إيجابية هذه الزيارة وبأنها كان لها دور أساسي ومهم كذلك في الدفع بالمفاوضات، بمعنى أن مجموعة من النقاط التي كانت عالقة من خلال الوساطات، الوساطة القطرية والوساطة الباكستانية التي تعتبر كما قالت الخارجية اليوم كوساطة مركزية في هذه المفاوضات، استطاعت أن تتجاوز بعض النقاط. كان هناك حديث في الأموال المجمدة، كان هناك حديث في قضية اليورانيوم العالي التخصيب، وكذلك في مضيق هرمز. يبدو بحسب ما هو الجو الحاكم وداخل الأجواء السياسية هنا في إيران أن هناك انفراج ربما قد تحدث خلال اللحظات المقبلة، بمعنى أن الأمل لا يزال قائما، بمعنى أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة، لكن الحذر ربما

0: ربما والتخوف وهو القيام بعمليات أخرى ربما في لبنان، وهذا خطر يعني تحذير شديد ربما وخطر ربما على المفاوضات بشكل كبير، وكذلك عودة المواجهة من جديد إلى مضيق هرمز. هذين الشقين ربما قد يؤثران بشكل كبير على أي مسار للمفاوضات، لكن بالخلاصة الجو لا يزال لحد الساعة إيجابي.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. اليوم فتحت الضربة الأمريكية أو هذا التوتر في مضيق هرمز باب التساؤلات حول على إيران، باب التساؤل عن فرص التوصل إلى اتفاق بعد أن سادت أجواء إيجابية حول المفاوضات خلال اليومين الماضيين. فكيف نقرأ الرسالة الأمريكية وكيف نقرأ الرد الإيراني؟ لذلك نناقش هذه التساؤلات مع ضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، ومعنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أبدأ معك دكتور صدقيان، رسائل انزعاج إيرانية سواء من التصعيد على جبهة لبنان خصوصا أنها تتمسك بتضمين لبنان في اتفاق وقف الحرب، ورسائل انزعاج مما جرى في مضيق هرمز، ولكن بحسب مدير مكتبنا في طهران الأجواء ما تزال إيجابية، إلى أي مدى لا يمكن لإيران اليوم التخلي عن المسار التفاوضي؟
2: كل عام وأنتم بخير، وللمشاهدين وللضيوف أصدقائي الكرام. أن يعتقد بأن التوصيف الدقيق الذي قاله إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كان في مكانه، وهو قال بأننا قريبون جدا من التوصل لاتفاق وبعيدون جدا من التوصل لاتفاق، وهذا يبرمج الوضع الذي أو السلوك التفاوض الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي كثير من المراقبين يعتقدون بأن ما كان عليه الرئيس ترامب يوم السبت الماضي يختلف كثيرا عما كان عليه يوم الأحد ويوم أمس واليوم، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك الكثير من المتغيرات التي تؤثر على الرئيس ترامب، ولذلك نحن الآن في منتصف الطريق لا ندري هل أن الرئيس ترامب فعلا يريد التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، أم أنه يريد أن يماطل أو يعني يتأخر. ربما هذا التأخر وهذه المماطلة في الموافقة من عدمها هذا يعني يدعم تلك الرؤية التي تقول بأن فعلا الرئيس الأمريكي يريد أن يوجه ضربة إلى الجانب الإيراني وهجوم مباغت، وربما بعد موسم الحج، لأنه الآن أكثر من مليون شخص مسلم موجودين في الديار المقدسة، ولربما ينتظر نهاية هذه حتى يرجع المسلمون إلى ديارهم ويبدأ بهذه الهجمة، لأن الأجواء سوف تغلق فيما إذا بدأت الحرب. لكن هنا وهناك الكثير من الأرقام على ذلك، بالإضافة إلى أن هذا الاحتكاك الذي حصل يوم أمس وهذه الحالة الغير معروفة وغير مطمئنة عند الرئيس ترامب، هذا يساعد الداخل الإيراني المتشدد، لأنه لدينا في داخل إيران وسط يدعم المفاوضات ويقول لنذهب مع المفاووضات أينما وصلت، ووسط آخر يقول بأنه يجب أن نتريث كثيرا أمام المفاوضات مع ترامب، لأن ترامب هو الذي انسحب من اتفاق 2015 وبالتالي فرض عقوبات، والمفاوضات العام الماضي أيضا لم تنجح، مفاوضات العام الماضي لم تنجح، مفاوضات العام الحالي أيضا هم لم تكن ناجحة ولم تصل إلى نتيجة، وبالتالي من العبث أن نذهب مع الرئيس ترامب إلى الملانهاية، ويجب وضع حد لهذه المفاوضات التي تعطي الرئيس ترامب ذريعة من أجل مهاجمة إيران مرة أخرى. مثل هذه الأمور والاحتكاكات العسكرية والتململ بعدم إعطاء موقف، أنا أعتقد بأنه يؤثر على المفاوض الإيراني ويجعله أكثر تشددا في المفاوضات.
1: توقف فقط مع هذه الصور المباشرة من جنوب لبنان من غارة على بلدة صدقين في جنوب لبنان. إذن التصعيد الإسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وتجلى أيضا بقرار الجيش الإسرائيلي بتوسعة العملية البرية بما بعدت بما يتجاوز الخط الأصفر، إذن من بلدة صدقين جنوب لبنان غارة إسرائيلية جديدة. وكانت إسرائيل اليوم أصدرت أوامر إخلاء أيضا لمدينة النبطية بعد أن أصدرت أمس أوامر إخلاء في مدينة صور لبعض الأحياء في مدينة صور، ولكن اليوم لمدينة النبطية كاملة. إذن هذه الصور للغارة إسرائيلية على بلدة صدقين جنوبية لبنان. أعود إليك سيدة هيام النعواس. يعني عندما يتحدث ماركو ريبيو عن أن الاتفاق ما يزال يحتاج إلى بضعة أيام رغم التوافق على أغلب النقاط، أتوقف عند كلمة قالها إن المفاوضات تعلق أحيانا عند كلمة واحدة. أين تعلق المفاوضات الآن بالنسبة للجانب الأمريكي؟ لماذا يحتاج لمزيد من الوقت رغم التوصل إلى اتفاق حول أغلب النقاط؟
3: ليس لدينا قدرة إتاحة لنعرف ما يدور لنتكهن بما يحدث. في الماضي كانت دائما هناك مفاوضات، وفي المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي رعت الولايات المتحدة هناك دائما مشكلة وجود مسودتين، واحدة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة المحلية. هذه هي المشكلة ومشكلة الترجمة. إلى ذلك الولايات المتحدة تلتزم دائما بالنسخة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية المفهومة، وفي الماضي كانت هناك مشكلات من حيث أن هذا النص ترجم بطريقة أو بأخرى. يمكن أن تكون هناك مشكلة في هذه المرة، لا ندري حقيقة لأننا لسنا مطلعين على ما جعل وزير الخارجية يعطي هذا التعليق.
1: كان هناك تحركات رصدت يعني في المصادر المفتوحة، تم رصد تحركات عسكرية أمريكية في مضيق هرمز، وكان هناك هذا التوتر الليلة الماضية. برأيك إلى أي مدى ما زال الخيار العسكري موجودا بالنسبة للولايات المتحدة، وإلى أي مدى ترجحين كفة التوصل إلى اتفاق وفق التصريحات الأمريكية؟
3: هذه ثلاثة أمور أعطيتني إياها. أولا المؤشر الأول هنا في المنطقة، طالما أن هناك موجودة هذا المؤشر هذا الدليل، إذن هذا لم يكن هناك انسحاب، إذن هذا مؤشر. القيادة المركزية فقط أريد أن أوضح جمهوركم المشاهد، القيادة المركزية ليست مؤسسة ومنظمة سياسية بل عسكرية، وقالوا في بيان واضح بأنهم ردوا على اعتداء عليهم أو تهديد لهم، وهذا لم يكن عملا سياسيا، بل لا يفعلونهم ذلك إلا إذا كانت لديهم قدرة ومعلومات استخبارية لتحييد القوة التي حاولت الحاق الضرر بهم. إذن وفقا للقيادة المركزية هذا ما قالته. في نفس الوقت القيادة المركزية قالت إن هذا كان عملا من باب الدفاع عن النفس، لأن الحرس الثوري أراد أن يزرع الألغام. هذا ليس مدعاة للثقة، بل هذا جعل القيادة المركزية تفكر عن ماذا كان يجري. فيما يتعلق بالمفاوضات برمتي أنا ما زلت متفائلة. طبعا لا نستطيع التعامل مع الأمور برفضها بل بالتعامل مع أي مقترحات، والرئيس ترامب لم يتخلى عن المسار، كان بإمكانه أن يفعل ذلك وقد فعله في الماضي لكن لم يفعل ذلك. إذن هناك نوايا طيبة لدى كلا الطرفين للاستمرار.
1: دكتور شرقاوي، إذا أردنا أن نتوقف عند التفاصيل خصوصا مع التصعيد الإسرائيلي الآن في جنوب لبنان، إذا أردنا أن نتوقف عند المطلب الإيراني بتضمين بند لبنان في وقف الحرب، هل هو شرط أم بند؟ هل يمكن للولايات المتحدة أن تتخلى عن لبنان في هذا الاتفاق وأن تتخلى إيران وتقبل إيران بالتخلي عنه مقابل ما تريد إسرائيل تحقيقه عبر التصعيد الميداني؟
4: ورقة لبنان تثير قراءتين مختلفتين. ترامب أفسح يد نتنياهو في الجبهة اللبنانية، بمعنى أن ترامب لا يربط أو لا يقيم رابطة عضوية بين وقف الحرب على إيران ووقف حرب إسرائيل على لبنان. بالنسبة له الأمران منفصلين تماما، لكن في القراءة الإيرانية يصبح الفهم فهما تركيبيا، أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من المطلب الرئيسي لدى طهران بوقف الحرب، بمعنى المفهوم الإيراني لوقف الحرب هو أنها تكون على جميع الجبهات. هذا أيضا له تأثير مباشر على أجواء المفاوضات بالوساطة الباكستانية بالوساطة القطرية. إذن نحن أمام محاولة الجمع بين عدة عناصر، البعض منها قد يدخل في هذه التركيبة، لذلك جاء الحديث يوم السبت عن مذكرة التفاهم، لكن هناك قضايا أخرى لا يمكن تركيبها، تصبح خارج أو تنفر من دخولها في هذا النسيج الدبلوماسي. لذلك يبدو أن موضوع لبنان يبقى مثيرا للشك، ولكن هناك قضايا بالنسبة لموقف ترامب، هناك قضايا أكثر أهمية من موضوع لبنان، قضية الملف النووي وقضية مآل اليورانيوم عالي التخصيب 450 كيلو، أين مصيرها؟ إذا أعدنا هاتين المسألتين إلى المفاوضين الإيرانيين لهم وجهة نظر مختلفة. هم كانوا يعولون أن هناك تدرج من حيث التفاوض، بمعنى يتم ترحيل هاتين القضيتين إلى بعد ما بعد شهر من المفاوضات. في المحصل النهائي إذا اعتمدنا مقاييس تحليل الصراعات، يبدو أن هناك توجه نحو المفاوضات، هناك قابلية الطرفين في طهران وفي البيت الأبيض، ولكن من الناحية العملية ليس هناك انسجام كلي من الناحية النفسية ومن الناحية السياسية، لم نصل بعد إلى هذا الائتلاف حول ما يطرحه الوسطاء. وبالتالي يمكن التعويل على أن مذكرة التفاهم يمكن أن تصبح حصادا دبلوماسيا يعتد به عند الطرف الإيراني وعند الطرف الأمريكي.
1: دكتور صدقيان، ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها إيران باتجاه انسجام أكبر حول ما يعرضه الوسطاء؟
2: الرئيس الإيراني قال يوم أمس الأول، قال بشكل واضح بأننا أو يعني بأن إيران ليس لديها ما تعطي أكثر مما أعطته، وبالتالي التنازلات عطت تنازلات في قضية مضيق هرمز وحتى في قضية في البرنامج النووي. وهذه الصياغة التي تمت يوم السبت الماضي بين الوسيط الباكستاني والوسيط القطري مع إيران ووافقوا عليها وقدموها للرئيس ترامب وقبلها رئيس ترامب يوم السبت، لكنه تراجع. الآن إيران أمام مشكلة كبيرة، هذه المشكلة بمسارين. المشكلة الأولى هو السلوك المتناقض للرئيس ترامب، هذه مشكلة لا أدري هذه عفوية أم مدروسة محسوبة النتائج، هذه نقطة. النقطة الثانية نتنياهو يوم أمس كان كوشنير وويتكوف ستيف ويتكوف كانوا في تل أبيب، وبالتالي لا أدري هل هو ينصاع إلى ما يقوله نتنياهو، ما يقوله الصقور المعارضين للتوصل لاتفاق مع إيران، هذه مشكلة أخرى. هذين المسارين يؤثران على الرئيس ترامب، وبالتالي يصبح الجانب الإيراني هو لا يدري كيف يمكن أن يتقدم مع ترامب إلى اتفاق، وهذه مشكلة كبيرة.
1: سيدا عواس، باختصار سؤال أخير، أين يقع نتنياهو وما تريد إسرائيل والملف اللبناني من المعادلة الأمريكية ومن الحسابات الأمريكية في هذا الاتفاق؟
3: على النقيض مما يريد الناس أن يصدقوه، الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر في هذه العلاقة ونتنياهو الشريك الأصغر. إسرائيل تعتمد على أمريكا، أمريكا لا تعتمد على إسرائيل. أتفق أن حكومات أمريكا السابقة لم تتعامل مع لبنان، طبعا كلهم تعاملوا مع لبنان على أساس مسألة أمنية لإسرائيل، وما لم يتغير ذلك لن نرى أي انفراج في القريب العاجل.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. في المباحثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما تنشره وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مقربة من الطرفين، يبرز الخلاف في عدة عقد تفاوضية من خلال المصطلحات والتوصيفات المستخدمة، وفي ظل غياب نصوص دقيقة يبرز الخلاف عبر قراءة خطاب الطرفين سياسيا.
5: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ثقيل ينعكس على خلافاتهما. هو ليس خلافاً على تفاصيل أي اتفاق محتمل وحسب، بل أيضاً خلاف يظهر في التوصيفات والمصطلحات. تبدأ التساؤلات من: هل هو اتفاق أم مذكرة تفاهم؟ تريده أمريكا بحسب التوصيفات التي يستخدمها رئيسها اتفاقاً أو صفقة، وهذا بالمعنى القانوني اتفاق نهائي ملزم وشامل. تتحدث إيران في هذه المرحلة عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطار بحسب التوصيفات التي يستخدمها مسؤولها، ما يعني تفاهماً أولياً يؤسس أرضية لتفاهمات ومباحثات قادمة. مصطلح آخر محل خلاف بينهما، أهو وقف إطلاق نار أم وقف للحرب؟ تريده الولايات المتحدة بحسب ما نشرته مصادر إعلامية وقفاً لإطلاق النار قابلاً للتمديد، بمعنى مهلة لاختبار نوايا وصدق الطرف الآخر. وتريده إيران إنهاءً كاملاً للحرب على كل الجبهات، جبهتها وجبهات حلفائها، وتطالب طهران بضمانات وتعهدات. بحسب مصادر صحفية فقد التقى الطرفان على تمديد لوقف إطلاق النار 60 يوماً، وهو ما قد يحقق مطلب الطرفين نوعاً ما. الطرف الإيراني الذي يريد مناقشة تفاصيل الملف النووي لاحقاً، والأمريكي الذي يريد أن يبقي يد ترامب على زناد استئناف الحرب بحال عدم الوصول إلى نتيجة. في النووي تحديداً يختلفان كثيراً في مصطلحات تعريف المطالب والشروط. أمريكياً تتحدث واشنطن عن ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، هذا يعني عملياً لا تخصيب بنسب مرتفعة ولا مخزون لليورانيوم عالي التخصيب، لذا على طهران تسليمه للخارج، فتستخدم واشنطن مصطلح وقف النشاط النووي. تتريث إيران عند هذه النقطة، تطالب بتأجيل التفاوض حولها، وحين تخرج تسريبات إعلامية عن مسؤولي تستخدم مصطلح تعليق التخصيب أو تجميده، بل وحتى الموافقة المبدئية على ترقيق كمية منه، وكلها توصيفات تؤشر لمرحلة مؤقتة. بحال أجل الطرفان الحديث عن التفاصيل النووية من عدمه، يبقى تركيزهما منصباً على مضيق هرمز. تشترط إيران فتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي عنها. لا تطلب رسوماً للعبور، بل تستخدم صيغة خدمات للعبور توظف عليها رسوم من قبيل التأمين والصيانة. في التوقعات الإعلامية المرتبطة بالبنود الأمريكية تستخدم واشنطن توصيفاً دقيقاً، تقول إنه على إيران فتح المضيق تماماً وضمان حرية الملاحة. إذن تختلف المصطلحات في تعريفها الفني الذي يركز على الآليات والإجراءات، وفي تعريفها السياسي الذي يشير إلى الرسائل والمواقف. تتحدث واشنطن عن رغبتها في قيود وضمانات لتحقيق كل ما سبق، وتتحدث إيران عن ترتيبات متبادلة وعدم التنازل من طرف واحد.
1: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم. من دير البلح معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما آخر التصعيد الذي تمارسه إسرائيل في القطاع؟
6: آخر الغارات الجوية الإسرائيلية روعة كانت على منطقة شمال مدينة دير البلح، وبالتحديد في منطقة الزوايدة. استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، تم نقل العديد من الإصابات للمستشفى الميداني غرب. هناك أيضا في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي كانت على موعد مع عدة غارات حقيقة نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي في تلك المنطقة. ارتقى 5 من الشهداء، عاد عن أكثر من 10 من الجرحى، وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى. عدد من الجرحى تم وصف حالتهم بأنها إصابات خطيرة، ويتعامل معها الطاقم الطبي في الوقت الحالي داخل غرف العمليات وفي العناية المركزة. هذه الغارات الجوية الإسرائيلية تأتي أيضا على وقع القصف المدفع المتواصل في المناطق الشرقية للقطاع بشكل عام، منطقة شرق المحافظة الوسطى وبالتحديد شرق دير البلح، شرق مخيم البريش، شرق مخيم المغازي، عاد عن المناطق الشرقية أيضا لمدينة غزة كحي الزيتون وحي الشجاعية وحي التفاح، ولكن المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وبالتحديد منطقة المواصل التي هي تصنف ضمن المناطق الأكثر ازدحاما بالمواطنين، كانت هناك غارة جوية إسرائيلية على سيارة مدنية، وهذا أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين بالإضافة لجرح عديد من الفلسطينيين. الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس، وصفت عدد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة. على وقع أيضا هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما زالت القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات إطلاق نار في المنطقة الغربية لمدينة رفح والمناطق الجنوبية لخان يونس والمناطق الشرقية أيضا لخان يونس، وهناك عمليات نسف متواصلة. وتتصارع هذه العمليات حقيقة، لأن الجيش الإسرائيلي يحدث دمارا كبيرا في عمليات النسف الذي تنفذها القوات الإسرائيلية داخل مناطق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي داخل ما يعرف بالخط الأصفر هنا محليا في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة من دير البلح. والآن إلى مكة المكرمة ووقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ونتابع هذه الصور المباشرة من صعيد عرفات، حيث سيبقى الحجيج حتى غروب الشمس لينفروا بعده إلى مزدلفة. من صعيد عرفات معنا مراسل الجزيرة بدر ربيعان. بدر، إذن بأي أجواء اليوم أدى الحجيج ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات؟
7: نعم روعة، في هذه اللحظات حقيقة بدأت الخطة المرورية لعملية تفويج جموع الحجيج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. تم إغلاق المداخل المؤدية إلى مشعر عرفات، وبالتالي عملية توجيه الحافلات والمسار الراجل أيضا، إضافة إلى أنماط النقل الأخرى من خلال القطار مشاعر المقدسة إلى مشعر مزدلفة، وهو ثالث محطات النسك للحاج الذي يؤدي الفريضة. حقيقة نتحدث عن إدارة حركة حشود من خلال مركز تحكم تسير وفق حقيقة وفق المسؤولين بعملية دقيقة، لم تسجل أي حوادث ولله الحمد خلال هذا اليوم. نتحدث عن أكبر تجمع بشري على مستوى العالم، ما يقرب من أكثر من 1.5 مليون حاج. الحجاج كانوا أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستمعوا إلى خطبة جامع نمرة هنا التي ألقاها فضيلة الشيخ علي الحذيفي وهو أقدم أئمة المسجد النبوي الشريف، تحدث فيها عن رسائل إيمانية إضافة إلى تعزيز قيم الرحمة ووحدة المسلمين ونبذ الغلو والتطرف والدعوة إلى التوحيد والتقوى. حقيقة السلطات الأمنية هنا فرضت طوق أمني على كافة مداخل ومخارج المشاعر المقدسة بهدف تنظيم عملية تفويج الحجيج. نتحدث صحيا، وزارة الصحة أعلنت رفع جاهزية التشغيلية لمستشفيات مشعر عرفات، لم تسجل حتى اللحظة أي تفشي لأوبئة ولله الحمد، لم يكن هناك على الأقل أرقام فيما يتعلق حتى اللحظة فيما يتعلق بحالات الإجهاد الحراري. نتحدث عن درجات حرارة مرتفعة ظهر اليوم في أوقات الذروة، وكانت هيئة الأرصاد نبهت جموع الحجيج باتخاذ الإجراءات الوقائية وعدم الذهاب إلى جبل عرفة في وقت الذروة تحديدا لتجنب التعرض لأشعة الشمس. حقيقة الحالة الصحية للحجاج مطمئنة وفقا لوزارة الصحة، أيضا جهود الجهات الأخرى المتعلقة. نتحدث الآن عن مرحلة مسارات التفويج، هناك غرفة تحكم تقوم بتوجيه شركات الطوافة ومؤسسات المتعلقة بخدمة الحجيج عبر مسارات تنطلق من خلالها من خلال مشعر مزدلفة إلى مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة، حيث سيبقى الحجاج هناك حتى ساعات الصباح الأولى، يجمعون صلاتي المغرب والعشاء هناك، يجمعون الحصى وثم ينطلقون منها إلى مشعر منى.
1: مما تقوله بدر يعني يبدو واضحا أن مشروع توسعة الحرم الثالثة يعني أتت بنتائجها من انسيابية لحركة الحجيج اليوم. حدثنا أكثر عن هذا المشروع، ما كانت تفاصيله وما حجمه؟
7: نعم روعة، حقيقة فيما يتعلق بمشروع توسعة الثالثة وهي التوسعة التي ما زالت تجري حتى اللحظة، اكتمل فيها عدد من المباني خلال الفترة الماضية، زادت الطاقة الاستيعابية للمصلين والزوار بيت الله الحرام إلى أكثر من 1,800,000 مصلي. هناك 7 أدوار للطواف، في هذه المرحلة سيتم تخصيص دور الطواف فقط للطائفين. سابقا كان هناك يعني يتم الصلاة في صحن المطاف، في المرحلة الحالية سيخصص فقط للطائفين. ارتفعت يعني استيعاب المطاف من 50,000 إلى 107,000 طائف في الساعة، وهذا رقم حقيقة كبير مقارنة بالسنوات الماضية. ساهم أيضا في تقليل الضغط على يعني الجهات الأخرى في المسجد الحرام. أيضا الساحات الشمالية تستوعب لعدد من عشرات الآلاف من المصلين، وهي من ضمن التوسعة التي أعلن عنها. كل هذا حقيقة ساهم في منظومة عمل تهدف إلى يعني استيعاب عدد أكبر من الزوار، عدد أكبر من الحجيج، تخفيف الضغط على المداخل ومخارج المسجد الحرام، وبالتالي تسهيل وتيسير يعني وصول الزائرين إليه. حقيقة كل هذا يرتبط بما يوجد من خدمات في المشاعر المقدسة. أنا أتحدث عن مشعر عرفات، مشعر منى، مشعر مزدلفة. هناك يعني تطوير على مستوى مسألة الخدمات، مسألة التكييف الأرضي، مسألة الرذاذ المنتشرة على امتداد مسارات وطرق المشاعر المقدسة، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية ل يعني قطار المشاعر، وهو جزء هام حقيقة في عملية التفويج التي ستتم خلال الساعة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة، إذن من صعيد عرفات. رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة، أهلا بكم مشاهدينا، وإليكم تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يوسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية جنوبية لبنان. وقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في النبطية وقضائها وفي البقاع الغربي بعد توجيهه إنذارا بإخلاء مدينة النبطية جنوبية لبنان وبلدتي مشغرة وصحمر في البقاع الغربي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنها استهدفت آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الريطاني في بلدة زوطر الشرقية. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية أمس على مشغرة بالبقاع الغربي. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وأطلق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي انتهك وقف أطلاق النار خلال اليومين الماضيين، وإن هذه الانتهاكات تكشف مرة أخرى عن سوء نية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد قال للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن البحرية الأمريكية استأنفت عمليات مساعدة السفن في عبور مضيق هرمز. بموازاة هذه التطورات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن انفجاراً وقع قرب ناقلة نفط كانت على بعد 60 ميلاً بحرياً من مسقط عاصمة سلطنة عمان. وفي التطورات بقطاع غزة، أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ الصباح. معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. البداية معك جوني، ميدانيا في صور، كيف انعكس القرار الإسرائيلي بتوسعة العملية البرية بما يتجاوز الخط الأصفر على الميدان في جنوب لبنان مع التصعيد الذي نشهده منذ يومين؟
8: Okay. يمكن القول روعة أن كل المعطيات الميدانية هنا في الجنوب اللبناني تصب في خانة واحدة وتؤدي إلى نتيجة واحدة. هذا التصعيد الإسرائيلي مستمر، يتوسع ويتمدد ويتكثف، وتحديدا من خلال سلسلة الغارات التي رصدناها خلال الساعات الماضية خلال ساعات هذا النهار، أكان هنا في ناحية الغربية من الجنوب اللبناني، ونحن نتحدث عن غارات على بلدة معركة على سبيل المثال، وهناك يبدو سقط شهداء وجرحى بنتيجة استهداف أحد المنازل، بالإضافة إلى غارات على بلدة صديقين وأيضا على محيط منطقة برج الشمالي. في القطاع الأوسط التصعيد كان لافتا وحاضرا من خلال سلسلة من الغارات المتتالية.

0: على منطقة السلطانية وأيضا على بئر السلاسل وعلى بلدة صريفة صباحا، حيث استشهد مسعف وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وأصيب 2 آخرين. أما التركيز الأكبر يمكن القول كان في ناحية قضاء النبطية، مع الإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لتلك المدينة وسلسلة الغارات التي استهدفت مدينة النبطية بعينها وبلدات واقعة في محيطها ككفر تبنيت وأيضا يحمر لشقيف. وهنا هناك يمكن الحديث عن حزام ناري حصل بنتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة. التوسع في العدوان الإسرائيلي امتد إلى البقاع الغربي، مع الإنذار الذي وجه إلى بلدتي مشغرة وصحمر. ليست المرة الأولى التي ينذر فيها الجيش الإسرائيلي هاتين البلدتين في منطقة البقاع الغربي شرقا. حصلت استهدافات في مرات سابقة لهاتين البلدتين، ويوم أمس كانت هناك غارة أيضا أو غارات على بلدة مشغرة خلال ساعات الليل، أدت إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. واللافت أيضا في سياق هذه المعطيات المتعلقة بمنطقة البقاع الغربي هي الغارات التي حصلت على محيط بحيرة القرعون عند طرقات رئيسية وحيوية قريبة من بلدة مشغرة، وبالتالي واضح أن الاستهداف الذي حصل هناك يصب في خانة التصعيد الإسرائيلي باتجاه الشرق اللبناني وتحديدا منطقة البقاع الغربي. في المقابل حزب الله كان تحدث عن نحو 10 عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية. آخر ما أعلنه حزب الله هو استهداف آلية نميرة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وفق ما جاء في هذا البيان الرسمي. لكن يبقى الأهم على الأغلب هو ما أعلن صباحا عن اشتباكات مباشرة حصلت في محيط بلدة زوتر الشرقية بين حزب الله وقوة إسرائيلية. قال الحزب في بيان مفصل إنه تصدى لهذه القوة الإسرائيلية التي حاولت التقدم باتجاه زوتر الشرقية إلى شمال نهر الليطاني، مع ما يعنيه ذلك من معطيات ميدانية وسعي عسكري إسرائيلي للتوسع باتجاه منطقة شمال الليطاني وخارج المناطق المعروفة بمنطقة الخط الأصفر. قال حزب الله إنه استهدف تلك القوة الإسرائيلية بعدد كبير من الأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وأيضا المسيرات الانقضاضية، وتحدث عن استهداف دبابة ميركافا واحتراقها بشكل رئيسي. وبالتالي في مقابل التصعيد الإسرائيلي أيضا هناك تصعيد من خلال عمليات حزب الله. هذا المشهد الميداني لا يمكن فصله عن سياق التطورات والمعطيات السياسية. هناك فهم، هناك اعتقاد في الداخل اللبناني بأن هذه المعطيات وهذه الضغوط الإسرائيلية الميدانية هي مرتبطة بمسألتين أساسيتين. أولا الاجتماع الأمني التنسيقي برعاية أمريكية، وهو يفترض أن يعقد يوم الجمعة المقبل في واشنطن، وكانت المصادر اللبنانية قالت أنه اجتماع تقني بحت ولن تطرح فيه أي مسائل متعلقة بتشكيل تفصيلا في الجيش اللبناني للتعامل مع سلاح حزب الله كما كان سرب خلال الأسابيع الماضية. والمسألة الثانية أيضا التي يمكن وضعها في سياق التحليل السياسي أن هذا التصعيد الإسرائيلي الميداني يرتبط بشكل أو بآخر بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية والحديث عن إمكانية التوصل إلى تفاهم ما، والإصرار الإيراني على ما يبدو أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار أو أي تفاهم جديد أن يكون لبنان من ضمنه وأن يشمله هذا التفاهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من صور. ننوه بهذا الخبر العاجل، حزب الله يقول إنه استهدف بمسيرة آلية نميرة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة زوتر الشرقية وحقق إصابة. إلياس، هذه التطورات، هذه الاستهدافات من الجانب من جانب حزب الله باتجاه إسرائيل وهذا التصعيد من الجانب الإسرائيلي باتجاه لبنان، ما آخر ما يتم الحديث عنه من الجانب الإسرائيلي؟
2: نعم، ودعينا نشير فقط إلى هذه المسألة في زوتر، أن الجيش الإسرائيلي حاول في قبل أسابيع أيضا القيام بعملية عسكرية هناك ووجد مقاومة ومواجهة شديدة من جانب حزب الله، والجيش الإسرائيلي اعترف وأعلن عن ذلك. نشير هنا في آخر التحديثات روعة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث حتى الآن عن اختراق 15 مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله منذ ساعات الصباح باتجاه الجليل الأعلى، ومن الواضح من المناطق التي استهدفتها بأنها كانت تستهدف قواعد عسكرية وثكنات عسكرية تابعة للجيش وتحشدات للجيش الجيش الإسرائيلي في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. إذن الاستهدافات هي من طرفي الحدود الدولية. نلاحظ أن منطقة نتوعة دوت فيها صافرات الإنذار 4 مرات متتالية في أقل من ساعتين، وكان واضحا بأنه كما يبدو هنالك محاولة لاستهداف القيادة العليا لفرقة الجليل، الفرقة رقم 91 التي تعمل على احتلال لبنان وتنشط في أكثر من موقع ومكان في جنوب لبنان. وسبق لحزب الله أن استهدفها الأسبوع الماضي بمسيرة انقضاضية أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة، كما كان الحال في الأيام القليلة الماضية عند استهداف منطقة شميرة. كان الاستهداف أيضا للقاعدة العسكرية العليا للواء 300 لواء برعام الذي هو جزء من الفرقة 91 والمسؤول عن الأمور الأمنية في القطاع الغربي للحدود. إذن مسيرات انقضاضية بلا توقف تستهدف قوات الجيش الإسرائيلي، آلياته العسكرية واللوجستية والتجسسية، وكذلك المنظومات الدفاعية من منظومة القبة الحديدية. هذا يأتي في وقت اجتمع فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير دفاعه كاتس ورئيس الأركان زمير في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكان لافتا بأن نتنياهو وزمير يمسكان ما يبدو وكأنها خارطة. وتزامن ذلك أيضا بعد ذلك بقليل مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بإذن من الرقابة العسكرية التي تحدثت عن توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية بما يتجاوز ما يسميه خط الدفاع الأمامي أو الخط الأصفر باتجاه توسيع المنطقة الأمنية في منطقة النبطية تحديدا كما أشارت القناة 14 الإسرائيلية. وزادت على ذلك صحيفة هآرتس الإسرائيلية بالقول نقلا عن مصدر بأن هدف هذه العملية العسكرية هو عمليا إبعاد خطر المسيرات الانقضاضية. ليس واضحا بعد روعة فيما إذا كانت هذه المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي الآن خارج الخط الأصفر سوف يوسعها وتصبح خطا أصفرا جديدا، أم أنها هي مجرد عملية توغل محدودة وسينسحب بعدها الجيش الإسرائيلي. هذا سيتضح ربما في الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. هذا وتعد مدينة النبطية إحدى أهم المدن في جنوب لبنان، فهي مركز المحافظة ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في المنطقة، كما أن لها دورا بارزا في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ آذار مارس الماضي وضمن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل تتعرض المدينة وبلدات وقرى في قضائها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت دمارا كبيرا ونزوحا لآلاف من سكانها.
3: مدينة النبطي الواقعة جنوبية لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد ويقارب عدد سكانها 100,000، وهي عاصمة محافظة النبطي ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومترا عن بيروت ونحو 15 كيلومترا عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها. كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطاني في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
1: المزيد بشأن التطورات العسكرية في لبنان في نافذة تقدمها الزميلة سهام أشطو.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات العاجلة في لبنان بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية خلف الخط الأصفر في منطقة النبطية شمال نهر الليطاني. وسبقت هذه العملية البرية غارات جوية عنيفة في الجنوب والبقاع، مع إشارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين إلى أنه في حال رصد أهداف في العاصمة بيروت سوف يتحرك الجيش الإسرائيلي وفقا للنظام التفويض المعتمد لديه حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. كل هذه التطورات الحربية البرية والجوية في جنوب لبنان واتساع مساحة القصف الإسرائيلي نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام.
5: شكرا سهام. ما زلنا نتحدث عن توسيع الجيش الإسرائيلي من عمليات التوغل البرية خارج الخط الأصفر أو خلف الخط الأصفر وفق ما قالت البيانات الصادرة اليوم عن الجيش الإسرائيلي، وسنبدأ من منطقة نهر الليطاني والتوغل الأهم اليوم الذي يجري ولازال يجري حتى الآن. حزب الله يقول في بيانات له قبل بضع دقائق بأن هناك اشتباكات في بلدة زوطر الشرقية. الجيش الإسرائيلي بدأ منذ ساعات بعد ظهر اليوم يوسع من عمليات التوغل، قام باجتياز مجرى نهر الليطاني عند هذه النقطة وتقدم بالتالي إلى بلدة زوطر الشرقية التي تقع خارج الخط الأصفر. هذه المناطق الملونة بالأصفر فوق أو شمال مجرى نهر الليطاني لم يكن الجيش الإسرائيلي يتواجد فيها، كانت فقط يمكن استهداف هذه المناطق بالنار. اليوم الجيش الإسرائيلي اجتاز مجرى النهر ووصل إلى زوطر الشرقية في إطار توسيع العملية العسكرية. هذا يعني بالنسبة لحزب الله وفق البيانات التي يصدرها بأن عمليات الاشتباك الحالية تجري في بلدة زوطر. حزب الله يقول إنه استهدف مجموعة من الآليات العسكرية، هناك جرافات عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي في هذه العمليات، لا سيما في عمليات التجريف التي تمهد لتقدم الآليات الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف حزب الله أيضا آليات عسكرية وناقلات جند من نوع نمير بحسب ما تقول البيانات الصادرة عنه. هذا التقدم العسكري الإسرائيلي الميداني يعد الأبرز في مسار العمليات العسكرية اليوم، إلى جانب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من طلب إخلاء قسري لمدينة النبطية وهي من كبرى مدن جنوب لبنان وخامس أكبر مدن البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدة أو مدينة النبطية، خضعت في وقت سابق من هذه الحرب أيضا لعمليات إخلاء واضطر السكان في النبطية أو غالبية السكان إلى الهجرة عنها قسرا والانضمام إلى ما يقرب من 1,200,000 نازح لبناني كانوا قد تركوا مناطق لا سيما في جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني. توسعت العملية العسكرية الإسرائيلية اليوم أيضا كانت باتجاه البقاع اللبناني، تحديدا طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدتي صحمر ومشغرة، ونفذ غارات بالفعل على مناطق قريبة من بحيرة القرعون، على مناطق قريبة جدا من سد بحيرة القرعون الذي يقع عند الجنوب من هذه البحيرة. وهذا الاستهداف يمكن أن نقول بأنه الأكثر قربا من منشأة حيوية في لبنان، ربما من أكبر المنشآت الحيوية بحيرة القرعون والسد التابع لها. توسيع العمليات العسكرية أيضا كما يبدو مستمر في مناطق جنوب لبنان عند المناطق الحدودية وفي الخط الأصفر. هناك الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه التقدم أكثر نحو بلدة حداثة، وحزب الله أيضا كان يقول خلال الأيام القليلة الماضية بأنه يشتبك بالأسلحة المتوسطة مع الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم باتجاه حداثة، وربما يكون هدف هذا التقدم الوصول إلى بلدة تبنين وهي تعد بلدة استراتيجية نظرا لموقعها وارتفاعها. وتستمر بطبيعة الحال الاستهدافات للمناطق الغربية القريبة من مدينة صور ومدينة صور والبلدات المحيطة بها. الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي لا سيما في استهداف حزب الله للسكنات العسكرية في الشمال الإسرائيلي في إصبع الجليل والجليل الأعلى والغربي، غالبا ما تكون في اليوم على سبيل المثال كان هناك استهدافات في الملكية الكوش ونتوعة لتجمعات إسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعلن عن وقوع خسائر. تبقى حق المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية، وهذه صورة النموذج عن تلك المسيرات، السلاح الأكثر فعالية بالنسبة لحزب الله، تعمل بالألياف الضوئية. وبحسب إعلان الجيش الإسرائيلي قبل قليل، التقديرات بأن هذه المسيرة يمكنها أن تصل لمدى بنحو 30 كيلومترا. وتتيح هذه المسيرة أولا، هي تعمل بمشغل واحد لا تحتاج

0: تحتاج إلى منصات ثابتة لإطلاقها وتتيح التوجيه عبر الكاميرا لمشغلها وتنقل أيضا لهذا المشغل صورة حية للمناطق التي تقطعها تلك المسيرة والهدف سهام الذي تتوجه إليه. ورأينا استهدافات دقيقة جدا لا سيما الاستهداف في دبل الذي أصيب فيه قائد لواء المدرعات 401.
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. سيد حنا، لنبدأ من إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع العمليات البرية إلى خارج الخط الأصفر، ما الأهداف وما الدلالات أيضا؟
2: سيامية لم تتوقف داخل الخط الأصفر من تدمير 95% من القرى والبلدات، وهي أيضا استمرت بأماكن متعددة، ولكن اليوم جيش الاحتلال يعتبر على أنه في معضلة كبيرة جدا، وهذا ما يسمى بالاستراتيجيك انترابمنت، يعني الفخ الاستراتيجي. ما المقصود بذلك؟ عندما يقول جيش الاحتلال لحماية المستوطنات والداخل الإسرائيلي أنا بحاجة إلى هذه المنطقة، أتت المسيرة لتغير المعادلة، فقال أنا سأجعل من هذه المنطقة 75% منها مدمر مع إخلاء للسكان. أيضا استمرت المدمرة المسيرة بإنزال، اليوم يذهب إلى مرحلة جديدة. فإذا اليوم هو كلما حفر في الحفرة سيبقى في الحفرة، يسمى هذا الفخ الاستراتيجي لا حل، هو خاسر خاسر في كل الاحتمالات، كلما تعمق داخل لبنان كلما يدفع ثمنا كبيرا. اليوم نتحدث عن النبطي وعن زوتر، هذه المنطقة هي جزء أساسي سهام من العملية العسكرية. هو تحدث عن المنطقة الصفراء قبل العمليات في زوتر سهام، هذه المنطقة الصفراء كانت خالية من جيش الاحتلال، يعني هي من ضمن المنطقة الصفراء، ولكنه بدأ من الطيبة إلى دير سريان قبل أسبوعين، وإلى نزولا إلى إلى نهر الليطاني الضفة الجنوبية، وبنى وكأنه جسر مستحدث للآليات استعدادا لعملية زوتر. ما المقصود بها؟ لماذا زوتر مهمة؟ كل عمليات جيش الاحتلال هي في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة قلعة الشقيف النبطية يحمر وزوتر الشرقية تطل بطريقة غير مباشرة أو مباشرة بسبب الارتفاعات على كل هذه العمليات. إذا استطاع السيطرة على زوتر الشرقية يحمر والذهاب إلى قلعة الشقيف يصبح هو من يطل على الداخل اللبناني وخاصة منطقة النبطية ومدينة النبطية.
1: اليوم يعني طلب من السكان الإخلاء. نتحدث عن مدينة مهمة في الجنوب وهي أيضا مركز قضاء، هي وليس قرية أو بلدة، ولم يسبق
2: هي مركز محافظة. نعم. وقضاء كانت قضاء وأصبحت محافظة. نعم. المهم اليوم يأخذنا إلى الفخ الاستراتيجي الذي تحدثت عنه، أنه كلما تقدم أيضا سيتراجع حزب الله، وبالتالي يبقى من ضمن المعادلة التي تستنزف قوات العدو.
1: يتراجع، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول أن الهدف هو القضاء على خطر المسيرات. هل يمكن فعليا بهذه العمليات تخفيف هذا الخطر بالفعل؟
2: إذا كان مقاتلو حزب الله في هذه المنطقة يطلقون باتجاه تواجد جيش الاحتلال، عندما يتقدم جيش الاحتلال سيتراجع مقاتلي حزب الله، وبالتالي ستستمر هذه المسيرات. يعني هي معادلة خاسر خاسر أو الفخ الاستراتيجي مهما فعلت. لماذا؟ لا يمكن قياس النجاح على مقاتلي حزب الله، وبالتالي لا يمكن ردع حزب الله لأنه يعتبر نفسه أنه يخوض عملية أو مقاومة لاحتلال للأرض. فإذا أنت أمام معضلة ليس لها حل سياسي وعسكري.
1: وبالنظر لما صرحت به يدعوت أحرنوت نقلا عن مصدر عسكري أن الحزب يتوفر على مسيرات بمدى يصل إلى 30 كيلومتر
2: قد عملياً. يصل حتى نعم. الآن
1: كم يحتاج إذن من مساحة الجيش الإسرائيلي للتعامل مع هذا النوع من المسيرات؟
2: سهام، كلما دخل جيش الاحتلال كلما اقترب من مسيرات حزب الله، وبالتالي نعم. إذا تراجع حزب الله المسيرات الحالية FPV التي تحدثت عنها سلام حتى الآن يقول جيش الاحتلال أنها ذات مدى 15 كيلومتر، ولكن يخاف جيش الاحتلال من أن تترسخ هذه المعادلة، يعني حزب الله مع مسيرات وليس لديها حل لدى جيش الاحتلال أن تترسخ، ومع الوقت تصبح مرحلة استنزاف مستمر. يعني اليوم جيش الاحتلال عندما يتقدم إذا انسحب وكأنه يخسر، وإذا بقي هو يخسر. من هنا هذا الفخ الاستراتيجي.
1: وهناك إشكالية أخرى مرتبطة بالمسيرات وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا حزب الله أشار إليه، وهو أنه يتوفر على مسيرات بكاميرات حرارية. يعني هذه المسيرات

0: الألياف الضوئية فيها كاميرات أيضا.
1: كاميرات حريري
0: اللي يعني تشتغل ليلا.
1: تشتغل ليلا.
0: وهذا ليس ضمن حسابات الجيش الإسرائيلي.
1: هو الكل ليس ضمن حسابات جيش الاحتلال. اليوم في إسرائيل هناك ما يسمى بالهاكاتون، يعني هناك مجموعة من الشركات الهاي تك التي تجتمع اليوم لإيجاد حل لهذه المسيرات، وبالتالي هذه المسيرات ليست جديدة سهام، هي منذ سنتين في كورسك في بين أوكرانيا وروسيا، ولكن اليوم ليست جاهزة للاستعمال الفوري على جبهة لبنان.
0: بما أن الجيش الإسرائيلي كما تقول في مأزق، ما خياراته للمرحلة المقبلة للتعامل معه؟
1: هو ليس لديه خيار إلا الذهاب إلى ما يسمى بالعمق الاستراتيجي، يعني هو يريد فعلا أن يكون هناك عمق استراتيجي. من هنا هذه العمليات في منطقة شمع، العملية في رشاف باتجاه الداتا باتجاه تبنين، وتبنين هي قرية مسقط رأس الرئيس نبيه بري، وحتى النبطية هي مسقط رأس نبيه بري، وبالتالي يسيطر على بنت جبيل ويريد فعلا أن يصل هذه المناطق ببعضها البعض مع تقدم أساسي. اليوم جيش الاحتلال يوزع شباك معينة على وحداته لحماية نفسه، وهناك من يقول أن العسكر ابتدع شيء معين، بدأ يجمع الشباك وبالتالي لحماية نفسه. ليس لديهم حل حتى الآن، دائما اليوم الحل هو أن يكون هناك عمق استراتيجي، ولكن العمق الجغرافي أيضا سيقرب جيش الاحتلال من مقاتلي حزب الله.
0: شكرا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعلومات. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا جزيلا لك سهام. معنا من بيروت الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، لنقرأ أكثر المشهد اللبناني. البداية معك سيد علي حيدر، إسرائيل تتغول أكثر في لبنان وتلجأ إلى التصعيد، إلى استخدام فائض القوى لرفع الكلفة فعليا على حزب الله. إلى أي مدى يمكن لحزب الله أن يتحمل هذه الكلفة، خصوصا أن من يدفع ثمنها الأكبر هم أهالي الجنوب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والأستاذ يوسف والمشاهدين الكرام. في الواقع ما أقدمت عليه إسرائيل وتقدم عليه هو من الخيارات التقليدية التي يقدم عليها أي احتلال في مواجهة استنزاف المقاومة. وبالمناسبة سبق للاحتلال أن لجأ إلى خيارات مشابهة في تسعينات القرن الماضي، عندما كانت المقاومة تستنزفه، حيث قتل أمين العام لحزب الله في حينه السيد عباس الموسوي، ونفذ عمليات واسعة تدمير واسعة في الجنوب سميت تصفية الحساب ب 93، وعمليات عناقيد الغضب 96 حيث تم تهجير المئات الآلاف من سكان الجنوب ووصل العدوان إلى بيروت. وبالتالي ليس أمرا مفاجئا أن يحاول العدو اللجوء إلى هذه المسألة، هذا من جهة، إلى هذا الخيار هذا من جهة. من جهة أخرى أن سكان الجنوب وسكان لبنان ليس لديهم خيار في مواجهة التهديد الوجودي الإسرائيلي إلا التضحية والصمود لدرء الاحتلال ولتكبيده أثمانا باهظة، بحيث لا يستطيع تأمين احتلال مستقر وآمن، وهذا ما تفعله المقاومة. لذلك كما قال سيادة العميد قبل قليل، العدو عندما لجأ إلى هذه الخيارات وجد نفسه أنه مكبل في خياراته، لا هو قادر على استمرار تلقي الضربات التي تتزايد كل يوم، ولا هو قادر على الانسحاب، لأنه يشكل هزيمة استراتيجية كبيرة جدا سيكون لها انعكاساتها الكبيرة. وبالتالي اضطر مدفوعا تحت ضغط هذه الخيارات الضيقة إلى لتحقيق إنجاز ميداني ما علّه يحقق شيئا ما على مستوى الصورة وعلى مستوى الردع. ولكن كلما توغل أكثر كلما اتسع انتشاره، وبالتالي كلما كثرت الأهداف أمام المقاومة. من هنا فإن ما يقوم به العدو هو أمر سبق أن استعدت له المقاومة وليس مفاجئا، بل السؤال أكثر هو ما هو لدى المقاومة من مفاجآت ميدانية تكتيكية لها تأثيرات على حركة الميدان، خاصة وأن العقل الاستراتيجي للمقاومة انطلاقا من تجربتها التاريخية لا تلقي بأوراقها كاملة، وإنما تتدرج بها، وهذا ما تفعله حتى الآن. من ضمنها مثلا ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن وجود محلقات بمدى 30 كيلومتر، وماذا لو كان يوجد لدى المقاومة أيضا محلقات بمدى 50 كيلومتر؟ ماذا يمكن للعدو أن يفعل؟ ولن تنفع معه كل هذه الإجراءات.
2: سيد يوسف دياب، من جانب الحكومة اللبنانية، المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي تسير في

0: الاتجاه والمعطيات الميدانية على الأرض بين جيش الاحتلال وحزب الله تسير في اتجاه مختلف كليا. أين هي الدولة اليوم من التصعيد في جنوب لبنان وهي تتجهز لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة خلال أقل من أسبوع؟
1: تحياتي لحضرتك وللأستاذ علي وللمشاهدين. يعني الدولة اللبنانية تعيش في هذه الأحداث، تعيش في هذا المأزق.

0: الأمريكية. ما تريده لبنان أو ما تريده الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية والدولة من هذه المفاوضات هي أن توقف هذا النزيف وهذا الاستنزاف وهذا التدمير للبنان وللبنية التحتية، وأيضا استنزاف أبناء الجنوب ويعني الطائفة الشيعية التي تدفع الثمن الأكبر نتيجة هذه الخيارات العسكرية التي ليس لها يعني ليس لها حل إلا أن تتوقف هذه الحرب. يعني كنت أسمع الأستاذ علي ويقول أنه مطلوب اليوم من أبناء الجنوب الصمود والتضحية لمواجهة العدو الإسرائيلي. نعم، أبناء الجنوب يعني يضحون منذ سنوات طويلة، أقله التضحية الكبيرة منذ 7 أكتوبر 2023، لكن نسأل اليوم ما هي النتيجة؟ اليوم الجنوب مدمر، إسرائيل تتغول أكثر في الداخل اللبناني، مزيد من الخسائر اللبنانية، مزيد من الشهداء، مزيد من خسارة الأرض والسيادة. واليوم حزب الله يقول بأن لا خيار لدى اللبنانيين إلا المواجهة مع إسرائيل، وهذه المواجهة للأسف تؤدي إلى يعني مزيد من التراجع على كل المستويات وخسائر كبيرة في الأرواح وفي الممتلكات، وخسارة أيضا على مستوى الاقتصاد للبلد ككل. للمناسبة اليوم أستاذ أروى، يعني الدولة اللبنانية ألغت كل ما كان مقرر من مهرجانات ومن يعني مناسبات في الصيف المقبل، هذا يعني أن الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من النزف. السؤال إلى أين بعد هذه المواجهة؟ أنا بتقديري لا خيار لدى اللبنانيين إلا الذهاب نحو مفاوضات توقف هذه الحرب وتوقف هذه المقتلة للبنانيين. حزب الله كان دائما يقول بأن على الدولة اللبنانية أن تتراجع عن المفاوضات المباشرة وتراهن على ما يحصل في إسلام أباد. طيب، اليوم المفاوضات في إسلام أباد تكاد يعني تتراجع أو ربما يعني تهوي أمام الضغوط والضغوط المقابلة من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية. حتى لو ذهبت هذه المفاوضات إلى اتفاق ما بين إسرائيل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن جبهة لبنان ستبقى مشتعلة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لتوسيع عملياتها في لبنان، وهذا التغول الجديد وتوسيع العمليات البرية لم تكن لتحصل في لبنان لولا الغطاء الأمريكي لها. وبالتالي نسأل اليوم ماذا يمكن أن تفيد لبنان طاولة إسلام أباد؟ وهل هذا سؤال يطرحه كل اللبنانيين، هل اليوم إذا اتفق الأمريكيون والإيرانيون على ترتيبات سياسية وعسكرية في المنطقة وبقيت الحرب مشتعلة في لبنان، هل تتراجع إيران أمام استمرار العمليات العسكرية في لبنان؟ أنا لا أعتقد أن إيران ستتراجع، وبالتالي يبقى لبنان متروكا لمصيره. لذلك أنا أعتقد أن الرهان الوحيد بالنسبة للدولة اللبنانية هو على المسار السياسي والمفاوضات، سواء بالشق الدبلوماسي أو الشق الأمني، وعلى حزب الله اليوم أن يعني يؤمن ولو لمرة وحيدة بخيارات الدولة وما يمكن أن تذهب إليه الدولة. وإذا كانت هذه المفاوضات ستفضي كما يقول رئيس الجمهورية وكما تقول الحكومة وكما قالت المبادرة الرئاسية إلى وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، ترسيم الحدود وعودة الأسرى، فماذا يدير حزب الله من هذا الأمر؟ ولماذا يرفض المفاوضات التي ذهبت إليها الدولة اللبنانية؟
1: لأن المفاوضات تتحدث عن نزع سلاحه. لأن المفاوضات تركز وتشدد على نزع سلاحه. سيد علي حيدر، أمام تمسك نتنياهو بمحاولة تحييد ملف لبنان عن مسار واشنطن وطهران، وتمسك إيران بتضمين وقف الحرب في لبنان، ولكنها يعني فعليا لا يبدو أن إيران ستفاوض عن الجانب اللبناني، وإنما تريد فقط وقف هذه الجبهة، وستبقى خيار المفاوضات فعليا المباشرة بين إسرائيل ولبنان هي المستمرة. هل يحاول أو إلى أي مدى يحاول حزب الله عبر إدخال المسيرات والتهديد المسيرات إلى الشمال الإسرائيلي يحاول خفض سقف المطالب الإسرائيلية من نزع سلاح حزب الله إلى وقف تهديد المسيرات على طاولة المفاوضات؟
2: أولا هناك مجموعة نقاط يجب

0: يجب تناولها. تفضل بها أستاذ يوسف وضمن سياق الجواب. فيما يتعلق بالأهداف، أهداف حزب الله هو منع الاحتلال، ومنع الاحتلال لا يعني أن العدو إذا استطاع أن يتوغل في منطقة معينة أنه احتلت واستمرت، لأن المقاومة من طبيعة تكتيكاتها أن تحاول أن تستنزف العدو. ويجب أن نذكر أن انطلاق المقاومة في لبنان وفي فلسطين هو نتيجة طبيعية لفشل مجمل النظام العربي الرسمي فضلا عن اللبناني، يعني هي نتيجة وليست سببا في هذا المجال. ثانيا، المقاومة عندما انطلقت في لبنان لم تنطلق في 2 آذار، يعني في هذه المرحلة، إسنادا لإيران. وأنا يعني أربأ بالزملاء جميعا من ضمنهم الأستاذ يوسف أن لا يجتزئوا من بيان حزب الله جملة واحدة، لأن البيان الذي أصدره تحدث عن الرد على استشهاد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وتحدث عن الدفاع عن لبنان وشعبه، ولا ننسى 15 شهرا الذي سقط خلاله مئات الشهداء. إضافة، يجب أن نتذكر بأنه في غارة واحدة في يوم واحد في الضاحية الجنوبية خلال 15 شهرا وقبل 2 آذار تم تدمير 7 بنايات، وفي 25 أيار الماضي أيضا، أو عفوا عيد الأضحى مش بنفس التاريخ، تم تدمير 4 بنايات، وكل ذلك خلال فترة 15 شهرا، ولم يصدر عن حزب الله لا قبل التدمير ولا بعد التدمير أي شيء. هذا من جهة. من جهة ثانية، دائما السؤال عن البديل. البديل عن المقاومة هو الفناء، بمعنى أننا يريدون من لبنان أن تحت عنوان التضحيات والدمار وما إلى ذلك جعل لبنان، نزع سلاح المقاومة لجعله مكشوفا على المستوى الاستراتيجي، بمعنى أن يصبح مصيره رهن قرار إسرائيلي يستغل فيها ظرفا دوليا ما. وبالتالي يريدون أيضا أن عندما تتقدم قوات العدو في مرحلة لاحقة نتيجة ظرف سياسي معين أن لا يوجد من يقاومها. هل هذا هو البديل الذي يدعون إليه؟ وبالتالي في هذه المسألة أيضا أريد أن أشير إلى أن دائما ما نسمعه من انتقادات على مستوى يعني من لهم موقف من المقاومة هي نفسها التي كانت تتكرر في الثمانينات والتسعينات، وهي نفسها التي رددها جميع منتقدي حركات المقاومة في كل ساحات العالم وفي التجربة التاريخية. أي لا يوجد جديد في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك السيد علي حيدر المحلل السياسي، والسيد يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنتما معنا من بيروت. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، لنقف عند تطورات ملف المفاوضات بين إيران وواشنطن. البداية معك وجد وقفي. ماركو روبيو يقول إن الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام. أين تعلق المفاوضات بالنسبة للجانب الأمريكي وفق آخر التصريحات؟
2: واضح بأنها تعلق عند أكثر من قضية، ولكن اليوم يبدو أن القضية الأبرز هي مضيق هرمز، لأن ماركو روبيو عندما قال أن الاتفاق يحتاج إلى بضعة أيام، قال تحدث عن مضيق هرمز تحديدا أيضا، وقال مضيق هرمز سوف يفتح بطريقة أو بأخرى. واضح أن قضية إعادة فتح مضيق هرمز بالطريقة التي كان يعمل بها، وهي التدفق الحر للملاحة من دون أي رسوم، هي النقطة التي تعرقل سير هذه المفاوضات، رغم تفاؤل البيت الأبيض بحلها يوم السبت. ولكن واضح بأن هذه القضية هي المشكلة الأكبر التي تواجه سير المفاوضات بين الطرفين الأمريكي والإيراني. روعة، يعني هذا مضيق هرمز ظل في تصريحات ماركو روبيو رافقه على مدار الأسبوع الماضي كاملا، كان دائما يتحدث عن المفاوضات بأنها مستمرة ومضيق هرمز سوف يعاد فتحه. حتى عندما أعلن الرئيس ترامب يوم السبت بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق، وبأن معظم قضايا الاتفاق تم الاتفاق بشأنها، أنهى حديثه بالقول سوف يعاد فتح مضيق هرمز. لكن حتى الآن ما يحدث عند مضيق هرمز يتحدث عن العكس تماما، ويبدو أن الطريقة الأخرى وليس الاتفاقية التي لجأت إليها الولايات المتحدة، رغم تأكيد القيادة المركزية على أن الهجمات والغارات التي تمت بالقرب من بندر عباس يوم الاثنين على مواقع قالت القيادة المركزية أنها صاروخية، وعلى زوارق قيل أنها تزرع ألغاما، رغم أنها

0: كل القيادة المركزية هي في سبيل الدفاع عن النفس، لكن واضح بأنها إحدى الطرق التي ترى الإدارة الأمريكية ممكنة. هي دائما تهدد باستخدام القوة، ويبدو أنها لجأت إليها يوم الاثنين الماضي كتلويح إلى هذه الإمكانية، وإلى أن الخيار والذي طالما تحدث عنه الرئيس ترامب إما الاتفاق، وهذا ما ردده اليوم أيضا روبيو، إما الاتفاق الجيد أو عدم الاتفاق. وعدم الاتفاق يعني الضربات العسكرية القاسية، وكان الرئيس ترامب قد قال ضربات لم يشهدها أي بلد من قبل. إذن واضح بأننا حتى الآن في أكثر من قضية تعرقل سير المفاوضات، أولها مضيق هرمز، مصير اليورانيوم عالي التخصيب. الرئيس ترامب طرح أكثر من سيناريو حل لهذه القضية العالقة أيضا في المفاوضات، وقال إما أن تستلمه الولايات المتحدة وتدمره، أو أن يدمر في مكانه داخل إيران بالتعاون والتنسيق مع إيران، أو في مكان ثالث وهذا هو المفضل بالنسبة للرئيس ترامب يتم الاتفاق عليه مع إيران، وبإشراف إما من وكالة الطاقة الذرية الدولية أو جهة أخرى موازية لها. إذن بضعة أيام تفصلنا عن المفاوضات، وهذا عكس الحديث المتفائل الذي صدر عن البيت الأبيض خلال يومي الماضيين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. والآن إلى هذه الصور التي وردتنا قبل قليل لآثار الدمار في بلدة معركة جنوب لبنان، والتي تعرضت لقصف عنيف ولاستهدافات إسرائيلية بأسلحة مختلفة خلال الأيام الماضية. إذن هذه الصور وردتنا قبل قليل لمشاهد الدمار في بلدة معركة جنوبية لبنان لآثار الاستهدافات الإسرائيلية لهذه البلدة ضمن سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أيام، والذي تصاعدت حدته في تحديدا اليومين الأخيرين بالتزامن مع اقتراب أو ترقب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وهذا الاتفاق الذي أثار استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرفض المطلب الإيراني بأن يتضمن الاتفاق وقف الحرب في جنوب لبنان. نعود إلى نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. حدثتنا قبل قليل عن أن التفاؤل ما زال يعم الأجواء من طهران، وإن كان حذرا، على ماذا يرتكز هذا التفاؤل الإيراني؟
2: روى بكل تأكيد على نتائج المفاوضات الجارية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وتدخل الوساطات اللاعبة بشكل كبير جدا في هذه المفاوضات. نتحدث عن الوساطة الباكستانية وكذلك عن الوساطة القطرية. ما يروج هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن أغلب القضايا يبدو أنه قد حسم في أمرها من خلال هذه الوساطات، وهناك شبه توافق على مجموعة من النقاط، سواء على مسألة إنهاء الحرب. يبدو أن الخلاف الذي كان حول قضية الاصطلاح ما بين مصطلح إنهاء الحرب وقضية وقف إطلاق النار، يبدو أن الجانبين الإيراني والأمريكي عبر الوسطاء وصلوا إلى مصطلح يرضي الطرفين، وهو إنهاء العمليات العسكرية، وهذا عنصر أساسي ومهم. في مضيق هرمز كانت هناك إشكالية قائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن دور الوسطاء خاصة خلال الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة العمانية مسقط ولقائه بالمسؤولين العمانيين حول إيجاد صيغة ما لإدارة المضيق بعيدا عن الإجراءات الإيرانية العسكرية، يبدو أن هذا العنصر قد تم الحسم فيه، بالإضافة إلى مسألة الأموال الإيرانية وكيفية الحصول ووقت الحصول. كل هذه الأمور على الأقل عمليا ما يسمع هنا في طهران بأن هذه الأمور تقريبا وصلت إلى خواتمها، بالإضافة إلى أن المرحلة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية إن نجحت المرحلة الأولى وهي مسألة التفاوض النووي، يبدو أن هناك كذلك إجماعا على العناوين العريضة، سواء فيما يخص مستقبل اليورانيوم العالي التخصيب، مستقبل التخصيب والمنشآت النووية، هناك اتفاق على الخطوط العريضة. لكن

0: روعة. المطروح هنا هي الإشكالات اللحظية التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر، حتى المسألة مضيق هرمز يمكن تفاديها نوعا ما أو تجاوزها من خلال التنسيق الذي يمكن أن يحدث ما بين عن طريق الوسطاء وخاصة الوسيط الباكستاني للحد والخفض من التوتر ما بين البلدين في المضيق. لكن ما يسمع هنا على أن المهلة التي تتحدث عنها واشنطن وهي مهلة الأربعة أيام أو الخمسة أيام قد لا تكون مرتبطة بشكل كبير بمجريات المفاوضات ما بين البلدين بقدر ما ترتبط بالتحولات في الإقليمية وخاصة التحول على الجبهة اللبنانية. نعلم على أن الجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر كان لا يريد أن يتضمن جزء من الاتفاق الإيراني وقف العمليات في جميع الجبهات. الحديث هنا في إيران والذي يدور هنا بين المجاميع السياسية والأمنية بأن المهلة قد تكون هي مهلة إسرائيلية من أجل تحقيق مكاسب على الأرض اللبنانية، بالإضافة إلى أن تكون ورقة إسرائيلية خلال المرحلة المقبلة، مرحلة المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان. إذن إيران تنظر إلى هذا التطور، إلى هذا الوضع، ربما قد يؤثر هذا الوضع بشكل كبير كذلك على سير المفاوضات، رغم أن التفاؤل هنا كبير وحذر، لكن الحذر من الملفات التي يمكن أن تبرز في أي لحظة. وهنا بالتأكيد التأكيد بشكل كبير هنا في طهران على الملف اللبناني بقدر ما تأثير التأكيد على ملفات أخرى، لأنه ربما قد يقلب الطاولة في أي لحظة، طاولة مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين إدغير. ونتوقف عند نقاش إذن هذه المفاوضات بين واشنطن وإيران وهذه المهلة إذن التي تريدها الولايات المتحدة، مع ضيفي في الاستوديو السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلا بينيا، وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تريد مزيدا من الوقت على الرغم من أحاديث أمريكية على أنه تم التوصل إلى ما يقرب 95% من الاتفاق. كيف نقرأ هذا الوقت؟ لماذا تريد الولايات المتحدة 4 إلى 5 أيام؟ إلى أي مدى مرتبطة هذه المهلة فعليا بما يمكن لإسرائيل أن تحققه على جبهة لبنان؟
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، وأحيي الضيف الكريم والجمهور الكريم. نسبة 95% التي ذكرتها هي نقطة انطلاق جيدة. 5% المتبقية في بعض الأحيان تكون العنصر المحدد، لأن البلدان المشاركة في هذه العملية تعددت. بدأنا بعدد أقل من البلدان، وبعد ذلك الشركاء أصبح لديهم رأي وصوت بمستويات أعلى، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تعتبرها هذه الأطراف مهمة، ويجب أن ينسجم الجميع في العمل، وبالتالي التوصل إلى الحل النهائي سوف يكون أصعب بكثير لكي يكون الجميع على نفس الموجة من أجل التوصل إلى توقيع مذكرة التفاهم التي يتوافق بشأنها الجميع. وهنا تكمن الصعوبة. حقيقة أننا وصلنا إلى هذه المرحلة الآن بالمقارنة مع ما كنا عليه منذ أسبوعين. كنا على مسافة بعيدة وكنا ننظر في إمكانيات استخدام القوة العسكرية لإنجاز الأمور. أعتقد أن التقدم الذي حققناه كان مهما بالفعل، واستمعت إلى تصريح الوزير روبيو وهو يتحدث مبدئيا عن اتفاق بخصوص النقاط المتعددة، ويجب أن نتأكد من أن الجميع يوافق. لدينا وفد من إيران أتى إلى دولة قطر، وأنا متأكد من أن الوفد الإيراني أجرى اجتماعات خلف الأبواب المغلقة للتعبير عن الشواغل، وأنا متأكد أيضا من أن القطريين عبروا عن شواغلهم للإيرانيين. هناك تحركات متعددة ومفاوضات متعددة تجري، ولكن لا يمكننا أن نتحدث عن نجاح إلا في حال وصلنا إلى المسودة النهائية التي يتفق بشأنها الجميع، وبعد ذلك توقع ويلتزم الأطراف من أجل التوصل إلى الحل لحل سلمي لهذا النزاع.
1: ولكن برأيك إلى أي مدى رغبة إسرائيل في تحقيق مزيد من المكاسب على جبهة لبنان هي التي تلعب دورا اليوم في هذه المهلة؟

0: أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على موضوع إسرائيل من الزاوية التالية. هناك شريك هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويتعين على إسرائيل أن تنسجم في مواقفها مع التوجهات التي سوف يخطو باتجاهها الرئيس ترامب. أنا متأكد من أنه سوف يأخذها بعين الاعتبار، ولكن في نهاية المطاف الأمر لا يرتبط بإسرائيل والشواغل الإسرائيلية. طبعا سوف يأخذها بعين الاعتبار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الأمر يتوقف على الشريك الأساسي ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية وما يريده، وبالتالي المفاوضات تركز على كيفية التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية الجهة التي تقود العمل لتوقيع مذكرة التفاهم.
1: دكتور صدقياد، مع تمسك إيران بتضمين وقف الحرب في لبنان ضمن الاتفاق، ومع التصعيد الإسرائيلي اليوم الذي يعني حتما سيستمر خلال الأيام المقبلة، إلى أي مدى يمكن أن يغير المعطيات على الأرض من الموقف الإيراني؟ أساساً كيف نقرأ الموقف الإيراني؟ هل هو شرط إيراني أم هل هو بند؟ أي أنها تفاوض على كافة الجبهة اللبنانية أم فقط وقف العمليات؟
2: يعني ما يتم من انتهاكات إسرائيلية ضد جنوب لبنان يعني وآخره كان إخلاء أو الطلب بإخلاء مدينة النبطية، هذا يثبت الرأي الإيراني الذي يقول بأن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان عبر الولايات المتحدة لن تأتي بنتيجة. وبالتالي نحن رأينا بأن هناك مفاوضات الآن، عقد اجتماعين من هذه المفاوضات في واشنطن، لكن يبدو بأن الرئيس ترامب أعطى كارتا أخضرا إلى نتنياهو بضرب أو بالهجوم على هذه القرى والبلدات اللبنانية. وإذا كان الرئيس ترامب فعلا يريد أن يدعم المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لكان قد أوقف نتنياهو من هذا الهجوم، لكن يبدو على العكس من ذلك. بعد المفاوضات الثانية أو الجولة الثانية من المفاوضات في واشنطن، كل هذه الأعمال في صور وفي النبطية وبقية البلدات، هذا الهجوم وإخلاء بلدات وقصف البلدات، هذا يثبت الرأي عند الإيرانيين بأنهم فعلا يقولون بأن مثل هذه المفاوضات والتي ترعاها واشنطن نتيجتها هذا الاجتياح، ربما يكون هناك اجتياح الآن في جنوب لبنان. وبالتالي يعني الآن ثبت بأن يعني يجب علينا لا نفكر كثيرا بأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل وتدعم نتنياهو في احتلال جنوب لبنان. وما يقال عن مفاوضات والحكومة اللبنانية تريد مفاوضات مع إسرائيل وتريد تنهي الاحتلال، أنا أعتقد بأن هذا كلام للاستهلاك المحلي لا يمكن له، لا يؤخر ولا يقدم، بل أكثر من ذلك يعطي دعم لإسرائيل ولنتنياهو من أجل اجتياح جنوب لبنان وضرب كل المناطق والبلدات المليئة بالسكان وتهجير هؤلاء السكان.
1: سيد سيرجيو ديلا بينيا، ماركو روبيو أيضا قال إن المفاوضات تعلق أحيانا عند كلمة. ما هي الكلمات التي تعلق عندها المفاوضات اليوم من الجانب الأمريكي؟
0: في الواقع عندما يتحدث عن أهمية أي كلمة، إذا ما عدنا إلى مفاوضات سابقة من هذا المستوى، على سبيل المثال اتفاق أوسلو والمفاوضات المختلفة التي أدت إلى اتفاقات ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط، حتى اللحظة الأخيرة لا نصل إلى تعريف محدد بخصوص بعض الأمور التي يتفق الأطراف بشأنها. وبالتالي التعريفات الواضحة للنتائج الناجحة هذا أمر أساسي، وفي بعض الأحيان الكلمات تعني شيئا ما في لغة ما وشيئا آخر في لغة أخرى. بالنظر إلى عدد كبير من الإيرانيين الذين يتحدثون الإنجليزية بطلاقة ويفهمون ظلال المعنى باللغة الإنجليزية، المفهوم هو الأساسي وما توافق عليه إيران هو الأساسي، وهذه الجزئية الأصعب بالنسبة إلي. ولكن أرى أن هناك حيزا بالفعل للتوصل إلى هذه النقطة في جانب الولايات المتحدة. المطلوب فتح المضيق لا رسوم، التعامل مع القضاء على إمكانية امتلاك سلاح نووي بما في ذلك موضوع التخصيب في الجانب الإيراني.

0: من ناحية أخرى يودون فكا للأصول المجمدة ورفعا للعقوبات. أعتقد أن الحيز للتنازلات قائم ويمكن الشروع بالمفاوضات بشأن البنود الأخرى لاحقا، ولكننا نتحدث هنا عن مسائل أساسية أدت بالوزير روبيو للقول إن الكلمات مهمة، ولربما كلمة واحدة هي العامل المحدد للنجاح أو الفشل. لدينا الوقت للتفاوض بشأن هذه الأمور، والمفاوضات على قدم وساق، وباستطاعتنا أن نتحدث عن إسرائيل إلى آخره. ولكن في نهاية المطاف، إذا ما أردنا التعامل مع الملف اللبناني، يجب التوصل إلى شكل من أشكال التنازلات بين وكلاء إيران، هنا نتحدث عن حزب الله وتصرفاته في لبنان، وكيفية الرد الإسرائيلي على هذه التصرفات. نتحدث عن طرفين في القتال في هذه العملية، وإيران لديها تأثير أساسي على حزب الله، ولذلك يتعين على إيران أن تخاطب حزب الله للتوصل إلى حل سلمي.
1: كان هنا تريد أن تعلق؟
2: لا، نقطة فقط، أعذريني. الرئيس ترامب كان من الممكن له أن يحرج حزب الله من أجل تسليم سلاحه، فيما إذا منع نتنياهو من الهجوم على جنوب لبنان وعزز المفاوضات، لأن مسار المفاوضات هو من أجل نزع سلاح حزب الله. الآن عندما يعطي الكارت الأخضر لنتنياهو بقصف البلدات ويجتاح الجنوب بهذا الهجوم، بالتأكيد يعزز موقف حزب الله بأن الحكومة هذه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي ترعاه واشنطن لا يؤتي ثماره، وبالتالي يتمسك بسلاحه، يتمسك بكل شيء. وأنا باعتقادي إذا كان ذكيا الرئيس ترامب كان يحرج حزب الله من يعني بواسطة أنه يطلب من نتنياهو أن يوقف القتال ويحقق وقف إطلاق النار. هذا إحراج كبير إلى حزب الله، لكنه لم يفعل ذلك.
1: بعجالة، لأن الوقت يداهمنا، كان هناك تقدم في المفاوضات خصوصا مع اللقاء مع الوساطة القطرية بما يخص الأموال المجمدة الإيرانية. هناك حذر إيراني ولكن هناك تفاؤل، على ماذا يرتكز هذا التفاؤل؟
2: أنا أعتقد بأن هناك إحباط عند كل الأطراف الآن، بما في ذلك الجانب القطري أو الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، لأن التصريحات التي يطلقها رئيس ترامب لا تسير مع الوساطة التي انطلقت من قطر وباكستان بهذا المجال.
1: شكرا جزيلا لك دكتور صالح محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم.
3: هي خروقات إسرائيلية متواصلة هنا في قطاع غزة، وتتصاعد وتيرة هذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية ما بين حين وآخر. في الوقت الحالي استهداف إسرائيلي على مجموعة للمواطنين شرق مخيم المغازي، وهذا أدى إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. هناك عديد من الإصابات أيضا تم وصولها وتم توصيفها بأنها إصابات خطيرة وحرجة. المنطقة الشرقية لمخيم المغازي تتعرض ما بين حين وآخر لغارات جوية إسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يرفع أعداد الشهداء والمصابين الذين يصلون للمستشفيات.
4: فجأنا أن الميليشيا لقيناها في وسط المنازل وعند بيوت المواطنين الموجودين، فالمواطنين كالعادة طلعوا على باب الضابط بده يشوف إيش اللي صار أو إيش الموجود في المنطقة. اتفاجأ أنه طيران الاحتلال قام بقصفهم واستهدافهم بشكل مباشر.
5: الشباب يعني من أهل العيلة وأهل الجيران نزلوا يشوفوا إيش فيه، إذن أنا مباشرة استهدفتهم صاروخ.
3: هات الثاني. هناك حالة من الغضب، حالة من الحزن في الوقت الحالي تخيم على المواطنين هنا الذين يحاولون في المرحلة الحالية التعرف على جثامين الشهداء وتوديعهم، ومن ثم مواراتهم الثرى، مع المطالبات التي باتت تتزايد في المرحلة الحالية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة هنا في قطاع غزة. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
6: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والوضع في غزة. وفي آخر المستجدات، قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجيش يوسع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية جنوبية لبنان. وقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في النبطية وقضائها وفي البقاع الغربي بعد توجيه إنذارا بإخلاء مدينة النبطية جنوبية لبنان وبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية أن 4 مسيرات أطلقها حزب الله اليوم سقطت في مواقع عسكرية داخل إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات قال إنه استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين عند مجرى نهر الليطاني في بلدة زوتر الشرقية. وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا استشهدوا في غارة إسرائيلية أمس على مشغرة بالبقاع الغربي. أما في تطورات الوضع في مضيق هرمز، فقال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 وأطلق النار باتجاه مسيرة أخرى ومقاتلة من نوع F-35. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار خلال اليومين الماضيين، وأن هذه الانتهاكات تكشف مرة أخرى عن سوء نية. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية قد قال للجزيرة إن القوات الأمريكية استهدفت منصات صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع ألغام. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن البحرية الأمريكية استأنفت عمليات مساعدة السفن في عبور مضيق هرمز. وقد نفى مسؤول أمريكي للجزيرة التقارير حول استئناف القوات الأمريكية مرافقة السفن التجارية في مضيق هرمز، واعتبر هذه التقارير ليست دقيقة. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن القوات الأمريكية لا تقوم حاليا بمرافقة الشحن البحري التجاري في مضيق هرمز. بموازاة هذه التطورات، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن انفجارا وقع قرب ناقلة نفط على بعد 60 ميلا بحريا من مسقط بسلطنة عمان. وفي التطورات بقطاع غزة، أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ الصباح. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومنصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا بكما، وأبدأ معك إلياس كرام. وهذا التصعيد الإسرائيلي بقرارات ميدانية جديدة بمستويات جديدة، على ماذا يؤشر؟
7: نعم، أولا دعينا فقط نشير ميادة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد الآن أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل ينعقد في هذه الساعة كما كان مقررا من قبل بهيئته الموسعة، بمعنى أن كل الوزراء في هذا المجلس سوف يحضرون بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية. وفي العادة ميادة، عندما ينعقد المجلس الوزاري المصغر بهيئته العامة بالعادة يكون هنالك تصويت على قرارات مهمة، وأمام المجلس الوزاري المصغر الآن موضوعان. الموضوع الأول هو مسألة اتفاق الإطار الذي قد يوقع بين طهران وواشنطن وينهي الحرب، وإسرائيل تريد أن تبحث مآلات اتفاق من هذا النوع على وضعها الأمني والاستراتيجي وما يمكن أن يباح لها في عملية ما يسمى الدفاع عن النفس والعمل ضد إيران في إطار هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وانعكاسات ذلك أيضا على الساحة اللبنانية، لأن هنالك من يعتقد بأن وقف الحرب في إيران سوف تكون مشروطة أيضا بوقف الحرب على لبنان، وهنالك مخاوف وهواجس في إسرائيل أن ينسحب ذلك أيضا على قرارات تتعلق بتنفيذ انسحابات إسرائيلية من جنوب لبنان. لذلك هنالك قرارات ربما تطرح على طاولة الاجتماع الذي يلتئم الآن. والأمر الثاني هو مسألة توسيع العمليات العسكرية من ناحية أخرى، لأن نتنياهو يحاول أن يفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية ويريد أن يواصل التصعيد العسكري في لبنان. ما قالته وسائل إعلام إسرائيلية وربما ناقشه أيضا نتنياهو في الساعات الأخيرة في اجتماع منفصل مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وبحضور رئيس الأركان

0: سمير هو وجود خطة عملياتية كما يقول الجيش الإسرائيلي هجومية وقوية ضد حزب الله، وأن هذه الخطة عالقة حاليا بين الجيش ونتنياهو والمجلس الوزاري المصغر من ناحية، وربما يكون التصديق عليها في إطار هذا الاجتماع، ومن ناحية أخرى بين ترامب ونتنياهو، بمعنى أن هنالك محادثات واتصالات حثيثة بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق ب منح إسرائيل ضوءا أخضرا أمريكيا لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. ليس واضحا إذا كان هذا الضوء قد أعطي حقا لإسرائيل، لكن هنالك تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن هنالك تفهم لدى الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل يجب عليها أن تمضي في توسيع العمليات العسكرية. اليوم رأينا في الساعات الأخيرة تأكيدات بإذن من الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تشير وتؤكد بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بتوسيع عملياته العسكرية بما يتجاوز الخط الأصفر أو الخط الدفاعي الأمامي الذي حددّه. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ميادة قالت بأن هذا التوسع في العمليات هو في جهة النبطية، وليس واضحا بعد فيما إذا كانت إسرائيل تريد أن تثبت واقعة جديدا باحتلال مزيد من الأراضي، أم أنها هي عملية ربما يتبعها انسحاب إسرائيلي إلى خط الدفاع الأول.
1: عموما هذه التحركات والعمليات العسكرية التي باتت ملموسة في الجانب اللبناني نرصدها مع جوني تانيوس. وجوني، ما آخر ما رصد فيما يتعلق بهذا التصعيد الإسرائيلي في مناطق عدة شمال وجنوب الليطاني، وكذلك أيضا كيف تبدو لربما العمليات اللي يقوم بها حزب الله في المقابل؟
2: كل المعطيات المتوافرة ميادة تشير إلى تصعيد وإلى تعقيد في المشهد الميداني من خلال ما يقوم به الجانب الإسرائيلي، وأيضا العمليات التي يعلن عنها حزب الله. واليوم أيضا نحن إزاء تصعيد كبير من خلال سلسلة الغارات التي شنت في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني. هنا في القطاع الغربي وقعت غارات على محيط منطقة برج الشمالي وأيضا بلدة معركة. يبدو أن هناك مجازر ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسقط شهداء بنتيجة تلك الغارات، بالإضافة إلى غارات أخرى أيضا وقعت في هذا القطاع من الجنوب اللبناني على بلدة صديقين على سبيل المثال. إذا ما ذهبنا أبعد باتجاه القطاع الأوسط، سلسلة من الغارات شنت على بلدات مختلفة من بينها بئر السلاسل وأيضا السلطانية، وفي بلدة صريفة صباحا سقط شهيد من المسعفين، بالإضافة إلى إصابة 2 وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. والتركيز الأكبر والأهم يمكن القول كان في القطاع الشرقي وتحديدا في منطقة النبطية، ليس فقط في مدينة النبطية بعينها التي تعتبر مركز قضاء النبطية، ولكن أيضا باتجاه بلدات محيطة بها وهي بلدات أساسية كبلدة يحمر لشقيف وبلدة زوتر الشرقية، بالإضافة طبعا إلى بلدات أخرى كمدينة النبطية بعينها. حزب الله تحدث عن مجموعة من المعطيات ومجموعة من العمليات العسكرية، آخرها استهداف مولد كهربائي في ثكنة بيرانيت المقابلة للمنطقة الحدودية اللبنانية بمحلقة انقضاضية. ولكن الأهم هو ما تحدث عنه حزب الله صباحا، ويعكس السعي الإسرائيلي للتوسع والتقدم داخل الأراضي اللبنانية باتجاه شمال نهر الليطاني. حزب الله في بيانه تحدث عن اشتباكات وقعت فجرا مع قوة إسرائيلية مركبة كانت تتقدم باتجاه بلدة زوتر الشرقية، وهي تقع إلى شمال نهر الليطاني في المنطقة الشرقية، وهي خارج ما يصفه الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر. قال حزب الله أنه تصدى لمحاولة التقدم هذه، واستهدف القوة الإسرائيلية بأسلحة مختلفة من بينها المسيرات الانقضاضية، وبالتالي هذا يعكس من ناحية السعي الإسرائيلي للتوسع باتجاه الأراضي اللبنانية أو عمق الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني، وأيضا الجهد العسكري الذي يبذله حزب الله في هذا السياق، دون أن ننسى طبعا الواقع الميداني في البقاع الغربي الذي فرض نفسه خلال المرحلة الماضية. الجيش الإسرائيلي أنذر بلدتي سحمر ومشغرة، ليست المرة الأولى التي يوجه فيها إنذارات لهاتين البلدتين، وقام باستهدافهما خلال النصف ساعة الماضية، وأيضا وقعت غارات في بلدة القرعون القريبة من بلدة مشغرة في محيط بحيرة القرعون، فيما بدا انه استهداف لطرقات حيوية وأساسية تربط بين صحمر ومشغرة من جهة وبلدة القرعون من جهة ثانية. وبالتالي ايضا الجيش الإسرائيلي يركز على هذه المنطقة، منطقة البقاع الغربية التي تعتبر امتداد طبيعي لمنطقة القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. وطبعا كما بات واضحا وفي سياق ما ذكر أيضا خلال المرحلة الماضية في هذه النشرة، هناك فهم وهناك اعتقاد هنا في لبنان بأن كل هذا التصعيد الإسرائيلي وهذه التهديدات هي مرتبطة في المقام الأول بالمشاورات الإيرانية الأمريكية، وأيضا بما يتعلق بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاجتماع الأمني المفترض عقده الجمعة في واشنطن برعاية أمريكية.
1: من سور جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، شكرا جزيلا لك. تعد مدينة النبطية إحدى أهم المدن في جنوب لبنان، فهي مركز المحافظة ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في المنطقة، كما أن لها دورا بارزا في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ مارس أذار الماضي وضمن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، تتعرض المدينة وبلدات وقرى في قضائها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت دمارا كبيرا ونزوحا لآلاف من سكانها.
3: مدينة النبطي الواقعة جنوبية لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد ويقارب عدد سكانها 100,000، وهي عاصمة محافظة النبطي ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية، وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومتراً عن بيروت ونحو 15 كيلومتراً عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها، كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطاني في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
1: نرحب بضيفينا من بيروت الدكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد العيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. دكتور جو، كل يوم تزداد صعوبة مهمة الحكومة على طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مع سقوف التصعيد المستمرة في الارتفاع داخل لبنان. بالتالي هل نحن أمام مؤشرات تهدد بالفعل طاولة المفاوضات؟
4: يعني حتى الآن قبلت الحكومة اللبنانية بالتفاوض تحت النار، فبالتالي يعني هناك تعايش أعتقد من الأطراف مع هذا الوضع، لأن ليس لدى يعني الحكومة اللبنانية قدرة إلى إلى إلى فرض الأمور. هي تسعى إلى التفاوض للوصول إلى نقطة وقف إطلاق النار وليس العكس، وهذه النقطة الأساسية الآن التي تمنع تقدم أكثر في هذا الموضوع. المشكلة الآن أن هناك عدة مسارات، هناك ميدان يعني ليس مرتبط بأي شكل مع المسار التفاوضي، هناك حكومة يعني تفاوض لكن لا تملك الميدان، وأيضا لا تملك القدرة على تطبيق الاتفاق إذا تم التوصل إليه. يعني هذه المعضلة الآن التي تعيشها كل الأطراف إلى حد كبير. فالحكومة الآن الطريق الوحيد لها هي التفاوض لإقناع الأمريكيين بتقييد نتنياهو بشكل أكبر. حتى الآن تمكنوا من تقييده فقط في الجنوب، عدم التعرض لبيروت أو غير مناطق. الآن هناك اختبار كبير إذا كان نتنياهو سيخرج عن هذا النطاق الجغرافي، ربما يتحدى أسس الاتفاق الغير مباشر إيراني الأمريكي. حتى الآن لا نعرف، لكن حتى الآن لا يزال نتنياهو مقيد بخطوط ترامب، وهذا يربكه ويريح حزب الله إلى حد ما، لأنه يمكنه إدارة المعركة بشكل أفضل عندما تكون محدودة.
1: سأذهب معك في هذا الاتجاه دكتور جو.
4: لا يمكنه التصعيد، لا يمكنه الانسحاب.
1: سأذهب معك في ذات الاتجاه. نعم. إن كان بالفعل الاتفاق الذي سيبرم في صيغة مذكرة تفاهم بين الجانب الإيراني والأمريكي ساهم في تقييد بالفعل الجانب الإسرائيلي، هل ستستفيد من ذلك الحكومة وبالتالي تتخلى عن تمسكها بفصل المسارات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار إن حقق بالفعل من خلال هذه المذكرة؟
4: يعني هذا السؤال الكبير، يعني لأن

0: هناك سيكون هناك سرديات في لبنان، الحزب سيكون هذا الاتفاق نتيجة ما حصل بين أمريكا وطهران، الحكومة تقول أنها لا، هذا يجب أن يكون ضمن إطار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، سندخل في هذه السرديات، سنرى كيف سيبيع الأمريكيين هذا الأمر. يعني حتى الآن الاتفاق النووي هو الأولوية، لبنان ليس في نفس الأولوية بالنسبة للأمريكيين. إذا كان هناك اتفاق نووي سيتنازلون أو سيتساهلون مع إيران في الموضوع اللبناني ربما للوصول الاتفاق إلى مراحله الأخيرة، وهذا يغضب نتنياهو بطبيعة الحال. فبالتالي يعني السرديات أساسية في الداخل اللبناني الآن، لكن لا يمكن للحكومة رفض وقف اطلاق النار من أين أتى في هذه المرحلة، لكن كيف بيعه في الداخل، كيف تأطيره بالداخل، هذا سيكون السؤال الكبير إذا حصل في المرحلة المقبلة.
1: وكيفية البناء عليه أيضا سأواصل معك بعد أن نعود إلى ضيفنا الدكتور رائد النعرات، وأحيل إليك ذات الجزئية المتعلقة باحتمالية تقييد نتنياهو الحاضرة في ذهنه الآن من خلال هذا التصعيد على الأرض. برأيك إلى مدى يمكن بالفعل أن تكون لقرارات ترامب المتعلقة بهذه المذكرة، ووفق ما قاله الجانب الإيراني إسماعيل بقائي قالها صراحة، نحن فرضنا هذه النقطة في هذه البنود المتعلقة بإيقاف وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان؟
2: يعني سيدتي، كل المؤشرات من الداخل الإسرائيلي سواء الحديث الإعلامي أو مقالات الكتاب المشهورين تشير بأن نعم، بأن الاتجاه يذهب باتجاه أن ستكون هناك ضغوط أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار في لبنان، وهذا ما يجعل القيادة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة وكأنها تبدو في عجلة من أمرها، تريد تحقيق بعض المكاسب. شهدنا البارحة حجم الغارات الإسرائيلية، حجم القصف، نشهد بعض التصريحات لقادة مثل رئيس هيئة الأركان يال زامير الذي يقول بأنه يعني وقف إطلاق النار أو أن وقف عمليات إسرائيل في الجنوب اللبناني يتطلب فقط ضمن إطار حماية أرواح الإسرائيليين، وأن إسرائيل لن تتهاون في موضوع حماية أرواحها. هذه كلها تدل على أن هناك موقفا وضغوطا أمريكية، أو على أقل تقدير هناك يقين إسرائيلي قائم على أن المستقبل بالنسبة للجبهة اللبنانية سيقوم على وقف إطلاق النار. ولكن ما زلنا في حيرة من أمرنا أمام معادلة، هل سيتم وقف إطلاق النار القديم أم وقف إطلاق النار الجديد؟ يعني نحن لدينا أكثر من طبعة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، علاوة على قضية تواجد الجيش الإسرائيلي فيما يسميه المناطق الآمنة أو المناطق الصفراء، هل سيبقى الجيش الإسرائيلي؟ وإذا بقي وقام بما أحيانا يطلق عليه نية الهجوم أو نية البعض في تهديد الجانب الإسرائيلي، هذا يعني شو بحجم المصطلح هذا؟ إنه يذهب إلى النوايا، الشعور أن هناك قد يكون تهديد. هذا كله حقيقة أسئلة كبرى تتطلب من الأطراف ومن إيران بالذات حقيقة أن تقف عليها بالتحديد، وإلا هذا قد يعيدنا إلى نموذج غزة. نموذج غزة كما تعلمي لغاية الآن ما زلنا نعاني من التفسيرات ونعاني من عدم الوضوح أو الضبابية
1: تماما. في هذه النقطة دكتور دعنا بالفعل نقف عند جزئية تعريف المصطلحات وهذا النموذج الذي لا يزال أمامنا حاضر، وهو قطاع غزة وكيف يعرف الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار. لنضف إليه أيضا ما قاله نتنياهو أنه كان قد أكد مع ترامب على ضرورة أن يكون لإسرائيل حرية الحركة في لبنان. هل هذا هو دائما لربما المدخل أو الباب الموارب الذي يستخدمه نتنياهو عندما يتم إعادة تعريف وقف إطلاق النار؟
2: نعم بالتأكيد. يعني وهذا يعني دعيني أسميها يعني عبقرية الجانب الإسرائيلي في إعادة تعريف الأشياء وفي استغلال الضبابية فيما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم.

0: احيانا هناك تعلم ان هناك يعني في اي مفاوضات هناك يكون بعض الاشياء المسكوت عنها التي تترك للفترات الزمنيه على اساس انها ستسقط بالتقادم ضمن اطار حب النيه او ضمن اطار الخطوات المبنيه على الثقه بين، ولكن نجد بان الجانب الاسرائيلي يستغل هذه الخطوات ويفعلها باتجاه عدم حدوث اتفاق.
1: سيد جو سريعا، اذا كيف يمكن ان يبنى على اي قرارات تتخذ في اطار اتفاقيه بين الولايات المتحده وايران بالفعل تلزم الجانب الاسرائيلي بوقف اطلاق النار في لبنان؟
2: يعني ليس هناك خيار سوى الضغوط الأمريكية. يعني نتنياهو واضح في مقاربته للأمور، لكن هذا لا يكفي. يعني وقف إطلاق النار لا يكفي، لابد من فضل الاشتباك، لابد من آلية للسماح للتفاوض للتقدم. الآن هناك خطوط خط الأصفر، هناك موضوع بالغ التعقيد، لابد قبل الدخول بالترتيبات الأمنية تمهيد لمرحلة سماح للجيش للدخول، لابد من آلية لحل النزاع ليس فقط التفاوض في واشنطن. هذا ما ينقص أعتقد خريطة الطريق الأمريكية، لكن الأساس هو تقييد نتنياهو عبر ترامب، وهذا سنحتاج أن نفكر كيف نصل إليه.
1: شكرا.
2: عبر اتفاق مع إيران، عبر أي صيغة أخرى، لكن ليس هناك خيار سوى التقييد الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جو معكرون الكاتب والباحث السياسي، حدثنا من بيروت. شكر موصول لك دكتور رائد نعرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثنا من نابلس. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة، حيث صعدت أسعار النفط بتأثير الضربات العسكرية الأمريكية الجديدة على مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية في مضيق هرمز، والمزيد مع روعة أوجيه. لك روعة.
3: شكرا لك، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نركز فيها على حرب الطاقة في المنطقة، حيث نسلط الضوء على التداعيات باستخدام مختلف المؤشرات، كما نستعرض أحدث التطورات المتعلقة بأسعار النفط وعبور السفن عبر مضيق هرمز. وينضم إلينا في هذه الفقرة من لندن الدكتور مصطفى البازركان، المستشار والخبير بشؤون الطاقة. لكن قبل النقاش نستعرض أحدث التطورات في هذه التغطية المستمرة لحرب الطاقة. ففي نيودلهي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة كواد إن دول المجموعة اتفقت على إطلاق مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتضم مجموعة كواد التي تأسست في عام 2007 الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وتتعاون في مجالات الأمن البحري والطاقة والمعادن الحيوية وتأمين سلاسل التوريد ضد الاضطرابات العالمية. في اليابان قررت الحكومة تخصيص 3 مليارات و200 مليون دولار لتخفيف تكاليف الطاقة المنزلية في موسم الصيف بسبب الارتفاع الحاد أي أسعار الوقود الناجم عن أزمة مضيق هرمز وتداعيات الحرب. وأعلنت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي سانائي أن الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. هذا وشكل مضيق هرمز أحد أبرز العقبات في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فقد استخدمته إيران أداة ضغط استراتيجي في الحرب، وتصر على ما تعتبره حقها السيادي في إدارة الممر المائي وفرض رسوم مقابل الخدمات. في البداية يفرق القانون الدولي في الممرات المائية بين المضائق الطبيعية والقنوات الصناعية. فالقنوات الصناعية هي ممرات مائية قامت الحكومات بحفرها أو تطويرها لربط بحرين أو اختصار طرق الملاحة، ومن الأمثلة على ذلك قناة السويس وقناة بنما. وهنا يحق للدولة المالكة فرض سيادتها الكاملة على الممر. في القنوات الصناعية هناك نوعان من الرسوم، رسوم عبور كاملة، وهذه تأخذ بالاعتبار حمولة السفينة ونوع الشحنة وكذلك حجم السفينة، وأيضا يحق للدولة فرض رسوم خدمات كالإرشاد الملاحي وتأمين السلامة والإنقاذ، إضافة إلى استخدام الموانئ. فعلى سبيل المثال بلغت عائدات قناة السويس في الربع الأول من العام الحالي أكثر من 1.2 مليار دولار بارتفاع بأكثر من 24% على أساس سنوي. النوع الثاني من الممرات هو المضائق الطبيعية مثل مضيق هرمز ومضيق ملقا ومضيق جبل طارق. وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المرور العابر للمضائق الطبيعية كمضيق هرمز

0: يكون مجاناً أي دون رسوم عبور، ولكن بإمكان الدول المشاطئة للمضائق بإمكانها أن تفرض رسوم خدمات مختلفة حسب حاجة السفن، لكنها لا تشكل عوائد اقتصادية فعلية لأنها رسوم اختيارية لخدمات محددة فقط. نتابع وضع ناقلات النفط والمشتقات النفطية والغاز بالبيانات المباشرة في مضيق هرمز. إلى اللحظة لم يسجل عبور أي سفينة، وخلال الساعات 24 الماضية وفقا لبيانات كيبلر سجلت حركة عبور لسفينة واحدة دخلت المضيق، هي الناقلة بيانكا أموريتي المخصصة لنقل النفط والمواد الكيميائية وترفع علم مدغشقر. الناقلة قادمة من ميناء شماس العماني، ووفقا لمسارها على مدار 30 يوما فإن آخر محطة تحميل لها كانت ميناء خور الزبير العراقي، والذي أبحرت منه في الثاني من شهر مايو أيار الحالي. الآن نتابع أداء أسعار النفط التي عاودت الارتفاع بعد يوم واحد من جلسة تراجعت فيها بشكل حاد، وذلك بعدما ألقت الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية في إيران بظلالها على آفاق التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز. سعر برنت يقترب حاليا من حاجز أو تجاوز $100 للبرميل، مع نسبة صعود تتجاوز 4%، وتتجه أسعار النفط التي ارتفعت خلال الشهرين الماضيين نحو تسجيل هبوط شهري في مايو الجاري، إذ يطغى التفاؤل بوقف إطلاق النار وجهود إعادة فتح هرمز على مؤشرات التراجع السريع في المخزونات النفطية لدى الدول الصناعية. ومعنا من لندن المستشار والخبير بشؤون الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. إذن السعر خام برنت يرتفع أكثر من 3% في جلسة واحدة بعد أن هبط 7% في الجلسة السابقة. كيف تقرأ هذه الحساسية الشديدة للأسواق لكل تصريح أو حادثة تتعلق بأزمة هرمز؟
1: تحياتي لك وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. طبعا العمليات العسكرية والحرب العسكرية توقفت، ولكن بدأت حرب التصريحات. هناك تراشق بالتصريحات يؤثر ليس على أسواق النفط فقط، يؤثر على الأسواق المالية، يؤثر على الاستثمارات قصيرة المدى. هذه جميعها تجعل أنه أصبحت أسعار النفط حساسة جدا. صحيح هي تراوح، ترتفع وتنخفض حول $100، ولكن هذا يعني أنه لا يزال هناك توجس، حتى مع إعلان أنه قرب توقيع اتفاقية نوايا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن حسب النقاط التي تسربت، صحيح قد يكون هناك إطلاق لإمكانية بيع النفط الإيراني، رغم أنه لا زال النفط الإيراني هو تحت منحة الرئيس ترامب، بمعنى منح عدم استمرار العقوبات على النفط الإيراني الموجود في البحار، وكذلك النفط الروسي أيضا. هذه من جانب. من جانب آخر نرى أنه هذه التصريحات تؤثر وتجعل أنه الأسعار حساسة جدا، رغم أنه هناك أوضاع تنتظر بفارغ الصبر. لماذا؟ لأنه حتى لو تم الاتفاق فمضيق هرمز لم يفتح رأسا، قد يستغرق 4 إلى 5 أسابيع.
0: يعني وهذا في تقديرك، ما هي المراحل العملية التي يحتاجها المضيق لاستعادة حركته الكاملة بعد إزالة الألغام وإنهاء القيود؟
1: لا، الحركة الكاملة ستأخذ أشهر. لماذا؟ لأنه لابد من معرفة أنه لحد يوم أمس لماذا كانت هذه الضربة الدفاعية كما اسمها وزير الدفاع الأمريكي. هي ضربة لهناك بعض القوارب تزرع الألغام في مضيق هرمز. ماذا بالنسبة للألغام السابقة؟ وهل ستستمر هذه العملية؟ هذه جميعا تجعل أنه لا يمكن التأكد من الأمن إلا بوجود قوات عسكرية قد تكون أمريكية وقد تكون تابعة للأمم المتحدة كما تسرب خلال الأيام الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر لا تزال شركات التأمين لا يمكنها أن تمنح تأمين لسفن في منطقة حربية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه هناك أكثر من 1500 سفينة، 700 منها هي ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال، لم تعبر مضيق هرمز. هذه جميعها تؤثر على الأسواق، وبالتأكيد سيبقى هذا التذبذب في أسعار النفط صعودا ونزولا حول $100 لحين ما تتوضح

0: هي طبعا تحرك مؤقت، لا بد من التأشير ذلك. لماذا؟ لأن هناك الدول، يعني على سبيل المثال هي 4 دول، الهند تعتمد بصورة كاملة على النفط والغاز من منطقة الخليج العربي، ولكن كان هناك لا ننسى عقوبات على الهند فيما إذا استمرت بشراء النفط الروسي. النفط الروسي لم يصبح تحت العقوبات، ولذلك كان هناك تصريح بأنه بإمكان الهند شراء النفط الروسي، ولكن لابد أنه نؤكد أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء من هذه المجموعة، وبالتالي لديها النفط والغاز الأمريكي الذي يمكن أنه يحل مؤقتا وليس بصورة دائمة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البزركان، خبير الطاقة من لندن. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نتابع فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، وكذلك كيف يلقي ذلك بظلاله على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك عمر هواش، الخارجية الإيرانية تتحدث عن سوء نية، وهذا الأمر ليس جديدا، ولكن هل هناك تصريحات أخرى في ذات الاتجاه عقب هذه المستجدات التي جرت قد تشي ببعض من التغير فيما يتعلق بطاولة المفاوضات؟
3: نعم إياد، يبدو أن إيران لا تريد التصعيد من جهتها لئلا يتم التأثير على مسار المفاوضات، تعرفين أنه متقدم ومتقدم جدا، لا سيما بعد الزيارة التي أجراها رئيس البرلمان محمد باقر خالباف برفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي إلى الدوحة. وزارة الخارجية قالت إن ما حصل خلال 48 ساعة الماضية هو انتهاك لوقف إطلاق النار، انتهاك للقانون الدولي، وإن طهران تعززت عدم ثقتها بالولايات المتحدة الأمريكية جراء هذا الحادث، الهجوم الذي نفذته المقاتلات الأمريكية خلال الساعات الماضية. وهذا الهجوم هو ما أكده أيضا الحرس الثوري الإيراني في بيان، الذي قال إنه كان قد تتبع أو استهدف خلال 24 ساعة الماضية أو 48 ساعة الماضية مقاتلة من طراز F-35 ومسيرة من طراز MQ-9، وأنه تمكن من إسقاط المسيرة معتبرا أن ما حصل هو انتهاك لوقف إطلاق النار أيضا، وتوعد بأن أنه يحتفظ بحق الرد وأنه من حقه أن يفعل ذلك متى يشاء. من الواضح أن هذه الهجمات، هذا التصعيد العسكري خلال الساعات الماضية 48 ساعة الماضية، لم يؤثر في الحقيقة على مسار المفاوضات مثل ما ذكرت. من الواضح أن الإيرانيين يفضلون الاستمرار بالحل الدبلوماسي، لكن مع تحذيرهم من أن التصعيد الأمريكي إذا ما تكرر قد يؤثر على ذلك. لاحظنا اليوم جملة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أكد فيها على استمرار طهران في مسار الحوار. كانت هذه الاتصالات مع أمير قطر، مع سلطان عمان الرئيس التركي، ومع الرئيس المصري. خلال اتصاله مع أمير قطر، وفق بيان الرئاسة الإيرانية، كان هناك تقدير والشكر لما وصفه بالدور القطري الذي ساهم في تحقيق نوع من التقدم في مسار المفاوضات. وأكد بيزشكيان أن طهران ماضية في هذا المسار، وأن هناك جاري العمل على إنهاء نصوص لأجل إعلان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، لكنه أيضا أكد في الوقت نفسه أن طهران لا ثقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية وأنها تفاوض بناء على هذا الأمر. ما حدث في الدوحة من تقدم كشفت عنه اليوم بعض وسائل الإعلام الإيرانية، بأن العقدة التي جرى فكها هناك في العاصمة القطرية تتعلق بمسألة فك التجميد عن بعض القيود الأموال الإيرانية المجمدة بالأحرى، كان هناك مطلب إيراني بفك القيود عن 24 مليار دولار وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، لكن هذا الأمر رفضته واشنطن، وبعد تدخل الوساطة القطرية تم التوصل إلى إمكانية الإفراج عن 12 مليار دولار مع بدء المفاوضات.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد وقف، إن كانت إيران حريصة على

0: الابقاء على طاولة المفاوضات والتقدم الذي أحرز، فالولايات المتحدة لا تقل حرصا أيضا.
1: هذا صحيح، تحديدا الرئيس ترامب ربما هو الأكثر حرصا هنا على توصل إلى اتفاق، وكان متفائل جدا يوم السبت إزاء قرب احتمال هذا التوصل، ولكن واضح بأن القضايا ليست بهذه السهولة، القضايا العالقة. نحن نتحدث بداية عن مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد تحدث عن أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق خلال بضعة أيام، وأن مضيق هرمز سوف يعاد فتحه بطريقة أو بأخرى، وهذا تلويح واضح بالعمل العسكري ليكون هو الطريقة الأخرى. وبالحديث عن العمل العسكري نشير هنا إلى ما ذكره مسؤول أمريكي للجزيرة وما أكدته أيضا القيادة المركزية الأمريكية قبل دقائق قليلة فقط ميادة، وهو نفي لما ورد في مقالة وول ستريت جورنال على أن سلاح البحرية الأمريكية يرافق بهدوء سفن تجارية محملة بالنفط ويساعدها على عبور مضيق هرمز. القيادة الأمريكية والمسؤول الأمريكي أكدا بأن هذا الحديث غير دقيق، وبأن عملية أو مشروع الحرية لم يستأنف العمل به منذ أن أوقف العمل به، وبأن سلاح البحرية لم يرافق أي سفن أو ناقلات نفط عبر مضيق هرمز. ما كان تحدث عنه مقال وول ستريت جورنال هو أن تم اقتياد من قبل السلاح البحري الأمريكي سفينة محملة بنحو 2 مليون برميل من النفط، من كانت عالقة عند ساحل عمان، وتم اقتيادها إلى لتعبر في طريقها إلى الهند لإفراغ الحمولة هناك، وبأن القوات الأمريكية رافقت هذه السفينة. لكن هذا القيادة الأمريكية نفت هذا التقرير، وأيضا هذا ما نفاه لنا مسؤول أمريكي ميادة.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. في تداعيات الأزمة في مضيق هرمز، أدى تأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي لفرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا. وتبين مشهد تأثر دول آسيان بأزمة الأسمدة بين دول مستوردة ارتفعت فيها الأسعار مثل تايلاند، ودول تنتج أسمدة اليوريا مثل اندونيسيا، ماليزيا وبرونا.
2: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند، بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
3: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
2: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست 50 دولارا للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو 1/3 كلفة زراعة الأرز.
4: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
2: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف إلنينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
5: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
2: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
6: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
2: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلند الذي يشغل ثلث مساحة البلاد ويدر أكثر من 50 مليار دولار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
7: هو تحد يهدد الأمن الغذائي لتايلند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزا لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
2: خلافا للوضع في تايلند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد لسبعة عقود، أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان، مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
8: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقا لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
2: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض، مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات.
7: إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبان في إقليم جاوة الغربية.
0: نعود لقراءة المشهد السياسي فيما يتعلق بهذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ونرحب هنا بضيوفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. سيد عباس، هل نحن أمام مرحلة تجاوز، هذا هو العنوان العريض لها، من أجل إنجاح والحفاظ على ما أنجز من تقدم؟
9: تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. نعم بالفعل هناك تفاؤل كبير يسود الشارع الإيراني والمفاوض الإيراني أيضا، لكن هذا يعني التفاؤل طالما لن توقع الورقة التمهيدية للمفاوضات المقبلة من الطرفين، لا نستطيع أن نجزم بأن الأمور تسير في نهاياتها، خاصة وهناك شكوك كبيرة بسبب المواقف الأمريكية السابقة، بسبب المتغيرات التي تحدث في الساحة التفاوضية الأمريكية، بسبب التباين والتعارض في المواقف، وبسبب التغيير الكبير في جدول أعمال المفاوض الأمريكي. لذلك الشكوك ما زالت كبيرة، والإيرانيون يتذكرون جيدا بأن على أبواب الجولة السادسة من المفاوضات التي كانوا أكثر تفاؤلا من الآن في عمان، لكن نصفت هذه المفاوضات
0: نعم
9: بكبسة زر كما
0: يعني سيد
9: يقال
0: عباس، هذا الأمر واضح من خلال
9: من قبل
0: تصريحات وزارة الخارجية عندما يتم الحديث عن سوء نية أمريكية من خلال الحوادث الأخيرة التي حدثت. ولكن السؤال، وأنت الخبير في الشأن الدبلوماسي، عندما تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تقدم من أجل إنجاز صفقة ما والوصول إلى اتفاق بصيغة ما، هل هذا سيدفع الأطراف إلى التجاوز بكل ما يعني ذلك من الكلمة؟
9: نعم، ولكن كما قلت يعني هل الأمريكيون، أولا هل ننسى الدور الإسرائيلي الذي ممكن سيلعب لنسف هذه المفاوضات، وخاصة بما يتعلق بالمسألة اللبنانية التي هي تعتبر إحدى الشروط الأساسية الإيرانية، وهل ستدفع الحقوق الإيرانية والأموال الإيرانية المتواجدة، والذي ذهب المفاوض الأول يعني الدكتور قاليباف إلى الدوحة لحل هذه الأزمة، الأموال المحتجزة هناك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاسترجاع 50% منها. لذلك هذه أتصور بأنها أمور يجب أن تبدي أمريكا حسن نيتها تجاه المفاوضات المستقبلية من خلال تحرير هذه الأرصدة، ومن خلال نفس الوقت من خلال وقف إطلاق النار في لبنان. لذلك أتصور بأن الدور الإسرائيلي سيكون مهما للغاية على القرار الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات المزمع يعقدها في إسلام آباد أو في أي منطقة أخرى.
0: طيب سيد سيرجيو، أنقل إليك ما قاله السيد عباس، وكذلك أضيف عليه هذه الحوادث الأخيرة، والجميع يدرك أن الطرفين يتحركان على حافة الهاوية، بالتالي هل هناك خطورة بأن ننزلق نحو المربع الأول مرة أخرى؟
10: في المفاوضات هناك اتجاهات مختلفة يمكن أن نذهب فيها. نبدأ من خط الأساس، وبعد ذلك يشارك عدد أكبر من الناس. هذه عملية موسعة. نتذكر أننا بدأنا بباكستان والولايات المتحدة وإيران فقط، وبعد ذلك تعددت الأطراف الشركاء في الخليج، تركيا، مصر، وبالتالي كل ما زاد عدد الأطراف، طبعا إسرائيل هي مشاركة، كل ما زاد العدد الآراء تتعدد بالفعل نفسه، وهناك مراحل متعددة يتعين علينا أن نعمل عليها. هنا نتحدث عن صعوبة المفاوضات، يتعين علينا أن نحدد الأوجه التي نود أن نحققها. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الأهداف الخاصة بها، والأمر سيان بالنسبة إلى إيران. نتحدث عن الطرفين الرئيسين في هذه العملية برمتها، وبالتالي المفاوضات سوف تصل إلى مرحلة ما يحدد فيها خط الأساس الذي نتشاركه مع كل الشركاء، والشركاء يجب أن يتفقوا على خط الأساس هذا. هل سوف يحصل الجميع على مراده؟ على الأرجح لا. ولذلك قال الرئيس ترامب إنه لم يكن في عجلة من أمره لتحقيق الأمر، لأنه عندما نعاين الصورة الشاملة والعملية برمتها وما هو مطلوب للتوقيع على مذكرة تفاهم الأطراف يمكن أن توافق عليها، سوف يكون الأمر صعبا. الولايات المتحدة الأمريكية

0: منك ولكن لدينا خبر عاجل.
1: نووي في إيران.
0: نتنياهو يقول قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان. هذا الجزء سيكون ضمن حوارنا اليوم عندما نتحدث عن الدور الإسرائيلي والبنود التي تضمن في هذه المذكرة المرتقب أن يتم الحديث عنها بشكل علني. ولكن أواصل معك سيد سيرجيو وأبني على تساؤلي عندما سألتك وربطتك بالحوادث التي جرت في مضيق هرمز، لأنه في أيام سابقة عندما كانت تحدث كما هذه الحوادث كان الأمر كافيا ليطلق سيلا من المواقف والتصريحات والتهديدات بين الطرفين. أن يكون المستوى الآن من التصريحات بهذا الشكل، هل هذا مؤشر أننا بالفعل أمام مرحلة يريد فيها الطرفان ألا تنزلق الأمور؟
2: في الواقع يتعين علينا أن نحدد ما هي العودة إلى المربع الأول. على سبيل المثال يجب أن نحدد الأهداف. هل نتحدث عن النووي؟ هناك النووي وفتح المضيق في جانب الولايات المتحدة وفي الجانب الإيراني فك تجميد الأصول ورفع العقوبات، بالإضافة إلى الوضع الذي يرتبط بإسرائيل وعمليات أخرى وأحداث أخرى على الهامش تحصل وتصعب العمل الأساسي. هذه العوامل الخارجية يمكن أن تعرقل المفاوضات.
0: وحول العوامل الخارجية تحديدا لدينا هذا الخبر العاجل إذن الذي نعيد ونذكر به أن نتنياهو قال قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان أمام واقع ميداني. دكتور محمد الشرقاوي، عندما نتحدث عن ما يجري الآن في لبنان في النبطية في المناطق التي تتجاوز الخط الأصفر ومحاولات التوسعة، كل ذلك في أي إطار تضعه بالنظر لما يجري أيضا بالتوازي بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: هناك دلالتان لما يقوم به الجيش الإسرائيلي في لبنان. الدلالة الأولى أن نتنياهو يود أن يقول للعالم أنه يستطيع مواصلة القصف بغض النظر عن طبيعة الاعتراض أو الضوء الأحمر أو الضوء الأخضر من ترامب في البيت الأبيض، بمعنى أنه يؤكد أن خطته لتوسيع الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان هي تمضي قدما ولا هوادة ولا اعتراض أمريكي. إذن هذا مكسب لنتنياهو. وإن في الوقت ذاته تكمن الدلالة الثانية أن هذا الوضع الآن والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يضع الموقف الإيراني على خانت اليك أو على محك الاختبار. هل فعلا ستتمسك طهران كما قالت بأنه ينبغي وقف الحرب على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، أم ربما قد نعود مجددا إلى التفصيل بين موقفين، موقف إيراني يستحضر الملف اللبناني وربما موقف إيراني قد يرى أنه يمكن تجاوز هذه النقطة. إذن لازلنا أمام قرينة عضوية بين موضوع لبنان ومستقبل المفاوضات، خاصة إذا ركزنا على الزاوية الإيرانية.
0: لدينا هذه الصور مشاهدينا التي تظهر حجم الدمار الذي كان نتيجة غارة إسرائيلية على قرية معركة تحديدا من القرى إذن التي تعرضت لهذه الغارات الإسرائيلية نتيجة التصعيد المستمر في جنوب لبنان ومناطق أخرى إذن وفق ما يحاول أن ينفذه الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال قراراته الأخيرة في المنطقة. انضم إلينا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين ليضعنا في صورة هذه التصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
4: نعم مياد، هذه التصريحات جاءت في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المنعقد في هذه الأثناء. ونتنياهو يقول في مستهل هذا الاجتماع بأنه قرر بالاتفاق مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تعميق العمليات العسكرية في لبنان. ويشير في سياق هذه الكلمة المقتضبة إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تعمل في لبنان، تعمل على السيطرة على مناطق مشرفة بمعنى التلال وربما بعض المناطق المرتفعة في جنوب لبنان، ويعمل على تحصين الحزام الأمني الذي احتلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من العملية العسكرية. ويشير في هذا السياق إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل في المقابل على توفير ربما حلول تكنولوجية وأدوات تكنولوجية لمواجهة خطر المسيرات الانقضاضية التي قدت مضاجع الساسة والعسكر في إسرائيل في الأسابيع الماضية. نتنياهو لا يحدد أهدافا واضحة المعالم لهذه العملية العسكرية، على الأقل في هذا التصريح المقتضب، سوى أنه يقول بأنه يعمق العملية العسكرية وأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على مواقع مشرفة ومطلة. السؤال هنا، هل هذه العملية العسكرية سوف توسع من نطاق وحيز الخط الأصفر الذي نراه ربما يوميا على الشاشة، الذي يمتد من البحر مرورا بالقطاع الغربي ووصولا إلى المرتفعات، مرتفعات جبل الشيخ؟ هل هذه الخارطة سوف تتغير معالمها في الأيام المقبلة، أم أن المقصود من هذه العملية هي عملية مداهمات للجيش الإسرائيلي ثم العودة إلى المناطق التي سبق وسيطر عليها في الأسابيع الماضية؟ هذا سيتضح في الأيام القادمة.
0: وهنا تحديدا دعنا نعود إلى الوراء إلياس كرام، عندما تم الحديث عما يسمى بالخط الأصفر والأهداف التي أعلنت قبل هذا التصعيد الأخير، هل كان هناك احتمالية لهذا النوع من التصعيد وهذا المدى الجغرافي؟
4: إسرائيل كانت ماضية في العملية العسكرية، وكان وزراء في اليمين المتطرف وحتى في الجيش كانت هنالك أصوات تقول بأن هدف العملية العسكرية هو الوصول إلى الليطاني. طبيعة الحال القوات الإسرائيلية وصلت إلى الليطاني في القطاع الشرقي للحدود، ربما تجاوزته في بعض الأماكن، لكن في القطاع الأوسط والغربي هي ما زالت بعيدة من الوصول إلى نهر الليطاني. وبالأمس وزير الأمن القومي الإسرائيلي كان يقول بأن العملية يجب أن تصل إلى الزهراني وربما أبعد من ذلك. وهنالك أيضا أصوات تتعالى في داخل الحكومة الإسرائيلية تقول بأن على إسرائيل العودة إلى قصف بيروت، هذا سمعناه من بن غفير وسمعناه من سموتريتش ومن وزراء آخرين. معاريف تقول نقلا عن مصدر قبل قليل بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى بعد تعليمات بالعودة لقصف بيروت، لكن هذه المسألة موضوعة على الطاولة. الواضح أن النقاش الآن في المجلس الوزاري المصغر هو حول التصديق على القرار الذي جرى التوصل إليه والتصديق عليه بين نتنياهو وكاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بمعنى القرار في تعميق العمليات العسكرية كما نفهمه من بنيامين نتنياهو في هذا التصريح قد اتخذ. الآن ما يجري تداوله في داخل المجلس الوزاري المصغر هو الخطط والأهداف، إلى أين تريد إسرائيل أن تصل في هذه العملية العسكرية، والأهم من ذلك هل هنالك ضوء أخضر أمريكي عمليا في توسيعها إلى مدى بعيد؟ لأنه حتى الآن الجيش الإسرائيلي كان يقول بأن هنالك خطة قد وضعها، خطة هجوم نارية قوية لضرب حزب الله، وهي ما زالت عالقة بين الجيش وبين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر. هذا الخطوة جرى تخطيها. الآن السؤال، هل أن هنالك محادثات كما نعلم بين تل أبيب وواشنطن حول الحصول على الضوء الأخضر توسيع هذه العملية العسكرية، هل هذا الإعلان من جانب نتنياهو يعني أن الضوء الأخضر الأمريكي قد أعطي؟ ربما، لأن التقديرات كانت تشير إلى أن هنالك تفاهم لدى الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل لديها حاجة ملحة لتوسيع هذه العملية العسكرية لمنع أو لإبعاد خطر المسيرات الانقضاضية التي تهدد قواتها وتهدد البلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى. لكن مدى إلى أين ستصل هذه العملية العسكرية هذا سيتضح قريبا.
0: ربما لا نريد أن نغفل أيضا إلياس، إن كان نتنياهو يسابق الزمن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فهو أيضا يسابق الزمن داخليا.
4: هذا بطبيعة الحال واضح بأن الهدف غير المعلن من هذه العملية هو أن إسرائيل تسابق الزمن قبل التوقيع على مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن توقف الحرب مع إيران. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تحقق بعض الأهداف على الأرض في الميدان، وهي تريد أن تضع حقائق جديدة على الأرض قبل التوصل إلى هذا الاتفاق. أولها توجيه ضربات موجعة لحزب الله واستنزاف قوته قدر المستطاع، والأمر الثاني هو مسألة تثبيت وإرساء الحزام الأمني وما يسمى بالخط الدفاع المتقدم، وهذا ما ألمح إليه نتنياهو الآن عندما قال بأن هدف هذه العملية أو أحد أهدافها هو تحصين الخط الأصفر. وبطبيعة الحال هنالك هدف سياسي داخلي هو مسألة الانتخابات. نتنياهو محرج جدا بأنه لم يتمكن من القضاء على المقاومة.
0: هذا النقاش للمواصلة إلياس. نعم. وصلنا إلى رأس الساعة، تغطية مستمرة بهذه التطورات والمستجدات. إذن أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة، ونواصل من التطورات في لبنان مع الزميل عبد السلام محمد. عبد السلام تفضل.
1: شكرا لك مياد، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة المباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لمتابعة آخر التطورات، ومنها الخبر العاجل الذي نقلناه على شاشتنا قبل قليل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول قررنا تعميق العملية العسكرية في لبنان، وأكد بأن الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان، يسيطر على مواقع مشرفة كما وصفها، ويقوم بتحصين الحزام الأمني. يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر وأمر بإخلاء في مدينة النبطية ومحاولات مستمرة في زوطر الشرقية للاقتحام. يرد عليها حزب الله في بيانات عديدة بأنه اشتبك مع القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية ومنعها من التقدم، وهاجمها في أكثر من موقع، واستهدف أكثر من آلية ودبابة في مناطق عدة. في الحقيقة أكثر من 24 بيانا أعلنها حزب الله منذ صباح هذا اليوم. نحاول أن نفهم سياق هذا التطور مع مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ينضم إلينا الآن من إبل السقي في جنوب لبنان. أهلا بك إيهاب. إذن حديث بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات رغم أنها بدأت منذ الأمس، لكن أصبحت الأمور واضحة ورد حزب الله أيضا واضح.
5: نعم، والقصف الجوي الإسرائيلي اتسم بحدته هذا اليوم، وكثافة الغارات وعددها المتزايد منذ ساعات الصباح الأولى حتى قبل دقائق من الآن، وكذلك استهداف المدنيين وسقوط ضحايا. سأبدأ بمسألة الضحايا الذين سقطوا نتيجة للغارات الإسرائيلية في ثلاث مواقع تقع قرب صور في معركة وكذلك قرب النبطية في حبوش. وفقا لفرق الدفاع المدني هناك على الأقل 15 شخصا استشهدوا نتيجة للضربات الإسرائيلية، يضاف إليهم ما أعلنته وزارة الصحة عن القصف الذي استهدف مشغرة الليلة الماضية وأدى إلى استشهاد 11 شخصا في حصيلة قالت إنها غير نهائية. وطبعا هذا يؤشر إلى حدة الضربات الجوية الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. قبل دقائق أيضا كانت القوات الإسرائيلية تصدر إنذارات جديدة لأكثر من 20 بلدة وقرية في قضائي النبطية وصور وبنت جبيل، وهذه المناطق ستتعرض حكما لقصف جوي إسرائيلي. لكن القصف الجوي الإسرائيلي تركز هذا اليوم في بعده العسكري باتجاه مدينة النبطية ومحيطها بعد الإنذار بإخلاء هذه المدينة الكبيرة في جنوب لبنان، وهي الخامسة في لبنان على مستوى الحجم المدني وعلى القرى والبلدات في محيطها، خصوصا وأن هناك محاولات إسرائيلية للتقدم من ناحية المناطق التي تحتلها في القطاع الشرقي، تحديدا من دير سريان والطيبي باتجاه بلدتي زوتر الشرقية ويحمر شقيف، اللتين تقعان على الضفة الشمالية للنهر وتشرفان على المناطق التي تحتلها إسرائيل، ويحمر شقيف أيضا تشرف على مناطق تطل فيها على مناطق المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في إصبع الجليل. والقصف الجوي تركز عمليا بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الأولى على يحمر شقيف ومحيطها، وتمدد باتجاه كفر تبنيت وكفر رمان وغيرها من البلدات والقرى التي تقع على تخوم خط المواجهة، وصولا إلى المناطق الأكثر عمقا في النبطية والنبطية نفسها، وكذلك باتجاه كفر جوز وحبوش وغيرها من البلدات القريبة من منطقة النبطية. لكن حزب الله استمر بالحديث وفقا لروايته في بياناته أنه تصدى للقوات الإسرائيلية في المناطق التي حاولت العبور منها باتجاه زوتر الشرقية وتحديدا منطقة النهر. ومنطقة نهر الليطاني هو فاصل جغرافي يتكون من وادي النهر نفسه ويبعد نحو كيلومترين، لكنه منطقة في غاية الصعوبة جغرافيا، وهناك المحاولات الإسرائيلية للتقدم باتجاه زوتر الشرقية ويحمر أشقيف الحليف وفقا لبيانات حزب الله الذي أكد أنه كبد القوات الإسرائيلية خسائر نتيجة لهجومها مستخدما الصواريخ والمحلقات الانقضاضية وأيضا القذائف الصاروخية. باتجاه آخر وتحديدا في صور ومحيطها كان هناك كذلك غارات مكثفة على هذه المناطق وتحديدا تلك التي تقع في المجال الحيوي لمدينة صور والتي هي عمليا ضواحي هذه المدينة السكنية والكبيرة أيضا في جنوب لبنان والتي تركزت عليها الغارات بالإضافة إلى الغارات الأخرى على مناطق تقع على تخوم خط المواجهة في القطاع الغربي والقطاع الأوسط. والآن نسمع تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء في جنوب لبنان. حزب الله أعلن أنه قصف كذلك ثكنة إسرائيلية تقع على تخوم عيت الشعب داخل الأراضي الإسرائيلية وقصفها بالمحلقات الانقضاضية بالإضافة إلى مواقع عديدة كان أشار إليها في بياناته مستخدما المحلقات الانقضاضية للهجوم على القوات الإسرائيلية وتكبيدها خسائر. أيضا الجانب الإسرائيلي وسع من نطاق استهدافاته باتجاه البقاع الغربي، هاجم سد القرعون والطريق الرئيسي الذي يربط بين مشغرة وصحمر وبلدة القرعون، وهذا الطريق هو الطريق الأخير الذي يربط ضفتي النهر في منطقة البقاع الغربي بين صحمر ومشغرة وبقية المناطق، خصوصا وأن الجانب الإسرائيلي كان شن خلال الحرب أو خلال في نيسان ومارس الماضي هجمات على الجسور الممتدة من الدلافي وحتى صحمر، والآن انقض على طريق القرعون. وحذرت مصلحة الليطاني وهي مؤسسة حكومية المعنية بشؤون مياه الليطاني أشارت فيه إلى مخاطر هذا الاستهداف باعتبار أن هذا الطريق هو جزء لا يتجزأ من سد القرعون الذي يحمل في بحيرته نحو 200 مليون متر مكعب، وهو جزء من هذا السد الذي يحمل الجهة الجنوبية من السد ويحميه في اتجاهات مختلفة. وكذلك أشارت في بيان لها إلى خرائط هندسية تحدثت فيها عن مخاطر هذه الاستهدافات.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة إيهاب العقدي، سنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة. ورئيس الوزراء الإسرائيلي ما زال يتحدث ويقول إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان. شكرا لك إيهاب. ونرحب بضيفينا في استوديو التغطية بالدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي وسيد بشار الشربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أهلا بكما. وربما هذا التطور العسكري دكتور حبيب يطرح أسئلة عدة من حيث التوقيت ومن حيث الأهداف المعلنة، وبنيامين نتنياهو يتحدث عن الحزام الأمني والسيطرة على مناطق مرتفعة عالية، الجيش أيضا تحدث عن إبعاد عناصر حزب الله واستهداف عناصر حزب الله من مناطق استهداف بالصواريخ، كانوا يطلقون صواريخ من مناطق عدة. فمن جهة حزب الله هل تعتقد بأنه في حالة من التراجع، في حالة من الصد والتصدي في هذه المرحلة؟
6: يعني كل العملية العسكرية العدوانية التي تقوم بها إسرائيل إنما هي في الأساس ناتجة عن نجاح حزب الله في إيلام الإسرائيلي وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر لدى العدو الإسرائيلي. هذا أولا. ثانيا، وفي سياق الإجابة على السؤال اللي تفضلت فيه، يمكن الإشارة إلى أن نتنياهو قال إنما نريد تعزيز الأمن أو حماية الحزام، يعني الشريط الأصفر. هذا يعني أنه بالحسابات الإسرائيلية ثمت احتمالات بأن عملية التوسع الإسرائيلي أن تصاب بالفشل ولا يستطيع الإسرائيلي السيطرة على المزيد من الأراضي، ما يجعل الإسرائيلي في حالة إذا بدك يعني مسبقة بأنه العملية التي قام بها لم تكن تهدف إلى التوسع بل كانت تهدف إلى حماية أو منع الضربات المقاومة على المنطقة.
1: نتابع الآن، اسمح لي فقط المقاطعة، نتابع الآن كلمة مسجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
7: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל بتعليمات مني ومن رئيس الأركان ووزير الدفاع، نحن نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش يعمل بقوات كبيرة في المنطقة وسيطر عليها، ونحن نعزز وجودنا من أجل السيطرة على جنوب لبنان، ونحن نقود أيضا جهدا دوليا كبيرا من أجل تطوير حلول إبداعية وجديدة ضد المسيرات المفخخة. ونحن ندعم جنودنا وقادتنا الموجودون في المنطقة، ونحن نعتمد عليهم. بتعليمات مني ومن وزير الدفاع ورئيس الأركان، نحن نعمق عملياتنا في لبنان.

0: الجيش يعمل بقوات كبيرة في المنطقة ويسيطر على مناطق كثيرة، نعزز المنطقة الأمنية من أجل السيطرة عليها، ونقود جهدا دوليا كبيرا من أجل توفير حلول متطورة ضد المسيرات المفخخة، ونحن ندعم الجنود والقادة الأبطال الموجودين عميقا في المنطقة، ونحن نعتمد عليهم.
1: إذن هذا ما صرح به بنيامين نتنياهو، وكنا قد نقلناه في شكل أخبار عاجلة، وقال نعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات حزب الله المفخخة. إذن هذا هو السياق الذي يضعه بنيامين نتنياهو لهذه العمليات العسكرية المتصاعدة والمحاولة لاقتحام ما بعد نهر الليطاني وتحديدا من زوتر الشرقية، وأيضا الإنذار بالإخلاء واستهداف النبطية. وأعود للدكتور حبيب باختصار، هذه المعادلة التي وضعها بنيامين نتنياهو هل هي في وارد النجاح أم لا؟
2: يعني بطبيعة الحال ليس كل ما تريده إسرائيل من هذه العملية يجب وبالضرورة أن يعبر عنه على لسان نتنياهو. يمكن أن نقول أن هناك ثلاثة أهداف محددة من وراء العملية العدوانية الإسرائيلية. الهدف الأول هو الانتقام من حزب الله على خلفية الخسائر الفادحة التي يتعرض لها العدو الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا من مسألة المسيرات. ثانيا، إسرائيل ترتقب المسار الأمريكي الإيراني بأهمية، أو إذا بدك بدقة عالية، تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات بين المزدوجين الميدانية قبل أن تصل الأمور، عل وعسى تصل الأمور إلى توافق بين إسرائيل بين إيران وأمريكا. المسألة الثالثة هو أن هذه العملية هي بمثابة اختبار لمدى الترابط القائم بين إيران ولبنان. يعني على ضوء هذه العملية يمكن لإسرائيل أن تفهم أو تدرس طبيعة ردة الفعل الإيراني من خلال المسار القائم مع واشنطن.
1: سيد شربل، إذا أردنا أن نفهم موضوع، بالأمس كان هناك تخوف من أن بيروت قد تستهدف بسبب ربما الضغط الإعلامي الإسرائيلي. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن رغبة آيال زمير في استهداف، في مواجهة كل مسيرة، 10 مبان في بيروت. هل تعتقد أن هناك تدخل ما؟ هل تم لجم هذه الخطة؟ هل هذا أقصى ما يريده بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة؟ هل هذا المخرج والمعطى موجود؟
3: أنا لم أفاجأ بأي شيء يحصل في الوقت الحاضر منذ بداية حرب الإسناد انتقاما لخامنئي حتى اليوم. كل هذه الأعمال التي قام بها الإسرائيلي كانت متوقعة. أن تتحرش بالإسرائيلي من دون تماثل في القوة، هذه هي النتيجة. 60 قرية وبلدة مسحت كليا، و200 قرية متضررة، إضافة إلى تهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن لبناني. أعتقد أن نتنياهو قد يصل إلى مرحلة أن يضرب بيروت، وأتصور أن الاتصالات التي قامت بها الحكومة اللبنانية قبيل اجتماع البنتاغون العسكري في 29 الجاري أي يوم الجمعة ربما أنتجت تراجع من نتنياهو عن قصف بيروت، لكنه يوسع العملية بشكل كبير. طلب إخلاء النبطية وهي مدينة مهمة ومركز المحافظة اليوم، ووسع استهدافاته. أعتقد أن العملية لا تقتصر فقط على صد المسيرات، باعتبار أن حزب الله ممكن أن يضرب مسيرات بمدى أطول أو بمدى أكبر، لكن العملية هي مزيد من العنف لتحقيق الأهداف، لأن حزب الله استطاع إيزاء العسكر الإسرائيلي بالمسيرات. فالحل عند الإسرائيليين، وهو مطلب المستوطنين ومطلب العسكريين، هو مزيد من العنف، مزيد من الضربات، مزيد من الخسائر في لبنان، للضغط على حزب الله والضغط على الحكومة اللبنانية في كل الاتجاهات. وبالتالي هذه الحرب يدفع ثمنها لبنان أكثر مما يدفع في ثمنها الإسرائيليون، وحزب الله في المقابل يعتبر أن اللبنانيين مضطرين إلى السير معه في هذه المغامرة، مثلما كانت مغامرة الإسناد الأولى مع طوفان الأقصى، هذه مغامرة الإسناد الثانية سأرا لخامنئي، وهذه هي الأسمان التي يدفعها لبنان يوميا.
1: ينضم إلينا الآن سيد مطانس شحادة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد شحادة أهلا بك معنا. هذا الخطاب المقتضب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع فيه خطة لتأمين وأيضا انتشار في جنوب لبنان بناء على الخطط التي كانت تطرح أمامه بالأمس من أيال زمير وبن غفير وبتسلائيل سموتريش والمتعلقة باستهداف المباني حتى في بيروت. هل هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه بنيامين نتنياهو؟ هل تفهم بأن هناك ضغط عليه من الجانب الأمريكي لعدم يعني الهجوم على بيروت؟
4: مساء الخير عزيزي. يعني أولا هذا فيديو مصور، هذا علاقات عامة لنتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو يشعر أنه في أزمة، وفعلا هو في أزمة بسبب عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله، ولأن إسرائيل تشعر أنها عمليا خسرت قسم كبير من ما تراه من إنجازات تحققت في حربها أمام حزب الله عام 2024. والآن إسرائيل تقوم على نقل عقيدة غزة إلى عقيدة جنوب لبنان، تدمير منهج البلدات، إبادة عمرانية لجنوب لبنان دون أن يحقق هذا هدف عسكري حقيقي. يعني إسرائيل لن تمنع لغاية الآن من استمرار عمل حزب الله العسكري في جنوب لبنان. الآن هذا توسيع العمل العسكري فعلا بسبب الضغط الإعلامي والضغط من التحالف الحكومي والضغط من السكان المنطقة الشمالية الذين يعني يضغطون بشكل قوي جدا على نتنياهو، ونتنياهو يقترب الآن من الانتخابات الإسرائيلية. يعني كل هاي العوامل، الضغط السياسي والأزمة السياسية والأزمة الأمنية إلى حد ما، ومحاولة أيضا للضغط على إيران. يعني إسرائيل تستعمل لبنان وحزب الله للضغط على إيران في المفاوضات، كلها إسرائيل تهرب إلى الأمام مرة أخرى لاستعمال أدوات عسكرية ووفقا للتقييم الإسرائيلي لا تحمل بالضرورة حلول. يعني حسب التقييم الإسرائيلي توسيع العمليات لن يؤدي إلى تغيير عسكري جذري في جنوب لبنان.
1: وهنا أعود للدكتور حبيب. التوقيت أيضا مهم كما ذكرنا في البداية، 29 من هذا الشهر سيشهد الاجتماعات الأمنية. ما نفهمه أن الوفد بالفعل قد سافر إلى واشنطن، إذن لا اختلاف في الموقف بالنسبة للحكومة وفقا للتطورات الميدانية. بالنسبة لحزب الله، رغم دعوات الشيخ نعيم قاسم للتوقف عن هذا المسار، هل تعتقد بأن الاجتماع في هذا التوقيت يشكل ربما شيئا من التهديد لحزب الله؟
2: لك عبد السلام، يعني حزب الله عندما يطالب الحكومة التراجع عن المسار التفاوضي المباشر مع العدو الإسرائيلي ليس على خلفية النتائج التي من الممكن أن تكون مترتبة على هذا المسار، بل على خلفية التداعيات الداخلية على الساحة اللبنانية نتيجة الانقسام الحاد بين الرأي العام اللبناني والمكونات اللبنانية على هذه المسألة. بناء عليه يعني بكل وضوح حزب الله يراهن على مسار إسلام أباد، ويريد للدولة اللبنانية أن تكون متكاملة مع هذا المسار بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة اللبنانية. وإلا إذا أردنا أن نتحدث بالمعطيات العملانية، ليس ثم التأثير للمسار التفاوضي اللبناني على مجريات الأمور على الأرض فيما خص العدوان الإسرائيلي، كما ليس له تأثير على مستوى شبكة التوازنات السياسية التي تحكم المنطقة. بينما بالمقابل يعني الآن ثم سؤال يطرح أنه إسرائيل لماذا امتنعت أو ترددت عن قصف بيروت؟ لأن الجانب الإيراني أبلغ الأمريكيين بلغة حاسمة ومحددة بأن التصعيد الإسرائيلي الذي من الممكن أن يطال بيروت من الممكن أن يؤدي إلى الإطاحة بالمسار بين أمريكا وإيران بكامله، بل من الممكن أن يعيد الأمور إلى اللحظة الأولى عندما كان هنالك صدام ومواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران. نعم.
1: سيد بشارة، أسئلة كثيرة تطرح، لماذا لم تقصف بيروت رغم كل التهديدات بالأمس؟
3: يجب أن لا يكون متفائلين. نعم. كثيرا.
1: لا، لا يعلم.
2: نعم. اللحظة
1: لا يعلم ما الذي يمكن لكل، لأنه سبق وأن استهدفها. نعم. قبل أكثر من أسبوعين
2: حتى اللحظة. نعم. على الأقل.
1: نعم دكتور حبيب، واضح الصورة. فالسؤال هنا يبقى عن الاجتماع القادم في واشنطن، في ظل أيضا تصريحات بالأمس لمسؤول أمريكي للجزيرة قال إنهم يدعمون الحكومة في مسار استعادة السيادة، وبأنه سيضغطون باتجاه ربما كف يد حزب الله عن التدخل بسيادة لبنان وعدم والتهديد حتى بالنزول إلى الشوارع كما جاء في خطاب السيد نعيم قاسم، هكذا يفهمه الجانب الأمريكي وحتى ماركو روبيو،
3: وكذلك أمين عام مجلس التعاون الدول الخليجية.
1: فبالتالي الاجتماعات المقبلة ما مدى أهميتها الآن في هذا التوقيت؟ ما الذي يمكن أن ينتج عنها؟
3: هذه الاجتماعات تثبت أن لبنان والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية استطاعت أن تخلص الورقة اللبنانية من الملف، من براثن الملف الإيراني الأمريكي، لكي تمسكها الدولة اللبنانية بشكل كامل. هذا تأكيد على أن هذه الورقة لن ترجع إلى المحور الإيراني ولن تدخل في هذا البزار.
2: هذا هو تحليل الأرض والله، نزع الورقة.
1: سأعطيك المجال لرد. أكمل الفكرة.
3: هو مسار للتخلص لاستعادة الدولة اللبنانية قرارها الوطني، وهو بدأ بحصر السلاح، بقرارات الحكومة بحصر السلاح، ثم باعتبار حزب الله الجناح العسكري غير شرعي، ثم بطرد الخبراء الحرس الثوري إلى آخره. هذا المسار يستكمل سيادة لبنان، هذا التفاوض هو الحل الوحيد الذي تبقى للبنان بعد المغامرات التي خاضها حزب الله، وبعد 50 عاما من المغامرات قبل حزب الله أيضا، والتي تسببت بحروب لا تنتهي في لبنان. إذن هذه المفاوضات هي لتأكيد استقلالية القرار اللبناني، يدعمها الأمريكي وهذا موقف ثابت أمريكي، وتدعمها الدول
1: العربية، لكن ما لا يدعمها
3: تدعمها أكثرية لبنانية أيضا.
1: ما لا يدعمها هو الجانب الإسرائيلي، لأنه لم يوقف إطلاق النار. هذه الورقة كان يريدها المفاوض اللبناني في رحلته إلى واشنطن، وقف إطلاق النار. تحييد بيروت هل هو فقط ما تريده الحكومة في هذه المرحلة؟ ماذا عن امتداد التحرك إلى شمال الليطاني وتهديد حتى النبطية اليوم؟
3: الحكومة تريد وقف النار شامل في لبنان وانسحاب إسرائيلي كامل حتى آخر الحدود وعودة النازحين، لكن حزب الله يريد استكمال المعركة. سماها الشيخ نعيم قاسم قبل يومين بدء زوال إسرائيل هذه المعركة، ونرى كيف تزول القرى اللبنانية والبلدات اللبنانية. سماها التحرير الثالث، ولا أعلم كيف يحرر المرء مرة ومرة ثانية ومرة ثالثة ثم يحتفل بعيد التحرير الذي كان أمس. وهذه المسألة التي دخل فيها لبنان والتي لا تنتهي، تحاول المفاوضات أن تجد مخرجاً للدولة اللبنانية وللسيادة اللبنانية عبرها.
1: دكتور حبيب، أنت ذكرت أن المسار يعول عليه مسار مذكرة التفاهم الآن، وينتظر ما الذي يمكن أن ينتج عنها بالنسبة للبنان، لكن دائما يطرح هذا السؤال، إذا ما جاءت هذه المذكرة بوقف الحرب على كل الجبهات، هل ستجلب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان؟ إن لم يكن فلماذا تلام الحكومة على محاولة ذلك من خلال التفاوض المباشر؟
2: عبد السلام، هذا السؤال اللي عم تطرحه هو الإشكالية الأساسية في كل المشهد. عشان هيك يعني من الواضح جدا أنه انسحاب إسرائيل من لبنان، عفوا، وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على لبنان هو شرط مسبق في العملية التفاوضية ويندرج ضمن إطار مذكرة التفاهم. أما الانسحاب من لبنان فهو نقطة على جدول أعمال الطاولة التفاوضية، وبمقدار إصرار إيران على وقف العدوان كشرط مسبق فأن إيران سوف تكون مصرة بالمقدار نفسه على الانسحاب الإسرائيلي من خلال العملية التفاوضية على مدى 30 أو 60 يوم المرتقبة بين واشنطن و طهران.
1: هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدر تقول توسيع العمليات العسكرية في لبنان لن يوقف تهديد المسيرات الانقضاضية المفخخة. وهنا نعود للسيد بشارة بسؤال. المقاومة تقول إنها قادرة على ردع الجانب الإسرائيلي من خلال المسيرات الانقضاضية، وبأن الثمن الذي يدفع نعم قادرة على ردعه من التقدم، هذا هو المقصود، وهذا الذي تؤكده هيئة البث بأنه لن يوقف تهديد المسيرات حتى على الشمال، وهو الهدف الأساسي تأمين مناطق الشمال. أليست هذه ورقة كافية يمكن استخدامها في اجتماعات غير المباشرة التي يريدها حزب الله، أو الاجتماعات حتى المباشرة، بأنه الجانب الإسرائيلي يتحدث بأنه يحقق تقدم، أنتم لا تحققون تقدم، ألا يفترض أن تكون هذه الرسالة مقدمة من الوفد اللبناني؟
3: لنكن واقعيين، ليس هناك تماثل في قوة حزب الله وقوة الإسرائيليين. أي جيش في العالم العربي لا يماثل قوة إسرائيل. يستطيع حزب الله أن يقوم بعمليات أن يؤلم الإسرائيليين، لكنه استراتيجيا لا يستطيع أن يحقق شيئا، بدليل أن الإسرائيلي احتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية بعمق بطول 120 كيلومتر، ودمر ما يدمر ومستمر في التدمير، ونحن نقول أننا قتلنا جنديا أو قتلنا ضابطا أو قتلنا 20 جنديا، وكأن قيمة الجندي الإسرائيلي بالنسبة إلينا أهم بكثير من قيمة مقاتلينا أو قيمة جنودنا. وبالتالي هذه المسيرات لن تستطيع أن تردع الاحتلال الإسرائيلي. أصلا الإسرائيلي يسيطر في الجو ويستطيع أن يقصف في أي مكان في لبنان، يقصف في البقاع، يقصف إذا استطاع، إذا أراد في الضاحية الجنوبية وفي بيروت. وبالتالي توسيع العملية العسكرية هو جزء من العمل العسكري التقني الإسرائيلي، وليس هو الهدف النهائي الذي سيردع المسيرات.
1: دكتور حبيب، هذه الأسئلة تطرح كثيرا، الضغط على الحاضنة الشعبية والضغط على سكان الجنوب، وهناك من يقول نحن حررنا في عام 2000 الجنوب، لماذا نحاول أن نحرره الآن؟ لماذا هذه المغامرة التي لم تأتي إلا بما قاله السيد بشارة؟ وهي رسالة نسمعها من كثير من اللبنانيين.
2: هاي الموضوعات بدها وقت طويل لحتى الواحد
1: لديك الوقت الكافي تفضل.
2: بس أنا بشكل مختصر اللي بقدر أقول لك أنه قدريا نحن في لبنان وتحديدا جنوب لبنان، قدريا نحن مجاورون لأبشع قوة عدوانية ضد الإنسانية والبشرية التي اسمها إسرائيل. وكل ما تقوم به المقاومات المتعاقبة إنما هو من قبيل ردة الفعل على النزعة العدوانية العدائية التي تتمثل.
1: هم يقولون حرب إسناد وحرب انتقام لخامنئي.
2: لا أحد في أوساط المقاومة يقول بأن هذه الحرب ليست مكلفة. لا أحد في أوساط المقاومة يقول بأن هذه الحرب إنما قائمة على التماثل، هنالك خسائر، هنالك تضحيات، هنالك آلام، ولكن عندما يكون عدو مثل العدو الإسرائيلي مجاور لي وهو لدي يقين بأنه لديه أطماع تاريخية في الأرض التي أعيش عليها، لذا لا يصبح لدي من خيار سوى الدفاع والمواجهة
1: وخيار المحاولة
2: أيا تكن الإمكانات.
1: تعليق أخير.
3: هذه إيديولوجيا تضع اليقين مكان العقل. لا منطق في هذا الموضوع أن نعتقد دائما بأننا عرضة للاعتداء من دون أن نتصرف بالسياسة. هذا كلام خارج السياسة على الإطلاق.
1: نعم، حزب الله في هذا الخبر العاجل يقول استهدفنا بمسيرتين مربط مدفعية للعدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبي لبنان. 30 ثانية تفضل.
2: عزيزي أستاذ بشارة، بشكل لا أنا خبير بالفلسفة وبالعقل وبالمنطق، عندما يتعدى عليك أحد ما من البديهي جدا أن تقوم بعملية دفاعية أيا تكن الإمكانات المتاحة،
1: هذه الفكرة وصلت،
2: علما أن البديل علما
3: لكن حفظ النفس أيضا هو مبدأ.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. أشكركم جزيل الشكر دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. انتهينا من هذه النافذة من بيروت، نذهب إلى طهران.
5: شكرا عبد السلام. ويبدو ان الجانب اللبناني كذلك يلقي بتداعياته هنا على العاصمة طهران، وعلى المفاوضات القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة الوفد الإيراني بقيادة وبرئاسة محمد باقر قليباف إلى العاصمة القطرية الدوحة بمرافقة وزير الخارجية عباس عراقشي عاد اليوم إلى طهران.

0: أنا هنا في الاستوديو الدكتور ساسان كريمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه طهران، الدكتور عماد ابشناس الخبير والمختص بالشان الايراني والاقليمي. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات نذهب الى مراسلنا عمر هواش لمعرفه اخر المستجدات. عمر، اخر التطورات خاصه بعد عوده محمد باقر قليباف من العاصمه القطريه الدوحه.
1: نعم نودين، سفر او زياره رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قليباف ضمن وفد رفيع الى الدوحة تزامنت مع مواجهات خلال الأيام الماضية، تحديدا نتحدث عن 48 ساعة الماضية في جنوب إيران في محافظة هرمزغان في المياه الخليجية تحديدا. الحرس الثوري الإيراني أصدر بيان هذا اليوم، قال إن مقاتلات أمريكية من طراز F-35 ومسيرات من طراز MQ-9 وMR-4 انتهكت الأجواء الإيرانية خلال اليومين الماضيين، وأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مسيرة من طراز MQ-9، معتبرا أن هذا هو انتهاك واضح وصارخ لوقف إطلاق النار، محذرا من أن الحرس الثوري القوات الإيرانية من حقها أن ترد على هكذا انتهاكات. الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا وصفت هذه الهجمات بأنها انتهاك أيضا لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، وقالت إن إيران تحتفظ بحق الرد، وإن إيران أيضا إذ تواصل مسار الدبلوماسية لكنها تنتهج عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرنا نور الدين، هذا التصعيد العسكري تزامن مع الزيارة التي أجراها الوفد الإيراني إلى الدوحة. المصادر هنا في طهران ما ذكرته وكالات أنباء إيرانية قالت إن الزيارة حققت تقدما ملحوظا في مسار المفاوضات، وأنه تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار مع بدء المفاوضات، على أن يتم الإفراج أيضا عن 12 مليار دولار أخرى خلال 60 يوما إذا تم الإعلان عن الموافقة الأمريكية والإيرانية بطبيعة الحال على مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الإيراني والباكستاني خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران. كل هذا الحراك أيضا تزامن مع اتصالات مكثفة للرئيس الإيراني مسعود بزكيان مع قادة دول المنطقة، مع أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس التركي والرئيس المصري. كان هناك خلال اتصال بين الرئيس الإيراني وأمير قطر تقدير من طهران للدور الذي تلعبه الدوحة لأجل التقدم بالمفاوضات، فيما أكد بزكيان على أن الأولوية بالنسبة لطهران هو المضي في مسار الحوار.
0: إذن عمر هواش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ساسان، السيد قليباف عاد من الدوحة، كان هناك تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق، هل فعلا لا يزال هناك تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهل تم حل الخلاف في الملفات بين الطرفين؟
2: شكرا على الاستضافة. أولا، في الحقيقة أعتقد أن اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة مع كل الخلافات وكل العداوة التي امتدت منذ 47 عاما أيضا مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي يتطلب الكثير من الهيكليات التي يجب أن يتم التوصل إليها والتي تقوم بها الوساطة الباكستانية والآن قطر على الصعد السياسية والمالية. أعتقد أن قطر تلعب دورا جديدا في ضمان أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الذي من شأنه ربما أن يفرج عن الأموال وما يتعلق بالجانب المالي. ربما باكستان لا تمتلك تلك الموارد أو القوة المالية، مثل هذه الأمور تحتاج إلى أمور ربما بضعة أيام أو بضعة أسابيع، لأنه لا أحد يمكن أن يسرع من وتيرة هذه المهمة. أيضا لدينا مخرب مهم وهو إسرائيل، والذي سيكون العنصر الرئيسي من الآن يحاول.
0: لكن دكتور، الآن هل هناك تفاؤل الآن من خلال الأجواء التي نشاهدها هنا في طهران وما تراه أنت كمتابع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هل لا تزال الأجواء إيجابية الآن

0: هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق؟ بمعنى هل الاتفاق أصبح الآن جاهزا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أعتقد أن الأمور تمشي قدما بسلاسة لكن ببطء شديد، لكن ليس بالتأكيد، خطوة خطوة، لأن الأمور هشة وكل يوم وكل ساعة بإمكان دونالد ترامب أن يقلب الأمور رأسا على عقب، والدور المخرب الإسرائيلي يمكن أن يلعب دورا سيئا. لهذا السبب في طهران، وبغض النظر عن كل هذه الأمور، هناك نوع من الأمور، من التدقيق على الأمور.
0: يقول الدكتور ساسان بأن الأمور تتحرك، هناك تقدم بالمفاوضات، لكن الأمور لا تزال هشة. سبب هذه الهشاشة، ما هي أسبابها الحقيقية الآن؟ وهل فعلا هناك هشاشة أم فعلا هناك تقدم حقيقي ملحوظ بالمفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: تحياتي لك دكتور نور الدين، لدكتور ساسان والمشاهدين الأعزاء. حتى لا نصل إلى التوقيع على الاتفاق لا شيء يعني منتهي. عمليا نحن وصلنا 5 مرات إلى عتبة التوقيع على الاتفاق، واستطاع نتنياهو إفشال الاتفاق مرتين خلال فترة ترامب و3 مرات خلال فترة بايدن. واليوم نرى أن نتنياهو يحاول جهده لعرقلة التوصل إلى اتفاق. وهنا لربما علي أن أشير إلى نقطة، نحن حاليا لا نتكلم عن اتفاق، تفاهم إطار. هنا فارق كبير صحيح. بالنسبة للتعابير السياسية،
0: نحن مجازا نتحدث عن الاتفاق، ولأنه مذكرة تفاهم أولية.
2: مذكرة تفاهم أولية، عمليا الطرفان يتفقان على الإطار الذي يريدون التوافق.
0: ما هو التخوف؟ التخوف من إسرائيل، كيف؟ ماذا يمكن أن يعني تقدم عليه إسرائيل؟ وحضورها كذلك في مذكرة التفاهم، كيف سيكون حضورها في مذكرة التفاهم؟
2: يعني قبل هذا الدخول في هذه المفاوضات، أساس الدخول في المفاوضات هو وقف الحرب بشكل كامل، وتم التفاهم بين الجانبين على الأقل لحد الآن، وقف الأعمال الحربية والعدائية إذا ما أردنا أن نقول. إيران تصر على أن وقف الأعمال الحربية والعدائية يجب أن يكون شامل في المنطقة. من جهة أخرى الولايات المتحدة أيضا تصر على أن العمليات ضد إسرائيل يجب أن تتوقف، وتقول إيران إذا تريدون وقف الأعمال ضد إسرائيل يجب أن توقف إسرائيل أيضا أعمال العدائية ضد الباقي. لا يمكن أن تطلب مثلا من حزب الله أن يوقف عملياته ضد إسرائيل ولا توقف إسرائيل عملياتها ضد حزب الله. وهذه باتت اليوم أحد العقد الأساسية، لأن الإسرائيلي لا يلتزم بالقرارات الأمريكية، ونتنياهو يرى نفسه ما فوق ترامب.
0: إذن دكتور ساسان، الآن هناك تخوف عما تم التوصل إليه في الاتفاق، وهو الحديث عن إسرائيل. بتقديرك إلى أي حد يمكن للإجراءات الإسرائيلية الحالية، قضية التوسع بلبنان وفتح جبهة جديدة من المواجهات، أن يؤثر عمليا على ما تم التوصل إليه من اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء؟
1: بسبب الشروط التي ذكرت في المسودة أو اتفاق 14 نقطة أو مسودة الاتفاق، هناك من الآن انتهاك الاتفاق حتى قبل أن يتم إبرامه. وكما قلت، إسرائيل بدأت من الآن بتعطيل وتخريب الاتفاق وإعاقته ونسفه، وهذا له أبعاد مختلفة. الهمس في أذن دونالد ترامب، أو التدخل في الانتخابات الأمريكية، أو القيام بعمليات تخريب في المنطقة ضد إيران، ربما هجمات سبرانية، ربما عمليات وهجمات عسكرية من دون بدء الحرب، لإقناع دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها لتبدأ بجولة جديدة من الضربات ضد إيران. وكذلك لدينا كأس العالم في الولايات المتحدة، ولدينا وجهات نظر مختلفة حول الانتخابات النصفية. بعد ربما شهرين أو ثلاثة ربما تكون هناك بيئة تجعل لدونالد ترامب أن
0: يتخذ. أمس ليلة أمس كانت ليلة ساخنة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة التي كان فيها الفريق المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة، وكان حديث عن تقدم ملحوظ، حتى في وسائل الإعلام الإيرانية كانت تتحدث عن تقدم ملحوظ في هذه المفاوضات. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن ما حدث في مضيق هرمز قد يكون له انعكاس سلبي، وإلى أي حد يمكن القول بأنه انعكس حتى على حاليا على المفاوضات، علما أنه كان هناك حديث بأن ربما الإعلان عن الاتفاق قد يكون خلال هذين اليومين؟
2: يعني نور الدين، في إيران الرؤية سلبية جدا تجاه الولايات المتحدة، الرؤية العامة إن كان في الشارع الإيراني أو فيما بين السياسيين أو العسكر. عمليا هذا التصرف الأمريكي أدى إلى تقوية الموقف الذين يعارضون هذه المفاوضات ويعتبرون أن الولايات المتحدة تريد مخادعة إيران مجددا وتعمل على أن فقط تكسب الوقت. على البعض يقولون بسبب مباريات كرة القدم، أو أن ترامب يريد تخفيف الضغط الاقتصادي في الداخل الأمريكي، وثم يشنون حرب جديدة على إيران، خاصة وأن هناك معلومات يعني تسربت في الداخل الإيراني أن إسرائيل كانت تريد استغلال يوم زفاف ابن ترامب وتقوم بعمل عسكري لتفجير الوضع مجددا، وترامب اضطر أن يترك حتى عرس ابنه ويعود إلى البيت الأبيض بعجلة ليوقف هذه العملية.
0: يعني شوف، بعيدا عن هذه السردية، نحن نتحدث الآن عن السردية الإيرانية، تحدثت على أن هناك طيف ما داخل إيران ربما قد لا يرضيه ولا يرغب بالمفاوضات. إلى أي حد يمكن القول بأن ما حدث في هرمز يمكن أن يدفع هذه الجماعة ربما لإعادة الضغط على الفريق المفاوض، ربما إعادة الرؤية؟ إلى أي حد يمكن القول بأن ما حدث قد يؤثر سلبا على نتائج المفاوضات؟
2: وهذا ما أقوله، يعني في الواقع هذا يقوي موقف هؤلاء المعارضين.
0: إلى أي حد يمكن أن يؤثر؟
2: بشكل كبير جدا ممكن أن يؤثر. يعني شوف، المفاوض الإيراني اليوم، خلينا نكون صريحين، السيد قليباف والسيد عرفتشي والسيد بزشكيان يراهنون بمستقبلهم السياسي في هذه المفاوضات. خلينا نكون يعني بصراحة، يعني السيد ظريف عندما دخل المفاوضات مع الأمريكان ووصل إلى اتفاق وفشل هذا الاتفاق، اليوم خسر مستقبله السياسي في الداخل الإيراني. واليوم نفس الشيء ممكن أن يحصل لهؤلاء، وهؤلاء بالتأكيد يريدون أن يضمنوا خلفيتهم. اليوم عندما يروا أن الولايات المتحدة لا يمكن التعويل عليها يومين خلال المفاوضات، فكيف لهم يعولوا عليها لبضع أشهر أو لبضع سنوات؟
0: ننقل دكتور هذا السؤال للدكتور ساسان. دكتور ساسان، الآن هذا الوضع، لبنان متأزمة، مواجهات في مضيق هرمز ممكن في أي لحظة أن تعود مرة أخرى، هل فعلا هذا يؤثر على الفريق الإيراني المفاوض، أم أن مجلس الأمن القومي الإيراني اتخذ قراره بالمضي قدما من أجل الاتفاق بعجالة؟
1: في هذا الوضع هناك تردد في الجانبين والموقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. إسرائيل يمكن أن تلعب هذا الدور المخرب، طبعا على الولايات المتحدة أن تختار مصلحتها العليا، لأن أولويات إسرائيل كانت أو تختلف وقد تؤثر والحسابات بناء على ذلك.
0: ساسان كريمي، أستاذ علوم سياسية بجامعة طهران، شكرا لتواجدك معنا هنا. كما نشكر الدكتور عماد أبشيرناس، الخبير أو المختص بالشؤون الإقليمية والدولية والإيرانية. إذا مشاهدينا، كانت هذه نافذتنا وجولتنا من العاصمة الإيرانية طهران، لننقل المشهد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مع الزميل فادي.
3: شكرا نور الدين، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في نافذتنا من استوديو الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. بينما تتواصل المفاوضات حول اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران، عاد التصعيد العسكري إلى مضيق هرمز. فقد أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة أن القوات الأمريكية قصفت منصات للصواريخ في جنوب إيران، وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. لكن المتحدث أكد أن هذه الضربات جاءت دفاعا عن النفس مع استمرار سريان وقف إطلاق النار. بدوره صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن مضيق هرمز سيفتح بطريقة أو بأخرى، وأعرب عن اعتقاده أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار مع إيران سوف تستغرق بضعة أيام إضافية. وفي الملف النووي خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقترح جديد لمعالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب، فطالب طهران بتسليمه فورا إلى واشنطن أو إتلافه داخل إيران أو في مكان آخر. لمناقشة هذه المحاور أرحب في الاستوديو بكل من السفيرة جينيفر غافيتو النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، كما يسعدني أن أرحب بالعقيد هينو كلينك النائب السابق لمساعد وزير الدفاع. لكن أولا سوف أبدأ مع مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي. وجد أهلا بك. أولا لماذا يقول وزير الخارجية ماركو روبيو الآن أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار سوف تتطلب بضعة أيام إضافية بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت التفاؤل بقرب التوصل إلى هذا الاتفاق؟
4: لأن واضح فادي بأن هناك نقاط عالقة ما زال يجري التفاوض بشأنها، ومن بينها أيضا واضح من تصريحات روبيو نفسه أن مضيق هرمز ما زال إحدى هذه النقاط العالقة. هو منذ نحو أسبوع وهو في كل مرة يصرح فيها عن إيران يجدد القول بأنه ينبغي على مضيق هرمز أن يعاد فتحه وأن تعاد عملياته كما كانت في السابق، أي ما قبل الحرب. وبالتالي هو يتحدث عن تدفق حر للملاحة من دون رفع أي رسوم، واليوم عاد وكرر بأن عملية دفع الرسوم هو أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. ولوح أيضا روبيو وهدد بالقوة العسكرية عندما قال إن مضيق هرمز سوف يفتح بطريقة أو بأخرى، هذا تلويح واضح بالقوة العسكرية في حين أن المفاوضات ما زالت مستمرة إزاء هذه القضية. واضح أيضا أن هناك نقاط أخرى عالقة كتخصيب اليورانيوم، وقد طرح الرئيس ترامب هذا الخيار أو البدائل التي تحدثت عنها بأن يتم إما تدميره في الولايات المتحدة أو في إيران أو في مكان ثالث يتم اختياره بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: نعم وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض، شكرا لكل هذه التفاصيل. عقيد هينو سوف أبدأ معك. أولا ما شهدناه من تصعيد في مضيق هرمز في ظل مفاوضات حساسة، ما هي الرسائل التي تبعث بها إدارة الرئيس دونالد ترامب للجانب الإيراني؟
1: أعتقد أن ما رأيناه في الأربعة والعشرين الماضية أن التحديات ما تزال موجودة والوضع قابل للتغيير. أي قائد عملياتي لديه الحق في الدفاع عن النفس عندما يكون في الميدان، ورأينا أن القيادة المركزية قالت أن هذه الضربات تجاه أهداف بحرية وأرضية إيرانية كانت دفاعا عن النفس. لذا أتخيل أن هذا الأمر لم يحتاج إلى موافقات من جهات عليا، لأن الوضع التكتيكي على الأرض فرض على القادة الميدانيين اتخاذ إجراءات لتحييد التهديد الذي واجهوه ووجدت قوتهم. وكون أن هذا تزامن مع المفاوضات المستمرة واضح أن ذلك عزز من التوتر أكثر.
3: سفيرة غافيتو، هل تعتقدي أن الضربات العسكرية الأمريكية يوم أمس والردود الإيرانية بالاحتفاظ بحق الرد سوف تخلف تداعيات سلبية على مسار المفاوضات القائم حاليا؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة تقول بشكل صريح أن هذه العملية كانت دفاعية، وهي بمفاد الرسالة بأنها لا تريد لها أن تعرقل المفاوضات. في واقع الحال وكيف تختار إيران أن ترد بعدما قالوا أنهم يعتبرون أن هذا انتهاك لوقف إطلاق النار، هذا ستكون له تداعياته. لو أن إيران حتى لو شعرت أن عليها أن ترد ولو بشكل

0: بشكل بسيط، لكنها لا تفعل شيئا. المفاوضات ستستمر وسنرى تحقيق تقدم نحو الاتفاق.
1: إذن نتحدث عن تصعيد محسوب من قبل الطرفين. أظل معك سفيرة جافيتو، كان واضحا اليوم تركيز وزير الخارجية روبيو على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا وبمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، اتفاق الإطار. لماذا تصر الولايات المتحدة رغم أننا سمعنا عن ربما مدة 30 يوما يتم خلاله فتح المضيق تدريجيا، الآن هناك إصرار على الفتح الفوري؟
0: بالنسبة للولايات المتحدة في هذه اللحظة، الهدف العملياتي الأول هو تحريك التجارة العالمية، وهذا لن يتحقق ما لم يفتح مضيق هرمز. لهذا السبب الرئيس ترامب عندما رأى الآثار الاقتصادية لاستمرار إغلاق المضيق عالميا، هذا أصبح أولوية قصوى لديه. أيضا من بين أهداف هذا الاتفاق يجب أن يظهر نوع من الكسب الاستراتيجي للولايات المتحدة. في النهاية طبعا فتح الملاحة الدولية هي الأولوية الأولى بالنسبة للرئيس. الإيرانيون ليسوا من الموثوق بهم في المفاوضات. ترك 30 يوما بأن المفاوضات قد تؤدي إلى فتح المضيق، هذا لن يكفي لهذه الإدارة للتوصل إلى اتفاق.
1: أخي دينو، دعني أستفيد من خبرتك العسكرية. من الواضح أن هذه المفاوضات قد تستغرق بعض الوقت، وهذا الانتشار الكبير للقوات الأمريكية، أكثر من 50,000 جندي. إلى متى يستطيع الرئيس دونالد ترامب الاحتفاظ بها في المنطقة بدون تحرك جاد فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: في خاتمة المطاف الرئيس يمكن أن يقرر ما يريده، وأيضا لأن انتشارا هذا يكلف الخزينة الأمريكية ملايين كثيرة يوميا. لذا أقول إن فقط كلفة الاحتفاظ بهذا النوع من الانتشار سيكون له تداعيات، وأيضا من حيث الكلفة الفعلية إلى مدى استعدادية وجاهزية قوات على المدى البعيد ومآلات ذلك على الولايات المتحدة كقوة عالمية، لأن 10% من القوات منشورة في الخليج. هذا يعني أن هناك قوات أخذت من مسار عمليات أخرى. لهذا السبب الإدارة تحتفظ نفسها بالتوقيت ومدى بقاء، لكن هذا من المؤكد أن يؤثر في آلية اتخاذ القرار.
1: سفيرة جافيتو، من الواضح أن إيران تتمسك بمسألة تخفيف العقوبات أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية، علما أن الرئيس دونالد ترامب لطالما انتقد الصفقة الماضية التي عقدها الرئيس الأسبق باراك أوباما، لأنه قال أن أوباما منح الإيرانيين مليارات الدولارات. هل سوف يضطر الرئيس ترامب لتقديم تنازل في هذا الموضوع من أجل تمرير اتفاق؟
0: نعم، أعتقد أن كما نتحدث عن الولايات المتحدة، كون أولويتها القصوى إعادة فتح مضيق هرمز وتحقيق تقدم في الملف النووي، لا شك لدي أنها بالنسبة لإيران الحصول على نوع من التخفيف العبء الاقتصادي هو الأولي لهم بسبب التأثير الكبير للعقوبات والحصار على اقتصادهم. إذا ما أراد الرئيس أن يتوصل إلى اتفاق، يجب أن يظهر مرونة، إما من خلال رفع الحجز عن الأصول أو في تخفيف العقوبات أو كلا الأمرين معا. هذه ربما سيكون دواء مرا عليه أن يتجرعه، لأن البديل الآخر هو العودة إلى العمل العسكري. أعتقد أن هذه الإدارة قيمت الوضع على أساس أن نجاح العمل العسكري لتغيير الحسابات الإيرانية محدود للغاية. لذا في خاتمة المطاف أرى أننا سنرى بعض المرونة وبعض التنازلات كما رأينا في الموقف من الملف النووي، وإيران أيضا يجب أن ترى بعض التخفيف للعبء الاقتصادي لإنجاح أي اتفاق.
1: يبدو أن لدي 3 دقائق في هذه النافذة متبقية. عقيد كلينك، أود أن أسأل عن هذا المقترح الجديد لرئيس دونالد ترامب بعد تمسكه لفترة طويلة بأن إيران ينبغي أن تسلمه اليورانيوم عالي التخصيب. اليوم يقترح بدائل، إما إتلاف هذا اليورانيوم المخزون في إيران أو في خارج إيران. لماذا هذا التراجع عن مطلب لطالما تمسك به الرئيس دونالد ترامب؟
0: أعتقد هذا يبرهن نوع من المرونة من جانب الإدارة لإتمام المفاوضات، ولا أحد يحصل على 100% من مطالبه في أي مفاوضات. إذن هذا يعكس رغبة من جانب إدارة ترامب لإبداء بعض التنازلات. لكن مع ذلك، لو أن هذا هو المسار الذي سيتم اتباعه عمليا، أقصد بذلك أن اليورانيوم يتم إخراجه وتدميره، هذا يجب أن يكون تحت نوع من الرقابة الدولية كما قالت السفيرة، لأنه لا أحد يصدق أن الإيرانيين موثوق بهم 100%. لذا يجب أن يكون ذلك تحت سيطرة ومراقبة هيئة دولية معترف بها.
1: لدينا اليوم تطور لا يمكن أن نتجاهله بطبيعة الحال، وهو ما يحدث في لبنان مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تعميق هذه العملية العسكرية أو الحرب. إيران تصر على تضمين لبنان في أي اتفاق، أن تقف الحرب عند كل الجبهات. إلى أي مدى تعتقدين سفيرة جافيتو أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان سوف يؤثر على مسار المفاوضات؟
0: نعم، بالتأكيد لديها القدرة على ذلك، وأنا سأراقب هذا الأمر بدقة، لأن بالنسبة لإيران حزب الله هو أهم وكيل لها. وعندما تقدم إسرائيل على أعمال ضد لبنان وضد حزب الله، إيران ترى ذلك عملا ضدها هي. وطبعا كان هناك نقاش بأنه لا يمكن أن تنهي الحرب في جبهة دون الأخرى، وطالما أنه إسرائيل ينظر إليها وهي تهاجم وكلاء إيران، هذا سيبقى عاملا مهما. طبعا رئيس الوزراء نتنياهو لديه قدرة قليلة جدا، هو طبعا هو ليس قادرا على إحداث ذلك التأثير. لهذا السبب قد ينتهز الفرصة للإقدام على خطوة ما ضد لبنان لصيغة الاتجاه الذي تسير به المفاوضات.
1: عقيد عينه، لدي أقل من دقيقة وبالتالي بسرعة، هل تعتقد أن رئيس دونالد ترامب قد يصل إلى منطقة، إلى نقطة ينبغي عليه أن يضبط حركة نتنياهو والقوات الإسرائيلية ليتوصل إلى اتفاق مع إيران؟ باختصار لو سمحت.
0: أعتقد أن الرئيس مستعد لعمل ذلك إذا كان هذا هو المطلوب، وقد برهن على ذلك في الماضي. والرئيس يتصرف وفقا لما يراه أنه في مصلحة أمريكا الوطنية، حتى لو لم تكن ذلك ليكن ذلك متماشيا مع مصالح دولة إسرائيل، هو سيفعل ما تحتاجه الولايات المتحدة.
1: العقيد هينو كلينك النائب السابق المساعد وزير الدفاع الأمريكي، شكرا لك. وأيضا الشكر موصول للسفيرة جينيفر جافيتو النائبة السابقة لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لنافذتنا من استديوهاتنا في واشنطن، وأعود بكم إلى الدوحة مع الزميلة ميادة.
2: شكرا جزيلا لك فادي، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والوضع في غزة. في آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان. وأضاف نتنياهو أن الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة نبطية وبلدات في قضائها وفي البقاع الغربي، بعد توجيه إنذارا بإخلاء بلدات عدة في الجنوب والبقاع. من جهة، أعلن حزب الله سلسلة عمليات قال إنه صادف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. وفي تطورات الأوضاع بمضيق هرمز قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف وقوتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 108 سفن تجارية حتى اليوم لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيرانية. وفي التطورات بقطاع غزة أعلنت مصادر في المستشفيات استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب وشمال القطاع منذ الصباح. معنا من إبليس سقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، وأبدأ من إبليس سقي معك فيما يتعلق إيهاب بالتطورات والمستجدات في ظل هذا التصعيد المتواصل من قبل الجانب الإسرائيلي في استهداف مناطق عدة في الجنوب، سواء في جنوب لبنان أو أيضا حتى في شمال ليطان.
3: الغارات الإسرائيلية كانت دموية هذا اليوم، اتسمت بكثافتها، وهناك تقدم بري إسرائيلي باتجاه زوتر الشرقية. هذه العناوين الثلاثة هي التي يمكن أن تشمل ما جرى هذا اليوم حتى هذه الساعة، مع أيضا توسع للإنذارات الإسرائيلية باتجاه بلدات وقرى تقع في النبطي وصور وبنت جبيل. هذه القرى عرضة للإنذارات الإخلاء التي تواصلت هذا اليوم وشملت كذلك مدينة النبطي وقريتين في البقاع الغربي. تركزت الهجمات الدموية الإسرائيلية على النبطية تحديدا بلدة حبوش، وأيضا على بلدة معركة كرباصور ومحيطها. أدى ذلك إلى 15 شهيدا وفقا لفرق الدفاع المدني في جنوب لبنان. في البقاع الغربي أيضا منعت المسيرات محاولات الإنقاذ المستمرة لفرق الدفاع المدني من العمل على انتشال جثة أحد الضحايا قرب سد القرعون، وأدى ذلك أيضا وفقا لفرق الدفاع المدني في البقاع الغربي إلى استشهاد أحد أفراد الدفاع المدني الذين يتبعون لوزارة الداخلية اللبنانية. كل هذا جاء متزامنا مع تكثيف الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق واسعة، لكن تركزت بمعظمها في منطقة العمليات العسكرية الرئيسية في قضاء النبطي. فالقوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني تحت مقاومة عنيفة من جانب حزب الله باتجاه زوتر الشرقية التي باتت القوات الإسرائيلية تتموضع فيها. وقالت بيانات حزب الله إلى أنه هاجم تموضعات للجنود هناك في منطقتين داخل زوتر الشرقية، وقربها يحمر شقيف التي هاجمتها المقاتلات الإسرائيلية بعنف. لماذا هاتين البلدتين؟ لأنهما تشرفان على مناطق تحتلها إسرائيل، ويحمر شقيف تبعد نحو 5 كيلومترات عن أقرب مستوطنة إسرائيلية هي المطلي. توسعت دائرة النيران في النبطية، وهي كبرى تجمعات السكنية في جنوب لبنان مع محيطها من القرى والبلدات، بعد إنذارات إسرائيلية. وكانت شنت المقاتلات سلسلة من الغارات على كل هذه المناطق التي تقع في تخوم المدينة والمدينة نفسها. وكذلك الغارات الإسرائيلية شملت مناطق في محيط مدينة صور، وكذلك في المناطق المتاخمة لخط المواجهة على طول منطقة القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان، مع أيضا توسع هذه الغارات باتجاه بلدتي صحمر ويحمر ونحو سد القرعون الذي يحمل بحيرة فيها نحو 200 مليون متر مكعب من المياه. هذه الضربات كانت حذرت منها مصلحة مياه الليطاني من أنها قد تؤثر على سد الليطاني، وهناك جرى استهداف فرق الإسعافية التي حاولت إنقاذ أحد الأشخاص نتيجة لهذه الضربات على سد القرعون على الطريق الذي يقع إلى الجنوب من السد، ويقع تماما عند جسم هذا السد الحيوي والرئيسي في منطقة البقاع الغربي.
2: شكرا جزيلا لك من إبليس سقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نوه بهذا الخبر العاجل، القناة 14 الإسرائيلية تنقل عن مصدر إسرائيلي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان. وإلياس، هذا يجيب عن الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بهذا التصعيد.
4: وهذا بالفعل، وهنالك محاولات من جانب إسرائيل أن تظهر بمظهر من لا يعيق هذا الاتفاق، ولكن كل ما تفعله، وبحسب أيضا مراقبين ومتابعين للشأن الإسرائيلي، إسرائيل تحاول أن تعرقل هذا الاتفاق، لأنها تعتقد بأن هذا الاتفاق سيكون في طياته إلزاما كما يبدو لإسرائيل بوقف الحرب تماما في لبنان. وهنالك خشية حتى أن أن يجبر إسرائيل على تنفيذ انسحابات من جنوب لبنان. لذلك نرى أن إسرائيل عندما علمت بمسألة أن هنالك تقدم في احتمال التوصل إلى اتفاق إطار بين طهران وواشنطن عاجلت في تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان. ونحن نرى بأن الأيام الماضية عملية التصاعد هي بشكل مستمر ومتواصل وتصاعدي. وهذه الليلة أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر وبالصوت والصورة عن تعميق هذه العمليات العسكرية، وقال بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تعمل على احتلال مواقع مشرفة في لبنان وتوفير الحماية للبلدات الإسرائيلية. هذا يعني أن إسرائيل ماضية في توسيع العمليات العسكرية. نتنياهو قال هذا التصريح في مستهل جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل التي تناقش هذان الأمران معا. الأمر الأول الملح والمهم هو تداعيات أي اتفاق إطار بين طهران وواشنطن على الوضع الأمني والاستراتيجي لإسرائيل وما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لها، والمسألة الثانية هي الخطة العسكرية التي وضعها الجيش الإسرائيلي في إطار توسيع العمليات في لبنان. لكن في مقابل ذلك هنالك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر مطلعة قولها بأنه رغم توسيع هذه العمليات العسكرية إلا أن إسرائيل سوف تلجم نفسها وأن هنالك قيود أمريكية ورفض أمريكي لأي هجوم في بيروت، وأن إسرائيل حريصة في إطار هذه العملية التي توسعها ألا تظهر بمظهر كمن يعيق الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق مع طهران.
2: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. تعد مدينة النبطية أحدى أهم المدن في جنوب لبنان، فهي مركز المحافظة ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في المنطقة، كما أن لها دورا بارزا في تاريخ المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ مارس الماضي وضمن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل تتعرض المدينة وبلدات وقرى في قضائها لغارات إسرائيلية عنيفة خلفت دمارا كبيرا ونزوحا لآلاف من سكانها.
5: مدينة النبطي الواقعة جنوبي لبنان تعتبر خامس أكبر مدن البلاد ويقارب عدد سكانها 100,000، وهي عاصمة محافظة النبطي ومركز القضاء وأهم مدن منطقة جبل عامل. تتميز بموقع جغرافي استراتيجي وذات أهمية اقتصادية وثقافية، وفيها معالم أثرية وسياحية وحضارية. تقع في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبية، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل. تبعد حوالي 70 كيلومترا عن بيروت ونحو 15 كيلومترا عن أقرب نقطة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع المطلي في إسرائيل. ولأنها مركز محافظة النبطية تضم مقار حكومية رئيسية وتوفر خدمات صحية وتعليمية ومصرفية للمنطقة المحيطة بها، كانت النبطية في دائرة الاستهدافات الإسرائيلية بدءا من عملية الليطان في عام 78، وكان للمدينة دور في نشأة المقاومة اللبنانية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي عام 82، كما تعرضت المدينة وقرى قضائها للعدوان الإسرائيلي المستمر في السنين الماضية. ومنذ مارس الماضي تتعرض المدينة لغارات عنيفة خلفت دمارا كبيرا ودفعت مزيدا من السكان للنزوح.
2: معنا من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، ومن أم الفحمة دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد عبد الله. إذا نحن وفق آخر التصريحات أيضا تأكد أننا بالفعل أمام تصعيد اللحظات الأخيرة، ماذا هو فاعل لبنان؟
6: نعم، أولا يجب أن ندرك أن كلما اقتربنا من الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية سيحصل تباين وافتراقات كثيرة بين مصلحة البلدين. فالرئيس ترامب يريد انتخابات في أجواء غير مؤثرة على الناخب الأمريكي اقتصاديا ومع تحقيق إنجازات سياسية وهو قادر على ذلك، بينما بنيامين نتنياهو يفضل انتخابات تحت النار لأنه مدرك أنه بخلال هذه الأشهر القليلة هو غير قادر على الحسم العسكري وغير قادر على تأمين أمن الشمال. لذلك هو اليوم يصعد عسكريا أولا بمحاولة منه لدخول منطقة نبطية إذا قدر، وذلك للتعتيم على التعثر التكنولوجي في لجم المسيرات، وهو أيضا يحاول اقتحام حلبة إسلام أباد، لأنه بات يدرك أن الملف اللبناني بات حاضرا بقوة في هذه المفاوضات التي ستكون أكثر تأثيرا على الملف اللبناني. لذلك وهو متخوف جدا، وتعرف إسرائيل جيدا أن الأمريكيين عندما يصلون إلى ساعة الحقيقة قد يتخلون عن مصالح إسرائيل، وهذا حصل مرتين. المرة الأولى في المفاوضات 2015 عندما لم تشمل الاتفاق النووي موضوع الوكلاء أو الحلفاء والباليستي، والمرة الثانية في الاتفاق مع الحوثيين حيث أهمل الرئيس ترامب موضوع إسرائيل واستمر الحوثيون بقصف هذه وهذا إسرائيل. لذلك هو اليوم يصعد للدخول سياسيا في الحلبة التفاوضية ليفرض شروطه، والضحية الأولى ستكون الحكومة اللبنانية، لأن الوفد اللبناني سيصل غدا إلى واشنطن أو بعد يومين، ونحن سنكون بعيدين كل البعد عن وقف إطلاق النار.
2: ومن هنا تساؤلي سيد عبد الله، إذن كيف ستتعامل الحكومة اللبنانية وتعامل وفدها في ظل معطيات جديدة بهذا المستوى؟
6: أعتقد أن الوفد اللبناني العسكري سيحمل مطلبين من دون الغوص بأي شيء آخر، مطلب وقف إطلاق النار ومطلب توقف إسرائيل عن هدم البيوت، ولن يغوص في أي مطلب آخر، لأنه يعرف جيدا أن إسرائيل تريد اتفاق سريع جدا على غرار الاتفاق الذي حصل في الضفة وفي رام الله بعد اتفاقيات أوسلو. يريدون أن ينشئوا جهاز في الجيش اللبناني كما فعل كينيت دايتون الضابط الأمريكي الذي درب الفلسطينيين على محاربة المقاومة داخل فلسطين. لذلك الوفد اللبناني والحكومة اليوم بعد أن رأوا هذا التصعيد الكبير والعودة إلى المربع الأول سيجدون أنفسهم غير قادرين على التقدم في هذا المسار.
2: دكتور مهند، قالها الإيرانيون ويقولها الآن الإسرائيليون، الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل لبنان، ولكن أيضا نتنياهو لا يزال يحمل ذلك الخطاب الذي يقول فيه سنتوسع ونحن بصدد عملية توسعية في لبنان والحصد المزيد من ما يسميه إنجازات على الأرض. كيف ترى الخطاب الإسرائيلي من حيث حقيقة ما يجري وحقيقة القرار؟ قبل أن تجيبني عذرا منك دكتور، لدينا الآن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس يقول الجيش هاجم في غزة محمد عودة القائد الجديد للقسام. إذن لدينا بيان مشترك يتم فيه الحديث من قبل نتنياهو وكاتس عن هجوم على محمد عودة القائد الجديد للقسام. وفي هذا الإطار وبالإذن من ضيوفنا لمتابعة التغطية في هذا الإطار الذي يستجد الآن، لدينا إذن نسق من عمليات الاغتيال التي لا زالت مستمرة في قطاع غزة، ولازلنا نتابع عمليات عسكرية يتم فيها استهداف المدنيين وقادة أيضا المقاومة داخل الخط الأصفر وخارجه، عدم التزام بعدد كبير من البنود وفق ما يقول الجانب الفلسطيني في قطاع غزة وما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق. لدينا الآن إذن بيان من الجانب الإسرائيلي يفيد أيضا باستمرار هذه العمليات التي تتم فيها اغتيال قادة في حماس، وهذه المرة المستهدف هو محمد عودة القائد الجديد القسام. هل استشهد أم لا؟ هذه التفاصيل هي ضمن هذه التغطية وفق توفر المعلومات حول ذلك، ولكن لنقف على تفاصيل هذا البيان المشترك مع مراسل الجزيرة إلياس كرام. لديك تفاصيل أكثر؟
4: نعم، هذه عملية الاغتيال كانت خلال الساعة الأخيرة، ليست مؤكدة فيما إذا كانت نجحت أم لا. الاسم الذي يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي وأيضا في البيان المشترك الذي صدر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس هو محمد عودة، الذي تعتقد إسرائيل بأنه كان أصبح القائد الجديد للقسام الذراع المسلح لحركة حماس خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية أخيرا. وهذه العملية الآن تصبح أو تتخذ شكلا من
2: الرسمية. هذه هي صورة إذن القائد محمد عودة الذي كما ذكرت يصنفه الآن الجيش أنه القائد الجديد للقسام عقب اغتيال عز الدين الحداد، وهذه الصورة التي توفرت لمحمد عودة القائد الجديد للقسام. تفضل.
4: نعم بالفعل، وهي صورة ملتقطة من اجتماع للقيادة العسكرية للقسام بحضور محمد الضيف، وهي يجري الآن تداولها عبر الإعلام الإسرائيلي. هنالك رسالة تحاول إسرائيل أن توصلها من خلال ذلك بأنها تغتال القادة وتغتال الخليفة، ومن سيأتي بعد محمد عودي سوف تغتال. وهذه هي الرسالة التي يحاول بنيامين نتنياهو أن يرسخها ويهتم في ترسيخها في أذهان الإسرائيليين ميادة، وكأن إسرائيل لم تنتهي من حربها في قطاع غزة، وأن التصعيد هناك قادم لا محالة. هذا ما تحاول إسرائيل أن تروج له على مدى الأسابيع الماضية، ولولا أن التصعيد على أشده في لبنان وأيضا على الجبهة الإيرانية لكانت إسرائيل منذ مدة صعدت من عملياتها العسكرية في غزة، لأنها تحشد الرأي العام في إسرائيل لذلك، وتقول بأن المناطق التي تسيطر عليها حماس هي تسيطر عليها مدنيا وعسكريا، وأن حماس تعمل على إعادة بناء الحركة عسكريا، وهي ما زالت تتحكم حتى في مسألة الإدارة المدنية وتوزيع المعونات الغذائية والتحكم بالضرائب وفي إدارة الشؤون المدنية بكل جوانبها في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها. لذلك هي ترى في عملية اغتيال القادة البارزين للقسام حلقة في سلسلة إضعاف حركة حماس تحديدا في هذه المناطق التي تسيطر عليها، وهذا ما ساقته عندما اغتالت القائد البارز في القسام عز الدين الحداد، التي قالت بأنه كان الآن هو الرجل رقم واحد لحماس في قطاع غزة، والذي عمل على تجنيد مزيد من المقاتلين للقسام، إعادة بناء قوته العسكرية وإنتاجه الصاروخي وإنتاج الذخائر، وأيضا تعزيز قوته في إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة. وهذا الجانب تحديدا ميادة لا يقل أهمية وخطورة بطبيعة الحال من وجهة النظر الإسرائيلية عن الجانب العسكري لما تقوم به القيادات البارزة للقسام.
2: لنتابع تفاصيل أكثر من داخل غزة حول هذه العملية، معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. ما الذي يتوفر من معلومات من داخل غزة حول هذه العملية التي أعلن عنها الجانب الإسرائيلي؟
7: نعم ميادة، ما حدث قبل نصف ساعة من الآن سماع دوي ثلاث انفجارات ضخمة في قلب مدينة غزة، وتبين بعد ذلك أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على عدد من الشقق السكنية في بناية سكنية مكتظة بالسكان وبالنازحين في منطقة أيضا مكتظة بالنازحين، وفي هذه الليلة ليلة عرفة وهناك أسواق ومحال تجارية وعدد من الناس هناك في تلك المنطقة، وصول عدد كبير من الإصابات بالإضافة إلى وصول شهيدة فلسطينية حتى هذه لحظة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ووصول أكثر من 10 إصابات بينها أطفال، ووصلوا بحالات حرجة كما علمنا من المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. تبع هذا الاستهداف أيضا إطلاق صاروخ من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية التي حلقت عقب عملية الاستهداف في مدينة غزة بشكل منخفض في الأجواء الغربية من مدينة غزة. تحديدا قبل قليل قامت الطائرات المروحية الإسرائيلية بإطلاق صاروخ واحد على الأقل ربما في ذات المنطقة التي تم استهدافها قبل قليل. سيارات الإسعاف لا زالت تنقل إصابات من المكان المستهدف، أقصد هنا المكان الذي تم استهداف عدد من الشقق السكنية، بالإضافة إلى وصول شهيدة وعدد من الإصابات. أما الاستهداف الثاني، هرعت سيارة الإسعاف قبل قليل إلى حي الرمال أيضا في وسط مدينة غزة نتيجة استهداف من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية. كل ما يتوفر حتى هذه اللحظة من معلومات هو وصول شهيدة وعدد من الإصابات، وسيارات الإسعاف لا زالت تقوم بنقل عدد آخر من الإصابات نتيجة الاستهداف الكبير الذي تم من خلاله تدمير عدد من الشقق السكنية في بناية سكنية مأهولة بالسكان في وسط مدينة غزة. سمع دوي انفجارات ضخمة جدا، ربما كما تحدث الإعلام الإسرائيلي أنها عملية اغتيال كبيرة في قطاع غزة، لكن حتى هذه اللحظة ما وصل إلى مستشفيات غزة شهيدة وعدد من الإصابات، والطائرة المروحية لا زالت تحلق في أجواء مدينة غزة.
2: إذن لازلنا ننتظر معلومات أوفى فيما يتعلق بتأكيد هذا الخبر من حيث الاغتيال ان تم بالفعل واستشهد محمد عودة ام لا. شادي، سنعود اليك المزيد من التفاصيل حول ذلك وحول شخصية محمد عودة، ولكن أيضا هنا إلياس كرام يفيدنا بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالمعلومات الواردة، تفضل.
4: نعم، الآن وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر مطلعة على أن هنالك تراكم للمعلومات التي تشير إلى نجاح عملية اغتيال محمد عودة، وبطبيعة الحال نشير إلى البيان المشترك المشترك الذي سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع كاتس بإصداره. وهذا يقودنا أيضا إلى ليلة اغتيال عز الدين الحداد، عندما سارع نتنياهو فورا إلى إصدار هذا البيان. وعندما يسارع نتنياهو والقيادة العسكرية في إصدار بيان من هذا النوع في مسألة مهاجمة شخصية بعينها، هنالك تكون لديهم معلومات تقريبا شبه مؤكدة على أن عملية الاغتيال قد نجحت، لذلك هم يصدرون هذا البيان. هم لا يقولون بأن العملية نجحت في هذا البيان، لكن يؤكدون المهاجمة، مهاجمة الشخصية التي كانت هدفا لعملية الاغتيال. لكن كما أشرت، سرعة إصدار البيان تشي بأن لدى نتنياهو وكاتس والأجهزة الأمنية ما يكفي من المعلومات ليؤكد نجاح هذه العملية. بيان نتنياهو يقول بأن عودة كان قائدا لهيئة الاستخبارات التي قادت عملية الهجوم في 7 أكتوبر، وكان أيضا من بين المهندسين لما يسميه البيان مجزرة 7 أكتوبر، وكان أيضا مسؤولا عن قتل واختطاف وجرح العديد من الإسرائيليين المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا البيان يهنئ الجيش الإسرائيلي على الجهود المتواصلة لتصفية أعداء إسرائيل كما يقول نص هذا البيان. المهم في هذه العملية أنها تأتي بعد أيام من اغتيال عز الدين الحداد، وإسرائيل قالت بأن عودة والذي كان خليفة له في قيادة القسام الذراع المسلح لحركة حماس. وهنا نتنياهو يريد أن يوصل رسالة تحديدا للداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل تواصل ملاحقة كل من كان مسؤولا عن هجوم 7 أكتوبر، وأنها تقتل القائد وتقتل خليفته وتقتل من سيأتي بعد الخليفة. هذه الرسالة هي مهمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لا سيما في عام انتخابي. هو يريد أن يقول أنه يواصل هذه الحرب، يواصل استهداف قادة حماس تحديدا أولئك الذين كانوا مسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر، ويريد أن يحقق إنجازات ومكاسب على الصعيد السياسي الداخلي، لا سيما وأن كثير من الإسرائيليين تحديدا من خصوم بنيامين نتنياهو يرون بأن في نهاية المطاف نتنياهو لم يستطع أن يحسم في أي من جبهات القتال، لا في غزة ولا في لبنان ولا حتى في إيران، حسما مبينا وانتصارا مطلقا كما كان يردد دائما في بداية الحرب. ويتحدث عن الانتصار المطلق، لكن على الأرض لا يوجد ما يشي بأنه حقق أي انتصار مطلق، لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران. لذلك ويحاول من خلال هذه العمليات، عمليات الاغتيال الوازنة التي تعطي أصداء كبيرة تحديدا في الداخل الإسرائيلي، ليحاول أن يؤثر أيضا على الرأي العام في إسرائيل وتحقيق مكاسب شخصية تحديدا. لذلك هو يحرص، لماذا لا يصدر مثلا رئيس الشباك هذا البيان؟ هو يسارع أن يصدر هذا البيان بنفسه وباسمه وباسم وزير الدفاع، ليقول بأنه هو صاحب هذا الشأن وصاحب هذا الإنجاز. ودائما يحاول أن يعني يقول بأن الإنجازات هي من نصيبه والفشل من نصيب الآخرين، تحديدا عندما يفشل الجيش أو الأجهزة الأمنية في تحقيق أهداف عسكرية أو أمنية معينة، لكن دائما النجاحات هي من نصيبه والإخفاقات دائما من نصيب غيره.
2: نذكر أن مراسل الجزيرة شادي شامية كان قد أفاد بأنه حتى الآن لا يوجد معلومات مؤكدة حول اغتيال محمد عودة. هناك غارة بثلاث ضربات على بناية سكنية، شهيدة وصلت إلى المستشفى، عدد كبير من المصابين. هذه هي المعلومات الأولية التي توفرت من داخل قطاع غزة. معنا الآن من خان يونس الدكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي. أيضا سيد إياد يفيدنا بما توفر لديه من معلومات، بالإضافة نريد أن نعرف أكثر عن هذه الشخصية محمد عودة وما يقول الجيش أنه هو القائد الذي خلف بالفعل عز الدين الحداد في قيادة كتائب القسام.
8: تحياتي لكم. لا شك محمد عودة من القيادات القسام المعروفة والقيادات ذات البنية الصلبة في داخل المجلس العسكري، وقد يكون من الأقدم داخل المجلس العسكري بحكم خبرته وقيادته لعدة أذرع في كتائب القسام، وخاصة الأذرع المركزية المرتبطة بما يعرف بالعمليات المركزية داخل كتائب القسام، عصب الجهاز العسكري، وهو ممن يعني على مدار أكثر من عامين ونصف تمكن من الإفلات من الملاحقة الإسرائيلية، وحتى الآن أيضا في هذه المحاولة يبدو أن إسرائيل قد فشلت في تنفيذ عملية الاغتيال حتى الآن بما هو متوفر من معلومات حتى بمصادر إسرائيلية. لكن بنفس الإطار يجب أن ندرك أن إسرائيل في مثل هذه الحالات هي تبالغ بشكل كبير جدا، وكما تحدث إلياس هي بشكل أو بآخر نتنياهو يريد أن يجني أكبر هدف من الأهداف الرابحة بالنسبة له لتسويقها للمجتمع الإسرائيلي، رغم أنه يرتكب مجازر في غزة. الآن قبل قليل أيضا في غزة استهدف منطقة، نحن نتحدث عن منطقة تجارية

0: اليوم الليلة هي ليلة العيد، والناس بالطبيعي موجودة ومتكدسة في غرب غزة، وأيضا اليوم ظهرا استهدف مخيم للنازحين، وبالأمس أيضا شاهدتهم استهدف أطفال في مركز للنازحين. هذه سياسة إسرائيل واضح أنها أيضا تتخذ من عمليات الاغتيال مبرر لذلك، وهي تخالف تماما كما يتعلق بالاتفاق، وهي بذلك تواصل هذه السياسة، وكأن الأمر أصبح من المسلمات بكل أسف، لأنه لا يوجد ضغط على إسرائيل حقيقي. هذه المعادلة الصعبة، الآن إسرائيل تضع أهداف وتقول أنها تخلصت منها، والآن ستتحدث عن شخصية جديدة، وهذا ما كنا نتوقعه حينما تم الحديث عن ما بعد اغتيال عز الدين الحداد قبل 10 أيام، حينما اغتالت عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام، ولم يصدر عن كتائب القسام ما يتعلق بترأس محمد عودة للمجلس العسكري أو القائد العام لكتائب القسام، لكن أيضا إسرائيل وضعت محمد عودة على قائمة الاستهداف لتمثيل هذا الاعتبار هدف مركزي، رغم أنه أهمية ورمزية شخصية محمد عودة، لكن أيضا ندرك أنه كتائب القسام هي منظومات تعمل بشكل لا يرتبط كثيرا بالشخص، رغم كل الخبرة التي يمكن أن يمتلكوها، لكن بنفس الإطار نحن نتحدث
1: نعم.
0: عن عدم تأثير مثل هذه العمليات الاغتيال. هي لم تحدث حينما هذا التأثير لم يحدث حينما اغتيل محمد الضيف في قبل 2 عامين تقريبا، وأيضا قبل عام حينما اغتيل محمد السنوار، لم تتأثر كتائب القسام، بل بالعكس واصلت مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل دقيق، وكانت هناك مواجهات، وإسرائيل نفسها
1: نعم.
0: تتهم كتائب القسام أنها لم تتأثر نتاج العمليات العسكرية التي قامت بها في قطاع غزة.
1: نعم، تبقى معنا دكتور إياد، أعود إلى شادي شامية لمتابعة كل ما يتوفر معلومات جديدة. شادي تفضل.
2: نعم ميادة، الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت شارع الوحدة استهدفت تجمع للفلسطينيين من قبل طائرات مروحية إسرائيلية، ووصل حتى هذه اللحظة إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، ولا زالت طائرات المروحية تحلق في الأجواء الغربية من مدينة غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، وهناك حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خصوصا الذين الآن يقومون بعملية الشراء من المحال التجارية في ليلة العيد. هناك حالة من الخوف نظرا لوجود عدد كبير من الطائرات المروحية التي أغارت على تجمع للفلسطينيين قبل قليل، وما وصل حتى هذه اللحظة إصابتين. بالعودة إلى الحدث الأبرز والاستهداف الأبرز في وسط مدينة غزة في حي الرمال، حتى هذه اللحظة ما وصل شهيدة فلسطينية بالإضافة إلى 10 إصابات بينها أطفال، وعدد كبير من الإصابات التي وصلت حالتها حرجة حسب ما علمنا من المصادر الطبية في مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. سيارات الإسعاف ربما هدأت قليلا عن نقل الإصابات من المكان المستهدف في انتظار الإعلان عن النتائج. حتى هذه اللحظة لم تصرح أي جهة فلسطينية أو فصائلية في قطاع غزة عن تفاصيل هذا الحدث، سوى ما صدر عن الإعلام الإسرائيلي من محاولة اغتيال لقائد حماس الجديد في قطاع غزة محمد عودة حتى هذه اللحظة.
1: تبقى معنا شادي لمتابعة المستجدات. أذهب إلى دكتور مهند مصطفى، ودكتور نريد أيضا أن نفهم هذه السياسة المتواصلة من قبل نتنياهو في توجيه ضربات اغتيال لقادة في حماس وفي الداخل في غزة، والرسائل منها داخليا وخارجيا.
3: أولا هذا يؤكد ما هو مفهوم إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مفهوم إسرائيل لهذا الاتفاق أنه لا يشمل حركة حماس. إسرائيل فعلت ذلك بشكل تدريجي منذ أكتوبر عام 2025 بشكل تدريجي ومتصاعد، كانت تقوم بعملياتها العسكرية في قطاع غزة وعمليات الاغتيال، لأن إسرائيل تعتبر أنه أي فرصة لاغتيال أي شخصية في قطاع غزة سوف تنفذها بغض النظر في اتفاق أم لا يوجد اتفاق. هذه السياسة الإسرائيلية، وهذا معناه أنه اتفاق وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل هو اتفاق مع ترامب ليس اتفاق مع حماس. وإسرائيل طبعت هذه الحالة على مدار أشهر طويلة منذ توقيع الاتفاق في غزة في شهر أكتوبر. الآن هذه العملية هي تأتي في هذا السياق، في سياق الفهم الإسرائيلي ما معنى اتفاق وقف إطلاق النار وتصعيد العمليات العسكرية من أجل الوصول إلى مرحلة تقوم بها إسرائيل بعملية عسكرية واسعة، والتوقع أو ما تريد إسرائيل أن يكون ذلك في الصيف. ولكن أيضا هذه رسالة، كما قال الزملاء، هذه رسالة من الحكومة الإسرائيلية للداخل الفلسطيني، لأنه عادة الداخل الإسرائيلي، لأنه عادة المجتمع الإسرائيلي يحب هذه الاغتيالات بغض النظر عن معناها الاستراتيجي، معناها العسكري، تأثيرها السياسي، هو يحب هذه الاغتيالات، يحب هذه اللحظة.

0: الشاي من أجل أن يقول أنا ما زلت أنفذ وعدي بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة. ولكن هذا يدل أنه نتنياهو موجود في أزمة جدية، وهو موجود في أزمة جدية ليس فقط في قطاع غزة، أيضا في لبنان وأيضا في إيران، وذلك هو يبحث عن فكرة الاغتيالات. فكرة الاغتيالات هي فكرة يستطيع أن يسوقها للشارع الإسرائيلي على أنها إنجاز عسكري، ولكن دون أن يكون لها أي مردود سياسي واستراتيجي على وضع قطاع غزة.
1: دكتور، هل في نهاية الأمر الشارع الإسرائيلي سيكتفي ويقتنع بهذه الاغتيالات كإنجازات يقدمها نتنياهو بالنظر لما أعلنه من أهداف في عدة جبهات؟
0: لحظوية، هي يعني هي حالة لحظوية في داخل المجتمع الإسرائيلي، وفي تصوري حتى الآن يعني حتى اليوم الذي يهتم بهذه الأمر هو القطاع اليميني أو القواعد اليمينية الصلبة الداعمة لنتنياهو، الذين يحتفلون ويعظمون مثل هذه الاغتيالات على مستوى المجتمع الإسرائيلي كله. هو طبعا يحتفل، أو دعني أقول أنه يكون مبسوط بهذه الاغتيالات، ولكن هذه شيء لحظوي ليس له علاقة بنتنياهو، له علاقة بشعور الانتقام لديهم من الفلسطينيين دون علاقة بنتنياهو. معنى أن الاغتيال لا يؤثر على نظرة الإسرائيليين اتجاه نتنياهو أو نظرتهم اتجاه هل قام بتحقيق الأهداف أم لا. النظرة الإسرائيلية لأي اغتيال هي نظرة انتقامية اتجاه الفلسطينيين، ولكن هل هذا سيؤثر على مكانة نتنياهو؟ لا. هل سيؤثر على نظرة الإسرائيليين أن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب في قطاع غزة؟ لن يؤثر، لأنه آخر استطلاع في شهر أيار أشار أنه فقط 16% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في قطاع غزة. طبعا انتصرت بمفهوم أنها حققت الأهداف التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، وذلك هذه الاغتيالات بالنهاية لا تؤثر على نظرة الإسرائيليين على الصورة الاستراتيجية، تؤثر على مشاعرهم الانتقامية تجاه الفلسطينيين.
1: سأعود إليك دكتور للحديث بعد قليل أيضا على الربط بين ما يجري في لبنان وما يجري من مفاوضات أمريكية إيرانية، وبين أيضا حرص نتنياهو على هذا الإعلان. ولكن دكتور إياد القرة، حتى الآن نذكر دائما أننا لا يوجد تأكيد فلسطيني على نجاح عملية الاغتيال واستشهاد القائد محمد عودة، ولكن في نهاية الأمر هناك دائما رسائل إسرائيلية يرسلها نتنياهو للداخل الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة، سواء للمقاومة حركة حماس أو حتى للمواطن الغزي من خلال هذه العمليات.
2: هي رسائل دموية. مياد الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر تحت غطاء محاولات الاغتيال، مجازر كبيرة ليست سهلة. صحيح ليست كما كانت قبل أكتوبر الماضي، لكن بالحقيقة المشاهد التي تخرج نتاج عمليات الاغتيال وتنفذ بطريقة، نتحدث عن مساحة ضيقة من قطاع غزة كما شاهدتم بالأمس الطفلة التي استشهدت والدتها وبترت قدمها، واليوم في المغازي وقبلها في غزة. وخلف هذه الحالات رسائل الاحتلال الإسرائيلي رسائل دموية، يريد أن يقول أنه هو موجود، أن هذه الحالة في غزة تصبح وكأنها اعتيادية، وهذا خطورة ما يحدث تحت مبررات عمليات الاغتيال. وهو يدرك تماما كما تحدث الدكتور مهند أن هذه الاغتيالات هي عملية لحظية لا تؤثر لا على كتائب القسام ولا على حركة حماس ولا حتى نظرة الشارع الفلسطيني للمقاومة أو تغيير الموقف، بالعكس قد يكون موقف أكثر تشددا، بدليل أنه في كل التراتبية التي حدثت في نتاج عمليات الاغتيال الإسرائيلية على الفصائل الفلسطينية، سواء كان من علي أبو مصطفى الجبهة الشعبية، أحمد ياسين وما تبع ذلك، صلاح الشحادة حينما تولى محمد الضيف قيادة كتائب القسام، أعاد تأهيلها لتصبح جيش، وهكذا بعد ذلك محمد السنوار والذي يعرف كان بالشخص الفولادي في كتاب القسام والصرامة العالية وقاد العمل العسكري. لذلك كل عمليات الاغتيال والأمثلة كثيرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك إسرائيل أو رسائل إسرائيل هي رسائل أنية لا تترك تأثير على الشارع الفلسطيني، لكن التأثير الحقيقي هو تأثير دموي إنساني وسط إجراءات على الهامش موجودة اليوم. إسرائيل لا زالت تحتل 60% من مساحة قطاع غزة. إسرائيل تمارس حصار وتضييق فيما يتعلق بالمناطق الصفراء والخط البرتقالي وما يتعلق بالمساعدات لقطاع غزة وغيرها. هذه معاناة يومية للمواطن الفلسطيني. إسرائيل يبدو أنها تريد أن تقول أولا بتقدير أن هناك مسلم أننا نتحدث عن 4 شهور دموية وصولا إلى الانتخابات الإسرائيلية، ثم من سيأتي بعد ذلك سواء كان يمينيا أو يمين اليمين وما شابه ذلك، وسندخل في دائرة مشابهة. يقرأ الفلسطينيون هذه الرسالة بشكل واضح عبر الصواريخ والطائرات الإسرائيلية.
1: دكتور مهند،

0: كما أشرت إليك قبل قليل، هناك ارتباط واضح في الرسائل التي يحاول أن يرسلها نتنياهو بين جبهات عدة، ما يجري اليوم في مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، ما يجري على جبهة لبنان بالارتباط أيضا، وبين ما يرسله من خلال عملية الاغتيال وإعلانها بنفسه.
1: نعم، أولا هنالك في قاعدة أساسية عند نتنياهو بعد 7 أكتوبر 2023، هي عدم إغلاق الجبهات وإنتاج حالة حرب مستمرة على باقي الجبهات. هذا يخدمه سياسيا، يخدمه شخصيا. ما يحدث الآن في إيران وهو التخوف الإسرائيلي أنه قد ينعكس على باقي الجبهات، بمعنى أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية خفض التصعيد في لبنان والتوصل إلى تسوية وعدم الذهاب إلى حرب في غزة. نتنياهو بعد أزمته في إيران كان يفكر بافتعال جبهة في قطاع غزة، وفكر في غزة ليس في لبنان، وفكر أن يقوم بعملية عسكرية في غزة، لأن غزة هي الأصل، غزة هي منبع الإخفاق التاريخي له في داخل إسرائيل، وفكر بالقيام بعملية عسكرية في غزة. التخوف الإسرائيلي أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإن ترامب لن يعطي الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لتنفيذ هذه العملية. نتنياهو يخطط لهذه العملية في الصيف، إما في تموز أو في آب في غزة، وهو يريد هذه العملية لكي يستطيع أن يقول للإسرائيليين أنا حققت أهداف الحرب. العملية هدفها احتلال كل قطاع غزة. الآن واضح للإسرائيليين أن هنالك في ربط بين الجبهات، حتى لو حاولت إسرائيل الفصل بينها، الربط بين الجبهات أن هنالك في شخص واحد الآن يقرر بهذه الجبهات، وهو ليس نتنياهو، هو ترامب. ترامب يقرر حدود التصعيد في لبنان، ترامب الذي قرر حتى هذه اللحظة بعدم إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لقيام عملية عسكرية في غزة، وهو الذي يقرر فيما يتعلق بالجبهة الإيرانية. ولذلك نتنياهو في مأزق الآن، نتنياهو متوحش، في مأزق، مجروح، لأنه عول كثيرا على جبهة إيران، وبعد فشله في إيران يعول الآن على لبنان، وبعد فشله في لبنان سوف يحاول الضغط أكثر وأكثر في قطاع غزة. المبدأ الذي يوجهه هو عدم انتهاء الحرب، عدم انتهاء التصعيد، والنظر إلى غزة على أنها الجبهة الأسهل والأضعف له، والتي يمكن من خلالها أن يحقق أهداف الحرب.
0: وفي هذا الإطار، وقد أشرت إلى نقطة وهي المتعلقة كيف يعرف الجانب الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو وقف إطلاق النار، هذا يعيدنا لطرح تساؤلات أيضا ترتبط بمجلس السلام، بالاتفاق في مرحلته الأولى، بالعبور نحو المرحلة الثانية. كل ذلك كيف يختبر أي اختبار اليوم عندما يتم إعادة تعريف وقف إطلاق النار بما يلائم أهواء نتنياهو؟
1: بالنسبة لنتنياهو، بيان نيكولاي ميدينوف في مجلس الأمن عندما قال قبل أسبوع، عندما قال أن العائق أمام تنفيذ خطة ترامب هو نزع سلاح حركة حماس، هذا يتماهى تماما مع الخطاب الإسرائيلي، لأنه إسرائيل حاولت أن تضع موضوع نزع السلاح في مركز اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب. ومن هذا المدخل سوف تحاول إسرائيل أن تقنع ترامب بالقول له أن خطتك هي جيدة ولكن مشكلتها حركة حماس، وأن حماس رغم كل المحاولات لا تريد أن تنزع سلاحها، فأعطينا نحن ننزع سلاح حركة حماس من أجلك، من أجل أن تنفذ خطتك التي مبنية على 20 بند. ولكن حتى هذه اللحظة مجلس السلام يتماهى مع ما تريد إسرائيل، باستثناء إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لعملية عسكرية، بمعنى أن إسرائيل لم تلتزم بالمرحلة الأولى، لم تدخل المساعدات الإنسانية كما يجب، لم تفتح معبر رفح، مستمرة بالعمليات العسكرية والاغتيالات، والأهم من كل ذلك هي تتوسع في قطاع غزة إلى مساحة تتعدى ما أعطي لها باتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل الآن تحتل 60% من قطاع غزة، رغم أن الاتفاق في أكتوبر منحها السيطرة على 53% من القطاع، طبعا سيطرة مؤقتة، ولكن هذا ما نص عليه الاتفاق. الآن إسرائيل تحتل 60%، تبني المواقع العسكرية، تبني المعيقات العسكرية والأمنية في قطاع غزة للتحضير لعملية عسكرية. ما تقوم به إسرائيل في غزة لا يشي أن هذه الدولة تريد الانسحاب من قطاع غزة، كما أنه لا يشي أن إسرائيل تريد أيضا الانسحاب من جنوب لبنان. ولذلك حتى هذه اللحظة ليس هنالك في ضغط حقيقي من مجلس السلام على إسرائيل فيما يتعلق أولا بالتزاماتها في المرحلة الأولى وبالتزاماتها في المرحلة الثانية، لأن إسرائيل تقول أنها لن تتقدم

0: تم الإعلام بشكل رسمي أن إسرائيل لن تتقدم بتنفيذ الخطة في غزة إلا إذا تم نزع سلاح حركة حماس. مع أنه
1: هذه نقطة أيضا جوهرية أتوسع فيها معك دكتور مهند، وقلت التركيز اليوم سيكون على غزة بعد فشل نتنياهو في إيران وفي لبنان، هل هذا سيهدد العبور بالفعل نحو المرحلة الثانية مع كل ما جرى من خروقات في المرحلة الأولى؟
0: لا، نعم طبعا، أصلا حتى هذه اللحظة لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية. يعني حتى هذه اللحظة غزة موجودة في بقايا المرحلة الأولى، لأنه أولا إسرائيل لم تدخل المساعدات الإنسانية ولا تريد إدخالها، وإسرائيل لم تفتح معبر رفح، وإسرائيل الآن حظرت عمل عشرات المؤسسات الإنسانية من الدخول إلى غزة وإلى الضفة الغربية طبعا. ولذلك الاتفاق حتى هذه اللحظة ما زال عمليا من الناحية النظرية والتنفيذية، ما زال في المرحلة الأولى ليس في المرحلة الثانية. وكل ذلك على فكرة كل ذلك كان هدفه أن لا تغلق إسرائيل إمكانية الذهاب إلى عملية عسكرية، لأنه وهذه أهم نقطة عند إسرائيل، أنه نفترض أنه إسرائيل أدخلت اللجنة السياسية الإدارية الفلسطينية لقطاع غزة وهي تنتظر منذ أشهر في القاهرة للدخول، وهذا جزء من المرحلة الثانية. إسرائيل لم تسمح لهم بالدخول، لماذا؟ لأنه إذا سمحت لهم بالدخول إلى غزة عمليا إسرائيل أغلقت الباب أمام عملية عسكرية. هناك في حكم جديد، حكم فلسطيني مدني تكنوقراط تابع لمجلس السلام، هذا طيب. عمليا يغلق أمام إسرائيل الذهاب لعملية عسكرية، وذلك إسرائيل لا تريد إدخال هذه اللجنة إلى قطاع غزة.
1: بناء عليه، العملية العسكرية التي يمكن أن تحدث الآن في غزة كيف سيكون شكلها قياسا بما جرى سابقا؟
0: في تصوري أن العملية العسكرية هي عملية تكميلية لعربات جدعون 2. للتذكير، عربات جدعون 2 كان هدفها احتلال مدينة غزة، بمعنى المناطق التي تحكمها حماس الآن. وتوقفت هذه العملية بعد اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر عام 2025. في تصوري أن العملية العسكرية التي يخططها نتنياهو والجيش الإسرائيلي، وهنا النقطة المهمة، هنالك في توافق بين نتنياهو وبين إيال زمير، يعني بين الجيش وبين الحكومة حول هذه العملية، ليس في خلاف كما كان في السابق، هناك في توافق. ولذلك شكل العملية هي الاستمرار بعربات جدعون 2 واحتلال وسط قطاع غزة، يعني احتلال مدينة غزة، احتلال المخيمات في الوسط، ووصول الجيش الإسرائيلي لاحتلال كل الساحل.
1: أدعوكما للبقاء معنا دكتور مهند ودكتور إياد وأيضا زميلينا إلياس وشادي، هذه تغطية مستمرة. الآن نذهب إلى سلام خضر ومزيد من التفاصيل عن القصف الإسرائيلي الذي وقع تحديدا على حي الرمال في هذه العملية التي أريد منها اغتيال هذا القائد في القسام الذي وصف بأنه خليفة عز الدين الحداد، القائد محمد عودة.
2: شكرا ميادة. إذن حتى الآن لدينا إعلان مشترك من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يزرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة في حي الرمال الواقع غرب مدينة غزة. هذه هي النقطة التي نتحدث عنها، حي الرمال هو الهدف لغارة إسرائيلية واحدة على الأقل. يقول بنيامين نتنياهو ويزرائيل كاتس بأن هدف هذه الغارة كان استهداف محمد عودي، الذي وصفه البيان المشترك بين نتنياهو وكاتس بأنه القائد الجديد لكتائب القسام بعد أقل من أسبوعين على اغتيال عز الدين الحداد القائد السابق لكتائب القسام. الغارة إذن كما ذكرنا في قلب مدينة غزة، في الغرب من مدينة غزة، في حي الرمال. الاستهداف الإسرائيلي كان يستهدف اغتيال محمد عودي، وكان هناك مجموعة من الغارات الإسرائيلية أدت وفق المعلومات الأولية إلى سقوط عدد من الشهداء وفق الزملاء المراسلين في قطاع غزة. حي الرمال هو في المنطقة التي لا تحتلها القوات الإسرائيلية، هناك مستويين من الاحتلال يجري حاليا، المنطقة الصفراء التي يقول الجيش الإسرائيلي أو التي تبدو في اللون الأصفر وهي المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي. منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اتفاق شرم الشيخ، قام الجيش الإسرائيلي بالتقدم أكثر باتجاه داخل القطاع واحتل أجزاء إضافية، وهذا الخط الذي يظهر باللون البرتقالي قضم مزيد من الأراضي داخل القطاع من الشمال إلى أقصى الجنوب، وبالتالي تقلصت المساحة التي يعيش فيها أكثر من 1,900,000 فلسطيني في قطاع غزة. الآن الغارة في حي الرمال، وهناك بعد الغارة الأولى وبعد الاتصال وبعد البيان المشترك من نتنياهو وكاتس، يبدو أن الغارات الإسرائيلية تجددت، وهناك أيضا كما ذكرنا معلومات من الزملاء في قطاع غزة عن وقوع إصابات بين شهداء وجرحى، ولكن حتى الآن ليس هناك من تأكيد إسرائيلي على الإطلاق بأن هذه الغارة قد نجحت باغتيال من تصفه إسرائيل بالقائد الجديد لكتائب القسام محمد عودي. وكما ذكرنا ميادة، قبل نحو 11 يوما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارتين متزامنتين على شقة وسيارة، على إثرها أعلن عن استشهاد عز الدين الحداد القائد السابق للقسام.
1: الآن وفق الأخبار العاجلة أيضا، سلام، مستشفى شفاء تفيد بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 2 وأكثر من 20 مصابا في غارة إذن إسرائيلية على حي الرمال الغربية مدينة غزة. نعود إلى مراسل الجزيرة شادي شامية والمزيد من التفاصيل.
3: بالفعل ميادة، شهيدان وأكثر من 20 جريحا حتى هذه اللحظة، الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على مدينة غزة في الاستهداف الأول الذي استهدف شقق سكنية في بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، وما تلاه بعد دقائق من استهداف آخر من الطائرات المروحية الإسرائيلية لتجمع للمواطنين في شارع الوحدة أيضا في حي الرمال غربي مدينة غزة. الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لوصول أعداد كبيرة من المصابين بجروح خطيرة جدا، وهناك حالات دخلت إلى العناية المكثفة نظرا لخطورة إصابتها نتيجة هذه الاستهدافات المتكررة على قطاع غزة في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية على القطاع. حالة من الاستنفار داخل مجمع الشفاء الطبي في ظل النقص الحاد في الإمكانات والأدوية والمستلزمات الطبية ومناشدات بضرورة التبرع بالدم، كل ذلك تقف الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لعشرات الجرحى الذين يصلون تباعا نتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات المتكررة التي استهدفت المدنيين، ما وصل حتى هذه اللحظة شهيدة وشهيد أيضا قبل قليل أعلنت عنه المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى أكثر من 20 مصابا جروحهم معظمهم بالخطيرة. ولازالت سيارات الإسعاف في مدينة غزة تنقل تباعا أعداد من الجرحى نتيجة هذه الغارات وقوة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة وقلب المدينة تحديدا، وهي منطقة مكتظة بالسكان ميادة. حقيقة اليوم كما قلنا هي ليلة عيد، وهناك تجمع للفلسطينيين في شوارع مدينة غزة بشكل مزدحم جدا، وأتت هذه الغارات دون سابق إنذار، مما أحدث حالة أيضا من الهلع والفزع في صفوف الناس في الشوارع التي هربت من المحال التجارية ومن شوارع مدينة غزة نظرا لقوة الانفجارات التي أحدثتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من 3 صواريخ حربية دمرت شقتين في بناية سكنية مكتظة بأن نازحين، وما تلاه أيضا من استهداف لعدد من الفلسطينيين في شارع الوحدة من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية التي لا زالت تحلق في أجواء مدينة غزة وعلى ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف في أجواء المدينة. حتى هذه اللحظة هي صورة الوضع، لا تأكيدات حتى هذه اللحظة من قبل جهات فلسطينية أو فصائلية أو حركة حماس تحديدا وهي معنية بذلك حول عملية اغتيال القائد الجديد كما وصفتها إسرائيل في قطاع غزة، القائد محمد عودة وهو قائد ركن الاستخبارات في كتائب القسام في قطاع غزة.
1: تبقى معنا شادي في حال ورود أي معلومات جديدة أو مستجدات. أذهب مرة أخرى لضيوفنا والدكتور إياد القرة، كما كان يتحدث قبل قليل الدكتور مهند مصطفى فيما يتعلق بمجلس السلام، اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المرحلة الثانية، كل هذه المعطيات التي ترتبط باتفاق وقف إطلاق النار، كيف يبدو الجانب الفلسطيني ما يمارسه الجانب الإسرائيلي بخصوصها وما آلت إليه أمور حتى الآن؟
4: نعم، هذا شكل حالة من الإحباط، إحباط شديد، ويترجم اليوم بهذه العمليات وتصاعدها بشكل كبير، نتاج أنه مجلس السلام الذي سوق له ترامب في دافوس بشكل كبير جدا، وتحدث عن ريفيرا الشرق الأوسط وتحدث عن غزة كثيرا. اليوم عمليا غزة تركت لنتنياهو ليفعل ما يشاء بالطريقة التي تناسبه من خلال عمليات الاغتيال والحصار وتجديد عدم إدخال المساعدات وغيرها. هذا خلق حالة من الإحباط وأيضا الخشية. لكن أيضا في نفس الوقت في كل ما هو موجود حاليا في قطاع غزة، لا بتقدير إسرائيل أكثر من ذلك لا تستطيع أن تفعل. هي تشدد فيما تقوم به سواء كان المنطقة الصفراء والذهاب إلى المنطقة البرتقالية وغير ذلك. لكن حتى الحديث الذي تفضل به الدكتور مهند حول إمكانية الذهاب إلى عملية واسعة، يبدو أن إسرائيل بالنسبة لها هذه الحالة مريحة أكثر، تحقق فيها ما تريد من إنجازات أو تحاول تحقيق ما تعتبره إنجازات بشكل أو بآخر لخدمة أهدافها، ليس أكثر ولا أقل، باعتبار أنه هو يدرك تماما أن الموقف الفلسطيني قدم ما لديه في مباحثات القاهرة. الفصائل الفلسطينية أبدت استعداد كبير للتعاون والتعامل مع اللجنة الإدارية وإدخالها إلى قطاع غزة، وللأسف مجلس السلام لم يكن عند مسؤولياته، ولا ميلدينوف تحمل المسؤولية نتاج ذلك، ولم يتخذ موقف حقيقي وانحاز تماما إلى موقف نتنياهو. ونتنياهو يستغل، وكثيرا ما تم الحديث عن أن خطورة تصريحات ميلدينوف قبل 3 أسابيع أن نتنياهو سيستخدمها شرع يعني شرعنا ليقوم به حاليا من عمليات اغتيال، ونحن نتحدث أنه لم تبقى حرمة إلا واخترقها نتنياهو بعد قتل 70,000 فلسطيني. اليوم يعيد عمليات الاغتيال بشكل مختلف في ظل انشغال العالم إلى حد ما، محاولة إيهام العالم أن هناك حالة من أنه، وللأسف مجلس السلام سوق لها، أن الفصائل الفلسطينية غير ملتزمة، ولا يوجد أي جهة للأسف
1: نعم.
4: حتى الوسطاء لم يتحدثوا بشكل واضح عن هذه
1: نعم
4: الخروقات الإسرائيلية
1: طيب
4: التي لا تتوقف. هذه الحالة شكلت نوع من الخوف، نوع
1: نعم
4: من الخشية، رقمت هذه الحالة بشكل يمكن أن نقول يعني صعب،
1: واضح.
4: وزاد الطين بلة.
1: طيب الآن لدينا في هذا الخبر العاجل، وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن نتنياهو غادر اجتماع المجلس الأمني المصغر لإجراء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حول ذلك تحديدا نفصل إلياس.
5: السؤال الأهم، من هاتف من؟ وواضح من صيغة البيانات التي تأتي في الإعلام الإسرائيلي بأن المكالمة كانت مفاجئة، بمعنى أن الرئيس ترامب ربما هو من بادر إلى هذا الاتصال الهاتفي واستدعى نتنياهو على عجل واضطره إلى مغادرة الاجتماع. ولماذا هذا مهم أن يستدعي ترامب نتنياهو وهو يعرف أنه يجلس في المجلس المصغر ويناقش مسألتين كما نعلم، الاتفاق المتوقع أو المحتمل بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، وأيضا مسألة توسيع العمليات العسكرية في لبنان. الواضح وهذا بشكل أولي بطبيعة الحال وهو تقدير موقف ميادة، وأن الرئيس دونالد ترامب يحاول في اللحظات الحاسمة أن يؤثر على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وربما أن يلجم العملية العسكرية وأن يقول بأن الإدارة الأمريكية غير راضية عن توسيع هذه العملية، وربما أن يعطيه ضوء أخضر. يعني كل الأمور مرجحة، ولكن التقدير بما نفهمه ومن تحليل بعض البيانات التي جاءت هذه الليلة في وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن هذه المكالمة على الأغلب هدفها التأثير على نتنياهو ولجم قراراته ولجم قرارات المجلس المصغر فيما يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية. دعينا نشير لماذا هذا التقدير لهذا الموقف، هو أن هنالك رؤية إسرائيلية تقول بأنها حتى لو وسعت العمليات العسكرية هنالك قرار أمريكي بألا يسمح لإسرائيل بتوسيع نطاقها لتطال العاصمة بيروت، أو أن تؤثر على الجهود الأمريكية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار مع طهران بشأن إنهاء الحرب.
1: دكتور المهند، هذا يحيلنا إلى حجم الضغوط بالفعل الأمريكية الممارسة الآن على نتنياهو، ولدينا سوابق لمراحل وصلت فيها هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مفترق طرق عندما وصلت إلى المصالح الضيقة لكل دولة.
0: نعم، هنالك في ضغط أو تأثير، في تأثير أمريكي حقيقي على نتنياهو. للتذكير، نتنياهو كان يتفاخر دائما، طبعا عندما كان يكون رئيس جمهوري سواء كان بايدن أو أوباما وكلينتون حتى في التسعينات، كان دائما يتفاخر أنه قادر على الوقوف أمام ضغط الرئيس الأمريكي. الآن واضح أنه هذا الأمر كان له علاقة بهوية الرئيس الأمريكي إذا كان ديمقراطي أو جمهوري. نتنياهو في تاريخه السياسي عاصر فقط رئيسا جمهوريا واحدا هو ترامب في الولاية الأولى وفي هذه الولاية، وواضح أن ترامب يؤثر كثيرا على نتنياهو، لأن نتنياهو لا حلفاء له في الولايات المتحدة الأمريكية إلا اليمين الأمريكي والحزب الجمهوري. ولذلك هناك في تأثير حقيقي على ترامب، وهو يؤزم من وضع نتنياهو. يعني هو أزم وضع نتنياهو في إيران، أن نتنياهو كان يريد الاستمرار في الحرب على الأقل لمدة أسبوع آخر. هو الآن يؤزم وضعه في لبنان، لأنه عمليا هو أدخل إسرائيل إلى مسار سياسي إسرائيل لم تكن تريده. إسرائيل لم تكن تريد أي مسار سياسي مع لبنان، هي كانت تريد الاستمرار بالعمليات العسكرية على الرغم
1: أن الجيش الإسرائيلي قال عذرا منك، ولكن فقط سأنوه لهذا الخبر العاجل الذي يؤكد وفق أكسيوس عن مصدر مطلع أن ترامب يجري اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي حاليا. أهمية هذا الاتصال في هذا التوقيت يبدو أن له دلالة حساسة.
0: نعم بالضبط، لأنه هذا الاتفاق سينعكس على لبنان، وربما أيضا ينعكس على قطاع غزة والذهاب إلى نوع من الاستقرار في على المنطقة، وبالذات على الجبهات الإسرائيلية في غزة في لبنان وفي إيران. هذا الأمر عشية الانتخابات الإسرائيلية، هذا الأمر عشية الانتخابات الإسرائيلية هو أمر خطير جدا على نتنياهو، لأنه عمليا هو يموضع نتنياهو في خانة أن ترامب أنهى الحروب دون أن تحقق إسرائيل أيا من أهدافها، لا في لبنان نزع سلاح حزب الله، ولا في غزة نزع سلاح حركة حماس، ولا في إيران تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإسقاط النظام. هنا نتنياهو في هذه اللحظة في هذه الفترة يدخل إلى أزمة سياسية عميقة جدا، وذلك هو خرج بسرعة عندما تم تنفيذ هذه العملية العسكرية في غزة، خرج بسرعة لأنه يلهث وراء أي إنجاز، يلهث وراء أي عملية يستطيع أن يقول الإسرائيليين أنا ما زلت قادر، أنا ما زلت مستقل. ولذلك بالأمس عندما خرج وقال أن إسرائيل سوف توسع العمليات العسكرية، لم يكن هدفها إفشال الاتفاق مع إيران، هدفها هو رسالة للإسرائيليين أن إسرائيل مستقلة، وأن إسرائيل فصلت بين جبهة لبنان وبين جبهة إيران. ولكن واضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تفصل بين الجبهتين حتى لو أنها أرادت ذلك. بالإضافة أن هناك في مسار سياسي دبلوماسي مع لبنان، وعلى ما يبدو الإدارة الأمريكية معنية جدا بهذا المسار السياسي. جل ما يستطيع نتنياهو الآن أن يحققه، جل ما يحققه هو البقاء في لبنان والبقاء في غزة. وهذا الأمر معناه أن نتنياهو كأنه يحول الأمر الواقع إلى أمر ثابت على الأرض، ببقاء القوات الإسرائيلية في منطقة عازلة في جنوب لبنان، واحتلال نصف أو أكثر من نصف قطاع غزة، وعلى هذا الواقع يحاول الذهاب إلى الانتخابات الإسرائيلية، ويقول للإسرائيليين اعطوني كمان فرصة لكي أستمر وأنفذ الأهداف التي وعدتكم بها في لبنان
1: دكتور.
0: وفي غزة.
1: في هذه المكالمة هل لازال لديه فرصة في الحصول على المزيد من ترامب؟
0: لا، هو سوف يحصل على ترامب فقط على أمر واحد، البقاء في لبنان كمنطقة عازلة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وبين لبنان حسب طبعا التصور الأمريكي، اتفاق سياسي بين الدولتين يعالج كل هذه المسائل. ولكن فيما يتعدى ذلك، في تصوري أن ترامب وضع سقفا لنتنياهو، يعني قد يعطيه إمكانية الاغتيال، التصعيد المدروس، ولكن ليس الذهاب إلى عملية واسعة بدون قيود بدون أسقف في لبنان. وتخوف نتنياهو أن لا يعطيه ذلك أيضا في قطاع غزة، لأنه في قطاع غزة تبقى غزة هي الأصل عند نتنياهو. الإخفاق التاريخي لنتنياهو لم يبدأ من لبنان، بدأ في غزة.
1: شكرا لضيوفنا الكرام ضمن هذه التغطية ولزملاء إلياس وشادي. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمل.
6: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كالعادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لا يفوت نتنياهو فرصة لتوجيه رسائله الرافضة لأي مسار تهدئة في المنطقة. عمليات عسكرية تتسع وغارات متواصلة ورسائل ميدانية تمد لسانها لكل محاولات إعادة الهدوء إلى المنطقة. فبينما لا يزال العالم منشغلا بنتائج المفاوضات بشأن اتفاق تفاهم أمريكي إيراني، رفع نتنياهو سقوف تصعيده في غزة ولبنان بغارة في القطاع وقرار بتوسيع نطاق توغل إسرائيل في جنوب لبنان، أعقب تحريك خط أصفر آخر في المنطقة لم يقره عليه أحد. كعادته في إعادة تعريف معاني الاتفاقات ودفع خطوط الالتزام إلى الأمام، يبرر نتنياهو هجومه في غزة باستهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام كما يقول، بينما يقول إن قراره بتوسيع نطاق التوغل في لبنان دافعه مواجهة مسيرات حزب الله، من دون أن يزعج نفسه بتفسير علاقة تلك المسيرات بالنبطي مثلا حيث أصدر أوامره بالإخلاء. وعلى صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنشط دول الإقليم في محاولة إزالة العقبات من طريقها، تتواتر مؤشرات متضاربة تعكس مسارا معقدا لجهود استكمال التفاهمات في المنطقة بين رسائل تطمين تحملها تحركات الوسطاء وميدان أثبت أنه قابل للاشتعال في أي لحظة وفي أكثر من ساحة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتورة سيتاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، الدكتور وسام سعادي أستاذ الفكر السياسي، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور إبراهيم فريحات، هل يبدو لك أن الرئيس ترامب يبحث اتفاقا مع إيران في وقت أطلق يدي بنيامين نتنياهو لفعل ما يريد في غزة ولبنان؟
7: لا أعتقد أن ترامب هو من أطلق يدي نتنياهو في لبنان، أعتقد أن نتنياهو هو من أطلق يدي نفسه بهذه المعادلة، وهو وتأتي نتيجة رد على التقدم الذي حصل في المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة، ولذلك الرد الإسرائيلي جاء بأن يكون في الميدان في محاولة لإفشال الاتفاق، وهو في الحقيقة هذا التصعيد الذي يحدث في لبنان يشكل حرج كبير بالنسبة إلى كلا الطرفين الإيراني والأمريكي. من جهة إيران هي اختبار لسياسة إيران الخارجية ومصداقيتها بالتعامل مع حلفائها في المنطقة.
6: نعم.
7: هل ستوقع اتفاق في حين أن التصعيد الميداني وهناك إشعارات بإخلاء مدينة النبطية توقع اتفاق مع الإدارة الأمريكية، أم ترهن الاتفاق بوقف العدوان على لبنان، خصوصا أن حزب الله دخل في هذه المعركة اللي هو بالتضامن مع إيران، وهو أيضا اختبار للإدارة الأمريكية بأنه هل سيسمح ترامب لنتنياهو بتخريب فرص الاتفاق والتمرد على قرارات البيت الأبيض؟ هذا هو السؤال
6: سفير جوي هود.
8: نعم.
6: هل نتنياهو يتحدى الرئيس ترامب؟
9: أولا دعوني أتمنى لكل المشاهدين عيدا مباركا، ويسعدنا أن نكون معكم هذه الليلة. أعتقد أن من الواضح نتنياهو يمكن أن يلعب دور المخرب والمعطل. تحدثنا قبل ليلتين هناك معطلين ممكنين لو أن وكلاء إيران شعروا بأن إيران تعطي أكثر ما ينبغي في المفاوضات، هم أيضا بإمكانهم أن يطلقوا الصواريخ وباتجاهات خطرة. نتنياهو الآن هو المعطل الأكبر والأخطر، وهذا ما يحدث، وهو فعلا تحدي لكلا الطرفين بأن يستمر في النقاشات رغم ما يحاول كل طرف آخر عمله. علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيقوله دونالد ترامب في اليومين القادمين حول هذا. ربما من الممكن أنه قال نتنياهو إننا نحتاج إلى مزيد من الجدية حول وقف إطلاق النار حقيقي ومفاوضات سلام حقيقية بين لبنان وإسرائيل لكي أستطيع أنا أي ترامب إكمال اتفاقي مع إيران، وربما نتنياهو يحاول انتهاز فرصة هذه الأيام الأخيرة.
8: هل لنا أن يعني أن نقتنع دكتور محجوب بأنه فعلا بنيامين نتنياهو يتحدى الرئيس ترامب، أم أن الرئيس ترامب يغض الطرف والنظر عما يقوم به نتنياهو ربما لتحقيق المزيد من المكاسب وإرضائه في اتفاق قد لا يكون لصالح إسرائيل بالكامل؟
10: نتنياهو يستشعر الخطر أن جميع ما أراد تحقيقه بعد 7 أكتوبر سينهار بمجرد توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. بالمعنى رغم كل ما فعله من دمار في غزة ومن إبادة جماعية، رغم كل ما فعله في جنوب لبنان، رغم كل ما فعله في سوريا واحتلال أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي العربية، لكنه لم يتحقق من أمر واحد، وهو أن يقبل ما جرى كل ذلك وينتهي الأمر بأن يسقط النظام السياسي في إيران. بهذا الفشل الذي هو يراه قادما عندما يوقع الاتفاق، وإن كان يصر على مرحلة إسقاط النظام بتأخير مثلا دفع الأموال لإيران، لكن هذا الأمر يقول نتنياهو أن عليه أن يعود لمنطق القوة الذي كان يستخدمه سابقا كما فعل في غزة أكثر من مرة عندما كان هناك محاولات للوصول للاتفاق. ما يفعله الآن نتنياهو في نظري في غزة وفي لبنان هو تعبير عن حالة القلق والخوف من الاتفاق القادم على كل ما وضعه من مخططات لما كان يعتقده من أمن وسياسة واستقرار إسرائيل، لأنه هذا الاتفاق إن حصل سينهي السردية التي بناها وهي ما يسماه تصفير الأعداء، لأن هؤلاء الأعداء لم يصفروا رغم كل ما من اغتيالات وتدمير بنى تحتية وجعل الناس يعيشوا في جهنم على الأرض، لم ينجح في كل ذلك ولا زالت هؤلاء اللاعبين فاعلين في المشهد السياسي.
8: دكتور لقاء، ترى أن نتنياهو يخشى بالفعل، هو خائف من اتفاق إيراني أمريكي؟
11: هو طبعا منزعج أكيد، يعني هذا ليس بلا جدال فيه، حتى الإسرائيليين يعترفون بذلك، لكن
8: رئيس ترامب حاول أن يطمئنه بأنه لن يكون هناك اتفاق سيء.
11: هو ليس الأمر بتعلق بالسوء، يتعلق بالاتفاق نفسه، يعني بانتهاء حالة الحرب مع النظام بدون إسقاطه. هو هذه الفكرة، أنه النظام ما زال قادر على البقاء، ولذلك هو لا يريد اتفاق بالأصل. لكن علينا أن ننتبه أن هذه الخطوة، خطوة التوسع في لبنان، هو ليس مجرد تحدي لترامب. من قال أن أصلاً ترامب يرفض ذلك؟ يعني من قال أن ترامب لا يريد لنتنياهو أن يتمدد؟ قد يكون هناك اتفاق أصلاً هو سمح له بذلك. التوسع الآن في جنوب لبنان يمنح ترامب قدرة أكبر مع الإيرانيين. إذا كان الإيرانيين أهمية، يعني يرون في لبنان أهمية، أو في حزب الله، أو في الوجود الشيعي في جنوب لبنان، فبالتأكيد هذه العملية ستجعلهم يذهبون إلى ترامب كي يوقف نتنياهو.
8: يعني وكأن ترامب عبر نتنياهو يضغط بالورقة اللبنانية على إيران.
11: يضغط إذا كان وبالحالتين هو مستفيدين. إن كان الإيرانيون مهتمين بقصة لبنان فسينضغطون ويطلبون وربما يقدمون تنازلات مقابل
8: من أجل لبنان،
11: وإن كانوا غير مهتمين فنتنياهو هو رابح
9: على فكرة.
11: فبالنهاية
9: أتفق معك، هذا هو أحد الأسباب التي لا نسمع فيها دونالد ترامب يتحدث عن الميليشيات بعد الآن. هو مقتنع بأن إسرائيل يمكن أن تعتني بحزب الله، ولديه خطط للوكلاء إيران في العراق، سنرى ذلك في الأشهر القادمة.
8: طيب دكتور صدقيان، بهذه الحالة إذا كان الأمر هو عملية ضغط على إيران في المفاوضات، ماذا ستفعل إيران؟ كيف ستتصرف؟
12: أنا لا يمكن لي أن أتصور بأن نتنياهو يستطيع أن يعمل شيئا في لبنان ما لم يكن هناك ضوء أخضر من الرئيس ترامب، وبالتالي هذا الضوء الأخضر الذي أعطاه إلى نتنياهو وهذا القصف الوحشي في جنوب لبنان، واليوم قال لسكان النبطية التي لها رمزية في لبنان وفي جنوب لبنان تحديدا تخلية هذه البلدة، أنا أعتقد بأنه يعني نتنياهو والرئيس ترامب أيضا هم يريدون أن فعلا يقضوا على هذه المساحة الجنوبية أو جنوب لبنان تحديدا. وبالتالي أنا أعتقد بأن نتنياهو وترامب يعززون الموقف الإيراني، لأن هذا الهجوم على جنوب لبنان هو يحدث بعد جولتين من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الإيرانيون كانوا يقولون دائما، وهذا ما يحدث الآن يعزز ما قالوه أو الرواية الإيرانية والتصور الإيراني، من أن هذه المفاوضات التي تجرى بين لبنان وبين إسرائيل لا يمكن لها أن تأتي بثمار جيدة للبنانيين.
8: هذا
12: الحزب الله هم يقوله. وأنا أعتقد لو كان الرئيس ترامب يمنع إسرائيل من مهاجمة جنوب لبنان

0: ويوقف إطلاق النار، أنا أعتقد بأنه هذا كان يحرج حزب الله، لأنه إذا سمحت لي بالتعليق، لأنه إحراج حزب الله أنه لا أكو ضرب ووقف إطلاق النار، إذن سلموا أسلحتكم. لكن الآن أنا لا أعتقد بأنه يرتبط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية بقدر ما يرتبط بالوضع الداخلي اللبناني.
1: بس هو يعني عفوا حسن، كيف تحرج الحكومة اللبنانية في حين أن حزب الله هو من يمسك البندقية، بمعنى أنه هو صاحب المبادرة بالهجوم؟ القضية إذا كانت متعلقة يعني بالحكومة اللبنانية فقط، ما كان الأمور وصلت إلى هذا
2: ماذا المرحلة؟ تقصد أنه هو صاحب المبادرة،
1: بمعنى أنه هو اللي يحارب، هو اللي يعطي لإسرائيل الذريعة للهجوم. يعني هي ما جت إسرائيل هجمت حتى تزعج الحكومة اللبنانية أبدا، أصلا كل الادعاءات الإسرائيلية، بل أنه هذا الهجوم أصلا بعد الخسائر الأخيرة اللي تكبدوها بسبب هذه الطائرات.
2: وين تكبدوها؟ في الأراضي اللبنانية يا دكتور.
1: ما أعرف، طيب. حتى في المطلة أو في داخل شمال إسرائيل.
2: نعم.
1: أنا أتكلم عن أنه هم يعتقدون أن حزب الله يقوى ويؤذيهم، فبالتالي يريدون الانتقام منه والحصول على مكاسب استراتيجية قبل وقف إطلاق النار، من أجل أن يمنعوا من ضربهم من جديد. طيب. بمعنى أن هذه الحرب ليس ضد الحكومة هي بالحقيقة.
0: لا دكتور.
1: هي طبعا تؤثر على الحكومة بالتأكيد.
0: لأن الحكومة قادمة. عندما تدير مفاوضات طبعًا في واشنطن
1: طبعًا
0: يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار، لكن في ظل المفاوضات والحكومة اللبنانية تدعم موقفها بأن هذه المفاوضات سوف توقف إطلاق النار وينسحب الجيش اللبناني من الجنوب، لكن على العكس من ذلك، هي دخلت مفاوضات لكن الحرب لا زالت قائمة، لا زال هناك تخلية.
2: في النهاية لم تجبني على السؤال، سأعود إليك بنفس السؤال عن موقف إيران فيما لو استمر الأمر كذلك، بغض النظر عن المفاوضات ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. لكن بدي أسمع رأي الدكتور وسام.
3: أعتقد بأن التحالف الأمريكي الإسرائيلي لم يصب حتى اللحظة بأي خدش، والدليل هو أن الأمريكيين البارحة تابعوا يعني وأعطوا جرعة تذكيرية بهجومهم على أحد المواقع الإيرانية. يعني بالتوازي لا يزال الإسرائيليين يوسعون عملياتهم من دون أن يلقوا أي ملامة من جانب الرئيس دونالد ترامب، في حين أنه إذا تتبعنا شريط الأحداث في العام والنصف السابق، في أكثر من مرة كان هناك ملامة أو طلب من قبل ترامب لنتنياهو بتخفيض العنف أو بعدم الرد على الجانب الإيراني إلى ما هنالك، وآخر هذه المواقف قبل أسابيع حين طلب أن يخفف العنف بعد التوقيع على اتفاق او بعد الاتفاق على وقف اطلاق النار مع ايران. طلب ترامب، مع انه لاحظ بان لبنان لا يعني لم يدخل مباشره في دائره الاتفاق الوقف اطلاق النار مع ايران، الا انه طلب من نتنياهو تخفيض العنف. وبالتالي في اكثر من مره حينما توجب أن يلام نتنياهو من قبل ترامب، فعل ذلك ترامب من دون أن يتردد، ولا نرى
2: يعني
3: ذلك.
2: يعني ما يحصل
3: الآن
2: اليوم بالشراكة تعتبر أن ما يحصل اليوم بالشراكة؟
3: بالشراكة، وإنما هناك محك، المحك هو الاتفاق. حتى اللحظة هذا الاتفاق المزمع أو العتيد الإيراني الأمريكي لم يوقع، وإذا لم يوقع حتى الساعة فليس ذلك لأن هناك يعني بعض يعني مشاكل فولكلور أو مشاكل بروتوكول، هناك يعني لا يزال هناك نقاط حقيقية. بالنسبة لنتنياهو، ونتنياهو ليس وحده في هذا الأمر، هناك يعني جزء كامل من الإدارة الأمريكية وجزء كامل من الرأي العام المتابع لهذا الأمر يخشى من أي اتفاق لا يضمن الربط ما بين مسألة مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز والتعويضات وإلى آخره، والمسائل الأخرى المتعلقة باليورانيوم والمتعلقة بالصواريخ الباليستية
4: والمتعلقة
3: بوكلاء إيران في المنطقة.
4: كون التصعيد يحدث أيام أو ساعات ربما قبل توقيع هذا الاتفاق، هذا مؤشر واضح وصريح أن الهدف من هذا التصعيد من أجل الحصول على مكاسب إسرائيلية كبيرة قبل توقيع الاتفاق. وهنا ضروري جدا برأيي أن نوضح للمشاهد حتى لا يتم الاستنتاج بأن نتنياهو هو يتمرد على الإدارة الأمريكية وله القرار بنهاية المطاف. هي ليست كذلك، دائما القرار النهائي في واشنطن وليس في تل أبيب، ولكن هذا التصعيد من أجل أن يحصل على ثمن مقابل التوقيع الاتفاق، وهو ما استجابت له الإدارة الأمريكية وبدأت التصريحات. هنا نقطة مهمة حسن، وبدأت التصريحات الأمريكية
3: هناك بدأ
4: خلينا لو سمحت خلينا نكمل وبدأت التصريحات الأمريكية من ترامب ولينزي جرام اليمين المتشدد اللي هو بإجبار أو بمطالبة الدول العربية بالدخول باتفاقات أبراهام من أجل مكافأة إسرائيل على الاتفاق حتى يتم شراء الصمت الإسرائيلي وعلى حساب العرب وحساب القضية الفلسطينية اللي هو بهذا الموضوع. هذه التصريحات المدونة خلال اليومين الماضيين، ويهدده لينزي جرام يهدد،
3: لكن هذه التصريحات حجة على ما أقول وحجة على ما
4: تقول، إذا لم تدخل الدول العربية سيكون هناك ثمن. وهو نفس النموذج عندما وقع أوباما اتفاق النووي بال 2015. نعم. حصل على 38 مليار، نتنياهو ابتز الإدارة الأمريكية ب 38 يعني مليار دولار. الآن يريد أن يبتز بثمن سياسي بالدخول باتفاق أبراهام.
3: ترامب مزق اتفاق عام 2018 مع اتفاق باراك أوباما لكي يعود إلى نفس الاتفاق.
4: يا دكتور نحن نعرف ونعلم السلوك الإسرائيلي، السلوك الإسرائيلي القائم على الابتزاز في كل هذه المناسبات. تبتز الإدارة الأمريكية مستر جو
3: دعني من نتنياهو للحظة إذا اضطر ترامب للعودة إلى نفس الاتفاق الذي مزقه عام 2018، فهذه مشكلة سوف تكون لترامب وليس لنتنياهو.
4: 38 مليار دولار أخذ بال 2015 مشان يمشي اللي هو الاتفاق يعني النووي، والآن اتفاقات أبراهام على حساب العرب والقضية الفلسطينية. دكتور
2: يعني الهم الأمريكي هو إرضاء نتنياهو،
4: تميز عن ابتزاز ابتزاز سياسي واضح.
2: دكتور علي، نعم. في بهذه النقطة، لأنه وقف أو تخفيض التصعيد كان بطلب أمريكي، وقف قصف بيروت والضاحية كان بطلب أمريكي، ونذكر تغريدة الرئيس ترامب كفى. الآن التصعيد في هذا الجانب في جنوب لبنان، هل يمكن أن يكون بدون ضوء أخضر أمريكي، خصوصا وأنه في توسيع دائرة الاحتلال؟ يعني اليوم بمنطقة النبطية زوتر الشرقية تحديدا، بمعنى أن إسرائيل تحاول أن تتمدد شمال نهر الليطاني.
5: نعم، أعتقد أن يعني موضوع العلاقة الأمريكية الإسرائيلية مسألة واضحة. هلا بالنهاية كيف يتم توزيع الأدوار أو الاتفاق أو غيره، هنالك هوامش، ولكن المسألة الأساسية في هذه اللحظة أن مأزق إسرائيل إذا جاز التعبير لا يعني أن لبنان في وضع يحسد عليه، لننطلق من هذه النقطة أولا. ثانيا، الحديث عن أن ما يجري كما قال الدكتور هو أزمة للحكومة اللبنانية، أعتقد أن هذا يجافي الحقيقة ومحاولة دائمة لقلب الأمور عما بها. لنتخيل أنه حصل الاتفاق، وأتى الاتفاق بوقف الأعمال العدائية، كل ما يتحدث الناس عن إنهاء الحرب هذا حديث لا قيمة له. ماذا سيفعل لبنان وماذا تستطيع إيران أن تقدم للبنان؟ هذا هو السؤال. ستنتهي الحرب، سيوقع اتفاق النار، إيران ستأخذ ما تريد، ويكون لبنان في وقف إطلاق النار، أي أن لبنان ملزم بما فيها حزب الله الذي قرر دائما أن يعطي وقف التزامه لإيران ولم يعطيها للدولة اللبنانية. لدينا أراضي محتلة، لدينا جنوب مدمر، لدينا نازحين، لدينا مجتمع جنوبي، إذا سمحت لي مجتمع جنوبي ممزق، ماذا سيكون اليوم التالي؟ ومن هنا أهمية مسار واشنطن. حتى هذه اللحظة حزب الله وإيران لا يملكون أي جواب لليوم التالي، في حين أن من يحاول أن يحدث خارق في هذا المجال هي الدولة اللبنانية التي يذهب.
2: أنا عندي سؤال هون إلى دكتور علي،
5: لا يوجد أي تصور، وبالنهاية إيران تستطيع أن تعد بما تريد بما تقول، وتريد أن تأتي بوقف إطلاق النار، ولكن هل لإيران تصور؟ خاصة سأضع جانبا مسألة المرشد ومقامه حزب الله في عندما ذهب إلى الحرب. نحن دخلنا إلى الحرب أو أحد الأمور لتحسين الوضع التفاوضي عن 24، ماذا خرجنا اليوم؟ كنا في 5 نقاط لم تستطع إيران أن تعين لبنان عليها، واليوم نحن في واقع جنوب محتل، جنوب مدمر، وإيران في كل الأحوال عندما تتعرض للقصف تستخدم قوتها النارية، وفي أقصى الحالات لا تستطيع ولا تقدر ولا تريد.
2: أود أن
5: أسألك
2: عن المفاوضات، لكن
0: المفاوضات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل بوساطة أمريكية. الآن هذه المفاوضات هي التي تسمح لإسرائيل
6: غير صحيح اسمح لي غير اسمح صحيح لي. هذا اتهام غير مقبول دكتور.
0: إذا كانت تحمل الدولة اللبنانية تسير وهو الخيار الأفضل كما تقول، إذا كانت هذه المفاوضات هي الخيار الأفضل، من المفترض كان أن يضغط على نتنياهو، لأن نحن دخلنا في مفاوضات والحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات وهي تدعم هذه المفاوضات. إذن لماذا تسمح الولايات المتحدة التي ترعى هذه المفاوضات والحكومة اللبنانية أيضا بإخلاء كل الجنوب اللبناني؟ وهذه
5: كيف تسمع؟ لا هذا كلام
0: هذه من
5: لا لا لا, لا, لا دكتور إذا سمحت لي لا
0: إخلاء هذه البلدات والقرى
5: هذه الرواية الإيرانية لمحاولة
0: من المسؤول عنها؟
5: مسؤول عنها لأقلك
0: مسؤول على إيران؟
5: لا لا لا لأقلك
0: شغلة الحكومة اللبنانية
5: مسؤول عنها الخيارات المتراكمة. لا ننظر إلى الأمور،
0: هذا
5: خيارات حزب الله منذ 23 أكتوبر مسؤول عن المفاوضات
0: المفاوضات الإسرائيلية.
5: سيد الكريم محاولة سحب الشرعية المشكلة إيران وحزب الله، ليس بأن الحكومة
0: تفاوض. شو دخل إيران بهذه المشكلة؟
5: أنا طبعا إيران تتعامل مع الملف اللبناني كورقة لتحسين شروطها، ليست بموقع أن تقدم لنا. إيران لم تنجد غزة، أبيدت غزة ولم تقصف، وأبيد لبنان ولم تقصف، لم تتحرك إلا عندما قصفت القنصلية، وعندما قصفت إيران تريد من حلفائها كل التطرف.
0: نحن
5: تدعمون طرفا لبنانيا ولا تدعمون الدولة اللبنانية.
0: هذا إحراج كبير للحكومة اللبنانية.
5: الحكومة اللبنانية تمارس صلاحياتها
0: مع الإسرائيليين.
2: صدقيان دكتور علي،
0: نحن نفاوض ولن يتحقق شيء
2: يا دكتور،
0: سوى أن طيب تخلية دكتور تخلية البلدات من جنوب لبنان.
2: رح نعطيك مجال وحياة الله
0: دكتور، في جنوب لبنان.
5: دكتور مش هاي مسؤولية إسرائيل، مش
2: دكتورة ستاري تفضل.
3: أنا والدكتورة ستاري محور الاعتبار
5: أبدا أبدا. لا يمكن لك
2: يا دكتور علي،
5: لا في مسألة، لا إذا سمحت
2: رح أرجع لك، والله رح أرجع لك، رح أرجع لك.
5: مسؤولية الدم اللبناني
2: موضوع ما خلص
5: يا دكتور. هذا أمر هذا استسهال للدم اللبناني وتحميل الحكومة مسؤولية الدم اللبناني، هذه مسألة غير مقبولة.
0: هذا دفاع عن إسرائيل.
5: لا أدافع عن إسرائيل. أنا خسران ثلاث بيوت، ما فيك تقول لي أدافع عن إسرائيل. الخلاف مع إيران وحزب الله ليس دفاع عن إسرائيل.
2: لا يا دكتور علي، دكتور علي
0: في إخلاء كل الجنوب اللبناني.
2: دكتور صدقيان
5: هيدي مسؤولية.
2: أنا وقف النقاش إذا بهذه الطريقة بدها تضل، يعني ما بنعود نحكي بالموضوع.
3: حلو الأكشن كمان.
2: دكتورة ستاري،
7: أود أن أطرح سؤال، كيف برأيكم يساعد إشراك إيران أو إدماجها للبنان في المفاوضات؟ في الواقع هو يضغط على إيران، لأننا نعرف وإيران تعرف أن إسرائيل لم تحترم أبدا أي وقف إطلاق نار. إيران تبعث برسالة مفادها أنه عندما يكون لدي حليف يمكن أن تسموه وكيل، وهي هنا سردية حيث يسمى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة حلفاء، وحلفاء إيران يسمون الوكلاء. هنا أترك الكلام والتوصيف إلى من يريدون ذلك، ولكن رسالة إيران هي أنها حتى وتحت الحرب سأواصل دعم الحلفاء. هذه الرسالة وهي ضد ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة عندما تعرضت الدول في المنطقة لهجوم كرد على ما حصل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا. وعندما نقول حزب الله هو المشكلة، نسأل متى تأسس حزب الله؟ ومنذ متى تحاول إسرائيل احتلال لبنان؟ لماذا نمحو التاريخ، تاريخ العدوان ضد لبنان؟ أرى أن هناك عداء كبير ضد الدور الذي تطلع به إيران، ولكن ليس عداء كبيرا ضد الدور الذي تطلع به إسرائيل في لبنان، في فلسطين، في إيران. كل ما نعيشه في المنطقة هو نتيجة وجود المشروع الاستيطاني الذي يقتل بإفلات تام من العقاب.
2: طيب عندك تعليق دكتور سعادي، بس باختصار لأنه ما بدنا
3: لا باختصار
2: كل مداخلة خمس دقائق.
3: بشغلة متعلقة بالمفاوضات. لبنان ذهب إلى المفاوضات بنتيجة إعلامه من قبل الأمريكيين على امتداد العام الماضي بأن زمن المفاوضات غير المباشرة التي كان يرضى بها فريق حزب الله وحركة أمل والتي كانت تمر من خلال الرئيس نبيه بري قد انتهى، وأنه من الآن فصاعدا لن يكلف الجانب الأمريكي نفسه وزرة أن يجمع بين يعني

0: يعني أن ينقل الرسائل بين اللبنانيين نعم. والإسرائيليين، وبالتالي أصبح هناك أحد خيارين، إما أن هناك مفاوضات مباشرة أو لا مفاوضات، وبالتالي انتقلنا من المفاوضات المباشرة إلى المفاوضات الغير مباشرة. ثم الأمر الآخر، في الصيف الماضي صدر القرار الذي يعني يمهد لتفكيك اليونيفيل، قوات الطوارئ الدولية العاملة من الجنوب التي سوف ينتهي عملها هذا العام.
1: نعم.
0: وبالتالي اليونيفيل التي كانت تقوم بهذا الاحتواء للموقف جنوبيا سوف ينتهي، وبالتالي نحن دخلنا إلى مرحلة جديدة. الحكومة اللبنانية دخلت في هذه المفاوضات من دون التغطية العربية الكافية، من دون وعي لماذا سوف تذهب المفاوضات لاتفاق إلى آخره، ولكن كي لا نلغي يعني كي نخفف من حدة السجال وكي يكون الحوار مثمرا ما بين أصدقائنا الإيرانيين والعرب وإلى آخره، هناك انقسام عميق وحاد في المجتمع اللبناني. وعندما يتعلق الأمر بالموضوعات إسرائيل وإيران وإلى آخره، لا يمكن أن نتعامل مع هذا المجتمع اللبناني كما لو أنه من لون
1: في البداية عندما سألت
0: واحد.
1: عندما سألت عن موضوع التضامن والتكافل بين الرئيس ترامب ونتنياهو، كان مبني، كنت أود أن أصل إلى موضوع المفاوضات من زاوية أن الراعي متضامن مع من يقوم بعملية الاحتلال تمام. حاليا، وهذا هو السؤال أود أن أطرحه على سيد جو قبل أن ننتقل إلى
0: ملف الإيراني. الضغط الأمريكي على لبنان كي يذهب إلى اتفاق كامل مع إسرائيل لن يتوقف، وهذا هو الواقع الذي ينبغي
1: الضغط للذهاب إلى المفاوضات. لكن سيد جو، يعني كيف يمكن للولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات أن تؤيد استمرار الاحتلال، لا بل احتلال جديد، ونحن بعد 48 ساعة وربما أقل هناك مسار أمني سينطلق في البنتاغون الأمريكي ب 29 الشهر بين الوفد اللبناني العسكري ووفد إسرائيلي عسكري أيضا؟
2: This is what I was talking about.
3: نعم، هذا ما كنت أتحدث عنه. ربما لأن نتنياهو يدرك جيدا أنه في ذلك الوقت، وقت الاجتماع، الرئيس ترامب سيقول هذا تفاوض جاد وأنت بحاجة أن تكف عن أعمالك. هذا ممكن، ومن الممكن تماما أن الرئيس ترامب قد قرر أننا لن نكف الضغوط عن فواعل من غير الدولة من شركاء إيران في أي مكان في المنطقة، وأنت لن ترى فقط استمرارا في العمل العسكري.
1: هذا يضعف الدولة، هذا يضعف الدولة. يعني أنت تقول الضغط على حلفاء إيران وعلى فواعل خارج الدولة، لكن عمليا هذا يضعف موقف الدولة في المفاوضات.
2: It absolutely does.
3: نعم تماما، هذا ما سيحدثه. وفي الحقيقة إسرائيل وحزب الله، إسرائيل وإيران عفوا، يلعبان دور المعطل في لبنان. ما نذكر المشاهدين إن السفير الإيراني الذي أمرته الحكومة اللبنانية بالمغادرة ما زال في مسكنه في بيروت، وهذا رمز فقط للتدخل غير المقبول من ذلك الجانب. ثم ما تفعله إسرائيل أيضا واضح للجميع. إذن أعتقد أنك على الأطراف أن تقرر، إذا ما كانت جادة حول هذا الأمر يجب أن يتوقفوا وأن يعودوا إلى مائدة التفاوض، وهذا ربما قد يحدث لاحقا هذا الأسبوع.
4: الرأي العام الإقليمي في كل الدول العربية، لا أريد أن أتحدث عن الولايات المتحدة أو أوروبا أو أفريقيا، أنا لا أريد أتحدث، كل الرأي العام يقولون بأن ترامب مع نتنياهو في خانة واحدة، وهو يؤيد نتنياهو، وهو واقع تحت تأثير نتنياهو سواء كان في لبنان أو في المفاوضات مع إيران. وبالتالي يعني الرئيس ترامب، الكثير الآن سمعت أحدهم يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لصاحبها نتنياهو وإسرائيل، وبالتالي الكل يتحدث عن أن نتنياهو هو الذي يتخذ القرارات في البيت الأبيض وليس الرئيس ترامب.
2: هنا
1: I'm aware
3: of the perceptions. أنا مطلع على هذه التصورات. يعني

0: معين، وهنا أتحدث بحكم تخصصي في الوساطة في الصراعات. المشكلة الإدارة الأمريكية كوسيط هي وسيط يعني تنطلق من منطلقات أولا دينية استشراقية غير قادرة على وساطة في مثل هذا الصراع.
1: نعم.
0: السفير الأمريكي يا حسن، السفير الأمريكي في تل أبيب كان يتحدث قبل يومين أن على الشعب اللبناني أن يشكر الإسرائيليين لأنهم ابتكروا البطيخ بدون بزر، يعني وطبعا علما أن الإسرائيليين هم لم يبتكروا البطيخ بدون بزر.
1: من ابتكروا؟
0: ابتكروا اللي هو الياباني 1939 هيتوشي كيهارا 1939، هو الذي
2: مو كيهارا اسمه،
0: هو الذي ابتكر البطيخ بدون بزر. والسفير الأمريكي هذا الشيء يعني هزلي حقيقة مضحك، إنه السفير الأمريكي في تل أبيب الديني المتطرف يطلب من الشعب اللبناني أن حرفيا أنا أقتبسه أن يجتاز الحدود ويشكر الإسرائيليين على البطيخ بدون بزر. هذه هي حال الوساطة، يعني هذا غير موجود في عالم الوساطة الدولية الذي ندرسه في الجامعات.
1: دكتور،
0: يعني كيف تريد أن يدخل التاريخ بمثل هذه الوساطة؟
1: دكتور محجوب،
3: أنا باعتقادي ما يجري الآن في المنطقة، ما يفعله نتنياهو هو استمرار لاستراتيجيته منذ 8 أكتوبر 2023، لا جديد فيها. هو يريد أن يثبت حقيقة مهمة، أن إسرائيل لها اليد العليا في فرض أجندتها على حساب كل شعوب المنطقة، وهو يستفيد من لحظة تاريخية وجود ترامب في البيت الأبيض. هو يعرف ما معنى وجود رؤساء آخرين وإن كانوا متماهين مع المصلحة الإسرائيلية بين قوسين، لكن هذا شخص هو ليس متماهي، هو يذوب في المصلحة الإسرائيلية بدرجة عالية، وهو يفعل أكثر، يعني هو ملك أكثر من الآخرين، هو يفعل أكثر من ما تريد إسرائيل. وبالتالي ما يجري في لبنان اليوم وما يقال وما تم إصدار حول موضوع قائد حماس الجديد كما يقال في غزة، هذه هي استراتيجية نتنياهو. نتنياهو يريد أن يفرض واقعا أمنيا، وهذا الواقع باعتقادي سيستمر في حالة الاتفاق مع إيران، إلا إذا لحظة تاريخية، إلا إذا خرج الرئيس ترامب وقرر أنه فعلا ليس في عباءة نتنياهو. وهذه اللحظة حتى الآن هو لم يخرج. ربما بعد الاتفاق وما يحصل من اتفاق بين إيران سيقرر كثير من الناس ويغيروا آرائهم أنه ليس بالضرورة أنه كان في جيب نتنياهو، ربما كان بينه وبينه بعض
4: لكن عام كامل قامت إسرائيل بحربها الإبادية في غزة، وكان جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة، وكانت الإدارة للديمقراطيين، وهذا لم يوقف هذه الحرب. وبالتالي وكنا في مرحلة كان نتنياهو متشنج للغاية باتجاه بايدن، وكل هذا لم يوقف. وبالتالي ما هي الأهداف التي بصدد إنجازها نتنياهو من موقعه؟ تصفية مشروع قيام دولة فلسطينية، هل نجح في ذلك أو يقترب من ذلك أم لا؟ تدمير قطاع غزة، إخلاء الجنوب اللبناني وتدميره، وتدمير
1: ما هو تحدث عن ذلك، لكنه قال انه ما في ترجمه استراتيجيه لذلك يا دكتور.
4: نتنياهو من اهدافه
1: نعم
4: كبير
1: دكتور
4: جدا.
1: بدي انتقل الى موضوع ايران امريكا.
5: تعليق. نعم. الموضوع مرتبط اليوم ليس بمشكله حزب الله، اليوم الازمه الحقيقيه في لبنان هي مستقبل الجنوب، مستقبل المنطقه المحتله، ومستقبل الجماعه الشيعيه في لبنان. هذا يعني
1: عن مفاوضات 29 يا دكتور باختصار، مفاوضات التي ستاتي بعد يومين.
5: المسارين المطروحين امام الدوله اللبنانيه اليوم مسار تفاوض عسكري وتفاوض سياسي. الدوله اللبنانيه جل او اقصى ما يمكن ان تقدمه ايران بمنطق النتائج دكتور هو ان تاتي وتربط مساله وقف الاعمال العدائيه من خلال الاتفاق. جيد، لا مشكلة في ذلك. اليوم التالي ماذا يفعل لبنان؟
1: يعني
5: ماذا
1: موضوع تفعل الانسحاب الدولة؟ تقصد موضوع الانسحاب.
5: اليوم كان قبل الخيارات الخاطئة التي اتخذت، لأنه بدنا نشوف السياق كله بثلاث سنين. طيب. كان الجنوب محررا في العام 2000، تحرر الجنوب على أعتاب ذكرى التحرير دون قيد أو شرط. اليوم كيف يمكن أن نتخيل انسحابا وعودة وإعادة إعمار؟ إذا كان المنطق يرى أن هذه ليست أولوية والأولوية الحفاظ على سلاح حزب الله، فليخرج أحد ويقول لأننا أضرار جانبية. الحفاظ على سلاح حزب الله ليس الأولوية، بل عودة الناس وتحرير الأرض، وهذه المسألة الأساسية. وبهذا المجال إيران لا تدعم لبنان، هي تدعم فصيل لها لتحسين شروطها التفوضية بمنطق النتائج لا النوايا، لا
1: دكتور
5: تعني النوايا.
1: دكتور لقاء
6: المفاوضات عندك إذا حسن إذا سمحت لي يعني مشكلتي
1: أقل من دقيقة يا دكتور
6: لقاء يرد يحكي وأنا قاطع بس لا أقل من دقيقة. إذا كانت المفاوضات في واشنطن

0: قد أدت إلى وقف إطلاق النار ومنع إسرائيل من ضرب جنوب لبنان وتخلية البلدات في جنوب لبنان. هذا الأمر كان يحرج حزب الله، كان يحرجه كثيرا، لكن الآن هذه المفاوضات تؤدي إلى إخلاء البلدات والقرى في جنوب لبنان،
1: وبالتالي تدخل نفس الجبل
0: يا دكتور.
1: انتهينا من هذا الجبل دكتور نقاط.
2: وقف إسرائيل فلا تسمح
1: يا دكتور
2: حتى إيران ما أدرت
1: نفس الجدل. سنعود إلى نفس الجدل دكتور لقاء.
3: حسن، أولا الخلاف أو سيطرة نتنياهو على ترامب أو العكس، هذا أعتقد جدل يعني.
1: لا، نحن عم نحكي كيف عم تنعكس على الملفات تنعكس. وليس
3: هو ليس هو بصالح
1: يعني استراتيجية ما همنا العلاقات الشخصية يعني.
3: استراتيجية كبرى في العلاقة بين إسرائيل وأمريكا لا أحد ينكرها. هي منين جت إسرائيل أصلا؟ قوتها وجودها استمرارها بدعم أمريكي مطلق وبدون تضيع إسرائيل. وحتى ما الإسرائيليين يتكلمون يقول لك إحنا الآن عندنا مشكلة في السمعة داخل أمريكا، هذه أكبر خسائرنا، احنا بكره كيف نعيش بدون امريكا؟ يعني اصبح هذا الجدل منتشر. لذلك هذا امر متوقع طبيعي جدا، ولذلك حتى ايران الدول العربيه الجميع حينما يضع اسرائيل مهاجمه اسرائيل او الحرب مع اسرائيل او السلام يضع امريكا امامه، مثل ما كان يقول السادات يعني حرب امريكا وليس اسرائيل الله يرحمه. المهم احنا هنا نتكلم عن لبنان، والدكتور علي سال سؤال شديد الاهميه تكلمنا عليه امس، انه بعدين يعني انت سويت وقف اطلاق النار، حزب الله راح يسكت خلاص ما في ارض محتله؟ يعني راح يستجيب للطلب الايراني بس ما يستجيب لطلب الحكومه
2: تماما،
3: وراح يقول خلاص انا اضع السيف في الغمده لانه ايران عملت وقف اطلاق النار جزاها الله خير شكرا. طيب والارض المحتله والمليون وربع نازح كيف يرجعون؟ هذه لازم الحكومه تعملها. طيب الحكومه كيف تعملها بدون نزع سلاح حزب الله؟ لذلك البيضة من الدجاجة وهذه
1: والدجاجة للبيضة
3: وهذه الحلقة المفرغة.
1: طيب
3: وبعدين الدكتورة تكلمت عن إنه إسرائيل
1: أنا بدي أرجع للدكتورة هلأ أصلاً.
3: لا يعني في جملة
1: نعم
3: 78 لما اقتحمت إسرائيل جنوب لبنان مقاومة فلسطينية كانت، بمعنى أنه كل ما تكون الدولة هشة الكل يتدخل، إسرائيل وغير إسرائيل. إسرائيل دولة عدوانية نعم، لكن أنت إذا كان عندك مجموعات خارج الدولة سواء فلسطينيين أو حزب الله بالتأكيد الآخرين يدخلون، مثل ما تركيا
1: عملت. هذه مشكلة من 48 يا
3: تركيا
1: دكتور من 48
3: أعرف
1: يعني في قرى سبع لبنانية لبنان في قرى سبع لبنانية هي الآن بأسماء مستوطنات إسرائيلية
3: أعرف
1: يعني قبل كل هذه التنظيمات.
4: لا طيب. دكتور لقاء يعني أنا آسف بس أنت هلأ ألقيت المسؤولية على أنه بسبب وجود هذول خارج الدولة، ارجع الأساس طالما أنك تتحدث عن الأساس، الأساس هو الاحتلال.
3: الاحتلال طبعا
4: الاحتلال
3: طبعاً.
4: الذي أدى إلى تشريد هؤلاء الناس وبالنهاية أدت إلى توليد مقاومة رد على الاحتلال، وهذه العملية
3: متوالية. طيب. متوالية طيب. بس اللبنانيين وين بك
1: هالمعادلة دكتور وسام؟
3: اللبنانيين دكتور وسام أنت عم تحكي من برات لبنان، عم تحكوا من برات لبنان، اللبنانيين شو؟ اللبنانيين هيك يعني اللبنانيين بيقرروا كمان يعني شو بيقرروا انه شو
4: وحزب الله مش لبنانيين؟ ما هم لبنانيين
3: لبنانيين بس لبنانيين غيرهم
4: ولا في نفي للجزء من الشعب اللبناني؟
3: لا عم تفترض هيك.
4: لا انا بقول هيك. انا بقول بس دائما بس بدك تحكي عن لبنان لبناني
3: يعني بدك تحكي عنه لبنان بتعدديته.
4: ايوه
3: اوكي بتعدديته
4: الحل بحوار لبناني لبناني، حوار لبناني لبناني داخلي مش بخارجي. بالعكس يشمل جميع اللبنانيين،
3: بدك في بلد متعدد اثنيا ودينيا.
4: ما هو
3: مش انه انت عبالك تشوفه طيب. صورة
4: لا لا لا لما انت بتقول لبنان وين لبنانيين وين
3: بس انت من بعيد مش طيب. مش هيك
1: دكتور
3: نحن
1: وسام.
3: نحن مش خيال سحرة هون
1: دكتور
3: ما هم نحن عندك بلد له حقه بالوجود
4: انت بتنفي جزء من الشعب اللبناني.
1: بدنا نروح شوي.
3: لا بس انه
1: نروح والله اسمعنا الفكره
3: بلد على الماشي انه بس واحد ينبسط شوف طيب. التلفزيون صور ومشاهد ملحميه الناس عم تتدمر الناس عم تنزل الانقسام عم يتعمى بالمجتمع اللبناني بس لانه
1: عفوا
4: الحوار اللبناني اللبناني والحل داخلي لبناني
1: دكتور إبراهيم.
4: ولا احد يتدخل من الخارج ولا الاحتلال
3: هذا مشكله
4: بس ما جزء بس من الشعب اللبناني
3: عن لبنان كل الوقت عم نحكي عنه كما انه ما في لبنانيين
1: يا دكتور وسام رجاء
3: عم نحكي كما انه ما في شعب
1: ما في ناس سمعناها والله سمعناها
3: طيب.
1: على كل هذا الموضوع نتائجه ستكون مرتبطة إن شئنا أم أبينا بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. يعني هذا هو الواقع. أود أن أعود إلى الأصل لأنه هذا هو الأصل، هذه هي المشكلة هنا. نتائج المفاوضات ستنعكس على لبنان. دكتورة سيتاري، ما حصل بالأمس في مضيق هرمز، يعني كأنه هذا الاتفاق يطبخ على نار مضيق هرمز، لكن ما هي الرسائل التي وجهها كل طرف للآخر من خلال المواجهة بالأمس؟
5: كلا الجانبين يستخف بما حصل بالأمس، وذلك يبين أن الجانبين يريدان الاستمرار بالمفاوضات. إذا أدت أو إن كانت هذه المفاوضات ستؤدي إلى أي نتيجة، علينا أن ننتظر لنرى. من وجهة نظر إيران، حتى في خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه يمكن للمفاوضات أن تكون غطاء لعمليات عسكرية، وهذا ما حصل عندما كانت تتفاوض إيران وتعرضت للهجوم. هذه وجهة النظر في إيران، ولذلك تصر على تأجيل أي محادثات حول الملف النووي إلى بعد الاتفاق. ولكن فيما يتعلق بمضيق هرمز، وجهة النظر الإيرانية هي أن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل بدء هذه الحرب، ولكن الآن مع هذه الحرب ستستخدم إيران ميزتها الجغرافية من أجل أن تكون الكلفة عالية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة وللاقتصاد العالمي أن يأخذ الشعب الإيراني رهينة من خلال العقوبات. يستخدمون ذلك من أجل عكس العقوبات. وهنا أود أن أشير بسرعة إلى ترامب والإرث الذي يريد أن يتركه. لا أعتقد أنه معني بإرث السلام وصنع السلام، فهو الرئيس الأمريكي الذي يحظى بأعلى نسبة عدم شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون النسبة أسوأ منها خلال حرب فيتنام. هو الرئيس الذي اختطف رئيسا منتخبا في فنزويلا، وهو الرئيس الذي يدعم الإبادة، وهو الرئيس الذي شن حرب ضد إيران، وهو الرئيس الذي كان متهم أو اتهم أحد المسؤولين بالإتجار بالمخدرات.
1: بهذا الإرث يريد أن يخلد الرئيس ترامب اسمه في التاريخ سيد السفير.
6: حقيقة هو لديه رؤيته وأحلامه الخاصة به، وأعتقد أنه إذا ما انتهى باتفاق سلام متين بين إسرائيل ولبنان، أنا شخصيا سأعطيه جائزة نوبل للسلام. لكن واضح أن هناك الكثير من العمل حتى نصل إلى تلك اللحظة. يجب أن تكون هناك مفاوضات حقيقية بين حكومتين اللبنانية والإسرائيلية وتهمش حزب الله، وأن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي. حتى الآن لم نصل تلك اللحظة. هو أيضا عليه أن ينهي هذا النقاش مع إيران لصالح اتفاق جيد لإيران.
1: أود أن أسألك، ما حصل في مضيق هرمز بالأمس هل يسرع أو يعقد التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
6: أعتقد أن هذه حالة بأن إيران لا تمتلك نفس القدرات الاستطلاعية التي نمتلكها، فهم بحاجة لاستخدام زوارقهم ليقتربوا ويلتقطوا بعض الصور ربما ليراقبوا ما يحدث، ثم ربما يحاولوا إطلاق النار على مسيراتنا وطائراتنا الاستطلاعية. إذن بين الفينة والأخرى عندما يقتربون أكثر من لازم تكون هناك مناوشات، لكن لا أعتقد ستنهي المفاوضة.
1: يعني لم برأيك ما كان في إلها رسائل سياسية دكتور محجوب؟
7: أنا أعتقد ما حصل ليلة أمس ربما جزء منه كان يتعلق بإدارة التكنولوجيا الموجودة في المضيق. بمعنى آخر، الأمريكيون يتجسسون، يريدون أن يعرفوا ماذا يجري ومعهم الإسرائيليين في المواقع الأساسية في جنوب الخليج، وخاصة الموانئ الإيرانية، حتى يتأكدوا من حقيقة موضوع الألغام. موضوع الثاني إذا في تحركات عسكرية بالقوارب اللي هي ما يسمى المتحكم فيها عن بعد، أو تشبه الطائرات المسيرة أو يسموها القوارب المسيرة. أنا باعتقادي الآن إيران والولايات المتحدة يعكفون على ما يسميه القرارات الصعبة، القرارات الصعبة التي يريد كل طرف فيها بعد اليوم الثاني لتوقيع ما يسمى بمذكرة التفاهم، أنه وضع الخطوة الأولى لبناء الاتفاق النهائي. يعني الآن بمعنى كل طرف يريد أن يضع النقاط الأساسية التي عندما يدخل فيها بالتفاوض لا يتردد في المضي ولا يذهب إلى الخلف، وهذا الأمر في غاية الصعوبة، لأنه هم كانوا يريدون أن يخرجوا من وقف الحرب. وقف إطلاق النار أخذهم إلى مرحلة الآن ما يسمى باتفاق مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم فيه قرارات صعبة في تخلي عن جزئيات في البرنامج النووي أو حتى إخراج جزء من اليورانيوم عالي التخصيب. بالنسبة للولايات المتحدة فيها الحصار البحري ستتخلى عنه، وبالتالي كل سيدفع أثمان لا يريد أن تكون هذه الأثمان بلا نتائج طيبة. المسألة الأخرى في هذا السياق باعتقادي، وهي أنه يريد كل طرف أن يذهب إلى المرحلة الثانية وهي 60 يوم بنتائج واقعية على الأرض، ومن أهمها أمريكا تريد فتح المضيق وتريد في نفس الوقت التأكد بأنه هذا لن يتكرر مرة أخرى. لكن بنفس الوقت إيران لا تريد أيضا أن تذهب في اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق الإطار وهي بلا كما يقال أموال.
1: نعم.
7: تريد أموال، وبالتالي هذه القضايا الآن باعتقادي الكل يركز عليها خاصة بين الطرفين، وما يجري في المنطقة وربما في الدوحة بشكل أساسي يتعلق بهذه الجزئية
1: بموضوع الأموال بشكل
3: حسن. فقط
1: أموال المجمدة
3: أشير أن الاتفاق يعني رغم الإيجابية في الحديث عنه لكنه قد لا يعقد.
1: ليش؟
3: قد لا يكون. الآن مثلا إذا قرينا الأخبار، ترامب يتحدث عن يحاول يرد هجمات الإعلام والديمقراطيين على اعتبار أنه فشل أمام إيران وأن إيران انتصرت عليه وأن الاتفاق لصالح إيران. هذا يضغط عليه جدا كي يكون متشدد في أي اتفاق.
1: لكن ما هو البديل من عدم وجود
3: استمرار الحرب واستمرار
1: كيف؟
3: أو أنه يبقي الأمور هكذا.
7: كيف يعني كيف؟
1: يعني بهذه الحالة؟
3: نعم، يبقى الحصار على إيران
7: تتجدد الحرب بعد بضعة أشهر. يعني من نهاية الأمر هذه هي الحملة العسكرية الثانية في سياق طيب. الحرب بدأت الحرب يعني العام 2025 أول حرب، وبال 2026 ثاني حرب. ممكن أن ننتظر أشهر 3-4 أشهر
1: وترجع الحرب مرات
7: طبعا إذا ما
3: لا
7: كان
3: لا مو ترجع الحرب، قد تستمر حالة الجمود اللي صار لها حوالي شهرين.
1: نعم.
3: تستمر إلى فترة معينة
7: وترجع الحرب.
3: يعني هو قال يا أما اتفاق عظيم ولا اتفاق، هذا لا يعني العودة إلى عمليات قتالية شرسة. قد يقوم بعمليات تدميرية كي يخلق صورة نصر تدميرية وينسحب وتخلص الأمور ويبقى الحصار. قصدي أنه يمكن أن يعني يذهب إلى الاتفاق. الآن هذه الضغوط عليه فعلا قد تجعله متشدد جدا في تقديم أي منجزات لإيران بما فيها الأموال.
1: طيب
7: لكن عندنا مثال واحد.
0: دعني حسن أشير إلى
1: نستعجل شوي بالأفكار.
0: الاجتماع الذي حدث في أو أقيم في طهران بوجود قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووجود الوفد القطري،
1: طيب.
0: ويوم السبت صباحا بالتوقيت المنطقة تم الاتفاق على مسودة بيان التفاهم أو بيان النوايا، تم الاتفاق عليه بين هذه الأطراف الثلاث.
1: نعم.
0: وأرسل إلى واشنطن مساء السبت في توقيت المنطقة وصباحا في واشنطن. الرئيس ترامب أيد وأشاد بهذا البيان، هذا يوم السبت. يوم الأحد انقلب الرئيس ترامب 180 درجة إلى جهة أخرى واستمر هذا. يعني نحن غير مستعجلين وكذا
1: لسبب
0: لا وصولا إلى يوم أمس.
1: طيب.
0: يوم أمس هذا الاحتكاك العسكري
7: يعني
0: الذي
7: نعم بسبب نتنياهو إملاءات نتنياهو.
0: لا أنا لم أذكر نتنياهو. وصل إلى وصلنا إلى الاحتكاك العسكري.
1: طيب.
0: هذا الاحتكاك العسكري هذا ليس الأول من نوعه في المنطقة، يعني بعد انتهاء الحرب هذا ليس الأول من نوعه. بالتالي استمرار مثل هذه الاحتكاكات العسكرية وعدم موافقة الرئيس ترامب، أنا أعتقد بأن الأمور الآن لا تسير بشكل طبيعي وهي لا تسير باتجاه موافقة الولايات المتحدة.
1: تسمح لي وهو يراوغ بسيط دكتور صدقيان، أنت صاحب نظرية اليورانيوم بالكيلو، تتخلى عنه إيران بالكيلو، كل كيلو بمليار تقريبا يعني. فاليوم الرئيس ترامب يقول أنه هناك خيار أن يدمر حيث هو موجود في إيران وبموافقة إيرانية وتحت إشراف.
0: هذا الكلام لا لا لا, لا يمكن له أن يحدث في إيران ولا الإيرانيون يقبلون ذلك. وبالتالي هو الرئيس ترامب في حرب الاثنى عشر يوما قال دمرت
1: يعني لن تقبل
0: وهو إيران تحدى
1: به. يعني لن تقبل إيران به.
0: تحدى سي إن إن وقال بأني دمرت كل اليورانيوم المخصب لكن يبدو بأنه لم يفعل ذلك ولا يمكن له بطبيعة
1: دكتور
0: الحال
1: إبراهيم.
0: أن يفعل ذلك.
1: دكتور إبراهيم فقط في إشارة أنه المرشد الإيراني كان واضح بعبارات جدا هامة بأن المنطقة لن تعود كما كانت ولن تكون لها موطئ أمان لدول المنطقة. الولايات المتحدة لن تكون آمنة في هذه المنطقة.
4: نعم أعتقد أنه بعد نهاية هذه الحرب إذا يعني اقتربنا من النهاية أو توقيع اتفاقيات هناك الكثير سيقال في إعادة رسم العلاقات بين جميع الأطراف.
1: نعم.
4: وهناك أخطاء ارتكبت من جميع الأطراف. إيران ارتكبت أخطاء بحق هذه المنطقة سواء كان خلال الحرب أو في السابق، أيضا بحاجة اللي هو أن يكون في هناك إعادة النظر وإعادة الحديث بهذا الوضع. ودعني هنا أذكر بتصريحات كمال خرازي الله يرحمه بأنه تحدث بأننا أسأنا في علاقاتنا الخارجية تجاه جيراننا العرب أيضا. فهي بحاجة إلى وقفة. ونعم موضوع القواعد العسكرية هو الأمريكية في المنطقة هي ليس فقط من جانب إيران، أعتقد الدول العربية أيضا بحاجة أن تعيد النظر في موضوع القواعد العسكرية. إلى متى ستبقى هذه القواعد العسكرية التي لم تجلب الأمان وجلبت اللا أمان إلى المنطقة؟ طيب. فالحديث الكثير من الحديث الاستراتيجي، الحوار الاستراتيجي يجب أن يحدث بعد
1: انتهاء. المرشد يقول بس لأمريكا لن تجد بعد الآن نقطة آمنة لممارسة سياستها أو إقامة قواعد عسكرية في المنطقة، وأن عقارب الزمن لن تعود إلى الوراء.
8: الهدف الأول لهذه الحرب فشل، اللي هو إسقاط النظام الإيراني.
1: نعم.
8: لكن هذا لا يعني أن إسرائيل وأمريكا قد نزعت هذا الهدف من من من الذهنية التي يخاض على أساسها الصراعات. طيب. في المنطقة.
1: طيب سيد السفير،
6: كما قلت عدة مرات في هذا البرنامج، ما لم نسمع من المرشد الأعلى نحن لا نعرف على وجه اليقين هذه كلمات تأتي منه أو لا، سواء كان ذلك عبر التلفزيون أو بشكل شخصي، علينا أن لا ننسى ذلك. وكذلك علينا أيضا، هو محق في القول بأنه سيكون هناك خارطة أمنية جديدة، وهذا لن يحدث للمرة الأولى، بأن طبعا العرب لن يقبلوا هيمنة إيران، دول الخليج لن تقبل ذلك، وهذا يعني تعميق العلاقة مع الولايات المتحدة وربما مع إسرائيل.
9: أولا حول فكرة التفاوض الذي يتعطل أو كل تقدم، هذه بدت دينامية نستطيع أن نقول، نتذكر بدأت الحرب وكان هنالك حديث عن إنجاز في جنيف ومن ثم تدحرجت الأمور. هذه باتت دينامية تطبع هذا الأمر، نشعر أن اتفاق قريب ثم يتعطل. ولكن يعني نتحدث عن النووي، عن الباليستي، كل هذه الأمور، علينا أن نتحدث عن أدوار إيران ونفوذها. عندما تنتهي هذه الحرب، نتخيل أنها انتهت بشكل مؤقت أو دائم، سنكون قد أغلقنا صفحة بدأت من 7 أكتوبر. أين كانت إيران بالمعنى النفوذ الإقليمي وأين ستكون اليوم؟ خسرت ورقة غزة، سقط النظام السوري، الملف الحوثيين في تغيرات، ملف لبنان نذهب إلى واقع جديد. إذن إيران حتى ستواجه تحديات كبيرة بالنسبة لليوم التالي. قد تكون إدارة مرحلة ما بعد الحرب بالنسبة لإيران أصعب بكثير مما هي إدارة الحرب، وهذا الأمر ينعكس
4: ملاحظة
9: أيضا.
4: بس ملاحظة أيضا الصفحة لم تبدأ من 7 أكتوبر يا لا دكتور لا لا علي، تبدأ وبدأت من وعد بلفور أنت تعرف 1917.
9: يا دكتور
4: ملاحظة
9: من بالغ أصد، أنا عم بحكي عن جولة الحرب هيدي، عم نحكي 7 أكتوبر في مسار صاروا 3 سنين سيغلق.
1: دكتور يعني كلام المرشد بالمصادفة أنه إجا بالتزامن، كان هناك دور قطري مهم على مستوى المفاوضات والوساطات واتصالات قام بها أمير دولة قطر مع الرئيس بيزشكيان وأيضا وزير الخارجية مع مجموعة من رؤساء وزراء خارجية دول المنطقة.
7: طبعا المرشد أولا جزء من كلامه دعائي ديني يتعلق بالحج والعلاقات مع المسلمين، وهذا يعني فيه جانب كبير من الدعاية.
1: نعم.
7: الدعاية التي يرد عليها بقوة. لكن فيما يتعلق بالجوانب الاستراتيجية لرؤية الرجل المرشد الجديد لإيران، أظن أنه فيها رفع للسقوف الأهداف الإيرانية في المنطقة، ولقوة إيران، خصوصا فيما يتعلق بمعاداتها لوجود قواعد أمريكية مثل قصة المضيق. لكن لا ننسى

0: أنه في خطابات الأولى والثانية كان يعني الرسائل التي قرأت عنه كان يتحدث عن المضيق باعتباره إيراني ومنتهي. لا إحنا نتكلم عن المضيق وإيران تفاوض فقط على رسوم قدمة، يعني لم يعد الآن نفس الرؤية الإيرانية المتشددة بشأن المضيق. نعم. وتتفاهم مع قطر وعمان، بمعنى أنه ممكن حتى عن هذه يتراجع لاحقا، يعني هو ليس لم يعد كلام المرشد كلاما مقدسا غير قابل للعدول عنه، قد يكون هو جزء من عنده محاولة أيضا دعائية. طيب. للتجديد.
1: دكتور محجوب باختصار إذا عندك تعليق.
2: أنا فقط أريد أن القول بأنه كل ما يصدر الآن بخصوص المضيق وغيره كلها أوراق ضغط تريد منها إيران تحقيق أشياء بعينها، وهي متعلقة بعودة نفطها للسوق للحصول على موارد مالية، لأنه ببساطة للولايات المتحدة تريد اليوم التالي بأن يكون النظام قوي كثيرا، والنظام يعرف ذلك، ولذلك يريد موارد مالية، ولا إيران تريد أن تكون في اليوم التالي دولة ضعيفة. دعني أذكر بنمط تاريخي، إيران خاضت 5 حروب في آخر 500 سنة، آخر حرب خاضتها مع الروس وتركتها في تركمانشاي 1828، عاشت الدولة 96 سنة، لكنها عاشت في محاولات إصلاح لم تكن فيها الدولة قوية، وهذا الأمر قد تدخل في إيران في عصر الجمهورية
1: دكتورة
2: الإسلامية.
1: دكتورة ستارة، إيران ستخرج أضعف مما هي عليه اليوم من هذه الحرب مهما كان شكل الاتفاق، ما رأيك؟
3: أعتقد أنها ستخرج أقوى، وليس ذلك مرتبط بما أراه وأظنه، إنما المحللون الأمريكيون يرون ذلك أيضا، لأنه عندما تفرضون حربا على بلد فأنتم تعاقبون شعبها جماعيا، تحاولون تغيير النظام السياسي وتفشلون، عندها يجتمع الشعب خلف العلم، وهذا ما حصل في إيران بالرغم من تحفظات الشعب، قربتهم هذه الحرب ووحدتهم خلف العلم. وهي أيضا لفتت النظر إلى في إيران. طيب. إلى أنه يمكن استخدام مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، آسف ما عادش عندي وقت أبدا، شكرا لكم وشكرا للمتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.
4: أهلا بكم مشاهدينا، إذن نتابع متابعة كل هذه الملفات التي استمعتم إليها في نقاش الساعة، لا سيما الوضع في غزة وكذلك الملف النووي الإيراني، بجانب طبعا ما يستجد من أحداث في الجبهة اللبنانية. وصلنا رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، وسنبدأ بآخر المستجدات. أفاد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي هاجم في غزة محمد عودة القائد الجديد للقسام. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام في غارة على حي الرمال غرب مدينة غزة. مصدر في مستشفى الشفاء قال إن 3 شهداء وأكثر من 20 مصابا سقطوا في غارات إسرائيلية على حي الرمال غربي المدينة. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن نتنياهو غادر اجتماع المجلس الأمني المصغر لإجراء الاتصال مع الرئيس الأمريكي. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قال نتنياهو إنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، وأضاف أن الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر في منطقة النبطية الجنوبية لبنان. إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدات في قضائها وفي البقاع الغربي بعد توجيهه إنذارا بإخلاء بلدات عدة في الجنوب وفي البقاع. من جانب آخر أعلن حزب الله سلسلة عمليات قال إنه استهدف فيها آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان. في تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف وإن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 108 سفن تجارية حتى اليوم

0: لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيرانية. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا، ونبدأ من مدينة غزة. معنا شادي شامية، ومعنا في الاستوديو وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة. معنا كذلك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك شادي شامية، وما توفر من معلومات. دعنا أولا ننوه لهذه الأخبار العاجلة على الشاشة. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن عملية اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة تمت بنجاح. إذن هذا ما تعلنه القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي يقول إن عملية اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة تمت بنجاح. هل هنالك من إشارات لديك شادي شامية، أو معلومات إن كانت هذه العملية قد نجحت بالفعل؟
1: بالفعل زين العابدين، لا مؤشرات حتى هذه اللحظة أو تصريحات أو بيانات من قبل جهات فلسطينية أو فصائلية في غزة تؤكد ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عملية ونجاح عملية الاغتيال للقائد الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، كما وصفته إسرائيل محمد عودة وهو قائد عمليات الاستخبارات في كتائب القسام. حتى هذه اللحظة لا تصريحات رسمية في قطاع غزة، لكن كل ما نستطيع قوله هو الانفجارات الضخمة التي أحدثتها طائرات الاحتلال الحربية بتدمير شقتين على الأقل في حي الرمال بمدينة غزة. وأسفرت هذه الغارات عن وصول 3 شهداء حتى هذه اللحظة، من بين الشهداء سيدة فلسطينية وأكثر من 20 مصابا بجروح خطيرة وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وتتعامل معها الطواقم الطبية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وحالة الاستنفار التي شهدتها مستشفى الشفاء بمدينة غزة عند وقوع الحدث الكبير في مدينة غزة. الاستهداف تبعه أيضا غارة إسرائيلية أخرى عندما استهدفت طائرات مروحية بناية سكنية أو سطح بناية تحديدا، واسفر ذلك عن وصول 3 إصابات إلى مجمع الشفاء الطبي بهذه الغارة الإسرائيلية. وأحدثت هذه الغارات حالة من الإرباك وحالة من الخوف والفزع في صفوف المواطنين، نظرا لأن المنطقة المستهدفة هي منطقة حيوية ومنطقة مكتظة بالنازحين في وسط مدينة غزة. نتحدث عن ليلة عيد والمواطنون هنا في مدينة غزة يتجولون في شوارع مدينة غزة يحاولون شراء مستلزمات العيد. أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية دون سابق إنذار. نعم زين العابدين،
0: يعني هذا يأتي بعد أيام من اغتيال عز الدين الحداد. حدثنا عن أوجه الشبه والاختلاف بين العمليتين.
1: ربما زين العابدين ما حدث بعملية اغتيال قائد القسام في قطاع غزة عز الدين الحداد هي عمليات مشابهة لما حدث هذه الليلة من الغارات وقوة الانفجارات التي أحدثتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. 3 صواريخ متتالية استهدفت شقتين في مدينة غزة، تبعها أيضا استهداف ربما بعد دقائق من هذا الاستهداف، استهداف أيضا بناية سكنية بصاروخ من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية. ربما هي عملية مشابهة عملية الاغتيال. نعم
0: في نفس المنطقة تقريبا، حي الرمال أيضا.
1: بالتأكيد في حي الرمال ما أعلن عنه وما وصل إلينا هو استهداف شقتين سكنيتين في حي الرمال في وسط مدينة غزة، وما حدث مع اغتيال عملية اغتيال عز الدين الحداد أيضا في حي الرمال في وسط مدينة غزة، العملية مشابهة لعملية اغتيال عز الدين الحداد. لكن حتى هذه اللحظة لا تأكيدات حول عملية ونجاح عملية اغتيال محمد عودة قائد القسام في قطاع غزة. الطائرة الحربية الإسرائيلية أغارت على هذا المبنى، ولا زالت طائرات الاستطلاع أيضا تحلق في سماء مدينة غزة، سابقها أيضا تحليق من قبل الطائرات المروحية الإسرائيلية التي كانت تحلق بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة، وهذا ما تبعناه من خلال رصد لإطلاق صاروخ باتجاه أيضا بناية سكنية أخرى في حي الرمال.
0: شكرا جزيلا لك شادي شامية من مدينة غزة. معنا إذن إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ووائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة. أهلا بكما من جديد. لكن أبدأ معك إلياس، هذه العملية تأتي في أي سياق إسرائيلي؟
2: في سياق أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد أن يقول بأن عمليات الاغتيال التي تستهدف القيادات العليا العسكرية وربما السياسية المتبقية لحركة حماس في غزة سوف تستمر، وأن إسرائيل سوف تلاحق كل القادة الذين شاركوا وخططوا لهجوم 7 أكتوبر. وفي ذلك أيضا رسالة سياسية يريد نتنياهو أن يوصلها تحديدا للداخل الإسرائيلي في معمعة الانتخابات الإسرائيلية التي بدأت تحتد بين أنصار نتنياهو ومعارضيه، وهو أن نتنياهو يريد أن يقتل خليفة الخليف. وهذا ما أشار إليه أيضا أشارت إليه القناة 12 الإسرائيلية التي أكدت نقلا عن مصدر أمني بأن عملية الاغتيال تمت بنجاح، وأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبعد اغتيال عز الدين الحداد أصدر تعليماته باغتيال الخليفة. طبعا إسرائيل تقول في هذا البيان: رأينا أن نتنياهو سارع مباشرة بعد دقائق معدودة من تنفيذ عملية الاغتيال إلى إصدار هذا البيان، وكأنه يريد أن ينسب النجاح له شخصيا. هو لم يترك ذلك الإعلان للجيش الإسرائيلي أو لجهاز المخابرات العامة، بل نسبه له كما يفعل دائما، وينسب الإنجازات والنجاحات من وجهة النظر الإسرائيلية بطبيعة الحال له، وينسب الإخفاقات لغيره، لأجهزة الأمن الإسرائيلية أو للجيش عندما يخفقون في تحقيق الأهداف العسكرية. لذلك هذه العملية، عملية الاغتيال، هي مهمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ليؤكد أيضا أنه رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلا أن عمليات الاغتيال هذه سوف تستمر، وهو بحل من اتفاق وقف إطلاق النار عندما يكون الحديث عن اغتيال شخصيات قيادية وازنة من هذا النوع. وهذه رسالة أخرى يريد نتنياهو أن يرسخها في إطار عمليات الاغتيال المستمرة والمتلاحقة. هذه عملية الاغتيال هذه مهمة أيضا من وجهة النظر الإسرائيلية على صعيد آخر، وأن إسرائيل تدرك بأنها لم تحقق كل أهداف حربها على غزة فيما يتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وأن إسرائيل ربما ماضية وتخطط لعمل عسكري متسارع في قطاع غزة. ولكن الأهم من ذلك هو أن إسرائيل ترى بأن المناطق التي ما زالت تسيطر عليها حركة حماس في غزة، حركة حماس تعيد بنيان نفسها وتجنيد مزيد من عناصر المقاتلين والمقاومين الفلسطينيين، تعيد تسليح نفسها، والأهم من ذلك أنها أيضا تسيطر من ناحية الإدارة المدنية على توزيع المعونات الغذائية والإنسانية، وكذلك تجبي الضرائب
0: المحدودة
2: نعم بطبيعة الحال، ومن خلال ذلك هي تقوي نفسها وتعزز سلطتها على قطاع غزة، وهذا ما تريد إسرائيل أن تنهيه أو تحاول أن تنهيه من خلال عمليات اغتيال من هذا القبيل.
0: وائل، طبعا كل هذه العمليات تقوم بها إسرائيل تقريبا دون اعتبار لأي كلفة بشرية، لكن هذا يتزامن أيضا مع حدث فريد ربما، هو تدخل سلاح الطيران المسير الإسرائيلي في عملية مواجهة بين عصابات وبين فلسطينيين. يعني نتحدث هنا عن وضع يعني معقد وتصعيد على الساكنة في قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي.
3: هو زين، الوضع في قطاع غزة معقد للغاية. في آخر أيام أصبح أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، والإسرائيلي يحاول تضييق الخناق على كل الأصعدة، حتى أن السكان في قطاع غزة أو من تبقى منهم في خيام النزوح يتحدثون عن شبح مجاعة لا تفرق كثيرا عن المجاعة التي عاشها العالم على الهواء مباشرة في قطاع غزة، والإسرائيلي يتحدث علانية عن هذا الأمر ويتحكم في المعابر، لا يدخل أكثر من 20-30% في أحسن الأحوال كلما أراد إلى قطاع غزة من أصناف محدودة. لكن أعتقد أن هذا الأمر هي ساحة مفتوحة، قطاع غزة، هذه الأهداف وهذه الاغتيالات.
0: لدينا أيضا تأكيد جديد في هذا الخبر العاجل، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي أنه تأكد مقتل قائد القسام الجديد في هجوم للجيش في قطاع غزة. قبل ذلك كانت القناة 12 عن مسؤول أمني. الآن هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تؤكد مقتل قائد القسام الجديد محمد عودة في هذا الهجوم للجيش الإسرائيلي. تفضل.
3: بالتأكيد الأخبار ستأتي تباعا، لكن يبقى الموقف الفصل عند الجانب الفلسطيني عندما يعلن في بيان أو عبر الناطق الرسمي باسم حماس أو باسم كتائب القسام ليقر بنجاح هذه العملية ويتحدث عن تفاصيلها ربما وعن تداعياتها على حماس وعلى القطاع وعلى كتائب القسام تحديدا. لكن بشكل عام الإسرائيلي واضح أنه يحتفظ بهذا الملف، ملف قطاع غزة، يصعد تارة إلى أبعد حد ويتراجع تارة بشكل نسبي كلما صار عليه ضغوط، ليضيف وقائع جديدة أمام كل العالم، أمام الطرف الأمريكي وأمام الوسيط وأمام الوسطاء كلهم وأمام مجلس السلام وأمام الحكومة التقنيات أو اللجنة التقنيات الجديدة في قطاع غزة. والأهم أنه يريد أن يتفرد في هذا الملف ويثبت للجبهة الداخلية الإسرائيلية، بمعنى أنه يستنزف الناس ويقتل وينسف ويصعد في عمليات التجويع وتجفيف المنابع حتى على فقط ليستثمر سياسيا وانتخابيا، وهذا أمر غاية في الصعوبة. والعالم مع الأسف لا يحرك ساكن، لا طرف يستطيع أن يضغط على إسرائيل لتوقف هذه التصعيدات وهذه الاغتيالات وعمليات القتل بغض النظر عما يقوله الإسرائيليون. لكن القطاع أصبح يعيش في معضلة كبيرة جدا، والإسرائيلي يقتل حيثما شاء. الآن الاستهداف في منطقة الرمال، هذه المنطقة زين هي المنطقة التي تبقى فيها بقايا عمارات وبنايات وحياة، بقايا حياة، هي قلب النابض في قطاع غزة، هي من المناطق القليلة التي ما زالت تحتفظ بالحياة، وبالتالي هي قبل الحرب كانت الأكثر حيوية واكتظاظا فيها بالسكان، لكن الآن تضاعف الأمر بشكل كبير، لأن كل صاحب خيمة وكل صاحب بقايا منزل يؤم هذه المنطقة، خصوصا أننا في ليلة العيد، وبالتالي الناس ربما يذهبون إلى هذه المناطق ليتحضروا إلى ما يشبه العيد في قطاع غزة. لكنهم مع الأسف فوجئوا بهذه الأشياء، وهي لم تكن منفردة كما قلت، هناك مطاردات ساخنة من المسيرات، وهناك أيضا عمليات نسف قال السكان بأنها من المرات القليلة التي كانت عنيفة جدا، سواء شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة أو في الشمال أو في قلب مدينة غزة. هذا الأمر كله يترافق بشكل متزامن، أي أن الإسرائيلي يخوض الحرب تماما بكل أوجهها وإن كانت بوتائر مختلفة.
0: أشكرك شكرا جزيلا وارد أحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة، وشكرا كذلك لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ونناقش هذا الملف مع ضيوفنا أيضا، معنا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وليد، يعني تكرر هذه العمليات، تكرار العمليات والقصف وتصاعد وتيرته، ماذا يريد نتنياهو أن يحقق؟ هل يريد مثلا ردا من الفصائل الفلسطينية؟ هل يسعى إلى أن يحدث ذلك؟
4: نعم، شكرا لك. يعني بالتأكيد يعني هناك مساعي وغايات سياسية لنتنياهو، ولكن أنا أقترح أنه ننظر إلى هذه العمليات ليس على مستوى نتنياهو أو الحكومة اليمنية، وإنما على مستوى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي هي تعمل بدون يعني أن يكون لها تماما يعني رؤية أو أهداف سياسية. دعنا نعود يعني 10 أيام إلى الوراء أو أسبوع تقريبا، عندما تم اغتيال الشهيد عز الدين حداد، نشر تقرير عن ضابط رفيع المستوى في شعبة الاستخبارات، وقال أنه نحن في النهاية سوف نصل إلى الجميع، سوف تجد حركة حماس صعوبة كبيرة في ملء الفراغ الذي خلفه حداد. وحتى محمد عودي المرشح، هذا الكلام قبل أسبوع في حينها، المرشح لخلافة كتائب القسام لن يستطيع أن يملأ هذا الفراغ، لا يوجد هناك قائد كبير في حماس بحجم حداد اللي هو كان آخر يعني واحد من الكبار، دعنا نقولها بهذه الطريقة. وبالتالي إسرائيل أو المنظومة الأمنية والجيش وشعبة الاستخبارات تركز عملها الآن على جز العشب في داخل حركة حماس، بحيث لا يبقى لدى هذا الجهاز الأكبر ربما في تاريخ فلسطين الحديث عز الدين القسام، لا يبقى فيه قائد واحد قادر على أن يملأ فراغ بالكاريزما أو بالخبرة العسكرية أو بالإرث أو بالمسموعية إلى آخره. يعني هذا هو الاستراتيجية الرئيسية التي يسعى الجيش الإسرائيلي لتفعيلها تجاه قطاع غزة. طبعا قد يعني نذهب أبعد من ذلك ونسأل يعني ما دور نتنياهو، ما دور الحكومة إلى آخره، ولكن من منظور مهني نضعها بين مزدوجين طبعا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هذه هي الاستراتيجية الآن داخل قطاع غزة. وكلما تم اغتيال قادة جدد كلما صار اغتيال القائد التالي أسهل بكثير بالنسبة لإسرائيل.
0: أستاذ وسام عفيفة، من غزة حتى هذه اللحظة الفصائل الفلسطينية اتخذت قرارها بعدم الرد على إسرائيل في كل هذه العمليات واحترام وقف إطلاق النار من جانبها، رغم أنها تتهم الاحتلال الإسرائيلي باختراق وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا. هذا الموقف قابل للمراجعة، قابل للتغيير، أم أنه موقف استراتيجي بسبب البديل وهو العودة إلى حرب الإبادة بشكلها الأبشع والأفظع؟
5: نعم، مساء الخير لك أستاذ زين ولضيفك الكريم. لا شك أنك في سؤالك طرحت سيناريوهين اليوم بتواجهها المقاومة. الأول كما أشرت أنه من الوضع الطبيعي، وفي الوضع الطبيعي باعتبار أنه هناك ليس فقط خروقات، عمليا لا توجد أو لا يوجد وقف إطلاق نار حقيقي، وما تجري الآن هي حرب وتيرة منخفضة أو حتى حرب استنزاف. من الطبيعي أن يكون هناك رد، ولكن أيضا السيناريو الآخر الذي تحاول منذ البداية، منذ أكتوبر عندما ذهبت المقاومة وحماس لوقف إطلاق النار والذي كانت تسعى إليه بشكل حثيث، هو وقف شلال الدماء، وقف مساحة الإبادة الكبيرة. للأسف هذه الإبادة التي حظيت بصمت إن لم يكن هناك بغطاء دولي، وبالتالي لم يتغير المشهد الدولي وحتى على مستوى الوسطى ولا حتى الراعي الأمريكي، ما يمنع أن تتكرر هذه الإبادة سواء بصورتها السابقة أو حتى الأقصى والأبشع في ظل المتغيرات الإقليمية. وبالتالي المقاومة والفلسطينيين أمام خيارين كلاهما أصعب، أما أن يصمتوا الآن ويصبروا على هذه الحرب بالوتيرة المنخفضة أو يردوا. أعتقد أن مسألة الرد ليست صعبة بالنسبة لهم، يعني المقاومة يعني انتهت المعركة في أكتوبر وكان لديها قدرات، ولكن كما أشارت الاحتلال اليوم لا يوجه نيرانه ولا يوجه حربه تجاه المقاومة، ليست مقاتل مقابل مقاتل. والدليل أنه حتى عمليات الاغتيال اليوم اللي بتجري على مدار اليوم والساعة وفي ظل حالة الإطباق الكامل على قطاع غزة، يعني حتى يعي المواطن والمستمع والمشاهد، غزة تخضع لحالة إطباق عسكري وميداني وأمني بشكل كامل في مساحة 40 كيلومتر فقط. وبالتالي هذا الأمر، هذا المشهد، يعني سوف تكون المعركة الواسعة دموية وإبادة بكل معنى الكلمة. ولهذا حتى اللحظة التقدير والتقييم والواقع يقول أن المقاومة سوف تعطي مساحة ووقت، للأسف ووقت من دماء، لإمكانية أن تذهب بالفعل أو يكون هناك قدرة سواء على صعيد الوسطاء أو حتى المجتمع الدولي أن يذهب باتجاه منع الاحتلال المضي قدما من الحرب التي تدور اليوم بوتيرة منخفضة وباستنزاف، أن لا تذهب إلى حرب واسعة. لكن السؤال يبقى إلى أي مدى وإلى أي مساحة يمكن أن تصمت وتقبل المقاومة بهذه المعادلة. هذا يعني يعتمد على ما يمكن أن تؤول له الأمور. إذا أصبحت هذه الهدنة لا تحمي الناس لا في خيامها، خيام النزوح، ولا في بيوتها، والاستنزاف وعدد الشهداء يعني يزيد، وبالتالي المساحة تضيق ما بين حرب الوتيرة منخفضة وما بين حرب الواسعة، بعتقد في تلك اللحظة ربما الأمور تخرج عن السيطرة وتصبح هناك ردود. بالتالي هذه هي المعادلة اليوم مفروضة على الناس، على المقاومة، أن لا تذهب إلى حرب واسعة. ولكن أنا يعني التقديرات اليوم اللي بنلمسها أنه يوميا في توسيع في وتيرة المواجهة والتصعيد وحالة الإطباق، وطبعا عسكري وإنساني وبدون أي أفق، وطبعا يشغل المساحة حتى المدنية بميليشيات من الناحية الشرقية، يعني حرب بكل الجبهات وبكل الأصعدة وفي كل المستويات.
0: طيب سيد وليد، دكتور وليد، يعني ذكرت سياسة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ليست بالضرورة سياسة نتنياهو، لكن ماذا أسفرت حتى هذه اللحظة؟ يعني كل القيادات الفلسطينية تم اغتيالها من قبل، من منظمة التحرير إلى حماس إلى الجهاد إلى الجبهة الشعبية، والكفاح الفلسطيني مستمر بأشكال متنوعة وبأشكال قد تكون أكثر عنفا. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستند إلى ماذا في هذه السياسة؟
4: نعم بالضبط، يعني هذا سؤال يعني يقع في صميم المغالطة الموجودة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. يعني على الرغم من قوتها ويعني عظامة الذكاء الاصطناعي لديها، لأنه أيضا الذكاء الاصطناعي هو الذي يبحث ويحلل المعلومات، على الرغم من ذلك إلا أنها تبقى أسيرة لتصورات كلاسيكية حول الفلسطينيين. ودعني أشرح

0: لماذا؟ المؤسسة العسكرية في إسرائيل تعتقد أنه كلما مات أو كلما ذهب أو غاب الجيل الأكثر خبرة فإن هذا سوف يقلل من فرص المقاومة على النهوض، وهي لا تنظر أن الشرط الأساسي لتوليد المقاومة والرفض لدى الفلسطينيين هو الاستعمار بحد ذاته، يعني هو الوجود الإسرائيلي بحد ذاته. هي لا تنظر إلى هذا الأمر على هذا النحو، طبعا بخلاف كل منظومات الاستعمار في السابق. إذا ذهبنا إلى إيطاليا في ليبيا، إذا ذهبنا إلى بريطانيا في أستراليا، كلهم كانوا يدركون أن الشرط الاستعماري ووجود المستعمر هو الذي يولد المقاومة، إلا إسرائيل هي تنظر على أنه هناك في حركة إسلامية راديكالية هي التي تؤلب المجتمع الفلسطيني وتدعوه إلى المقاومة، وفي هذا هي لديها مغالطة
1: شكرا.
0: يعني أو تصور تجاه المجتمع الفلسطيني لا تغيره، وتعتقد أنه كلما قتلت الجيل القديم ذو الخبرة والراديكالية والتصلب والتطرف الإسلامي، كلما كان المجتمع الفلسطيني وعلاقته مع إسرائيل أسلم، وهذا طبعا غير صحيح.
1: والتاريخ كذبه. شكرا جزيلا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من غزة أيضا وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. نروي لمجموعة من الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا تباعا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة إن محادثات لبنان وإسرائيل تمضي حسب الجدول الزمني المقرر لها، وإن انهيارها لا يخدم إلا حزب الله. أيضا يضيف هذا المسؤول الأمريكي في هذه الأخبار العاجلة أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم إنما يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي إسرائيل ولبنان. المسؤول الأمريكي أكد للجزيرة أن حزب الله اختار الاستمرار في الهجوم على إسرائيل رغم أنه أتيحت له فرص عدة لوقف إطلاق النار ومنح اللبنانيين الأمن والهدوء خلال الأسبوعين الماضيين. نكمل في هذه الأخبار العاجلة نقلا عن المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة وقال إن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي، ويضيف أن الحزب يواصل إطلاق النار لأنه بحاجة إلى إدامة وهمه بممارسة المقاومة لتبرير نفوذه وسلطته داخل لبنان. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. واضح من التصريحات الأمريكية أنه لا توجد مشكلة سوى حزب الله. وجد،
2: هذا صحيح وهذا بدا واضحا جدا وجليا في هذه التصريحات التي ادلى بها مسؤول امريكي للجزيره، يلقي فيها كل اللوم على حزب الله وحده فيما يتعلق بالمواجهات الجاريه في لبنان، واكد على الصعيد السياسي بان المحادثات جاريه وهي مخططه وهي تسير كما هو مخطط لها، لان انهيارها فقط هو يخدم مصلحه حزب الله. أكد بأن الطريق الوحيد لسلام دائم في لبنان هو مفاوضات مباشرة بين حكومتين تحظيان بالسيادة، أي مفاوضات فقط فيها الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وبأن حزب الله هو الذي اختار أن يواصل هذه المواجهة وأن لا يحترم وقف إطلاق النار، وظل يهاجم ما وصفه البيان أو المسؤول الأمريكي بالمواقع الإسرائيلية عبر المسيرات وعبر الصواريخ، وبأن ما تقوم به إسرائيل في لبنان هو من قبيل الدفاع عن النفس. إذن كل اللوم من قبل هذا المسؤول يقع على حزب الله، الذي أكد بأن حزب الله لا يريد أن يوقف وقف إطلاق النار، يريد أن يستمر في هجماته، وذلك لأنه سيكون من الصعب عليه إذا أوقف الآن أن يستأنف هجماته على إسرائيل، وبأن استمرارها هو يعني في نهاية المطاف بنظر المسؤول الأمريكي هو تبرير لما يوصف بوهم، وصفه المسؤول بوهم المقاومة من قبل حزب الله، وهذا الوهم هو الذي يبقي على سلطة وقوة حزب الله في لبنان. إذن تصريحات واضحة تدين بشدة حزب الله وحده على أنه هو الطرف الذي يخل بكل محاولات السلام، وأيضا يضر بالمحادثات بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا لك وجد وقفي. نرحب أيضا بإلياس كرام مرة أخرى معنا في الاستوديو، ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. جوني، هذه التصريحات للمسؤول الأمريكي للجزيرة تأتي بينما توسع إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان لتتجاوز خطها الأصفر، طبعا مع استمرار التصعيد طيلة الأيام الماضية والساعات الماضية في مختلف مناطق لبنان. تفضل.
3: صحيح زين العابدين، التصعيد الحاصل خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين يمكن القول أنه الأكثر وطأة والأكثر عنفا. خلال الساعات الماضية الجيش الإسرائيلي وجه إنذارات لخمسين بلدة تقع في الجنوب اللبناني بضرورة إخلائها والابتعاد عنها إلى شمال نهر الزهراني. ووفق الدفاع المدني هنا في الجنوب اللبناني سقط خلال الساعات الماضية ما لا يقل عن 15 شهيدا في عدد من الغارات التي وقعت في مناطق مختلفة، من بينها تلك الغارات التي حصلت في بلدة معركة وفي محيط منطقة برج الشمالي وأيضا في بلدة حبوش. ونحن نتحدث عن عشرات الغارات التي طالت القطاعات المختلفة من الجنوب اللبناني، وهناك بعض المناطق والبلدات التي استهدفت بأكثر من 22 غارة كبلدة يحمر لشقيف الواقعة في قضاء النبطية. كان هناك تركيز كبير في حقيقة الأمر خلال هذا اليوم من جانب المقاتلات الحربية على منطقة النبطية بما يشمل مدينة النبطية بعينها وأيضا المناطق المحيطة بها وتحديدا زوتر الشرقية التي تكتسب أهمية كبيرة بسبب ما أعلن عنه حزب الله صباحا عن محاولات تقدم إسرائيلية باتجاه تلك البلدة الواقعة إلى شمال نهر الليطاني وخارج المنطقة التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها منطقة الخط الأصفر. وليست المرة الأولى في حقيقة الأمر التي يحاول الجيش الإسرائيلي أن يتعمق باتجاه تلك البلدة. قبل نحو أسبوعين أيضا حصلت عمليات أو محاولات إسرائيلية من أجل التقدم من بلدة دير سريان إلى بلدة زوتر الشرقية، وقال أن ذاك حزب الله أنه تصدى لهذه المحاولات. واليوم أيضا قال حزب الله أنه تصدى لمحاولات التقدم التي نفذتها قوة إسرائيلية باتجاه بلدة زوتر الشرقية، واستمرت الاشتباكات لساعات. أيضا حزب الله تحدث عن عدد كبير من العمليات العسكرية، آخرها ما أعلنه أيضا عن استهداف آليات إسرائيلية ودبابات ميركاب أيضا في مدينة أو في بلدة زوتر الشرقية. نعم. كثف حزب الله اليوم أيضا من استخدام المحلقات والمسيرات الانقضاضية. وكما كنا نتحدث التصعيد كان لافتا من خلال الغارات التي توسعت أيضا إلى البقاع الغربي باتجاه مشغرة وسحمر، وليست أيضا المرة الأولى التي تستهدف فيها هاتان البلدتين.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس من صور. وقبل أن نتوجه إلى إلياس كرام نتابع هذه المشاهد لما قال حزب الله إنها عملية استهداف بمسيرة انقضاضية من نوع أبابيل لعربة عسكرية إسرائيلية من نوع هامر تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان.

0: في العملية الإسرائيلية لتتجاوز الخط الأصفر. ماذا في التصريحات الإسرائيلية إلياس؟
1: نعم، أولا زين، واضح بأن تصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة بخصوص حزب الله هي تتماهى إلى حد كبير وتنسجم مع المواقف الإسرائيلية، وربما تعبر أيضا عن مخاوف وخشية لدى الإدارة الأمريكية من احتمال انهيار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي. وهنا هذا يأخذنا إلى الاتصال الهاتفي المفاجئ كما وصف على الأقل في الإعلام الإسرائيلي بين الرئيس دونالد ترامب ونتنياهو، الذي غادر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي كان منعقدا هذه الليلة لتلقي مكالمة هاتفية من الرئيس ترامب. قد يكون هدف هذه المكالمة هو محاولة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحاول أن يلجم العملية العسكرية المتطورة والمتعمقة في جنوب لبنان،
0: وهو اتصال غير مجدول، يعني اتصال فرضته الظروف.
1: هو كما يبدو اتصال مفاجئ كما وصف في الإعلام الإسرائيلي، ويبدو أنه كان يحاول أن يؤثر على بنيامين نتنياهو وعلى القرارات. سنرى ذلك في قادم الأيام فيما إذا كان هذا الاتصال يعطي ضوء أخضر لنتنياهو لتوسيع العمليات العسكرية، أم أنه يحد منها ويلجمها ويمنعه أيضا من استهداف العاصمة بيروت، لأن هنا كان حديث قبل هذه المحادثة على أن توسيع العملية العسكرية لا يشمل بيروت، لأن الإدارة الأمريكية لا توافق على شن هجمات إسرائيلية على العاصمة. لذلك سنرى كيف سوف تكون
0: وبالتالي
1: الأمور.
0: الإعلان عن أن العملية تتجاوز الخط الأصفر هو تخفيض لسقف العملية الأصلي، ليس كذلك؟
1: ليس واضحا، ليس بالضرورة زين، لكن واضح أن هنالك توسيع للعمليات العسكرية في أكثر من موقع في جنوب لبنان تتجاوز الخط الأصفر أو ما يسمى الخط الدفاعي المتقدم، لكن هي ليست بهذا الهجوم الكاسح والكبير كما كان متوقعا أو كما كانت ربما تخطط له إسرائيل. العملية أعدها الجيش الإسرائيلي وكان يتحدث عن عملية هجومية نارية كبيرة لضرب حزب الله، لكن يبدو أن إسرائيل تحاول أن تلجم نفسها، وهنالك بعض التقديرات تنقل عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مسؤولة في إسرائيل تقول بأن إسرائيل لا تريد أن تبدو في من خلال توسيع العملية العسكرية في لبنان وكأنها تحاول أن تخرب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق إطار أو اتفاق شامل بين واشنطن وطهران. لذلك العمليات العسكرية تتوسع لكن يبدو أنها في إطار محدود، يبدو أنها ملجومة، ويبدو أن هنالك ضغوط أمريكية على أن لا تؤدي أيضا في نهاية المطاف إلى انهيار المفاوضات بين إسرائيل والدولة اللبنانية. وتصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة في هذه النقطة تحديدا كانت تشير إلى هذه الخشية ربما بشكل مبطن بأن ما يقوم به حزب الله وما الرد الإسرائيلي وتوسيع العمليات العسكرية قد تكون من ورائه خشية من انهيار هذه المفاوضات.
0: أشكرك شكرا جزيلا إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا من بيروت طارق الترشيشي، الكاتب والباحث السياسي، أهلا وسهلا بك. أستاذ طارق، كيف تقرأ هذه التصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة بشأن المفاوضات وأن انهيارها لا يخدم إلا حزب الله وأن حزب الله هو الذي يريد أن يخرب هذه المفاوضات؟
2: يعني في الحقيقة هناك عمل أمريكي إسرائيلي مركز ومشترك لتحقيق فعلا فصل حقيقي بين المسار اللبناني والمسار الإيراني، وهذا الكلام، هذا الموقف الأمريكي المسؤول الأمريكي يؤكد فعلا وجود هذا العمل الجاد الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك قبل اجتماع المسار الأمني المقرر في 29 من الجاري في البنتاغون. تحميل حزب الله مسؤولية هذا الأمر يعني في بتقديري في شيء من المبالغة، لأنه حزب الله قال أنه يرفض المفاوضات المباشرة ولم يقل أنه يعارض المفاوضات، أنه لا يريد تحقيق الأهداف المطلوبة من هذه المفاوضات. هو يلتقي مع السلطة في الأهداف المطلوبة من هذه المفاوضات التي هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يعني تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إنهاء الاحتلال.
0: حتى
2: الإنساني.

0: تم موقف حزب الله أكثر أستاذ طارق؟ يعني حزب الله طبعا يرفض المفاوضات المباشرة لكن ويختلف مع الحكومة في هذا المسار، لكن واضح أنه الاختلاف هل أو هل تقرأه على أنه الاختلاف الذي لا يفسد للمسار قضية، لأنه لم يخرب هذا المسار بشكل متعمد ولم يعني ينسحب من الحكومة ولم يسقط الحكومة؟
1: لا أنا أريد ما أريد أن أقوله أستاذ زين هو أنه هناك مبالغة في الكلام الأمريكي أن حزب الله هو الذي يخرب المفاوضات. مش موضوع يخرب مفاوضات، الموضوع هو أنه يعارض المفاوضات المباشرة وهو مع المفاوضات غير المباشرة، وهناك توافق يعني بين السلطة وبين حزب الله وحلفائه وعلى الأهداف من هذه المفاوضات اللي هي كنت عم أقول لك، هي الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإعادة النازحين، هذا موجود. هلا الأمريكي عم بيحاول يظهر والإسرائيلي يظهر حزب الله أنه هو.
0: دعنا نشرك أيضا السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية معنا من نابلس. كيف تتوقع أن تقرأ إسرائيل الاتصال المفاجئ لترامب، المفاجئ لترامب بنتنياهو، وأنه أخرج نتنياهو من اجتماع المجلس الأمني المصغر، وأيضا هذه التصريحات للمسؤول الأمريكي التي يقول فيها إن تخريب وانهيار مسار المفاوضات مع لبنان هو انتصار لحزب الله وهو ما يريده حزب الله؟ كيف تتوقع أن يقرأ نتنياهو هاتين الرسالتين؟
2: تحية أستاذ زين ولضيفك وللسادة المشاهدين. واضح جدا أن دونالد ترامب هو يريد أن يحافظ على إيقاع المسار السياسي الذي يرسمه الآن على جبهتي لبنان وعلى الجبهة الإيرانية، ويبدو أنه في نهاية المطاف يريد دونالد ترامب أن يوضح لبنيامين نتنياهو شخصيا ولإسرائيل بشكل عام أن الفرصة التي أتيحت لإسرائيل خلال الفترة الماضية لم تعد سانحة الآن لتخريب المسارات وربما المصالح الأمريكية في المنطقة. وبالتالي واضح جدا أن بنيامين نتنياهو الآن بات مقيدا بشكل كامل، لا فرصة أمام بنيامين نتنياهو لإمكانية التلاعب بالمنظور الأمريكي أو بالرؤية الأمريكية. ربما حديث دونالد ترامب والمسؤول الأمريكي عندما يقول أنه يجب تفويت الفرصة على حزب الله، هذا يعني أن على إسرائيل أن تتعامل بواقعية وليس بردات فعل، وألا تخلق مبررات لإمكانية خلط الأوراق. ماذا يعني ذلك أيضا؟ هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أكثر جدية فيما يتعلق بضرورة الوصول إلى فرصة ربما على أقل تقدير فيما يرتبط ما بين الجبهة الشمالية في لبنان وما يرتبط بالملف الإيراني. وهذا الأمر ربما يدعونا نقول أن إسرائيل الآن أمام نقطة اختبار حقيقية. هل إسرائيل تمتلك قرارا ذاتيا شخصيا استقلالية في الرؤية وفي القرار بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب باعتقادي لا، لأن بنيامين نتنياهو قالها في أكثر من مرة، هو مرهون ومرتهن، هو شريك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في نهاية المطاف يسير وفقا لرؤية دونالد ترامب. ودونالد ترامب هو الآخر أثبت بالدليل القطعي أنه هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بمسار السلم في هذه المرحلة. ربما قرار الحرب اتخذ بدعم من بنيامين نتنياهو، لكن قرار السلم وقرار الذهاب إلى المسار السلمي واضح جدا أن دونالد ترامب هو من يمتلك زمام الأمر بشكل كامل، وبالتالي لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يتلاعب به. لكن دعنا نشير إلى قضية جوهرية، واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقرأ أن إسرائيل لم تعد قادرة فعليا من خلال قوتها ومن خلال رؤيتها على تحقيق الأهداف التي وضعت. أكان ذلك مرتبطا في الجبهة اللبنانية أو كان ذلك مرتبطا في الجبهة الإيرانية؟ وبالتالي وكأن دونالد ترامب هو يريد صحيح المصلحة الأمريكية بالدرجة الأولى، ولكنه أيضا يريد أن ينقذ إسرائيل من حالة الاستعصاء الكامل التي باتت تعاني منها من خلال هذه الجبهات المفتوحة دون أن يكون هناك تحقيق لمسار ما. وبالتالي واضح جدا أن دونالد ترامب هو يسعى إلى تحقيق أمرين متوازيين، ما يتعلق بمستقبل إسرائيل وحماية مستقبلها من حالة الاستنزاف، وكذلك الأمر المصالح الأمريكية. ولهذا السبب يبدو أن دونالد ترامب يبدو هذه المرة ذو صوت أكثر ارتفاعا على بنيامين نتنياهو، وبالتالي على بنيامين نتنياهو أن يستجيب للمطلب الأمريكي.
0: يعود إلينا أيضا الأستاذ طارق الترشيشي الكاتب والباحث السياسي من بيروت، فيما يتعلق بهذه المواقف الأمريكية،

0: سواء اتصال ترامب بنتنياهو أو تصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة بشأن حزب الله. يعني أين يضع ذلك الحكومة اللبنانية الحالية في مسارها، سواء في علاقتها بحزب الله أو في مسار واشنطن مع إسرائيل؟
1: يعني أولا الحكومة مختلفة مع حزب الله كما قلت لك بالجواب السابق على موضوع المفاوضات. هو يريدها غير مباشرة، هي ذهبت إلى مفاوضات مباشرة. بموضوع أن الحكومة كيف يعني كلام المسؤول الأمريكي هذا يحاول أن يوحي بشكل أو بآخر أنه الحكومة اللبنانية شيء وحزب الله شيء آخر، وأنه الاتفاق هو مع الحكومة. هو صحيح يعني الحكومة هي التي تفاوض في النهاية وهي التي ستقرر الموقف يعني في هذا الموضوع، لكن لا تستطيع أن تتفرد الحكومة في موقف لا يحظى بإجماع وطني. ليس موضوع الآن، ليس موضوع حزب الله إذا كان يوافق أو لا يوافق، إذا كان هناك إجماع وطني على موقف تستطيع الحكومة أن تذهب إلى المفاوضات بقوة. لكن المشكلة في لبنان أنه لم يذهب الوفد اللبناني المفاوض مستند، حتى الآن لم يذهب مستندا إلى موقف موحد. هناك خلاف، هناك اختلاف في الطروحات، اختلاف في طريقة يعني المعارضون للحكومة يعتبرون أنها تقدم، يعني حزب الله وحلفاء يعتبرون أن الحكومة بالمفاوضات المباشرة قدمت تنازلات مجانية يسمونها، بينما الحكومة تدافع عن وجهة نظرها وتقول أنه إزاء هذا التدمير الكبير الذي تمارسه إسرائيل أنه لا تستطيع إلا أن تذهب إلى التفاوض، لأنه لم تجد أمامها خيار آخر غير خيار التفاوض. علمت أنا اليوم أستاذ زين أنه في الاتصالات التي أجرتها رئاسة الجمهورية اللبنانية مع الجانب الأمريكي تم تأكيد على تحييد بيروت بأن القصف. ما يعني هذا؟ ما يعني أنه يعني الإدارة الأمريكية ما تزال تطلق يد نتنياهو في المناطق الأخرى تحت عنوان مواجهة حزب الله وتقويض حزب الله، لأنه هذا قرار مركزي متخذ أمريكيا وإسرائيليا منذ سنوات بتقويض حزب الله في لبنان. فالحكومة الآن يعني عليها أن يعني أن تجد، أو السلطة اللبنانية عليها أن تحاول أن توجد يعني ما يقنع الفريق الآخر بأن ما أقدمت عليه سيؤدي إلى النتائج المطلوبة اللي هي إنهاء الاحتلال و من دون أن تقدم أي تنازلات.
0: طيب
1: يعتبرها
0: البعض نسأل أيضا
1: تنال من السيادة اللبنانية.
0: دعنا نشكر ضيفنا في الاستوديو، انضم إلينا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الرئيس ترامب اتصل بنتنياهو اتصالا مفاجئا، والمسؤول الأمريكي لام حزب الله على استمرار القتال في لبنان في تصريحاته للجزيرة. ما الرسالة التي ترسلها واشنطن لكل من نتنياهو والجانب اللبناني بحكومته وبحزب الله؟
2: Well, I think that to start off with, the first reports are always going to be the
3: بداية least accurate. التقارير سوف تفتقر إلى الدقة الكاملة. ليس لدينا تقييم كامل لافتقاره للدقة، ولكن باستطاعتنا أن نتحدث عن مسألة تنقسم إلى جزئين. نحن لا نعرف ما الذي يناقش وما هي الظروف، سوف نكتشف في القريب العاجل ما هي الأمور التي تناقش. هذه التقارير الأولية، وهذا يعطي فرصة للمفاوضات المهمة لفتح مضيق هرمز وللتعامل مع المسألة النووية في إيران. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نذهب بخطوة صحيحة في هذا.
0: رغم اتصال ترامب بنتنياهو ورغم حرص أمريكا على عدم تجاوز ما يجري في لبنان الحدود وإفساده، محاولات الولايات المتحدة للوصول لاتفاق مع إيران، لكن إسرائيل وسعت عملياتها البرية في لبنان، وسعت نطاق استهدافها في لبنان. ألا تعتقد أن ترامب فاقد السيطرة على نتنياهو؟
2: Well, I think the way that Netanyahu is looking at the situation.
3: أعتقد أن الطريقة التي يعاين نتنياهو من خلالها هذا الوضع هي أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، وهذا مبدأ عسكري، وهذا ما يستند إليه الآن في محاججته. والواضح هو أن حزب الله يهاجم أيضا، وبالتالي هذا نزاع من طرفين. إسرائيل لديها قدرات عسكرية أكثر طبعا، ولكن حزب الله ليس في وضعية دفاعية في هذه العملية، وبالتالي نأمل أن هذه العملية سوف يتم التوصل إلى حل بشأنها. ولكن في الوقت نفسه أعتقد أنه من الأهمية في مكان أن ينفصل المساران كي لا تؤثر هذه الأحداث على المفاوضات المهمة التي تجري والتي تؤثر على عدد كبير من البلدان. هذه فرصة للفصل بين المسارين وأن يأتي الطرفان المتقاتلان لحل ما، سواء كان عسكريا أو بطريقة ما من خلال المفاوضات. أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف تحل الأمور من خلال المفاوضات، ولكننا الآن في مرحلة ترى فيها إسرائيل أنها تتعرض للهجوم، وهي تهاجم حزب الله، وحزب الله يقول إنه يتعرض لهجوم، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون وقف إطلاق النار راسخا، والقتال سوف يستمر على الأمد القريب. ونأمل أن تبرز الفرص لأخذ خطوات للتوصل إلى آلية ما تسمح بفك الاشتباك العسكري للشروع بالتباحث بشأن حل ما لا يتطلب القوى العسكرية.
0: لكن وفق التصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة، ألا تعكس هذه التصريحات التي تلوم فقط حزب الله؟ يعني عدم فهم للواقع على الأرض؟ يعني ألا يعرف هذا المسؤول أن حزب الله لم يطلق رصاصة واحدة لا على الجنود الإسرائيليين في لبنان ولا على شمال إسرائيل طوال 15 شهرا من اتفاق نوفمبر 2024؟ يعني ألا يعلم هذا المسؤول ذلك حتى يقول أن حزب الله هو الذي يطلق النار على إسرائيل؟
3: بالحقيقة كلا الطرفين سوف يعبران عن موقفهما وسوف يقولان هذا ما أتعرض له أنا، الطرف الآخر سوف يقول هذا غير صحيح، وبالتالي السرديات تستند.
0: لكن هذه حقائق، نحن نتحدث عن وجهات نظر، نحن نتحدث عن حقائق. حزب الله لم يطلق أي رصاصة على الجنود الإسرائيليين لا في لبنان ولا خارج لبنان منذ توقيع اتفاق السلام، اتفاق وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر 2024، هذه حقيقة، ولمدة 15 شهرا. هذه ليست وجهة نظر، لم يوثق لا الأمريكيين ولا الإسرائيليون أن حزب الله أطلق أي نار عليهم.
3: كما سبق وأسلفت، سوف تبرز السرديات في كلا الجانبين، سوف نتوصل إلى الحقائق في نهاية المطاف. أعتقد أن النظرة في الجانب الإسرائيلي هي أن لدينا عدو، وهذا العدو يهاجمنا منذ فترة طويلة، وآن الأوان لكي نحاول القضاء على العدو، لأن حزب الله قبل وقف إطلاق النار كان يطلق كل أنواع الصواريخ التي تستهدف إسرائيل. السؤال، هل لم يعد لديهم صواريخ؟ هل على سبيل المثال يعملون من ضمن إطار وقف إطلاق النار؟ هذا أمر يجب التحقق منه، ولكن بالحد الأدنى هناك تهديد للإسرائيليين من قبل حزب الله لفترة طويلة، ولذلك استهدفت إسرائيل حزب الله. وبالنسبة إلى الإسرائيليين وبالنسبة إلى الطرفين، نتحدث عن طرفين في قتال. بالنسبة إلى وقف إطلاق النار، أنا متأكد من أن حزب الله يقاتل أيضا ويرد في بعض الأحيان. هذا وضع يجب أن ينظر فيه بشكل منفصل عن المسألة الأشمل، ألا وهي النزاع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تتداخل الأمور التي يجب العمل عليها، والعدوانية والعدائية بين هذه الأطراف لا تحل، وهذا واضح من ضمن مظلة المفاوضات للاتفاق الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتالي الفصل بين المسارين ربما يكون السبيل قدما لتفادي الضرر الذي يمكن أن يلحق بالعملية برمتها بشكل عام. ماذا بالنسبة إلى الحل؟ هل سوف تحل هذه المسألة؟ سوف نشهد مناوشات إسرائيل. ترى أن لديها القدرة الأقوى على التعامل مع هجمات حزب الله وسوف تستمر بالقيام بذلك. ومع الاستمرار بهذا المسار هناك أطراف أخرى يمكن أن تشارك لمحاولة التوصل إلى حل تفاوضي ما. لربما يتم التوصل إلى حل أم لا، ولكن على الأقل التوصل إلى إطار تفاوضي. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.
0: سؤال أخير لك سيد ديلابينيا، هل الولايات المتحدة مهتمة إذا كان لبنان سيحصل على كل أرضه وسينسحب الإسرائيليون من لبنان؟ أنا من هذه النقطة ليست في حسبان ولا حسابات الولايات المتحدة أن هنالك أرض محتلة لبنانية من الجانب الإسرائيلي ينبغي أن تعود إلى الجانب اللبناني وينبغي أن ينسحب الإسرائيليون.
3: أعتقد أننا اقتربنا من العمل على هذه النقاط. لا أعرف كيف سوف تحل في الحقيقة. هنا نتحدث عن المزاعم الإسرائيلية بخصوص بعض الأراضي، وهذا أمر يجب التفاوض بشأنه. يجب العمل على هذه النقاط، وطبعا ليس فقط بقرار من الإسرائيليين. لا يمكن أن تختار إسرائيل أن تستحوذ على أراضي دولة أخرى. هناك طبعا رسم للحدود من ضمن الحل التفاوضي لهذا النزاع. الآن يبدو أن الإسرائيليين في صدد احتلال أراض في الجنوب اللبناني. هل سوف يبقون هناك؟ بنظري إلى النزاع المتعدد الجبهات، هذه من بين الأسئلة المفتوحة. أنا لا أعرف في الحقيقة ما هي خطة السيد نتنياهو، ولكن من الواضح أن هذه العملية سوف تتطلب الانتباه في المستقبل القريب.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا عبر شاشتنا. ترامب يقول أن اجتماع مجلس الوزراء، طبعا يقصد الأمريكي، سيعقد الأربعاء بالبيت الأبيض، وسنؤجل الرحلة إلى كامب ديفيد لاحتمال سوء الأحوال الجوية. نبقى في الملف اللبناني لكن من زاوية الرؤية الإيرانية. طبعا نشكر ضيوفنا في هذا النقاش. ننتقل الآن إلى الجانب الإيراني وما جرى الحديث عنه بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ما الجديد في المواقف الإيرانية؟
4: نعم، في الحقيقة الإيرانيون خلال الفترة الماضية لا يزالون يؤكدون على ربط الساحة الإيرانية بالساحة اللبنانية. لا يوجد أي مؤشرات على تراجع في هذا الموقف، وهذا يأتي ضمن دعم حلفائهم في المنطقة على رأسهم حزب الله اللبناني في لبنان. وبالتالي هناك ثبات في هذا الموقف، ولاحظنا كيف خلال الأيام الماضية كانت هناك رسائل من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى كل من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث أكد عراقجي في هاتين الرسالتين المنفصلتين على مواصلة دعم إيران للمقاومة اللبنانية حسب تعبيره. وأضاف أن إيران خلال تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني طيلة فترة وقف إطلاق النار، وخاصة مع تكثيف هذه العملية الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية، كانت تصر على شمول لبنان بأي اتفاق، بمعنى أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أي اتفاق محتمل، لابد وأن يشمل الساحة اللبنانية. مع معرفة إيران على أن هناك ضغوط إسرائيلية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق مصادرنا خلال الأيام الماضية كنا قد ذكرنا أن لدى طهران معلومات بأن إسرائيل تريد أن تبقي الباب مواربا لها في لبنان، بمعنى أنه على الرغم من أي اتفاق محتمل إذا تم التوقيع على هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، فإن إسرائيل سوف تتمتع بالإمكانية لشن أي عمليات عسكرية في الداخل اللبناني في حال شعرت بالخطر. بطبيعة الحال هذا الأمر وفق مصادرنا لا يزال مرفوض من قبل طهران، ولا يزال يشكل أحد العقبات في مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية عبر الوساطة الباكستانية. لكن في الحقيقة زين العابدين ليست هذه هي العقبة الرئيسية الوحيدة، هناك أيضا بعض العقبات لا تزال متوفرة وموجودة، على الرغم من أنه تم تحقيق بعض التقدم فيها. هنا نشير تحديدا إلى الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، ورصدنا كيف زار رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الدوحة يوم أمس على رأس وفد يضم وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي. ووفق وكالة الأنباء الإيرانية فقد حققت الزيارة نوع من التقدم، بحيث أن إيران لا تزال تطالب بأن تمنح مبلغ 12 مليار دولار بمجرد الإعلان عن مذكرة التفاهم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية عليها، وأن تمنح أيضا 12 مليار أخرى بعد 60 يوما ضمن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن على الرغم من هذا،
0: فيما يتعلق بالملف اللبناني، وفق التصريحات الإيرانية وشرط إيران أن يكون وقف إطلاق النار شاملا لبنان، وفق التصريحات الإيرانية، هل نتحدث عن شرط يمكن أن ينهي الاتفاق ويؤدي لانهيار المسار بأكمله، أم أن هذه التصريحات، لأن هنالك حرجا لو لم يشمل أي اتفاق الجانب اللبناني الذي دخل الحرب إلى جانب إيران؟
4: في الحقيقة على المستوى الرسمي لا توجد إشارات لهذا الأمر، لكن هنا على مستوى القراءات السياسية، التحليلات السياسية، يمكن القول إنه في حال نفذت إسرائيل عمليات محدودة خلال فترة الاتفاق بين طهران وواشنطن، بمعنى اشتباكات محدودة أو عمليات اغتيالات وليس عمليات واسعة النطاق، فإن هذا ربما لا يعرض الاتفاق بين طهران وواشنطن لأي خطر. لكن أي عمل عسكري إسرائيلي واسع داخل لبنان، لا سيما في الجنوب وحتى قد يكون في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، قد يحرج الجانب الإيراني وقد يعرض أي اتفاق محتمل أو أي مفاوضات جارية بين طهران وواشنطن عبر الوساطة الباكستانية للإحراج وللخطر. وبالتالي نتحدث حتى هذه اللحظة عن أن إيران لم تغير موقفها حيال إدخال لبنان كبند أساسي في المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذا الأمر لمسناه من خلال المواقف السياسية الأخيرة، سواء على مستوى الخارجية أو الرئاسة الإيرانية أو حتى مجلس الأمن القومي.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران. أهلا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. ونبدأ بآخر المستجدات. أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة في غارة إسرائيلية على حي الرمال في مدينة غزة. وكان بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس أفاد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف محمد عودة قائد القسام الجديد. هذا وذكرت مصادر في مستشفيات غزة بأن أفادت باستشهاد 11 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء، بينهم 3 شهداء في غارات إسرائيلية على حي الرمال. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع نتنياهو. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أعلن نتنياهو أنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر. في هذه الأثناء شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. ومن جهة ثانية شن حزب الله سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. وقال مسؤول أمريكي للجزيرة إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي قدما وبحسب الجدول الزمني المقرر لها، وأن انهيارها لا يخدم سوى حزب الله. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي. وفي تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف، وإن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. نرحب بشبكة مراسلينا، معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما شادي ومحمد، وأبدأ معك محمد، وما ذكره الجانب الإسرائيلي عن عملية الاغتيال.
5: قبل قليل بدأت تتداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي، هو يشير إلى أن التقديرات الأولية لدى المؤسسة الأمنية العسكرية تفيد بنجاح اغتيال عودي في قطاع غزة، وهو المسؤول والقائد لكتائب عز الدين القسام، كما تشير وسائل الإعلام نقلا عن مصادر فعلا هي تؤكد بنجاح العملية، لكن لم يصدر هناك أي تأكيد حتى هذه اللحظة عن الجيش الإسرائيلي بنجاح عملية الاغتيال. وفي العادة تؤكد هذه العمليات بصدور بيان واضح من الجيش الإسرائيلي يؤكد نجاح هذه العملية. قبل قليل أيضا تشير صحيفة دعوت أحرنوت نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية كانت قد وضعت عودي صوب عيونها قبل فترة طويلة من الزمن، وأنه كان متابعا بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وربما يتضح ذلك أيضا في البيان الذي أصدره ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن محمد عودي، عندما قالا بأنه كان مسؤولا عن خطف وقتل مواطنين إسرائيليين، وبأنه كان أثناء يوم 7 أكتوبر وهجوم 7 أكتوبر يشغل منصبا رفيعا في استخبارات القسام أيضا، ولذلك شارك وخطط لتنفيذ هذا الهجوم. وكذلك أكد نتنياهو بأن عملية الاغتيال كانت تستهدف محمد عودي على وجه التحديد، وبأن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستستمر في ملاحقة كل من شارك وكذلك خطط ودفع باتجاه تنفيذ يوم 7 أكتوبر ذلك الهجوم. تفيد الصحيفة ذاتها أيضا بأن الجيش الإسرائيلي استخدم في عملية الاغتيال مقاتلتين حربيتين أطلقتا الصواريخ على تلك الشقة التي كان عودي في داخلها، وقد كان متابعا من قبل الاستخبارات الإسرائيلية. يأتي هذا بعد أيام ربما أو أسابيع قليلة من عملية الاغتيال التي سبقت واستهدف فيها قائد عز الدين القسام السابق، والذي كان عودي خلفا له، كما أيضا تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الاستخبارات ومنذ عملية الاغتيال التي استهدفت عز الدين الحداد كانت الاستخبارات العسكرية تتابع خلفه باستمرار، وذلك تمهيدا لعملية الاغتيال هذه أيضا. الآن إسرائيل ترقب ومنذ عدة أيام تداعيات وانعكاسات عمليات الاغتيال هذه بحق قادة كتائب عز الدين القسام على مجريات الأمور في قطاع غزة وتطورات الأحداث، وكذلك تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمرحلة المقبلة من قطاع غزة. وإذا ما كانت هذه العمليات ربما ستفضي إلى شيء ما يتعلق بالانتقال للمرحلة الثانية، لأن إسرائيل كانت تتهم عز الدين الحداد بأنه يقف عقبة أمام قضية ومسألة تفكيك سلاح حركة حماس.
0: شادي شامية شكرا جزيلا لك. أولا محمد خيري من رام الله، شادي شامية معنا من مدينة غزة، أيضا إن كانت هنالك أي تأكيدات أو إشارات إلى ما أعلنه الجانب الإسرائيلي عن اغتيال محمد عوده قائد القسام الجديد.
6: يعني حتى هذه اللحظة زين العابدين لا مؤشرات أو تصريحات جديدة صدرت عن أي جهة فلسطينية، والقول الفصل في هذا الحدث هو لكتائب القسام. حتى هذه اللحظة لا بيان أو تغريدة من كتائب القسام تؤكد عملية اغتيال قائدها في قطاع غزة محمد عودة. ما حدث بالتفصيل هو غارات إسرائيلية مكثفة طالت شقة سكنية في بناية سكنية مكتظة بالنازحين في منطقة أيضا مكتظة، وهي كانت تشهد حركة مواطنين وحركة شراء كبيرة في ليلة العيد. ما حدث هو دون سابق انذار أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأكثر من طائرة بثلاث صواريخ على هذه البناية، وما وصل إلى مستشفى الشفاء 3 شهداء بينهم سيدة فلسطينية، وأكثر من 20 مصابا بين هذه الإصابات أطفال وصلوا بحالة حرجة نتيجة الغارات الإسرائيلية. تبعه أيضا غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سطح بناية في حي الرمال أيضا عقب هذا الاستهداف، وهي عملية مشابهة لما حدثت مع عملية اغتيال القائد في كتائب الكاتب القسام عز الدين الحداد قبل أسبوعين من الآن غارات إسرائيلية مكثفة على بناية سكنية، ثم تبعها غارة إسرائيلية في منطقة أخرى في نفس المحيط، وهذا ما حدث اليوم. ربما كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن محاولة أو نجاح عملية اغتيال القائد في حركة حماس محمد عودة في قطاع غزة، غارات إسرائيلية تبعه تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التي لا زالت تحلق أيضا في أجواء مدينة غزة. حصيلة الشهداء منذ صباح هذا اليوم باستشهاد 3 فلسطينيين في هذه الغارات الإسرائيلية التي طالت مدينة غزة ارتفعت إلى 11 شهيدا حسب وزارة الصحة الفلسطينية، وأكثر من 30 جريحا منذ ساعات الصباح في غارات إسرائيلية متفرقة طالت مختلف مناطق قطاع غزة في استمرار العمليات العسكرية والخروقات الإسرائيلية. الناس هنا في حالة ترقب وحالة خشية من تصعيد وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، لكن ما يحدث منذ ذلك التاريخ هو استمرار للخروقات الإسرائيلية، والناس هنا يقولون بأن الحرب الإسرائيلية لم تتوقف للحظة واحدة على القطاع. في كل يوم تشهد عمليات استهداف داخل المناطق الخضراء التي صنفها الجيش الإسرائيلي، عدا عن عملياته داخل المنطقة الصفراء من عمليات تفجير منازل الفلسطينيين وعمليات إطلاق النار وإطلاق وقذائف مدفعية باتجاه الفلسطينيين. كل ذلك يؤكد بأن الحرب الإسرائيلية ما زالت مستمرة وبوتيرات مختلفة بين الحين والآخر، وإسرائيل ماضي في عمليات الاغتيال، عمليتي اغتيال في أقل من أسبوعين. هذا ما حدث في قطاع غزة وتبعاته حتى هذه اللحظة لا زالت مستمرة.
0: شكرا جزيلا لك شادي الشامية من مدينة غزة. ومعنا لمناقشة هذا التطور معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من اسطنبول دكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. سأبدأ معك دكتور إبراهيم إذن يعني هذا معدل نجاح مرتفع في إذا تبنت القسام أو أكدت اغتيال القائد الجريد، هذا معدل اغتيال نجاح مرتفع جدا لاغتيال قادة القسام قياسا بمطاردة محمد الضيف لسنوات، وأيضا مطاردة محمد السنوار لأشهر. الآن نحن نتحدث عن يعني أيام ما بين اغتيال القائد القديم إذا تأكد أن القائد الجديد اغتيل، ما هو تفسير ذلك؟
7: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بلا شك أن عملية استهداف محمد عودة قائد كتائب القسام، وحتى اللحظة يجب علينا التأكيد أنه لم يعلن رسميا أنه قائد كتائب القسام، ولكن هناك معلومات وأخبار إعلامية وجهت أو أكدت أنه هو الذي تولى قيادة كتائب القسام بعد استشهاد عز الدين الحداد. والكل يجب عليه أن يدرك أن واقع قطاع غزة الآن مختلف عما قبل عملية طوفان الأقصى، عما قبل عملية احتلال أكثر من 60% من قطاع غزة وبسط السيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعد هدم أكثر من 80% من مبادئ قطاع غزة، وبعد التواجد العسكري المكثف للاحتلال الإسرائيلي إن كان عبر التقنية العسكرية وطائرات الاستطلاع وأيضا عمليات التجسس عالية الدقة، بالإضافة إلى تركيز وإلى تكثيف التركيز الإسرائيلي على قطاع غزة. ولهذا بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي لديه الآن تفوق استخباراتي لم يكن موجودا قبل ذلك، بعد عامين من القتل والتدمير وبعد مساعدات واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي،
0: لكن ألا يبدو أيضا واضحا أن المساحة طبعا هنالك تفوق لا شك في ذلك إسرائيلي لا ينكره أحد، لكن ألا يعني أيضا أن المساحة ضاقت أمام كتائب القسام وقيادتها، لأن الاغتيال السابق والعملية الحالية في مكان واحد تقريبا حي الرمال أو ما تبقى في الواقع من حي الرمال في غرب مدينة غزة، كيف نفهم ذلك؟
7: أنت تعرف أن الخط الأصفر يلتهم أكثر من 53 أو 55% من قطاع غزة، اليوم هنا خط برتقالي أيضا 10% من قطاع غزة، بمعنى أن قطاع غزة ليس 360 كيلومتر كما كان قبل اليوم، غزة 130 أو 120 كيلومتر، والجميع يعني في هذه الزاوية أو محشور في هذه الزاوية الضيقة. ومع ذلك لا يبدو أن كتائب القسام تبدأ بآليات جديدة ومحاولات جديدة على الأقل لإعادة الترميم ولتجنيب الشعب الفلسطيني أيضا المواجهة. ولهذا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بطولة الآن وليس تفوقا الآن أن يغتال أي من القيادات الفلسطينية أو من الكوادر الفلسطينية، لأنه لا يقوم ذلك عبر عمليات اقتناص ولكن عبر عمليات يعني فيها كثافة نارية وفيها استهداف لمناطق مدنية وفيها استهداف لبيوت آمنة. بمعنى حتى يعني القائد الزيدي حداد حينما استهدف واستهدف استغل تواجده وزيارته لأهله ولأبنائه وقتل هو وزوجته وأبنائه. أيضا أعتقد أن كل عمليات الاستهداف يتم الاستهداف فيها في حالة يعني استغلالا للحالة الإنسانية التي يمر بها شعب.
0: طيب دكتور محمد، هل هذه
7: بعيد وكان هناك حالة من حالات حقيقة الاستعداد للعيد، ولكن للأسف يسر الاحتلال الإسرائيلي أن يفسد كل فرحة في قطاع غزة.
0: دكتور محمد هلس، ماذا تعني هذه العملية الجديدة بالنسبة للمؤسسة الأمنية وبالنسبة للمستوى السياسي؟
8: التحية لك أخي زين العابدين وللدكتور إبراهيم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أولا، إسرائيل لم تتوقف يوما عن عمليات الاغتيال منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هي تغتال يوميا أجهزة الشرطة التابعة لحماس، تغتال عناصر مدنية تعمل في القطاع المدني الإداري، وتغتال المواطنين الأبرياء بهذه الحجة أو تلك. لكن لمكانة الرجل وموقعه في الحركة وللتوقيت أهميتهما فيما يخص ثلاث مستويات. أولا، المستوى الداخلي الإسرائيلي، هذا الاغتيال يسوق على أنه أداة ردع، ويسوق أيضا كيعني حاجة لنتنياهو لاستمرار العمل أمنيا في داخل القطاع. وأنت تذكر أنه قدم موضوع حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وكان يأمل أن يجر هذا التشريع في الكنيست بقراءته الثلاث حتى يصل إلى شهر أكتوبر القادم، الموعد المفضل لنتنياهو. لذلك مثل هذا الاغتيال يسوق بأن المهمة لم تنتهي، وأن نتنياهو بحاجة إلى مزيد من الوقت، وبأنه يحقق إنجازات. ثم يخفف من الانتقادات التي تطال الرجل في سياق ما يجري في غزة، حيث لم يحصل على حسم، في سياق ما يجري في لبنان حيث يستعصي المشهد هناك ويستنزف الجيش الإسرائيلي يوميا. وهذا يقودنا إلى المشهد الآخر، مشهد استعصاء الحالة في لبنان التي يذهب فيها نتنياهو أيضا إلى التصعيد أمنيا، ويحاول أن يربط ما بين التصعيد في الجبهتين ليقدم مرة أخرى صورة الرجل، رجل الأمن القادر على أن يشد قبضته وأن يلاحق خصومه في هذه الساحة وتلك. ومرة أخرى هذا يعني فيه رسائل إلى الجبهة الثالثة، وهي الأهم بالنسبة لنتنياهو في سياق العلاقة مع الولايات المتحدة. وأنت رأيت كيف أنه في ظرف ربما يومين أو ثلاثة أجرى نتنياهو ثلاثة اتصالات متتالية مع رئيس الولايات المتحدة، لأن القلق يسود نتنياهو والأوساط السياسية من أن اتفاقا قد تذهب إليه الولايات المتحدة مع إيران يستثني حاجات إسرائيل. ولذلك هي رسائل أيضا عبر التصعيد وتشديد المواقف إلى حليف إسرائيل وهو الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة، في محاولة لتعديل مساره وتعديل مواقفه والتأثير عليها في المقاربة التي يذهب إليها. وربما نتذكر أنه في لحظة ما كانت الأجواء لدى رئيس الولايات المتحدة ورموز في الإدارة الأمريكية متفائلة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى التشاؤم بعد أن رشحت أنباء عن الذهاب إلى أو قرب التوقيع على اتفاق، ثم حدثت المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الولايات المتحدة. هذا التصعيد مقصود، ثم ينبري سموتريتش وبن غفير لرفع الوتيرة بالمطالبة بقصف عمارة مع كل مسيرة وباعتام بيروت وأيضا بإعادة احتلال القطاع. هذه كلها يعني أدوات مبرمجة فيها، يبرمج نفسه فيها نتنياهو وائتلافه الحاكم في محاولة للتأثير على المسار الأهم بالنسبة لإسرائيل، وهي الحرب مع إيران. إسرائيل لا يروق لها هذا الذي يجري، وهي تخشى أن ينعكس أيضا قيودا على إسرائيل في سياق لبنان وفي سياق غزة. ولذلك التصعيد يضرب فيه أكثر من عصفور بحجر واحد، يضرب فيه عصفور الداخل الإسرائيلي طمأنة لجمهور إسرائيلي يتعطش إلى مثل هذا المشهد، مشهد الاغتيال لشخص مثل القائد القسامي الذي خلف الحداد بالتأكيد يعكس رغبة للمجتمع الإسرائيلي للخلاص من الشخصيات العسكرية المرتبطة بالسابع من أكتوبر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس من القدس، ونشكر أيضا ضيفنا من إسطنبول إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى تطورات الجبهة اللبنانية، وينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. نرصد معك حسان تطورات هذه الجبهة في ظل الإعلان الإسرائيلي عن تعميق وتوسيع العملية البرية، وفي ظل أيضا التصعيد الجوي الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية. تفضل.
9: أثار هذا التصعيد كبيرة للغاية زين، نحن نتحدث عن حصيلة كبيرة للشهداء أعلنت عنها وزارة الصحة قبل قليل في جنوب لبنان، حيث أكدت أنها أحصت حتى اللحظة 31 شهيدا و40 جريحا، من بينهم أطفال ونساء في سلسلة مما وصفتها بالمجازر للجيش الإسرائيلي هذا اليوم، وتحديدا في كل من برج الشمالي في قضاء صور حيث سجل 14 شهيدا من بينهم طفلان وثلاث سيدات و16 جريحا بينهم كذلك أطفال وسيدات. في أيضا بلدة كوثرية الروز كان هناك 5 من الشهداء و6 من الجرحى بينهم طفلان. في حبوش في قضاء صور كذلك أو في قضاء النبطية 4 شهداء من بينهم طفلان وكذلك 10 من الجرحى. في بلدة معركة أيضا 6 من الشهداء و6 من الجرحى بينهم طفل، وأيضا في سلعة شهيدان وجريحان. هذه حصيلة تعتبر أنها حصيلة كبيرة نتيجة لهذه الغارات المكثفة التي وجهت نحو مناطق واسعة وأيضا بعيدة نسبيا عن الجنوب وبعيدة جدا عن ما يسمى بالخط الأصفر، تصل إلى حوالي 40 كيلومترا بمسافتها عن الحدود الجنوبية للبنان، وأيضا شهدت اتساعا في رقعتها في القطاعات الثلاث في القطاع الشرقي والأوسط وكذلك الغربي لجنوب لبنان، ولكنها أيضا لم تقتصر على الجنوب فقط، إنما أيضا سجل عدد من الغارات في خلال اليوم الماضي وحتى اللحظات الماضية كذلك في البقاع الغربي وفي شرقي لبنان وفي عدد من البلدات هناك، وخلال اليوم الماضي كانت قد سجلت سلسلة واسعة من الهجمات الجوية على بلدة يحمر وكذلك أيضا بلدة سحمر، وأيضا طالت هذه الهجمات والغارات أيضا بلدة القرعون كذلك ومحيط بحيرة القرعون. هذا الاتساع في الغارات أيضا يأتي بالتزامن مع محاولات تقدم برية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ونحن نتحدث عن منطقة حساسة هي منطقة جنوب مدينة النبطية وتحديدا في عند بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية. هذه المنطقة يحاول جيش الاحتلال أن يتقدم فيها ويحاول أن يصل إلى ما بعد مجرى نهر الليطاني في هذه المنطقة، لكن حزب الله يعلن عن سلسلة واسعة من العمليات ركزت على هذا المحور تحديدا. نحن نتحدث أيضا عن 32 بيانا صدر خلال الساعات 24 الماضية تتحدث عن هذه العمليات المكثفة التي نفذها حزب الله، وهي أيضا تعتبر وتيرة مرتفعة من العمليات ركزت عبر المسيرات الانقضاضية. وقبل قليل أيضا وأختم بذلك، كان قد نشر مشهدا لعملية بطائرة مسيرة تظهر فرار جنود من آلية عسكرية وإصابة جنديين بشكل مباشر بهذه المحلقة الانقضاضية في إطار أيضا تواصل هذه الهجمات. وهذه العملية تحديدا كانت في بنت جبيل أي عند الحدود مباشرة بين إسرائيل ولبنان في الجنوب اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك حسان مسعود من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، ونرحب بضيفينا من بيروت علي الأمين الكاتب الصحفي وأيضا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ علي، وسأبدأ بتصريحات المسؤول الأمريكي للجزيرة التي لام فيها حزب الله على عدم وقف إطلاق النار في لبنان. إلى أي مدى تختلف هذه الرؤية مع رؤية الحكومة اللبنانية؟
10: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. يعني موقف الحكومة اللبنانية وأنقل عن رئيس وفد التفاوض اللبناني السفير سيمون كرم والذي أشار إلى أن تمديد الاتفاق الذي تم ل 45 يوما في الجلسة الأخيرة التي جرت بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل جرى ترتيب مسألة وقف إطلاق النار بعد سحب إسرائيل إعلان النوايا. كان يفترض أن يكون هناك إعلان نوايا في هذه الجلسة، لكن سحب هذا الإعلان بسبب ذريعة إسرائيل تريد أن يقره مجلس الوزراء، وهذا أعطى فرصة للبنان بأن يضغط، خاصة أن الأمريكيين كانوا منزعجين من سحب إعلان النوايا من قبل إسرائيل، وبالتالي أمكن للوفد اللبناني أن يحقق وقفاً لإطلاق النار لمدة 45 يوماً. ما حصل بحسب رئيس الوفد اللبناني أن اتصالات جرت مع الرئيس نبيه بري ومع حزب الله بشكل غير مباشر، يعني من خلال وزير الصحة اللبناني، من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار وأن يعلن حزب الله موافقته على وقف إطلاق النار. ورئيس بري قال بشكل واضح

0: لو أعطوني وقف إطلاق النار وأنا أتكفل بحزب الله. ما رشح عن حزب الله في ذلك الحين أنه لا يريد، يمكن أن يلتزم ولكن لا يريد أن يعلن أنه يلتزم بوقف إطلاق النار، لا يريد أن يصدر بيان على هذا
1: يعني هل هنالك
0: الصعيد.
1: اختلاف بين ما قاله المسؤول الأمريكي للجزيرة وبين موقف الحكومة باختصار؟
0: يعني أقول لك، أنا بعطيك معلومة يعني ما
1: أها
0: بيعرف أحد. هذه أقول نقلا عن السفير سيمون كرام، أنه في اليوم ذاته عندما أعلن وقف إطلاق النار، إسرائيل يعني أصبح جرى تصعيد من قبل حزب الله بين الساعة بعد الساعة 12 مع بدء وقف إطلاق النار، وإسرائيل اعتبرت وأرسلت الولايات المتحدة أن حزب الله لم يلتزم، ثم صعدت إسرائيل في ذلك. وبالتالي الحكومة اللبنانية تعتبر إلى حد ما كمعلومات أقول لك أن حزب الله لا يريد التزام بوقف إطلاق النار إذا لم يكن صادرا عن التفاهم الأوتى عن الحوار الأمريكي الإيراني، علما أن
1: وهذا طب هذا بطبيعة الحال ما يقوله
0: الولايات المتحدة تفصل بين الأمرين.
1: هذا ما قاله كذلك المسؤول الأمريكي للجزيرة سيد خليل. أليس هذا صحيحا؟ أليس حزب الله بالفعل يريد أن يأتي وقف إطلاق النار وفق مسار واشنطن طهران إسلام أباد أو أي جهة أخرى، وهو المسار الإيراني الأمريكي وليس بالضرورة المسار اللبناني الإسرائيلي المباشر؟
2: شكرا جزيلا لك
1: مع
2: وتحية
1: السلامة.
2: لضيفك وأضحى مبارك. بداية أنا أنطلق من نقطة يعني ذكرها أستاذ علي. صحيح حصل اتصال بدولة الرئيس نبيه بري من قبل الجانب الرسمي اللبناني الذي اختار المفاوضات ويريد من حزب الله الذي يقاوم في الجنوب أن يعطيه وقف إطلاق نار. صحيح هذا الأمر، لكن جواب الرئيس بري كان من قسمين. صحيح قال النقطة الأولى أتوني بوقف إطلاق نار، والمسألة الثانية بانسحاب إسرائيل. يعني هذه النقطة المهمة والجوهرية. وقف إطلاق النار يتحدث عنه المسؤول الأمريكي اللي هو يتحدث بلغة قريبة جدا إلى لغة الإسرائيليين، لا يتضمن انسحاب من أرض جنوب لبنان، بل يعطي إسرائيل حق بالبقاء في تلك المنطقة. هذا أكيد لن تقبل به المقاومة في لبنان، ولن يقبل به أي لبناني، ومن المفترض أيضا أن لا تقبل به الحكومة اللبنانية أو السلطات الرسمية التي ذهبت إلى التفاوض المباشر. وهذه مسألة مهمة جدا. موقف حزب الله واضح، هناك 4 أو 5 محددات لعملية وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وهذه الخمس محددات إذا تم التوافق عليها حتى مع الجانب الذي اختار التفاوض المباشر مع إسرائيل، تكون هناك مفتاح لعملية انتهاء هذه الحرب. أولا انسحاب إسرائيل، هذه لم يتمكنوا من تحصيلها حتى السلطة اللبنانية. المسألة الثانية هو وقف الاعتداءات والاغتيالات اللي حصلت على مدى 15 شهرا. المسألة الثالثة عودة المهجرين، إعادة الأعمار وتحرير الأسرى. هذه هي مطالب حزب الله، كل هذه الحرب من أجل هذه النقاط الخمس. وهذه نقطة جوهرية ونقطة مهمة جدا بما يقدمه الحزب
1: وبما
2: يردده وبما يقوله.
1: على
2: أما عدا
1: الشروط
2: عن ذلك
1: الخمسة،
2: لا،
1: اسمح
2: المسألة
1: لي
2: هي
1: أستاذ خليل، يعني إذا حصل حزب الله على الشروط الخمسة هل سيلقي سلاحه وسيسلمه للدولة اللبنانية مثلا؟ ماذا سيفعل بسلاحه؟ لأن لن يكون له معنى.
2: نعم، سؤال ممتاز ما تفضلت به. مسألة السلاح هذه النقطة نعتبرها النقطة السادسة، هذه تخضع للنقاش الداخلي ويمكن
1: تخضع للنقاش. لماذا تخضع للنقاش؟
2: رئيس الجمهورية وتحدث عن،
1: يعني لماذا تخضع للنقاش؟ أليس
2: لأن هناك توافق،
1: يعني هو الجهة الوحيدة التي لديها سلاح وسببه الاحتلال. إذا زال الاحتلال هل سيزول سلاح حزب الله؟
2: طبعا السلاح مرتبط بالاعتداء على لبنان، مرتبط بهذه النقطة الأساسية والمهمة جدا. هناك توافق لبناني أعلن
1: بالاعتداء
2: عنه رئيس
1: أم بالاحتلال؟
2: فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الاعتداء والاحتلال معا، يعني الاعتداء أيضا هي مسألة،
1: لأنه هنالك فرق كبير بين الاعتداء والاحتلال، لأن الاعتداء هذا أمر متصور لم يحدث، لكن الاحتلال موجود. معك حق، الاحتلال موجود، لكن الاعتداء المستقبلي هذا أمر لا يتنبأ به أحد ولا يعرفه أحد. يعني لا معنى لوجود السلاح
2: هل هناك
1: طالما أنه لا يوجد احتلال. هذا أليس هذا منطقيا بالنسبة لحزب الله؟
2: نعم، فخامة رئيس الجمهورية تحدث عن استراتيجية أمن وطني يوظف فيها السلاح لحماية لبنان والدفاع عن لبنان في وجه الأخطار. هذا موجود

0: خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبالتالي هناك لا يوجد شك عند أحد بأن إسرائيل دولة تعتدي. هذا المشهد في جنوب سوريا واضح، المشهد في قطاع غزة واضح، في الضفة الغربية وعمليات الضم، تصريحات سموتريش وغيرهم كلها واضحة عن الاحتلال والتمدد والتوسع. عام 1969 يعني هم بعد طبعا الحكومة اللبنانية عندما فتحت الجبهة للمقاومة الفلسطينية، إسرائيل بدأت تحتل. عندما أقر الاتفاق أو عفوا قرار الدولي 425 بعد اجتياح عام 1978، لم يكن هناك حزب الله، لم يكن هناك حتى إيران بواقعها الحالي، وإسرائيل لم تنسحب إلا تحت ضربات المقاومة حتى عام 2000. أصل وجود إسرائيل إلى جانب لبنان هو يمثل حالة اعتداء. لذلك أنا أعتقد أيضا في نقطة حضرتك سألت عنها في البداية، هو موضوع مسار إسلام أباد. جزء من تعقيدات المشهد في إسلام أباد، أنا أتحدث عن معطيات مؤكدة، أنه ذهب الحديث بموضوع لبنان عن التفاصيل وذكر موضوع الانسحاب. هذا دفع نتنياهو إلى محاولة التمسك بما يسميه التفاوض المباشر، لأنه يعتبره فرصة، لأنه يعتبر أنه يتلاقى مع حكومة لبنان، وللأسف هم قالوا هذا الكلام في موضوع السلاح اللي هو بالنسبة لحزب الله شأن داخلي. إذن ما يجري الآن هو محاولة قدر الإمكان اللعب في الربع ساعة الأخير من أجل تحصيل شيء ما مستقبلا، وبالتالي عندما تعتدي يقوم إسرائيلي بعمل شيء ما، سيقول الحكومة اللبنانية نفذت اتفاق معي أو وقعت اتفاق معي ولم تتمكن من تنفيذه.
1: أستاذ علي الأمين، الحالة الوحيدة التي تحترم فيها إسرائيل وقف إطلاق النار واتفاق السلام هي تقريبا مع مصر والأردن، وفي الأردن نفذوا عملية اغتيال بعد اتفاق السلام ضد خالد مشعل على سبيل المثال. ما الذي يضمن للبنان، يعني الحكومة تسير في هذا المسار، ما الذي يضمن للبنان أن إسرائيل ستحترم أي اتفاق سلام حتى لو لبنان تخلى عن كل سلاحه؟
2: يعني اولا خلينا نقول في نهايه الامر يجب ان يكون هناك دوله في لبنان صاحبه القرار، ولا يمكن ان تكون هناك ثنائيه قرار الحرب والسلم، هذا يدمر فكره الدوله ووجود دوله. الامر الثاني، ليس هناك ضمانات مع اسرائيل، لكن هل الخيار بين ان نبقى في جبهه مفتوحه دائمه ومستمره وكما يجري اليوم، او ان يكون هناك يعني سلام مطلق بدون أي مشاكل؟ ما في مجال. في نهاية الأمر لابد من إيجاد صيغة. الجنوب اللبناني ولبنان دفع ثمن هائلة وكبيرة بسبب هذه الحرب، ليس هذه الحرب فحسب ولكن كل الحروب، وأنه بقي جبهة مفتوحة على إسرائيل، هذا لا يتحمله لبنان بإمكانياته بواقعه بظروفه بكل المعطيات. لبنان حمل أكثر ما يحمل ودفع أثمان كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، ويمكن أكثر الدول التي دفعت ثمنا من أجل القضية الفلسطينية. ولبنان أنجز التحرير في العام 2000، ولكن مع الأسف ضيع بسبب رهن الموضوع السلاح الموجود على الساحة اللبنانية لحسابات إقليمية لا تتعلق بالمصالح اللبنانية. ونحن شاهدنا في كثير من المحطات التي جرت، حتى في الاتفاق الذي جرى في نهاية 2024 وأيضا في قبل ذلك بالعام 2006، أن هذه الورقة هي ورقة اللبنانية، ورقة السلاح، السلاح الموجود على حدود إسرائيل، السلاح الموجود على المتوسط، هذا كان يعتبر ميزة إيرانية واستخدم، ولبنان دفع كلفة عالية. في نهاية يطوق اللبنانيون اليوم وخاصة بعد عملية التدمير والتجرير، الآن كيف يمكن أن نتحدث اليوم عن إمكانية إخراج إسرائيل في وقت معقول؟ إذا بدنا نقول أنه كل احتلال سينتهي، فإذا سننتظر عشرات السنوات، وفي ظل اختلال موازين القوى اليوم لا يمكن الحديث عن أن السلاح يشكل عنصر قوة. بالعكس، اليوم السلاح لم يعد يشكل عنصر قوة في مواجهة إسرائيل، والواقع يقول ذلك. يعني ما يجري اليوم في لبنان من دمار، من تحويل لبنان إلى غزة جديدة، يعني كيف الفكرة. يمكن أن نتخيل، يمكن أن نحقق النتائج يعني المرتجات فيما يتعلق بالتحرير في ميطة. وإذا كنا قادرين أن نعيد إسرائيل ونحرر الجنوب ونحرر كل المناطق، وبعد ذلك نفكر نحن قادرين نخرج إسرائيل، تدخل اليوم كل يوم عم تدخل إلى منطقة.
1: شكرا أستاذ علي، للأسف انتهى وقتنا، أعتذر للمقاطعة. شكرا جزيلا علي الأمين الكاتب الصحفي من بيروت، ونشكر أيضا من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. إلى الملف الإيراني الأمريكي ومضيق هرمز، ومعنا من طهران.

0: مذكرة الإطار والخاصة بالاتفاق لإنهاء الحرب وبدء المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.
1: زين العابدين، فيما يتعلق بما ذكرته القيادة المركزية، وهذا أيضا ما أكده لنا مسؤول أمريكي، أكده للجزيرة بأن ما من سفن تابعة للسلاح البحرية أو قوات تابعة للسلاح البحرية رافقت أي سفن تجارية عبر مضيق هرمز إلى لعبور هذا المضيق. وأكدت القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية لم ترافق سفنا منذ أن تم وقف عملية الحرية، وتلك العملية التي كان من المفترض أن ترافق خلالها سلاح البحرية الأمريكية عدد من السفن التجارية مضيق هرمز لعبوره. النفي الأمريكي جاء ليقول بأن ما ورد في تقارير إعلامية هو غير دقيق، هذا ما قاله لنا مسؤول أمريكي، وذلك ردا على ما جاء في مقالة لول ستريت جورنال تحدثت عن أن حاملة نفط أو ناقلة نفط تحمل العلم اليوناني ساعدتها القوات الأمريكية في عبور المضيق، وكانت عالقة هناك منذ مارس الماضي في عبور المضيق باتجاه الهند لإفراغ حمولتها التي تصل إلى 2 مليون برميل نفط. القيادة المركزية نفت صحة هذا التقرير وقالت إن القوات الأمريكية لم ترافق أي سفن عبر مضيق هرمز تجارية. طبعا فيما يتعلق بالمحادثات، بحسب ما أكده ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، إنها بحاجة إلى بضعة أيام إضافية. طبعا هذا يختلف كثيرا عما كان الرئيس ترامب قد أعلنه السبت الماضي، وواضح أن قضية إعادة مضيق هرمز وفتحه قضية ما زالت عالقة. روبيو قال إنه سوف يتم فتح المضائق البحرية بطريقة أو بأخرى، وهذا تلويح وتهديد واضح بالقوة. زين العابدين،
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. محمد البقالي، ماذا في جديد المواقف الإيرانية؟
2: بشكل عام المواقف الإيرانية، هناك تأكيد على بشكل متكرر على مسألة تلازم الجبهات بالنظر إلى ما يحدث في لبنان. هناك تأكيد إيراني مستمر بأن وقف أو إنهاء الحرب التي تطالب بها إيران تعني لبنان أيضا، وأنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار أو عن إنهاء الحرب، وتعتبرها شرطا لازما لكل اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة إلا إذا شملت لبنان أيضا. يأتي هذا في سياق هذا التصعيد، وكان عباس عرقجي قد بعث في هذا السياق برسالة إلى كل من الأمين العام لحزب الله وإلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في ليؤكد بأن إيران لن تمضي منفردة في اتفاق وقف الحرب. هذه كانت على كل حال هذه واحدة من الإشارات اللافتة التي تركز وتؤكد عليها إيران. عدا ذلك طبعا هناك تقدم للمسار الدبلوماسي وفقا لما يقوله المسؤولون الإيرانيون هنا، هذا ما سمعناه من المتحدثة باسم الخارجية، ولكن في نفس الوقت من المتحدثة باسم الحكومة، ولكن في نفس الوقت هناك تشكيك في النوايا الأمريكية، خاصة في ظل ما حدث البارحة في مضيق هرمز من استهداف زوارق قيل إنها تابعة للحرس الثوري. على كل حال الحرس الثوري أصدر بيانا لم يؤكد هذا الأمر، لم يعطي تفاصيل، ولكنه أكد في المقابل أن ثلاث طائرات أمريكية من بينها طائرة F-35 ومسيرة وطائرة استطلاع اخترقوا الأجواء الإيرانية، وأن القوات الإيرانية تصدت لها مما أمكنها من إسقاط المسيرة، بينما لاذت المقاتلة الأمريكية F-35 والطائرة طائرة الاستطلاع بالفرار. واعتبر الحرس الثوري أن هذا الأمر يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، وقال إنها إيران لديها الحق في الرد على مثل هذه الانتهاكات. وكان لافتا أن اللهجة لم تكن تصعيدية، كانت محدودة. على كل حال هناك تهديد ووعيد، ولكن بسقف محدود، بما فهم منه أن هناك رغبة لإبقاء المجال مفتوحا للتفاوض. عدا ذلك هناك طبعا زخم يتواصل، حديث عن نتائج زيارة الدوحة التي قام بها كل من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف مرفوقا بوزير الخارجية عباس

0: عرقجي وأيضا معهم محافظ البنك المركزي. هناك حديث على أن هناك تقدم يحدث خاصة على مستوى الأموال المجمدة والتي تعتبر إيران أنها شرط ضروري رفع التجميد على هذه الأموال شرطا ضروريا للتوصل إلى اتفاق. ونعلم اليوم على كل حال جددت إيران وفقا لما نقلته فارس مطالبها، قالت إنها تطالب ب 12 مليار دولار أن تسلم لإيران مع بداية الاتفاق على أن يتم تسليم البقية خلال 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران، ونناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وفي الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا، وسأبدأ معك بول ديفيس. يعني هنالك هدوء مريب في كل الجبهات، يعني الرئيس الأمريكي لم يعد يصرح اليوم عن إيران بعد يوم كان ساخنا جدا يوم أمس، اليوم هادئ في التصريحات. كيف تقرأ هذا الهدوء وهذا الصمت؟
2: في الواقع يجب أن نأخذ بعين الاعتبار من ضمن دراستنا لهذا الموضوع أن الحكومة الأمريكية سوف تجتمع يوم غد. بالنسبة إلى هذا الموقف، هذا يعني أن الاجتماع في غاية الأهمية ويتضمن نقاشات بخصوص الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي قد يكون الهدوء الذي يسبق العاصفة. قد نشاهد وضعا يقال فيه للرئيس إن إيران لا تتفاوض بنية حسنة، وبالتالي يتعين علينا أن نمضي قدما باتجاه حل ما لهذه الأزمة. من ناحية أخرى، قد يكون في صدد تلقي تقارير من الجانب الإيراني بأن إيران تقدم تنازلات، وبالتالي نحن في انتظار الحكومة الأمريكية لكي تجتمع في واشنطن ومن ثم ماريلاند لكي تلتقي بالرئيس يوم غد.
1: يعني إذن هنالك انتظار لاجتماع الحكومة، وأيضا كما قال مسؤولون أمريكيون لصياغة التفاصيل الخاصة بهذه الورقة. دكتور أحمديان، أيضا هنالك صمت إيراني، ما سببه؟
3: السبب هو أن إيران أظهرت ما تريد وأرسلت أجوبتها، تقديري أن الكل ينتظر واشنطن وردها. سابقا الرد لم يكن مشجعا، رغم أنه الرئيس ترامب كان في البدء قال أنه متفهم وأن الوضع يعني يسير باتجاه عقد اتفاق، لكن تراجع بعدها مرة ثانية، أعيدت الصياغة كما يبدو والوسطاء قاموا بدور. هذه المرة ننتظر عقد الجلسة التي ذكرت للتو لنرى كيف يرد الأمريكيين. في نفس الوقت هناك زيادة للحضور العسكري، يجب أن لا ننسى ذلك. اليوم هناك تكدس لطائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون حسب المواقع لتتبع الحركات العسكرية أو الحراك العسكري، وهناك طائرات عسكرية أكثر إلى مغربة من إيران من الأيام السابقة. ولذلك الباب تقديري مفتوح للسيناريوهين، التصعيد وكذلك الاتفاق.
1: وفي هذه الأثناء يتحدث الرئيس الأمريكي كما تحدث أمس دكتور شرقاوي، أولا اليوم يلوم وسائل الإعلام على أنها لا تعطيه يعني ما يستحق من إشادة في ما يعتبره هزيمة لإيران. قال حتى لو إيران رفعت أيديها واستسلمت، لقال الإعلام الأمريكي أن سماع إعلام الميديا التشاينا تاون، إعلام الحي الصيني، لقال الإعلام أن إيران انتصرت. لكن بالأمس أيضا ألقى كرة في ملعب الدول الخليجية والدول التي لم تطبع حتى الآن مع إسرائيل، يلقي كرات في اتجاهات عدة. ما الذي يقصده وما الذي يريده؟
4: هناك خلفية نفسية وخلفية سياسية عند ترامب أنه يجري خلف ظله عام 2018 عندما تحلل من الاتفاق النووي، وأيضا خلف شبح أوباما وجون كيري الذين توفقا مع محمد جواد ظريف إلى إبرام الاتفاق عام 2015. هناك الآن حركة متصاعدة داخل الحزب الجمهوري التي تنتقد على أنه ربما يتساهل مع الإيرانيين، لذلك هو أخذ وقته على خلاف ما أبداه من حماس يوم السبت الماضي.

0: الأحد بدأ يستبعد المسألة وسوف يتريث الآن، والأكثر من هذا أنه مستريح الآن نسبيا في ما أسميه بما بين الخيار، ما بين المنزلتين، لا هي مفاوضات تتحرك على وتيرة مضطردة ولا هو قصف دائم، بمعنى وصلنا إلى مرحلة صراع منخفض الوتيرة أو low intensity conflict. فبالتالي لا أرى أنه يعني الآن،
1: لكن هو ما زال مؤلم للاقتصاد العالمي والاقتصاد وخصوصا لرجل الشارع للناخب الأمريكي.
0: ولكن المفارقة الغريبة أن ترامب يقول أنه يستطيع، أن كما قال أن حتى بالأمس ألمح إلى أنه ينبغي على الأمريكيين بعض التضحية، قال إننا خسرنا 13 جنديا حتى لا تصل إيران لتصبح دولة نووية. هو يهيئ الرأي العام لبعض التنازلات، ولكن لا يقدم على إتمام أو إقفال الدائرة التي بدأها إعلان مذكرة التفاهم يوم السبت الماضي. في المقابل يتحصن بأنه يستطيع الصمود لعدة أشهر. في المقابل نجد أن الإيرانيين الآن كما يقولون قدموا ما يستطيعون، جاهزون للحرب كما هم جاهزون للمفاوضات. المفارقة الغريبة أن كلا الطرفين لا يتحمل المسؤولية، بل الآن مسؤولية الوسطاء الباكستانيين والقطريين تتضاعف، بمعنى هم عليهم أن يحافظوا على الزخم الذي وصله يوم السبت الماضي، وأيضا أن يحموا ما المسار التفاوضي من مثل هذه التصعيدات وهذه الترشقات. وهذه أيضا مسؤولية ليس من السهل تصورها على صعيد الحفاظ على قنوات الحوار، وألا ينفر الطرفان الإيراني والأمريكي من مواصلة المسيرة في هذا الاتجاه.
1: مسألة الاتفاقات الإبراهيمية دكتور سيد بول ديفيس التي طرحها الرئيس الأمريكي كشرط جديد لإنهاء الحرب لم يكن مطروحا من قبل، ولم يناقش لا في إسلام أباد ولا في أي مذكرة ولا في أي ورقة. هل هو جاد فعلا في هذه المسألة أنه إذا كانت دول المنطقة تريد إنهاء الحرب فعليها أن تطبع مع إسرائيل؟ هل هو جاد في هذا الطرح؟
2: أعتقد أنه جاد بأنه يود أن يمضي قدما بهذا الاتجاه، والمملكة العربية السعودية قالت إنها على استعداد للتطبيع مع إسرائيل في المستقبل. الإمارات العربية المتحدة على ذمة المتحدث سوف تنضم، ولا أعرف ما هو التسلسل الزمني بالنسبة إلى السلام في المنطقة. إذا ما كان الجميع جادا بالنسبة إلى السلام في المنطقة، إذا يجب أن يكون السلام حقيقيا، الجميع يمضي قدما بنفس الاتجاه، ونحن نحاول أن نعمل على إحلال الاستقرار في المنطقة. بالمناسبة نعم، قد يفاجئ هذا الأمر عدد كبير من الناس أنه قال ذلك، ولكن مع تفكيرنا بهذا الموضوع وتحليلنا لهذا الموضوع، هذه اندفاع للوصول إلى السلام في المنطقة.
1: هل هي شرط لإنهاء الحرب؟
2: لا أعرف إذا ما كانت سوف تنهي الحرب. نحن في وضع في غاية الهشاشة الآن، ومن بين الشروط على سبيل المثال لدينا فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى نزع الألغام، حتى أن البريطانيين قالوا أنهم على استعداد لإرسال السفن لنزع الألغام. ويوم أمس رأينا أن سفينة للحرس الثوري اقتربت من المضيق، وهناك رد حصل و سمته الولايات المتحدة الأمريكية ووضعته في إطار الدفاع عن النفس. هناك أجزاء متحركة متعددة، وهناك خطورة مع مضينا قدما. إن نهاية هذه الحرب سوف تعتمد على تنازلات حقيقية من كل الأطراف، ونحن لا نرى أن ذلك يحصل الآن. نأمل أن إيران على استعداد للتفاوض الحقيقي، ولقد استمعنا إلى آراء متعددة. قيل أن إيران على استعداد للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، وبعض الأنباء قالت أن إيران ليست مستعدة لذلك. تتعدد الروايات ونحن لا نعرف بعد ماهية البنود لهذه المذكرة، مذكرة التفاهم، لا نعرف ما هو المحتوى، وبالتالي ليس باستطاعتنا أن نحلل بطريقة معمقة.
1: دكتور أحمد يان، هذه النقطة هل هي مطروحة أصلا في التفكير الإيراني أن تكون هناك علاقات طبيعية مع إسرائيل ضمن أي ترتيب؟
3: هذا يدخل في ضمن دائرة الوهم، لا يوجد هكذا شيء. تقديري أنه أساسا طرحه لهذا الموضوع هو تعويض عما يمكن أن يقدمه، أي أنه يشجعني للتفكير بأنه يقدم أو مقبل على القبول بمذكرة التفاهم، لأنها مذكرة تصب في مصلحة إيران، لذلك يتكلم عن أنه أيضا يقدم لإسرائيل شيء، أي هي حرب دعائية أكثر منها واقع. إيرانيا حتى التطبيع مع الولايات المتحدة أصبح عليه استفهامات، علامات استفهام كثيرة. دع عنك إسرائيل، إسرائيل أساسا كيان مختلف في الرؤية الإيرانية وفي رؤية الدول في المنطقة، تقديري على الأقل على المستوى الشعبي.
1: أنا أريد أن تشرح لنا الفارق، لأنه هنالك أمثلة لدول كانت تعتبر الولايات المتحدة عدوا وإسرائيل عدوا ثم ولم يتغير النظام، يعني ما حدث في مصر لم يتغير النظام، نظام يوليو ظل كما هو، فقط تغير شخص الرئيس وجاء رئيس جديد بأفكار جديدة. هل هذا السيناريو وارد في إيران أن يحدث بحيث تحدث انعطافة في أولويات إيران وفي تحالفاتها كما حدث مع مصر مثلا، أم أن هنالك فوارق كبيرة بين الحالتين؟
3: تقديري الفوارق هائلة بين النموذجين. في مصر كان هناك حكم شخص واحد محوري، لما توفي جمال عبد الناصر صعد السادات وسياسته التي اتبعت. في إيران هناك مؤسسات، يقتال المرشد وقياداته، تمضي المؤسسات في عملها كأن شيئا لم يكن، بل أشد عملا أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل. هذه المؤسسات قوامها منظومة قيمية ترى في إسرائيل دولة محتلة، وترى في الولايات المتحدة طرفا يريد ضرب الحضارة الإسلامية والإيرانية، ولذلك تقف أمامها، لا تريد أن تستغني عن استقلال إيران كمحور في سياستها الخارجية. هي ترى وفق السابقة التاريخية أن الولايات المتحدة تريد انتزاع استقلال إيران منها، ولذلك تقف أمامها. لا يوجد خلاف في إيران حول هذا الأمر، الخلاف الوحيد هو كيف نتعاطى مع الولايات المتحدة. الرئيس روحاني مثلا ذهب باتجاه الدبلوماسية للوصول لاتفاق، اتضح فيما بعد أن الولايات المتحدة لا تكتفي باتفاق لما تسميه أنه خطر نووي، بل تريد أكثر، تتدرج تنتزع من إيران ثم تتدرج. ولذلك هذا التغيير الذي ربما ينظر إليه من مثلا أمثلة كمصر من المستبعد جدا أن يكون في المستقبل القريب.
1: دكتور شرقاوي، هنالك أيضا يعني لبس في تعريف السلام، لأنه هنالك سلام المنتصر الذي يفرضه على المهزوم، وهنالك سلام القوة الذي يتحدث عنه نتنياهو ويتحدث عنه ترامب، وهنالك السلام بالمفهوم المنطقة، وهو السلام الشامل العادل وفق المبادرة العربية التي تعيد كل الحقوق في المنطقة لأصحابها وأن تكون إسرائيل دولة طبيعية. ما هو مفهوم ترامب للسلام؟
0: هو تكريس لمعادلة صفرية تنطوي على فرض الأمر الواقع بالقوة، وتحفظ ماء الوجه لترامب بأنه المنتصر في الميدان والمنتصر في قاعة المفاوضات والمنتصر أمام الهالة الخطابية أمام الكاميرات. وهذا ليس بالسلام الذي تحتاجه المنطقة، بل الأكثر من هذا، هناك فرق شاسع بين مرحلة صنع السلام ومرحلة بناء السلام. نحن الآن لا زال الوسطاء القطريون والباكستانيون يبحثون عن السبيل للتفاهم على أساس أن الطرفين يقبلان بمرحلة صنع السلام حاليا ثم الوصول لاحقا إلى بناء السلام. أيضا عندما نتحدث عن هذه الاتفاقيات، حتى إذا وصلنا إلى أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين يجتمعون في قاعة ويوقعون على وثيقة، هذا غير كافي. لماذا؟ لأنه سلام سلبي، وحدث بالنسبة لليمن وعدة صراعات أخرى أن الاتفاقات المكتوبة لا تدوم. لذلك نحتاج شيء آخر، وهو السلام الإيجابي، بمعنى أن بعد الاتفاق هناك آليات تمنع الطرفين من العودة إلى القتال المسلح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور الشرقاوي، ونشكر ضيوفنا، ونتابع في تداعيات الأزمة في مضيق هرمز أيضا، حيث أدى تأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي إلى فرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا، وتبين مشهد تأثر دول آسيان بأزمة الأسمدة بين دول مستوردة ارتفعت فيها الأسعار كتايلاند ودول تنتج أسمدة اليوريا مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي.
4: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند، بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
5: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
4: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست 50 دولارا للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو 1/3 كلفة زراعة الأرز.
6: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
4: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف النينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
7: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
4: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
8: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
4: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلاند الذي يشغل 1/3 مساحة البلاد ويدر أكثر من 50 مليار دولار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
9: هو تحدٍ يهدد الأمن الغذائي لتايلاند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزاً لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
4: خلافاً للوضع في تايلاند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد ل7 عقود أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان، مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
10: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقا لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
4: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض، مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات.
9: إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبانغ في إقليم جاوة الغربية.
11: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد القسام الجليد محمد عودة في غارة إسرائيلية على حي الرمال في غزة. وكان بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أفاد بأن الجيش استهدف محمد عودة قائد القسام الجليد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 11 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء، بينهم 3 شهداء في غارات إسرائيلية على حي الرمال. وقد نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 شهيدا و40 جريحا بغارات إسرائيلية على برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعة بالجنوب. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يسمى بالخط الأصفر. إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي. جهته شن حزب الله سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. جانب آخر، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي قدما وبحسب الجدول الزمني المقرر، أن انهيارها لا يخدم سوى حزب الله. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي. وفي تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مشروع الحرية لم يستأنف وأن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. نبدأ بتطورات في غزة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، نبدأ معك، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن زعمه اغتيال قائد القسام الجليد؟
12: آخر ما صدر إسرائيليا هي تصريحات لمسؤول أمني إسرائيلي نقلتها القناة 12 الإسرائيلية وكذلك صحيفة إسرائيل هيوم. هو يقول بأن المؤشرات الأولية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفيد بنجاح عملية اغتيال محمد عودي في قطاع غزة. الآن الإسرائيليون بانتظار بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حتى يتأكد لهم بأن عملية الاغتيال قد نجحت، إلا أن إسرائيل تقول إن المستهدف كان عودة وهو مسؤول كتائب القسام وقائد كتائب عز الدين القسام الجناح والذراع العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، وجاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتالته أيضا إسرائيل مؤخرا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي استهدف محمد عودي، وهو يتهم إسرائيليا وفق البيان بأنه كان أثناء هجوم 7 أكتوبر يشغل منصبا أمنيا رفيع المستوى لدى الاستخبارات التابعة لحركة حماس، وبأنه شارك وخطط لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر. وتوعد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية ستبقى تلاحق كل من شارك وخطط ودبر ونفذ هذا الهجوم. كما اتهمت إسرائيل محمد عودة بأنه مسؤول عن قتل مواطنين إسرائيليين وأسري آخرين وفق هذا البيان. تفيد صحيفة يديعوت أحرنوت أيضا نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن محمد عودة كان ملاحقا من قبل أجهزة الأمن الاستخباراتية الإسرائيلية كافة خلال الفترة الماضية، وربما أيضا منذ وقت طويل، حتى جاءت ما تسمى بالمعلومة الذهبية عن مكان وجوده، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرار سريع بعملية الاغتيال وتنفيذها. تقول الصحيفة أيضا بأن الجيش الإسرائيلي استخدم مقاتلتين حربيتين بعملية الاغتيال، وبأنها أطلقت عدة صواريخ إلى المكان الذي كان يوجد فيه محمد عودي من أجل التأكد من عملية الاغتيال هذه. إذن هناك انتظار في إسرائيل للبيان الرسمي. عادة البيان الرسمي الذي يصدر عن الجيش الإسرائيلي هو الذي يحسم نجاح عملية الاغتيال في طبيعة الحال. كان الجيش الإسرائيلي وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد أصدر بيانات مختلفة تؤكد اغتيال عدد من قادة كتائب القسام، إلا أنه ظهر بعد ذلك بأن عددا منهم كانوا على قيد الحياة، ولكن الجيش بات بعد ذلك يتأنى في إصدار البيانات، وربما هذا هو السبب في عدم صدور بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حول عملية الاغتيال ونجاحها حتى هذه اللحظة، إلا أنه قال إنه نفذ محاولة اغتيال.
11: شكرا لك محمد في رام الله. شادي، ما المعلومات المتوفرة عن زعم إسرائيل اغتيال العودة والحصيلة الكبيرة من الشهداء منذ صباح الثلاثاء؟
13: يعني حتى هذه اللحظة جلال لم يصدر أي بيان رسمي أو تغريدة من قبل فصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس أو كتائب القسام تعقيبا على حادثة الاغتيال التي تزعم إسرائيل بأنها نفذتها في قلب مدينة غزة لقائد كتائب القسام في قطاع غزة محمد عودة. كل ما حدث وتفاصيل ما حدث هو مقاتلات إسرائيلية حربية، أكثر من مقاتلة شنت سلسلة غارات عنيفة على بناية سكنية ودمرت شقتين سكنيتين في قلب مدينة غزة، وهي بالمناسبة مكتظة بالنازحين ومكتظة بالسكان وحركة المارة، وهي كانت ليلة عيد، هنا كانت حركة كبيرة للناس في هذه المنطقة. والعمارة أيضا التي تم استهدافها هي مكتظة بالسكان، تم استهدافها بثلاث صواريخ على الأقل ودمرت شقتين، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 فلسطينيين ووصولهم إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة، بينهم سيدة فلسطينية. ومن بين أيضا الإصابات حيث وصل أكثر من 20 مصابا أطفال ونساء وصفت حالتهم بالحرجة حسب المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. عقب هذا الاستهداف كان هناك استهداف آخر بالتزامن، غارة إسرائيلية استهدفت سطح بناية أيضا في حي الرمال وسط مدينة غزة.

مؤشرات على الأرض ما وصل مواطنون قد استشهدوا في هذه الحادثة وهذه هذا الاستهداف. سبقه أيضا غارات إسرائيلية متفرقة رفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة إلى 11 شهيدا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية متفرقة طالت وسط وجنوب قطاع غزة. أيضا طالت خيام نازحين وطالت مناطق مستهدفة من الفلسطينيين في مناطق وسط قطاع غزة في المناطق التي لم تسيطر عليها قوات الاحتلال. وينشط أيضا الجيش الإسرائيلي.

0: المسيرة الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة بشكل مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة جدا في هذه الساعة عقب عملية الاغتيال التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اغتيال محمد عودة. هذا ما حدث بالتفصيل من استهدافات إسرائيلية وغارات إسرائيلية والانفجارات الكبيرة التي سمع عدويها في مدينة غزة وأحدثت حالة من الإرباك والخوف لدى الفلسطينيين الذين هرعوا في الشوارع نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية في المنطقة المكتظة بالسكان والنازحين والخيام وحركة نشطة للمرة في وسط وقلب مدينة غزة. جلال،
1: شكرا لك شادي في مدينة غزة. انضم إلينا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، كيف يقرأ زعم إسرائيل اغتيال العودة؟

0: في سياق تصعيدها الأخير في غزة؟
1: تحياتي أستاذ جلال وللسادة المشاهدين. باعتقادي هناك مجموعة من السياقات المهمة أن نقرأها. السياق الأول وهو المرتبط بأن إسرائيل معنية في الإبقاء على حالة الحرب، أكان ذلك في أي ساحة من الساحات أو في أي ملف من الملفات التي ما زالت مفتوحة. المعادلة والمقاربة الإسرائيلية عدم الذهاب إلى حالة من الاستقرار في التوقيت الحالي يمنح إسرائيل بعدين اثنين، بعدا سياسيا فيما يتعلق بتحريك الملفات بما يمكن أن يحقق الأهداف، وبعدا أمنيا يمكن أن يحقق الأهداف الأمنية التي تتطلع إليها إسرائيل. الأمر الثاني وهو أنا باعتقادي واضح أن بنيامين نتنياهو يشعر بأن يده باتت مقيدة في الملف اللبناني وفي الملف الإيراني، وبالتالي هو يريد أن يعوض حالة التقييد في هذين الملفين في الذهاب والعودة مرة أخرى إلى الملف الفلسطيني في قطاع غزة، على اعتبار أن الملف الفلسطيني هو الملف الذي يمكن أن يسبب أقل مشكلة وصداع سياسي لبنيامين نتنياهو، وأن يقلل حجم الثمن الذي سيدفع إسرائيليا. الأمر الثالث وهو أنا باعتقادي مرتبط بمستقبل قطاع غزة. إسرائيل حتى هذه اللحظة ورؤيتها تجاه مستقبل قطاع غزة ما زالت هي قيد التشكل وقيد التطور، وهذا يحتاج بالنسبة لإسرائيل أو بالمنظور الإسرائيلي إحداث حالة من الفراغ في البنية المرتبطة في البعد القيادي في فصائل المقاومة الفلسطينية حتى تستطيع بعد ذلك أن تشكل مستقبل قطاع غزة. وبالتالي عمليات الاغتيال هذه صحيح أنها ذات طابع أمني، ولكن جلها وربما عمقها في الأهداف السياسية التي تحاول إسرائيل أن تستثمر بها بهذه الاتجاهات التي تحدثنا عنها.
0: نعم، ينضم إلينا أيضا من غزة السيد أحمد الطنان الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، إذا ما صح زعم إسرائيل اغتيال العودة، ما الذي يعني هذا بالنسبة لغزة ولكتاب القصة؟
2: يعني لا شك يعني هو حدث مؤلم وصعب، خصوصا بعد يعني فترة محدودة جدا من اغتيال القائد عز الدين الحداد قائد كتاب القسام. عودة يعني كان الحديث الإسرائيلي والترجيحات الإسرائيلية كما الترجيحات الميدانية أنه من تولى قيادة هيئة أركان كتاب القسام، وبالتالي كان في طور يعني ترتيب الترتيبات القيادية داخل كتاب القسام والتعامل مع المرحلة الحساسة الحالية، وهي مرحلة من عمر اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن مجموعة من المعطيات والمخاطر، خاطر أهمها يعني استعداد وملامح إسرائيلية واضحة لاستئناف حرب الإبادة بحق قطاع غزة. وبالتالي كتاب القسام كما كل فصائل المقاومة الفلسطينية تتعاطى مع هذا المعطى بجدية. فقدان القائد الجديد في هذه المدة البسيطة هو حدث صعب ومؤلم، لكن لا أعتقد أنه سيحدث تأثيرا في الفراغ القيادي داخل بنية كتاب القسام. فصائل المقاومة بنيتها معدة للتعامل مع مثل هذا الأمر، وأعتقد أن كان هناك تقديرات لدى فصائل المقاومة أن عملية الاغتيال ستستمر بالطبع، وأن السلوك العدواني الإسرائيلي سيكون في تصاعد، خصوصا بعد يعني الجهد الاستخباراتي الكبير الذي يلحظه كل الأهالي في قطاع غزة، ولازلنا نلحظه حتى هذه اللحظة لإعداد بنك أهداف وللوصول لجزء أساسي من كوادر وقادة المقاومة. هذا يعني أن هذا التحدي هو تحدي كبير، لكن يمكن تجاوزه بالمعنى العملياتي، وأعتقد أن البيئة الديناميكية قد

أعتقد أن مثل هذا الأمر سيعطي كتائب القسام مساحة لإجراء ترتيبات أمنية أكثر تعقيدا لتأمين القائد الجديد لكتائب القسام، وبالتالي هذا سينعكس بالطبع على التأخير في التعامل مع الأطروحات التفاوضية، خصوصا مع خارطة الطريق التي طرحها ميلادينوف والتي تتعلق بدرجة أساسية في نزع السلاح. نعلم تماما أن لكتائب القسام الجناح العسكري دور مهم في إطار بلورة الموقف السياسي، ودور أساسي ولا يمكن تجاوزه في إطار بلورة الموقف السياسي للتعامل مع المعطيات التفاوضية. أعتقد هذا أكثر ما يمكن أن يتأثر من غياب القائد الجديد لكتائب القسام، وسنرى في الأيام القادمة مؤشرات إن كان هذا الأمر سياسيا سيتأثر.

0: قريبا من دوائر اتصال. هذا جرى في اغتيال القائد محمد السنوار حينما كان هناك جولة تفاوضية، وأيضا جرى في اغتيال القائد عز الدين الحداد، والآن في اغتيال أو محاولة اغتيال إن صح الأمر القائد محمد عودة. كل هذا يعني هو ما يطرح المؤشرات أن التأثر الرئيسي والحقيقي سيكون على الصعيد السياسي.
1: طيب سيد سليمان، ما حدود ما وصفته بإطلاق يد بنيامين نتنياهو في غزة؟
2: أنا باعتقادي هي ربما مساحة

0: كبيرة وأوسع وربما أكثر مرونة من باقي المساحات. إسرائيل تعلم على أن هناك يبدو كأنه خطوطا حمراء رسمت لإسرائيل في لبنان، وبالتحديد عدم القدرة على التوجه إلى ضرب على أقل تقدير العاصمة بيروت، وربما التوسع أكثر من منطقة الجنوب. كذلك الأمر فيما يتعلق بالملف الإيراني هو ما زال خاضعا لطبيعة الرؤية السياسية التفاوضية التي يمكن أن تتبلور إلى مذكرة تفاهم. لكن إذا ما ذهبنا إلى الملف الفلسطيني وقطاع غزة بالتحديد، وربما أشار ضيفك الأستاذ أحمد فيما يتعلق بأن إسرائيل تحاول أن تعطل الأطروحات السياسية فيما يتعلق بقطاع غزة بهذا التوقيت. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة تعتقد أنه لا يوجد حالة نضوج بأي أطروحة سياسية تضمن سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أن تعطي فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس أي من الإنجاز السياسي في هذا التوقيت، وتبقي أيضا، وهذا ما تريده إسرائيل، وتبقي ذريعة أساسية للوجود العسكري الإسرائيلي وللتدخل الإسرائيلي المباشر. إضافة إلى ذلك قطع الطريق على أي أطروحات سياسية يمكن أن تتبلور في في في في, في, في الإقليم من خلال الأطروحات والنقاشات التي تجري ما بين الوسطاء والأطراف العربية والإقليمية ومن الدنوف والولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل قطاع غزة. لاحظ كيف أن إسرائيل هي ذهبت إلى عملية تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من بنود خطة دونالد ترامب، وذهبت إلى المماطلة في دفع الكثير من الاستحقاقات، وعملت على كثير من الخلط ما بين المراحل بما يمكن أن يعطي إسرائيل أريحية. هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل تفضل دائما أن يكون هناك لديها مساحة كبيرة من الزمن، والبعد الزمني هنا لإسرائيل مهم جدا لفرض الواقع. ونحن كلنا نتابع كيف تحول الخط الأصفر إلى خط برتقالي، وربما يتحول إلى ألوان أخرى ويتوسع في مساحات جغرافية أخرى. وإضافة إلى ذلك إسرائيل تبني على مخرجات ما باقي الملفات فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. بمعنى حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نضوج بباقي الملفات، وبالتالي إسرائيل تريد أيضا ربط مستقبل قطاع غزة إلى أي نتيجة يمكن أن تصل إليها باقي الملفات، وبالتالي يعطي لإسرائيل ربما سيرورة مهمة جدا. النقطة الأخيرة، وأنا باعتقادي هذه يجب أن لا نغفلها فيما يتعلق بكل هذه التطورات الميدانية والبعد الإسرائيلي الداخلي. صحيح دائما نكرر هذه الجزئية وهذا المحدد، ولكن هذا المحدد أيضا هو حاضر في الذهنية الإسرائيلية بشكل كبير جدا، لأنه نلاحظ كيف أن بنيامين نتنياهو ووزير جيشه كاتس يخرجان بشكل مباشر وسريع في تبني هذه العمليات، عمليات الاغتيال، وكأن هناك نقاطا يريد أن يسجل بها بنيامين نتنياهو أهدافا سياسية متعلقة في البعد السياسي الإسرائيلي الداخلي. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة تشابك ما بين الرؤية الإسرائيلية السياسية الداخلية وما بين الرؤية المستقبلية لمستقبل القضية الفلسطينية وبالتحديد لمستقبل قطاع غزة، وارتباط كلا الرؤيتين بالرؤية الإقليمية والرؤية المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التشابك بالمناسبة هو يضع إسرائيل أيضا في نفس الإطار في حالة من عدم القدرة على التحكم بمخرجات أي مرحلة من المراحل. بمعنى أن الرؤية الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لا يمكن أن يجزم بأنها ستكون ناجحة. إسرائيل تحاول أن تحقق أو أن تضع محددات، ولكن مستقبل أو طبيعة قدرة تحقيق هذه المحددات وفقا للرغبة الإسرائيلية وللأهداف الإسرائيلية تبقى خاضعة للنقاش، وربما تثير الكثير من علامات الاستفهام، لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تستطع أن تجزم أو أن تحسم أي من الملفات التي ما زالت مفتوحة على أي من الجبهات الثلاثة التي ما زالت قائمة أيضا.
1: سيد أحمد، ما هي العوامل التي تجعل غزة حاليا غير قادرة رغم كل ما تتعرض له ميدانيا، غير قادرة على تحقيق أي خرق في المشهد السياسي؟
2: يعني هناك أول العوامل وهو الخوف من عودة حرب الإبادة بزخمها الكبير. يعني يعلم الجميع في قطاع غزة أن الهدف الاستراتيجي للحرب هو تهجير أهالي قطاع غزة والقضاء على هذه الكتلة الديمغرافية، وبالتالي الأولوية الآن هي الحفاظ على الأرض والحفاظ على الشعب على هذه الأرض، وبالتالي هذا يقيد موقف فصائل المقاومة إلى حد كبير. هناك قدرة على بلورة قواعد اشتباك جديدة، لكن قد يكون ثمن هذه القواعد في هذه اللحظة تحديدا هو ثمن كبير جدا، خصوصا أن بنيامين نتنياهو أنه يريد أن يعود إلى حرب الإبادة بأي ثمن. كان هناك حوالي 6 شهور حتى الانتخابات الإسرائيلية، وهو يريد أن يحول الدماء الفلسطينية في قطاع غزة إلى عامل مهم في دعايته الانتخابية، كما عود أن يقدم هذه الدماء إلى اليمين الصهيوني وجمهور اليمين الصهيوني باعتبارها مادة دعايته الانتخابية. وهو يريد أيضا أن يرد على انتقادات المعارضة الإسرائيلية بأنه فشل في تحقيق أهداف الحرب. لذلك المقاومة تحاول أن تحافظ على هذا الاتفاق قدر الإمكان، أن تمارس الضغط بدرجة أساسية على الوسطاء، وأن تحاول أن تدفع باتجاه بلورة موقف عربي وإسلامي، موقف إقليمي يضغط على الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الضامن والطرف الوحيد القادر على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بنصوص هذا الاتفاق. هذا التحدي هو تحدي كبير وليس باليسير. الاحتلال يصعد تدريجيا في هذا العدوان، هذا الاتفاق الآن يتحول إلى شكل من أشكال العدوان. وللأسف هناك خطرين، الخطر الأول عودة حرب الإبادة بزخمها الكبير، والخطر الثاني الذي يتبلور حاليا هو تثبيت شكل من أشكال التصعيد تحت سقف الاتفاق. كلما حدث شكل من أشكال الاغتيالات يقدم بنيامين نتنياهو هذا الأمر وكأنه جزءا من اتفاق وقف اطلاق النار، وكأنه يمارس هذه الاغتيالات لتثبيت
1: الاتفاق. في هذه النقطة سيد أحمد إذا سمحت لي،
2: أي حرج مع الإدارة الأمريكية التي تريد
1: في هذه النقطة تحديدا، برز في الساعات الماضية تحميل حركة حماس ما يسمى بمجلس السلام مسؤولية هذا التصعيد، كيف نفهم هذا؟
2: يعني بالتأكيد الحراك الأخير الذي أجراه المدير التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف وحتى خارطة الطريق التي قدمها شكلت انقلابا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذاته. هي نسفت المرحلة الأولى وأعادت جدول الأعمال لتثبيت عنوان نزع السلاح باعتباره الوحيد، ومن ثم ما قدمه ميلادينوف سواء في مؤتمرات الصحفية أو في إحاطته لمجلس الأمن مثل بشكل أو بآخر تحميل للمقاومة لمسؤولية فشل هذا الاتفاق بين المزدوجين، وأمن غطاء لبنيامين لعودة العدوان. وأنا أعتقد أن صياغة كل هذه الخطوات وهذه التحركات هي نابعة من إدراك رئيسي لدى الإدارة الأمريكية ولدى ميلادينوف أن هناك حاجة لبنيامين نتنياهو لأن يصعد عدوانه في قطاع غزة، وهم عملوا على تأمين هذا الغطاء بما يبقي الاتفاق كعنوان واسع وعريض متماسكا. وكما قال ميلادينوف أن الاتفاق لم ينهار، لكن بالمعنى الفعلي هو يتجاهل كل الخروقات الإسرائيلية، يؤمن الغطاء ويؤمن أيضا تحميل المقاومة للمسؤولية مسبقا، ليسمح لبنيامين نتنياهو بكل هذا التصعيد، ليسمح للحكومة الصهيونية اليمينية بكل هذا التصعيد في قطاع غزة، ويبقي أهل القطاع عرضة لحالة من الاستنزاف المستمر. هو تجاوز عن ابتلاع أكثر من 40 كيلومتر مربع جديد من أراضي قطاع غزة لتصل السيطرة إلى 60% من مساحة القطاع، تجاوز كل الخروقات عمل معها باعتبار خروقات من فاعل مجهول وكأن الاحتلال الإسرائيلي ليس من ينفذها، وأيضا يحاول حصر النقاش وكأن المشكلة في نزع السلاح عندما

0: يفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي. يتم الحديث عن هذه الأمور بضربية عالية عبر عملية خداع يجريها مجلس السلام. وهنا عندما تحدثنا عن بلورة موقف إقليمي عربي وإسلامي هو لإعادة تثبيت بوصلة مجلس السلام، إما أن يكون مجلسا حقيا للسلام وأن يثبت هذا الاتفاق باعتباره اتفاقا لوقف إطلاق النار، وأما يترك هذا الأمر لصياغة بنيامين نتنياهو لجدول أعمال مجلس السلام وبالتالي تحويل هذا الاتفاق إلى شكل لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية ليقدمها بنيامين نتنياهو للجمهور الإسرائيلي، إما أن يتم تحقيقها عبر المسار الدبلوماسي وعبر ما يجري من مفاوضات، وإما أن يتم تحقيقها عبر استئناف العدوان ضد قطاع غزة ليدخل بنيامين نتنياهو الانتخابات ويقول لجمهوره أنه الآن ينفذ عملية عسكرية لاستكمال تحقيق أهداف الحرب.
1: إذن سيد سليمان، ما الانعكاسات المحتملة للتصعيد الإسرائيلي على المسار السياسي وعلى ما يريده مجلس السلام وتحقيقه في قطاع غزة؟
2: أنا أتفق مع الأستاذ أحمد فيما يتعلق بأن مجلس السلام هو الوجه التجميلي للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، بل ربما هو الغطاء لشرعنة كل ما تقوم به إسرائيل ويعطي لإسرائيل كل المبررات والذرائع، بينما يلوم الطرف الثاني وهو الطرف الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بكل الممارسات وبكل الأشكال. ولكن أنا باعتقادي هنا الانعكاس المهم والمباشر أن كل السلوك الإسرائيلي هو يغلق الأبواب أمام إمكانية أن يكون هناك فعليا أطروحات جادة فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة سياسيا، وهذا ربما أيضا يجعل الوسطاء ويجعل الأطراف الإقليمية والدولية تتعرض إلى نوع من الانتكاسة إنجاز التعبير في كل الجهود التي تسعى إلى بلورتها فيما يتعلق بتحقيق حالة الاستقرار، لأن الطرف الرئيسي المعطل هو إسرائيل، وبالتالي إسرائيل عندما تذهب إلى تعطيل كل هذه الأطروحات إذن هي غير معنية في الوصول إلى نتيجة، وهذه ربما النقطة التي أشرنا إليها أن إسرائيل غير معنية في إنضاج أي جهد سياسي دبلوماسي حول مستقبل القضية الفلسطينية برمتها أولا، ثم فيما يتعلق ويرتبط بقطاع غزة، لأنه في نهاية المطاف إذا ما وصلنا إلى نقطة رؤية سياسية هذا يعني أن إسرائيل يتوجب عليها أن تدفع استحقاقات سياسية، وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا يريده بنيامين نتنياهو. التركيبة السياسية الحزبية الائتلافية اليمينية في إسرائيل الآن هي ترفض بشكل قاطع أن يكون هناك أي اعتراف بأي حقوق فلسطينية.

0: أكانت سياسية أو غير سياسية، وبالتالي هذا الأمر لا تريد إسرائيل أن تصل إلى هذه النقطة. نقطة ثالثة وأنا باعتقادي هنا مهمة، أن إسرائيل هي تريد أن تعمل على عملية عزل كاملة للقضية الفلسطينية عن محورها الإقليمي والدولي، وتعلم إسرائيل أنه في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة، عادت القضية الفلسطينية بزخمها وقوتها لتطرح عبر الدوائر الإقليمية والدولية، وأصبحت جزءا من المعادلة الدولية فيما يتعلق حتى بمواقف الشعوب العالمية. هذا الأمر يزعج إسرائيل، وبالتالي هي تريد مرة أخرى أن تريد أن تعرف القضية الفلسطينية على أنها نزاعا إسرائيليا فلسطينيا يمكن أن تبحث لإسرائيل عن طريقة لإدارته وفقا لما يخدم الأهداف الإسرائيلية، دون أن يكون هناك تدخلا أو دورا لأي أطراف إقليمية أو دولية، لأن ذلك يحرج إسرائيل أولا، وثانيا يدعم الطرف الفلسطيني على اعتبار أن الطرف الفلسطيني مسنودا بالقانون الدولي ومسنودا بالكثير من القرارات الدولية والأممية، وأن الطرف الفلسطيني هو صاحب الحق الأصيل فيما يتعلق بالأرض، وبالتالي إسرائيل لا تريد لهذا الاعتراف أن يكون حاضرا في أي لغة من لغة التخاطب فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل تريد مزيدا من عملية عزل القضية الفلسطينية ومزيدا من التفرد بالقضية الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة بشكل خاص.
1: شكرا لكم السيد سليمان بشارات في نابلس والسيد أحمد طنان في مدينة غزة. تصعيد إسرائيلي آخر في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 شهيدا و40 جريحا بغارات إسرائيلية على برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعة بالجنوب. وللتفاصيل انضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، حصيلة كبيرة من الشهداء اليوم، ما التفاصيل؟
2: تماما، هذه واحدة من أكبر المعلومات التي وردتنا عن حصيلة الشهداء خلال الأيام الماضية، 31 شهيدا و40 جريحا، بينهم مجموعة من الأطفال والنساء، كذلك أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية نتيجة للغارات على قضائي النبطية وقضاء صور بشكل أساسي، في ظل تكثيف للغارات الإسرائيلية على هذين القضائين من بين عدة أقضية كذلك شهدت غارات إسرائيلية. هذه الغارات جلال، وبينما نتحدث الآن، ما زالت تتواصل بشكل مكثف وتحديدا على بلدات كفر رمان وحبوش في قضاء النبطية وكذلك النبطية الفوقة. هذه الغارات التي امتدت خلال الساعات 24 الماضية كانت مكثفة متقاربة وكذلك موسعة في امتدادها من أقصى غرب الجنوب اللبناني عند القطاع الغربي ومرورا بالقطاع الأوسط والقطاع الشرقي ووصولا إلى شرقي لبنان أيضا في البقاع الغربي، حيث شهد كذلك سلسلة واسعة من الغارات سواء كان عبر الطائرات الحربية أو حتى عبر إطلاق صواريخ من مسيرات، كذلك قامت بتنفيذ غارات على بلدات في البقاع الغربي وتحديدا على سحمر ويحمر التي شهدت كذلك سلسلة واسعة من الغارات، أكثر من 20 غارة خلال الساعات الماضية، وأدى ذلك كله إلى هذه الحصيلة الكبيرة من الشهداء والجرحى وكذلك أيضا إلى دمار كبير وواسع في المنطقة. إن ربطنا ما يجري من غارات ومن ضربات جوية بما يجري بالميدان، هذا يشير إلى أمرين جلال بشكل أساسي. الأمر الأول هي محاولة لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة والتدمير الممنهج لمحاولة إفساح المجال لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للتقدم عند محور أساسي هو محور زوتر الشرقية وزوتر الغربية جنوبي النبطية، مدينة النبطية التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أمر بإخلائها مجددا، وهناك تجري معارك شديدة كما يعلن حزب الله من خلال بياناته، حيث قام بالإفصاح عن 32 عملية خلال الساعات 24 الماضية، وهي أيضا حصيلة كبيرة. معظم هذه العمليات وجهت نحو هذا المحور تحديدا. الجيش الإسرائيلي يحاول أن ينفذ غارات مكثفة على هذه المنطقة لمحاولة تقدم قواته في ظل معارك شرسة تشهدها المنطقة، وهي المنطقة الواقعة شمالي نهر الليطاني. لكن أيضا

0: الوجهة الثانية أيضا هي محاولة أيضا لدفع مزيد من السكان للخروج من بعض البلدات التي ما زالت خارج
1: نعم
0: إطار ما يسمى بالخط الأصفر، والذين كان فيها عدد من السكان الذين ما زالوا يتواجدون في هذه البلدات في جنوب لبنان، لا سيما في قضاء صور، وهو الذي يؤدي أيضا إلى هذه الحصيلة الكبيرة من الشهداء نتيجة لبقاء عدد من سكان هذه المناطق في منازلهم بما فيه النساء والأطفال. نعم جلال.
2: شكرا لك حسان في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن بيروت ينضم إلينا السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد أبو غوش. كيف نقرأ التصعيد الإسرائيلي في لبنان تزامنا مع إمكانية التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران؟
3: تحياتي لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. طبعا هذا كان متوقع، هذا التصعيد سواء في لبنان أو في غزة، في ضوء عدم أخذ الإدارة الأمريكية بكل مطالب إسرائيل في المفاوضات مع إيران، وبالتالي شعور إسرائيل بأن أهدافها المركزية قد باءت بالفشل جميعا، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الإذن أو الضوء الأخضر الأمريكي لإسرائيل بالتصعيد بمثابة جائزة ترضية، على اعتبار أن إسرائيل تكرر وتدعي أن ما يجري في لبنان وفي فلسطين هو شأنها الحيوي، مجالها الحيوي، مسألة لصيقة بها وليست مسألة إقليمية أو دولية كإيران. ولذلك إسرائيل في سباق مع الزمن، هي تفترض أن توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعني وقف إطلاق نار شامل في كل المنطقة بما يشمل لبنان، باستثناء طبعا ما يجري في ضمن منطقة الخط الأصفر. ولذلك هي تسابق الزمن فعلا لتثبيت إنجازات على الأرض من خلال توسيع منطقة الاحتلال وتوسيع دائرة الهدم والتدمير التي تقوم بها، حيث أن إحصاءات الجيش الإسرائيلي تتحدث عن تدمير أكثر من 10,000 مبنى في الجنوب اللبناني، وهو ما يشكل 70% من هذه الأهداف. لكن رغم كل هذا التدمير وكل هذا القتل، تدعي إسرائيل أن أيديها ما زالت مكبلة بالنسبة للعدوان على لبنان، بأن الإدارة الأمريكية لا تسمح بعمليات واسعة النطاق في بيروت. هذا يعني أنها تسمح بعمليات محدودة في بيروت نفسها، وتسمح بعمليات لا حدود لها في الجنوب اللبناني. وبالتالي بلا شك أنه يعني إسرائيل أيضا معنية بتكريس معادلة إيلام لبنان، وليس فقط بيئة حزب الله أو حزب الله أو قيادات حزب الله. وهناك يعني ترددت في الصحافة الإسرائيلية يعني كلمات من نوع ليرتعد كل لبنان، يعني هذا كلام مأخوذ من التوراة في وصف يعني أعداء بني إسرائيل وما إلى ذلك، لكي يدفع لبنان كله ثمن ما يقوم به حزب الله. وبالتالي هم يعتقدون أن معهم فترة سماح محدودة، هذه الفترة يعني زمنيا محدودة وأيضا جغرافيا محدودة، بالإضافة إلى أنها تشمل أهدافا معينة يمكن أن يقوموا بها قبل أن يأتي التعليمات أو الأوامر بوقف كامل لإطلاق النار.
2: سيد طارق، يقول السيد أبو غوش بأنه يفهم إسرائيليا بأن هذا التصعيد في لبنان هو ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا هو التقييم في لبنان خاصة لدى الحكومة اللبنانية، ضوء أخضر أمريكي لهذا التصعيد؟
4: عفوا قطع الصوت،
2: سأعيد طرح السؤال. السيد أبو غوش يقول بأنه يفهم بإسرائيل بأن هذا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان هو بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، هل هكذا تفهمه الحكومة اللبنانية؟
4: يعني ربما الحكومة تفهمه لكنها لا تعلن ذلك، لأنه فعلا ما يحصل واضح أنه في مكان ما هناك اعتقاد شبه راسخ أنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية يبدو أنها قد توصلت أو هي على وشك التوصل إلى اتفاق، يبدو أنه يزعج الجانب الإسرائيلي، خصوصا أنه يتضمن موضوع وقف القتال على كل الجبهات وتحديدا في لبنان، وهذا الأمر يصر عليه الإيرانيون إلى درجة أنهم هددوا بالخروج من أي اتفاق إذا لم يتم وقف اطلاق النار في لبنان، وهم أبلغوا هذا الأمر إلى العدد من القيادات والمسؤولين في هذا الجانب الإيراني. لذلك يبدو يعني
2: طيب، فقدنا الاتصال مع السيد طارق، سنحاول معاودة الاتصال به. سيد أبو غوش، كيف

0: بالتالي يظهر كأنه محرك الشر في هذا العالم كله. على كل حال هناك مسائل كثيرة يمكن أن تبحث، يعني سواء ما يرتبط بالتصعيد في غزة أو في لبنان، أو حتى توفير يعني نوع من الطمأنينة لإسرائيل بشأن الاتفاق مع إيران. إنما يعني هذه المسألة لا تعني أن الرجلين يتفقان على كل برنامج المفاوضات مع إيران. واضح تماما أن ثمة خلافات جدية في هذا الموضوع. إسرائيل تنظر إلى إيران كتهديد وجودي، وبالتالي هي لا ترى أي حل إلا الحل العسكري، وتعتبر أن أي اتفاق مهما بدت ملامحه يعني مفيدة للولايات المتحدة.
1: سيد أبو غوش، هل يفهم الاتصال بأنه محاولة ضغط من الرئيس دونالد ترامب لكبح جماح بنيامين نتنياهو خاصة في لبنان؟
0: يعني الأوساط الإسرائيلية أكثر من مصدر تحدث أن هناك قيودا أمريكية على توسيع العمليات في بيروت تحديدا. كان هناك نقاش حاد في جلسة الكابينت بالأمس، حيث أن بعض الوزراء ورئيس الأركان دعوا إلى تدمير بنايات في بيروت. أحد الوزراء وهو سموتريتش قال ينبغي أن ندمر بناية، نسقط بناية كاملة مقابل كل مسيرة. وهذا أمر كرره رئيس الأركان الذي قال يجب أن تكون صورة الردع واضحة وبارزة يشعر بها كل لبنان. لكن نتنياهو يعني حاول أن يهدئ هؤلاء بالقول أن ثمة حدودا وقيودا لكل عملياتنا العسكرية في لبنان، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل مقيدة 100%، وهي تبالغ إلى حد كبير يعني بمزاعم أنها مقيدة. يعني كل هذا القتل والتدمير الذي تقوم به وتدعي أن أيديها مكبلة، لكنها يعني إذا لمست أن ثمة هدفا يستحق الخرق تخرق يعني وتقتل وتغتال، يعني سواء في بيروت أو في البقاع أو في الجنوب اللبناني. وبالتالي حتى هناك مبالغة من قبل إسرائيل في الحديث عن الخسائر في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. حتى الآن في كل حالة وقف إطلاق النار لم يقتل أي مدني إسرائيلي على الإطلاق، وكل قتلى الإسرائيليين هم من الجنود، 23 جندي بالإضافة إلى متعاقد كان يقوم بتدمير البنايات في الجنوب اللبناني. وبالتالي كثير من الضجيج الذي تثيره إسرائيل حول معاناة سكان الشمال هي في الحقيقة مبررات لتوسيع العمليات في لبنان.
1: نعم.
0: ومحاولة أيضا من قبل إسرائيل لاحتجاز جزء واسع من لبنان أرضا جغرافيا لكي تستثمر في ابتزاز الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة سواء كانت أمنية أو سياسية.
1: طيب سيد طارق، هل يمكن أن يبقى كل هذا التصعيد الدموي من قبل إسرائيل في جنوب لبنان دون أي تأثير على موقف الحكومة اللبنانية في المضي قدما في المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل؟
2: لا، في تقديري إذا استمر هذا التدمير وهذا المحاولات الاحتلال، يعني ما يجري حاليا بالإضافة إلى ما تفضل فيه الأستاذ أبو غوش، إسرائيل يبدو الآن تحاول أن تحتل كامل الجنوب اللبناني أو على الأقل أكتريته، لأن التركيز اليوم مثلا على النبطية وعلى زوطر الشرقية، كل هذه مقدمات لاحتلال قلعة شقيف الحاكمة لهذه المنطقة، لأن إذا وصلت إلى قلعة شقيف يعني تقريبا نقول أن احتلالها يصل إلى شمال الليطاني. الحكومة اللبنانية في هذه الحال في تقديري لا يمكنها أن تستمر بالتفاوض في ظل استمرار هذا التدمير وهذا القتل. يعني اليوم مثلا كلام المسؤول الأمريكي للقناة الجزيرة الموقرة حول أن حزب الله هو الذي يتحمل المسؤولية، هناك هناك هناك تركيز أمريكي وإسرائيلي أو تركيز أمريكي تحديدا على موضوع حزب الله لتبرير كل ما تقوم به إسرائيل الآن تحت عنوان أنها تعمل على القضاء على حزب الله في لبنان والذي يشكل خطر وجودي عليها. الحكومة ذاهبة إلى المفاوضات الأمنية بعد غد أو غدا، يعني هي في 29 الوفد اللبناني ذاهب الأمني العسكري ذاهب غدا، ذاهبة لتتحدث في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار أولا ليتم البحث ببقية الملفات. لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي سيطرح موضوع نزع سلاح حزب الله أولا قبل البحث بأي مسائل أخرى. لذلك من الآن واضح أن هذه المفاوضات هي يعني تستغلها إسرائيل لتقطيع وقت والاستمرار في عملياتها في الجنوب. يعني صادف أنه هددت في الأمس بأنها ستقصف الضاحية الجنوبية وبيروت، لكن يبدو حصل

0: طلب اتصالات عاجلة في تقديري بين مسؤولين كبار ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، أدوا إلى تعهد حصول على تعهد بتحييد بيروت، ولم يؤت على ذكر الضاحية الجنوبية، لأنه يبدو أن الضاحية الجنوبية تركت لكي تعطى إسرائيل حرية الحركة فيها لتغتال أي قيادي تحاول أن تتعقبه في
1: طيب
0: تلك المنطقة.
1: طيب
0: فالحكومة إذا لم تنجح في تقديري في تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يراهن عليه الفريق الآخر من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن هذا الأمر سيحصل، وأنه أنه بالآخر إذا حصل الاتفاق لن يتمكن نتنياهو من تعطيل هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، فبالتالي سيكون ملزما. وهنا ألتقي مع ما قاله الأستاذ أبو غوش من أنه نتنياهو يحاول أن يحقق تقدم ميداني على الأرض ليفاوض عليه لاحقا بشروطه وفرض اتفاق على لبنان.
1: ولكنه تقدم يعني خطر سيد أبو غوش، هل يخشى نتنياهو أن يؤدي هذا المسار التصاعدي غير المدروس إلى تقويض المسار التفاوضي المباشر الذي يريده الرئيس دونالد ترامب لفصل جبهة لبنان عن جبهة إيران باقتضاب لو سمحت؟
2: هو يحاول أن يوازن، يعني هذا ضغط وهذا ضغط، يعني لكن في نهاية المطاف نتنياهو أيضا أنظاره متجهة صوب الداخل الإسرائيلي. من الصعب توقع أن يقدم على أي تنازل في الشهور الثلاثة أو الأربعة المقبلة قبل الانتخابات، لأن هذا سيحسب عليه، ولذلك هو يريد أن يقدم كشف إنجازات للجمهور الإسرائيلي. وكشف الإنجازات عادة هو كم قتل، كم دمر، كم احتل من الأراضي اللبنانية. وبالنسبة للمفاوضات المتوقعة مع لبنان، يعني مهم جدا الإشارة إلى أنه كلما أظهر أي طرف في التفاوض مع إسرائيل ضعفا، كلما أغرى إسرائيل بمزيد من الضغط والابتزاز، وهذه تجربة معروفة وطويلة. إسرائيل فاوضت أكثر من 10 سنوات على تسليم طابة للمصريين، وطابة لا تتجاوز مساحتها كيلومتر مربع واحد. وبالتالي موضوع جنوب اللبناني، يعني فعلا إذا كان الأمر مرتبط بنوايا إسرائيل أو بضغوط الإدارة الأمريكية، فهذه حبالها طويلة جدا جدا. وللأسف الشديد أن ثمة حالة انفصام ما بين الأداء السياسي والمقاومة في لبنان كما كانت الحال عليه في فلسطين.
1: شكرا لكما السيد نهاد أبو غوش في رام الله والسيد طارق ترشيشي في بيروت. في تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مشروع الحرية لم يستأنف وأن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 108 سفن تجارية حتى أمس الثلاثاء لضمان التزام بحصار الموانئ الإيرانية. نناقش هذا الموضوع وأيضا المسار التفاوضي مع ضيوفنا من طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. مرحبا بكما سيد عباس أصلاني. بالتقييم الإيراني إلى أين وصلت الأمور فيما يتعلق بترتيب وتشكيل اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق بين واشنطن وطهران؟
3: في الواقع لقد شاهدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران استمرتا بالتباحث بالمسائل المتبقية من خلال الوسيطين الأساسيين باكستان وقطر، حتى أن الوفد الإيراني زار الدوحة، وذلك بغية التعامل مع المسائل المالية التي ترتبط بفك تجميد الأصول الإيرانية. نحن في لحظة نتوقع فيها التوقيع أو وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بين الطرفين، ولكن الجميع ينتظر ليرى ما إذا كانت الأمور سوف تسوء في الدقائق الأخيرة. بناء على التجارب السابقة، في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي كان يغير في موقفه في مواجهة الضغوط في وسائل الإعلام أو آخذين بعين الاعتبار التأثير الإسرائيلي. بالنظر إلى التقدم المحقق، نقول بالتوازي إن التطور الذي حصل هو أن إسرائيل تهاجم لبنان، وذلك لعرقلة المسار الدبلوماسي. ولكنني أعتقد أن الساعات المقبلة أو لربما الأيام المقبلة يمكن أن توضح لنا ما إذا كان

0: بالإمكان التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه. هناك تفاؤل حذر، ويجب أن ننتظر لنرى ما سوف يحصل في اللحظات الأخيرة قبل أن نستبق العملية.
1: سيد مايكل، أمريكيا هل لا يزال منسوب التفاؤل مرتفعا؟
0: يسعدني أن أنضم إليك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. من الصعوبة بمكان أن نجيب عن هذا السؤال. في بعض الأحيان كنا قد اقتربنا من اتفاق ما، والمفاوضات كانت تسير على خير ما يرام، هذا ما قيل لنا آنذاك، وتبين لنا لاحقا أن الأمور كانت مغايرة. إذن الآن لربما نحن في أقرب مرحلة من التوصل إلى مذكرة تفاهم ما على الأقل، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نأمل جميعا بأن هذا الأمر سوف يحصل. إذا ما لم يحصل، أعتقد أننا في جمود مستمر، المضيق مغلق والحصار مفروض من جانب الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، أو نذهب باتجاه التصعيد، ولا أعتقد أن هذا جيد لا لإيران ولا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا ليس جيدا للعالم. هذا يؤثر على كل دول العالم، وبذلك طبعا بما في ذلك بنسبة كبيرة دول الخليج. لذلك نود أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكنني أتفق مع الضيف الكريم، الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا بمعرفة الإجابة بخصوص التفاؤل ما إذا كان في مكانه هي أن ننتظر الاتفاق ونعرف محتوى الاتفاق. أعتقد أن الأفراد تعددوا في كلا الجانبين، وهم عبروا، بعض منهم عبر عن معارضته لبعض النقاط.
1: سيد عباس، بالمقاربة الإيرانية، ما الذي قد يفجر الاتفاق في مراحله الأخيرة؟
0: أعتقد أن محاولة الإبقاء على المسائل والمواقف كما هي من دون إبداء المرونة في مجال فك تجنيد الأصول الإيرانية على سبيل المثال، بالإضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني، لربما هذه من بين العناصر التي يمكن أن تؤثر سلبا على العملية. إيران تود أيضا نهاية للحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان، ولربما تجديد الأعمال العدائية التي تستهدف لبنان من شأنه أن يعرقل العملية. هذه نقاط مهمة. دعونا نتذكر أنه إذا ما تم التوصل إلى مذكرة التفاهم، هذه ليست نقطة النهاية، ليس خط النهاية، بل نقطة انطلاق لعملية جديدة، والتنفيذ في هذه العملية في غاية الأهمية، ومرحلة التنفيذ يجب أن يلتزم بها الطرفان لكي يلتزما بما تم التقدم به من تعهدات، بالإضافة إلى الاستمرار في المباحثات التي ترتبط بالملف النووي ورفع العقوبات. وبالتالي هنا نتحدث عن مهلة الشهرين، شهران فيهما مفاوضات صعبة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار جهات أخرى فاعلة من مثل إسرائيل، بالإضافة إلى جهات أخرى قد تؤثر سلبا على المسار الدبلوماسي. لدينا عناصر متعددة يجب أن نراقبها، ليست النهاية ولكنها بداية عملية جديدة، ويجب أن نضع اللمسات الأخيرة عليها وأن يتم التناقش بها بالتفاصيل. أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية.
1: سيد مايكل، على ضوء ما يبدو تمسكا إيرانيا بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، يبرز تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وفي البقاع أيضا، كيف نقرأ هذا التصعيد وتوقيته، وكيف يمكن أن يقاربه الرئيس الأمريكي في ظل أو على ضوء رغبته في التوصل إلى اتفاق شامل؟
0: هناك أمور متعددة يمكن أن نتحدث عنها. من الواضح أن إسرائيل لا تود أن يتم التوصل إلى اتفاق على الطريقة الأمريكية الإيرانية، وبالتالي هذا عامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وقد يؤثر على الموقف الإيراني بخصوص الاتفاق. العنصر الثاني، لربما إسرائيل الولايات المتحدة يمكن أن تضغط على إسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار في لبنان إلا في حال استمر حزب الله بهجماته، وبالتالي أنا لا أرى أن إسرائيل باستطاعتها أن تتقبل الهجمات من دون الرد. ما من دولة في العالم تقبل أن تتعرض لهجوم من مجموعة مسلحة أجنبية من دون الرد، وبالتالي الأمر يجب أن ينطبق على كلا الطرفين. إيران يتعين عليها أن تتأكد من توقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تضغط، كي لا نقول تضمن، ولكن يمكنها أن تضغط على إسرائيل وتقول انتفت الأسباب التي تدفع إسرائيل للقتال في لبنان. أعتقد أن الرئيس ترامب على استعداد لممارسة الضغوط على إسرائيل لفعل ذلك.
1: سيد عباس، هل ستتمسك إيران في اتفاقها مع واشنطن بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ وماذا لو لم يستطع الرئيس دونالد ترامب الضغط على بنيامين نتنياهو؟ ماذا سيحل بالاتفاق برمته؟
0: في الواقع نعم، إيران سوف تستمر بالإصرار على موقفها بشأن ضرورة وضع حد نهائي للهجمات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان، وهذا جزء من المطالب الإيرانية التي تقدمت بها منذ اللحظة الأولى. ولكن إذا ما استمر الجانب الإسرائيلي بشن الهجمات التي تستهدف لبنان، أعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤثر على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم. وحتى ولو تم التوصل إلى مذكرة التفاهم الآن، المفاوضات والمباحثات اللاحقة بالنسبة إلى الملف النووي ورفع العقوبات يمكن أن تتأثر سلبا بحيث تعرقل العملية. من المعلوم أن إسرائيل لديها حساسية مفرطة بهذا الخصوص، ولذلك تعمل على التصعيد في الموقف لمنع أي تقدم ممكن على المسار الدبلوماسي. لقد شهدنا أن وقفا لإطلاق النار تم التوصل إليه في العام 2024 إسرائيل خرقته، ومؤخرا وفي خضم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا إيران. هذا أمر أو هذا نسق يمكن أن يستمر في المستقبل، ولذلك تصر إيران على ضرورة ضم الملف اللبناني إلى مسار وقف إطلاق النار العام هذا. وفي حال لم تتوقف الهجمات التي تستهدف الأراضي اللبنانية، أعتقد أن ذلك سوف يؤثر على الموقف الإيراني على طاولة المفاوضات. إيران قد ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتسم بالجدية في موقفها، وبالرغم من مذكرة التفاهم المحتملة، تود أن تستمر الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالضغط على حزب الله بهذه الطريقة، وبالتالي هذا يؤدي إلى تردد في الموقف الإيراني.
1: شكرا لكما. في طهران السيد عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وفي مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. شكرا لكما. في تداعيات الأزمة في مضيق هرمز، أدى تأثر سلاسل توريد الأسمدة من دول الخليج العربي إلى فرض واقع صعب على قطاع الزراعة في جنوب وجنوب شرق آسيا. وتبين مشهد تأثر دول آسيان بأزمة الأسمدة بين دول مستوردة ارتفعت فيها الأسعار مثل تايلاند، ودول تنتج أسمدة اليوريا مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي، في مشهد آخر عن مشهد أزمة الطاقة لمضيق هرمز.
2: بعد أسابيع على اندلاع أزمة مضيق هرمز وتأخر وصول السفن المحملة بالأسمدة إلى الدول الآسيوية ذات الإنتاج الزراعي كتايلاند بدأ الذعر يسري في قلوب المزارعين التايلانديين، فبلادهم تعتمد على 6 ملايين طن من الأسمدة المستوردة كل عام من دول خليجية وآسيوية.
3: نبحث عن مصادر بديلة لإنتاج الأسمدة سواء في بروناي أو إندونيسيا أو ماليزيا، ومن خلال التنسيق مع الصين بهدف إيجاد مصادر بديلة

0: عن استيراد الأسمدة من الشرق الأوسط. قد وجدنا أن المفاوضات مع روسيا ناجحة وأن الاستيراد ممكن، لكن مسافة النقل بعيدة جدا ولن تصل الأسمدة في الوقت المناسب لموسم الزراعة.
1: ويبون كيت مزارع في عقده السابع، حاله كحال المزارعين في إقليم أيوتيا التايلندي الذين يشتكون من التهاب أسعار الأسمدة التي لامست 50 دولارا للكيس الواحد، ويخشى كثير منهم اللجوء إلى الاقتراض مجددا لتسديد نفقات زراعتهم ومعيشتهم، فشراء الأسمدة يمثل نحو ثلثي كلفة زراعة الأرز.
2: كفلاحين نواجه مصاعب كثيرة بارتفاع أسعار الأسمدة مقابل انخفاض سعر بيع محصولنا من الأرز، ولهذا أطالب الحكومة بخفض أسعار الأسمدة وأن تضمن سعرا جيدا للأرز حتى نستطيع تلبية احتياجات عوائلنا.
1: هذه الأزمة لا تستثني المزارعين الأحسن حالا، إذ يتحدثون عن صعوبة هذا الموسم واحتمال تفاقم الوضع خلال الأشهر المقبلة. الأمر الذي يهدد بخروج العديد منهم من دورة الإنتاج الزراعي، وحتى إذا استطاع بعضهم رش مزارعهم بالأسمدة فهم يخشون تزامن ذلك مع موسم جفاف النينو هذا العام وقلة الأيدي العاملة.
3: بعض المزارعين توقفوا عن زراعة الأرز هذا الموسم، لكن الأغلبية مستمرة في الزراعة. توقف أولئك الذين يزرعون في حقول يستأجرونها ولا يملكونها، أو أولئك الذين يفتقدون رؤوس أموال كافية وربما اضطروا للاقتراض من البنوك.
1: وتطالب أحزاب تايلندية الحكومة باعتماد الشفافية بخصوص بيانات مخزون الأسمدة وبسياسة أمن تمنح الحكومة يدا في ضبط أسعارها وضمان توفرها لحماية المزارع من تقلبات السوق الدولية.
4: ينبغي للحكومة أن تضمن أمن الأسمدة بالاحتفاظ بمخزون وطني لضمان توفر كميات كافية منها خلال مواسم الإنتاج، ففي الوقت الحالي ترك أمر أمن الأسمدة بالكامل في أيدي الشركات.
1: ويلامس ملف الأسمدة عصب القطاع الزراعي في تايلند الذي يشغل ثلث مساحة البلاد ويدر أكثر من 50 مليار دولار وبطاقة يد عاملة هائلة، ويقترب ذلك من ربع مجموع صادراتها وعشر ناتجها المحلي الإجمالي.
5: هو تحد يهدد الأمن الغذائي لتايلند ويدفع ساستها إلى البحث عن مصادر بديلة للأسمدة وتوفير ما يحتاجه المزارعون بعد التهاب الأسعار، مثل ما حدث مع دول كالفلبين وبنغلاديش. وفي المقابل تسعى بعض الشركات في إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أن تصبح مركزا لتصدير الأسمدة إلى دول في محيطها الإقليمي.
1: خلافا للوضع في تايلند، تعد إندونيسيا أكبر منتج للأسمدة في جنوب شرق آسيا. التجربة الإندونيسية التصنيعية تمتد لسبعة عقود أثمرت قدرة تصديرية للسماد إلى أستراليا وقريبا إلى دول آسيوية أخرى. ويؤكد المصنعون تثبيت أسعار الأسمدة وإعطاء الأولوية للمزارع الإندونيسي، ولكن هذا لم يمنع من إطلاق منصة مشتركة بشأن الأسمدة بين إندونيسيا وماليزيا وبروناي لمنطقة آسيان مع وعود بتوفير السماد لدول أخرى.
6: مع هذه الأزمة أدركنا مدى تركز إمدادات الأسمدة في العالم. نعلم أن 44% من التجارة العالمية للأسمدة تأتي من الشرق الأوسط، وقد أثبتت إندونيسيا أنها خيار إضافي موثوق به، لأن سياستنا وفقا لتوجيهات الرئيس سوبيانتو هي عدم تسييس موضوع الأسمدة.
1: تخفيض أسعار أسمدة اليوريا في أسواق إندونيسيا بدعم حكومي تزامن مع فائض في إنتاج الأرز الذي ارتفع مخزونه إلى أعلى مستوى له. هذه الوفرة قللت من مخاوف انعكاسات موجة جفاف قد تضرب البلاد خلال الأشهر المقبلة. لكن حياة المزارعين في إندونيسيا لا تخلو من تحديات، بينها ارتفاع أسعار مبيدات

0: الحشرات والأمراض وتعرض حقولهم لبعض الأوبئة والقوارض مع ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء أسعار بعض المحروقات. إذن هنا في إندونيسيا لا إشكال في مخزون أسمدة اليوريا، بل إن البلد يصدر منها إلى أستراليا ودول غيرها، لكن الإشكال يكمن في أصناف أسمدة أخرى ما زالت تعتمد على المستورد من الفوسفور والبوتاسيوم، وأي اضطراب في توريد هذه المواد الخام سيؤثر في حياة المزارعين الآسيويين. وقبل ذلك ارتفعت أسعار المبيدات الحشرية تأثرا بارتفاع أسعار النفط والمواد الكيميائية ذات العلاقة. صهيب جاسم، الجزيرة، محافظة سوبانغ في إقليم جاوة الغربية.
1: مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة في غارة إسرائيلية على حي الرمال في غزة. وكان بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أفاد بأن الجيش استهدف محمد عودة قائد القسام الجديد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 12 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء، بينهم 4 شهداء في غارات إسرائيلية على حي الرمال. وقد نقل موقع إكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع بنيامين نتنياهو. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تتواصل الغارات على جنوبي وشرقي لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 شهيدا و40 جريحا بغارات إسرائيلية على برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعة بالجنوب. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يسمى بالخط الأصفر. بجهته، شن حزب الله سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. بجانب آخر، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي قدما وبحسب الجدول الزمني المقرر، وأن انهيارها لا يخدم سوى حزب الله. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي. وفي تطور الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مشروع الحرية لم يستأنف وقواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. نبدأ من مدينة غزة مع مراسل الجزيرة شادي شامية، وفي رام الله ينضم إلينا أيضا محمد خيري. شادي، نبدأ معك، آخر التطورات، حصيلة الشهداء وأيضا المعطيات حول ما تزعم إسرائيل عن اغتيال قائد القسام الجديد.
2: نعم جلال، حصيلة الشهداء ارتفعت في هذه الأثناء إلى 4 شهداء، بينهم سيدتان استشهدتا نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال شقق سكنية في بناية سكنية في وسط مدينة غزة، بعد إعلان وزارة الصحة عن استشهاد سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها، وهي كانت تصحب أطفال لأبناء شهدائها، أبناء شهداء أخيها في حي الرمال، كانت تنوي شراء ملابس العيد في حي الرمال، لكن ما حدث هو استهداف لمنطقة مكتظة بالسكان وبالنازحين، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد كبير أيضا وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. الأطفال الذين اصطحبتهم السيدة قد أصيبوا في هذه الغارة الإسرائيلية، والآن يعلن عن استشهاد السيدة الفلسطينية التي كانت تصحب الأطفال لشراء ملابس العيد في حي الرمال وسط مدينة غزة. جلال، مقاتلات إسرائيلية دون أي سابق إنذار استهدفت شقتين سكنيتين في بناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة ب3 صواريخ، أحدثت انفجارات هائلة جدا. أسفر هذا الاستهداف عن استشهاد 4 فلسطينيين، تبعه أيضا غارة إسرائيلية من قبل مسيرة إسرائيلية باتجاه سطح بناية أيضا في حي الرمال، بالتزامن مع الاستهداف الأول الذي طال البناية السكنية، والتي تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عملية اغتيال لقائد القسام في قطاع غزة محمد عودة، والذي يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. يرفع حصيلة الشهداء أيضا منذ فجر أمس وحتى هذه اللحظة إلى 12 شهيدا بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة، كان أبرزها في وسط وجنوب القطاع حينما استهدف الاحتلال

0: المنزل مأهول بسكان في منطقة المغازي في وسط قطاع غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 5 فلسطينيين. سبقه أيضا استهداف مركبة مدنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر ذلك أيضا عن استشهاد 2 من الفلسطينيين، فيما أعلن مجمع نصر الطبي عن استشهاد طفلة أيضا متأثرة بجراحها حينما استهدف الاحتلال مخيم للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في هذه الأثناء أيضا يستمر القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية لمخيم البريج في وسط قطاع غزة، وكذلك المنطقة الشرقية من مدينة غزة والمنطقة الشمالية في منطقة جباليا تحديدا، التي تتعرض في هذه الساعة إلى قصف مدفعي وأطلاق نار مكثف من قبل الطائرات الحربية، عدا عن الحركة النشطة لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة غزة منذ أن نفذت عملية الاغتيال التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي طالت قائد القسام محمد عودة. لكن حتى هذه لحظة لا مؤشرات أو بيانات رسمية من جهات فلسطينية أو حركة حماس تتحدث عن عملية الاغتيال، سوى مصادر عائلية تحدثت قبل قليل عن استشهاد محمد عودة وربما يتم تشييعه غدا. هذا ما علمناه من بعض العائلة، عائلة عودة في مدينة غزة، عن استشهاد محمد عودة. لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو تصريح صحفي رسمي صادر عن المقاومة في قطاع غزة وتحديدا حركة حماس وكتائب القسام التي تتابع هذا الحدث وعملية الاغتيال. ننتظر غدا وما ستؤول إليه الساعات القادمة من بيانات ربما رسمية من حركة حماس أو غيرها لتؤكد أو تنفي عملية الاغتيال التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي ووزير الحرب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عملية اغتيال ناجحة لقائد القسام في قطاع غزة محمد عودة، والذي يشغل كما قلنا ركن الاستخبارات العسكرية، وهو رجل قليل الحركة وكثير التخفي، وليس لديه أي ربما فيديوهات أو صور كانت تظهر كالقادة السابقين لكتائب القسام في قطاع غزة. وهذا يعني حسب الإعلام الإسرائيلي أنه رجل أمني من الطراز الأول يستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية محكمة نفذها مساء أمس.
1: شكرا لك شادي في مدينة غزة. محمد، ما المعطيات الإسرائيلية عن إعلان اغتيال محمد عودة؟
2: الإعلانات الإسرائيلية هي إعلانات غير رسمية صدرت عن مسؤولين إسرائيليين قالوا للقناة 12 الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية بأن التقديرات تشير إلى أن عملية اغتيال محمد عودة قد نجحت فعلا، لكن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى هذه اللحظة بيانا يؤكد فيه نجاح عملية الاغتيال، وإن كان قد قال بأنه استهدف محمد عودة. كذلك أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس بيانا مشتركا أكد فيه بأن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت محمد عودة قائد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وقال في هذا البيان إن محمد عودة كان مخططا ومشاركا في تنفيذ هجوم 7 أكتوبر وكذلك في قتل واحتجاز مواطنين إسرائيليين. وقال أيضا في هذا البيان بأن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الإسرائيلية ستبقى مستمرة في ملاحظة كل من شارك في التنفيذ والتخطيط لذلك الهجوم. صحيفة يديعوت أحرنوت نقلت عن مصادر القول بأن الجيش والاستخبارات كانا يتابعان تحركات محمد عودة منذ زمن طويل، وربما قبل عملية اغتيال عز الدين الحداد القائد السابق لكتائب القسام، ولكن عملية الاغتيال هذه جرت بواسطة مقاتلتين حربيتين أطلقتا عدة صواريخ باتجاه المبنى الذي كان فيه محمد عودة بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية. على الأقل حتى هذه اللحظة هناك تأكيد شبه رسمي إسرائيلي لنجاح هذه العملية، والإسرائيليون بانتظار بيانات تصدر عن الجيش الإسرائيلي. في العادة الجيش الإسرائيلي يتأنى في إصدار البيانات التي تجزم جزما قاطعا بنجاح عمليات الاغتيال، ذلك لأن بيانات كثيرة كان قد أصدرها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشير إلى اغتياله ونجاح عملية اغتياله لقادة في كتائب القسام، ثم ظهر بعد ذلك بأنهم على قيد الحياة، وبعد ذلك بدأ الجيش يتأنى في إصدار مثل هذه البيانات. على كل حال إسرائيل تنتظر أيضا المستقبل في قطاع غزة والمرحلة الثانية من الاتفاق وما ستؤول إليه الأوضاع في أعقاب عمليات الاغتيال التي تنفذها بحق قادة كتائب القسام، لأنها كانت تشير إلى أنهم يشكلون عقبة على الأقل أمام قضية نزع سلاح حركة حماس وتجريد الحركة من سلاحها، وهو أيضا أحد بنود هذا الاتفاق كما يشيرون.

0: تشير إسرائيل في الوقت ذاته إلى أنها ستبقى مستمرة في ملاحقة قادة كتائب القسام وكافة العناصر أيضا الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر جنبا إلى جنب مع استعدادات أيضا لمحاكمة المأسورين من العناصر الفلسطينيين الذين شاركوا في هذا الهجوم.
1: شكرا لك محمد خيري في رام الله. وينضم إلينا من القاهرة السيد حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل السيد عادل شليد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، يقال لكل عمل عسكري هدف سياسي، إلى ماذا يهدف بنيامين نتنياهو من تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة؟
2: حياتي لك أستاذ جلال ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري هنا إن أردنا الحديث عن ما هي فوائد سياسات الاغتيال كما ترجوها وتتوقعها وتأملها المؤسس الأمني المغطى سياسيا من قبل حكومة الاحتلال، وماذا يريد تحقيقه بنيامين نتنياهو. نتنياهو لا شك أنه في وضع صعب جدا، إسرائيل مقبلة على انتخابات، نتنياهو يلاحق بالكثير من القضايا، لا زالت هنالك أصوات قوية في إسرائيل تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر ومسؤولية بنيامين نتنياهو تحديدا في هذا الموضوع، حيث هنالك يعني بالنقاش الإسرائيلي ما يسمى بالعار الذي لحق ببنيامين نتنياهو نتيجة سلوكه وتهربه من تحمل مسؤولياته حول 7 أكتوبر ومثل ذلك. ثم الأهم أن نتنياهو حاول أو رسم صورة وردية وكأنه إسرائيل حققت انتصارات وإنجازات عظيمة على كل هذه الساحات التي كان يتباهى هو والقيادة السياسية والعسكرية أن إسرائيل تقاتل على 7 أو 8 ساحات، ليفاجئ الإسرائيلي بأن الواقع مغاير لذلك تماما. بالتالي هذا الواقع أوجد بنيامين نتنياهو في واقع صعب جدا، دفعه إلى مزيد من التصعيد سواء بالساحة الغزية التي ينظر إليها من قبل نتنياهو وإسرائيل أنها قد تكون يعني ساحة الإنجاز طالما أنها الساحة الرخوة من وجهة نظر إسرائيلية وأقل كلفة إسرائيليا، ومن الممكن تسويقها في الشارع الإسرائيلي كإنجاز، وأن يعيد بنيامين نتنياهو تسويق صورته كما يسمى في إسرائيل بسيد الأمن مار هابيتاحون. وبنفس الوقت في الموضوع الاغتيال، القراءة الإسرائيلية أنه يؤمل من سياسات الاغتيال أن تؤدي إلى إرباك منظومة القوى المقاومة وإرباكها، وجعل هؤلاء القادة يفكرون 1000 مرة قبل أن يفكروا بالتخطيط لعمليات ضد إسرائيل، وينصب تفكيرهم بحماية وإجراءات الحماية الذاتية، كما إغلاق الملف مع كل أولئك الذين يعني بين قوسين فتحوا حسابات مع إسرائيل، اعتقادا من إسرائيل أنه هذا من الممكن أن يؤدي إلى سياسة ردع وأن ينعكس ذلك بشعور بالأمن والأمان لدى الإسرائيليين. كل التجارب السابقة أثبتت عكس ذلك تماما، أنه بالكثير من الأحيان أنه أولئك الذين استلموا مهام جديدة يعني خلف لهؤلاء الذين تم اغتيالهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر لفترة طويلة، جزءا منهم كانوا مساعدين، جزءا كانوا نواب، وبالتالي كانوا ينتظروا أن يمارسوا تلك التجربة التي كانوا ينتظرونها. ثم كما نتنياهو يريد أن يظهر أمام الرأي العام الإسرائيلي بأنه صاحب التصعيد وصاحب الكلمة العليا، هؤلاء أيضا سيعبروا من خلال انتقادهم ورفع مستوى العمليات إلى أن يوصل رسالة لإسرائيل أنكم أخطأتم، وأن نتيجة عمليات الاغتيال ستكون سلبية وستكون عكس تماما ما أردتم. بكل الأحوال تجربة نصف قرن من الاغتيالات أو أكثر منذ العام 67 حتى اليوم الحالي أثبتت أنه بالفعل عملية اغتيال تكشف أنه نجاح عمليات إسرائيلي واستخباراتي وأمني، لكنها لا يمكن لها أن تعالج جذور الأزمة بالاحتلال وبإجراءاته وبسياساته، وبالتالي هاي الاغتيالات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد ويعني تجارب الساحات اللبنانية والفلسطينية طيلة الفترة الماضية أثبتت ذلك. قبل أيام كان في مقالة بصحيفة يدعوت أحرنوت كانت تقييم لموضوع الاغتيالات، قالت أنه بالنصف قرن الماضي عملية اغتيال واحد نجحت كان لبنيامين نتنياهو علاقة فيها هي اغتيال رابين، أنه أدى إلى اغتيال المسار السياسي الذي، وهذا وبحين انه اغتيالات الفلسطينيين واللبنانيين وكل القوى المقاومه نتيجتها تكون عكسيه، اما اغتيالات داخل اسرائيل والاعتبارات
1: نعم
2: السياسيه من الممكن ان تؤدي الى الاهداف التي ارادها بنيامين نتنياهو.
1: سيد حسام، فلسطينيا ما هو التقييم لسياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل على ضوء اتفاق لوقف إطلاق النار؟
3: صباح الخير في البداية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين الكرام. الفلسطينيين بالتأكيد يعلمون علم اليقين ماذا تهدف إسرائيل من سياسة الاغتيالات. هناك عاملين أساسيين، الأول له علاقة أو مرتبط بدرجة أساسية بالصهيونية الدينية التي تشكل عصب وعمود الفقري لهذه الحكومة، وهو منسجم مع الشريعة اليهودية فيما يتعلق بالثأر والقتل من أي شخص ربما متورط أو حتى يفكر أن يتورط في قتل الإسرائيلي. وهذا بالتأكيد منطلق أساسي، لأن إسرائيل تدرك أن الاغتيالات لن تحقق ردع كامل، ولكن بالتأكيد هي تشفي غليل المجتمع الإسرائيلي، لذلك تحمل رسائل للداخل الإسرائيلي. العامل الثاني هو متعلق بالبعد السياسي والأمني. هناك رسائل إسرائيل تريد أن ترسلها، أولا للداخل الإسرائيلي كما ذكرت قبل قليل وتحدث أخي عادل، والثاني متعلق بالداخل الفلسطيني والعربي والوسطاء ومجلس السلام. تريد إسرائيل أن تثبت واقع على الأرض أن يد إسرائيل هي الطولة في المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يغير هذه المعادلة الأمنية. وهذا يعودني قليلا إلى ما قاله السيد نيكولاي ميلادينوف في مقابلة مع إحدى القنوات العربية قبل أيام قليلة، قال: أخشى ما أخشى أن تصبح هذه السياسة دائمة وطويلة الأمد، أي سياسة الاغتيالات والتحكم بالمساعدات، أي واقع صعب في قطاع غزة يؤدي في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين وقتل الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر استهداف القيادات. لأنه فلسطينيا أيضا الوزن عند فصائل المقاومة، تدرك فصائل المقاومة كما قال أيضا السيد عادل أنه القائد يخلف قائد، وبذلك في تقديري تستطيع الفصائل أن تعوض أيا كانت وزن الأسماء. يعني التجربة التاريخية تقول لنا أن ياسر عرفات تم اغتياله، وأن أبو جهاد تم اغتياله، وأن أحمد ياسين تم اغتياله، والقادة طوال لم تتأثر الحركة الوطنية من سياسة الاغتيالات. على العكس، الحاضنة الشعبية لحماس ولأي فصيل يتعرض للاغتيالات تزداد من قبل المجتمع الفلسطيني والعرب وأي محب للمقاومة ولحركات التحرر الوطني.
1: طيب سيد عادل، برز اتصال بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن مجدولا، وقيل في وسائل إعلام إسرائيلية بأنه كان مفاجئا. هل تعتقد أنه له علاقة بالتصعيد الإسرائيلي في غزة في الأيام الماضية؟
2: يعني هذا الأيام القادمة ستحكم على تلك المكالمة، إن كانت يعني قد يعني أثنت على سياسة بنيامين نتنياهو، أو أنه طلب من نتنياهو من قبل ترامب أن يتراجع إلى الوراء. لا أظن أن نتنياهو من الممكن أن يشطح هكذا، وخاصة بالساحة اللبنانية، دون تكليف من قبل ترامب. بالساحة الغزية حتى اللحظة الإدارة الأمريكية تتعامل مع غزة وكأنها جزء من الحالة الإسرائيلية الداخلية. نتنياهو ليس بحاجة للحصول على موافقة أمريكية للتصرف، إلا إذا أراد اجتياز الخطوط التي رسمت وفرضت عليه من قبل الرئيس ترامب، لطالما أن وقف إطلاق النار الهش الحالي هو نتاج لخطة ترامب، وقد حدد ترامب سقف الفعل الإسرائيلي. ولكن بالجزء الغزي أعتقد أنه أحد الرسائل التي يريد بنيامين نتنياهو إيصالها أنه وقف إطلاق النار هذا أحادي من الملزم به الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، وأن يطبع المنطقة والرأي العام والوسطاء أنه لإسرائيل الحق بتفسير ما منح لها من قبل ترامب بحرية العمل المشترك اغتيالا وقتلا وتوسيعا للمنطقة الصفراء واستمرار بهدم المنازل التي لم تتوقف طيلة الشهور السبع الماضية. أظن أنه هذا الموقف الأمريكي الصامت الذي لم يسمع ولو لمرة واحدة إدانة لما تقوم به إسرائيل يؤكد أنه نتنياهو لا يمكن له أن يتجاوز الخطوط التي ترسم وتفرض عليه من قبل الأمريكي، وهذه طبيعة العلاقة الحالية. بغض النظر ما يقال أنه نتنياهو يريد إفشال، صحيح أنه نتنياهو لا مصلحة له باستقرار واستتباب الحالة في غزة. حتى لحظة نتنياهو يراهن على أنه هذا الواقع الذي فرض على الغزيين واستمرار عمليات القتل واستهداف المدنيين يريد إيصال رسالة واضحة أنه لن تشعروا بالأمن والأمان، لا مكان لكم في هذه البلاد. إن كنتم تنمون أو تريدون أو تطمحون للعيش فالعيش في منطقة أخرى خارج الحدود، حدود غزة. بمعنى أنه لا زال الهدف الاستراتيجي لإسرائيل من ما جرى في غزة هو التهجير. وأعتقد أنه هذا السلوك الإسرائيلي الحالي من شأنه أن يعيد إحياء موضوع غزة بالشارع الإسرائيلي، أنه لا مجال لبقاء غزة، أنه الإسرائيليين لم يعودوا قادرون على العيش مع غزة جنوبا ومع حزب الله شمالا. لذلك ما يحدث شمالا في المنطقة الواقعة ما بين الليطاني ورأس النافورة أيضا يراد إحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة، وهذا مرتبط على أيضا ليس فقط السلوك الأمريكي الذي يبدو أنه متفق مع إسرائيل في هذا الموضوع، إنما على كيفية مواجهته من كافة القوى اللبنانية وتحديدا من قبل السلطة والحكومة هناك، حيث المقاومة وحزب الله موقفهم بات واضح تماما ضد أي سلوك إسرائيلي في أي سنتيمتر بالأراضي اللبنانية.
1: سيد حسام، على ضوء التصعيد في قطاع غزة، ليس فقط اغتيالا وإنما أيضا قصفا وتجريفا وما شابه، ما التقييم في القطاع لدور المجلس التنفيذي لما يسمى مجلس السلام؟
3: يعني بالتأكيد الغزيون ينظرون إلى المجلس وإلى السيد ميلادينوف أنه شريك في هذه الجريمة، بمعنى أن ما قدره من ورقة إلى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن هو أعطى شرعية للعمل العسكري الإسرائيلي وأعطى براءة لإسرائيل وحمل المقاومة المسؤولية الواضحة والصريحة بأنها ترفض أن تسلم سلاحها. وربما نسي السيد ميلادينوف عندما رفعنا شعارا يقول أنه لنسحب الذريعة من المقاومة من المقاومة أو تسحب المقاومة الذريعة من إسرائيل بالإفراج عن الأسرى جثامين وأحياء. فعلت المقاومة ذلك، ماذا فعلت إسرائيل؟ ولو سلمت المقاومة السلاح لربما أيضا ستطالب إسرائيل بمزيد، لأنه كما اتفقنا ويتفق أغلب المراقبين أن الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على تهجير الفلسطينيين، على توسعت إسرائيل، على إقامة إسرائيل الكبرى. لذلك فكرة تهجير الغزيين وتهجير أهل الضفة الغربية والجنوب السوري ولبنان هو لا يأتي من عبث، هو يأتي ضمن استراتيجية متكاملة الأركان. وكان ينبغي على السيد نيكولاي ميلادينوف ومجلس السلام أولى الخطوات التي من الممكن أن يتخذها لو كانت نية الاستقرار قائمة في وعيه وفي ذهنه أن يدخل لجنة التكنوقراط. حتى اللحظة هذه اللجنة لم تعمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الغزيين. وكان ينبغي أيضا أن يعلن بشكل واضح أن السلاح هو نتيجة لما ممكن أن تقوم به إسرائيل من تطبيق خطوات جاءت في اتفاق أو في ورقة ترامب وفي رؤية ترامب، لكن حتى اللحظة للأسف وضعت بند السلاح كأحد أهم مطالب نتنياهو في تحقيق النصر المطلق، وتبناها السيد ميلادينوف في ورقته وإن عدل قليلا بعد ذلك في تصريحات إعلامية. واضح أنه كان يعني بدأت هناك مراجعات من الفصائل الفلسطينية ومن الوسطاء حول هذه الورقة وهذا التصريح، لكن هذا لا يكفي من أجل أن تتوقف الجريمة في قطاع غزة. غزة تتعرض لإبادة صامتة، الأخطر ربما مما كانت قبل أكتوبر قبل اتفاق شرم الشيخ. كانت العالم كله يقف على رجل واحدة نتيجة ما يحدث في غزة. الآن غزة تقتل وتباد ويتم ممارسة كل أشكال الإجرام والإرهاب والسطو على الأرض والتحكم بالمساعدات والمعابر، لكن للأسف الشديد الكل عينه على ما يحدث مع إيران ومضيق هرمز وما يحدث من حرب ومن اتفاقية سلام هناك، ونسيت غزة من كل المعادلات حتى بما فيها ما يجري في باكستان من مفاوضات إيرانية مع الولايات المتحدة.
1: سيد عادل، ما سقف ما قد يذهب إليه عفوا بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب الرئيس دونالد ترامب من إبرام اتفاق إطاري مع طهران؟
2: يعني وفق كل المؤشرات الأمور للأسف في غزة ذاهبة باتجاه التصعيد للكثير من الأسباب، جزءا منها متصل بما تحدثت عنه هو حول الاتفاق المتوقع ما بين إيران والولايات المتحدة والذي سيضم لبنان، وما لهذا الاتفاق من حالة استياء وامتعاض شامل في كل إسرائيل، ليس فقط لدى بنيامين نتنياهو، لا بل أن الشارع الإسرائيلي كما المعارضة يحملون بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق في إحداث تغيير وتأثير بموقف الرئيس ترامب باتجاه الاتفاق، وخاصة أنه السقف الإسرائيلي، سقف بنيامين نتنياهو، انخفض كثيرا من تدمير إيران.

0: عن إلى تدمير النظام وإسقاطه، ثم القضاء على البرنامج النووي ثم الصاروخي، وأخيرا يتباهى بنيامين نتنياهو الآن أنه منع إيران من إنتاج قنبلة نووية، وهذا الذي يتحدث به الإيرانيون ليل نهار، أنه لديهم فتوى دينية شرعية بتحريم إنتاج سلاح نووي. هذا يعني أن إسرائيل كما الولايات المتحدة لم تحقق شيء، لا بل أن إسرائيل تضررت صورتها كثيرا أمام الرأي العام الأمريكي كما الرأي العام الأوروبي، طالما أنها هي التي ورطت الإدارة الأمريكية في هذه الحرب التي كلفت العالم أثمان اقتصادية باهظة. كل هذا الواقع يدفع بنيامين نتنياهو إلى التصعيد، التصعيد بلبنان محكوم ومضبوط أمريكيا، لطالما أن في اللحظة التي يتم الاتفاق مع إيران، وإن كانت الإدارة الأمريكية معنية بالالتزام وتمرير الاتفاقية، ستضبط سلوك بنيامين نتنياهو ولن يجر نتنياهو أن يحرك جنديا واحدا هناك. تبقى الساحة الأكثر إمكانية للتصعيد هي ساحة غزة، وكما تحدثنا أنه بالقراءة الإسرائيلية ينظر إلى ساحة غزة أنها الأقل كلفة والأكثر قدرة على تسويقها كإنجاز، وإشعار الإسرائيليين بأنه أمنهم اليوم أقل يعني أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل، وأنه إمكانية تكرار تجربة 7 أكتوبر كما خوف بنيامين نتنياهو نفسه، نتنياهو حين أراد أن يجند ويجيش الشارع الإسرائيلي خلفه، خوفهم أنه 7 أكتوبر 23 لن يكون المحطة الأخيرة إن لم نعالج غزة بشكل جذري، وأنه غزة كلها حماس اليوم. كيف يتباهى بنيامين نتنياهو؟ كيف يسوق هذه العمليات القتل للنساء والأطفال في غزة ولبنان أنها إنجازات؟ يجمع عدد الشهداء ويسوق أننا قتلنا 50 حمساويا أو 50 عنصر من حزب الله، يرى بكل غزة وكل لبنان
1: شكرا.
0: بعد قتلهم أنهم إما ينتمون إلى حماس وإما ينتمون إلى حزب الله، اعتقادا منه أنه هذا من الممكن أن يتم تسويقه، لكن هذا سرعان ما يفشل لأنه لن ينعكس بالأمن الإسرائيلي. وأعتقد أنه غزة من الممكن في لحظة ما أن تعيد النظر بسياسة الضبط التي تبنتها طيلة الشهور السبعة الماضية.
1: شكرا لكما السيد عبد الشديد في الخليل والسيد حسام الدجني في القاهرة. في تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن مشروع الحرية لم يستأنف وأن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 108 سفينة تجارية حتى أمس الثلاثاء لضمان التزامها بحصار الموانئ الإيرانية. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. محمد، بالمقاربة الإيرانية، ما هو وضع مضيق هرمز الآن خلال فترة التفاوض الحساسة قبيل اتفاق محتمل؟
2: تحت السيطرة الإيرانية جلال، هذا قول واحد كما تقول طهران، لا أحد يملك السيطرة لا على المستوى العسكري، وهذا الأمر واضح، هي التي تحدد من يمر ومن لا يمر، ولا على المستوى القانوني وإعادة تعريف السيادة من خلال إنشاء ما سمي بهيئة مضيق هرمز، وإعلان آلية جديدة للعبور حددت فيها طهران الشروط التي تمكن السفن من العبور عبر مسارات آمنة. وهذه الشروط التي حددت ضمن هذه الآلية تتضمن أولا أن لا تكون هذه السفن تنتمي إلى ما يوصف بالدول العدوة، والحديث هنا بشكل واضح عن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى، لا تكون سفنا عسكرية، وأن تعبر عبر مسارات محددة حددها الحرس الثوري حصرا في هذه المسارات دون غيرها. وبالتالي يمكن أن نلاحظ أن طهران لم تكتفي بالسيطرة على المضيق عسكريا، ولكن أيضا إعادة تعريف السيادة على المستوى السياسي وعلى المستوى القانوني، بما يعني رغبة في أن تستمر هذه الحالة، لا أن تكون عابرة ولا أن تكون مرتبطة بحالة الحرب. وهذا في الحقيقة لا ينكره المسؤولون الإيرانيون، بل يقولونه بشكل مستمر، يقولون إن المضيق لن يعود إلى حالته السابقة. ومن بين نقاط الخلاف الرئيسية جلال بين الولايات المتحدة وبين إيران في ظل هذا البحث عن اتفاق محتمل، هناك طبعا نقاط كثيرة، ولكن مضيق هرمز من بين النقاط الرئيسية، والرسوم التي تقول طهران إنها عازمة على فرضها في مضيق هرمز واحدة من هذه الخلافات. طبعا طهران غيرت موقفها أو رأيها، كانت في البداية تتحدث عما تسميه رسوم عبور، أي أن أي سفينة تعبر يجب أن تدفع. الآن غيرت هذا الخطاب بالنظر إلى أن القانون الدولي يمنع أي رسوم من هذا النوع في المضايق التي تربط المياه الدولية بالمياه الدولية. وإيران تقول إنها رغم أنها ليست عضوا في اتفاقية البحار الموقعة عام 1982، فإنها ترسل هذه الرسالة، لا، قالت إنها لا تفرض رسوم عبور وإنما رسوم خدمة. كيف تعرف هذه الرسوم؟ رسوم الخدمة من جهة الخدمة البيئية، لأن تقول إن هذه السفن وحاملات ناقلات النفط يمكن أن تتسبب بضرر شديد للبيئة خاصة في حال حدوث تسرب. ثم رسوم تأمين، لأن هذا مضيق ويجب أن يؤمن، هذه الرواية الإيرانية طبعا. وبالتالي فتقول إنما تفرضه إنما هي خدمات، رسوم خدمات وليست رسوم عبور. وبالتالي يمكن أن نفهم أن السياق العام بشكل عام في طهران أو في إيران بشكل عام هي مسألة أن مضيق هرمز أصبح ورقة ضغط حقيقية، ورقة ضغط في الحرب. ونرى ما الذي تسبب فيه بالنسبة لبقية العالم في سياسة ما يسمى هنا بتوزيع الألم على الجميع، أي أنه إذا كان الحصار البحري سيفرض على طهران فإن مضيق هرمز سيحرم بقية العالم من كثير أو من 20% على الأقل كما هو معلوم من النفط والطاقة التي تمر إلى بقية العالم، وأثر ذلك على الأسعار وعلى التضخم وغير ذلك معلوم. إذن هذه السياسة تعتمدها طهران بشكل معلن وتتحمل مسؤوليتها وتقول إن الأمر هكذا، إما أن تكون حرية الملاحة للجميع وإما أن لن تكون لأحد.
1: شكرا لك محمد في طهران. ناصر، ما مغزى توقيت إشارة القيادة المركزية بأن مشروع الحرية لم يستأنف وبأن السفن الحربية الأمريكية لا ترافق أي سفن في هذه المرحلة؟
3: رسالة سياسية بالضبط، وإلى الإيرانيين وإلى حكومة المنطقة وإلى أيضا الشارع الأمريكي. فمضيق هرمز هذا أصبح بالفعل مشكلة حقيقية، سواء لدى الاقتصادات المضررة حول العالم وأيضا الاقتصاد الأمريكي أيضا الذي بدأ يشهد بشكل أو بآخر نتائج هذا الحصار، نتائج التحركات العسكرية في تلك المياه. وبالتالي مضيق هرمز أصبح هو العنوان الأساسي حتى في حديث المعلقين الأمريكيين، ويعتبرونه ربما المدخل لأي مفاوضات فعلية وناجحة ربما مستقبلا مع الإيرانيين. مضيق هرمز تحول بالفعل إلى عنوان أيضا في الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس الأمريكي غدا سيجتمع مع كافة أعضاء حكومته. نعم اجتماعات عادية، ولكن إيران ستكون عنوانا أيضا من بين عناوين أخرى في هذا الاجتماع في البيت الأبيض. يتوقع أن يشرح الرئيس الأمريكي لأعضاء الحكومة الأمريكية ماذا يجري بالضبط مع إيران، أين وصلت الأمور، وعليه أن يفعل ذلك بشكل أو آخر كما يقول كثير من الأمريكيين، لأن إيران أصبحت أيضا جزءا من الحياة اليومية لنقل للأمريكيين. السماد ارتفعت أسعاره والمزارعون يشتكون، أسعار المواد الغذائية التي تشحن بالبترول أيضا عرفت ارتفاعات، وبالتالي الأسواق الأمريكية بدأت تشتكي، وهو أيضا هذا المشتكي هو أيضا ناخب أمريكي. هناك انتخابات قادمة والرئيس الأمريكي يحاول أن يرسل كل الرسائل المطمئنة للرأي العام الأمريكي، ومن بينها أن هذه الأزمة مع إيران مرحلية ستنتهي بشكل أو بآخر وسرعان ما ستعود الأسعار إلى حالها. في غضون كل هذا، الولايات المتحدة أكدت مجددا عقب الاحتكاك العسكري الذي حدث أمس الاثنين، يعني عادت لتقول وتؤكد أيضا في رسائلها للمنطقة وللرأي العام الأمريكي أن الولايات المتحدة ليست بصدد العودة لتطبيق خطة العبور وخطة الحرية التي عرفت بالإشراف على عبور السفن التي هي داخل المضيق ولإخراجها بأمان. الولايات المتحدة عسكريا تؤكد أنها لا تقوم الآن بهذه المهام، وربما الرسالة السياسية هنا أي أن الولايات المتحدة تنتظر وتنتظر ماذا يحدث، ما هي النتائج التي ستخرج ربما في أي لحظة في هذه المفاوضات التي ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني. وبالتالي في الولايات المتحدة نلاحظ خلال اليومين الماضيين القليل من الكلام، القليل من الأحاديث السياسية، اللهم تصريحات لوزير الخارجية مارك روبيو الذي أعطى إشارة واضحة على أن الدبلوماسية مستمرة، وهذا للتأكيد للرأي العام الأمريكي، وأن هناك بعضا من الإيجابيات التي يمكن أن تخرج، وأن هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق ما دون أن يدخل في التفاصيل.

0: الصمت الأمريكي والترقب الأمريكي. رئيس ترامب لم يغرد هذا اليوم بشأن إيران، وإن كان هذا يعني شيئا فهو يعني أولا أن الدبلوماسية مستمرة بشكل مكثف حسب ما يقول الأمريكيون، وربما ننتظر نتائج يريدها الرئيس الأمريكي. لننتظر هنا حالة انتظار وترقب.
1: شكرا لك ناصر الحسيني في واشنطن. إلى ضيوفنا من طهران ينضم إلينا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن فلوريدا السيد تيم كونستنتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. سيد مختار، ما المقاربة الإيرانية الآن لحالة الجمود التي برزت في الساعات الماضية حول الربع ساعة الأخيرة من التوصل الاتفاق بين طهران وواشنطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام، ونهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية كذلك بحلول عيد الأضحى المبارك. في الحقيقة يعني هناك نحن نعم أمام اللحظات الأخيرة من أجل يعني إعلان شيء في مجال اتفاق، ونحن أقرب إلى إعلان اتفاق، وحتى الآن هناك لا توجد يعني أي أسباب لإعلان فشل الاتفاق. يعني إيران الآن ليس لديها يعني مشكلة، أو نقول أنها هي مثلا الآن تنتظر إعلان هذا الاتفاق، لأنه في نهاية المطاف تعرف أن هذه مفاوضات وكل الأطراف يعني تدرس جوانب الاتفاق وما يجب يعني أن يتم التوصل إليه في النهاية يعني. فلذلك يعني هناك حتى الآن هناك لا ترى بأن إيران توجد مثلا أسباب لفشل احتمال فشل هذا الاتفاق. يعني حتى الآن كل الأمور تدور حول يعني أن الجميع يسعى لكي يصل إلى اتفاق، وهذا واضح من المساعي التي تبذل في هذا المجال، يعني سواء الدور الذي يلعبه الوسيط الباكستاني والدول التي تلعب دور يعني دعم الوساطة بشكل كبير، وعلى رأس هذه الدول يعني دولة قطر، وخاصة هناك كانت زيارة لرئيس مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني إلى دولة قطر، واستمرت هذه الزيارة يعني تقريبا يومين. فلذلك نعم يعني هناك حتى الآن يعني لم تأتي مثلا إلى إيران رسائل بأنه ممكن هذه الوساطة أو هذه المساعي لا تصل إلى نتيجة، أو الاتفاق وصل إلى طريق مسدود. يعني باعتقادي هذه الساعات الأخيرة من أجل التوصل إلى نتيجة في هذا الموضوع.
1: سيد تيم، عدم التوصل إلى نتيجة حتى الآن، هل هو مؤشر مقلق؟
3: إذن مرت 3 أشهر وليس هناك نتائج قد يبعث على القلق، لكن ما شهدناه في الأسبوع الماضي يؤشر على أن هناك تقدم أكثر مما شهدناه في السنوات الماضية. كون أنه ليس هناك أي إعلان يعني أن هناك تفاصيل يتم التعامل معها، وكون أن الرئيس لم يقم بأي تصريح فإن هذا الأمر يعني بأن هناك تحركات ترمي إلى الوصول إلى الترتيبات النهائية. نفس الشيء بالنسبة للطرف الإيراني، وهذا مؤشر إيجابي يقول إن الطرفين يعملان من أجل التعاون والوصول إلى نتائج. ما تسرب في عطلة نهاية الأسبوع ومن خلال ما عرفته من أحد الأصدقاء الذين هم يتابعون هذا الأمر يدعو إلى الكثير من التشجيع، وأنا سأبقى متفائل أكثر مما كنت في الأسبوع الماضية.
1: سيد مختار، برزت في الساعات الماضية هجمات أمريكية، كيف تقرأ طهران هذه الرسائل على ضوء الإشارات للاقتراب إلى اتفاق بين الطرفين؟
2: يعني هذه المساعي الأمريكية التي جاءت في إطار هذه الهجمات والإجراءات العسكرية كانت يعني مسعى آخر من الولايات المتحدة للدخول مثلا في منطقة مضيق هرمز وفرض السيطرة، بعيدا عما يقال بأنه عملية الحرية هي توقفت، ولكن لا، أحيانا الولايات المتحدة سعت يعني من أجل الدخول في تلك المنطقة وقامت بإجراءات عسكرية. هذه الإجراءات هي خطيرة يعني حقيقة، ممكن تؤثر على الموقف الإيراني، وحتى تؤدي إلى انهيار هذه المساعي، ولكن في نهاية المطاف يعني يبدو هناك كذلك

0: دورا للوسطاء لمنع توسع هذه العمليات. الآن هذا الموضوع انتهى ولن يكون مستمرا. الأخطر الآن هو سلوك الكيان الصهيوني. يعني الكيان الصهيوني هو يلعب دور المخرب دائما في مثل هذه المساعي. يعني رأينا هو دمر الاتفاق في عام 2015 وجعل الولايات المتحدة تدخل مرتين في الحرب مع إيران، يعني قبل حرب ال12 يوما وهذه الحرب، ونسف طاولة المفاوضات. والآن نرى الكيان الصهيوني يريد أن يؤثر سلبا أو حتى يخرب هذا المسعى، خاصة أن البند الأول من الاتفاق هو يقول أنه يجب وقف الحرب ليس على إيران فقط، وفي جميع الجبهات، وعلى رأس تلك الجبهات يعني جبهة لبنان، أو حتى الآن نرى ما يقوم به في فلسطين المحتلة، ونرى يعني من منذ يومين يصعد من العمليات في لبنان، وهناك احتمال كبير بأن يقوم بخرق وقف الهجمات في بيروت، ويهاجم كذلك مدينة بيروت. فلذلك الأخطر الآن هو هذه العمليات الصهيونية، الذي يعني أنا أعتقد إحدى أهدافه أو هدفه الرئيسي هو التأثير على هذه المفاوضات، أو حتى يعني منع الولايات المتحدة أو تدمير كل هذه المساعي لكي لا يتم عقد أي اتفاق أو صفقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد تم، أشار السيد مختار إلى العامل الإسرائيلي، ويبرز طبعا تصعيد لافت في جنوب لبنان تحديدا وفي البقاع وأيضا في قطاع غزة على ضوء قرب الإعلان عن اتفاق أو اتفاق إطاري بين طهران وواشنطن. كيف نقرأ هذا من الجانب الأمريكي؟
2: ما شهدناه وما تقوم به إسرائيل في الماضي، إنهم يعرفون أن هناك اتفاق للسلام قد يكون قادم، وهم يرمون إلى التصعيد في الوقت الذي يسبق الوقت الذي يعرفون أنهم لابد أن يتوقفوا. إذن يقومون بإجراءات وإضرار قبل التوقف الفعلي. لقد شهدنا ذلك ليس فقط من خلال وقف إطلاق النار السابق، وإنما كذلك السنوات الماضية. هذا الأمر ليس مفاجئا، لكن أريد أن أشير أن نتنياهو كان بمكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي. لم أكن موجودا، لكن ما تم إخباري به هو أن النقاشات التي جرت ما بينهما كانت محتدمة، وأن الرئيس كان محبطا تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي. والرئيس الأمريكي يريد أن يرمي ويمضي بالمسار، مسار السلام، وإيران هي مدركة لذلك.
1: يعني سيتم نفهم من ما تفضلت به من المعلومات التي وصلتك بأن الرئيس دونالد ترامب مصر على أن يتوقف بنيامين نتنياهو عن مهاجمة جنوب لبنان تحديدا ليكون جزءا من الاتفاق بين طهران وواشنطن؟
2: أعتقد إن كان الأمر إذا كان الأمر جزءا من الاتفاق، فإن الرئيس الأمريكي سيلتزم بذلك. لكن لابد أن نقول إن الاتفاق لم يتم إبرامه حتى الآن، لم يتم التوقيع عليه. لكن مجددا ما نشهده هو أن إسرائيل هي تتوقع بأن هذا الاتفاق سيتم إبرامه، وهم يحاولون الإضرار بحده الأقصى محاولة والرئيس الأمريكي هو واضح أنه يريد إنهاء هذا الأمر، يريد حلولا دبلوماسية، ولديه أمور يريد أن يحققها. أولا القضية النووية، لكنه يتوقع بأن تلتزم إسرائيل بشأن كل الأشياء التي تم التفاوض بشأنها.
1: سيد مختار، على عكس ذلك الانطباع في لبنان بأن ما يحصل الآن من تصعيد هو بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال في حال توصلت فعليا طهران لاتفاق مع واشنطن دون وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، ماذا سيكون موقف إيران؟
0: الحقيقة أعتقد يعني هذا يكون خرق للاتفاق منذ اللحظة الأولى، وهذا ما لم تقبل به إيران. يعني إيران لن تقف مثلا مكتوفة الأيدي وترى بأنه يتم وقف أو خرق هذا الاتفاق. يعني يعني حتى في الأسابيع الأخيرة يعني كادت أن إيران تقوم بعمليات عسكرية لمواجهة الكيان الصهيوني عندما كان لن يتوقف عن مهاجمة بيروت. ورأينا يعني في اللحظات الأخيرة باكستان استطاعت الوساطة، وهناك تم وقف العمليات مثلا على بيروت من جانب الكيان الصهيوني وتخفيض يعني أو خفض نسبة العمليات. ورأينا بعد ذلك يعني الكيان الصهيوني بدأ يصعد الآن العمليات في جنوب لبنان. هذا إيران أمر لم تقبل به أبدا. إيران تقول أن العمليات يجب أن تتوقف في جميع الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية، وهذا سيكون خطر لأنه أصلا هذا الموضوع هو البند الأول من الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. يعني النقطة الأولى من هذا الاتفاق تؤكد وقف الحرب في إيران وليس وقف إطلاق نار، إن انتهاء إنهاء الحرب في إيران وبقية الجبهات وخاصة لبنان، يعني يذكر بالاسم هذا الشيء. فلذلك يعني هذا إيران حتما أمر لا تقبل به، ويعني على الولايات المتحدة إذا مثلا وقعت مثل هذا الاتفاق مع إيران يعني هي الذي يجب أن تسيطر على هذا الكيان الصهيوني، وإذا تم خرق وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب يعني حتما نعم إيران ستتخذ
1: طيب سيد مختار،
0: إجراءات
1: في حال
0: أخرى.
1: حصل هذا، في حال التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، ما هي المقاربة الإيرانية للخطوة التالية على ضوء الانقسام الحاد في لبنان وعلى ضرورة أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لتبسط سيادتها على كامل أراضيها على ضوء مسار تفاوضي مباشر بين السلطة اللبنانية وإسرائيل؟
0: إن السلطة اللبنانية تتفاوض مع إسرائيل يعني هذا أمر واضح، يعني حتما هنا يعني الجميع يرى بأنه هذا الأمر كذلك لن يصل إلى نتيجة مع هذا الكيان الصهيوني الذي يكون مستمر في احتلال مناطق في لبنان أو جنوب لبنان. يعني أنا باعتقادي يعني حتى إيران ستسعى بأنه
1: شكرا.
0: هناك يتم يعني دفع أمريكا بأن الولاية الكيان الصهيوني يعني حتى أن ينسحب من تلك المناطق في لبنان، ولكن في ذلك الموضوع يعني واضح أن الأمور لم
1: شكرا
0: تصل
1: لكما
0: إلى نتيجة مع
1: السيد
0: إسرائيل.
1: مختار حداد في طهران والسيد تيم كونسلستاين في فلوريدا. التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان والبقاع الغربي وتكثيف القصف الجوي والمدفعي خصوصا في محور زوطر الشرقية النبطية نتابعه في العرض التالي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التطورات العاجلة في لبنان بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته الهجومية البرية خلف الخط الأصفر في منطقة النبطية شمال نهر الليطاني، وسبقت هذه العملية البرية غارات جوية عنيفة في الجنوب والبقاع، مع إشارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين إلى أنه في حال رصد أهداف في العاصمة بيروت سوف يتحرك الجيش الإسرائيلي وفقا لنظام التفويض المعتمد لديه حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. كل هذه التطورات الحربية البرية والجوية في جنوب لبنان واتساع مساحة القصف الإسرائيلي نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. والبداية معك سلام.
4: شكرا سهام. ما زلنا نتحدث عن توسيع الجيش الإسرائيلي من عمليات التوغل البرية خارج الخط الأصفر أو خلف الخط الأصفر وفق ما قالت البيانات الصادرة اليوم عن الجيش الإسرائيلي، وسنبدأ من منطقة نهر الليطاني والتوغل الأهم اليوم الذي يجري ولازال يجري حتى الآن. حزب الله يقول في بيانات له قبل بضع دقائق بأن هناك اشتباكات في بلدة زوطر الشرقية. الجيش الإسرائيلي بدأ منذ ساعات بعد ظهر اليوم يوسع من عمليات التوغل، قام باجتياز مجرى نهر الليطاني عند هذه النقطة وتقدم بالتالي إلى بلدة زوطر الشرقية التي تقع خارج الخط الأصفر. هذه المناطق الملونة بالأصفر فوق أو شمال مجرى نهر الليطاني لم يكن الجيش الإسرائيلي يتواجد فيها، كانت فقط يمكن استهدافها هذه المناطق بالنار. اليوم الجيش الإسرائيلي اجتاز مجرى النهر ووصل إلى زوتر الشرقية في إطار توسيع العملية العسكرية. هذا يعني بالنسبة لحزب الله وفق البيانات التي يصدرها بأن عمليات الاشتباك الحالية تجري في بلدة زوتر. حزب الله يقول إنه استهدف مجموعة من الآليات العسكرية هناك جرائم.

0: مضافات عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي في هذه العمليات، لا سيما في عمليات التجريف التي تمهد لتقدم الآليات الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف حزب الله أيضا آليات عسكرية وناقلات جند من نوع نمير بحسب ما تقول البيانات الصادرة عنه. هذا التقدم العسكري الإسرائيلي الميداني يعد الأبرز في مسار العمليات العسكرية اليوم، إلى جانب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من طلب إخلاء قسري لمدينة النبطية، وهي من كبرى مدن جنوب لبنان وخامس أكبر مدن البلاد. هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدة أو مدينة النبطية، خضعت في وقت سابق من هذه الحرب أيضا لعمليات إخلاء، واضطر السكان في النبطية أو غالبية السكان إلى الهجرة عنها قسرا والانضمام إلى ما يقرب من 1,200,000 نازح لبناني كانوا قد تركوا مناطق لا سيما في جنوب لبنان وجنوب نهر الليطاني. توسعة العملية العسكرية الإسرائيلية اليوم أيضا كانت باتجاه البقاع اللبناني، تحديدا طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدتي صحمر ومشغرة، ونفذ غارات بالفعل على مناطق قريبة من بحيرة القرعون، على مناطق قريبة جدا من سد بحيرة القرعون الذي يقع عند الجنوب من هذه البحيرة. وهذا الاستهداف يمكن أن نقول بأنه الأكثر قربا من منشأة حيوية في لبنان، ربما من أكبر المنشآت الحيوية بحيرة القرعون والسد التابع لها. توسيع العمليات العسكرية أيضا كما يبدو مستمر في مناطق جنوب لبنان عند المناطق الحدودية وفي الخط الأصفر، هناك الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه التقدم أكثر نحو بلدة حداثة، وحزب الله أيضا كان يقول خلال الأيام القليلة الماضية بأنه يشتبك بالأسلحة المتوسطة مع الجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم باتجاه حداثة، وربما يكون هدف هذا التقدم الوصول إلى بلدة تبنين، وهي تعد بلدة استراتيجية نظرا لموقعها وارتفاعها. وتستمر بطبيعة الحال الاستهدافات للمناطق الغربية القريبة من مدينة صور ومدينة صور والبلدات المحيطة بها. الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي لا سيما في استهداف حزب الله للسكنات العسكرية في الشمال الإسرائيلي في إصبع الجليل والجليل الأعلى والغربي، غالبا ما تكون في اليوم على سبيل المثال كان هناك استهدافات في الملكية الكوش ونتوعة لتجمعات إسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعلن عن وقوع خسائر. تبقى المسيرات التي يشغلها حزب الله بالألياف الضوئية، وهذه صورة نموذج عن تلك المسيرات، السلاح الأكثر فعالية بالنسبة لحزب الله، تعمل بالألياف الضوئية. وبحسب إعلان الجيش الإسرائيلي قبل قليل، التقديرات بأن هذه المسيرة يمكنها أن تصل لمدى بنحو 30 كيلومترا. وتتيح هذه المسيرة أولا، هي تعمل بمشغل واحد، لا تحتاج إلى منصات ثابتة لإطلاقها، وتتيح التوجيه عبر الكاميرا لمشغلها، وتنقل أيضا لهذا المشغل صورة حية للمناطق التي تقطعها تلك المسيرة. والهدف سهام الذي تتوجه إليه، ورأينا استهدافات دقيقة جدا، لا سيما الاستهداف في دبل الذي أصيب فيه قائد لواء المدرعات 401.
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. سيد حنا، لنبدأ من إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع العمليات البرية إلى خارج الخط الأصفر، ما الأهداف وما الدلالات أيضا؟
2: سيامية لم تتوقف داخل الخط الأصفر من تدمير 95% من القرى والبلدات، وهي أيضا استمرت بأماكن متعددة، ولكن اليوم جيش الاحتلال يعتبر على أنه في معضلة كبيرة جدا، وهذا ما يسمى بالاستراتيجيك انترابمنت، يعني الفخ الاستراتيجي. ما المقصود بذلك؟ عندما يقول جيش الاحتلال لحماية المستوطنات والداخل الإسرائيلي أنا بحاجة إلى هذه المنطقة، أتت المسيرة لتغير المعادلة، فقال أنا سأجعل من هذه المنطقة 75% منها مدمر مع إخلاء للسكان. أيضا استمرت المدمرة المسيرة بإنزال، اليوم يذهب إلى مرحلة جديدة. فإذن اليوم هو كلما حفر في الحفرة سيبقى في الحفرة، يسمى هذا الفخ الاستراتيجي لا حل، هو خاسر خاسر في كل الاحتمالات، كلما تعمق داخل لبنان كلما يدفع ثمنا كبيرا. اليوم نتحدث عن النبطية وعن زوتر، هذه المنطقة هي جزء أساسي سهام من العملية العسكرية. هو تحدث عن المنطقة الصفراء قبل العمليات في زوتر سهام. هذه المنطقة الصفراء كانت خالية من جيش الاحتلال، يعني هي من ضمن المنطقة الصفراء، ولكنه بدأ من الطيبة إلى دير سريان قبل أسبوعين، وإلى نزولا إلى إلى نهر الليطاني الضفة الجنوبية، وبنى وكأنه جسر مستحدث للآليات استعدادا لعملية زوتر. ما المقصود بها؟ لماذا زوتر مهمة؟ كل عمليات جيش الاحتلال هي في هذه المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة قلعة الشقيف النبطية يحمر وزوتر الشرقية تطل بطريقة غير مباشرة أو مباشرة بسبب الارتفاعات على كل هذه العمليات. إذا استطاع السيطرة على زوتر الشرقية يحمر والذهاب إلى قلعة الشقيف، يصبح هو من يطل على الداخل اللبناني وخاصة منطقة النبطية ومدينة النبطية.
1: اليوم يعني طلب الإخلاء، كان الإخلاء. نتحدث عن مدينة مهمة في الجنوب، وهي أيضا مركز قضاء، هي وليس قرية أو بلدة، ولم يسبق
2: هي مركز محافظة. نعم. وقضاء، كانت قضاء وأصبحت محافظة. نعم. المهم اليوم يأخذنا إلى الفخ الاستراتيجي الذي تحدثت عنه، أنه كلما تقدم أيضا سيتراجع حزب الله، وبالتالي يبقى من ضمن المعادلة التي تستنزف قوات العدو.
1: يتراجع، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول أن الهدف هو القضاء على خطر المسيرات. هل يمكن فعليا بهذه العمليات تخفيف هذا الخطر بالفعل؟
2: إذا كان مقاتلو حزب الله في هذه المنطقة يطلقون باتجاه تواجد جيش الاحتلال، عندما يتقدم جيش الاحتلال سيتراجع مقاتلي حزب الله، وبالتالي ستستمر هذه المسيرات. يعني هي معادلة خاسر خاسر أو الفخ الاستراتيجي مهما فعلت. لماذا؟ لا يمكن قياس النجاح على مقاتلي حزب الله، وبالتالي لا يمكن ردع حزب الله، لأنه يعتبر نفسه أنه يخوض عملية أو مقاومة لاحتلال للأرض. فإذن أنت أمام معضلة ليس لها حل سياسي وعسكري.
1: وبالنظر لما صرحت به يدعوت أحرنوت نقلا عن مصدر عسكري، أن الحزب يتوفر على مسيرات بمدى يصل إلى 30 كيلومتر
2: قد عملية. يصل حتى نعم. الآن
1: كم يحتاج إذن من مساحة الجيش الإسرائيلي للتعامل مع هذا النوع من المسيرات؟
2: سهام، كلما دخل جيش الاحتلال كلما اقترب من مسيرات حزب الله، وبالتالي نعم. إذا تراجع حزب الله، المسيرات الحالية FPV التي تحدثت عنها سلام حتى الآن يقول جيش الاحتلال أنها ذات مدى 15 كيلومتر، ولكن يخاف جيش الاحتلال من أن تترسخ هذه المعادلة، يعني حزب الله مع مسيرات وليس لديها حل لدى جيش الاحتلال، أن تترسخ ومع الوقت تصبح مرحلة استنزاف مستمر. يعني اليوم جيش الاحتلال عندما يتقدم إذا انسحب وكأنه يخسر، وإذا بقي هو يخسر. من هنا هذا الفخ الاستراتيجي.
1: وهناك إشكالية أخرى مرتبطة بالمسيرات، وهو ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية وأيضا حزب الله أشار إليه، وهو أنه يتوفر على مسيرات بكاميرات حرارية. يعني هذه المسيرات بالألياف الضوئية فيها كاميرات أيضا،
2: كاميرات حرارية
1: يعني تشتغل ليلا،
2: تشتغل ليلا،
1: وهذا ليس ضمن حسابات الجيش الإسرائيلي.
2: هو الكل ليس ضمن حسابات جيش الاحتلال. اليوم في إسرائيل هناك ما يسمى بالهاكاتون، يعني هناك مجموعة من الشركات الهاي تك والتي تجتمع اليوم لإيجاد حل لهذه المسيرات. وبالتالي هذه المسيرات ليست جديدة سهام، هي منذ سنتين في كورسك في بين أوكرانيا وروسيا، ولكن اليوم ليست جاهزة للاستعمال الفوري على جبهة لبنان.
1: بما أن الجيش الإسرائيلي كما تقول في مأزق، ما خياراته للمرحلة المقبلة للتعامل معه؟
2: هو ليس لديه خيار إلا الذهاب إلى ما يسمى بالعمق الاستراتيجي. يعني هو يريد فعلا أن يكون هناك عمق استراتيجي. من هنا هذه العمليات في منطقة شمع، العملية في رشاف باتجاه الداتا باتجاه تبنين، وتبنين هي قرية مسقط رأس الرئيس نبيه بري، وحتى النبطية هي مسقط رأس نبيه بري، وبالتالي يسيطر على بنت جبيل ويريد فعلا أن يصل هذه المناطق ببعضها البعض مع تقدم أساسي. اليوم جيش الاحتلال يوزع شباك معينة على وحداته لحماية نفسه، وهناك من يقول أن العسكر ابتدع شيء معين، بدأ يجمع الشباك وبالتالي لحماية نفسه. ليس لديهم حل حتى الآن. دائما اليوم الحل هو أن يكون هناك عمق استراتيجي، ولكن العمق الجغرافي أيضا سيقرب جيش الاحتلال من مقاتلي حزب الله.
1: شكرا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه المعلومات.